0: تناولنا أمس قضية حملة هاتوا الفلوس اللي عليك وبعد فتح مسار قانوني بحق القائم عليها حسان عقاب وانتشار مقاطع مصورة لعقاب نفسه يتحدث فيها عن جوانب القضية. واعتقد كثير من السوريين وربما نحن أيضا أن رد الفعل جاء بسبب وصول الحملة إلى رجل الأعمال المعروف محمد حمشو، خاصة بعدما تحولت المطالبة بالتبرعات المعلنة إلى قضية رأي عام يتابعها الآلاف يوميا على مواقع التواصل. لكن ساعات لاحقة أظهرت أن القضية لا تتعلق بحمشو وحده، فقد تصدر الإعلامي موسى العمر جانبا من الجدل بعدما تداول معلومات عن شكوى قانونية مرتبطة بالحملة واتهامات متبادلة بينه وبين حسان عقاد حول تعهد مالي سابق أعيد تداوله ضمن حملة هاتوا الفلوس اللي عليكم. ومع اتساع النقاش انقسمت الآراء بين من رأى أن من حق الناس مساءلة أصحاب التعهدات التي أعلنت أمام الجمهور، وبين من اعتبر أن تحويل هذه المطالبات إلى حملات ضغط وسخرية علنية يفتح الباب أمام التشهير أكثر مما يحقق المساءلة. فما الذي جرى بين موسى العمر وحسان عقاد؟ وكيف تحولت حملة بدأت بالمطالبة بتسديد تعهدات مالية إلى قضية شغلت مواقع التواصل ووجدت طريقها إلى الأورقة القانونية؟ القصة مشاهدينا بدأت عندما نشر حسان العقاد مقطعا مصورا قال فيه إنه تلقى تهديدات، كما تلقى اتصالا من وزارة الإعلام طلب منه خلالها التوقف عن النشر على السوشيال ميديا. دعونا نشاهد.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجمعة مباركة بالصلاة على النبي. كان المفروض مثل ما وعدتكم انشر تحقيق هلأ الساعة 2، بس بصراحة ما لح أقدر انشره للأسباب التالية. امبارح بيجيني تليفون من الأمن الجنائي، فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية، وطلبوا مني مراجعتهم يوم الأحد الساعة 9 الصبح. اليوم في بلاقي عم تجيني تهديدات بالقتل على التيك توك وفيسبوك والحسابات هاي. بس اجتني شغلة ثالثة أنا هلأ من ساعة ونص من وزارة الإعلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معك الشؤون القانونية في وزارة الإعلام، إذا سمحت تتوقف عن النشر مؤقتا حتى نلتقي يوم الاثنين الساعة 10 الصبح بمبنى الوزارة لمناقشة بعض الأمور. تحياتي. تحياتي أستاذ، شكرا لك. أنا زلمة عايش بسوريا الحرة، دولة قانون، وأنا تحت القانون، فأنا حوقف عن النشر مؤقتا لحتى نعرف شو القصة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: العديد افترضوا أن المشكلة متعلقة بمقطع مصور سابق نشره الناشط حسان عقاد تحدث فيه عن أن الحملة الخاصة به التي أطلق عليها اسم هاتوا الفلوس اللي عليكو عطلت اتفاق وكالة حصرية لشركة أوبو من قبل شركة يملكها محمد حمشو في سوريا، وهو السبب الرئيسي الذي قد يؤدي إلى فتح سياق قانوني بوجه الحملة التي يصب نجاحها في مصلحة الصندوق السيادي السوري بالمقام الأول. دعونا نشاهد ما قاله حسان عقاد في المقطع المشار إليه.
2: بيان صحفي 1: تواصلت معنا شركة أوبو الصينية بعد أقل من 12 ساعة من قبل أعضاء حملة هاتوا الفلوس اللي عليكو، وقالوا لنا أنه انسحبوا الترخيص من المصدي.
3: شلحنا الشركة للحرامي.
2: غلط يا محمد، ادبك يا ابو علي. 2: نطلب من اعضاء الحملة التوقف شركة اوبو لاعتذارهم عن العمل مع المصدي وسحب الترخيص، والتركيز على شركة اتسال بلس. كاتبين بالبايو عندهم انه هن الوكلاء الحصريين لشركة اوبو، وهذا كذب. هن انقفلوا التعليقات، فيكم تتصلوا على هذا الرقم. لا تتغلظوا على الشغيلة حرام، بس قولوا لهم خبروا المصدي يشيل البايو. 3: بعد التشاور مع أعضاء حملة هاتوا الفلوس اللي عليكو، قررنا أنه نعطي المصدي وعيلته مهلة، ولحنا قبلانين أنه نوقف الحملة عليه إذا حقق الشروط الأربعة التالية. أولاً، بيطلعوا لقاء صحفي مباشر بيعتذروا من الشعب السوري كله. ثانياً، بيفتلوا بيوت اللي سرقوا منها الحديد بيت بيت، وبيرجعوا حديدة حديدة، وبيبوسوا إيدين ورجلين صحاب البيوت. 3: بيمشوا مشية البطة من عين الفيزياء لبرزة. إذا تحققت هذه الشروط منوقف الحملة عليكم.
0: الصحفي السوري موسى العمر ظهر بعد ساعات من بدء الجدل بمقطع مصور قال فيه إنه تقدم بشكوى ضد صانع المحتوى حسان عقاد

0: على الآخرين، لا تعني أبدا تشويه الآخرين، لا تعني أبدا شتم الآخرين بأخدع الأوصاف وأبشع السلوكيات. وهذا اللي صار، الأذى اللي نالني شخصيا من الناشط اليوم اللي طلع وقال أنه وزارة الإعلام اتصلت فيه وقالت له تعال عندنا. تمام، طبعا هاي وزارة الإعلام اتصلت فيه بناء على شكوى مني أنا موسى العمر، اشتكيت عن هذا الإنسان بالطرق القانونية، هو بلد قانون نحن، هو بالعين بالروحي ما فهم، فهو قال والكلام مكتوب تحدى القانون وتحدى الدولة وقال أنا أعلى ما في خيلكم اركبوه. تمام، نحن قررنا نركب في أعلى ما في خيلنا، وأعلى ما في خيلنا هو القانون، والقانون بياخذ مجراه. الأخ هذا حيجيبه وزارة الإعلام يقولوا له ليش هيك سويت وليش كذا. طبعا هو أذاني أذن شديدة، وهذا ضمن وهذا كله موثق، يعني الدعوة للشتم والسلوكيات بشعة جدا، ما خرج حتى أحط لكم إياها. يعني على كل حال، فهذا اللي صار. أنا إنسان مهني، إنسان حكيته بالعين بالروحي، كنت في العكس داعمه أول مرحلة وكلمني على الخاص وقال لي أنا استغليت اسمك للترند، وقلت له أنا سامحتك مش مشكلة، رغم أنه يعني الحملة اللي قالها هي حملة ظالمة، يعني أنت ما حد أعطاك الحق أنك تقول اسم موظف معتر بالمنافذ الحدودية تبرع بساعة حماس 200 دولار أنه ليش ما دفعتها، روح ادفعها وتشهر فيه وتفضحه في كل الناس. ما في داعي تروح تحكي عن موظف تاني بمئة دولار، ما في داعي تحكي عن ناس هني دافعين. تمام، وما في واضحة، ما في تنسيق ما بين المحافظة وما بين إدارة الحملات، وأشياء كثيرة وأذيت الحملات أنت لأن القائمين على الحملات طلعتها أنه هي حملات وهم وكذب، وهذا كلام غير صحيح، لأنه الحملات كلها حملات القائمين عليها صادقين، النوايا صادقة. 98% من الذين تبرعوا ملتزمون بالتبرع.
1: الفيديو الذي استند إليه موسى العمر على أنه إساءة موجهة إليه لم يتضمن إساءة فعليا، إنما احتوى دفاعا عن موسى عندما هجمه أحد المعلقين على هذه الحملة. دعونا نشاهد.
2: هذا الكائن إذا بشوفه بحمص بدي أبزق عليه، لا يا شباب لا، بدون حملة هاتوا الفلوس اللي عليكم حملة سلمية، ما نحن ما نتمنى لغة العنف. فأستاذ موسى العمر متبرع والله، يعني وشاغل وما بعرف أنا بصراحة، بس أنه الله يعطيه العافية، ما حدا يبزو عليه إذا شافه إذا بتريدو، بس يعني هو لسه ما حاسب. بس حبيت خبركم أنه موسى العمر لتاريخ تنزيل هذا الستوري ما حاسب حمص بال10,000 دولار اللي أمانة إن أمانة برقبته، بس معيدكم ما حدا يبزو عليه.
1: ربما يكون سياق الإشكالية بين موسى العمر وحسان عقاد أكبر من الفيديو السابق الذي استعرضناه قبل قليل. سبق أن خرج الناشط حسان عقاد مناديا باسم موسى العمر في شوارع حمص عبر مكبر صوت، طلب فيه موسى العمر بسداد التزاماته لحملة أربعاء حمص التي تقدر ب10,000 دولار. لكن هذا المقطع قديم نوعا ما ويعود تاريخه لأكثر من شهر، لذلك استبعد رواد وسائل التواصل الاجتماعي أن يكون سببا لشكوى موسى العمر ضد الناشط حسان عقاد.
3: صحفي لسبب ما قرر الأستاذ موسى العمر المعروف بأبو الطيب أنه يعمل بلوك لحملة هاتوا الفلوس اللي عليكم مبارح بالليل، لذلك قرر فريق حملة هاتوا الفلوس عليكم إعلان دخول الحملة بالمرحلة الثانية واللي حيكون اسمها عملية الصفوري للتطهير.

0: يا الحمص تروني شو حبكم. في واحد اسمه موسى العمر الملقب بأبو الطيب عليه 10,000 دولار أمانة برقبته لمدينتكم ومو محاسب. يا الحمص في واحد اسمه موسى العمر الملقب بأبو الطيب عليه 10,000 دولار أمانة برقبته لإعادة بناء بلدكم مدينتكم الحلوة وماله محاسب. قال نسيان قال موسى العمر عليه 10,000 دولار ومو محاسب.
1: الحاضر يا لي بالغايب
2: موسى العمر عليه 10,000 دولار
3: موسى العمر عليه 10,000 دولار أمانة برقبته لحفظته وما حاسب. اللي ما حاسب يحاسب يا شباب، اللي ما حاسب يحاسب، حاسب يا حبيبي حاسب.

0: مدير إدارة الشؤون الصحفية والتراخيص في وزارة الإعلام عمر حاج أحمد نشر عبر حسابه الشخصي في الفيسبوك توضيحاً حول دور الوزارة في القضية القائمة. أضاف حاج أحمد أنه انطلاقاً من نهج الوزارة في معالجة هذا النوع من القضايا والذي يقوم على إعطاء الأولوية للحوار والتفاهم والتبيان بين الأطراف ومحاولة الوصول إلى حلول وإجراءات ودية أو مسلكية قبل اللجوء إلى المسار القضائي، تم دعوة حسان عقاد لزيارة وزارة الإعلام، كما تم التواصل مع موسى العمر وطلب منه سحب الشكوى. ولفت إلى أنه في حال عدم سحب الشكوى فإن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية ستتابع الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للأصول المعتمدة. لكن موسى العمر لم يحضر الجلسة التي مهدت لها وزارة الإعلام، بينما لم يعلن حسان عقاد عن موقفه من الدعوة التي وجهتها الوزارة. وكتب موسى منشورا له في الفيسبوك قال فيه: اعتذرت للسادة في وزارة الإعلام عن دعوتهم الكريمة لي السبت بسبب انشغالي بافتتاح طريق عام تم إنجازه لله الحمد ضمن إحدى مشاريع حملات التبرع التي ساهمت فيها بالشمال. حسان عقاد نشر عبر خاصية الستوري بحسابه في الانستغرام أنه خرج من وزارة الإعلام وكان الاستماع إيجابيا وفق تعبيره. الموضوع مشاهدين حل ضمن أكثر قضية لقيت تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، نستعرض بعض ردود الفعل حولها. نور كتبت: الشخصين بالنسبة لي ضحوا نصرة للحق ويعملان لغاية حسنة، قد يخطئ أحدهم في حق الآخر لكن هم بشر في النهاية، لكن أن ترى حملات تخويل الطرفين من أتباع الطرفين فهذه مصيبة تكشف عن المستوى الأخلاقي الذي نحن فيه. هذا ما قاله نور. تعليق أيضا لمحمود قال فيه: ما تفكروا أن الصديق موسى العمر يحمل في قلبه حقد أو كره لسيد حسان؟ لن تطول القصة قبل أن يتنازل أبو الطيب عن حقه في الشكوى، وقريبا رح يقعدوا مع بعض يشربوا شاي يتصورون ويحلونها بطيب خاطر. تعليق أيضا لصلاح الدين قال فيه: لو موسى العمر بيعرف أثر حملة المبدع حسان عقاد هاتوا الفلوس اللي عليكم لخجل يطلع بفيديو يحكي عن حسان والحملة وفوقها كمان ضلل علنا. أرحب بالصحفي عبد الرحمن تقي الصغير معي من فرانكفورت من ألمانيا، أهلا ومرحبا بكم. يعني دعني أبدأ معك بداية بعيدا عن تفاصيل الخلاف العام، كيف تقرؤون تحول قضية بين شخصين في الفضاء الرقمي إلى مسار قانوني وقضائي؟
1: الصراحة القضاء هو دائما الحل الفاصل والأنجع بين أي اثنين متنازعين. يعني الأستاذ موسى شاف أنه هو تمت إهانته والأستاذ حسان شاف أنه هو عم يضغط لحتى يحصل حق الدولة. إذا ننظر للقصة بإنصاف وموضوعية فبدك تلاقي القصة أنه الاثنين معهم حق ومعهم حق بصراحة. لجوء الأستاذ موسى إلى القانون هو أمر محق، ولجوء الأستاذ حسان كمان إلى أنه المطالبة العلنية كمان محق لأنه هذا المال مال وقف. ولكن المشكلة وقت بيتم ضياع وقت الشعب 48 ساعة تقريبا أو أكثر، يعني حوالي 36 ساعة لهلا بترند بين اثنين متنازعين. نحن ما قلنا على يعني ملايين الناس مشغولين بهذا الموضوع، وفي أماكن وفي مواضيع كثيرة ممكن نشغل حالنا فيها نبني البلد فيها، وبالأهم أنه ما يكون اثنين منتمين إلى البلد منتمين إلى الثورة ومنتمين إلى بناء وإعمار البلد عم يتنازعوا بين بعضهم بعض. وأنا صاحب خبرة بهذا الموضوع، وقت أنا ما بعرف يعني إذا بحق لي أحكي بالموضوع، وقت تم رفع دعوة وتم حبسي واحتجازي، فالموضوع كمان أخذ شهرة غير منطقية وتم التشهير فيني. هلا أنا إذا بحق لي أحكي بموضوع القانون والتجاوز الأسدي بالقانون القديم والوراثة هي دورتناها عن القانون الأسدي.
0: نعم سيد عبد الرحمن، لكن يعني سنأتي إلى هذه النقطة بالتحديد، لكن أريد أن أفهم منك اليوم برأيك، هل تعكس هذه القضية بشكل أو بآخر إشكالية أوسع ربما تتعلق بحدود حرية التعبير وحتى المسؤولية القانونية على منصات التواصل الاجتماعي؟
1: بصراحة هو أستاذ موسى العمر قال كلمة صغيرة أنه نحن عندنا سقف الحريات هلأ كتير كبير، ولكن صار في إهانات مباشرة للناس بطريقة متعمدة وغير متعمدة. أحيانا عم ياخذنا شيء اسمه العجب بقلوبنا بأنه نحن نهين الثاني أو نستبيح عرضه أو نحكي على أمور معينة بحياته الشخصية ما بحق لنا نحكي فيها بالأساس. أو نتحدى أو كذا، أمور خارجة عن نطاق الأدب، حتى ولو كان الحق معنا حينقلب الحق علينا. الأستاذ موسى العمر بالنهاية هو مديون للدولة، في 10,000 دولار مثلا هو مديون لإلها. أستاذ حسان له فضل، له فضل لأنه هو تابع هذا الموضوع منه وذاته، بعدين شكل فريق. فلهيك نحن منشوف أنه اللجوء إلى القضاء بهيك حالة غير ناجع أبدا، لأنه الموضوع أبسط بكثير من أنه يلجأ الواحد فيه للقضاء.
0: يعني في عودة للنقطة التي أشرت إليها، باعتبار يعني هذه القضية عادت إلى الواجهة قانون الجرائم الإلكترونية، وهو قانون تعرض لانتقادات واسعة منذ صدوره في عهد المخلوع بشار أسد، لكن برأيكم ما إشكالية هذا القانون من وجهة نظرك؟
1: خليني أقول لك من خبرة شخصية أستاذي الكريم. أنا تم احتجازي بسبب دعوة شخصية من شبيح، أنا بس أعدت فيديو أنا نشرته له. تخيل أنه أنا تم احتجازي 3-4 أيام على ذمة التحقيق وغيري كتير. طب مين بده يعوضنا عن هالايام اللي انا تم احتجازي فيها؟ مين بده يعوض خوله؟ مين بده يعوض مازي؟ مين بده يعوض فلان وعلان واحمد وغيرهم وغيرهم؟ ايام طويله تم احتجازنا فيها. هذا الامر مسؤوليه امام الله عند الدوله. هذا القانون الاسدي يلي تم تشريعه لانه الاسد مو فارقه معه، اذا تم اعتقال شخص ظلما هو كان يعتقل ناس بالالاف، مصير الملايين غير موجود للان. فاخي هذا القانون هو باطل، واحتجاز الناس قبل صدور تجريم فعلي ضدهم هو أمر باطل. رح أعطيك مثال. أحد الصحفيين المشهورين بألمانيا ذو الأصول التركية اسمه سرحات شيشيك، مشهور باسم أجريسيونز بروبليما. فهذا الرجل
0: يعني الناقد عبد الرحمن يتساءل،
1: هاي النقطة كتير مهمة، أكثر الناقدين للكيان وأقدر أكثر الناقدين للإسرائيلي، لم يعتقل مرة واحدة على الرغم من وجود عشرات الدعاوى ضده، لمرة واحدة لم يتم اعتقاله، لأنه احتجاز حرية الإنسان غير سهل عند القانون الحق، وهذا القانون قانون باطل.
0: ما البديل اليوم يتساءل البعض، يعني البديل لهذا القانون بطريقة تطبيقه بشكل أو بآخر ضمن هذه القضايا التي يعني نتابعها سوية؟
1: مجلس الشعب، لازم يجتمع مجلس الشعب بأسرع وقت ممكن ويقر بتعديل هذا القانون يلي أنا وغيري كتير تم الاحتجاز بسبب هذا القانون. بدك تسأل أنه أنت حسان عقاد، نحن ما سألنا عن الدعوة قد ما سألنا أنه ممكن يتم احتجاز حريته، صح ولا لا؟
0: مجلس الشعب يعني اقتربت موعد جلساته يعني بطبيعة الحال بحسب المعلومات، لكن اليوم برأيكم كيف يمكن التوفيق بشكل أو بآخر بين مكافحة الإساءة الإلكترونية وحماية حرية الرأي والتعبير؟
1: والله هو تم إدراج مدونة السلوك من وزارة الإعلام ولكن لم يتقيد بها أحد. يعني نحكي كلمة حق، نحن للأسف عم يتم متابعة بعض المؤثرين يلي ما عندهم أي خلفية إعلامية، واللي للأسف عم يرجعوا بخلفية خلفية ثقافية والدينية والاحترامية، خليني أقول لك إياها، عن كل اللي متابعون، وهذا الأمر أثر بشكل سلبي جدا على المجتمع. وهذا الأمر بصراحة وقت عم تجي أنت تحكي فيه عم تطلع أنت الغريب بين مجموعة ناس عم ينشروا التخلف بشكل أو آخر.
0: في هاي النقطة التي أشرت إليها أيضا أريد التأكيد، يعني بطبيعة الحال اليوم هل يحتاج المشهد السوري إلى مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للفضاء الرقمي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة دون انتظار يعني انعقاد جلسات مجلس الشعب كما أشرت؟
1: أنا برأيي مجلس الشعب هو المسؤول الأول عن هذا التشريع وعن أي تشريع ممكن يجي. نحن ممكن نسن أي قوانين، بس ليك هي طلعت المدونة أستاذ الكريم وما حد التزم فيها. وقت بيطلع مجلس الشعب وبيقر قوانين وبيقر عقوبات يعني بيتجاوز هاي القوانين، فهذا الأمر هيكون ناجع. غير هيك بتخيل هيكون ولا شيء. بالإضافة إلى أنه بدي أضيف نقطة صغيرة، القوانين ما عم تمشي على الكل يا أستاذي الكريم، وهي نقطة مصيبة. القوانين ما عم تمشي على الكل. أنا بعرف إحدى الناس يلي عليها عشرات القضايا وعم تفوت وتطلع على سوريا بدون ما يتم احتجازها.
0: عندك مثال سيد عبد الرحمن؟
1: كيف؟
0: أمثلة عن ما تتفضل به.
1: إحدى المؤثرات يلي غلطت في حق الآلاف والمئات من الناس، عليها قضايا بالعشرات عند شباب الأمن العام، جرائم الإلكترونية بتفوت بتطلع على سوريا بشكل كتير عادي. في قضية اللي ارتفعت على السيد وزير الكهرباء تم رفضه، طب ليش؟ طيب أبو وسيم، المهندس إبراهيم يلي محجوزين مشان المرسوم 66، هدول كيف تم احتجازهم لهلأ؟ خولة اللي تم احتجازها، هدول الناس كلها ياتون يا أخي الكريم عم يتم احتجازهم بطريقة غريبة. شيء عم يتم احتجازه بطريقة سريعة، شيء عم يتم احتجازه أو لا ما عم يتم احتجازه أبدا.
0: يعني هو البعض يقول إلى أن هذه الإجراءات كلها تتم بطرق قانونية بشكل أو بآخر، يعني هذه هناك من رفع دعوة وهناك من يعني تقوم عليه الدعوة بطبيعة الحال.
1: والله هلا العالم عم تحكي يا استاذي الكريم، مع كل الاحترام لكل الاراء، ولكن نحن عم نشوف شيء بعيوننا غير. نحن حقنا كشعب حصل على حريته يطرح تساؤلات، خاصه وقت بشوف عالم عليها قضايا عم تفوت وتطلع عادي على البلد، وعالم عم يتم رفع عليها قضايا ممكن تكون، يعني انا برد بقول لك الاستاذ ابو وسيم، الاستاذ ابراهيم تبع المرسوم 66، طيب الاستاذ ابراهيم شو غلط؟ شو حكى؟ طب هي الدعاوى الكيديه اللي ممكن تكون عم ترفع ويكون حدا وراها، كيف بدنا نتحقق منها؟ لهيك نحن بحاجة إلى سن قوانين مثل ما تفضلت حضرتك، ولكن بإقرار مجلس الشعب.
0: طيب اليوم يعني بنقطة في غاية الأهمية بما أشرت إليها بانتظار انعقاد جلسات مجلس الشعب، لكن ما هو المأمول والمتوقع من القوانين التي سيتم تطبيقها بشكل عام، أو حتى يعني القيام بها؟ دعنا نقول
1: حماية حريات الناس، حماية حريات البشر، وتقنين الحريات هي، يعني حريتك تنتهي عند ثقافة، عند حدود الآخرين. أنت ما فيك تتحدى الناس بالعلن وأنت عم تهينهم، هذا مو تحدي، صار هي صارت قلة أدب. فهذا القانون وقت بده ينزل لازم يكون واضح، ولازم اللي يكون عم يسنوا القانون بيعرفوا تماما بالجرائم الإلكترونية وقوانينها وكيف يتم التعامل فيها. يعني ما أنا أجي أتحاسب على تعليق طلع عندي على بوست أنا عامله، أنا ما دخلني بالتعليق، حاسبه صاحب التعليق. واللي صار أنه أنا تمت محاسبتي على أصحاب التعليق أو التعليقات، هيك موجود كانت بالدعوة اللي ارتفعت ضدي، وهذا الأمر باطل بصراحة، غير منطقي.
0: نعم، أشكرك جزيلا شكر الصحفي عبد الرحمن تقي صغير، كنت معي من فرانكفورت ألمانيا، أشكرك جزيلا شكر لمشاركتك معي في برنامج ريبوست. نعم مشاهدينا، كانت المواسم الزراعية متفاوتة في هذا العام، فالأمطار كانت خيرا كبيرا على جزء منهم، في حين لم يطل هذا الخبر وهذا الخير لم يطل على بعد على المزارعين. هنا في هذا المقطع المصور يظهر أحد الفلاحين مستغربا بسبب ظهور نبتة ما داخل محصول الحمص الذي زرعه، متحدثا عن أنه لم يعثر على حبة حمص واحدة. دعونا نشاهد.
2: هاي السنة بدنا نطفش من الديانة.
3: عم تدور دورك أنك على الحمص.
2: ما لقيت، بدي أكل حبة ما لقيت.
3: ايش قد البرق الزريع؟
2: 11 دولار.
3: ايش قديش بيطلع منهم؟
2: ورود.
3: ما بيطلع غير ورد.
2: ورود. الحمد لله رب العالمين، عطاك من الله يجمل يساوي كل ورود.
4: كل بالدعك هي اول مره سنه تطلع. هاي الصفرة هاي اول مره.
2: هيك هاي اول سنه نشوفها بالعربية.
3: هاي الوردة الصفراء.
2: هاي الوردة الصفراء اول مره بتاريخ بلي خلقنا لليوم، اول مره نشوفها بالاراضي هيك بتنتشر، وهذا العشب هاي اول مره كمان بيطلع.
3: يعني طيب ليش ما عالجتوه؟
2: سوء الظروف الجوية، ما يعني منخفض رايح منخفض جاي.
0: أيضا على بوابات فصل الصيف أطلقت محافظة حماة قوارب في نهر العاصي لأهداف ترفيهية، وهو ما التقطته كاميرا هاتف محمول لناشط سارع في نشر تلك اللحظات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد معا ماذا قال.
5: واحد بمدينة حماة بيركب الشخاتير الجديدة هلا لساته ممتازة. شلون الوضع معلم؟
3: ممتاز.
5: اسرع عطيه. والله شيء ولا احلى. تفرج معي على هالجمال. شو هذا يا محافظه حماه؟ شو هالدلال؟ الله يجزيكم الخير يا رب. اول واحد بمدينه حماه بيركب الشخاتير الجديده هلا لساته ممتازه. شلون الوضع معلم؟
3: ممتاز.
5: اسرع عطيه. والله شيء ولا احلى. تفرج معي على هالجمال. شو هذا يا محافظة حماة؟ شو هالدلال؟ الله يجزيكم الخير يا رب.
0: يا ذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من ريبوست، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أكثر شيء بيشغل بالنا نحن كسوريين هو ملف إعادة الأعمار، لأنه حجم الضرر والدمار كتير كبير وبكل المدن كل المحافظات، ولأنه لسه في جزء مننا موجود بالمخيمات، فكلنا منحس أنه هذا الملف بهمنا وبيشغلنا كلنا. بس إعادة الأعمار مش مجرد جرافات وتركسات وإسمنت وخلاص، القصة كتير معقدة وبدها شغل وجهد هائل، بداية من إزالة الركام وتحديد الملكيات، وانتهاء بمسألة البناء والتمويل اللي أنا بشوفها أقل تعقيدا من باقي المشاكل. واليوم رح استعرض معكم كيف التقنيات الحديثة ممكن تساهم بتسريع العمل وتوفير وقت وجهد كتير كبير.

0: بداية الحكاية بتبلش بسؤال مزعج وصعب، بس هو أهم شيء لازم نجاوب عليه. وين الدمار بالضبط؟ قديش حجمه؟ شو الأولوية؟ وكيف رح نبلش؟ زمان كان جواب هذا السؤال يجي بعد أشهر طويلة، وبحالتنا ممكن يحتاج لسنين ولجان ومسح ميداني بطيء وتقديرات ومخططات وقصص طويلة عريضة. بس اليوم الإجابة بتجينا من الفضاء، وعلى مسافة مئات الكيلومترات منشوف الأقمار الصناعية بترصد الأرض بدقة عالية جداً، وبعدين مننزل لمئات الأمتار وقت منشوف الطيران المخصص للأعمال المساحية والدرونز بقدموا بيانات متناهية بالدقة. وأخيراً اللايدر، التقنية اللي أنا كتير بحبها واللي رح نحكي عنها شوي تانية بالتفصيل، وأنا متأكد أنه في كتير منكم رح يتفاجئوا بدقة البيانات اللي بتقدمها. بتذكروا وقت حكينا عن الأقمار الصناعية ووظائفها بوحدة من حلقاتنا السابقة، وقلنا أنه أعمال البناء والزراعة ورصد دمار الكوارث صارت أسرع وأدق مع صور الأقمار الصناعية، وإذا ما حضرتوا الحلقة فلا تفوتكم، ضروري تحضروها كاملة. المهم، صور الأقمار الصناعية اليوم ما عادت مجرد صور عادية منتسلى بشوفتها على جوجل إيرث، نحن عم نحكي عن تطبيقات علمية وعملية متنوعة وعديدة لهي الصور اللي بدقتها العالية وتكرار مرورها الدوري ومسحها لكل منطقة بشكل مستمر بتقدم لنا بيانات مهمة جداً، وبتحليل هاي البيانات ومقارنة صور قبل وبعد وباستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي بنقدر نحدد حجم الدمار ونفرز المباني المدمرة كلياً عن المتضررة جزئياً، وحتى تقدير حجم الركام اللي لازم ينشال. منصات أممية مثل أونوسات بتعمل خرائط الدمار وحجم الأضرار بناءً على صور الأقمار الصناعية، وبتنتج تقارير وإحصاءات على مناطق كاملة وتحديثات دورية مثل ما عملوا بالرقة وحمص وريف دمشق وحالياً بغزة. مو بس هيك، الأقمار الصناعية ممكن تساعدنا بقصص ثانية فينا نعتبرها مؤشرات حياة، مثل حالة الطرق والتوسع العمراني العشوائي أو تغير الغطاء الأخضر، وحتى الإضاءة الليلية اللي بتعطينا إشارات على عودة الخدمات لهي المناطق. الأقمار الصناعية بتعطينا الصورة الكبيرة، ولما نحتاج تفاصيل أكثر بصير بدنا ننزل شوي ونقرب للأرض، وهون بيجي دور الدرونز اللي مش بس بتستخدم بالتجسس والقصف، لا، الدرونز عملت شيفت كارير عظيم وصارت هلأ أداة أساسية بالهندسة وإعادة الأعمار والزراعة والسينما وكتير قصص تانية. قبل فترة مو كتير بعيدة كان في اعتماد كبير على الطائرات المخصصة للأعمال المساحية، ويلي بيكون حجمها صغير وبتتسع لعدد محدود من الركاب مثل الكابتن ومساعده والمهندس ومساعده، وفيها معدات خاصة مثل الكاميرات والمستشعرات الخاصين لأعمال المساحة والبناء. ولكن اليوم مع التطور الكبير بصناعة الدرونز انخفض بشكل كبير استخدام هاي الطائرات لصالح الدرونز نتيجة للفرق الهائل بالتكلفة وسهولة الاستخدام. بالمناسبة اليوم سوق الدرونز عالمياً قيمته أكثر من 80 مليار دولار، وهالشي بيعكس قديش دخل الدرونز بكل القطاعات المدنية. الدرونز بتساعد بإنتاج صور وخرائط ونماذج رقمية ثلاثية الأبعاد بدقة بتوصل لسنتيمترات قليلة وأحياناً لمليمترات، وهذا جزء من علم واسع بنسميه الفوتوغرامتري، يلي هو أحد التخصصات بقسم هندسة الجيوماتكس اللي أنا بحمل شهادته. الفوتوغرامتري هي باختصار فن تحويل الأجسام بأي صورة لأشكال 3D وبأبعاد حقيقية. يعني الدرون بتطير فوق الحي المدمر وبتاخد آلاف الصور، ونحن منحول هاي الصور لنموذج رقمي كامل للمنطقة. المهندس بيقدر يتمشى فيه ويقيس المسافات ويحسب الكميات وهو قاعد بمكتبه. بدل ما نكتفي بالحكي انه في دمار هائل او حجم الركام كتير كبير، الدرون بتخليك تقول الحجم التقريبي للركام، يعني حجم الركام كذا متر مكعب، وهالشي مهم جدا للوجستيات. كم شاحنة بدنا وكم يوم بدنا لنزيل الانقاض، وين اماكن المكبات، وقديش تكلفة النقل، وغيره من الاسئلة. وبعد ما تبلش الاعمار الدرون بتساعد على مراقبة سير العمل بحيث نطلع بتقارير قبل وبعد، وهون بتصير الشفافية اعلى لانه الصورة غالبا ما بتكذب. الدرونز كمان لها دور مهم كتير بالمباني والجسور المهددة بالانهيار، يعني بتسمح لنا نقيم حالة المباني بدون ما نخاطر بفرقنا البشرية. هلأ الكاميرات عموماً ممتازة وبتقدم تفاصيل هائلة، ولكن عندها نقاط ضعف مثل إنها ما بتشوف بالليل وما بتخترق الغيوم أو الضباب أو حتى الغبار الكثيف. وهون بيجي دور التقنية اللي سحرتني وقت كنت طالب بالجامعة، وهي تقنية اللايدر. الليدر هو باختصار Light Detection and Ranging، واللي بتعني بالعربي كشف وقياس المسافات بالضوء. طريقة عمل الليدر بتشبه الرادار، بس بدل موجات الراديو تستعمل ضوء الليزر. أنظمة الليدر بتطلق نبضات سريعة جداً من ضوء الليزر باتجاه البيئة المحيطة. عدد هاي النبضات ممكن يوصل لأكثر من 1,000,000 شعاع ليزر بالثانية الوحدة. أشعة الليزر بتضرب أسطح الأجسام المحيطة وبترتد عنها وبترجع للجهاز اللي بدوره بيقيس زمن إطلاق شعاع الليزر وزمن ارتداده، وبفضل مستشعرات الجي بي اس اللي بتحدد مكان الجهاز لحظة الإطلاق ومكانه لحظة الاستقبال. فمنظومة الليدر عندها القدرة على خلق خرائط ثلاثية الأبعاد بتفاصيل ما بتتصدق لكل الأجسام المحيطة. سحر الليدر بقدرته على العمل بكفاءة عالية وثابتة بكل الظروف الجوية وبكل الأوقات. بس شو بفيدنا هالحكي؟ بإعادة الأعمار الليدر بجانب الصور اللي بتجينا من الدرونز أو من الأقمار الصناعية بيساعدنا نعمل شيء اسمه التوأم الرقمية أو الديجيتال توين. يعني نحن بنعمل نسخ رقمية طبق الأصل عن المدينة. هاي البيانات بتقدم إجابات دقيقة جداً لمتطلبات صعبة وملحة عن الأبنية والجسور المتصدعة، الميول والإنحناءات، تشققات، تشوهات السطحية، وحتى أسلاك التوتر العالي فينا نحدد مدى انحنائها باستعمال اللايدر. ولكن في مجال كتير حساس وبده دقة مثل دقة اللايدر، وهو ترميم الأبنية التاريخية والأثرية. دقة اللايدر مهمة جداً وإلها دور حاسم بهي الأعمال. وخليني أخبركم هيك معلومة على الهامش لتعرفوا أهمية اللايدر. إصدارات البرو والبرو ماكس من أجهزة آيفون بيستخدموا سنسور اللايدر منشان يرفعوا أداء الكاميرات بصور البورتري، وكمان يرفعوا جودة الصور الليلية أو الصور بالإضاءة الضعيفة. وكمان اللايدر لاعب أساسي بمنظومة السيارات ذاتية القيادة، وإله دور لا يمكن تعويضه بهندسة الغابات والأنهار الجليدية والسواحل، وحتى يستخدم برسم التضاريس تحت المياه بتقنية بنسميها الباثيمتري. ولحتى نحكي أكثر عن تكنولوجيا إعادة الأعمار بينضم إلنا من فرانكفورت الدكتور سامر كرم، رئيس المجلس العلمي السوري والباحث بجامعة دارمشتات الألمانية. أهلا وسهلا دكتور سامر، مساء الخير.
1: يا هلا دكتور عبد الله، مساء النور.
0: دكتور سامر، فكرة تطبيق التقنيات الحديثة بإعادة الأعمار هل ممكن فعلا بسوريا، خصوصا بظل البنية التحتية المدمرة وواقع الاتصالات السيء؟
1: طبعا من الممكن استخدام التقنيات الحديثة والآليات المتطورة بإعادة الأعمار بسوريا، حتى مع ردائد خلينا نقول الاتصالات، وإذا بنحكي هون نحن عن الإنترنت بشكل أساسي. كثير من الآليات والتقنيات الحديثة ما بتتطلب إنترنت قوي وما بتتطلب اتصال مستمر بالإنترنت. على سبيل المثال تذكرت موضوع الركام، موضوع إزالة الركام، نحن فينا نأخذ مثلا درون متوفرة محليا، نعمل مسح أو تصوير لمنطقة معينة ونعالج البيانات محليا. ممكن نحتاج إنترنت إذا أردنا مثلا دخول لصور أقمار صناعية مفتوحة المصدر، فهذا الشيء ممكن نلجأ له في حال توفر شبكة إنترنت بشكل مؤقت أو عن طريق بعض مصادر الانترنت اللي بتوفر لانها انترنت قوي بالمنطقه. الموضوع الاهم اللي هلا فينا نحن نركز عليه ونبدا فيه بشكل عاجل هو موضوع انه نحن نبدا موضوع اعاده الاعمار وباستخدام التقنيات المتاحه على مراحل. التركيز اول شيء على البنيه التحتيه الحيويه، طرق، شبكه مياه، مشافي، وبعدها نتوسع تدريجيا بقدر التوسع والتطور اللي عم بيصير عنا بالبلد بوسائل الاتصالات وغيرها من البنية التحتية المتاحة.
0: يعني دكتور نحن فينا نستخدم الدرونز واللايدر وحتى صور الأقمار الصناعية لوكالي، يعني نحن ما محتاجين لبنية تحتية خارقة من الإنترنت لحتى نوصل لهي البيانات، فينا نحن نعمل كل هذا لوكالي، يعني نحن فينا نستخدم هاي الصور ونحلل البيانات لوكالي. ولكن دكتور سامر سؤالي، هل في خرائط تفصيلية بتحدد حجم الدمار وتوزعه؟
1: ما في خرائط تفصيلية شاملة موحدة لكل المدن السورية. في خرائط، في بيانات قدمتها جهات محلية بحثية مثل ريج، جهات أممية مثل الأونسات واليونيتار، أيضا في تقارير صدرت عن البنك الدولي، لكن هي الخرائط أو البيانات أو التقارير كلها هي غير موحدة بالنسبة للمدن المغطاة، بالنسبة للفترات الزمنية، بالنسبة للمنهجية المتبعة أصلا. ما صارت في تنسيق او تزامن بموضوع تواتر التحديثات، لانه دائما الخرائط الرقميه بتتطلب تحديث من وقت للآخر. لكن هي البيانات المتوفرة هي أكيد مهمة جدا، وهي بداية للسوريين لحتى نشتغل على موضوع تطويرة وتحديثة لحتى نحصل على خارطة رقمية وطنية موحدة لكل سوريا.
0: دكتور، مثل ما تفضلت وذكرت الأونوسات واليونيتار واللي هن منظمات تابعين للأمم المتحدة واللي عملوا دراسات ببعض المدن السورية بفترات معينة بين 2016 و2017 ببعض المدن مثل حمص وجوبر والآبون والرقة. اليوم عم نشوف هاي المؤسسات نفسها بغزة عم تقدم بيانات غايب الأهمية وعالية الدقة ومحدثة بشكل مستمر عن الأضرار والدمار بغزة بشكل عام. هل فينا نطلب مساعدة هاي المنظمات بتحضير نفس البيانات لكل سوريا؟
1: نقدر نقدم طلب رسمي طبعاً، بس هذا لازم يتم عبر الجهات الحكومية أو عبر وكالات الأمم المتحدة الفاعلة بسوريا مثل UNDP مثل اليونيسف. فهذا الشيء أمره طبعاً ممكن، بس له بروتوكولات معينة.
0: يعني هل هذا الشيء ممكن تقوم فيه منظمات مجتمع مدني ولا الحكومة السورية؟
1: منظمات المجتمع المدني بستبعد بشكل مباشر، بستبعد. الأفضل بوجود طلب رسمي يعني من الجهات الحكومية أو من وكالات الأمم المتحدة الموجودة. يعني في كتير وكالات من الأمم المتحدة حاليا عم تشتغل في الداخل السوري بالتحضير خلينا نقول لمراحل إعادة الأعمار.
0: دكتور سامر، إذا بدنا نعمل هيك بيانات بعيدا عن المنظمات الدولية سواء عن شركات خاصة أو مؤسسات حكومية، كم من الوقت بنحتاج ليكون عنا هيك بيانات لكل سوريا وقديش تكلفتها ماديا؟
1: الوقت والكلفة لهيك أعمال بيعتمد على ثلاث عوامل. أول شيء شو الدقة اللي نحن بدنا إياها، شو نوع البيانات. بدك مباني، بدك مباني وطرق، بدك مباني وشبكة مياه وصرف ومشافي وكهرباء وإنترنت وكل هاي الشبكات. فكل ما زادت التفاصيل كل ما احتاج الأمر وقت أكبر وكلفة أكبر وتقنيات متطورة أكثر بالاستخدام، رح أجي لها لاحقا. أيضا العامل الثالث اللي أنت بتستخدمه هو شو المنهجية. يعني لما نحن بدنا نستخدم الأقمار الصناعية غير لما نستخدم الدرون، غير لما نستخدم أجهزة المسح والتصوير الأرضي، وغير لما نبعث نحن فريق فني على الأرض بالورقة والقلم لحتى يعمل المعاينة والتقييم. فلكل منهجية في إلها زمن وكلفة معينة. بالسوق العالمي هي التكاليف، هي الأعمال أحيانا تقاس بالزمن المستغرق أو بالكيلومترات الممسوحة.
0: يعني دكتور سامر، تكلفة صور الأقمار الصناعية وسطيا بتكون بين 15-25 دولار للكيلومتر واحد. بحالة سوريا نحن محتاجين مساحة هائلة بتتجاوز 180,000 كيلومتر مربع، فهذا الشيء راح تكون تكلفته عالية جدا عليها. فهل ممكن نحن نرجع مرة تانية لموضوع الأونوسات أو اليونيتار بالتعاون مع الحكومة السورية أو بتشكيل فرق محلية ممكن تشتغل بالتزامن حتى نعمل هذا الشيء برأيك؟
1: النقطة اللي حكيتها هي موضوع الفرق المحلية، هي نقطة مهمة جدا. لأن اليونيسات هني بيقدموا أصلا تدريب لكوادر، فممكن يتم التنسيق على الشكل الآتي، إنه نحن بدنا نقوم نستخدم هاي الصور، نحن نطلب منكم فقط تدريب كوادر محلية لحتى يقوموا بهذا العمل على الأرض. ممكن هذا الطلب يكون أكثر قبولا وأسرع تنفيذا في الحالة السورية.
0: دكتور سامر، بالعالم في كتير طرق للاستفادة من الركام وإعادة تدويره. يعني نحن بدل ما ننقل الأنقاض من مكان لمكان تاني ونتكلف ماديا ولوجستيا ونعمل ضرر بيئي إضافي، فينا نعمل معامل محلية صغيرة لإنتاج مواد البناء من هذا الركام، أو حتى فينا نستعين بشركات هي تزيد الأنقاض وتأخذ الركام لإلها وتستفيد منه سواء كان من الخرسانة أو من الحديد اللي موجود فيه بدون ما تأخذ أي شيء أو تكلف الحكومة هذا الشيء. ولكن سؤالي، كيف الخرائط الرقمية في تفيد بهذا الموضوع تحديداً؟
1: مسألة الخرائط الرقمية، الخرائط الرقمية مفيدة جداً بهذا الأمر لأنه ممكن تفيدك في ثلاث أمور. الأمر الأول اللي هو موضوع حصر كمية الركام، شو حجم الركام الموجود عنا بسوريا وبالتالي تحديد كلفة نقل الركام. العامل الثاني هو تحديد أماكن المعامل اللي حكيت عنها، معامل تدوير الركام. التقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS باستخدام بعض المعايير، القرب من الطرق، البعد عن المباني السكنية، البعد عن مجاري المياه. فباستخدام كل هاي المعايير في تقنيات نظم المعلومات الجغرافية نحن ممكن نحدد الأماكن المؤسلة أو الموقع الأفضل لمعمل تدوير الركام. النقطة الثالثة اللي هي موضوع النقل والكلفة، أيضا باستخدام الخرائط الرقمية وباستخدام البيانات المكانيه المتاحه عندنا ممكن احنا نحدد المسارات الاقصر، حيث عمليه النقل ما تستهلك زمن ووقود اكبر. فنحن باستخدام الخرائط الرقميه نطلع على 3 عوامل اللي ذكرتهم، نحن عم نحاول نحن نقلل الوقت والجهد والكلفه لعمليه ازاله الركام بشكل كامل.
0: صحيح دكتور 100%، نظم المعلومات الجغرافيه الجي اي اس ممكن يكون في لها دور حاسم بهذا الموضوع تحديدا، ولكن دكتور هل في عندنا كفاءات سوريه كافيه ووافيه وعندها الخبره للتعامل مع التقنيات الحديثه بقصد صور الاقمار الصناعيه، الفوتوغرامتري، الجي اي اس واللايدر وغيره من التقنيات الحديثه؟
1: الكفاءات السوريه موجوده، لكن بهذا التخصص على وجه التحديد هي محدوده. اختصاص هندسه الجيوماتكس كان يدرس في كليه الهندسه المدنيه في جامعه حلب وفي جامعة اللاذقية، ومن فترة تم افتتاح برنامج ماجستير في جامعة إدلب. فإذا بدنا نقارن عدد مهندسي الجيوماتكس بسوريا مقارنة بعدد مهندسي العمارة فالفارق كتير كبير. لكن اللي ممكن يصير انه المهندسين السوريين الحاليين سواء في الداخل وفي الخارج بهذا الاختصاص ممكن يكونوا نواة من الخبراء لحتى يدربوا فرق اخرى لحتى تشتغل بهذا المجال وتشتغل على هاي التقنيات. ونحن حاليا بالمجلس العلمي السوري عندنا فريق متخصص بهندسه الجيوماتكس بضم اكاديميين ومهندسين في مجال الجيوماتكس من داخل سوريا ومن خارج سوريا، وممكن يلعب دور مهم في هذا المجال.
0: دكتور كلامك صحيح 100%، بجامعة حلب تحديدا كان جغرافيا بدرس الطلاب من مرحلة البكالوريوس، ولكن على حد معلوماتي حاليا هو موجود بس للدراسات العليا للماستر والدكتوراه، ولكن بجامعة اللاذقية في قسم بدرس من البكالوريوس ونحن طالعين الماستر والدكتوراه باسم هندسة الجيوماتكس. وأنا وقت كنت بسوريا حاولت أنه روح زور هذا القسم والتقي بأعضاء الهيئة التدريسية على أمل أنه نحن ممكن نساعد بإنتاج مواد تعليمية أو ممكن نعمل دورات أو كورسات، وأنا بعرف أنتو كمان بالمجلس العلمي السوري كتير مركزين على هذا الموضوع. بدي أتشكرك كتير دكتور سامر كرم، شرفتنا بدكتور تيك، وهذا الموضوع كتير حساس، نحن أكيد رح نرجع نستضيفك بحلقاتنا القادمة. شكرا كتير لك دكتور، بأمان الله.
1: شكرا كتير دكتور عبد الله.
0: إعادة الأعمار مش إزالة آثار الدمار وبناء حيطان وسقف، إعادة الأعمار هو التأسيس الصحيح لبنية تحتية متكاملة من المنازل للطرق للجسور للمدارس للمشافي، ولأن الركام مشكلة بيئية كتير خطيرة وكل ما طال بقاؤه زادت خطورته وأضراره على البيئة والصحة العامة، لهيك موضوع إعادة الأعمار والتخلص من الركام هو شيء ضروري كتير. ومثل ما شفنا مع الدكتور سامر كرم حتى الركام بنحسن نعمل له إعادة تدوير، وبهيك بنخلص من أضراره اللي عم بتزيد يوم عن يوم وبنستفيد منه بإعادة الإعمار والبناء فرص عمل. ولكن كل هذا الكلام لازم يبنى على بيانات دقيقة ونظم معلومات جغرافية محددة، والتكنولوجيا الحديثة مثل الأقمار الصناعية والدرونز واللايدار والجي آي إس والذكاء الاصطناعي كلها أدوات بتوفر علينا كتير من الجهد، بتعطينا كم كبير من الدقة والفعالية. وهيك بنكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع، بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيار، على العكس تماما التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتكم اليومية. وإذا في شي فقرة فاتتكم من فقرات دكتور تيك ففيكم من خلال هذا الكود ترجعوا لبلايليست دكتور تيك على يوتيوب، وإذا في شي معين حابين نحكي عنه بحلقاتنا القادمة فمن خلال هذا الكود فيك تتواصل معي بشكل مباشر عبر انستغرام. سلام.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم...

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

سامي الحناوي. سامي الحناوي الانقلابي الذي سلم السلطة للمدنيين ومؤيد الوحدة مع العراق. ولد سامي الحناوي في مدينة إدلب عام 1898، تخرج من دار المعلمين في دمشق، ثم التحق بالمدرسة العسكرية في اسطنبول، وشارك إلى جانب الجيش العثماني في معارك الحرب العالمية الأولى. انضم إلى انقلاب حسني الزعيم في آذار عام 1949، وقربه الزعيم منه لثقته به، إلا أن الحناوي نفذ انقلابه على حكم حسني الزعيم الذي نحى نحو الفردية والديكتاتورية كما قال. ففي فجر 14 من آب عام 1949، حاصرت فرق من الجيش السوري البرلمان والقصر الرئاسي والإذاعة وغيرها من المؤسسات الحكومية. تم اعتقال حسني الزعيم ورئيس وزرائه الدكتور محسن البرازي، وأعدما مباشرة رميا بالرصاص بعد محاكمة سورية. على خلاف انقلاب الزعيم، سلم الحناوي الحكم للمدنيين، فعاد هاشم الأتاسي لسدة الرئاسة، في حين اكتفى الحناوي برئاسة الأركان. خلال هذه الفترة استطاع حزب الشعب ذو الثقل الحلبي السيطرة على معظم مفاصل الحكومة مدعوما من الحناوي. ويبدو أن أحد أسباب انقلاب الحناوي وخفاياه هو انتماؤه للتيار السياسي السوري الذي يرغب بقيام الوحدة مع العراق الذي كان حينها تحت التاج الهاشمي، أي كان من أنصار مشروع الهلال الخصيب، وهو مشروع الوحدة التي كانت تخشاه مصر والسعودية بشدة. بكلمات أخرى، دعمت السعودية ومصر حسني الزعيم في انقلابه لمنع الوحدة مع الهاشميين، في حين دعم العراق وبريطانيا الحناوي لتأسيس هذه الوحدة. كان واضحاً في الأشهر القليلة التي تلت الانقلاب أن السياسيين ممثلين بهاشم الأتاسي والعسكريين ممثلين بالحناوي يسيرون فعلاً تجاه تحقيق وحدة مع العراق الهاشمي، حتى إن بعضهم ذهب ليقول إن الأتاسي طلب من سامي الحناوي أن يتدخل عسكرياً ويمنع أي محاولة لعرقلة مشروع الوحدة. إلا أن عسكريين وأحزاباً سياسية أخرى لم ترغب بذلك. بعد 4 شهور من انقلاب الحناوي، نفذ العقيد أديب الشيشكلي انقلابه على القيادة العسكرية لمنع مشروع الوحدة. سجن الحناوي ثم أبعد إلى بيروت ليلقى حتفه هناك اغتيالاً. ففي صباح 30 من تشرين الأول عام 1950، وعند موقف الترام في منطقة المزرعة في بيروت، أطلق ابن عم رئيس الوزراء السابق محسن البرازي 3 رصاصات على الحناوي أردته قتيلاً. دفن الرجل الذي لم يكن عنيفاً أو فردياً كما أورد بعض كتاب سيرته في دمشق، ودفن معه مشروع الهلال الخصيب بعد أن مر سريعاً في تاريخ سوريا كصاحب الانقلاب الثاني في تاريخ الجمهورية الوليدة.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. قوات الأمن تلقي القبض على أحد قادة المجموعات لدى النظام المخلوع بريف حماة وتقول إنه متورط بممارسات وحشية. محافظة حمص تعلن عن تحويل مسار حركة الشاحنات على محور حمص حماة وترجع السبب إلى تنفيذ أعمال الصيانة والترميم اللازمة لجسر الإسمنت في الرستن. مطار دمشق الدولي يسجل عبور أكثر من 148 ألف مسافر خلال الشهر الماضي، وهيئة الطيران المدني تقول إن عدد الرحلات وصل إلى أزيد من 1500. الجيش اللبناني يعلن مقتل 3 عسكريين بضربة جوية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في جنوب لبنان، ويقول إن من القتلى ضابطين. في التفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعو شعيب محمود إبراهيم أحد قادة المجموعات لدى النظام المخلوع. أوضحت الوزارة أن إبراهيم شارك في معارك ريفي حمص وحماة عام 2017 وضلع في التمثيل بجثث الضحايا، وهو متهم بجرائم حرب، وأقر بحيازته كمية من الأسلحة وإخفائها لدى شخص آخر في منطقة مصياف. وأشارت الوزارة أن العملية جاءت بعد رصد أنشطة مشبوهة وأسلحة مخبأة في أحد المواقع بمنطقة مصياف في ريف حماة. أعلن قائد الأمن الداخلي في إدلب العميد غسان بكير إلقاء القبض على أحد عناصر الميليشيات التابعة للنظام المخلوع والمتورط في ارتكاب سلسلة من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين. أوضح بكير في تصريحات لوكالة سانا أن الموقوف تنقل خلال السنوات الماضية بين عدة تشكيلات عسكرية تابعة للنظام المخلوع، كما انخرط في صفوف ميليشيات إحدى الميليشيات الطائفية قبل أن يتم إرساله للقتال في ليبيا بين صفوف المرتزقة، مشددا على أن يد العدالة ستطول كل من تورط في سفك دماء المدنيين. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حلب عن تمكنها من تفكيك وضبط شبكة احترافية مختصة بتزوير سبائك الذهب وترويجها في الأسواق المحلية. وأوضحت المديرية أن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 أشخاص بينهم امرأة ومصادرة 32 سبيكة ذهبية مزورة كانت معدة للبيع والترويج بهدف الاحتيال على الصاغة والمواطنين. وأكدت السلطات الأمنية أنه جرى التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت من بوابة أبو غيثار بريف القنيطرة وأطلقت النار باتجاه وادي رقاد قبل انسحابها. سبق التوغل تحليق لطائرات حربية فوق محافظة القنيطرة قبل أن تنصب قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حاجزا على أطراف قرية صيد الحانوت جنوبي المحافظة. فتشت القوة المارة في المنطقة بالتزامن مع تحركات عسكرية شهدها الريف الجنوبي. أكد مراسل تلفزيون سوريا أن الأهالي في ريف القنيطرة الجنوبي رفضوا مساعدات قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد توغله في المنطقة. أوضح المراسل أن دورية للاحتلال توغلت في قرية العشة وعرضت مساعدات غذائية على الأهالي، إلا أن جميعها قوبلت بالرفض من قبل السكان. أفادت مصادر محلية بالعثور على مقبرة جماعية في بلدة السحل في القلمون بريف دمشق. وأوضحت المصادر أن المقبرة ضمت رفات شابين من قرية الصرخة. هذا ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه العثور على مقابر جماعية بمواقع مختلفة، حيث استخدم النظام المخلوع مناطق متفرقة لدفن الضحايا. نفذ تجمع 17 من نيسان للرقابة والرصد الحقوقي اعتصاما تحت شعار قانون وكرامة أمام مبنى مجلس الشعب بدمشق في وقت تجمع فيه معارضون للاعتصام بالقرب من نفس الموقع.
1: مطالبنا مرفوعة وواضحة، هي مطالب الشعب، مطالب الناس المسحوقة، مطالب الناس اللي بدها تاكل، بدها كرامة، بدنا قانون، بدنا مساواة، بدنا الناس اللي طلعون بالتسوية وهن المجرمين يرجعون.
2: أنا مطلبي الأساسي هو سيادة القانون. سقط الأسد هرب، ولكن للأسف ما زال هناك ممارسات، نفس ممارسات نظام الأسد. أنا لا أريد نظاماً يكرر ممارسات نظام الأسد. نريد أن نعرف أين تذهب الاستثمارات، أين تذهب الأموال، لماذا يعين الأقربون إلى السلطة.
3: نحن المطالب يعني من كذا شهر معروفة، نفس المطالب يلي كانت ب 17 نيسان لساها موجودة، يلي هي الإنسان عندك الكرامة أهم شيء عند الإنسان، وثانيا موضوع المعيشة يلي عم بيصير فيه نسبة فقر كتير عالية نتيجة غلاء المعيشة.
4: عم نطالب إنه نكون مع الدولة يد بيد ونعطيهم فرصة. ترامب أخذ فرصة 4 سنين،

0: الشهداء هلا عم يدوروا عليه، وشوفي لافتاتهم شو بدهم، بدهم دولة مدنية ليك رجال الأمن، والمظاهرة بدون ترخيص، هي وحدة. بدهم كهرباء، الكهرباء أصلا هلا ما عم تنطلع بالنهار غير ساعة ساعتين.
1: ليش موجود؟ لأنه أنا محروق قلبي ومحروق دمي، أنا رايح، أنا في من عيلتي ابن عمي كان بصيدنايا، ما معروف عنه شيء، أكيد يعني مستشهد، وفي كتير كتير من قرايبيني، لهلا عم نطالع كل يوم عظام، مقابر عم نطالع كل يوم. نحن مع الشباب ومع المطالب معهم مو عليهم، بس لما بيطلع شخص اسمه رفيق لطف وبيدعو لهذا التجمع هذا مو منطقي.
2: انا دكتور عصام بن عمر، انا راتبي مليون و200، انا والله ما معي كمية، هلا طلعت فاتورتي مليونين و300، والله ما معي ادفع. انا لما بدي اشكي بدي اعرف، حكينا لوزير الكهرباء، تظاهرنا تحت الحجاب.
3: أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل 7 محطات مياه في دير الزور بعد تراجع مخاطر ارتفاع منسوب الفرات. وقالت الوزارة أن الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي أعادت تشغيل المحطات بكامل طاقتها بعد توافر الظروف الملائمة لإعادة التجهيزات الفنية والخدمية التي فككت احترازيا. وتوزعت المحطات العائدة إلى الخدمة بين أرياف دير الزور الغربية والشرقية، من بينها الكسرة والقصب والشعفة وأبو حمام الأولى والمجاودة والشحيل الغربية. وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الفنية تواصل أعمالها لاستعادة المحطات المتبقية التي خرجت عن الخدمة. ومع استمرار انحسار مياه نهر الفرات بدأت تحديات جديدة بالظهور على ضفافه، فالمياه الراكدة والبرك التي خلفها التراجع شكلت بيئة ملائمة لتكاثر الحشرات والبعوض، في وقت أثار فيه تسرب مياه الصرف من بعض الحفر الفنية ومخلفاتها مخاوف صحية وبيئية متزايدة لدى السكان في المناطق المتضررة.
4: عشرات البركات والمستنقعات الراكدة شكلت بعد انحسار المياه على ضفاف الفرات، لتبدأ فصول قلق جديد يلاحق القاطنين قرب النهر مع انتشار كثيف للحشرات والبعوض تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
5: والله هو الفيضان يعني ضر كثير من الناس، من الطوفانات والمستنقعات هذه، يجيب لنا البعوض ويجيب الحشرات، يعني نخاف على أطفالنا من البق والذباب والشماني، هذه الأمراض هذه كلها نخاف منها يعني. وبالإضافة الحشرات يعني زواحف قامت تدخل حتى الأفاعي وتدخل يعني حشرات كثيرة على المنازل.
6: طبعا النهر خف منسوب المي، بس بعد ما خف منسوب المي صار ببرغش، صار ببق، صار بريحة يعني للنهر. من بعد ما صار ارتفاع ونسبة نزول المي صار بحشرات أكثر يعني بالمنطقة كامل، يعني كان فيه بس طبعا مو بهالشكل، هذا صار في حشرات أكثر، طلعت علينا حشرات أكثر يعني، وصار بحشرات مثل ما يقول بيضرر على الأطفال وعلينا.
4: لم تتوقف تداعيات ارتفاع منسوب النهر عند حدود غمر الأراضي، بل امتدت إلى الجوار الفنية التي طفحت بمحتوياتها لينتشر التلوث والروائح الكريهة بين المنازل المجاورة، مضيفة عبئا صحيا وبيئيا جديدا إلى معاناة الأهالي.
7: من فاض النهر خلطت بعضها وصار الجوار الفنية هاي اللي نستخدمها احنا للحمامات يعني صار منسوبها عالي، رجعت المي وين؟ على البيوت، وهالشي هذا أدى للتلوث يعني. والمنطقة هاي كل شي مكان واطي حاليا، بدنا انه بس يكون يصرفون المي.
8: صارت المي تنبو علينا من تحت، الجوار طفحت علينا المي وصارت تطلع علينا، صارت تجينا ريحة سيئة بدوب أمور يعني، ريحة كرها بنوب، نامس، بق، برغش، كل أمور يعني أمورنا صارت سيئة بنوب يعني بهالأمور هاي. والبلدية عندنا كل شهر نوبات تجي سيارة، الله يجزاهم الخير.
4: يركض الأطفال بين المياه والطين غير مدركين حجم الخطر المتمثل في تلك المياه الملوثة وما تحمله من تهديدات بيئية، بعد أن تحولت إلى بؤر خصبة تضاعف من مخاطر انتشار الحشرات الناقلة للأمراض.
9: انحسرت مياه النهر إذن وانجلت ذروة فيضانه، لتبدأ معركة أخرى يخوضها الأهالي على ضفاف الفرات، معركة ضد الأوبئة المتربصة خلف المستنقعات والأراضي المثقلة بالطين. سيبا الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
3: أعلنت محافظة

0: حمص تحويل مسار الشاحنات على محور حمص حمام مؤقتا، ذلك لصيانة جسر الإسمنت في الرستن على أن يعتمد طريق حماة السلمية مفرق المختارية مسارا بديلا. يبدأ التحويل اعتبارا من 6 صباحا من اليوم ويستمر 20 يوما حتى انتهاء أعمال الصيانة والترميم بحسب إعلان المحافظة. ودعت محافظة حمص السائقين وأصحاب الشاحنات إلى الالتزام بالمسار البديل واللوحات المرورية وتعليمات الجهات المختصة حفاظا على السلامة وانسيابية الحركة. وفي حلب أعلن مجلس المدينة عن بدء تطبيق قرار المخالفات والإشغالات الجديد اعتبارا من منتصف حزيران الجاري بهدف تنظيم المساحات العامة ومعالجة التجاوزات وإنهاء المظاهر العشوائية في المدينة.
1: تقريبا زاد عدد، يعني تم تخصيص أكثر من 1500 حاوية إضافية حسب ما كنت متأكد من الرقم، فتصور من حوالي 1500 حاوية إضافية.
2: اليوم نحن ضمن المؤتمر الصحفي في قاعة الجوهرة في محافظة حلب للإعلان عن قرار مجلس مدينة رقم 2 لعام 2026، واللي بيتحدث حقيقة عن تكليف بدل الأضرار في مجموعة من المخالفات فيما يخص الإشغالات، فيما يخص النظافة، فيما يخص أقصاب البيع، فيما يخص الجزارين، وفيما يخص مكاتب السيارات. كان هذا القرار صدر عن مجلس مدينة وصادق عليه السيد محافظ بتاريخ 5/6 ليكون ساري المفعول والتطبيق في 15/6، وحقيقة سبقوا مجموعة من الخطوات، المشاركة المجتمعية وأيضا مشاركة مع الضمانيين، وهيكلة الضبطة المركزية تكون ضبطة لا مركزية على مستوى المديريات الخدمية الخمسة. حقيقة الهدف من هذا القرار هو قرار تنظيمي بحت يهدف إلى تحسين المعيشة وتحسين المظهر الحضاري كما يليق بمدينة حلب وأهلها وعراقتها وتاريخها.
0: في حلب أيضا انطلقت حملة واسعة لمكافحة الحشرة الناقلة لمرض اللاشمانيا بمشاركة 100 المتطوعين وفرق الرش المختصة مستهدفة 10,000 المنازل والأحياء السكنية.
3: انطلقت في محافظة حلب حملة واسعة لمكافحة مرض الليشمانيا برعاية محافظة حلب ومجلس المدينة ومديرية الصحة وبمشاركة عدد من المنظمات الداعمة، حيث تستهدف الحملة رش 10,000 المنازل والأحياء السكنية للقضاء على أنثى ذبابة الرمل الناقلة للمرض، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية تهدف إلى الحد من انتشار الإصابات وتعزيز إجراءات الوقاية لدى السكان.
4: تنطلق اليوم برعاية محافظة حلب حملة مكافحة الأشمانيا في مدينة حلب وبمشاركة من مجلس مدينة حلب عبر أجهزة رش رزازي وضبابي محملة على الآليات. هذه الأجهزة أو الفرق ستقوم بالرش بالشوارع ضمن الحيز الجغرافي لمدينة حلب، كون الحشرة تتواجد بكثرة في أماكن انتشار القمامة وفي الشوارع والساحات والحدائق.
3: وتعتمد الحملة على تنسيق بين الجهات الصحية والخدمية والمجتمعية لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأحياء والمنازل، خاصة في المناطق التي شهدت إصابات خلال السنوات الماضية.
5: متأملين يكون له الأثر الأكبر لأنه اسمه المكافحة المتكاملة، يعني أنت عم بترش خارج المنازل وعم بترش داخل المنازل، هذا الشيء اللي ممكن يكون يعني أثره مديد لعدة أشهر لحماية المواطنين. شاركت فرق تطوعية كمان من المجتمع، هن من الكتل نفسها، أبناء الكتلة نفسها تم تدريبهم خلال فترات على طريقة رش المنازل، الطرق الصحية، إيش رح ينصحوا المواطنين.
3: ولا يقتصر العمل على الكوادر الرسمية، إذ يشارك مئات المتطوعين في حملات الرش والتوعية الميدانية وتعريف السكان بطرق الوقاية والكشف المبكر عن المرض.
6: مدة الحملة هي 30 يوم، البخ بيكون ضمن المنازل يلي هي أوض النوم والقعدة بس، بعيدا عن الطعام وإلى آخره، عن الأطفال اللي معاهم ربو. رح يكون معنا من الدفاع المدني، رح يكون معنا حدا من فريق الحي.
7: يعني شغل كويس الحمد لله، وعنا حشرات وعنا هذا، وخلي هذول المكنسين يعني يجوا ويدخلوا على الحارات، إيه والله خلينا إياهم يطولنا عمرهم.
3: ويأمل القائمون على الحملة أن تسهم هذه الإجراءات في خفض معدلات الإصابة خلال الموسم الحالي، خاصة مع استهداف جميع أحياء المدينة ومناطق الريف بشكل متزامن.
8: حملة واسعة تستهدف 10,000 المنازل في حلب وريفها للحد من انتشار الليشمانيا أو حبة حلب، وسط دعوات للأهالي للتعاون مع الفرق المتطوعة للحصول على أفضل النتائج. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: يواجه مشفى حارم العام بريف إدلب خطر الخروج عن الخدمة بعد توقف الدعم وتعطل جميع أقسامه منذ 6 أشهر، ما يهدد بحرمان 10,000 السكان من الرعاية الصحية في المنطقة.
9: غضب واستياء بعد توقف الدعم عن مشفى حارم العام دفع الأهالي والكادر الطبي لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة تشغيله، محذرين من تراجع الخدمات الصحية التي تهدد حياة آلاف المدنيين.
10: انقطاع الدعم عن هالمشفى من بداية هالسنة هاي لحد هاللحظة هاي، اللي ما معروف مصير الكادر شو هو، اللي ما معروف اللي الخدمات الطبية لهالمنطقة بتقديمها، 6 شهور من المعاناة، 6 شهور ونحن كنا عم ننتظر لحتى الدولة أو الوزارة تنصف لهالمشفى هاد. نحن هلأ منطالب وللوقفة هاي كلها تكرمال الانصاف لهالمشفى هاد بالدعم الكوادر وتفعيل المشفى من أجل تقديم هالمنطقة هاي اللي هي منطقة حارم.
9: من أروقة كانت تمتلئ بالمراجعين، تحول المشفى اليوم إلى مبنى شبه خال بعد توقف معظم أقسامه عن العمل واقتصار خدماته على قسم الطوارئ وقياس العلامات الحيوية.
11: فترة أسبوع تقريبا عندي مرت عم كبيرة بالعمر، أثناء ضغطة تكركبت معنا الضغطة 22، طالعنا لهون على المشفى أنه بس شي إسعافات أولية لحقونا الوضع ما في أبدا، بينما وصلت على أدلب احتشاء بالدماغ. بالنسبة لمشفى حارم لو كان موجود الكادر اللي كان فيه يعني والامور اللي كان فيه بالنسبه للعيادات بالنسبه للكادر بشكل عام كان حلل الموضوع هذا وكان وفى بالغرض، ما وصلت ازمت معي الامور لهالدرجه هي.
9: 115 شخصا من الكادر الطبي بلا رواتب منذ 6 أشهر بعد تاخر وعود حكوميه سابقه بتغطيه تكاليف التشغيل، الامر الذي دفع عددا منهم الى مغادره مواقعهم بحثاً عن مصدر دخل آخر.
12: مدينة حارم حتى مشفى خاص ما فيها، فالمشفى الخاص الأقرب هو بسلقين، المشافي العام الأقرب هي صارت بمدينة إدلب للأسف. يعني المسافة من حارم لإدلب 50 كيلومتر، تستغرق ساعة ساعة وشوي بالسيارة لسوق الطريق طبعاً، يعني فسوق الطريق هو عائق آخر أمام الأهالي لا يروحوا يتلقوا الخدمة من مكان آخر.
9: في 80ات القرن الماضي صدر قرار يقضي بإنشاء مشاف وطنية في معرة النعمان وجسر الشغور وحارم، لكنه بقي حبرا على ورق حتى اليوم، لتبقى حارم بلا مشفى حكومي في منطقة تضم أعدادا كبيرة من السكان والمهجرين.
13: مسؤولية غائبة، مرضى بلا رعاية، وكوادر طبية تعمل تطوعا، هكذا يبدو واقع مشافي الشمال السوري بعد انقطاع دعم المنظمات وتراجع دور الجهات المعنية. مشهد يفاقم المعاناة وينذر بكارثة صحية وشيكة إذ لم تتخذ إجراءات عاجلة. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: مع ارتفاع درجات الحرارة في بداية فصل الصيف تتجدد معاناة أهالي منطقة صنوبر جبلة بريف اللاذقية نتيجة لتراكم النفايات وانتشار مياه الصرف الصحي المكشوفة في عدد من الأحياء والطرق الرئيسية، وسط مخاوف من تداعيات صحية وبيئية تهدد السكان وتثقل أعباءهم اليومية.
14: يعاني أهالي منطقة صنوبر جبلة في ريف اللاذقية من تراكم النفايات ضمن عدد من الأحياء والطرق الرئيسية، الأمر الذي أثار استياء الأهالي ومخاوفهم من تداعياتها الصحية والبيئية، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية فصل الصيف.
15: احنا ببلدية الصنوبر عم نعاني من موضوع القمامة بشكل كتير كبير، يعني شوفت عندكم هذا مكان وفي أماكن كتيرة. هذا الموضوع كان ينحل بالشتاء عن طريق جهود أهل المحلي يعني، وتنلم هالقمامة كل فترة. هلا بالصيف الموضوع ما عاد عم نحصل منه على نتيجة لأنه غير كافي. نطلب من البلدية إنه تتعاون بهذا الموضوع وتلاقي حل جذري لهذا الأمر.
14: استياء الأهالي لم يتوقف عند ملف النفايات فقط، إذ تعاني بعض المناطق أيضاً من وجود مياه صرف صحي مكشوفة في الشوارع القريبة من الأماكن السكنية والأراضي الزراعية، ما يزيد من معاناة السكان ويضاعف المخاطر البيئية والصحية.
16: هالمجرور صرف الصحي صرنا سنة ونص ونحن عم نعاني منه، ما حدا كان يجي يسوي لنا إياه، ونحن البرغش أكلنا، لا فينا بنفتح شباك، لا فينا بنفتح باب، ولا بنقعد برا، والبرغش اكلنا اكل، ولا اي متى الحكي جينا على راس البلدي قالوا لنا ما فيني ما عندي حل انا، طيب والحل؟ بدنا احنا عانينا كثير.
14: يأمل الأهالي في اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلات وتحسين الواقع الخدمي في المنطقة حفاظاً على الصحة العامة والبيئة وسلامة المواطن.
17: هنا في صنوبر جبلة تتزايد مطالب الأهالي بإيجاد حلول سريعة لأزمة النفايات ومياه الصرف الصحي قبل أن تتحول المخاوف إلى واقع يهدد صحة السكان مع بداية فصل الصيف. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، صنوبر جبلة، ريف اللاذقية.
0: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تسجيل حركة أكثر من 148 ألف مسافر في مطار دمشق الدولي خلال شهر أيار الماضي. أفادت الهيئة بأن حركة المطار شملت 1532 رحلة جوية خلال الشهر ذاته، وبلغ عدد القادمين عبر مطار دمشق الدولي أكثر من 83 ألف مسافر مقابل نحو 65 ألف مغادر، كما وصل عدد شركات الطيران العاملة في المطار إلى 13 شركة وفق بيانات الهيئة العامة للطيران المدني. بدأت صباح أمس السبت امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، الثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية لدورة عام 2026 في 1570 مركزا امتحانيا موزعة على مختلف المحافظات. وبحسب وزارة التربية فقد وصل عدد المتقدمين للامتحانات إلى 368,596 طالبا موزعة وطالبة موزعين على 127,343 طالبا وطالبة في الفرع الأدبي و215,258 طالبا وطالبة في الفرع العلمي. وفي الثانوية الشرعية 2728 طالبا وطالبة. أما الثانوية المهنية فقد بلغ عدد المتقدمين فيها 23,267 طالبا وطالبة. هذا ومنعت مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني طلابا من محافظة السويداء حاولوا الوصول إلى المراكز الامتحانية في دمشق لتقديم امتحانات شهادة الثانوية بحسب مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا. وأفادت المصادر بأن هذه العناصر منعت الباصات التابعة لشركات النقل من التوجه إلى دمشق لضمان عدم نقل أي من الطلاب إلى المراكز الامتحانية، كما أغلقت طريق دمشق السويداء عند حاجز أم الزيتون الواقع تحت سيطرتها. من جهتها أفادت وكالة سانا بأن حاجز المتونة لم يشهد وصول أي من الطلاب رغم اعتماده كنقطة تجمع وانطلاق للمتوجهين إلى دمشق لتقديم الامتحانات. وكان تلفزيون سوريا رصد آراء بعض الطلاب وانطباعاتهم في دمشق عقب انتهاء الامتحانات، حيث تباينت انطباعات الطلاب حول مستوى الأسئلة ودرجة صعوبتها.
18: والله مسائل في صعوبة، يعني حتى اللي دارس يعني في انه اسئله صعبه، نقشات كتير مو شوي، والمسائل النظري يعني والاختياري كمان صعبين شوي، بس انه حلينا اللي قدرنا عليه وطلعنا.
19: الاسئله يعني كان فيها نقشات وكانت صعبه شوي، تمام. وتقديمي يعني الحمد لله كان كتير منيح، يعني بجيب علامه منيحه، امور كانت تمام، وكانت المراقبه كتير منيحه، والقاعة كانت كتير هادية، كان تركيز منيح، بس مشكلة انه في نكشات زيادة بالمسائل والاسئلة كلها،
20: ما في ضوجة ابدا، كتير رائعة الامور جوا، والمراقبين يعني هادين ما عم يحكوا ابدا، كانت الامور رائعة
21: ماشي الحق منيح كتير، سهلين بس بدهم وقت، يعني سهلين بس، والقاعة كتير منضبطة وتمام كله تمام، أي والمراقبين مناح حبابين.
1: أسئلة كتير كتير كتير صعبة يعني، وحتى يعني ما توقعنا تجي هيك يعني. حتى النيردات يعني قاعدين صافنين يعني، طلع كله صافين يعني، ما حدا عم يعرف يحل يعني. حتى اللي ما توقعنا الأسئلة هيك كتير صعبة يعني، ما إنه درسنا يعني، بس هيك الله.
2: والله الجو كان منيح يعني، والأسئلة كانت نوعا ما متوسطة. وبالنسبة للجو يعني الجو ما يعني شوي هادي، ما في ما في ما في ما في ضجة، وما بيخلوا حدا يتنقل يعني. بس والأسئلة يعني كمان السؤال واحد من 10 الأسئلة كلها للسؤال متميز
22: يعني. والله الأسئلة صعبة شوي، وكان الوضع فوق شوي موتر يعني المراقبين شوي وترونا، وكان في شوية صعوبة بالأسئلة يعني. الأسئلة بدها وقت كمان للحل، وتأخروا علينا بالأسئلة، قولي أعطونا 10 دقائق بالأخير. بس الأسئلة كانت كتير صعبة يعني، وفوق وترونا كتير يعني، بالمراقبة على إهدى وكن وبقيان هيك وبقيان هيك، كتير وترونا فوق المراقبة.
0: انطلقت الامتحانات النظرية لطلاب ثانوية النقل البحري بمدرسة التدريب والتأهيل البحري في اللاذقية ضمن برامج التأهيل الأكاديمي والمهني، بهدف تعزيز جاهزية الطلاب للمرحلة التعليمية والتخصصية المقبلة.
23: لا الحمد لله الوضع كتير رواق، والأسئلة كتير سهلة، ويعني مهيئين للطلاب راحة نفسية. وشكرا كتير لكل من ساهم بهذه الأسئلة، وجزاكم الله خيرا، وشكرا لكم.
24: رب العالمين كانت الأسئلة كتير سهلة، والأجواء كانت هادية، أنه الواحد يقدم فيها امتحان وما في تشويش أبدا. والمراقبين كان الحمد لله رب العالمين ما كان عم يشوشوا أبدا يعني، الوضع كان الحمد لله رب العالمين كتير كويس، والله يعطينا العافية، أجواء جدا رائعة.
0: هذا وقال مدير مؤسسة التدريب والتأهيل البحري محمود القدور لتلفزيون سوريا، قال إن المؤسسة عملت على استكمال التحضيرات وتجهيز القاعة الامتحانية وتكييفها لتوفير بيئة مناسبة ومريحة للطلاب، مع اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة.
25: نعلن اليوم انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية البحرية باختصاصي الملاحة والميكانيك لعام 2026، حيث يتقدم للامتحانات ما يقارب 897 طالب موزعين على 3 مراكز امتحانية في محافظة اللاذقية ومركزين في محافظة طرطوس. طبعا منذ فترة مبكرة عملنا في مؤسسة التدريب والتأهيل البحري وبالتعاون مع اللجان الامتحانية المختصة على استكمال جميع التحضيرات اللازمة لمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل. وقد تم إعداد الأسئلة وفق أسس علمية وتربوية تراعي التدرج في المستويات وأيضا الشمولية، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. كما قمنا بتجهيز القاعات الامتحانية وتكييفها أيضا لتوفير بيئة مناسبة ومريحة لأبنائنا الطلبة، واتخذنا جميع الإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة، وذلك من خلال تأمين سيارة الأمن والسلامة ووجود سيارتي إسعاف والدفاع المدني طوال فترة الامتحانات. ولضمان أعلى درجات الانضباط والشفافية، تم تجهيز المراكز الامتحانية بمنظومة كاميرات مراقبة حديثة مرتبطة بغرفة مراقبة إلكترونية مركزية تتابع جميع مجريات العملية الامتحانية بدقة عالية وعلى مدار الساعة.
0: رصد تلفزيون سوريا آراء طلاب الشهادة الثانوية في القنيطرة عقب انتهاء الامتحان، حيث تتبين الانطباعات بين الطلاب حول مستوى الأسئلة ودرجة صعوبتها.
26: المراقبة سهلة كثير وما في توتر، كان كثير انه شيء طبيعي عاد، والأسئلة كانت انه سهلة. الصفحة الأولى كانت سهلة كثير، أما الصفحة الثانية كان فيها شوي، هي المسألة الثالثة.
27: قدمنا احنا بكالوريا أدبي، قدمنا مادة الفلسفة، كانت الأسئلة كتير سهلة والحمد لله.
28: استنتاجي كتير سعد، المسائل مو واضحة زيادة يعني، مثل العادة المسألة مو واضحة مثل العادة، أرقام وكتاب وهيك، واستنتاجي كتير يعني بده شغل كتير يعني، كل سؤال وكل هاي في استنتاج، الاستنتاج كتير صعب عم يجي، ما في مثل أرقام أو شيء.
26: كان عندنا فلسفة وكانت كثير منيحة وكثير سهلة الأسئلة، والمراقبة كمان كثير سهلة والحمد لله تسهلوا معنا.
29: الأسئلة كثير سهلة والجو كمان كثير مريح ومناسب للامتحان.
30: والله الامتحانات تمام الحمد لله كويسة يعني، ومو صعبة ولا سهلة بس متوسطة، والمراقبة كمان كويسة الحمد لله، ما يخلوني أحد يتنقل، يعني الواحد اللي قاري يعرف يحل، واللي مو قاري عاد راحت عليه، والحمد لله يعني كويس.
0: التقى الرئيس أحمد الشرع وفدا من غرف الصناعة والتجارة في دمشق وريفها لبحث ملفات اقتصادية مرتبطة بالقطاع الخاص، وذلك في قصر الشعب بدمشق وبحضور وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظي دمشق وريف دمشق. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم مسار التعافي الاقتصادي، كما ناقش التحديات التي تواجه الصناعة والتجارة المحلية وسبل تذليلها بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الاستثمار والنمو المستدام.

0: أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل ماخت أن تحقيق التعافي المستدام في البلاد يتطلب تعزيز الاستثمارات وبناء شراكات فاعلة بين الحكومة السورية والجهات المانحة والقطاع الخاص، كاشفا عن مساع لإطلاق مركز للمساعدة الفنية يهدف إلى تقديم الدعم للوزارات والمؤسسات السورية.
1: لم يعد التعافي الاقتصادي في سوريا وفق الرؤية الأوروبية مجرد استجابة إنسانية أو دعم مالي، بل بات مساراً أوسع يتطلب تعزيز الاستثمارات وبناء شراكات فاعلة بين الحكومة السورية والجهات المانحة والقطاع الخاص. هذه المقاربة عرضها القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق ميخائيل أونماخت، الذي أشار إلى أن إعادة تنشيط الاقتصاد السوري تحتاج إلى استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، بما يتجاوز منطق المساعدات التقليدية نحو بناء اقتصاد قادر على الاستدامة والنمو. أونماخت ربط هذا المسار بضرورة دعم المؤسسات السورية بالخبرات الدولية وتوسيع برامج التدريب والتأهيل الفني، كاشفاً بالوقت ذاته عن مساع لإطلاق مركز للمساعدة الفنية يهدف إلى تقديم الدعم للوزارات والمؤسسات السورية والمساهمة في تطوير قدراتها وتعزيز التعاون بينها وبين القطاع الخاص. وتأتي هذه الطروحات في سياق انفتاح متزايد بين دمشق وبروكسل، إذ سبق لأونماخت أن شارك بالمؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، وسط تأكيدات سابقة بأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم سوريا في مرحلة الانتقال من الأزمة إلى التعافي. هذه التصريحات تتقاطع أيضاً مع حراك دولي أوسع يتجلى في مشاركة مرتقبة للرئيس أحمد الشرع في قمة مجموعة الدول السبع التي تستضيفها فرنسا بعد أيام، في خطوة تتجاوز البعد السياسي لتضع سوريا في قلب نقاشات اقتصادية تتعلق بسلاسل الإمداد العالمية ودورها المحتمل كموقع استراتيجي في مرحلة إعادة تشكيل مسارات التجارة الدولية.
0: وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تعديلات لميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا والتي تقدم بها السيناتور جو ويلسون. شملت التعديلات الجديدة موضوعين هما الحد من النفوذ الروسي في سوريا وتأمين انسحاب القوات الروسية من حميميم وطرطوس، والثاني دعم احترافية قوات الدفاع السورية عبر دمج قسد في الجيش السوري.
2: من واشنطن تأتي الرسائل تباعاً لتعكس التوجهات الأمريكية الجديدة في الملف السوري، وآخرها كان إقرار لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب حزمة تعديلات جوهرية على ميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا. التعديلات التي تقدم بها السيناتور جو ويلسون تستهدف مسارين استراتيجيين متوازيين، الأول يهدف إلى تقييد النفوذ الروسي والسعي لسحب قواته من قاعدتي حميميم وطرطوس، والثاني يركز على تثبيت الاستقرار الداخلي عبر دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري الجديد ورفع مستوى احترافية قواته الأمنية. في تفصيل للمسار الأول، تلزم التعديلات وزارة الدفاع الأمريكية بتقديم تقرير مفصل بحلول كانون الأول 2026 يوضح خطط سحب القوات الروسية من قاعدتي حميميم وطرطوس، وما إذا كانت تلك القواعد تستخدم كمراكز لوجستية لتسليح وكلاء إيران أو لتجنيد ونقل مقاتلين للمشاركة في حرب أوكرانيا، فضلا عن توثيق دور هذه القواعد في دعم قمع الشعب السوري إبان حكم نظام الأسد المخلوع. أما المسار الثاني فيرسخ الدعم الأمريكي لقيام سوريا مستقرة وخالية من الإرهاب، تحمي جميع أقلياتها العرقية والدينية، وتؤكد التعديلات على دمج قسد في الجيش السوري الجديد وتعيين قياداتها في مناصب عليا وبناء قوات دفاع محترفة متعددة الطوائف تلتزم بمعايير حقوق الإنسان والرقابة المدنية. يرى مراقبون أن هذه التعديلات التشريعية الأمريكية تعكس نقلة نوعية في مقاربة واشنطن للملف السوري وتدخلها بإعادة هندسة المشهد بما يتماشى مع المعطيات الجديدة.
0: ينضم إلي الدكتور زكي لبابيدي رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي وهو معنا من أريزونا. أهلا ومرحبا بك دكتور.
3: أهلا بك.
0: أهلا بك. ما مدى واقعية الحديث عن الحد من النفوذ الروسي في سوريا؟
3: الحقيقة هذا بيرجع للحكومة السورية، سياسة الحكومة السورية المتوازنة بحيث أنه ما يكون سوريا في أي قطب ولا تتبع كليا لأي دولة إن كان روسيا أو أمريكا أو غيرها. أعتقد أنه سياسة حكيمة بالنسبة لموقع سوريا الجغرافي والسورية الحديثة. هلا بالنسبة لأمريكا طبعا عندهم مشكلة كبيرة بخصوص الناتو بوجود قواعد عسكرية روسية بسوريا لأول مرة بالتاريخ الحديث. روسيا عندها قواعد بحرية وقواعد جوية بطرطوس ولادية طبعا حميمين من القاعدة الجوية على المتوسط، وتهدد قاعدة إنجرليك بتركيا. يعني ما في 5 دقائق بالطيارة بين قاعدة حميمين وقاعدة إنجرليك. فيطلب اللجنة تطلب من وزارة الدفاع تقييم الخطر بالنسبة للقوات الأمريكية الموجودة في قاعدة إنجرليك، الخطر بالنسبة للقوات الروسية بنقل معدات حربية لحزب الله والحوثيين، وكمان خطر استعمال هذه القواعد لنقل شبان من أفريقيا وحتى من سوريا، يعني في من المنشبين اللي كانوا مع نظام السفاح البائد اللي هلأ بدهم يتعرضوا لمحاكمات، ممكن أنه ينتقل لروسيا لحرب حرب أوكرانيا. فهي الأمور اللي بدي إياها أمريكا أنه تتقصى وزارة الحرب، مو وزارة الدفاع الأمريكية، وزارة الحرب الأمريكية. وكمان في بند مهم بالنسبة للشعب السوري هو مدى تورط القوات الروسية في حميميم وطرطوس في مساندة نظام السفاح في قمع الشعب السوري للعشر سنين الماضيين من وقت اللي اجت القوات الروسية. هاي الخمس نقاط بنود اللي بدهم اللجنة والكونغرس انه وزارة الحرب الأمريكية ترفع تقارير فيها وتتبع، يعني تبحث عن مخرج للحل. طبعا هذا لا يمكن ان يحدث الا بمحادثات مع الحكومة السورية، والحكومة السورية تدرس توازناتها ومصلحة سوريا في ابقاء او اخلاء هذه القواعد الروسية على الاراضي السورية.
0: طب ما هي الرسائل التي تريد واشنطن ارسالها الى جميع الاطراف، الحكومة السورية اضافة الى موسكو وطهران ايضا؟
3: رسالة واضحة جدا يعني، وليست مستغربة. يعني أمريكا غير مرتاحة أبدا من وجود قواعد روسية في الشرق الأوسط، يعني عندها قاعدة بحرية وقاعدة جوية. ليش؟ لأنه مثل ما نعرف روسيا عندها حملة طائرات واحدة، ووقت اللي جابوها من روسيا لسوريا يعني جروا جر وعطلت 3 مرات على الطريق وإلى آخره. فبدون ما يكون عندهم قاعدة فيزيائية بالشرق الأوسط من الصعب جدا على روسيا أنه تهاجم بالطيران. فالطيران السلاح الطيران الروسي بيكون محدود بهالمنطقة وعلى المدى البعيد، بينما وقت بيكون عندك قاعدة على البحر المتوسط يعني أقل من ساعة من السواحل الإيطالية، ساعة ونص للفرنسية الأخرى. فهذا تهديد كبير للناتو بشكل عام وطبعا للقوات الأمريكية. وبتدهور العلاقات الروسية طبعا الإسرائيلية مؤخرا، حتى إسرائيل مبدأ القواعد تكون قريبة من حدودها. فهذا الاعتبارات الأمريكية. الاعتبارات السورية طبعا مختلفة تماما، هذا بيرجع لتوازن الموقف السياسي والعسكري السوري المستقل عن أي محور يعني، وهذا أفضل شيء بالنسبة لسوريا طبعا أنا برأيي.
0: طب يعني ما هي أدوات الضغط التي يمكن أن تمتلكها واشنطن في هذه المرحلة لتقليص النفوذ الروسي ولدفع موسكو إلى تقليص وجودها العسكري في سوريا؟
3: للأسف بالوضع الراهن هلأ وبالحرب اللي عم تخوضها الولايات المتحدة مع إيران والنتيجة اللي وصلت إليها هاي الحرب، ما عندي أدوات ضغط جيدة أو قوية بهالوقت هذا. طبعا في ضغط على سوريا، وطبعا كثير من السوريين، لا ننسى أن الشعب السوري بعتقد كثير من السوريين غير مرتاحين لوجود قوات الروسية اللي قصفتهم، قتلت أولادهم، هاجمت المدارس والأسواق والجوامع والكنائس، يعني ما خلت شيء بسوريا ما قصفته، كان له دور كبير بدمار الحياة المدن السورية. موقف غير مريح، بس كمان السوريين معظمهم سياسيين بيتفهموا انه هالمرحله هي بتتطلب انه الحكومه السوريه ما تفتح موضوع القواعد بهالوقت هذا اللي نحن عم نحاول نوازن فيه بين كل القوى العالميه وتثبيت الموقع السوري والموقف السورية كدوله، يعني تكون إلى موقعها وإلى مكانتها
0: نعم.
3: السياسية في العالم. ونحن عم نشوف الشيء هذا بدعوات يعني من دول كبيرة واهتمام دول كبيرة مثل فرنسا، مثل الجي 7، الولايات المتحدة الأمريكية عم نحكى بزيارة تانية للبيت الأبيض من قبل الرئيس الشرع. فهذا كله يدل على أنه السياسة اللي تبعتها الحكومة لهلأ نجحت بإعادة سوريا إلى موقع استراتيجي على الساحة الإقليمية وعلى الساحة العالمية حتى.
0: هذه إذن توقعات لاحتماليات تعامل الحكومة السورية مع هذا الموقف، كيف تتوقعون ردة فعل روسيا على هذه التفاصيل الأمريكية التي تطالب الحكومة السورية بتقليص أو الحد من نفوذ روسيا؟
3: بعتقد روسيا متوقعة أنه الملف ينفتح بوقت من الأوقات، لأنه بيعرفوا الروس شو سووا بسوريا لا يخفى على أحد، بيعرفوا أنه الأمريكان اللي دعموا كتير يعني الحكومة السورية لهلأ غير مرتاحين أبدا من وجود القواعد الروسية. كيف الحكومة السورية بدها توازن بين قوتين كبيرتين يعني بالعالم؟ الحقيقة مرحلة صعبة بالنسبة للحكومة السورية إن تطلب هلأ يعني إزالة القواعد، يمكن غير متوقع، الوقت غير مناسب. بس أنا بعتقد بالمستقبل القواعد الروسية راح تنزال من سوريا. الأمر أمر وقت، والوقت المناسب مهم جداً. بالوقت الحالي من الصعب جدا، وانا بعتقد الحكومه الامريكيه تتفهم ذلك، بس مع الوقت القواعد حتما بدها تزول من سوريا ان شاء الله.
0: نعم، اشكرك جزيل الشكر الدكتور زكي لبابيدي رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الامريكي، كنت معنا من اريزونا، كل الشكر لك.
3: عافية.
0: أعلن الجيش اللبناني مقتل 3 عسكريين بضربة جوية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في جنوب لبنان. قالت قيادة الجيش اللبناني أن الاستهداف وقع على طريق في قضاء النبطية وأسفر عن مقتل ضابطين وجندي. وأضافت أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يزيد الجيش عزما على التصدي لما وصفه بمحاولات إفشال المساعي الهادفة إلى وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي خلال عمليات عسكرية في جنوب لبنان. أوضح جيش الاحتلال أن الضابط وهو نائب قائد سرية في وحدة إيجوز التابعة للواء كوماندوز توفي متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام في هجوم بطائرة مسيرة. كما أعلن مقتل جندي في كتيبة شكيد التابعة للواء جفعاتي نتيجة لإطلاق نار غير مقصود، وذلك في أثناء نشاط عملياتي. وبذلك ترتفع حصيلة قتل جيش الاحتلال منذ بدء الهجوم على إيران ولبنان في 28 من شباط الماضي إلى 30 قتيلاً. تسلمت طهران رسالة باكستانية موجهة إلى المرشد الإيراني ضمن مساع لتحريك مسار المفاوضات المتعثر مع واشنطن. وحمل الرسالة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي خلال زيارة إلى طهران التقى فيها نظيره الإيراني اسكندر مؤمني. قال نقوي وفق وكالة إيرنا إن الرسالة موجهة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف إلى المرشد الإيراني. وأضاف أن الرسالة تحمل أهمية كبيرة معربا عن أمله بأن تسير الأمور نحو نتيجة جيدة في ظل محاولات إحياء مسار التفاوض مع واشنطن. حملت الخارجية الإيرانية واشنطن مسؤولية أي تصعيد جديد بعد استهداف مواقع رادار ساحلية إيرانية. قالت الخارجية الإيرانية أن الهجوم الأمريكي على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار المعلن في 8 نيسان الماضي. أضافت أن الانتهاكات المتكررة تظهر أن واشنطن لا تنوي التهدئة، مؤكدة حق إيران في الدفاع عن نفسها.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: فاتح المدرس رسام وشاعر وقاص سوري، ولد في قرية حريتان بريف حلب عام 1922 لأب عربي وأم كردية. قتل والده وهو صغير، فانتقل في سن الثامنة للعيش عند أعمامه في حلب. درس في مدارس حلب وتخرج من بيروت مدرسا للغة الإنجليزية. برزت موهبته في الرسم منذ الطفولة، كما كتب الشعر والقصة ولقب شاعر الرسامين ورسام الشعراء. أوفد إلى روما عام 1956 لدراسة الفنون الجميلة، وتتلمذ على يدي الرسام الإيطالي الشهير جنتليني. نال شهادة الدكتوراه من أكاديمية الفنون الجميلة في باريس عام 1972. عين أستاذاً للدراسات العليا في كلية الفنون الجميلة بدمشق عام 1977. ترأس نقابة الفنون الجميلة لمدة 11 عاماً. كان الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر من معجبيه، فأشاد بفنه وترجم له عدة قصائد إلى الفرنسية. يعد فاتح المدرس رائد الفن التشكيلي السوري ومن رموز الفن العربي والعالمي. اقتنى رؤساء ومشاهير عالميون لوحاته، مثل الرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس الألماني فالتر تشيل والمفكر جان بول سارتر وآخرين. أنتج آلاف اللوحات بين عامي 1947 و 1997، وشارك في معارض فردية وجماعية في أوروبا وأمريكا وكندا والدول العربية. ترك في إرثه مجموعتين شعريتين، القمر الشرقي على شاطئ الغرب عام 1962 والزمن السيء عام 1985، ومجموعة قصصية بعنوان عود النعنع عام 1981، وكتب ثلاثية العار للسينما عام 1973. حاز جوائز عالمية كبرى، منها الجائزة الأولى لأكاديمية روما عام 1960 والميدالية الذهبية لمجلس الشيوخ الإيطالي عام 1962، وجائزة شرف بينالي سان باولو عام 1963، وجائزة الدولة للفنون الجميلة بدمشق عام 1986، وجائزة الدولة للفنون الجميلة في الأردن. توفي عام 1999 ودفن في دمشق بجوار الشاعر نزار قباني.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: بشار الخوري الأخطر الصغير شاعر وسياسي لبناني. ولد في بيروت عام 1885. تلقى تعليمه الأولي في الكتاب ثم في مدارس الحكمة والفرير. أنشأ عام 1908 جريدة البرق التي استمرت حتى عام 1933 إذ أغلقتها السلطات الفرنسية. ظهرت موهبته الشعرية في وقت مبكر وسرعان ما اشتهر في لبنان والعالم العربي. امتاز شعره بالغنائية والتجديد في القصيدة الكلاسيكية. قاوم الاستعمار الفرنسي ونشط سياسيا فأنشأ حزب الشبيبة اللبنانية. انتخب نقيبا للصحفيين في لبنان عام 1928. انتخب رئيسا لبلدية برج حمود عام 1930. غنى قصائده كبار الفنانين العرب ومنهم محمد عبد الوهاب وفيروز ووديع الصافي وفريد الأطرش وأسمهان. تمت مبايعته بإمارة الشعر العربي عام 1961 أثناء تكريمه في قاعة اليونسكو ببيروت. مزج بين الفصحى والعامية في تجربة فريدة كأغنية محمد عبد الوهاب يا وردي مين يشتريك، من ألقابه شاعر الحب والهوى وشاعر الصبا والجمال. أما لقبه الأخطر الصغير متيمنا بالشاعر الأموي الأخطر. أشعاره مجموعة في ديوانين، ديوان الهوى والشباب عام 1953 وديوان شعر الأخطر الصغير عام 1961. توفي في بيروت عام 1968 وهو في 83 من العمر.

0: في الجرائم الكبرى والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تقتصر أهمية الأدلة على توثيق ما حدث، بل تمتد لتصبح مفتاحاً للحقيقة وكشف مصير الضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها. لكنها في الوقت ذاته تثير جملة من الأسئلة المعقدة حول آليات جمعها وحفظها وتبادلها بين الجهات المختلفة، خاصة عندما تتداخل المؤسسات الوطنية مع المنظمات الدولية والحقوقية. أعادت التطورات الأخيرة المرتبطة بملف الطبيبة رانيا العباسي وأطفالها الجدل حول توقيت وصول الأدلة إلى الجهات المختصة وحدود السرية المفروضة عليها والتوازن بين حماية الشهود وضمان حق العائلات في معرفة الحقيقة. أهلا بكم في المنتدى. نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا، من يملك الأرشيف والأدلة؟ نناقش أيضاً الضمانات القانونية والمؤسساتية لتسليم الأدلة للدولة، وهل هناك مخاوف من ضياع الأدلة وتسييسها؟ لمزيداً من التفاصيل سيكون معنا في الفيديو التالي الزميل بلال البزر.
1: جرائم الكبرى لا تمثل الأدلة الجنائية مجرد وثائق أو تسجيلات محفوظة، بل ربما تكون المفتاح الوحيد لكشف مصير الضحايا ومحاسبة المسؤولين. مع التطورات الأخيرة في قضية الدكتورة رانيا العباسي عاد الحديث مجدداً حول إدارة الأدلة التي جمعتها المنظمات الدولية ودور الهيئة الوطنية للمفقودين في التوصل إلى نتائج مرتبطة بمصير الدكتورة رانيا وأطفالها. الهيئة الوطنية للمفقودين أعلنت الأحد الماضي أنها تسلمت مقاطع الفيديو المتعلقة بجرائم أمجد يوسف بتاريخ 12 من أيار الماضي من خلال وحدة تخزين تحتوي على 29 مقطع فيديو، وذلك في مدينة بروكسل عبر جهة حقوقية سورية. هذا الإعلان فتح الباب أمام تساؤلات حول توقيت وصول المواد، وهل كان يمكن أن تصل إلى الجهات المختصة في سوريا في وقت أبكر؟ انقسمت الآراء حول عمل المنظمات الحقوقية الدولية، حيث اعتبر البعض أن جمع الأدلة في قضايا الجرائم الدولية يخضع لمعايير قانونية معقدة ولا يمكن نشرها بسهولة بسبب ارتباطها بحماية الشهود أو سرية التحقيقات. بالمقابل يرى المنتقدون أن الأولوية يجب أن تكون لحق العائلات في معرفة الحقيقة وتمكين المؤسسات الوطنية من الوصول إلى الأدلة والمعلومات التي تساعد في الكشف عن مصير المفقودين. طرحت القضية جملة من الإشكالات، أبرزها من يملك حق الوصول إلى الأدلة، وكيف يمكن التفريق بين حماية الشهود وضمان حق الأسر في معرفة مصير أبنائها، وهل يؤدي تعدد الجهات التي تجمع الأدلة إلى تعزيز فرص العدالة أم إلى تشتت المعلومات وتباطؤ فرص الوصول إلى الحقيقة؟ وبينما تستمر النقاشات حول إدارة الأدلة وتبادلها، يبقى الهدف الأسمى الذي يعلو على كل الخلافات هو معرفة مصير الضحايا وإنصاف العائلات التي انتظرت لسنوات طويلة بحثاً عن إجابات.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيوفنا من دمشق مسؤول التوثيق والتحقق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور عمار العيسى، ومن الخبر البروفيسورة في القانون الجنائي الدولي الدكتورة غنى بديوي، ومعنا من ألمانيا الحقوقي المختص بتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان الأستاذ ياسر شالتي. أرحب بكم جميعا ضيوفنا الكرام، ومرحبا بكم في يعني أول حلقة نبدأها من المنتدى اليوم. دكتورة غنى، وأحب دوما أن أبدأ مع النساء، دعينا نبدأ بسؤال تأسيسي. أي عائلة اليوم بعد النزاع في سوريا أو في بلد أخرى لديها مفقود؟ بشكل الطبيعي أين يجب أن تبحث عن هذا المفقود؟ تبحث عنه في المنظمات التي كانت تعمل في فترة النزاع نفسها، عند الحكومة الجديدة، عند الهيئات الحكومية، عند أشخاص متفرقين ربما يمتلكون الأدلة. أين يمكن لعائلة اليوم أن تجد المفقود أو تسأل عنه؟
2: مساء الخير نور الهدى، شكراً على الاستضافة. لحتى ما نعقد الموضوع أبداً ويصير فيه لغط، مثل لما بصير بالوضع العادي لما بيكون في شخص بده يسأل عن مفقود بالنسبة له، أو شخص شاكين بأنه هو توفى بتوجه للسلطات الموجودة. السلطات اليوم بقى بصرنا نحن موجودين بدولة، الدولة في إلى عدة أجهزة، فبتوجه للأجهزة اللي هي الأجهزة للشرطة، بتوجه للمدعي العام، بيقدم بشان حتى يعرف مصير تمام المفقودين لديه.
0: طيب إذا لم يجد الجواب عند هذه الأجهزة أو حتى الوقت لم يكن مساعداً، لأنه الزمن أيضاً بعد الصراعات الطويلة دكتورة يكون ضد أصحابه، يعني من ينتظر ابنه المفقود منذ 10 أعوام ربما يجد من الصعوبة بمكان أنه ينتظر المزيد من الوقت بعد أن رأى أنه النظام سقط، بعد أن فتحت السجون ولم يجد له أثراً.
2: تمام، يعني نحن كلياتنا بنعرف انه بخلال 14 سنه الماضيين بنعرف تقريبا وين الاماكن اللي ممكن نبحث فيها عن ضحايانا وعن الاشخاص اللي فقدناهم. ممكن توجه لمنظمات المجتمع المدني، ممكن توجه للدوله، باجهزه الامنيه، ممكن توجه للاصدقاء القرايبين لحتى نسال عن مصيره، نمسك اول خيط ونبدا نمشي فيه وين هو. اليوم بعتقد انه معظم الاشخاص اللي فقدوا عائلات أحبتهم صار عندهم فكرة على الأقل وين صار الحدث، وين صار الفقدان وكيف صار، فممكن نبدأ بهذا الخيط إذا نحن ما بدنا نتوجه للسلطات الرسمية.
0: هو أحياناً يعني حتى هذا التفصيل ربما لا يكون موجوداً عند الكثير من العائلات، يعني خاصة أنه نحن في سوريا نتحدث عن أعداد كبيرة من المفقودين. على كل دكتورة سأعود إليك. أستاذ ياسر، يعني طوال 15 عاماً تقريباً كان هناك أدلة كثيرة، توثيقات كثيرة، الكثير من الأراشيف، الكثير من المنظمات التي عملت على الموضوع، روابط الأهالي وما إلى هنالك. هذه المعلومات من يملك اليوم حق الوصول إليها واستخدامها والتحكم بها؟ يعني نتحدث هنا عن 3 حقوق، وأهمها ربما يعني موضوع التحكم بها، يعني من الذي يستطيع حجب المعلومات؟

0: لا يحق لنا لا إضافة ولا حذف شيء منه. هلا لما نيجي نحن للأمر القانوني، هل المنظمات الحقوقية إن كانت دولية أو السورية التي عملت على التحقيقات طوال 14 عاما ملزمة قانونا إنه هي تسلم هذه الأدلة للحكومة السورية المؤقتة الآن؟ فما في شيء قانوني يلزم هذه المنظمات إنه هي تسلم هذه الأدلة، وخصوصا بوجود عوائق قانونية ضمن المسارات التي تطلب من المنظمات بتسليم هذه الأدلة للسلطات المحلية. ولكن أيضا نحن هون في عنا أمر اللي هو واجب أخلاقي أو مصلحة قانونية للضحايا، كمان نحن بنقدرها ومنحاول نعمل توازن ما بين الأدلة الكاملة أو إعطاء مثلا السلطات ما يكفي من الأدلة حاليا من الواجب الأخلاقي برجع بقول لكشف مصير الضحايا.
1: إيه هذا حجب أستاذ ياسر، هذا حجب. يعني أنت بدأت المداخلة قلت لا أحد يستطيع حجب بعض المعلومات أو الإضافة أو التغيير، لكن هذا أيضا شكل من أشكال الحجب.
0: أنا أقول الإضافة على الدليل بحد ذاته وليس تسليم كل الأدلة. تسليم الأدلة الخاصة بكشف مصير المفقودين يجب أن تسلم، وهذا من واجب أخلاقي. ولكن السؤال الآن كيف تتعامل هيئة المفقودين مع طلب هذه الأدلة؟ شو هي المسارات القانونية اللي عم تطلب من خلالها الهيئة الوطنية للمفقودين أو أي هيئة عدالة أخرى؟ كيف عم تطلب هذه الأدلة من المنظمات؟ أيضا المنظمات في عندها مسؤولية تجاه حفظ هذه الأدلة، حفظها من التسييس، حفظها من التغيير، حفظها من التبديل، حفظها من الانتقائية الاختيار بهذه الأدلة. أنا ما فيني أسلم أدلة ويصير في انتقاء بهذه الأدلة، إهمال بعضها وأخذ بعضها.
1: يعني إذا أي حدا عنده أدلة سواء كان جهة حكومية أو جهة غير ربحية، يعني تحدث عن منظمة أو حتى ربما جهة صحفية، فهي قادرة إذا على تغيير بعض السياقات أو قادرة على الحجب. يعني أنت الآن قلت أنه لا تستطيع هذه المنظمات تسليم كل الأدلة لأنه ربما يجري تسييسة، إذا هناك إمكانية، يعني هناك إمكانية لإعادة بناء السياقات.
0: طبعا هي في عنا نحن مخاوف من ضياع هذه الأدلة أو استخدامها بطريقة انتقائية، أو في عنا خوف أيضا من استقلالية المؤسسات اللي عم تشتغل بهذا الأمر. يعني أنا هون بس يعني في أمر حكيته الدكتورة اسمحي لي أعلق عليه، إنه عم تقول إنه الضحايا يروحوا يبحثوا بالمنظمات ويروحوا يبحثوا، يعني ما فينا نطلب نحن من الضحايا يقوموا بعمليات التحقيق. في هيئة وطنية الآن شكلت من قبل هذه الحكومة، والحكومة هي من تمتلك الكم الأكبر من الأدلة، كل المستندات، كل الأدلة، كل الوثائق هي المفروض أنها هي بحوزة هذه الحكومة. ماذا فعلت بهذه الوثائق؟ لماذا الآن تنتظر الهيئة الوطنية للمفقودين المنظمات السورية التي تم أساساً إقصاءها من المشهد لحتى الآن تعطينا الأدلة؟ وأمر آخر، هناك بعض المنظمات في سوريا مثلاً عنا ستيفن راب يلي يمتلك وقال أنه يمتلك 800 ألف وثيقة actual document، مش كبير يعني مش نسخ، اكتوال دوكيمنت، ما عم يتم مطالبته مثلا بهؤلاء 800 بهي 800 ألف وثيقه. ما بعرف ليش، لانه مثلا قابل الرئيس احمد الشرف هو ما بيكون مطالب، ونحن بنروح على المنظمات السوريه.
1: معلش بس تعد لي اسم الجهه التي تمتلك هذه الوثائق.
0: السيجا، منظمة السيجا بقيادة ستيفن راب وتوم وايدي، بيل وايدي، التي تمتلك 800 ألف وثيقة actual document. برجع بأكد على كلمة actual document،
1: يعني النسخ الأصلية، الهارد كوبي لهذه النسخ. يعني نتحدث عن أرشيف كبير جدا. إذن
0: 100% ليش احنا بنروح عم نتوجه للمنظمات السوريه التي عملت باقل الامكانات على كشف الحقائق؟
1: يعني هي يعني لانه سوريا واكيد مطلوب منها التعاون. على كل طرحت الكثير من النقاط استاذ ياسر، شكرا جزيلا لك عليها. سانقلها اولا باول للدكتور عمار. مرحبا بك دكتور عمار، دعني ابدا من نهايه مداخله الاستاذ ياسر. هل تقومون بالمطالبه بهذه الأدلة سواء الموجودة عند المنظمات السورية غير الربحية التي عملت على التوثيق والتحقيق وبناء القضايا حتى خلال هذه السنوات، أو حتى منظمات أخرى مثل يعني المنظمات الأضخم الأكبر، سواء نتحدث عن الأمريكية سواء نتحدث عن الأمم المتحدة نفسها؟
2: تحياتي لك أستاذة نورة وللسادة الضيوف والأعزاء المشاهدين. هلا بالفترة السابقة حقيقة ما حدا بينكر الجهود المبذولة من منظمات المجتمع المدني ومنظمات التوثيق، سواء كانت هذه المنظمات هي منظمات محلية أو منظمات دولية، على ملء الفراغ الخاص بالتوثيق وأخذ زمام المبادرة باتجاه توثيق الانتهاكات الجسيمة وباتجاه تمثيلها لذوي الضحايا والمفقودين. لكن حقيقة

0: اليوم بعد تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين بالمرسوم التشريعي رقم 19. كان في توجيهات واضحة من السيد رئيس الهيئة الدكتور محمد رضا الجلخي بأن يكون هناك تشاركية بيننا وبين منظمات المجتمع المدني التي لديها وثائق والتي عرف لها تاريخها بأنها تعمل بهذه القضية. وما وقفت الهيئة اجتماعاتها أبدا نهائيا مع منظمات المجتمع المدني، على العكس تماما ما دعا ضيفك من ألمانيا أنه تم إقصاء منظمات المجتمع المدني. اليوم نحن عندنا منصة وطنية هي لدعم الهيئة الوطنية للمفقودين من منظمات المجتمع المدني ذوي اللي هم عندهم خبرة كبيرة بهذا المجال وراكموا خبرة كبيرة بهذا المجال، وهي المنصة موجودة، ويعني منها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، منها المركز السوري للعدالة والمساءلة، في كمان ضحايا قيصر، فالمؤسسات.
1: لكن دكتور هذه المنصات لتبادل الخبرات وليس من أجل تبادل الأدلة، تبادل الأدلة له بروتوكولات مختلفة، ليس كذلك؟
0: صحيح. نحن اللي عم ينحكى انه شو الاطار القانوني لتسلم هذه البيانات، هو الموضوع جدا واضح. في اطار قانوني، في هيئه وطنيه للمفقودين، اليوم الدوله بدها تتحمل مسؤوليتها، وانا بعتبره مسؤوليه، وهي المسؤوليه قانونيه جدا كبيره، انه تمتلك الاجابات لذوي الضحايا وبشكل جدا مسؤول، أفضل من تبعثر الأدلة ووجود عدة أراشيف موجودة تبقى حبيسة الأدراج دون استخدام، كما حدث بالفترة الأخيرة مثلا من قضية الدكتور راني العباسي. وصلنا الفيديو قبل يعني خلال أسبوعين عن طريق تنسيقنا مع الجهات المختصة، وعن طريق تنسيقنا كمؤسسة لها صفة استقلالية وتنسق مع باقي الجهات الحكومية، استطعنا أن نصل للحقيقة وأن نعلن الحقيقة للعائلة. لكن أن تبقى الملفات والوثائق، لأنه الهدف اليوم ليس جمع المعلومات ووضعها حبيسة الأدراج. أنا شو استفدت؟ أنا شلت المعلومات والوثائق من أيدي الجلاد وحطيتها بأيدي الأرشيف. الهدف اليوم من المعلومة هو أن نستخدمها ونديرها وندخلها ضمن مؤسسة كاملة لتنتج الحقيقة. بعد إنتاج هذه الحقيقة،
1: بس يعني هي عملية الجمع هي بداية، يعني أليس كذلك؟ يعني عملية الجمع هي المفروض أن تكون باكورة الإنجازات التي تقوم بها الهيئة حتى نصل إلى مراحل التحليل.
0: لكن طيب. الغاية ليست الجمع اليوم، الغاية ليست الجمع. إحنا صرنا 14 سنة عم نجمع، نحن صرنا 14 سنة عم نجمع و15 سنة عم نجمع. اليوم نحن عم نقول يا جماعة ما بدنا نبلش من الصفر كهيئة وطنية مفقودين. في جهات عندها أدلة، في جهات اشتغلت على قضايا، اشتغلت على تحقيقات سياقية، بنت قضايا، تعوا لنشتغل سوا، تعوا نحن بتشاركية لنشتغل سوا. في جهات ترفض مرة بحجج لها علاقة،
1: يعني طلبتوا بشكل واضح، طلبتوا من المنظمات، يعني تواصلتوا مع المنظمات السورية، تواصلتوا مع المنظمات الدولية، لأنه حتى المنظمات الدولية لا يبدو أنها سلمت ما لديها، ولا تبدو حتى ملزمة قانونا بذلك دكتور عمار. ولذلك نسألك هنا عن الآلية، ما هي آلية الطلب؟ ما هو البروتوكول الذي تستخدمه الهيئة لتطلب هذه البيانات؟
0: نحن الإطار القانوني لطلب هذه البيانات أن هذه البيانات أولا هي ليست ملك لمؤسسة بعينها، هذه البيانات ليس ملكية مؤسساتية مغلقة، ولا راح نفوت نحن بأسئلة كثير عويصة لها علاقة من مول، من جمع، من وثق، من حفظ، فهذا الموضوع منتهي. موضوع الملكية هي ملكية للشعب السوري وملكية لذوي الضحايا، ملكية هذه البيانات. هذا الأساس والإطار القانوني الكامل. اليوم أن تأتي منظمة مجتمع مدني وتقول هاي البيانات أنا قمت بجمعها وأنا قمت بتوثيقها وأنا حفظتها وأنا وراح أحطها عندي بالأدراج وراح أمنعها عن الدولة وعن الهيئة الوطنية للمفقودين بأعذار عديدة، هذا لم يعد مقبول قانونا. لكن حسب علمي أن وزارة العدل لديها أيضا إجراءات قانونية بهذا الموضوع، ووزارة الداخلية لديها أيضا بلاغات قانونية بهذا الموضوع، أن هذه البيانات وهذه الملفات هي ملك للشعب السوري وهي ملك لذوي الضحايا والمفقودين، والهيئة الوطنية للمفقودين أو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تقوم بإدارة هذه الملفات لإدارة الحقيقة.
1: طيب.
0: وليس من جانب سلطوي أو من جانب له علاقة بالسيادة أو إلى آخره. على العكس تماما، نحن نؤمن أن التشاركية هي أهم ما تقتضيه المصلحة العامة في هذه المرحلة، مرحلة الكشف عن مصير المفقودين.
1: طيب حتى يعني فقط أغلق النقاط التي تفضل بها الأستاذ ياسر، طرح هو يعني نقطة مهمة جدا وتتكرر الأمانة دكتور عمار، يعني وحقيقة أرجو منك إجابة صريحة عليها، إلى أي مدى الهيئة تعتبر كيان مستقل؟ إلى أي مدى تستطيع الهيئة اليوم توقيع أي بروتوكول يتطلبه عملها دون الرجوع إلى أي جهة سياسية في سوريا؟ أنتم اليوم إذا بدكم مثلاً مع أي منظمة، منظمة الأستاذ ياسر، أن توقع بروتوكول لتبادل الأدلة، هل يكفي توقيع الهيئة أم أن هناك جهة سياسية أخرى تتدخل في الموضوع أو تريد أن تكون وصية على الأمر؟
0: نص المرسوم التشريعي على الاستقلالية المالية والإدارية للهيئة الوطنية للمفقودين، أي أنها هي جهة حكومية ولكنها يعني تتبع بالإطار العام للدولة. اليوم البروتوكولات اللي نحن عم نشتغلها، بروتوكولات التسليم والاستلام بيننا وبين المنظمات الأممية وما بين منظمات المجتمع المحلي، حقيقة اللي عم يقوم فيها فريقين، الفريق هو مختص من الهيئة الوطنية للمفقودين لكتابة هذا البروتوكول، وفريق آخر من الجهة المعنية سواء كانت الـ IIMB أو الـ IIIM أو منظمات المجتمع المدني المحلية للوصول لأفضل صيغة. هذه الصيغة تعترف اعترافاً معنويا ومهنيا بجهود هذه المنظمات، ولكن أيضا تأخذ بعين الاعتبار أن هذا الملف هو ملف سيادي، ملف وطني، لا يمكن أبدا أن نعتبره ملف إجرائي تقني بسيط. فالشيء اللي له علاقة بالبروتوكولات هو يخضع ضمن يعني فقط ضمن فريقين، فريق الهيئة الوطنية للمفقودين والفريق الآخر. وبعد توقيع البروتوكول طبعا بده يمشي بالإجراءات القانونية الخاصة بالدولة. إجباري، يعني نحن ما لنا هيئة متعالية أو مستقلة أو موجودة بشكل خاص، نحن طبعا في عنا يعني في عنا إجراءات، هاي الإجراءات تتطلب أيضا توقيع وزارة الخارجية عليها ضمن الإجراء التنسيقي ما بين مؤسسات الدولة، ولكن ليس
1: يعني هو
0: ضمن
1: تنسيق مع الخارجية، لكن الخارجية لا تفرض على الهيئة.
0: طيب. يعني هذا هاي الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالدولة اللي نحن جزء منها هي إجراءات تنسيقية فقط.
1: طيب، يعني جميل توضيح هذه النقطة، لأنه هذا الكلام يدور اليوم في أوساط السوريين المعنيين بالقضية.
0: صحيح، نحن الجهة الفنية والتقنية بس تجي عندما تكون في منظمة مجتمع مدني أو منظمة مجتمع دولي بدها تعمل بروتوكول، نحن نتواصل معها، تتواصل مع الخارجية، الخارجية تتواصل معنا، نقوم بكل الإجراءات البيروقراطية اللي لها علاقة بتوقيع البروتوكول كجهة من جهات الحكومة مع جهة أخرى خارجية. فهذا الموضوع يعني وبأكد لك كمان أنه يعني الملف مستقل إلى درجة بعيدة ويتمتع بدرجة عالية جدا من الاستقلالية. يعني وهي بأعلى درجات، يعني خلينا نقول هيك الوضوح والشفافية. الملف مستقل، ما عندنا مشكلة أبدا بتوقيع
1: البروتوكول. يعطيك العافية دكتور، طولت معك أنا بالأسئلة، تعبتك. يعني سأعود إليك بأسئلة أخرى أكيد، يعني خاصة أنه النقاش بقى يعني يجر الكثير من النقاط. دكتورة غنى، يعني ما هو تقديرك لحجم موضوع تبادل الأدلة بين المنظمات التي كانت تعمل على الموضوع خلال السنوات الماضية وبين الحكومة اليوم، خاصة أنه يعني كما يقول الكثير من الحقوقيين أنه الحكومة اليوم هي التي لديها الكنز، يعني هي من تستطيع الوصول إلى كل فروع الأمن، إلى كل الأرشيف المتعلق بالنظام، إلى كل الأدلة، إلى كل المقابر الجماعية. فما قيمة ما كانت تعمل عليه منظمات صغيرة هنا وهناك أمام كل هذا؟ ولماذا لا تبدأ الحكومة بهذا على سبيل المثال؟
2: طيب، شكرا كثير. اول شيء انا بس لحترض على سيد ياسر، انا ما قلت انني يروحوا الضحايا واهالي الضحايا على مؤسسات المجتمع المدني ابتداء، انا قلت انه يروحوا على المؤسسات الحكوميه. اللي هلا قال سيد عمار انه المؤسسه او هيئه المفقودين هي هيئه تابعه للدوله، وهي مشكله كثير كبيره بحد ذاتها، هلا بنرجع لها. بالنسبه لجواب للسؤال ست نور، ما في شيء بيلزم الضحايا، ما في شيء بيلزم مؤسسات المجتمع المدني، منظمات التوثيق انه تسلم هذه الادله لنبتدئ بهذا الحديث.
1: قانونية.
2: القانون الدولي نحن بنحكي قانون دولي ما بيلزم بهذا الموضوع. هلا اللي بده يصير بده يصير هو بروتوكولات، قرارات، اتفاقيات بالتسليم. هذا الاتفاق بده يكون أخلاقي بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة السورية أو الهيئة بالأحرى، الهيئة اللي هي تعتبر هيئة تحقيق، هيئة تحقيق مستقلة. لما نحكي استقلال يعني كيف نحكي مثلا بالبنك المركزي، هي هيئة مستقلة، هيئة ما تأخذ تمويل من الدولة ومن من الميزانية العامة، لكن هي بالحقيقة هي هيئة مستقلة ما لها علاقة بالدولة، ما في سيطرة عليها.
1: إيه هذا من حيث المبدأ، لكن نحن
2: هذا هذا بالأساس
1: نحن نسأل لأنه هناك في اتهامات، يعني لأنه هناك في اتهامات إنه لا هذه الهيئات غير مستقلة، مرتبطة بالرئاسة أحياناً، مرتبطة بالخارجية أحياناً، ما إلى هناك.
2: يا هاي المشكلة. أول شيء بالنسبة لسيد ياسر، ستيفن راب، بيل وايلي مش حيعطونا بهالسهولة الأدلة، لنكون واقعيين. نحن صلنا 14-15 سنة عم نشتغل على الموضوع. هذا مو معناته أنه عنا أسجاك، عنا المركز السوري الدراسة، المركز السوري لحرية التعبير، عنا كتير مؤسسات عندهم كم معلومات، تعبوا واشتغلوا على هذه، يعني حتى ما ننتقص من من من أهمية المجتمع السوري، المجتمع المدني السوري. المجتمع
1: لكن المدني يعني السوري دكتور، هو التساؤل أنه ليش أنه ليش حتى بعض هذه المنظمات لم يصلوا حتى الآن إلى اتفاقيات طبعا واضحة وبروتوكولات للتعاون مع الهيئة؟ إذن هناك طبعا أزمة طبعا أو خلل ما؟
2: إيه حجابك. أول شيء هاي حتى تتسلم هذه الأدلة أو حتى تتسلم هذه المعلومات لازم يكون في عنا استقلال.
1: دكتور بس بده يعلق، دكتور بده يعلق، بس اسمحي لي أخذ تعليق الدكتور. تفضل دكتور عمار.
0: نحن اليوم بس مشان أوضح موضوع الاستقلالية، الهيئة الوطنية برجع بتأكد أنه هيئة مستقلة ماليا وإداريا، تأخذ تمويلها من الموازنة العامة للدولة. الموضوع الثاني أنه ما في هيئات أو ما في منظمات مجتمع مدني وقعت مع الهيئة. اليوم نحن عندنا مع المركز السوري لإعلام وحرية التعبير بروتوكول عم يندرس. اليوم عندنا مع المركز السوري للعدالة والمساءلة أسجاك كم؟ لا نحن يعني وصلنا للمرحلة الفنية، بداية يبلش البروتوكول باتفاق سياسي واضح لنعرف نحن قديش في نقاط مشتركة بيناتنا، وبعدها ننتقل على التقني. نحن اليوم واصلين بآخر مراحل التقني حتى مع بعض المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية، واصلين لآخر مراحل الموضوع التقني. فهو الموضوع هو موضوع وقت، وبالعكس في تعاون بيننا، يعني بخص بالذكر المركز السوري لإعلام حرية التعبير والمساءلة وكمان المركز السوري للإسجاك، لأنه إحنا حتى في عمليات مشتركة بيناتنا على الأرض، على الأرض اليوم في تنسيق جدا عالي. فأنا بدي أكد، وهذا دائما اللي بنحكيه دائما، الملف لا يمكن إدارته إن بقي مبعثرا وأن بقيت الملفات أو الأراشيف حبيسة الأدراج.
1: هذا ما سنحاول نقاشه فيما تبقى هذا الملف من وقتنا. سأعود إليك دكتور. أنا فقط حبيت بس أخذ تعليقك على هاي النقطة حتى ما نفقده. تفضلي دكتورة.
2: سيد عمار، أنا أبدا ماني ضد، بالعكس نحن كلياتنا عم نشتغل على نفس الهدف، يعني بس لحتى أوضح. بس اليوم حتى هذا خلينا نقول الكم من المعلومات اللي تم تجمعت خلال زمن كتير طويل، خلال 14 سنة، وبالنسبة لهذه المنظمات المجتمع المدني هذا عمل اشتغلوا فيه وتعبوا كتير عليه، تعلموا وكلفهم كتير لحتى وصلوا لهذه المرحلة. انت اليوم تسليمة بالعكس هي بسبب كشف الحقيقة، هذا شيء بيسعد الكل، لكن لحتى يتم تسليمة لازم منظمات المجتمع المدني يكون عندها ضمانات كافية. من هاي الضمانات انه تكون طبعا قلنا في عندنا استقلال، في عندنا شفافية للهيئة، يكون عندها الهيئة كمان تنسيق معين بين مع الإدارات التابعة لها، مثل مثلا إدارة الهيئات القضائية، مثل الهيئات اللي بتحقق بالنسبة للدي ان اي والأرشيف، مع منظمات المجتمع المدني. لازم يكون في تأكيد على حفظ حق الضحايا، على حفظ هذه الأدلة، إلى عدم تسييسها، عدم استخدامها بشكل عشوائي، كل هذا يعني هن لازم يكون في هاي الضمانات. والسؤال كتير صعب أكيد، يعني نحن اليوم عم نحكي بين الحفاظ على هذه الأدلة من جهة، وبين حفظ أو حماية الشهداء، عفوا حماية الويتنسز من جهة،
1: الشهود
2: وكشف الحقيقة الجهود وكشف الحقيقة من جهة أخرى، فهذا التوازن كتير صعب. أعتقد أنه مع الوقت حيتم هذا الموضوع، لكن أعتقد كمان أنه بده وقت لحتى تضمن منظمات المجتمع المدني أنه على الأقل هذه الباراميترز انضمنت بشكل أساسي لحتى يقدروا يعطوكم أو يشاركوا المعلومات اللي عندكم اللي عندهم إياها، الأفيدنس اللي عندهم إياها مع الهيئة. في شغلة كمان إذا بتسمحي لي إذا عندي وقت، في شغلة بالقانون اسمها chain of custodian، باختصار معناتها
1: سلسلة الحيازة.
2: باختصار المحاكم لما بدها تاخذ طبعا بالاخير شو ليش بدنا هاي الادله مشان نرضع القضاء تمام. المحاكم محاكم الدوليه بشكل عام جرت العاده انه تطلع على انه اذا كان هالادله نقلت وحفظت بشكل صحيح. يعني طبعا اول شيء عندنا لما لما الادله بتكون تؤخذ من من من الشهود بتؤخذ تحفظ تخزن تنتقل بعدين انتو تشارك مع هيئات اخرى، هذا كلياته بسموه هذه السلسله. هاي السلسله تتاكد المحاكم قبل ما تاخذ من هدول الادله انه هذه السلسله ما صار ما ادت الى
1: تلاعب
2: انتهاك تلاعب
1: يعني اللي عم تتفضلي فيه هو له علاقه بصلاحيه الادله، وحسب ما يعني فهمت او استطيع تفسير مداخلتك انه ما تقصدينه أنه أحياناً لا يتم تسليم هذه الأدلة بسهولة وبدون بروتوكولات حتى لا يصير هناك قطع في هذه السلسلة ويكون معروفاً تماماً من أين خرج مقطع الفيديو على سبيل المثال، من نقله وإلى أين وصل ومتى وصل إلى القضاء، بحيث تكون هذه السلسلة تؤكد بأنه ليس هناك أي تشويه في الدليل.
2: أنا قلت أولاً ما في شيء بالقانون الدولي بيجبر المنظمات المجتمع المدني على التسليم. ثانياً لحتى يتم التسليم لازم يكون في معايير معينة يتم اتفاق مع الهيئة عليها.
1: إيه تمام، أنا عم حاول بس فسر الجزء اللي له علاقة
2: بالمحكمة.
1: تمام.
2: لازم يكون السلسلة صحيحة تم الحفاظ على هذه الأدلة.
1: تمام. يعني شكرا جزيلا لك، لأنه يعني حتى استبقتي سؤالي على موضوع صلاحية الأدلة، كانت هذه نقطة مهمة. أستاذ ياسر، أنت والدكتورة تحدثتما عن يعني موضوعين مهمين، واحد منهما التسييس. لماذا الافتراض أنه سيكون هناك تسييس في هذا الملف؟ هل هو موضوع الاستقلالية نفسه أم هناك معايير أخرى ترون بشكل أو بآخر أنه الهيئة لم تلتزم بها حتى الآن، لا تتوافق مع البروتوكولات الدولية للتبادل؟
3: تمام، خليني بداية بلش من نقطة. أنا بدي بتفق مع الدكتورة تماما بكل اللي حكيته 100%. هون بدي أعقب على نقطة حكى الدكتور عمار، حكى أنه هي الإطار القانوني هو البروتوكول الاستلام والتسليم، وهي ما لم يلك أحد ولا ما يعني ليست ملك من جمع ومن حفظ ومن وثق، أو الإطار القانوني ما بيندرج ضمنه هيك. أنا بأكد أنه من أهم النقاط اللي لازم تكون بالبروتوكولات هي من حفظ ومن وثق ومن نقل، مثل ما حكيت الدكتورة. شيء مسلسلة الحيازة هو بأهمية الدليل بحد ذاته. لا أعطي مثال كتير بسيط أنا للموضوع، إنه أنا ما فيني أجيب عينة تراب مثلاً من مكان روح أعطيها لقاضي ببروكسل اللي هاي العينة إجت من الغوطة الشرقية مثلاً على سبيل المثال، بده يتأكد القاضي إنه هاي العينة إجت من هنيك وتسلسلت وكل مين على الشخص عم يسلمها للتاني، وممنوع حدا ما له وصول أو ما له صلاحية الوصول للدليل إنه ما يوصل له ويتأكد إنه كيف انتقلت من شخص لشخص لشخص. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي حكى، أنا هون عندي سؤال يعني بس خلص مداخلتي ياريت تجاوبني عليه الدكتور عمار، إنه ليش التريبل آي إم ما عطتكم الأدلة الخاصة بموضوع راني عباسي؟ هذا سؤال جدا مهم رغم إنه هن بيمتلكوهن من 2020. هلأ رح انتقل لسؤالك تازنور بموضوع التسييس. الأمر هو كالتالي، خلينا نطلع الأمر من بدايته. أنا هون عم بحكي تقنيا، ما بدي حدا يفهمني بطريقة خاطئة. أولا المرسوم تبع التشكيل لهيئة العدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، بهيئة العدالة الانتقالية مرسوم التشكيل تبعها أنه هي بتنظر فقط بالجرائم الخاصة اللي قام بها نظام الأسد وما بتنظر ببقية الجرائم. فأنا هون عندي أول إشكالية صارت. الإشكالية الأخرى أنه هذا المرسوم طلع من جهة تنفيذية، يعني أنا بدي فكر دكتور عمار انه انتم المرسوم التشكيل تبعكم طلع من جهه تنفيذيه وانتم مرتبطين مع جهات تنفيذيه وتوقع على بروتوكولاتكم جهات تنفيذيه وانا عم بحكي مش كياسر ولا كاللي عنده يا ياسر، انا عم بحكي كاطار دولي كيف المنظمات اللي عامله بهذا المجال الدولي والمحلي بتسلم بدها تتاكد انه اولا القضاء مستقل، ثانيا ان هذه الهيئات لا صله لها بالجهات التنفيذيه بهذه الدوله.
1: معلش بس سؤال بهذا السياق قبل ثلاثة أستاذ ياسر، هو عادة تقوم هيئة تشريعية بإقرار هذه الهيئة يعني برلمان
3: طبعاً
1: وليس
3: طبعاً
1: جهة تنفيذية؟
3: طبعا الهيئات التشريعية هي من تقوم بهذا الأمر وليس الجهات التنفيذية، ونحن حكينا على هذا الموضوع كثير وحكينا من خطورته على مستقبل العمل بهذا الأمر. منش على النقطة الثالثة، كيف يتم التسييس؟ خلينا نحكي وقائع. نحن أستاذ نور، نحن الآن عم نشوف اتهامات عم تتوجه لأشخاص وفي حماية لأشخاص ثانيين أو في آليات، خلينا نسميها آليات لحنا من جهلها. وأنا هم بدي يعني بدي نوه الأمر إنه لحنا لا نلام لما نحن نطلع نعطي تحليلنا لأنه ما في شيء واضح، ما في معايير عم تعطينا إياها الهيئات الوطنية لنصدر من خلالها نشوف شو الإجراءات. يعني مثلا التسويات التي حصلت مع مجرمين الحرب على أي أساس قامت هذه التسويات؟
1: بس ما هي ما كان هي ما صارت عن طريق ولا لهيئة المفقودين ولا هيئة العدالة الانتقالية، قامت فيها جهات أخرى. ولكن هي
3: التسويات حصلت في هذه الدولة، أنا ما بدي أتأكد إنه الدولة هي معنا مسيسة باتجاه القضايا. بالنهاية أنا هي ملفات بدها تنعرض على محاكم. طيب أنا عرضت الآن على سبيل المثال ملف متورط في محمد حمشو، طيب التسويات اللي صارت تمام. انا اذا عرضت الان وفي امر مهم عم نحكي بالمفقودين الان، وانا برجع باكد يا ريت ما انفهم بشكل خطا، عم نحكي بالمفقودين. نحن لدينا مثلا ملفات متعلقه بمفقودين فقدوا على ايدي اطراف اخرى من النزاع، هل هذا سؤال قانوني نحن بتساله الهيئه؟
1: هذا ما له ضمن صلاحيات هيئه العداله الانتقاليه وضوحا بنص المرسوم،
3: وما هي صلاحيات التحقيق مع جهات نافذه في الدوله تمام. يعني انا ما بدي اذكر اسماء كثير من المفقودين يلي فقدوا على ايدي اطراف ثانيه من النزاع.
1: بس بقصد انه ما تتفضل به يعني هو بنص المرسوم غير موجود، يعني ليس ضمن صلاحيه الهيئه ولا ولايتها، ان كنت يعني استخدم هذا المصطلح بشكل صحيح، المصطلح القانوني. هي واضحه انه التحقيقات تجري فقط ضد الجرائم التي ارتكبها النظام.
3: اذا هي مسيسه.
1: طيب هل تعتقد أن هناك أي خطر على الشهود؟ لأن الدكتورة أيضا ذكرت موضوع حماية الشهود أنه هو واحد من المعايير التي تجعل تبادل المعلومات بحاجة إلى توافقات وبروتوكولات وليس اعتباطية.
3: طبعا هناك خطر على الشهود. طبعا أنا لما بشوف نايف نواف البشير ومدلول العزيز معهم مرافقات ومواكب وعندهم قوات حراسة، أنا عندي ملف منطبط في شهود ضد هذا الشخص ما لحسنه الآن لحتى ما يتم الاعتداء على الشهود. لأنه أنا لما بدي سلم ملف يعني هذا الملف بده ينفتح، يعني ممكن الآن نواف البشير بامتلاكه هذه المواكب وهذه خلينا نسميه النفوذ ممكن يروح يهدد الشهود او يقضي على الشهود او يحطهم بخطر من اجل انه يشيل عن نفسه هذه العقوبات. اذا الان في سوريا للامانه ما في عندي، يعني هي النقطه الاساسيه، المواضيع في سوريا الى الان مسيسه، المواضيع انتقائيه، المواضيع ما زالت مرتبطه بالجهات التنفيذيه وليس بجهات تشريعيه، والقضاء غير مستقل. بكل هذه الاطارات بكل هذه النقاط انا لا يمكنني ان اسلم هذه الملفات بكل هذه الإطارات. مو بس أنا عم بحكي كجهات دولية وبرجع بأكد لماذا تريبل آي إم لم تزودكم بالأدلة؟
1: يعني هي المعايير تتبعها حتى الأمم المتحدة، يعني أنت تقول أنه الأمم المتحدة لم تقوم بتسليم أدلة وملفات لأنه الحكومة غير ملتزمة بالمعايير. لكن يعني أستاذ ياسر يعني فقط حتى أنهي هذه المداخلة، من جانب آخر الأمم المتحدة غير ملزمة بتسليم أدلة حتى للدول التي فيها أعتى ديمقراطيات وفيها مؤسسات وفيها كذا، إذا هي قامت ببناء قضاياها فهي في قضايا كثيرة تختار أن لا تسلم هذه الأدلة
3: 100%. أنا هون في نقطة بس، نحن كمنظمات عملنا في هذا المجال، يعني مشان دكتور عمار نحن ما عملنا بهذا المجال من أجل أن نضع هذه الأدلة في الأدراج. نحن على مدار 14 عام لم نترك مسار قضائي ممكن أنه نروح نحن نحقق بالعدالة ما طرقناه، والآن هدف عملنا أساسا هو ما جمعه وحطه بالأدراج، بالعكس نجاح لنا أنه هاي الملفات تروح للقضاء، بس نحن بدنا إياها تروح للقضاء بشكل صحيح. أنا ما فيني سلمك دليل بفلاشة، أنا آسف دكتور عمار، سلمك دليل بفلاشة هذا الدليل بيصير ليكب طيب. امام المحاكم، والدكتوره بتعرف هذا الشيء.
1: طيب دعني انقل، يعني كثير طرحت نقاط، خلينا نروح عند دكتور عمار. استلمتم أدلة بفلاش؟
0: تمام، خلينا نرد. بالبداية عزيزي، نحن ما عم نستلم بيانات بفلاش، بس لأقول لك شغلة. الموضوع اللي له علاقة بخصوصية الدكتورة رانيا والتريبل اي ام، ليش ما سلمونا البيانات؟ نحن البيانات عرفنا فيهم ب 12 ايار، راح نظرا لحساسية المسألة رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين اللي هو بمثابة وزير ركب الطيارة وراح جاب هاي البيانات بسلسلة حيازة موثقة. نحن نعرف تماما شو يعني سلسلة حيازة، نعرف تماما شو يعني توقيت الاستلام، نعرف تماما شو يعني الغرض من الاستلام، نعرف تماما تماما مين لازم يوقع وكيف لازم يوقع وشو هي الغرض المحدود من هاي الفلاشة.
1: يعني تأكدتوا يعني بالنسبة لهذا الفيديو كنتوا متأكدين تماما من يعني كل المعايير المتعلقة بصحة الدليل، بصحة الدليل لنقول.
0: أنا صحة الدليل لم تقتصر فقط على الاستلام، أنا اليوم بستلم معلومة لكن هاي المعلومة ما بحولها لحقيقة إلا بعد أني ما أخضعها لبروسس كامل عندي. أنا إذا ما أخضعتها لبروسس تحقق جنائي وتحليل جنائي وتحليل فيديوهات له علاقة فريم باي فريم بالمواضيع اللي لها علاقة باللي طلعت بالفيديو، أنا ما عم ابني قضية. أنا اليوم ما لحظة استلام المعلومة معناته أنا استلمت حقيقة، لا. حتى المكانات اللي عم استلم منها معلومات عم اعتبرها معلومات أولية حتى يتم التحقق منها وتحول إلى حقيقة يمكن مشاركة الضحايا فيها.
1: هو السؤال اللي طرحه الأستاذ ياسر
0: بما يتعلق بقانونية
1: إنه استلمتوها، يعني إنه يعني فقط حتى نضل بهي النقطة قبل أن ننساها، إنه لم تقوموا باستلامها من قبل تريبل اي ام، يبدو الموضوع وكأنه لا تريد الأمم المتحدة التعامل معكم، فكان عن طريق منظمة وسيطة من الذي سرب الفيديوهات مباشرة.
0: عزيزتي، لا مؤسسة أممية ولا أي مؤسسة قادرة اليوم على حجب المعلومات عن الضحايا. هاي مشكلتها مع أهالي الضحايا. إذا هي ما بدها تسلم هاي البيانات وهاي المعلومات اللي موجودة عنها وبدها تضل هاي البيانات والمعلومات حبيست الأدرج ونبحث عن توقيع بروتوكول هون وهون مشان نطلع فيه لبرا ونقول نحن عم نشتغل بالبلد، هذا موضوع ثاني. نحن ما بنشتغل بهذا الشكل.
3: لا سمعت
1: ولا سمعت
0: بس عزيزي أنا سمعتك للأخير، اسمع يعني الأخير إذا سمحت.
1: لا ياسر، دعنا فقط يعني نقفل المداخلة حتى نسمع. يعني لو سمحت إذا استطعت فقط تدوين ملاحظاتك أستاذ ياسر وسأعود إليك. تفضل.
0: اليوم البيانات والفيديوهات موجودة عن تريبل آي إم، وهي نعتبر نحن إنه هي قامت بحجب هذه الأدلة دون أخبارنا. نحن متى ما وصلتنا هذه الأدلة قدرنا أن نمشي فيها بشكل مؤسسي لنكشف الحقيقة.
1: طيب.
0: هذا يعني الموضوع بخص التريبل اي ام، ليش ما شاركته؟ هل هي عندها معايير معينه للمشاركه ولم تشاركها معنا بسبب ان الهيئه لا تلتزم بهذه المعايير؟ كمان هذا ما يعني ما خضع للنقاش ولا مره مع التريبل اي ام. انا متاكد تماما انه تسليم البيانات ليس انه والله نروح نجيب احنا ملفات ونحطهم عنا، بعرف هي مساله فنيه ومساله تقنيه تحتاج الى وقت، لكن حتى فنية المسألة لم نتوصل إليها إلا الآن. يعني حتى أنه نتفق على الأمور الفنية اللي إلها علاقة بتسليم البيانات كمان ما عم نوصل لها معهم. يعني اليوم أنا عندي عنوان عريض اسمه تسليم البيانات، لكن تسليم البيانات في منه هاي البيانات في منها شهود. هل كل البيانات اللي موجودة عندهم هي بيانات تتعلق بمجرمين حرب من السوية الأولى ويجب إعدامهم جميعا لذلك لا تستطيع إعطائنا هذه البيانات؟ يعني أكيد في بيانات عن المفقودين، أكيد في بيانات عن شهود ما عندهم مشكلة أساساً يكونوا
1: يعني هو كما تفضلت الدكتورة منذ قليل أنه يعني يعني لا يوجد هناك إلزام قانوني لأي جهة عملت على ملفات قانونية أو حقوقية أنه أصلاً تقوم بتسليمكم هذه. هلأ هناك سؤال مهم للأمانة في هذا السياق دكتور، هل بدأتم بالعمل على الوثائق الموجودة أصلاً؟ لأنه يمكن أن تستخلصوا نتائج كثيرة منها قبل أن نسأل ما الذي عند الأمم المتحدة تماماً. وفرنسا وألمانيا.
0: نحن أستاذة نور، نحن ماشيين بمسارنا، لكن نحن عم نبعث يعني عم نحاول ندق كل الأبواب لنخفف معاناة أهالينا. اليوم يعني نحن بمرحلة انتقالية صحيح، عزيزنا عم يقول أنه والله أساساً وجود الهيئات غير قانوني لانه نحن كان السلطه التنفيذيه هي التي عملت اللي بيرد عليه. انا مالي زلمه اختصاصي بالقانون الدستوري، بس نحن بنعرف انه بالمراحل الانتقاليه دائما السلطه التنفيذيه ايضا ممكن تكون صاحبه التشريع لانه نحل مجلس الشعب، فهي كمان بنحيلها لخبراء القانون الدستوري هم يفتون فيها اكثر. اما ما ما يتكلم به عن النظام الداخلي وعن المفقودين وعن منصة البيانات وعن آلية الوصول حتى موظفي الهيئة إلى هذه البيانات، هذا كله ملحوظ ضمن قانون المفقودين اللي نحن عم ننتظر مجلس الشعب ليعقد أول جلساته. راح يكون في هنيك لجنة تشريعية، هاي اللجنة التشريعية هي اللي راح تقر قانون المفقودين لتتحول الموضوع من مرسوم تشريعي كامل بوجهه العام إلى إلى قانون تفصيلي يتحدث حتى عن الهيكلية ضمن الهيئة الوطنية للمفقودين بشكل عام. بشكل عام بالنسبة للوثائق اللي موجودة عنا، قلت لك نحن عم نحاول بالنهاية نخفف معاناة الأهالي عنا. نحن اليوم عنا فرق عم تشتغل على التوثيق، وعنا فرق عم تعمل سكانات، وعنا يعني كل الآليات اللي إلها علاقة بالتنسيق بين مؤسسات الدولة وبين وزارة الداخلية ووزارة العدل.
1: يعني ما في شيء في العمل متوقف على ما هو موجود عند الأمم المتحدة وباقي المنظمات.
0: ما فيني أنا أربط اليوم مصير الضحايا وأربط مصير أم عم تستنى ابنها. الزمن بالنسبة لقضية المفقودين عزيزتي هو هو هو شيء قاتل. نحن كل سنة كل يوم عم يمر ممكن يموت أب أو أم كانوا عم ينتظروا حقيقة معينة. ما فيني اليوم أنا أنتظر مفاوضات وأروح وأرجع
1: فعلاً العمل بجانب منه متوقف على هذه التوثيقات اللي هي أصلاً جاهزة وتريدون مشاركتها مع الدولة.
0: نحن اللي بدنا اياه انه مشاركه هاي البيانات لحتى يكون عندنا تحقق، يعني لحتى يكون عندنا تقاطع معين. نحن ماشيين بشغلنا ان شاء الله، وفرقنا ماشيه بشغلها، ما راح نخلي عوائلنا رهينه لبعض الجهات الخارجيه سواء كانت بدها تعمل استمراريه واستدامه لمشاريعها او جهات امميه هي عندها يعني سويات.
1: يعني هي بس قصه استدامه المشاريع، دعني اقف عنها دكتور. يعني اذا كانت الامم المتحده تقوم بذلك ولا يوجد قانون، فلا يمكن ان نتهم يعني المنظمات بانه والله هي تحجب المعلومات من اجل تمويلها. ساذهب اليك استاذ ياسر، فقط دعني اعطي الوقت للدكتوره غنى. دكتوره، اذا كنا يعني هناك انتقادات كثيرة لعمل الهيئتين، هيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين، لكن ألا تعتقدين أنه من الغبن أن لا يتعاون السوريون مع هذه الهيئة، أو أن تكون الأدلة مشتتة بهذه الطريقة التي تربك عملهم، ومن ثم يعني نجي نقول أنه والله هم لا يشتغلون وهم بطيئون في العمل والأهالي ينتظرون وهناك ضغوط كبيرة عليهم؟ حتى في قضية راني العباسي، يعني عائلة الراحلة الشهيدة رانيا ضغطت بشكل كبير حتى على الهيئة حتى وصلنا إلى هذه النتيجة.
2: يعني أول شيء أنا تشرفت أن يكون موجودة معك بلقاء دكتور عمار. يعني الحقيقة يعني أنا اللي عم بسمعه منك كتير حلو، بس اليوم الموضوع ما أنه موضوع بسيط أبدا، عملكم كتير صعب. نحن أكيد ما عم ننتقدك هون ولا عم ننتقد الهيئة، نحن بالعكس عم نشتغل لنتكامل. شغلكم كتير صعب، واليوم لحتى تقول لمؤسسات المجتمع المدني اللي أنا بتمنى أنه يعطوكم إياها، وبتمنى تريبل آي إم، وبتمنى وايلي يقبل يعطي كل الأدلة اللي عنده، لأن إحنا بنعرف يعني إذا ما كنت مخطأة في حكومات وراء هذا الحكي. يعني عم نحكي على حكومات دولية بأوروبا بدون ذكر الأسماء اللي هي حافظة هاي الأدلة. يعني بيل وايلي ما نو حدا أشخاص اعتياديين. فأنا بتمنى قلبيا أنه يصير هذا القصص اللي يمكن برأيي أنه يصير. أي ظلم لازم تتسلم، عشان لازم كمان يكون في موازنة بين كشف الحقيقة وحق حماية الضحايا اللي دائما تدعي فيه تدعي فيه رايتلي يعني بشكل صادق مؤسسات المجتمع المدني. لكن يعني كنت قبل شوي عم بذكر لك بعض الآليات اللي ممكن تعملوها لحتى تساعدوا بهذه الشفافية، حتى يكون في بناء ثقة مع مؤسسات المجتمع المدني. مؤسسات المجتمع المدني اليوم صلى 14 سنة عم تشتغل بالموضوع السوري، بطلت مؤسسات يعني بطلت مؤسسات عادية، مؤسسات جدا متعمقة في جذر الصراع السوري، بجذر الموضوع القانوني والضحايا ولجان التحقيق، وبتعرف أكثر من أي جهة تانية اليوم. فأنا برأيي في باراميترز، في معايير معينة لازم تطبقها الهيئة لحتى تكسب ثقة المجتمع المدني السوري. فهذا اللي عم نقوله، ما عم نقول ابدا انه انتم بدكم تقصروا ولا حتى مؤسسات المجتمع المدني، انا ما فيني احكي عنهم، بس انا بجزم ان هن كمان عندهم نفس الرغبه كمان انه الضحايا يوصلوا للحقيقه كمان، واهالي الضحايا يوصلوا لوين فقدهم. فاحنا ما نضدكم، بس انا عم نقول انه لحتى يكون هذا الحكي يكون، لا يكون في تعاون، ما في اجبار، ما لازم يكون في اجبار اولا، ثانيا لازم يكون في شفافية، في سيق، في بروتوكولات معينه،
1: وذكرنا كل هذه المعايير. طيب دكتور ياسر، استاذ ياسر، لو وضعنا
0: بس
1: الله يخليك، بس انه حينتهي الوقت
0: بس
1: 10 ثواني لو سمحت، لانه عن جد يعني بقينا دقائق. استاذ ياسر، اذا وضعنا تفضل دكتور، تفضل.
0: منظمات المجتمع المدني، أول ما بلشت بكلامي، هي حدا عمل جهد جدا جبار، جدا يحترم، هم شركائنا وموجودين نحن سوا مع بعض دائما ويوميا في تواصلات مع أغلب المنظمات اللي عملت على هذا الملف، واللي عم نعمل معها بشكل وثيق، واللي جهودنا دائما.
1: شكرا لك، يعني هي رسالة مهمة لهذه المنظمات. أستاذ ياسر، إذا وضعت مصلحة الأهالي أولاً، ألا تعتقد أنه قد تظهر يعني هذه المنظمات بمظهر خاطئ؟
3: لو سمحت، هلا بداية بدي رد على نقطتين جدا مهمين. اولا، وضعنا باخذ الموضوع لمنحة عاطفي، نحن ما عم نحكي قانون يا دكتور، وعم نحكي تقنيات عمليات التحقيق، تمام؟ انا محقق مختص بهذا المجال، حضرتك دكتور محترمك انا، ولكن نحن هون ما عم نحكي عاطفي، ولا تحطنا نحن بوجه الضحايا، انت من موجود وجه الضحايا، انت من تمتلك ملايين المستندات، انت من يجب عليه ان يكشف مصير الضحايا. نحن الملفات اللي عندنا ما كلياتها متعلقه بمصير الضحايا، اغلب الملفات عندنا متعلقة بالمجرمين وباستزالة المسؤوليات وبالجرائم، ليس متعلقة بمصير الضحايا وكشف عن مصيرهم. كشف عن مصيرهم بإيدك أنت، بإيد السجلات الطبية الموجودة عندك، يلي أنت لازم باليوم الواحد تطالع 1000 اسم وتكشف مصيرهم من خلال فقط سجلات المشافية اللي وصلت للجسس يلي بنذكر فيها الاسم الثلاثي. فلا تحطنا نحن أمام الضحايا، هي أولا، هذا واجبك لك. ثانيا، المنظمات السورية يا صديقي، وأنت عم تتهم الأمم المتحدة إن الأمم المتحدة بدها تحجب عنك معلومات كرمال فقط إنه تجيب مشاريع تمويل لنفسها، يعني ما عاد شيء. لو سمحت دكتور،
1: لا تجاوزنا هي النقطة، ناقشناها هي النقطة مع الدكتور.
3: لا
1: بس يعني هو عاتب حتى على الأمم المتحدة، يعني هو عاتب حتى على الأمم المتحدة،
3: المنظمات المحلية والدولية إنه هي عم تحجب بعض الأمر من أجل بعض المشاريع. لا يا صديقي، ومن أجل بعض المشاريع، من أجل الأمور التقنية.
1: أستاذ ياسر، بدياك تلحق كل النقاط، يعني لأنه ما ضل
0: كثير عاطفي، يعني
3: ما لو سمحت، لو سمحتي سالم، نقطة أخيرة. هو حكى إنه نحن ما فينا نستنى، ولا بنعرف التريبل آي إم شو بدها. إذا ما بتعرف التريبل آي إم شو بدها، ليش مسمي نفسك هي الوطنية المفقودين؟ لازم تعرف بروتوكولات المنظمات الدولية العاملة بهذا المجال كيف تشتغل لتقدر تتعامل معها. هذا اللي عم لك عليه، لما عم لك أقصيتوا المنظمات السورية، أقصيتوها من صيغة القرار ومن صيغة العمل، حاطينها كمجلس استشاري فقط. كيف يمكنك العمل انت كلجنه، كهيئه الوطنيه المفقودين او هيئه عداله انتقاليه، ولا تعلم ما هي بروتوكولات التريبل اي ام وكيف تعمل، وتقول لي عندهم بروتوكولات ما بنعرفها شو هي وما عم يقولوا لنا شو هي البروتوكولات؟ ما لنا شغله سريه هي يا دكتور، ما لنا شغله سريه.
1: طيب خليني بس اختم مع الدكتور. دكتور، يعني ساضيف الى ما تفضل به الدكتور الاستاذ ياسر، فقط يعني نقطه كثير صغيره
0: بس استاذ نور،
1: ثانيه بس خليني بس ضيف هي الاضافه.
0: انا بحترم
1: بعض تجارب العداله الانتقاليه
0: اللي حكي،
1: ببعض تجارب العدالة الانتقالية دكتور، اللجان الحقيقة واللجان الوطنية قامت بحفظ أراشيفها خارج البلاد من أجل الحفاظ عليها، خوفا من انقلاب نظام حكم، خوفا من أي تفاصيل أخرى. فيعني إذا هذا هو الاستقلال الذي يتحدث عنه الأستاذ ياسر والدكتورة غنى ويطلبونه منكم، أنه تكونوا مستقلين وأحرار إلى هي الدرجة؟
0: لا والله، نحن مستقلين وأحرار لهي الدرجة، لكن ستبقى الأرشيفات ضمن بلدنا، ونحن قادرين نحميها إن شاء الله بقوة الضحايا وبقوة البلاد. أنا بس بدي أحكي للأستاذ ياسر أنه عاطفي جدا وانفعالي جدا، والموضوع ما بده كتير، الموضوع جدا بسيط. اليوم في جهات مهمة من منظمات المجتمع المدني هي عاملة شراكات معنا، وفي جهات أخرى حاجبة الحقيقة وما عم تكون أساسا هي مساعد ومساند لنا بهذا المكان. هذا راح يعني
1: نتمنى حقيقة يعني الآن، وإذا كان يسمعنا أهالي الضحايا، نتمنى حقيقة العمل على حل هذا الموضوع سوريا، يعني محاولة الإيفاء بهذه المعايير ومحاولة تعاون المنظمات، يعني من أجل الحقيقة، من أجل سرديتنا، سردية السوريين وسردية الثورة. أشكركم شكرا جزيلا وأثقلنا عليكم قليلا. أشكركم جزيلا من دمشق مسؤول التوثيق والتحقق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور عمار العيسى، ومن الخبر البروفيسورة في القانون الجنائي الدولي الدكتورة غنى بديوي، ومن ألمانيا الحقوق المتخصص بتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان الأستاذ ياسر شالتي. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء الأسبوع القادم في المنتدى.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحب ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة وتطلق النيران باتجاه وادي رقاد قبل أن تنسحب من المنطقة. العثور على مقبرة جماعية في القلمون بريف دمشق وانتشال رفات شابين من داخلها. اعتصام تحت شعار قانون وكرامة أمام مبنى مجلس الشعب بدمشق، ومعارضون للاعتصام يتجمعون قرب الموقع. وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران لكسر جمود المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ويقول إنه يحمل رسالة مهمة. في التفاصيل، قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت من بوابة أبو غثار بريف القنيطرة وأطلقت النار باتجاه وادي رقاد قبل انسحابها. سبق التوغل تحليق لطائرات حربية فوق محافظة القنيطرة قبل أن تنصب قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حاجزا على أطراف قرية صيد الحانوت جنوبي المحافظة. فتشت القوة المارة في المنطقة بالتزامن مع تحركات عسكرية شهدها الريف الجنوبي. هذا وأكد مراسل تلفزيون سوريا أن الأهالي في ريف القنيطرة الجنوبي رفضوا مساعدات قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد توغله في المنطقة. أوضح المراسل أن دورية للاحتلال توغلت في قرية العشة وعرضت مساعدات غذائية على الأهالي، إلا أن جميعها قوبلت بالرفض من قبل السكان. أفادت مصادر محلية بالعثور على مقبرة جماعية في بلدة السحل في القلمون بريف دمشق. أوضحت المصادر أن المقبرة ضمت رفات شابين من قرية الصرخة. هذا ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه العثور على مقابر جماعية بمواقع مختلفة، حيث استخدم النظام المخلوع مناطق متفرقة لدفن الضحايا. أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعو شعيب محمود إبراهيم أحد قادة المجموعات لدى النظام المخلوع. أوضحت الوزارة أن إبراهيم شارك في معارك ريفي حمص وحماة عام 2017 وضلع في التمثيل بجثث الضحايا، وهو متهم بجرائم حرب، وأقر بحيازته كمية من الأسلحة وإخفائها لدى شخص آخر في منطقة مصيافة. وأشارت الوزارة أن العملية جاءت بعد رصد أنشطة مشبوهة وأسلحة مخبأة في أحد المواقع بمنطقة مصيافة بريف حماة. أعلن قائد الأمن الداخلي في إدلب العميد غسان بكير إلقاء القبض على أحد عناصر الميليشيات التابعة للنظام المخلوع والمتورط في ارتكاب سلسلة من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين. أوضح بكير في تصريحات لوكالة سانا أن الموقوف تنقل خلال السنوات الماضية بين عدة تشكيلات عسكرية تابعة للنظام المخلوع، كما انخرط في صفوف إحدى الميليشيات الطائفية قبل أن يتم إرساله للقتال في ليبيا بين صفوف المرتزقة، مشددا على أن يد العدالة ستطول كل من تورط في سفك دماء المدنيين. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حلب عن تمكنها من تفكيك وضبط شبكة احترافية مختصة بتزوير سبائك الذهب وترويجها في الأسواق المحلية. أوضحت المديرية أن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 أشخاص بينهم امرأة ومصادرة 32 سبيكة ذهبية مزورة كانت معدة للبيع والترويج بهدف الاحتيال على الصاغة والمواطنين. وأكدت السلطات الأمنية أنه جرى التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. نفذ تجمع 17 من نيسان للرقابة والرصد الحقوقي اعتصاما تحت شعار قانون وكرامة، وذلك أمام مبنى مجلس الشعب بدمشق في وقت تجمع فيه معارضون للاعتصام بالقرب من ذات الموقع.
1: مطالبنا مرفوعة وواضحة، هي مطالب الشعب، مطالب الناس المسحوقة، مطالب الناس اللي بدها تاكل، بدها كرامة، بدنا قانون، بدنا مساواة، بدنا الناس اللي طلعون بالتسوية وهن المجرمين يرجعون.
2: أنا مطلبي الأساسي هو سيادة القانون. سقط الأسد، الأسد هرب، ولكن للأسف ما زال هناك ممارسات، نفس ممارسات نظام الأسد. أنا لا أريد نظاماً يكرر ممارسات نظام الأسد. نريد أن نعرف أين تذهب الاستثمارات، أين تذهب الأموال، لماذا يعين الأقربون إلى السلطة.
3: نحن المطالب يعني من كذا شهر معروفة، نفس المطالب يلي كانت ب 17 نيسان لساها موجودة، يلي هي الإنسان عندك الكرامة أهم شيء عند الإنسان، وثانياً موضوع المعيشة يلي عم بيصير فيه نسبة فقر كتير عالية نتيجة غلاء المعيشة.
4: عم نطالب إنه نكون مع الدولة يد بيد ونعطيهم فرصة. ترامب أخذ فرصة 4 سنين ورد أخذ فرصة تانية 4 سنين. نحن إذا بدنا نغير محل تجاري بدنا فيه سنة، فما بالك كدولة، كدولة مهدمة، كدولة ساقطة، كدولة الآن الشعب هو اللي عم يرفعها إيد بإيد لنرفعها.
5: وإذا بتتفرجي بتشوفي اللافتات اللي رافعينها ومطالبهم، ما في شيء بمثل المنطق بالسلع. تطلعي بس برات الشام 5 كيلومتر تشوفي الدمار، وتشوفي لهلأ مقابر جماعية عم تطلع، لهلأ رفات الشهداء لهلأ عم يدوروا عليه، وشوفي لافتاتهم شو بدهم، بدهم دولة مدنية ليك رجال الأمن، والمظاهرة بدون ترخيص، هي واحدة. بدهم كهرباء، الكهرباء أصلاً هلأ ما عم تنطلع بالنهار غير ساعة ساعتين.
6: ليش موجود؟ لأنه أنا محروق قلبي ومحروق دمي، أنا رايح، أنا في من عيلتي ابن عمي كان بصيدنايا، ما معروف عنه شيء، أكيد يعني مستشهد، وفي كتير كتير من قرايبيني، لهلأ عم نطالع كل يوم عظام، مقابر عم نطالع كل يوم. نحن مع الشباب ومع المطالب، معهم مو عليهم، بس لما بيطلع شخص اسمه رفيق لطف وبيدعو لهذا التجمع، هذا مو منطقي.
7: انا دكتور عصام مطلع، انا راتبي 1,200,000، انا والله ما معي كمية، هلا طلعت فاتورتي 2,300,000، والله ما معي ادفعها. انا لمين بدي اشكي تدعي؟ اشتكينا لوزير الكهرباء، تظاهرنا تحت الحجاز،
0: أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل 7 محطات مياه في دير الزور بعد تراجع مخاطر ارتفاع منسوب الفرات.

0: والقصبي والشعفة وأبو حمام الأولى والمجاودة والشحيل الغربية. وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الفنية تواصل أعمالها لاستعادة المحطات المتبقية التي خرجت من الخدمة. ومع استمرار انحسار مياه نهر الفرات، بدأت تحديات جديدة بالظهور على ضفافه، فالمياه الراكدة والبرك التي خلفها التراجع شكلت بيئة ملائمة لتكاثر الحشرات والبعوض، في وقت أثار فيه تسرب مياه الصرف من بعض الحفر الفنية ومخلفاتها مخاوف صحية وبيئية متزايدة لدى السكان في المناطق المتضررة.
1: عشرات البركات والمستنقعات الراكدة شكلت بعد انحسار المياه على ضفاف الفرات، لتبدأ فصول قلق جديد يلاحق القاطنين قرب النهر مع انتشار كثيف للحشرات والبعوض تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
2: والله هو الفيضان يعني ضر كثير من الناس، من الطوفانات والمستنقعات هذه، يجيب من البعوض يجيب الحشرات، يعني نخاف على أطفالنا من البق والذباب والشماني، هذه الأمراض هذه كلها نخاف منها يعني. وبالإضافة الحشرات يعني زواحف قامت تدخل حتى الأفاعي، وتدخل يعني حشرات كثيرة على المنازل.
3: طبعا النهر خف منسوب المي، بس بعد ما خف منسوب المي صار ببرغش، صار ببق، صار بريحة يعني للنهر. من بعد ما صار ارتفاع ونسبة نزول المي صار بحشرات أكثر يعني بالمنطقة كامل، يعني كان فيه بس طبعا مو بهالشكل هذا، صار في حشرات أكثر، طلعت علينا حشرات أكثر يعني، وصار بحشرات مثل ما يقول بيضرر على الأطفال وعلينا.
1: لم تتوقف تداعيات ارتفاع منسوب النهر عند حدود غمر الأراضي، بل امتدت إلى الجوار الفنية التي طفحت بمحتوياتها لينتشر التلوث والروائح الكريهة بين المنازل المجاورة، مضيفة عبئا صحيا وبيئيا جديدا إلى معاناة الأهالي.
4: من فاض النهر خلطت بعضها وصار الجوار الفنية هاي اللي نستخدمها احنا للحمامات يعني صار منسوبها عالي، رجعت المي وين على البيوت، وهالشي هذا أدى للتلوث يعني. والمنطقة هاي كل شي مكان واطي حاليا، بدنا أنه بس يكون يصرفون المي.
5: صارت المي تنبو علينا من تحت، الجوار طفحت علينا المي وصارت تطلع علينا، صارت تجينا ريحة سيئة بنوب أمور يعني، ريحة كرها بنوب، نامس، بق، برغش، كل أمور يعني أمورنا صارت سيئة بنوب يعني بهالأمور هاي. والبلدية عندنا كل شهر نوبات تجي سيارة، الله يجزاهم الخير.
1: يركض الأطفال بين المياه والطين غير مدركين حجم الخطر المتمثل في تلك المياه الملوثة وما تحمله من تهديدات بيئية، بعد أن تحولت إلى بؤر خصبة تضاعف من مخاطر انتشار الحشرات الناقلة للأمراض.
6: انحسرت مياه النهر إذن، وانجلت ذروة فيضانه، لتبدأ معركة أخرى يخوضها الأهالي على ضفاف الفرات، معركة ضد الأوبئة المتربصة خلف المستنقعات والأراضي المثقلة بالطين. سيب الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
0: أعلنت محافظة حمص تحويل مسار الشاحنات على محور حمص حمام مؤقتا، وذلك لصيانة جسر الإسمنت في الرستن، على أن يعتمد طريق حماء السلمية مفرق المختارية مسارا بديلا، ويبدأ التحويل اعتبارا من الساعة 6 من صباح اليوم، ويستمر 20 يوما حتى انتهاء أعمال الصيانة والترميم بحسب إعلان المحافظة. ودعت محافظة حمص السائقين وأصحاب الشاحنات إلى الالتزام بالمسار البديل واللوحات المرورية وتعليمات الجهات المختصة حفاظا على السلامة وانسيابية الحركة. في حلب أعلن مجلس المدينة عن بدء تطبيق قرار المخالفات والإشغالات الجديد اعتبارا من منتصف حزيران الجاري، بهدف تنظيم المساحات العامة ومعالجة التجاوزات وإنهاء المظاهر العشوائية في المدينة.
7: تقريبا زاد عدد، يعني تم تخصيص أكثر من 1500 حاوية إضافية حسب يعني ما كنت متأكد من الرقم، تصور من حوالي 1500 حاوية.
8: اليوم نحن ضمن المؤتمر الصحفي في قاعة الجوهرة في محافظة حلب للإعلان عن قرار مجلس مدينة رقم 2 لعام 2026، واللي بيتحدث حقيقة عن تكليف بدل الأضرار في مجموعة من المخالفات فيما يخص الإشغالات، فيما يخص النظافة، فيما يخص أقصاب البيع، فيما يخص الجزارين، وفيما يخص مكاتب السيارات. كان هذا القرار صدر عن مجلس مدينة وصادق عليه السيد محافظ بتاريخ 5/6، ليكون

0: ساري المفعول والتطبيق في 15/6، وحقيقة سبق مجموعة من الخطوات، المشاركة المجتمعية وأيضا مشاركة مع الضمانيين، وهيكلة الضبطة المركزية تكون ضبطة لا مركزية على مستوى المديريات الخدمية الخمسة. حقيقة الهدف من هذا القرار هو قرار تنظيمي بحت يهدف إلى تحسين المعيشة وتحسين المظهر الحضاري كما يليق بمدينة حلب وأهلها وعراقتها وتاريخها.
1: في حلب أيضا انطلقت حملة واسعة لمكافحة الحشرة الناقلة لمرض الليشمانيا بمشاركة 100 المتطوعين وفرق الرش المختصة، مستهدفة عشرات آلاف المنازل والأحياء السكنية.
2: انطلقت في محافظة حلب حملة واسعة لمكافحة مرض الليشمانيا برعاية محافظة حلب ومجلس المدينة ومديرية الصحة وبمشاركة عدد من المنظمات الداعمة، حيث تستهدف الحملة رش عشرات آلاف المنازل والأحياء السكنية للقضاء على أنثى ذبابة الرمل الناقلة للمرض، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية تهدف إلى الحد من انتشار الإصابات وتعزيز إجراءات الوقاية لدى السكان.
3: تنطلق اليوم برعاية محافظة حلب حملة مكافحة الليشمانيا في مدينة حلب وبمشاركة من مجلس مدينة حلب عبر أجهزة رش رزازي وضبابي محملة على الآليات. هذه الأجهزة أو الفرق ستقوم بالرش بالشوارع ضمن الحيز الجغرافي لمدينة حلب، كون الحشرة تتواجد بكثرة في أماكن انتشار القمامة وفي الشوارع والساحات والحدائق.
2: وتعتمد الحملة على تنسيق بين الجهات الصحية والخدمية والمجتمعية لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأحياء والمنازل، خاصة في المناطق التي شهدت إصابات خلال السنوات الماضية.
4: متأملين يكون له الأثر الأكبر، لأنه اسمه المكافحة المتكاملة، يعني أنت عم بترش خارج المنازل وعم بترش داخل المنازل، هذا الشيء اللي ممكن يكون يعني أثره مديد لعدة أشهر لحماية المواطنين. شاركت فرق تطوعية كمان من المجتمع، هن من الكتل نفسها، أبناء الكتلة نفسها تم تدريبهم خلال الفترات على طريقة رش المنازل، الطرق الصحية، إيش رح ينصحوا المواطنين.
2: ولا يقتصر العمل على الكوادر الرسمية، إذ يشارك مئات المتطوعين في حملات الرش والتوعية الميدانية وتعريف السكان بطرق الوقاية والكشف المبكر عن المرض.
5: مدة الحملة هي 30 يوم، البخ بيكون ضمن المنازل اللي هي أوض النوم والقعدة بس، بعيدا عن الطعام وإلى آخره، عن الأطفال اللي معاهم ربو. رح يكون معنا من الدفاع المدني، رح يكون معنا حدا من فريق الحي.
6: يعني شغلهم كويس الحمد لله، وعنا حشرات وعنا هذا، وخلي هذول المكنسين يعني يجوا ويدخلوا على الحارات، إيه والله خلينا ياهون يطولنا عمرهم.
2: ويأمل القائمون على الحملة أن تسهم هذه الإجراءات في خفض معدلات الإصابة خلال الموسم الحالي، خاصة مع استهداف جميع أحياء المدينة ومناطق الريف بشكل متزامن.
7: حملة واسعة تستهدف عشرات آلاف المنازل في حلب وريفها للحد من انتشار الليشمانيا أو حبة حلب، وسط دعوات للأهالي للتعاون مع الفرق المتطوعة للحصول على أفضل النتائج. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
1: في ريف إدلب يواجه مشفى حارم العام خطر الخروج عن الخدمة بعد توقف الدعم وتعطل جميع أقسامه منذ 6 أشهر، ما يهدد بحرمان عشرات الآلاف من السكان من الرعاية الصحية في المنطقة.
8: غضب واستياء بعد توقف الدعم عن مشفى حارم العام دفع الأهالي والكادر الطبي لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة تشغيله، محذرين من تراجع الخدمات الصحية التي تهدد حياة آلاف المدنيين.
9: انقطاع الدعم عن هالمشفى من بداية هالسنة هاي لحد هاللحظة هاي، اللي ما معروف مصير الكادر شو هو، اللي ما معروف اللي الخدمات الطبية لهالمنطقة بتقديمها، 6 شهور من المعاناة، 6 شهور ونحن بلكين عم ننتظر لحتى الدولة أو الوزارة تنصف لهالمشفى هاد. نحن هلأ منطالب وللوقف هاي كلها تكرمال الانصاف لهالمشفى هاد بدعم الكوادر وتفعيل المشفى من أجل تخدم هالمنطقة هاي اللي هي منطقة حارم.
8: من أروقة كانت تمتلئ بالمراجعين، تحول المشفى اليوم إلى مبنى شبه خال بعد توقف معظم أقسامه عن العمل واقتصار خدماته على قسم الطوارئ وقياس العلامات الحيوية.
10: فترة أسبوع تقريبا عندي مرت عام كبيرة بالعمر، أثناء الضغطة تكركبت معنا الضغطة 22، طالعنا لهون على المشفى أنه بس شي إسعافات أولية لحقونا الوضع، ما في أبدا. بينما وصلت على أدلب احتشاء بالدماغ، بالنسبة لمشفى حارم لو كان موجود الكادر اللي كان فيه يعني والأمور اللي كان فيه بالنسبة للعيادات بالنسبة للكادر بشكل عام كان حلل الموضوع هذا وكان وفى بالغرض ما وصلت أزمت معي الأمور لهالدرجة هي.
8: 115 شخصاً من الكادر الطبي بلا رواتب منذ 6 أشهر بعد تأخر وعود حكومية سابقة بتغطية تكاليف التشغيل، الأمر الذي دفع عدداً منهم إلى مغادرة مواقعهم بحثاً عن مصدر دخل آخر.
11: مدينة حارم حتى مشفى خاص ما فيها، فالمشفى الخاص الأقرب هو بسلقين، المشافي العام الأقرب هي صارت بمدينة إدلب للأسف، يعني المسافة من حارم لأدلب 50 كيلومتر تستغرق ساعة ساعة وشوي بالسيارة لسوق الطريق طبعاً، يعني فسوق الطريق هو عائق آخر أمام الأهالي لا يروحوا يتلقوا الخدمة من مكان آخر.
8: في ثمانينيات القرن الماضي صدر قرار يقضي بإنشاء مشافة وطنية في معرة النعمان وجسر الشغور وحارم، لكنه بقي حبراً على ورق حتى اليوم، لتبقى حارم بلا مشفى حكومي في منطقة تضم أعداداً كبيرة من السكان والمهجرين.
12: مسؤولية غائبة، مرضى بلا رعاية، وكوادر طبية تعمل تطوعاً، هكذا يبدو واقع مشافي الشمال السوري بعد انقطاع دعم المنظمات وتراجع دور الجهات المعنية، مشهد يفاقم المعاناة وينذر بكارثة صحية وشيكة إذ لم تتخذ إجراءات عاجلة. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: وفي الساحل السوري ومع ارتفاع درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف تتجدد معاناة أهالي منطقة صنوبر جبلة بريف اللاذقية نتيجة لتراكم النفايات وانتشار مياه الصرف الصحية المكشوفة في عدد من الأحياء والطرق الرئيسية وسط مخاوف من تداعيات صحية وبيئية تهدد السكان وتثقل أعباءهم اليومية.
13: يعاني أهالي منطقة صنوبر جبلة في ريف اللاذقية من تراكم النفايات ضمن عدد من الأحياء والطرق الرئيسية، الأمر الذي أثار استياء الأهالي ومخاوفهم من تداعياتها الصحية والبيئية خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية فصل الصيف.
14: احنا ببلدية صنوبر عم نعاني من موضوع القمامة بشكل كتير كبير، يعني شوفت عينكم هذا مكان وفي أماكن كتيرة. هذا الموضوع كان ينحل بالشتاء عن طريق جهود أهل المحلي يعني، وتنلم هالقمامة كل فترة. هلأ بالصيف الموضوع ما عاد عم نحصل منه على نتيجة لأنه غير كافي. نطلب من البلدية أنه تتعاون بهذا الموضوع وتلاقي حل جذري لهذا الأمر.
13: استياء الأهالي لم يتوقف عند ملف النفايات فقط، إذ تعاني بعض المناطق أيضاً من وجود مياه صرف صحي مكشوفة في الشوارع القريبة من الأماكن السكنية والأراضي الزراعية، ما يزيد من معاناة السكان ويضاعف المخاطر البيئية والصحية.
15: هالمشروع الصرف الصحي صار لنا سنة ونص ونحن عم بنعاني منه، ما حدا كان يجي يسوي لنا إياه، ونحن البرغش أكلنا، لا فينا بنفتح شباك، لا فينا بنفتح باب، لا بنقعد برا، والبرغش أكلنا أكل. ولا أي متى الحكي جينا على رأس البلدية قالوا لنا ما فيني، ما عندي حل أنا. طيب والحل؟ بدنا إحنا عانينا كتير.
13: يأمل الأهالي في اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلات وتحسين الواقع الخدمي في المنطقة حفاظا على الصحة العامة والبيئة وسلامة المواطن.
16: هنا في صنوبر جبلة تتزايد مطالب الأهالي بإيجاد حلول سريعة لأزمة النفايات ومياه الصرف الصحي قبل أن تتحول المخاوف إلى واقع يهدد صحة السكان مع بداية فصل الصيف. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، صنوبر جبلة، ريف اللاذقية.
1: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تسجيل حركة أكثر من 148,000 مسافر في مطار دمشق الدولي وذلك خلال شهر أيار الماضي. وأفادت الهيئة بأن حركة المطار شملت 1532 رحلة جوية خلال الشهر ذاته، وبلغ عدد القادمين عبر مطار دمشق الدولي أكثر من 83,000 مسافر مقابل نحو 65,000 مغادر، كما وصل عدد شركات الطيران العاملة في المطار إلى 13 شركة وفق بيانات الهيئة العامة للطيران المدني. بدأت أمس السبت امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، وذلك لدورة عام 2026 في 1570 مركزا امتحانيا موزع على مختلف المحافظات. وبحسب وزارة التربية فقد وصل عدد المتقدمين للامتحانات إلى 368,596 طالبا وطالبة موزعين على 127,343 طالبا وطالبة، وذلك في الفرع الأدبي 215,258 طالبا وطالبة في الفرع العلمي. أما في الثانوية الشرعية 2728 طالبا وطالبة. أما الثانوية المهنية فقد بلغ عدد المتقدمين فيها 23,267 طالبا وطالبة. هذا ومنعت مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني طلابا من محافظة السويداء حاولوا الوصول إلى المراكز الامتحانية في دمشق لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية بحسب مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا. أفادت المصادر بأن هذه العناصر منعت الباصات التابعة لشركات النقل من التوجه إلى دمشق لضمان عدم نقل أي من الطلاب إلى المراكز الامتحانية، كما أغلقت طريق دمشق السويداء عند حاجز أم الزيتون الواقع تحت سيطرتها. من جهتها أفادت وكالة سانا بأن حاجز المتونة لم يشهد وصول أي من الطلاب رغم اعتماده كنقطة تجمع وانطلاق للمتوجهين إلى دمشق لتقديم الامتحانات. وكان تلفزيون سوريا رصد آراء بعض الطلاب وانطباعاتهم في دمشق عقب انتهاء الامتحانات، حيث تباينت انطباعات الطلاب حول مستوى الأسئلة ودرجة صعوبتها.
17: والله مسائل في صعوبة، يعني حتى اللي دارس يعني في في في انه أسئلة صعبة، نقشات كتير مو شوي، والمسائل النظري يعني والاختياري كمان صعبين شوي، بس انه حلينا اللي قدرنا عليه وطلعنا.
18: الأسئلة يعني كان فيها نقشات وكانت صعبة شوي، تمام، وتقديمي يعني الحمد لله كان كتير منيح، يعني بجيب علامة منيحة، أمور كانت تمام، وكانت المراقبة كتير منيحة، والقاعة كانت كتير هادية، كان تركيز منيح، بس مشكلة انه في نقشات زيادة بالمسائل والأسئلة كلها.
19: ما في ضوجة ابدا، كتير رائعة الامور جوا، والمراقبين يعني هادين ما عم يحكوا ابدا، كانت الامور رائعة.
20: ماشي الحق منيح كتير، سهلين بس بدهم وقت، يعني سهلين بس، والقاعة كتير منضبطة وتمام، كله تمام. ايه والمراقبين مناح حبابين.
21: أسئلة كتير كتير كتير صعبة يعني، وحتى يعني ما أتوقع أنا تجي هيك، حتى النيردات يعني قاعدين صافنين يعني، طلع كله صافن يعني، ما حدا عم يعرف يحل يعني، حتى اللي ما أتوقع أنا الأسئلة هيك كتير صعبة يعني، مع أنه درسنا يعني، بس هيك الله.
22: والله الجو كان منيح يعني، والأسئلة كانت نوعا ما متوسطة، وبالنسبة للجو يعني الجو ما يعني شوي هادي، ما في ضجة، وما بيخلوا حدا يتنقل يعني، بس والأسئلة يعني كمان السؤال واحد من 10 الأسئلة كلها للسؤال متميزي.
23: يعني والله الأسئلة صعبة شوي، وكان الوضع فوق شوي موتر يعني المراقبين شوي وترونا، وكان في شوية صعوبة بالأسئلة، يعني الأسئلة بدها وقت كمان للحل، وتأخروا علينا بالأسئلة، قولي أعطونا 10 دقايق بالأخير، بس الأسئلة كانت كتير صعبة يعني، وفوق وترونا كتير يعني بالمراقبة على إهدى وكن وبقيان هيك وبقيان هيك، كتير وترونا فوق بالمراقبة.
1: وفي السياق التقى تلفزيون سوريا مدير التربية في إدلب مع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في المدينة، وتحدث عن الإجراءات التنظيمية للعملية الامتحانية.
24: الحمد لله رب العالمين، اليوم انطلقت انطلق اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية بكل فروعها، حيث بلغ على الطلاب بشكل إجمالي حوالي 82,000 طالب موزعين على 410 مراكز في عندنا 92 مركز علمي و87 مركز ادبي. كان في تحضيرات الحمد لله جيده، تم تجهيز مراكز امتحانيه، توزيع المراقبين، بحيث امننا كل الامور بحيث نحن نامن جو هادئ واستقرار نفسي للطلاب الحمد لله رب العالمين.
1: كما رصد تلفزيون سوريا اراء طلاب الشهاده الثانويه في القنيطره عقب انتهاء الامتحان، حيث تتباين الانطباعات بين الطلاب حول مستوى الاسئله ودرجه صعوبتها.
0: المراقبة سهلة كثير وما في توتر، كان كثير انه شيء طبيعي عاد، والاسئلة كانت انه سهلة، الصفحة الأولى كانت سهلة كثير، أما الصفحة الثانية كان فيها شوي، هي المسألة الثالثة.
3: قدمنا احنا بكالوريا أدبي، قدمنا مادة الفلسفة، كانت الأسئلة كثير سهلة والحمد لله.
4: استنتاجي كثير سعد، المسائل مو واضحة زيادة يعني مثل العادة، المسألة مو واضحة مثل العادة، أرقام وكتاب وهيك. واستنتاج كثير يعني بده شغل كثير، يعني كل سؤال وكل هاي في استنتاج، الاستنتاج كثير صعب عم يجي، ما في مثل ارقام او شيء.
0: كان عندنا فلسفه وكانت كثير منيحه وكثير سهله الاسئله، والمراقبه كمان كثير سهله والحمد لله معنا.
5: الاسئله كثير سهله والجو كمان كثير مريح ومناسب للامتحان.
6: والله الامتحانات تمام الحمد لله كويسه يعني، مو صعبه ولا سهله بس متوسطه، والمراقبه كمان كويسه الحمد لله، ما يخلوني احد يتنقل، و يعني الواحد اللي قاري يعرف يحل واللي مو قاري عاد راحت عليه، والحمد لله يعني كويس.
1: التقى الرئيس أحمد الشرع وفدا من غرف الصناعة والتجارة في دمشق وريفها لبحث ملفات اقتصادية مرتبطة بالقطاع الخاص، وذلك في قصر الشعب بدمشق وبحضور وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظي دمشق وريف دمشق. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم مسار التعافي الاقتصادي، كما ناقش التحديات التي تواجه الصناعة والتجارة المحلية وسبل تذليلها بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الاستثمار والنمو المستدام. أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت أن تحقيق التعافي المستدام في البلاد يتطلب تعزيز الاستثمارات وبناء شراكات فاعلة بين الحكومة السورية والجهات المانحة والقطاع الخاص، كاشفا عن مساع لإطلاق مركز للمساعدة الفنية يهدف إلى تقديم الدعم للوزارات والمؤسسات السورية.
25: لم يعد التعافي الاقتصادي في سوريا وفق رؤية الأوروبية مجرد استجابة إنسانية أو دعم مالي، بل بات مساراً أوسع يتطلب تعزيز الاستثمارات وبناء شراكات فاعلة بين الحكومة السورية والجهات المانحة والقطاع الخاص. هذه المقاربة عرضها القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق ميخائيل أونماخت، الذي أشار إلى أن إعادة تنشيط الاقتصاد السوري تحتاج إلى استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، بما يتجاوز منطق المساعدات التقليدية نحو بناء اقتصاد قادر على الاستدامة والنمو. أونماخت ربط هذا المسار بضرورة دعم المؤسسات السورية بالخبرات الدولية وتوسيع برامج التدريب والتأهيل الفني، كاشفا بالوقت ذاته عن مساع لإطلاق مركز للمساعدة الفنية يهدف إلى تقديم الدعم للوزارات والمؤسسات السورية والمساهمة في تطوير قدراتها وتعزيز التعاون بينها وبين القطاع الخاص. وتأتي هذه الطروحات في سياق انفتاح متزايد بين دمشق وبروكسل، إذ سبق لأونماخت أن شارك بالمؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، وسط تأكيدات سابقة بأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم سوريا في مرحلة الانتقال من الأزمة إلى التعافي. هذه التصريحات تتقاطع أيضاً مع حراك دولي أوسع يتجلى في مشاركة مرتقبة للرئيس أحمد الشرع في قمة مجموعة الدول السبع التي تستضيفها فرنسا بعد أيام، في خطوة تتجاوز البعد السياسي لتضع سوريا في قلب نقاشات اقتصادية تتعلق بسلاسل الإمداد العالمية ودورها المحتمل كموقع استراتيجي في مرحلة إعادة تشكيل مسارات التجارة الدولية.
1: وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تعديلات لميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا والتي تقدم بها سيناتور جو ويلسون. شملت التعديلات الجديدة موضوعين هما الحد من النفوذ الروسي في سوريا وتأمين انسحاب القوات الروسية من حميميم وطرطوس. الثاني دعم احترافية قوات الدفاع السورية عبر دمج قسد في الجيش السوري.
2: من واشنطن تأتي الرسائل تباعا لتعكس التوجهات الأمريكية الجديدة في الملف السوري، وآخرها كان إقرار لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب حزمة تعديلات جوهرية على ميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا. التعديلات التي تقدم بها السيناتور جو ويلسون تستهدف مسارين استراتيجيين متوازيين، الأول يهدف إلى تقييد النفوذ الروسي والسعي لسحب قواته من قاعدتي حميميم وطرطوس، والثاني يركز على تثبيت الاستقرار الداخلي عبر دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري الجديد ورفع مستوى احترافية قواته الأمنية. في تفصيل للمسار الأول، تلزم التعديلات وزارة الدفاع الأمريكية بتقديم تقرير مفصل بحلول كانون الأول 2026 يوضح خطط سحب القوات الروسية من قاعدتي حميميم وطرطوس وما إذا كانت تلك القواعد تستخدم كمراكز لوجستية لتسليح وكلاء إيران أو لتجنيد ونقل مقاتلين للمشاركة في حرب أوكرانيا، فضلا عن توثيق دور هذه القواعد في دعم قمع الشعب السوري إبان حكم نظام الأسد المخلوع. أما المسار الثاني فيرسخ الدعم الأمريكي لقيام سوريا مستقرة وخالية من الإرهاب، تحمي جميع أقلياتها العرقية والدينية، وتؤكد التعديلات على دمج قسد في الجيش السوري الجديد وتعيين قياداتها في مناصب عليا وبناء قوات دفاع محترفة متعددة الطوائف تلتزم بمعايير حقوق الإنسان والرقابة المدنية. يرى مراقبون أن هذه التعديلات التشريعية الأمريكية تعكس نقلة نوعية في مقاربة واشنطن للملف السوري وتدخلها بإعادة هندسة المشهد بما يتماشى مع المعطيات الجديدة.
1: تسلمت طهران رسالة باكستانية موجهة إلى المرشد الإيراني ضمن مساع لتحريك مسار المفاوضات المتعثر مع واشنطن. وحمل الرسالة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، وذلك خلال زيارة إلى طهران التقى فيها نظيره الإيراني اسكندر مؤمني. وقال نقوي وفق وكالة إرنا، موجهة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف إلى المرشد الإيراني، وأضاف أن الرسالة تحمل أهمية كبيرة معربا عن أمله بأن تسير الأمور نحو نتيجة جيدة في ظل محاولات إحياء مسار التفاوض مع واشنطن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرتين إيرانيتين قرب مضيق هرمز، ذكرت أنهما كانتا تهددان الملاحة الدولية. قالت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية أسقطت المسيرتين أمس السبت بعد رصد تهديد لحركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وأضافت أن قواتها تظل على أهبة الاستعداد لمواصلة التصدي لما وصفته بالعدوان الإيراني. حملت الخارجية الإيرانية واشنطن مسؤولية أي تصعيد جديد بعد استهداف مواقع رادار ساحلية إيرانية. وقالت الخارجية الإيرانية أن الهجوم الأمريكي على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار المعلن في 8 نيسان الماضي. وأضافت أن الانتهاكات المتكررة تظهر أن واشنطن لا تنوي التهدئة، مؤكدة حق إيران في الدفاع عن نفسها. كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن قلق أمريكي من تجسس إسرائيلي على مسؤولين بإدارة الرئيس دونالد ترامب مشاركين في مفاوضات إيران. وبحسب الصحيفة شملت المخاوف مسؤولين أمريكيين يشاركون في المفاوضات الجارية مع إيران، بينهم المبعوث الخاص ستيف فويتكوف. ذكرت تقارير استخباراتية أمريكية أن إسرائيل كثفت محاولات التنصت على مسؤولين كبار، بينهم مسؤول في وزارة الحرب الأمريكية. كما أشار تقرير لوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية إلى اكتشاف برمجيات مزروعة سرا في هواتف أفراد من البنتاغون في إسرائيل بهدف التنصت على اتصالاتهم. قالت وكالة رويترز أن واشنطن تعتزم إتاحة أصول إيرانية لحلفائها في الخليج، وذلك لإصلاح أضرار منسوبة إلى طهران. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن الولايات المتحدة تدرس استخدام هذه الأصول لدعم إعادة الإعمار وإصلاح أي أضرار مستقبلية قد تتسبب بها إيران. أضاف المصدر أن واشنطن تبحث أيضا توظيف الأصول نفسها للمساهمة في إصلاح أضرار لحقت بالفعل بحلفائها في المنطقة. وأشار إلى أن وزير الخزانة الأمريكي وجه فريقا مختصا لتقييم تكاليف الأضرار المنسوبة إلى إيران في دول الخليج تمهيدا لبحث آلية التمويل والتعويض. ينضم إلي الباحث في العلاقات الدولية طه عودي أغلو، هو معنا من اسطنبول. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير
7: أستاذ السين.
1: أهلا بك. إذن شريك استراتيجي وحليف يتجسس على حليفه إسرائيل، تتجسس على الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا على الفريق المفاوض، كيف يفهم هذا الأمر برأيك؟
7: يعني واضح جدا بأن هناك ازعاج إسرائيلي في الفترة الأخيرة الماضية، وخاصة بعد التصريحات الأمريكية والتوتر يعني الأمريكي الإسرائيلي، وأيضا يعني هناك إبقاء باب التفاوض مفتوح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من التصعيد المستمر من قبل يعني الطرفين وخاصة من قبل طهران خلال الفترة الأخيرة الماضية. إسرائيل تحاول قدر الإمكان أن تستمر هذه الحرب وأن يعني يبقى أو تبقى الضغوط مستمرة ضد طهران كانت عسكرية وحتى يعني هناك فيما يتعلق ب يعني استمرار الحرب الأمريكية على إيران. لذا أعتقد يعني هذه الخطوة هي تأتي ممكن أن نقول في هذا الإطار، وأيضا ممكن أن نقول هناك انقطاع يعني هناك قنوات التواصل على عكس ما تبعناه في الأيام الأولى. تتذكر يعني كان دائما هناك اتصالات مباشرة ما بين ترامب ونتنياهو.
1: طب ما هو الموقف الأمريكي أو الرد الأمريكي على هذه الحالات من التجسس أو التنصت الإسرائيلي على هواتف بعض الأشخاص المفاوضين أو المشاركين في المفاوضات مع إيران؟
7: يعني التصور سوف يكون هناك انزعاج، ولكن ليس ممكن أن نقول يتحول إلى أزمة كبيرة ما بين البلدين. أعتقد ليست تلك أن نقول الأولى، وهناك الاتحاد الأمريكية تعي تماما بأن إسرائيل هي تراقب وتتابع بشكل كبير، يعني ليست في الاتحاد الأمريكية ولكن في أكثر من دولة. ممكن كما أشرت لك تسبب حالة من الإزعاج لدى الطرف الأمريكي والرئيس ترامب، ولكن هذه لا نقول بأنها هي تسبب أزمة كبيرة وتقطع هناك قنوات التواصل في ظل العلاقة الكبيرة والوطيدة ما بين البلدين، خاصة ليس في الملف يعني الإيراني ولكن في ملفات عديدة تبعناها على مدى السنوات الماضية. إسرائيل تعتبر الحليف الأكبر وأمريكا هي الدعم الأكبر لإسرائيل.
1: طب في ظل هذا التجسس والتنصت الإسرائيلي، كيف يمكن أن نقرأ الموقف الإسرائيلي من المفاوضات المتعثرة حاليا والتي ربما تنفرج في أي يوم من الأيام القادمة؟
7: يعني حاليا يعني المتابعة للتطورات الأخيرة وخاصة كما أشرتم قبل قليل في التقرير زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، هذا يعني بأن باب التفاوض لم يغلق تماما ما بين واشنطن وطهران. إسرائيل هي تحاول قدر الإمكان أن تكون الأمور هي مشتعلة ومتوترة بشكل كبير، تصعيد سيد الموقف ما بين البلدين، لا تريد أن تكون هناك مفاوضات، تعي أي مفاوضات حتى لو تم هناك اتساع تنازلات كبيرة من طهران، فهذا يعني هو بقاء النظام الإيراني، ممكن أن نقول بقاؤه يعني من دون هناك قوة عسكرية أو قوة أمنية، لكن ناحية سياسية يبقى موجودا، وهذا يمثل تهديد لإسرائيل بالدرجة الأولى. الولايات المتحدة الأمريكية حاليا تسارع الخطى وتدرك تماما بأن إطالة الوقت هو ليس من مصلحتها، وأيضا أن تنهي هذه الحرب في هذه اللحظة هو يعتبر خسارة بالنسبة لإسرائيل. تنسى أن هناك بعض الحلفاء، أقصد الدول الخليجية التي تتعرض حتى هذه اللحظة، منها كالكويت والبحرين، لهجمات وعدوان من قبل إيران، هي ترى بأن أي اتفاق لا يخدم مصلحتها بالدرجة الأولى سوف يكون له تداعيات على مستقبل العلاقات الخليجية الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تعي ذلك تماما، تتذكر يعني قبل أعوام عندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان كان انسحاب نعم مخزي جدا، ولكن استطاعت أن تتلافى الأمور وأن لا تخسر حلفائها في المنطقة. اليوم أن تبقي أو تبقى إيران بقوتها كما قلت سياسيا، هذا يعتبر خسارة للولايات المتحدة الأمريكية التي هددت في اليوم الأول أو الأيام الأولى بالقضاء وتدمير إيران بالكامل.
1: طب ما هي مؤشرات استمرار الاعتداءات الإيرانية على بعض دول الخليج مؤخرا كالبحرين والكويت، وإدانة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وأيضا الخارجية القطرية أدانت هذه الهجمات الإيرانية؟
7: يعني هناك ممكن أن نقول هناك سياقين فيما يتعلق بهذا التوتر. الولايات المتحدة الأمريكية هي تتفاوض مع طهران من موقع القوة، إيران هي أيضا ترى بأن هناك تملك أوراق قوة حتى لو استطاعت يعني أن تقدم تنازلات جوهرية، لذا هي تضغط من باب موضوع كما تقول وتدعي هناك الهجمات على قواعد أمريكية في الخليج، وهي تحاول قدر الإمكان أن توجه رسائل لهذه الدول بأن تضغط على الدول الأمريكية بقبول يعني هناك المقترحات الإيرانية، بمعنى ألا يتم ترحيل الملف النووي الإيراني وموضوع تخصيب اليورانيوم، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية ويرفضه الجميع، خاصة في ظل يعني أن إيران لو بقيت هذه الأمور لن يتغير شيء، بل بالعكس سوف تكون إيران أكثر شراسة خلال المرحلة القادمة.
1: شكرا لك الباحث في العلاقات الدولية طه عودي أغلو، كنت معنا من إسطنبول. أعلن الجيش اللبناني مقتل 3 عسكريين بضربة جوية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في جنوب لبنان. قالت قيادة الجيش اللبناني أن الاستهداف وقع على طريق في قضاء النبطية أسفر عن مقتل ضابطين وجندي. أضافت أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يزيد الجيش عزما على التصدي لما وصفه بمحاولات إفشال المساعي الهادفة إلى وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي خلال عمليات عسكرية في جنوب لبنان. وأوضح جيش الاحتلال أن الضابط وهو نائب قائد سرية في وحدة إيجوز التابعة للواء كوماندوز توفي متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام في هجوم بطائرة مسيرة كما أعلن مقتل جندي في كتيبة شاكيد التابعة للواء جبعاتي نتيجة لإطلاق نار غير مقصود في أثناء نشاط عملياتي، وبذلك ترتفع حصيلة قتل جيش الاحتلال منذ بدء الهجوم على إيران ولبنان في 28 من شباط الماضي إلى 30 قتيلا. ختام النشرة بأمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية، وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة وواسع الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون، وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا. وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر، وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب ذي الثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين، وبعد انقلاب حسني الزعيم عام 1949 تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسني الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم شارك الدواليبي في العديد من الوزارات السورية، ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته. وظل الدواليبي نائباً عن مدينته حلب منذ العام 1947 حتى العام 1963. وبعد الانقلاب الذي أطاح بدولة الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، اختير الدواليبي ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62. اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية، حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004. دفن الدواليبي في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليبي شجاعاً مؤمناً بأهدافه، واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال: إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، نبحث فيها على مدار ساعتين امتحانات الشهادة الثانوية لطلاب السويداء في ظل أنباء تتحدث عن قيام مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني بمنع طلاب من محافظة السويداء من الوصول إلى المراكز الامتحانية في دمشق. فكيف سار اليوم الامتحاني لطلاب المحافظة؟ وما هو موقف دمشق مما يجري؟ وما هو المصير الدراسي للطلاب؟ وإلى الشأن السياسي، حيث ذكرت صحيفة الشرق الأوسط بأن سوريا رشحت سفيراً جديداً لدى القاهرة والأخيرة بديلاً عن محمد طه الأحمد، فما حقيقة ما يجري؟ ولماذا تبدو العلاقة بين البلدين وكأن الجريدة لم يذب بعد؟ نستهل في ساعتنا الثانية ونناقش أيضاً قضية إسلام علوش، المتحدث العسكري السابق باسم جيش الإسلام والمسجون في فرنسا، والذي وجه رسالة إلى الحكومة السورية يطلب من خلالها التواصل مع السلطات الفرنسية لنقل محاكمته وملفه إلى القضاء السوري. فهل تلبي السلطات طلب علوش؟ وهل يمكن نقل المحاكمة؟ أما في ملفنا الأخير نناقش موافقة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تعديلات لميزانية وزارة الدفاع بخصوص سوريا، وكان أبرز بنودها ما يتعلق بالوجود الروسي في سوريا. فما طبيعة هذا المشروع؟ وهل تستطيع واشنطن فعلاً إنهاء هذا الوجود؟ كيف ستتعامل أيضاً دمشق مع رؤية واشنطن بهذا الخصوص؟ أهلاً بكم.

أجريت صباح اليوم امتحانات شهادة التعليم الثانوي بفروعها كافة للعام الدراسي 2025-2026. وبحسب وزارة التربية، فقد وصل عدد المتقدمين للامتحانات إلى 368,596 طالبا وطالبة، موزعين على 127,343 طالبا وطالبة في الفرع الأدبي و215,258 طالبا وطالبة في الفرع العلمي. في الثانوية الشرعية 2728 طالبا وطالبة، أما الثانوية المهنية فقد بلغ عدد المتقدمين فيها 23,267 طالبا وطالبة. هذا ومنعت مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني طلابا من محافظة السويداء حاول الوصول إلى المراكز الامتحانية في دمشق لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية بحسب مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا. وأفادت المصادر بأن هذه العناصر منعت الباصات التابعة لشركات النقل من التوجه إلى دمشق لضمان عدم نقل أي من الطلاب إلى المراكز الامتحانية، كما أغلقت طريق دمشق السويداء عند حاجز أم الزيتون الواقع تحت سيطرتها. من جهتها، أفادت وكالة سانا بأن حاجز المتونة لم يشهد وصول أي من الطلاب رغم اعتماده كنقطة تجمع وانطلاق للمتوجهين إلى دمشق لتقديم الامتحانات.

0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من فيينا مؤسس شبكة نور للسلم الأهلي صهيب الزعبي. مرحبا بك، وأرحب بأيمن الشوفي الكاتب الصحفي معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكم. أبدأ معك أستاذ أيمن للحديث عن أهمية ما جرى اليوم وكيف سار اليوم الأول للامتحانات الطلاب في المحافظة. دعنا في تفاصيل ما جرى وإن كان هنالك أي تقديرات لأعداد الطلاب الذين تعذر عليهم الحضور في للامتحانات.
1: نعم، مساء الخير لحضرتك ولضيفك.
0: أهلا وسهلا.
1: سوريا، يعني للأسف يبدو أنه عدد الذين سيتقدمون إلى امتحان الشهادة الثانوية في السويداء هو العدد الذي وصل إلى ريف دمشق خلال الأيام الماضية، أي قبل بدء الامتحانات. ومعظم الطلاب الذين وصلوا إلى هنا جاءوا إلى عند أقربائهم، وبعضهم القليل استطاع أن يعني يستأجر سكن من أجل تقديم امتحان الشهادة الثانوية، وبعضهم توزع بين جرمانة وبين الأشرفية الصحية. ما تفضلتم به في التقرير صحيح، اليوم لم يسجل حالات قدوم أو سفر لطلاب من السويداء وتوجههم إلى دمشق. أعتقد أن جزئيا هذا الموضوع مرتبط بما حدث يوم أمس بما يخص تحريف 3 أسرى كانوا محتجزين لدى الحرس الوطني في السويداء، وبالتالي الحملة الأمنية التي شنت وإقفال مخارج ومداخل السويداء ربما هذا أثر بشكل جزئي. لكن يعني المشكلة أيضا هي مشكلة تخص الجانب النفسي، الجانب يعني اللوجستي التقني. صعب جدا تقديم الامتحان على بعد 120 كيلومتر والعودة في نفس اليوم. هذه ليست جزئية، إنما هذه معضلة حقيقية، وهذا يعني كان سببا أساسيا في عزوف الكثير من الطلاب عن تقديم الامتحان، من الذين لم يستطيعوا أن يتدبروا ما كان.
0: نعم، طيب، هذه نقطة يعني من ما تفضل به ضيفي سيد صهيب بأن هذه العملية أثرت على الجانب النفسي للطلاب. كيف تتابع هذه الخطوة وحجم الضرر المترتب على الطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى الامتحانات؟
2: تحية لك صديقتي، تحية للزملاء المشاهدين، للزملاء جميعا والمشاهدين. بس حاب احط شوية ارقام مشان نعرف حجم المعاناة. نحن بنحكي انه اللي قدموا الامتحانات اليوم بجرمانة وصحنايا واشرفية صحنايا سواء للتاسع او البكالوريا مجموعهم لا يتجاوز 100 طالب، 219 بالبكالوريا، 358 بالتاسع، من اصل الارقام بين 15000 ل 15000. فنحن عم نحكي 14000 طالب على الاقل خسروا سنة من حياتهم التعليمية. وهذا الموضوع بيمسنا كلنا، بالذات شاورة اللي تعرض لكثير من عمد الفصل وخسر سنوات دراسته، وهذا له أثار كثير كبيرة. خلينا نشوف الأثر الأول، شرخ المجتمعي. هناك إحساس متنامي بأن السوريين لم يدعموا قضية الطلاب بالشكل الكافي، احترام ومفهوم، وهذا شعور كبير وهذا خطر حقيقي على السلم الأهلي اللي هو بالأساس بمأزق. اثنين، مثل ما حكى زميلي الشق النفسي. اليوم لما رحنا رابط الطلاب، زملاء اللي كانوا عم رابطوا الطلاب في ضغط، في تعب. بالاخير كان ما كان سهل عليهم يطلعوا بيوتهم قبل الامتحان، يجربوا جو جديد، يفوتوا امتحان، ينتقل مكان لمكان. الموضوع ما هو بالبساطه، كلياتنا كنا

0: متفاعلين لإيجاد حل لبقية الطلاب. وهذا الحل بتخيل لازم يكون عن طريق دورات استثنائية، لأنه مو معقول السنة الجاية ما يكون في عقد وما في طلاب بالجامعة من الإدارة. فهذا ما بعرف إذا جاوبت سؤالك.
1: طب من وجهة نظرك ما هي الخيارات المتاحة أمام الطلاب؟ هل تعتقد بأنها ممكن أن تكون هنالك يعني الذين لم يتمكنوا من تقديم الامتحانات أن تكون هنالك ربما امتحانات تعويضية استثنائية على ما جرى؟ هل يعني من وجهة نظرك سيكون متاح هذا الأمر بعد كل هذه الإحداثيات التي حصلت، وهنالك من يتحدث عن أن الجانب النفسي أيضا للطلاب سيكون له تأثير كبير على تقديم الامتحانات؟
0: بالنسبة لسؤالك الأول، هل هو ممكن أم غير ممكن؟ والله ما بعرف، لكن يجب، بمعنى عدم تسهيل الطلاب، يجب إيجاد حل لقيام الطلاب بامتحاناتهم داخل المحافظة. صعب كثير، يعني تخيلي مثلا أنك بدمشق مثلا على الأقل يقوم بامتحان معناته وروح رجع وبده يصير امتحان، نحن نخطئ يوميا عند 7 ساعات على الطريق. هذا الحل ما له مستدام، يجب إيجاد حل، يجب على جميع أصحاب القرار الابتعاد عن تسهيل قضية الطلاب، قضية إنسانية وطنية. كلنا راح ندفع ثمن إذا طلاب السويدة ما قدموا امتحاناتهم وكملوا حياتهم التعليمية. الجانب طبعاً بالأخير يعني كثير منا كطلاب بنعرف شو يعني حزن إنك أنت ما تكمل تعليمك، وشو ممكن الأثر تأخذه، وين ممكن الحياة تأخذه. فإيه الموضوع ما نو بالبساطة اللي ممكن نحكي عنها. أكثر من سنة هي مصير فئة كبيرة بمجتمعنا بسويدا عم تتعرض الأزمة حقيقية. برأيي في عتب علينا إحنا السوريين، ما شفت حجم التفاعل اللي لازم يكون. بالأخير في طلاب لازم دائما نقول لازم نشارك فوضى، لازم دائما نضغط على أصحاب القرار لإيجاد حل. وبنفس الوقت يعني حتى الطلاب اللي قدروا يقدموا امتحاناتهم، وين المنظمات عنهم؟ هذول بحاجة عن نفسي، بحاجة مساعدات، في جزء مشكوك وممكن أحكي عنه لاحقا كأنه غير كافي. وكثير مهم باللحظة كمان رسالة أسرة السويداء أنه السوريين متضامنين، لأنه دول طلاب مش طلاب سويداء لحالهم.
1: نعم. طيب سيد أيمن، كنا نتحدث عن حجم الضرر المترتب على الطلاب، هل هنالك ما الإجراءات التي اتخذت فور ورود معلومات عن تعذر إكمال الامتحانات؟
2: حسب ما نعلم لم يكن هناك أي إجراء كان يمكن السلطة في سوريا، الحكومة في سوريا من خلال وزارة التربية أن تعلن عن دورة بموعد مختلف، دورة تخص أبناء السويداء من الذين لم يستطيعوا تقديم الامتحان، وهذا لم يحدث حتى الآن، وربما قد يبحث هذا الأمر في وزارة التربية. دعونا لا ننسى أن امتحانات العام الماضي 2025 والتي تقدم بها أبناء السويداء داخل السويداء لم تعترف بها وزارة التربية، لم تعترف بنتائج الامتحانات، وبالتالي نحن نتحدث عن خسارة عامين متتاليين لمكون يعتبر حسب الأرقام الرسمية من أهم مكونات الشعب السوري على المستوى الوطني كنسبة وتناسب في التحصيل التعليم العالي. يعني نحن نتحدث عن 18,000 طالب جامعة في كل جامعات سوريا من أبناء السويداء، وإذا قورن هذا الرقم بعدد السكان 500,000 فتكون النسبة تقريبا حوالي 4%. يعني كل 100 مواطن في السويداء هناك 4 متعلمين جامعيين من بينهم، وهي نسبة متقدمة ومرتفعة جدا على المستوى الوطني على صعيد سوريا كلها. إذا تم مقارنة عدد المتعلمين أو عدد الذين يدرسون اقتصاد جامعية بعدد السكان، يعني مسألة الدراسة الجامعية في السويداء هي أكثر من حاجز، يعني تشكل عامل استثمار حقيقي. يعني هذا المجتمع لا يستطيع أن يستثمر سوى في موضوع التعليم. لذلك لاحظنا خلال الأيام الماضية حالة من يعني الارتباك، حالة من الخذلان، حالة من فقدان الأعصاب، وكثير من يعني النتائج السلبية لقرار وزارة التربية في سوريا نقل امتحانات أبناء السويداء إلى ريف دمشق، وكأنها تقول لا يستطيع جميعكم أن يأتي ويمتحن في في في في دمشق. وبالتالي يعني حرمان هذا المكون الدرزي من مواصلة موضوع التعليم يشكل يعني حالة من الخذلان العام. يعني نحن نتحدث عن بيئة ما تقدس التعليم وتولي التعليم في حياتها أو في الفضاء العام، يعني التعليم

0: طيب
1: خاصة
0: طيب أنت تشير إلى حرمان من الجهة المسؤولة من وجهة نظرك، يعني عن ضمان وصول الطلاب إلى المراكز بشكل آمن؟ يعني كما ذكرت حضرتك قبل قليل، تشير بأن هنالك من يتحمل هذه المسؤولية. لمن تقع هذه المسؤولية ومشكلة الوصول وضمان الوصول الآمن للطلاب؟
1: لا يعني يفترض منطقيا ان تتحمل الحكومه السوريه، السلطه الانتقاليه الحاليه في سوريا المسؤوليه الكامله، فهي يعني تقدم نفسها لجميع مكونات الشعب السوري على انها دوله جامعه، وبالتالي لا نستطيع ان نلوم في نفس المقدار جماعه الحرس الوطني او الشيخ الهجري لديهم طرح سياسي خاص بهم، لكنهم ليسوا دوله، تلام الدوله السوريه، تلام الحكومه السوريه، تلام وزاره التربيه لانها تاخرت في طرح حلول لمسألة تقديم الامتحانات، ويعني حدثت المناكفات بينها وبين الحالة السياسية السائدة في السويداء خلال الأسبوع
0: ولكن
1: الأخير
0: سيد
1: من
0: أيمن،
1: الامتحانات.
0: ولكن يعني الحكومة، يعني أنت تشير إلى أن اللوم يقع على عاتق الدولة ومسؤولية الدولة، ولكن هي من أمنت وجود مقاعد امتحانية للطلاب، ولكن مسألة من قام بعرقلة وصول الطلاب، من؟
1: لا نستطيع ان نلوم يعني جهه ما في السويداء، اذا كنا نشير اذا كنت حضرتك تشير الى جماعه
0: أنا
1: الحرس
0: لا أشير،
1: الوطني،
0: أنا أسألك.
1: يعني قيل انه كان هناك محاولات للمنع، لكن هناك طلاب وصلوا يعني، وقيل انه هناك محاولات يعني طلب مبالغ ماليه لاجل تمرير الطلاب، قيل الكثير، لكن بالاصل قرار اجراء الامتحانات خارج السويداء هو قرار خاطئ. يعني لنفترض انه لم يمنع احد طلاب السويداء من السفر، يعني مساله السفر مساله قطع 120 كيلومتر، وابناء الريف هناك ايضا مسافه ينبغي ان يقطعونها حتى يصلوا الى مركز المدينه ومن ثم ينتقلون الى دمشق. هذا القرار بالاصل خاطئ، يعني ان نقوم
0: طيب
1: باجراء امتحانات
0: طيب طيب
1: للصف
0: سيد أيمن،
1: التاسع
0: أشرت قبل
1: والتاسع
0: قليل إلى
1: الاعدادي.
0: مسألة أن قرار تقديم الامتحانات هو أمر خاطئ، لماذا؟ يعني هذا الموضوع موضوع حساس، كيف يمكن أن يكون هنالك تقديم للامتحانات داخل سويداء ولا يوجد سلطة للدولة هناك؟
1: تماما، كان يمكن ان تبحث هذه المسائل
0: كيف
1: وان
0: يمكن؟
1: تحرج السلطه في السويداء، رفضت. يعني اعتقد ان الخلاف كان على الجهه التي سترافق اللجنه الوزاريه، من سيرافق اللجنه الوزاريه؟ كان يمكن ان تكون وزاره التربيه والحكومه السوريه اكثر مرونه، يعني في السويداء قالوا انه جماعه الحرس الوطني يرافقون اللجنه الوزاريه، لكن الحكومه السوريه اصرت ان ترافق اللجنه من قبل عناصر من الامن العام، وهذا لا يزال هذا الموضوع يثير حساسيه لدى المكون الدرزي، يعني لم يزال الجرح مفتوحه، جرح الدرزي مفتوح، لم يتعافى بعد، ويعني كان يمكن بحث صيغ متعدده
0: طيب كيف وزارة التربية
1: داخل
0: مسؤولة عن
1: داخل
0: المراقبة
1: داخل
0: سيد أيمن،
1: الامتحانات او
0: وحتى مدير التربية تم استبعاده؟
1: صحيح، تم رفض تعيين الأستاذ بلان لأنه تعيين جاء من دمشق، يعني هي مسألة يعني هي
0: إذن
1: مسألة
0: هنالك طرف في
1: مناكفة
0: السويداء
1: سياسية.
0: رافض لأي تفاعل أو تعاون مع الحكومة.
1: يا سيدتي، يعني الخطاب السياسي السائد في السويداء الذي يتبناه الشيخ الهجري يجب أن يحيد أبناء السويداء عنه، يعني إذا كان يطرح موضوع الانفصال أو الكيان الدرزي المستقل ولا يعترف بحكومة دمشق ولا يعترف بقراراتها، فهذا جانب لا يجب إقحام طلاب السويداء بهذا الجانب، ونقول أنه يؤخذ الجميع بهذا الخطاب. يعني كان ممكن أن تفكر الدولة أو الحكومة السورية بالحد الأدنى بموعد آخر لتقديم الامتحانات، كان يمكن أن يعني تسعى إلى ضغط ما ممكن من الدول العربية، ممكن من شخصيات تستطيع أن تمون على الحالة الدرزية لإيجاد مخرج على الأقل يضمن أن لا يكون طلاب السويداء هم ورقة
0: طيب
1: ضغط
0: طيب
1: بين الجانبين.
0: سيد صهيب، من الأطراف برأيك الأطراف التي تتحمل مسؤولية عدم تقديم الطلاب للامتحانات؟
2: رجاء بس هو خليني نقول الجمهور، يعني رايي ما كان من الاشياء الصعبه اللي انا عم بحثها لاجل المطلع اللي هم الله قادر بالعلم. انا مش انا اجاوب ما هذا من السؤال جميع مدربي معي عبد الله بالسلام، فليس سبب فعلا وسامي.
0: طيب سيد صهيب، لا اسمعك بشكل جيد. تسمعني الآن؟ طيب من المسؤول؟ من الآن الصوت أصبح جيد، تفضل. من الجهة المسؤولة عن أو التي تتحمل ربما مسؤولية عدم حضور الطلاب للامتحانات؟
2: نعم.
0: نعم، يبدو أن هنالك مشكلة في الصوت، لا أسمعك بشكل جيد. نعود إليك سيد صهيب، لكن دعني أن أذهب إلى السيد أيمن. فيما يتعلق بالمسؤولية سيد أيمن، مسؤولية من؟ ومن وجهة نظرك هل يعني يمكن فعلا حل هذا الموضوع، وخاصة بأن حجم الضرر المترتب على الطلاب كبير كما ذكرت قبل قليل في مسألة عدم أن يكون لهم أو يصلوا إلى مراكز الامتحانات، هل تتوقع أن يكون هنالك حلول بديلة؟ ما شكل هذه الحلول أيضا؟
1: يعني نتمنى أن يكون الحل في المدى المنظور القريب والحل المتاح هو تحديد موعد آخر لامتحانات الشهادتين في السويداء، موعد يكون قد انتهت هذه الحالة من عدم الاستقرار، أن يتمكن أبناء طلاب السويداء من تقديم امتحاناتهم داخل السويداء ضمن صيغة تضمن نزاهة العملية الامتحانية ونزاهة التصحيح. وهذا يعني نحن مع هذا المطلب، يعني نحن لا نستنكر هذا المطلب على وزارة التربية، هي محقة تريد أن تراقب العملية الامتحانية، تريد أن تكون النتائج دقيقة وشفافة، هذا حق طبيعي يعني لا يمكن إنكاره. لكن ضمن التوتر السياسي الذي ما زال قائما بين المكون الدرزي وبين الحالة السياسية في السويداء وبين السلطة في دمشق، من الصعب أن يعني يجري تقبل الأمر كما طرح. فقد يكون مثلا الحل البديل هو يعني وضع كاميرات مراقبة داخل القاعات المتصلة مع المشهد مثلا، هذا حل ممكن. الاتفاق على جهة تقوم بحماية لجان وزارية تدخل إلى المراقبة وجمع أوراق الإجابة وإخراجها خارج السويداء وتصحيحها. عندما يكتمل هذا المشهد بكليته ضمن هذه المعطيات يمكن الإعلان عن موعد لدورة استثنائية، وأعتقد طلاب السويداء يستحقون أن لا يخسروا عاما ثانيا. أيضا يكفي العام الماضي لم يتم الاعتراف بشهادة الثانوية العامة. موضوع التعليم في السويداء كما قلت سيدتي يعني هو موضوع استثمار، وربما هو الاستثمار الوحيد الذي يجيده أبناء السويداء أن يستثمر في موضوع التعليم. يعني لدينا في السويداء 1000 شهادة دكتوراه فقط، وتحقق نسبة التعليم الجامعي نسبة مرتفعة بالنسبة لعدد السكان نصل إلى 4%. وبالتالي حرمان يعني هذه الفئة الاجتماعية أو هذا المكون من المكونات الوطنية في سوريا من مواصلة التعليم الجامعي هي مشكلة حقيقية وخسارة لنا الوطني.
0: طيب ذكرت قبل قليل سيد أيمن إلى يعني ضرورة ملحة لوجود ترتيبات، لكن هذه الترتيبات التي ذكرتها قبل قليل هي يعني مرتبطة وبحاجة لفتح قنوات تواصل مع الحكومة، وكما نعلم بأنه لا يوجد أي تفاعل ولا يوجد أي مرونة للتفاعل من قبل الحرس الوطني وأيضا الحكومة السورية. بالتالي هل يوجد هنالك أي قنوات أخرى، ربما هنالك أي جهات أممية فاعلة في هذا الموضوع؟
1: ربما يعني زار وفد من الأمم المتحدة الشيخ الهجري قبل بدء الامتحانات، ولم نعلم بعد ما هي طبيعة الأمور التي تم بحثها مع الشيخ الهجري، لكن يبدو أن نتائج هذا الاجتماع لم تكن إيجابية. بقي موضوع تقديم الامتحانات خارج السويداء كما هو. لا أدري إذا كان هناك فاعليا إعادة المحاولة، يعني إعادة طلب تدخل أو مساعدة من منظمات دولية، لكن قد يكون طلاب السويداء قد يملك طلاب السويداء في لحظة ما زمام الأمور إن استطاعوا أن يعني ينشئوا رابطة طلابية، أن ينتخبوا رابطة طلابية تتحدث باسمهم، وبالتالي يستطيعون أن ينقلوا صوتهم. لم نسمع بعد صوت واحد لطلاب السويداء، نرى مقابلات تجريها صفحات إعلامية لكن لم يتبلور بعد، وهذا خطأ. يعني لا نريد أن نزيد على طلاب السويداء، لكن كان لديهم الوقت حتى ينشئوا رابطة طلابية تفرض ما يريد ولا السويداء على سلطة الأمر الواقع في السويداء وعلى الحكومة السورية على سواء مستقبل طلاب السويداء ملكهم فقط، يعني ليس ملك أي جهة أخرى سواء كان داخل السويداء أو خارج السويداء. وأعتقد أن هذه مسألة ضرورية جدا، يعني أن يكون هناك يعني من يتحدث باسم طلاب السويداء، من يمثل طلاب السويداء، وهذا يسهل كثيرا مسألة إيجاد جهة يمكن أن تتحدث مع الحكومة السورية أو منظمات دولية ما، بدلا من حالة توكيل. يعني الطلاب في السويداء وكلوا أمرهم لغيرهم، وكلوا أمرهم لغيرهم أن يتحدث باسمهم، يعني وهذه مشكلة.
0: طيب،
1: هم أصحاب.
0: طيب دعني أن سأعود إليك على كل حال سيد أيمن، لكن دعني أن أنتقل إلى صهيب. سيد صهيب، كنا قبل قليل قد تحدثنا عن الجهات المسؤولة، الجهات المعنية بعدم تقديم طلاب السويداء للامتحانات، من هي؟
2: تمام، صوتي هسه مسموع؟
0: نعم، أسمعك جيدا.
2: تمام، يعني ليني قد أبكي يعني يمكن الأجدر تفكير المسؤول إنما تفكير من هي من هم ضحهم طلاب السويداء يجب لكن استيعابك عن مسؤول فريق ما في مسؤول الحكومة بصفتها أولى قوة المستقبل.
0: للأسف صوتك لا يأتي بوضوح سيد صهيب، ربما نعود إليك ونعاود السؤال بعد قليل، ولكن الصوت ليس جيد حتى الآن لا أسمعك. أعود إليك سيد أيمن فيما يتعلق بالضمانات المتاحة المطلوبة، ما هي؟ يعني ذكرنا قبل قليل أن يكون هناك جهات ربما فاعلة أو حتى دور للجان أممية أو دور أممي لرعاية هذه الحلول، هل كان هنالك أي نقاشات فتحت بعد هذه العملية وعدم صعوبة وصول الطلاب إلى الامتحانات؟ هل طرحت هذه المشكلة وكان هنالك أي نقاشات بين الجهات المسؤولة؟
1: يعني لا أعتقد بأنه حدث هناك إشباع لهذه الاطروحات نقاشا سواء كان من الحكومة السورية أو من السلطة التي تدير السويداء حاليا. يعني أيضا الحكومة السورية أرادت أن ولو جزئيا، وهذا رأيي الشخصي، من خلال نقل مراكز الامتحانات إلى دمشق وريف دمشق أن تتودد أكثر من المكون، أن ترزي، أن تقدم صورة مشرقة لها، أن تقدم خدمات ودعم لوجستي، أن تكون مبتسمة أمام الجروح الدرزي، أعتقد ذلك، تحاول أن تقدم سردية أخرى للطلاب. يعني أنا أتخيل هكذا، يعني أفترض هكذا، حتى يعني تكسر السردية داخل السويداء التي تقول بأن هذه الحكومة داعشية ومتطرفة. قد يكون هذا أحد أسباب أن يعني تمسكت وزارة التربية والحكومة السورية بخيار إجراء الامتحانات خارج السويداء ولم تفاوض عليه للأسف. يعني كان ممكن التفاوض على لجنة وزارية من يرافقها، كان يمكن التمسك بخيار أن تبقى السويداء هي المكان الوحيد أو الأنسب منطقيا لتقديم الامتحانات، لكن يعني أرادت أيضا الحكومة السورية أن تحرج الحالة السياسية في السويداء، أن تحرج جماعة الحرس الوطني أو الشيخ الهجري بأنه هناك مراكز امتحانية وبطاقات امتحان وهناك دعم ووسائل نقل وأمان وإلى آخره، فليتفضل طلاب السويداء ويتقدموا إلى الامتحان. وتعلم الحكومة السورية أن هذا الطرح سيلاقي رفضا عند الجانب الآخر الذي يدير السويداء حاليا، ومع ذلك تمسكت به. لكن المشكلة هنا أنها يعني يفترض أن تكون دولة تفكر
0: بعقل
1: الدولة وأن تتعامل مع طلاب السويداء على أنها حاضنة لهم، لا لا لا أن يتم توظيف ملف الامتحانات سياسيا من أجل محاولة يعني كسر هذه العزلة في علاقة الحكومة السورية مع المكون.
0: طيب سأعود لهذه النقطة سيد أيمن، يبدو يعود إلينا من جديد سيد صهيب فيما يتعلق بهذه النقطة، لا أعلم إن كنت تسمعني الآن بشكل جيد. فيما يتعلق، ذكرنا قبل قليل عن المسؤولية تقع على عاتق من فيما يتعلق بعرقلة وصول الطلاب إلى الامتحانات، هل هنالك مسؤولية تقع يعني على أشخاص معينين؟ هل هنالك أسماء؟
2: تمام، صوتي واضح الآن؟ صوتي واضح؟
0: للأسف على ما يبدو نعم
2: ما واضح.
0: تسمعني؟ نعم أسمعك، تفضل.
3: جيد. طيب خليني اقول بالبدايه انه احد اسباب الازمه بالسويداء هي عمليه التسييس وتبادل الاتهامات. انا برايي الاجدى التفكير بمن هو الضحيه واللي لازم نشتغل لن نلاقي له حل. لكن اذا مصرين على من مسؤول فانا برايي الكل مسؤول، يعني سواء الحكومه بصفتها الاعتباريه القانونيه وهي الدوله او القوى المسيطره بحكم انها هي من تمتلك القدره على الارض، وحتى المجتمع المدني وقديش حاول يلعب دور. يعني احد الامور انه كان المفروض المجتمع المدني يكون جزء من عمليه التفاوض ويكون اداه ضغط على الطرفين لضمان انه تنعمل الامتحانات بافضل شكل ملائم لطلاب سويدا. وهون ما بدي اقول انه المجتمع المدني بالكامل كمنظمات ما بادر بشيء، لكن يعني خلينا نستغل الوقت لانه ما تخيل معنا وقت كثير.
0: طب
3: اليوم اليوم اولت امبارح في ناس من درعا وحمص ودمشق طلعوا على جرمانه وعلى صحنايا ليوقفوا مع الطلاب، يحكوا كلمه طيبه، يقدموا بسكوت عصير يرافقوهم، لانه في بعض راح من جرمانه لصحنايا. برايي المجتمع المدني مطالب بتابع هذه الادوار ومطالب بتقديم ادوار اخرى، كان يكون عميد التفاوض، كان يقدم نفسه كحل مثلا على سبيل المثال. هناك اعتراضات من يجب ان يذهب من الوزاره الى الامتحانات، طيب الوفد الوزاري بيطلع، ممكن المجتمع المدني يكون موجود معه كاداه لحمايه وضمان سلامته كاحد الحلول المطروحه. بس برجع بقول ما كثير مهم نتبادل الاتهامات ونقول هذا الطرف هو المسؤول وذاك الطرف هو المسؤول،
0: طيب
3: لانه بالاخير هي مشكله بالتسييس، يجب عدم تسييس العمليه قدر الامكان.
0: طيب يعني اذا يعني ما دور المنظمات بهذه الحاله؟ يعني في مساله بعيدا عن ان نوقع الاتهام على عاتق من والمسؤوليه عن من، دور المنظمات المعنيه الاهليه في تسهيل ايضا العمليه الامتحانيه للطلاب ما هو؟
3: اول شيء في دورهم المتعلق بتقديم الضمانات والتطمينات، المجتمعات خايفه ما راح ينكرها، فالمجتمع المدني وجوده وحضوره مع الطلاب سواء اثناء الترفيق او داخل السويداء هو احد ادوات التطمين للكل، هي واحد. اثنين، المجتمع المدني لازم يكون جزء من التفاوض لانه للاسف في عمليه تسييس، قد يكون المجتمع المدني اقل تسييسا من البقيه، وبنفس الوقت هو على مسافه متساويه من الجميع، وبالتالي قد يكون لاعب بارز لي زيح القصه بعيدا عن عمليه الاستقطاب. ثلاثه، دوره برسائل السلم الاهلي، الموضوع مو بس العالم خايفه تطلع من سويدا على الشام، الناس خايفه من بعض، المجتمع المدني لازم يصدر المشهد ويقدم ادوار بهالقصه ويكون مع الطلاب ويقول للاهالي طمنوا اولادكم بخير معنا، في كثير ادوار بس بحاجه تحرك بشكل اكبر.
0: هل جرى اي تنسيق او عمليات تنسيق لتسهيل حركه الطلاب معكم؟
3: ايه طبعا، نحن اشتغلنا كثير، يعني مشكوره كافه الجهات المتعاونه معنا. على سبيل المثال نحن كنا اليوم مع طلاب اللي طلعوا من جرمانه لصحنايا، ولو صار ناقل من دمشق كان ممكن يكون لنا دور، لكن غير كافي وتاخرنا. يعني كمان بدي الوم حالنا تاخرنا بهذا الموضوع، ما الكل كان عارفان بهي الادوار وشو ممكن تنعمل، لكن لهيك عم بقول الاولويه الان هو بالحل. في امكانيه ويجب الضغط باتجاه امتحانات دوره استثنائيه، ويمكن هون بيجي دور المنظمات ليخفف حدة الاستقطاب والتسييس لتصير بركي العملية مستقبلا بشكل أفضل.
0: طيب ما يعني الحلول برأيك؟ ما الضمانات التي يجب تقديمها للطلاب في حال كان هنالك دورة أخرى استثنائية لمن تغيب عن الوصول إلى الامتحانات من طلاب السويداء؟ هل تعتقد هنالك يجب أن يكون هنالك ربما سياسة جديدة، ضمانات، ربما حلول للوصول الآمن؟
3: نتحدث عن امتحانات داخل السويداء أم خارج السويداء؟
0: نعم، خارج السويداء.
3: بس خارج السويداء ممكن تقديم حلول، لكن برجع بقول هو حل غير مستدام لانه كمان نقل الطلاب يوميا صعب. لكن مثلا في حال تم الاتفاق كان هذا الخيار الوحيد المتاح، اخي من الضروري ايجاد مكان لاقامه الطلاب، يعني بالاخير مو كل الطلاب عندها مساكن تعيش ولا عندها اقارب، شو بدها تساوي هذا الطالب؟ فهل مثلا ممكن تخصيص المدن الجامعيه، المدينه الجامعيه خلال الفتره اللي يقيموا فيها الطلاب ببيئه امنه، يكون في حضور وتامين اجواء مناسبه؟ فهذا خيار، احد الخيارات الممكنه لتسهيل عمليه على الاقل تخفيف حده التنقل اليومي. وبنفس الوقت المجتمع المدني بده يكون موجود لحتى يطمن الناس والاهالي السويداء انه اولادكم على الطريق وبهالاماكن بخير وبسلامه، كذلك على الدوله يعني ضروره ملحه بضمان امن وسلامه الطريق بكل الادوات. لكن برجع بقول هذا الحل اذا ما كان غيره فهي لازم نشتغل، لكن قدر الامكان الحل الامثل هو ان تكون الامتحانات داخل السويداء قدر الامكان. بعرف التحديات على الجميع، ماني جاي انظر، لكن اذا في ندفع بهذا الاتجاه فهذا الخيار الامثل.
0: نعم، اشكرك جزيل الشكر صهيب الزعبي مؤسس شبكه نول للسلم الاهلي، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. اشكر ايضا ايمن الشوفي الكاتب الصحفي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم مشاهدينا في برنامج سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل. التمثيل الدبلوماسي لسوريا لدى مصر ومسار العلاقات بين الجانبين.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
6: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
7: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
8: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
9: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: كشفت مصادر صحفية عن قرب تسمية دمشق سفيرا جديدا لدى القاهرة بعد تعثر اعتماد المرشح السابق محمد طه الأحمد، في حين لم يصدر الجانبان أي إعلان رسمي من دمشق أو القاهرة بشأن هوية السفير الجديد أو موعد اعتماده.
1: ملف العلاقات السورية المصرية يعود إلى الواجهة من جديد في ظل حديث عن قرب تسمية دمشق سفيرا جديدا لدى القاهرة بعد تعثر اعتماد المرشح السابق محمد طه الأحمد الذي اقترحته الدولة السورية للمنصب مرتين، وقرب اعتماد المرشح الجديد من جانب السلطات المصرية، وذلك بحسب صحيفة الشرق الأوسط والتي أوضحت مصادرها أن التحفظات المصرية على ترشيح الأحمد تأتي بسبب خلفياته السياسية، وهو ما تسبب وفق المصدر في تعطيل بعض الإجراءات المرتبطة بوضع البعثة السورية في القاهرة، حيث لم تصدر مصر أي تأشيرات لمعظم أعضاء البعثة الدبلوماسية التي لا تستوجب موافقة الدولة المضيفة عليها بخلاف السفراء. كما أن تولي الأحمد للملفات المطروحة للنقاش خلال مرافقته وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى القاهرة زاد من تعقيد الملف، حيث اعتبرت الخطوة بحسب المصدر بمنزلة تقديمه كسفير أمر واقع، وفي حين لم يصدر أي إعلان رسمي من دمشق أو القاهرة بشأن هوية السفير الجديد أو موعد اعتماده، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن الطرفين يسعيان إلى تجاوز العقبات الدبلوماسية القائمة، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح والتنسيق خلال الفترة المقبلة. فهل يمهد هذا التعيين لعودة العلاقات المصرية السورية إلى مستوى أكثر تقدماً من التنسيق والتعاون؟ أم أن الملفات العالقة ستفرض إيقاعاً أبطأ على مسار الانفتاح الذي بدأت ملامحه تتشكل في الآونة الأخيرة؟
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي من القاهرة دكتور محمد اليمني، مختص في العلاقات الدولية. مرحباً بك، وأرحب بالدكتور بسام العمادي السفير السوري السابق في السويد معنا مباشرة من روما. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور بسام للحديث عن هذه التحفظات المصرية المتعلقة بتسمية السفير السوري لدى القاهرة، في أي إطار تندرج؟ هل يمكن أن نسميها ربما أزمة دبلوماسية أم متعلقة ومرتبطة في العلاقات المصرية السورية؟
2: مساء الخير أختي الكريمة لك والمشاهدين الكرام. دعيني أتكلم بشكل مهني ومن ضمن ما حدث حتى الآن من معلومات شبه مؤكدة، يعني بعضها مؤكدة وبعضها يعني من تسريبات أخرى. فيما يتعلق بطلب سوريا لتعيين، لا أظن أنه، أو بالأحرى عندي معلومات أنه ما كان مرشح كسفير، لأنه في مشكلة بتعيين السفراء حالياً، والمقبول فقط من قبل المنظمات الدولية، يعني لأنه ما بتحتاج لاستمزاج، لأنه عادة أي سفير بده يطلع لدولة بيبعثوا له استمزاج، ما يسمى استمزاج للدولة المضيفة. الدولة المضيفة إذا وافقت عليه بتبعت رسالة بقبوله، إذا ما وافقت عليه ما بتبعت شيء نهائيا، لأنه من المعيب أنه تقول لا، يعني هذا ضمن الأعراف الدبلوماسية ما بتقول لا، ولكن ما بتجاوب خلال شهر أو شهرين، إذا ما أجى الجواب معناه هذا جواب بعدم قبول المرشح. هلأ ما تم تعيينه من سفراءهم فقط في المنظمات الدولية، يعني في الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، لأنه هي ما تحتاج لاستمزاج. أما الدول الأخرى فهناك مشكلة، لأنه الرئيس مؤقت والحكومة مؤقتة والاعتراف ما صار فيه اعتراف حقيقي فيها، فكتير من الدول ما بترضى أنه تعين سفراء أو تقبل مرسوم السفير، مرسوم الرئيس المؤقت، لذلك لجأوا إلى إرسال قائمين بالأعمال بدل سفراء، يعني حتى في أشخاص عندهم مرتبة سفير رغم ذلك بعتوهم قائمين بالأعمال، مع أنه هذا كان يعني في هالمشكلة كان ممكن يتجاوزوها بشكل أو بآخر من خلال تواصل ثنائي. ولكن يعني الأهم خلينا نبقى بموضوع مصر. مصر رشحوا لها المذكور، ولكن في نقطة أخرى، لأنه دائماً السفير السوري في القاهرة يكون المندوب الدائم لدى الجامعة العربية ويكون بمرتبة السفير، لذلك كانت سوريا من الممكن، أو بالأحرى هي كانت تخطط لإرساله كسفير للجامعة العربية، ولكن قائم بالأعمال لمصر.
0: طيب من البكور؟
2: مصر، عفواً،
0: من البكور؟ ذكرت البكور، من؟ يعني كان في البداية طه الأحمد.
2: طبعا هذا اللي انا بحكي عليه، عم نحكي عم نحكي شو صار، يعني بحكي الامر كما حدث.
0: اصل
2: فلذلك بعتوا اسمه، فالقاهره عندها نوع من التحفظ عليه، لانه شوفي القاهره نحن بنعرف انه بالنسبه لهم الاخوان المسلمين يعني مشكله كبيره، يعني بتعرف انه ما حدث في مصر وجاء الرئيس السيسي والاخوان المسلمين يعتبروا يعني هم المرفوضين تماما بالنسبه للقاهره. وطبعا الخلفيه الاسلاميه للسيد الاحمد يعني معروفه، ويعني حتى السلطه الجديده في سوريا كلها معروف شو تاريخها وشو خلفيتها. فطبعا مصر ما بتوافق على هيك سفير، لانه السفير راح يكون مو بس ممثل للدوله وانما سيقود العلاقات بين الدولتين. بعدين شوفي يعني عاده في هيك امر لا يرسل استمزاج قبل يعني بعض التواصل غير الرسمي مع الدولة المضيفة ليشوفوا شو رأيها. فكان المفروض وزارة الخارجية قبل ما تبعت الاستمزاج وما يعني وترفضوا مصر بالشكل أو بآخر.
0: لكن هل يعقل دكتور بسام يعني أن يكون، هل من المعقول فعلا أن يكون هناك تدخل حتى بخلفيات المرشح؟
2: طبعا طبعا، لأنه هذا
0: على أي أساس؟ ما هي المعايير؟
2: شوفي هي سيادة الدول، يعني الدولة لها من ضمن سيادتها الموافقة على الدبلوماسيين والسفراء القادمين. هلأ صحيح أنه الدبلوماسيين العاديين ما بيحتاجوا استمزاج ولا بيحتاجوا الموافقة، ولكن إعطائهم تأشيرة بيوقف عن الموضوع، يعني التأشيرة إعطاء الدبلوماسي تأشيرة هو نوع من الموافقة عليه بدون استمزاج. ولكن بالنسبة للسفير أو القائم بالأعمال حتى القائم بالأعمال ما بده استمزاج يعني، ولكن بيرفضوا إعطائه فيزا. هلأ على كلين هذا من ضمن سيادة الدولة على أراضيها، إذا الشخص ما بيناسبها ما بتقبله. يعني أنا حاعطيك مثال، أنا كنت مدير إدارة أوروبا، جاء لعندي أحد السفراء الأوروبيين وقال لي إنه في فلان شخص يقال بأنه سيرسل لعنا كسفير، فأرجوكم لا تبعثوا له استنزاج، يعني نوع من الاستباق حتى ما يكون في مشكلة. يعني دائما الدولة إلها حق إذا كانت بتعرف هذا الشخص اللي رايح لعندهم غير مقبول سياسيا أو بسبب خلفيته أو لأي سبب تاني هي مقتنعة فيه، فإلها الحق تماما أنه ما توافق عليه. فلذلك أنا أتوقع بأنه الشخص اللي تحدثتم عنه بأنه جديد سيكون من المنشقين. طيب بالتأكيد
0: أنت ذكرت أنه لم يتم تعيين سفراء، لكن بحسب يعني ما سمعناه والتسريبات التي خرجت والتي تحدثت أشارت إلى مرشح سفير، هل هنالك مشكلة إذن في التسريبات؟
2: لا، هي في عدم دقة. يعني شوف المشكلة في العمل الدبلوماسي، الأمور تقاس بميزان الذهب كما يقال، والأكثر من ذلك. يعني هناك يعني أمور دقيقة جدا وحسابات دقيقة جدا لا يعرفها إلا من عمل بالسلك الدبلوماسي لفترة طويلة. وللأسف في وزارة الخارجية الحالية يعني الخبرات قليلة جدا ولا يستعينوا بالخبراء، يعني عندهم مستشارين لديهم شهادات رائعة في العلاقات الدولية ولكن ليس بالدبلوماسية. على كل ما أريد قوله الآن، الشخص المرشح لديه مرتبة سفير، يعني مرتبته أو لقبه اللي هو حاصل عليه من وزارة الخارجية هو سفير، ولكن سيرسل قائم بالأعمال. يعني وهذا حدث، يعني عندنا السفراء الكثير من السفراء راحوا بمرتبة قائم بالأعمال، مثل اللي راح على بروكسل، اللي راح على روما، اللي راح على في دول راح بمرتبة سفير، ولكن اسمه تسميته قائم بالأعمال. لذلك هذا الذي سيحدث في مصر بالتأكيد.
0: طيب قبل أن أنتقل إلى ضيفي، يعني ذكرت قبل قليل بأنه يحق لها الدولة التدخل في خلفيات المرشح، لكن حتى في مسألة تأشيرات الدبلوماسية، رفضت تأشيرات الدبلوماسية، هل يحق يعني من وجهة نظرك أيضا للقاهرة أن ترفض تقديم التأشيرات لهم؟
2: شوفي كما قلت، موضوع الدبلوماسي والتمثيل الدبلوماسي هو حق سيادي للدولة، فهي لديها أسباب معينة أظن أني أستطيع تفسيرها أو تحليلها بأن هي تنتظر يعني تعيين شخص مقبول قبل أن تعين أو تعطي تأشيرة دبلوماسية لباقي الطاقم تبعه. يعني إذا كان الطاقم أيضا مثله يعني قد لا يوافقون، يعني هناك أمور يجب أن يتم التواصل مع القاهرة بشكل غير رسمي. يعني إحنا عادة في الأمور الدبلوماسية في اللقاءات الدبلوماسية يقول إنه هذا off record، يعني خارج المحاضر الرسمية، يكون هناك كلام غير رسمي بحيث إنه إذا صار في نوع من الرفض ما يكون في إحراج للطرف الآخر. فهذا أمر كان لازم يصير بين وزارة الخارجية السورية وبين السلطات المصرية خلال زيارة الشيباني الماضية. كان يعني المفروض أنه بشكل أو بآخر يصير حديث جانبي وغير رسمي حول موضوع قائم بالأعمال والسفير.
0: طيب دكتور محمد، نستمع لرأي حضرتك فيما يتعلق بالتحفظات المصرية على المرشح السوري وطبيعة هذه التحفظات، هل هي فعلاً مرتبطة بعلاقات أو أزمة في العلاقات المصرية السورية أم لها ربما أبعاد أخرى؟
3: في البداية تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني أنا من وجهة نظري ليس يوجد أزمة بين القاهرة وبين دمشق. القاهرة لها الحق على تحفظات في من بعض الشخصيات، وهذه الشخصية يعني محمد طه الأحمد، وذكرنا ودكتورنا العزيز ذكر منذ قليل بعض الأسباب المتعلقة بهذا السفير المقدم من دمشق إلى القاهرة بسبب خلفيته السياسية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، من ضمن أسباب يعني رفض القاهرة لهذا الشخص عدم الخبرة الكافية بالنسبة للدبلوماسية. وفي العرف الدبلوماسي أستاذتي الكريمة، يحق للدولة المضيفة أن تقبل أو ترفض أي سفير لأسباب سواء هي متحفظة بها أو حتى أبدت هذه الأسباب للعلن. هذه نقطة. ولكن يوجد نقطة محورية أراها من وجهة نظري مهمة جدا متمثلة في القيادة السورية، لأنها تعاملت مع الأزمة، وهي ليست أزمة، تعاملت ببرغماتية سياسية عالية المستوى، وبدأت أن يعني تزيل هذه العقبة، وأن ما زالت ليس يوجد أسماء مقترحة. ولكن من وجهة نظري سمعت شخصا يدعي يحيى دياب في الساعات الماضية ربما يكون بديلا لمحمد طه الأحمد. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، خلينا نعمق الحديث، بمعنى أن العلاقة الآن كيف تنظر القاهرة إلى دمشق وكيف تنظر دمشق إلى القاهرة. تنظر القاهرة إلى دمشق لأهميتها في المشرق العربي، ولابد أيضا من أن يوجد اعتراف بالدولة السورية في هذا التوقيت.
0: طيب قبل الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين، دكتور محمد، ذكرت قبل قليل بأن هنالك أمثلة عديدة تمت في السابق لرفض السفراء. لو تعطينا أمثلة عن رفض مصر لتعيين سفراء من دول أخرى، هل هنالك أمثلة على ذلك؟
3: أنا ليس يعني لدي مثال حقيقة يعني، ولكن أنا عندما تحدثت عن هذا الشق تحدثت عن أن في العرف أو العرف الدبلوماسي الدولة المضيفة يحق لها القبول أو الرفض. هذه جزئية. الجزئية الأخرى، حضرتك تعلمي التطورات الجيوسياسية والأمنية والعسكرية التي مرت بها سوريا على مدار السنوات الماضية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أيضا الأزمات المتعددة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، والآن في حالة أنا أرى بأن التعامل أو العلاقة بين القاهرة وبين دمشق هي بحذر شديد جدا من كلا الجانبين، برغم بأن دمشق تريد يعني أن تبقي العلاقات في منطقة آمنة، في منطقة مهمة، ليس فقط على المستوى الاقتصادي ولكن حتى على المستوى السياسي على كافة المستويات. هذه جزئية. الجزئية الأخرى هي مرتبطة بأن مصر لديها سياسة، لديها أمور كثيرة، ودكتورنا العزيز ذكر منها بعض منذ قليل متعلقة بعد ما يسمى الربيع العربي، وقبل قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحتى منذ أن جاء محاربة الإرهاب وأزمات عديدة لا علاقة بالإرهاب، لا علاقة بهذا القسم. هذه جزئية. ولكن حتى نبقى في هذا السياق أستاذتي، أنا الذي يهمني على المستوى الشخصي
0: ولكن دمشق. دكتور محمد، أشرت إلى نقطة مهمة فيما يتعلق بالعلاقة الحذرة بين البلدين سوريا ومصر. هل بالتالي هل نحن أمام أزمة صامتة بالعلاقات بين مصر وسوريا؟
3: لا لا لا لا، ليس يوجد أزمة صامتة على ما قدر الآن العلاقة التي يعني تحاول القاهرة ودمشق أن تستكملها وأن تستمر فيها. أراها، وأنا أستخدم هذا المصطلح، علاقة تدريجية، ليس علاقة كاملة، ليس يعني علاقة تدخل فيها يعني الاستثمارات والأمور الاقتصادية والتعاون الاقتصادي وتبادل المصالح بين البلدين، ولكن تدريجيا، تدريجيا على المستوى السياسي، تدريجيا على المستوى الاقتصادي. سوريا الآن تحتاج إلى بناء البنية التحتية، وهذا أمر مهم جدا على باقي الدول العربية أن تساعد سوريا في هذا الشق. أما بالنسبة للقاهرة فلديها خبرات عديدة في منطقة الشرق الأوسط، في ليبيا، في أفريقيا، في القرن الأفريقي، في هذا القسم، حتى من بعض الزيارات سواء على المستوى الوزاري واللقاءات. أخيرا أستاذتي الكريمة، لو تسمحي لي بالنسبة للقاءات الثنائية بين رئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري، كان يوجد حديث عن هذا.
0: سأعود إليك. طيب سأعود إليك سيد دكتور بسام، فيما يتعلق بما ذكره ضيفي في العلاقات المصرية السورية، هل تتفق مع ما قاله أم نحن فعلا أمام أزمة صامتة بين البلدين؟
2: لا، أنا أتفق معه تماما وأشكره على ما قال، لكن هناك يعني شيء أريد قوله، هو لم يصل إلى حد الأزمة أو لم يخلق أزمة، ولكن هو مشكلة كبيرة. يعني أنا أعلم بأن مصر طلبت تسليم الجهاديين المصريين الموجودين ضمن القوات الأجنبية السورية أو الموجودة في سوريا ضمن الفصائل المقاتلة، وطبعا سوريا رفضت. هذا يشكل نوع من ليس أزمة ولكن نقطة يجب حلها، هي يعني التوصل إلى تفاهم بأجله. هذا أحد الأمور المتعلقة أو المعلقة بين سوريا وبين مصر. أريد أن أذكر هنا فقط نقطة مهمة، يعني مصر دولة كبرى ودولة مهمة جدا، ولديها مؤسسة وزارة خارجية مؤسساتية عريقة جدا، ومن أعرق الدول التي تملك مثل هذه المؤسسة هي مصر. لذلك التعامل مع هذه المؤسسة يجب أن يكون حذر جدا وأن يكون
0: طيب
2: مهني جدا.
0: وما المطلوب؟ ما المطلوب دكتور عمادي؟ ما المطلوب لوضع العلاقة بالشكل الصحيح؟
2: نعم، شوفي، دائما العمل الدبلوماسي عمل دقيق، يحتاج إلى دبلوماسي متمرن وله خبرة، ويكون أيضا لديه خبرة سياسية واسعة. طبعا هذا لا يتم إلا بوجود شخص لديه خبرة في وزارة الخارجية لفترة طويلة وليس سياسي. يعني السياسي لا يكفي، انظري إلى أكثر المندوبين الدائمين في الجامعة العربية أو السفراء الذين كانوا في القاهرة، كانوا من يعني آخرهم كان معاون وزير، يعني قضى فترة طويلة في الوزارة. المهم الآن إذا كان فعلا يحيى الدياب فهذا اختيار موفق، لأنه هو لديه مرتبة سفير ولديه خبرة طويلة ورجل جيد، يعني ويمكن أن يسير بالعلاقات إلى تحسن عما هي الآن عليه. ولكن يجب أيضا أن أشير بأنه السفير ليس بيده كل شيء، يعني هو يتحكم به من قبل دمشق، يعطى تعليمات معينة، ولكن نشاطه وقدرته وإمكانياته ومهاراته الدبلوماسية تساعد في بناء العلاقات بشكل جيد. الآن ما يحتاج إليه السفير الجديد هو دعم من إدارته، من وزارته، من دولته، هذا أهم شيء، ثم يأتي بعده قدرته على التعامل مع الدولة المضيفة. وأظن بأن الدولة المضيفة مهم لها جدا أيضا أن يكون لديها سفير قادر على نقل رسائلها الإيجابية والسلبية، ويكون قادر على التعامل معها بشكل جيد، وأيضا أن يكون صوته مسموع لدى دولته أيضا، هذا مهم جدا. وأقول لك بأن مصر هي دولة من إحدى أهم الدول في المنطقة وفي العالم العربي بالطبع، وهي كانت يعني أقوى دولة في أفريقيا إلى أن جاءت جنوب أفريقيا ونافساتها في هذا الموضوع. لذلك العلاقات مع مصر مهمة جدا. كما تفضل الأخ العزيز،
0: دعني أن أختم مع ضيفي دكتور محمد فيما يتعلق، يعني لماذا قبل قليل ذكرت بأن العلاقات تسير بالشكل المطلوب ولكن بحذر، لماذا لم يبدي السيسي أو حتى مصر إن أردنا الحديث عن العلاقات أي انفتاحا واضحا؟
3: لأن كما ذكرت أسباب متعلقة بسوريا،
0: باختصار لو سمحت.
3: نعم أستاذتي الكريمة، بالقيادة الجديدة، وذكرنا أسباب متعلقة سواء في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط، ولكن أنا من وجهة نظري إن سارت الأمور بالنسبة للتعامل مع سفير جديد وتجاوزنا هذه العقبة، أنا أرى بأن عام 2026 والعام 2027 سوف يشهد ازدهارا في السورية المصرية.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي من القاهرة دكتور محمد اليمني مختص في العلاقات الدولية، شكرا.
3: بالنسبة للتعامل مع سفير جديد وتجاوزنا هذه العقبة، أنا أرى بأن عام 2026 والعام 2027 سوف يشهد ازدهارا في السورية المصرية.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي من القاهرة دكتور محمد اليمني مختص في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا دكتور بسام العمادي السفير السوري السابق في السويد، كنت معنا من روما، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل. قضية المتحدث السابق باسم جيش الإسلام والمعتقل في فرنسا.

0: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: مثل هالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: دعا المتحدث السابق باسم جيش الإسلام مجدي نعمة المعروف باسم إسلام علوش، دعا الحكومة السورية للتدخل لإحالة محاكمته إلى القضاء السوري، معتبرا أن استمرارها في فرنسا يمس بسيادة الدولة السورية. وعبر عبر رسالة صوتية منسوبة إليه، ناشد علوش الرئيس أحمد الشرع ووزراء الخارجية والدفاع والعدل بالعمل على نقل ملفه إلى دمشق، متحدثا عن ظروف احتجازه في فرنسا، حيث أشار علوش الذي اعتقل منذ مطلع عام 2020 إلى عدم تلقيه أي زيارة قنصلية منذ توقيفه ومنعه من أداء الصلاة وإصابته بعدة أمراض نتيجة لمنعه من الحركة، بالإضافة إلى تعرضه للتفتيش العاري 3 مرات يوميا. هذا وقضت محكمة الجنايات في باريس العام الماضي بالسجن 10 سنوات على نعمة بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب. حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من دمشق المحامي الناشط الحقوقي غياث دبور، مرحبا بك معنا. وأرحب بباسم سالم المحامي والباحث في الشأن القانوني معنا مباشرة من باريس، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد غياث، الحديث عن هذا الطلب من قبل إسلام علوش بنقل ملفه من باريس إلى دمشق، كيف تنظرون إلى هذا الطلب؟
1: بداية أسعد الله مساءكم ومساء السادة المشاهدين. حتى نبدأ بهذا الموضوع نعمل هيك بس إطلالة تاريخية قديمة شوي. من عام 2019 لحظة إلقاء القبض على إسلام علوش في مدينة مارسيليا بفرنسا، استمرت فترة إلقاء القبض عليه من 19 ل 2023 عندما تقدمت منظمات دولية سورية وفرنسية بطلب إحالته إلى القضاء أو تحريك حق الإدعاء العام بارتكاب جرائم حرب. حتى نبدأ بس في سؤالك أنت، موضوع الطلب اللي تقدم به إسلام علوش بمحاكمته أمام المحاكم السورية، حتى نؤصل هذا الموضوع قانونيا، أولا نبدأ بموضوع نتحدث أولا عن القانون الفرنسي ثم نتحدث عن القانون الدولي. فيما يتعلق بالقانون الدولي، عندنا إشكالية كبيرة بالقانون الدولي، أن هذا القانون الدولي لم يرتب التزام أو واجب على الدول التي يوجد عليها أو يوجد على أراضيها مجرمين ينتمون إلى دول أخرى، بين قوسين طبعا نحن نقول مجرمين أو مشتبه بهم، لا يرتب التزام. هذا الموضوع يرجع لعدة اعتبارات، أن يكون هناك اتفاقيات دولية، اتفاقيات ثنائية دولية بين الدولة التي يوجد عليها هذا الشخص المشتبه به والدولة التي ينتمي إليها هذا الشخص، وهذا الموضوع متعذر في الحالة التي تخص إسلام علوش. الحالة الثانية أيضا أن يكون هناك مبدأ المعاملة بالمثل، يعني أن يكون هناك تبادل بهذا الشأن بين هذين الدولتين، بحيث تقوم كل من الدولة أو تسمح كل دولة بتسليم الأشخاص الموجودين على أراضيها للدولة أخرى، أيضا هذا يحتاج إلى اتفاقية أيضا ثنائية. الأمر الثالث، نحن ممكن أن نكون نلجأ إلى موضوع الشرطة الجنائية الدولية بما يتشرى الحمراء، أي تقوم الدولة السورية بطلب تسليم أو محاكمة هذا الشخص أو هذا المشتبه به على أراضيها، وأيضا هذا الموضوع يتعذر. لماذا؟ هناك حتى نكون كلام دقيق، بالنسبة لفرنسا والدول الأوروبية صعبة ودقيقة ومعقدة في هذا الموضوع، لا تقوم بتسليم أي مواطن ينتمي إلى دولة أخرى إلا ضمن شروط محددة. أولا أن تكون هذه الدولة، طبعا نتحدث نحن الآن بالشأن العام بالقانون العام، ثم ندخل في الخصوصية السورية، أن يكون هناك أن تقوم هذه الدولة لديها نظام قانوني يسمح بوجود محاكمات شفافة وعادلة وعلنية. الموضوع الآخر، فرنسا والدول الأوروبية أو معظم الدول الأوروبية تحظر تسليم أي شخص مشتبه به على أراضيها إلى دولة يطبق قانونها عقوبة الإعدام. هم يصنفون عقوبة الإعدام بعقوبات غير إنسانية أو العقوبات أو العقوبة الوحشية، وبالتالي فالقانون العقوبات السوري يطبق عقوبة الإعدام، فأيضا لدينا إشكالية أخرى هي أن سوريا تطبق هذه العقوبة، فهذا يحول أيضا أن تقوم فرنسا بتسليم هذا المشتبه به إلى القضاء السوري.
0: طب هذه النقطة أود أن أناقشها معك سيد بسام، فيما يتعلق بالمطالب بنقل ملف إسلام علوش إلى دمشق، كيف تتعامل السلطات الفرنسية مع هذا؟
2: سيدتي أنا برأيي الموضوع أبسط من هيك بكتير، يعني نحن دخلنا المشاهد بتعقيدات هو لا غنى عنها، لكن خلينا نبسط الموضوع. إلى الآن ليس هناك رغبة سورية بالتعامل أو نقل هذا الملف إلى سوريا، يعني بالأولى بالحكومة السورية أن تقدم دعوة استدعاء قضائي تطلب فيه بأن تكون أن يكمل على القليلة وهي فترة من الفترات السيد نعمة محكوميته في دمشق، أو أن تقوم بإعادة محاكمته في دمشق، أو هناك خيار ثالث أن يحصل على عفو رئاسي أو يحصل على عفو، أو تصرح دمشق علانية بأن جيش الإسلام هو جزء من السلطة الحاكمة حاليا في سوريا، فبالتالي هو ليس مجرم، وبالتالي تضمن لفرنسا أن هذا الشخص إذا عاد إلى سوريا لن يطبق عليه أي محاكمات، لن يتعرض لعقوبة الإعدام، لن يتعرض لكذا يعني لأي شيء من هذا الشيء، لن تعرض حياته لخطر. إضافة أن هناك رغبة من الشخص نفسه، لأنه بحسب الاتفاقيات الدولية هي إذا كانت موقعة، وطبعا دمشق لم توقع إلى الآن أي اتفاقيات مع فرنسا، رغبة الشخص أو إبداء رغبته في نقله إلى بلده، فبالتالي هو يؤخذ بعين الاعتبار. لكن نحن الآن أمام خيارات متعددة جدا ومفتوحة، يجب أن تبدأ دمشق بتقديم استدعاء إلى الخارجية الفرنسية وإلى القضاء الفرنسي وإلى الحكومة الفرنسية تطلب فيها تسليم السيد مجدي نعمة إليها، وبعد ذلك نقرر، لأنه في عندنا بالقانون وهي فينا نقول أنه الأصل والاستثناء، الأصل في فرنسا التسليم والاستثناء هو عدم التسليم، يعني ويجب أن تستفيد منه فرنسا بهذا، يجب أن تستفيد منه سوريا بشكل دائم. وهناك مواد في القانون الجنائي الفرنسي، يعني هي المادة 196 يلي بتقول من المادة الفقرة الأربعة والمادة الستة والمادة 15 أنه حتى يحق للحكومة الفرنسية أن تأخذ هذا القرار حتى لو القضاء الفرنسي وصل إلى نتيجة عدم تسليمه، وأن تسلمه بحسب مصلحته الاقتصادية ومصالحه السياسية مع الدولة التي تطلب تسليمه، طبعا مع ضمانات وهي أن الحفاظ على سلامته، مثل ما ذكر الزميل العزيز في دمشق أن حكومة الإعدام لا تطبق عليه. ولكن بهذا سهل كتير في سوريا، مثل ما قلت لك، يعني مجرد أنه تعبر دمشق أن هذا الشخص غير محكوم، هو جزء الآن من منظومة حكم، ونحن شفنا كمان جيش الإسلام فعلا هو جزء من منظومة حكم الآن في سوريا، فبالتالي كل هذه المخاوف لن تصطدم أمام سوريا. إضافة ذلك، يعني حتى لو القانون الفرنسي وافق، هناك الاتفاقية الأوروبية المادة 3 والتي تؤيد كمان تؤكد أنه يجب أن لا يكون هناك خطر على حياة هذا الشخص، وهناك أسبقية كما حصل مع أبو قتادة في مرة سابقة وتم تسليمه بعد أن تم ضمانات بأنه حياته ليست في خطر. يعني الموضوع أسهل من هيك، أبسط من هيك، يعتمد على رغبة الدولة السورية أولا.
0: رغبة الدولة السورية، ماذا عن الاستعداد الفرنسي للتعاون مع الدولة السورية؟ هل هنالك فعلا استعداد لذلك و أن تتعاون السلطات الفرنسية
2: ليلى
0: مع السلطات السورية
2: يعني
0: في هذا الملف؟
2: الآن العلاقات السورية الفرنسية في أبهى حلل، يعني فرنسا هي الدولة الأوروبية، هي الدولة الأوروبية والدولة الخارجية الوحيدة التي استقبلت سوريا أول بدء، والحديث أن الرئيس ماكرون سيقوم بزيارة إلى سوريا. نحن يجب نرجع بالتاريخ مثل ما تفضل الزميل العزيز إلى لحظة اعتقال السيد نعمة. السيد نعمة لما تم اعتقاله أكثر شيء خلى القضاء الفرنسي صاحب اختصاص وهو عدم طلب الدولة السورية في وقت اللي كانت تمثل بنظام الأسد بطلبه، فبالتالي أكد أنه هي صاحبة الاختصاص وهي صاحبة الصلاحية العالمية بيوجب الجرائم التي ارتكبها، وهي يعني حتى هو كان هناك عليه أكثر من جريمة، لكن القضاء الفرنسي قال لا، هو بالعام كونه كان ناطق رسمي لتنظيم إرهابي يرتكب مجازر من عام 2013 ل 2016، حقوق الإنسان، تجنيد أطفال وغيرها، يعني حتى لم يجرمه برزان نعمة وغيره من المعتقلين أو المغيبين الموجودين كانوا في سوريا أو الصحفيين. يعني الموضوع مثل برجع بكرر هو أسهل من هيك، لكن أن تكون هناك رغبة وإبداء من الحكومة السورية، ويجب أن تصل مذكرة رسمية إلى الحكومة الفرنسية تطلب فيها بتسليمه. إضافة في شغلة نحن ما عم نحكي عنها، يعني هو فعليا قضى المدة تبعيته لأنه هو حكم عليه.

0: أقصى راحة سيد بسام.
1: سيدتي، أول شيء وزارة العدل السورية، وزارة الداخلية السورية، ووزارة الخارجية السورية. لماذا؟ وزارة العدل السورية بتأكد أما هو تضمن أنه سيتم محاكمته بشكل عادل ولن تطبق عليه حكومة الإعدام ومذكرات وتعهدات من الوزير وحتى رأس الهرم وهو رئيس الجمهورية، أو تقول أن هذا الشخص هو غير محكوم وسيحصل على عفو رئاسي وهو جزء من المنظومة للتحكم سوريا، فبالتالي ليست هناك محاكمات على الأراضي. ثلاثة، تقول فعلا أنه تسمح للجان من الصليب الأحمر الدولي ولجان من الهيئات القضائية ووزارة الداخلية الفرنسية بزيارة السجون السورية وإصدار تقارير ودراسة أن هذه السجون هي صالحة لاستقبال هذا الشخص في حال أرادت أن يكمل خارجية. كمان تقوم بتعهدات وتمضية من وزير الخارجية السوري ومن رئيس الجمهورية نفسه بتعهدات دبلوماسية بضمان سلامته وحياته، إضافة مثل ما قلت لك وهو سيكون عامل كتير قوي أن هذا الشخص نفسه هو من يطلب أن يكون أن يكمل محكوميته في سوريا أو أن يتم تسليمه إلى سوريا. لكن هون يجب الحكومة السورية أن تميز هل هو محكوم، هل هي ستطلبه ليكمل محكوميته في سوريا أم أنه ليس له حكم. نعم. وبالتالي تريد تسليمه كشخص عاد.
0: نعم، وصلت الفكرة. طيب إذن سيد غياث، كيف يمكن اليوم وصف التفاعل من قبل الوزارة الداخلية ووزارة العدل كما ذكر ضيفي في طلب إسلام علوشاي؟ قبل شهدنا الإفراج عن بويضاني، اليوم كيف يمكن فهم هذا الملف من قبل الحكومة السورية والسلطات المسؤولة المعنية بطلب كهذا؟
2: تمام، هل عندي أنا بعض الملاحظات للأفكار اللي تفضل فيها الضيف الكريم. أول فكرة أو أول فقر أو أول موضوع هو موضوع العفو. العفو يصدر على من يصدر على شخص ارتكب جرم وحوكم، عندها يمكن أن يصدر عفو بحقه. هو لم يحاكم في سوريا، إذا كان القصد أنه حكم أيام قانون الإرهاب مكافحة الإرهاب، فهذا الحكم بطبيعة الحال كل الأحكام التي صدرت عن محاكم الإرهاب تم إلغائها بالكامل، ففعليا هو ليس محكوم لأنه حاليا وفق الدولة الجديدة أو الحكومة الجديدة لم يحاكم هذا الشخص وليس عليه أي تبعات أو محاكمات أو الموضوع الآخر والموضوع الذي أيضا تفضل به الأخ الكريم هو حول صلاحية القضاء الفرنسي بتحقيق معه أو باستجوابه أو بمحاكمته. نحن نعرف بالنسبة للدولة السورية هي لم توقع على نظام روما الأساسي الذي تم تصديقه عام 98 ودخل حيز التنفيذ بعام 2002. سوريا هي لسه عضو بهذه الاتفاقية، فكان هنا عندنا إشكالية بهذا الموضوع. لا يحق للدولة السورية أن تطالب بشخص متهم بارتكاب جرائم حرب وهي ليست موقعة على هذه الاتفاقية. الآن نرجع إلى موقف الحكومة السورية. ليس هناك شيء اسمه أن يتقدم، مع احترام للضيف الكريم، ما في شيء اسمه أنه شخص يتقدم، الشخص المشتبه فيه يتقدم بمحاكمته بالدولة التي يريد. القانون الفرنسي قانون واضح، في عام 2010 قام القضاء الفرنسي بالمزاوجة أو بالتزاوج بين نظام روما الأساسي وبين القانون الجزائي أو القانون الجنائي الفرنسي، وأعطى الحق. بالقانون الفرنسي من أعطاه الولاية؟ أعطته الولاية التعديل الذي صدر عام 2010 عن طريق البرلمان الفرنسي، الذي أعطى الحق للقضاء الجزائي الفرنسي أن تحاكم أي شخص ارتكب جرائم حرب على أراضي دولة أخرى لا ينتمي إلى هذه الدولة، في حالة إذا كان هذا المشتبه موجود ضمن الأراضي الفرنسية. لكن هناك، هنا أؤيد الأخ الكريم، هناك حالة أخرى تقول أن هذه الملاحقة أو المحاكمة تتعذر في حالة طلبة الدولة التي ينتمي إليها هذا الشخص أو من ناحية الجنسية يحق لها أن تطالب بتسليمه أو محاكمته على الأراضي الجمهورية العربية السورية. وهذا الموضوع طبعا متروك مثل ما تفضل الأخ لوزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل. لكن أقول هنا بس فقرة كثير مهمة ودقيقة، ليست العبرة وليس المعول عليه أن يقوم الشخص هو نفسه بأن يطالب بمحاكمته بأي دولة. هذا الموضوع يخضع لقوانين الدولة الفرنسية وقوانين السورية والنظام والقانون الدولي الذي ليس فيه نص خاص بأن الشخص يحق له أن يختار الدولة.
0: ولكن يمكن للسلطات السورية أن تطلب ذلك رسميا؟
2: لا طبعا، لا شيء يمنع. بس حكيت لك انه موضوع فرنسا والدول الاوروبيه عندهم شويه، او ليس شويه يعني، عندهم متطلبات مثل ما طبعا نحكي احنا بشكل عام او بوفق قانون او وفق القوانين الفرنسيه والاوروبيه، ان يكون هناك ضمانات عادله، ان يكون محاكمات عادله، شفافيه علنيه، وان يكون هناك عقوبه الاعدام. والاشكاليه ان هناك عقوبه اعدام مطبقه بالقانون السوري.
0: طيب بالتالي سيد باسم، ما الذي يمنع ذلك؟ هل يمكن أن نرى ربما فتح لمسارات قانونية بين البلدين سوريا وفرنسا بما يتعلق بهذا الملف؟

0: دي بس نقطة كتير مهمة. أنا قلت لم أقل أن القانون الفرنسي، قلت أثناء التسليم بحسب المادة بأصول المحاكمات الجزائية في فرنسا القانون الجنائي الفقرة 696 تنص ببند الرابع وبند السادس وبند الخمستاش يجب أن يوافق الشخص على تسليمه وليس أن تطلب تسليمه. يعني في حال قررت فرنسا أن تسلم السيد دعمي إلى دمشق، موافقة السيد دعمي هي أساس، لأنه هو من سيقرر إذا كانت حياته في خطر وليست بخطر. سيدي أنا
1: ليس
0: لم أقل طلب،
1: ليس بطلب، تمام
0: نحن تمام. بس إذا
1: تمام. اتفقنا.
0: نحن انتقلنا من مرحلة المحاكمة إلى مرحلة التسليم. أنا أتكلم الآن عن التسليم في حال تم إقرار التسليم، فأصول المحاكمات الجزائية في فرنسا يسمح بذلك، ولكن يشترط موافقة الشخص لأنه هو من يقرر إذا كانت حياته في خطر. واليوم السيد نعمة هو من يطلب بعد أن صدر الحكم عليه، فبالتالي نحن قد جزنا أكثر من طريقة. يعني ليس يعني هو بنفسه يقول أن لا خطر على حياتي في حال قررت يا حكومة فرنسا بتسليمي إلى السلطات السورية، فبالتالي نحن أمام معضلة قانونية تم حلها بطلب السيد نعمة. لكن أنا أكرر مرة ثانية ونقطة كتير مهمة، الآن أمام شهرين سوف يخرج السيد نعمة بإطلاق سراح مشروط طبعا موافقة القاضي الجنائي الفرنسي، لكن على الحكومة السورية إذا كانت جادة في ذلك أن توكل له محامي أو السفارة السورية في باريس أو طاقم من المحامين يتوكل عنه لكي يخرج بإطلاق سراح مشروط. يعني نحن الكلام جذافا وعبثا وكذا لن يجدي أبدا، نحن أمام إجراءات قانونية واضحة في فرنسا، وهذا كتير يعني مفيد في قضية السيد نعمة. يجب أن نركز على الإجراءات القضائية، هي واضحة إمكانية التسليم. يعني حتى القضاء الفرنسي يسمح للحكومة بشكل سياسي أن تتدخل وتسلم السيد نعمة، لأنه فرنسا لها مصلحة في التسليم بعد صدور الحكم القضائي. يعني هو صدر بحقه حكم قضائي ونفذ ثلثي المدة ستكون بعد شهر سبتمبر القادم، فبالتالي هو استوفى كل الشروط التي تؤهله للخروج أو العودة إلى سوريا. حتى الاتفاقيات لا يهم أن تكون سوريا قد وقعت الاتفاقيات روما وغيرها من الاتفاقيات كما حصل مع السجناء في لبنان، تم توقيع اتفاقيات وحتى يمكن
2: طب هذه النقطة
0: اتفاقية.
2: يعني غير واضحة بالنسبة لنا سيد بس متى تتداخل السياسة بالقانون فيما يتعلق بهذا الملف؟
0: مصلحة الدول سيدتي، أنا برأيي يعني هي بالفكرة مثلك الأساس في القانون الفرنسي وهو التسليم، الاستثناء عدم التسليم. يعني وهو هي فقرة القانون الفرنسي تقول يعني فرنسا في العام تسلم من يطلب من المحكومين لديها، ولكن الاستثناء لا تسلم في حال ثبت أن هناك خطر على حياتهم وعقوبة الإعدام كما ذكر الزميل العزيز. وزاد التشديد على ذلك الاتفاقية الأوروبية والبند الثالث الذي يقول
2: بناء
0: يجب
2: على مصلحة الدولة حياتهم. بالتالي بناء على مصلحة
0: 100%.
2: هل هذا مشروع؟ هل هذا واقعي؟
0: طبعا واقعي جدا. يعني بالنهاية الآن هناك بعض المحكومين تقوم الحكومة الألمانية بتسليمهم إلى سوريا كونهم هم خالفوا القواعد الجنائية والقواعد الجزائية الموجودة في ألمانيا، وبالتالي يقوم بترحيل بعض اللاجئين، وهذه مسألة يقاس عليها أمام القضاء الأوروبي. ما قلت لك يعني نحن بالعكس أمام قضاء، أمام قانون واضح أوروبي لا يحمل أي تعقيدات، بالعكس هو في مصلحة السيد مجدي ومن مصلحة الحكومة السورية، بس بين قوسين إذا أبدت رغبة في ذلك.
2: طيب ما الذي يمنع يعني السيد غياث، ما الذي يمنع أو يؤثر ربما على أو عقبات قانونية قد تمنع الاستجابة من قبل الحكومة السورية لهذا الطلب؟
1: نحن ما نستبق موقف الحكومة السورية، الحكومة السورية لم تبدي رأي لحد لتاريخه، فأنا لست ناطقا باسم الحكومة السورية.
2: هل تتوقع أن يكون
1: لك
2: عقبات قانونية ربما؟
1: العقبات التي ذكرتها أنا العقبات، بس في كمان أيضا نقطة مهمة بالنسبة لموضوع تبادل المجرمين عن الأخ اللي تفضل فيها بموضوع لبنان. لبنان طبعا احنا نعرف الدول العربية موقع على اتفاقية تبادل المجرمين، ففي اتفاقية منصوص عليها، لكن الإشكالية أنا اللي حكيت فيها أنه هو موضوع لا يوجد اتفاق. طبعا أنا يعني ما بدي أخالف ضيفك الكريم، لكن أنا يعني ما في اتفاقية دولية. هلأ ممكن دبلوماسية تطغى، أنا برأيي موضوع العلاقات الممتازة بين فرنسا، حتى نخرج عن إطار القانوني، العلاقات الممتازة الآن بين فرنسا وسوريا ممكن أن تستثمر بموضوع إسلام علوش. في مواضيع أخرى أيضا ممكن يتم استفادة منها خارج الإطار القانوني. برأيي نترك، أنا رأيي الخاص نترك الأمر للأيام القادمة حتى يبنى على شيء مقتضى. نحن نتحدث عن شيء لم يحصل، لم يصدر عن الحكومة السورية لتاريخي أي موقف على الرسالة التي وجهها إسلام علوش للسيد الرئيس أو وزير الخارجية، لتاريخه لم يصدر. أنا أتوقع الطلب حديث العهد يعني، فلم يصدر أي موقف. أنا في رأيي لن أستبق ما سوف تقوم به الحكومة السورية، وأنا توقعي أن الأمر سيتم حله إن شاء الله لمصلحة إسلام علوش.
2: طيب فيما يتعلق بالشروط لدى الحكومة، هل يعني يجب أن يكون الطلب من قبل عائلته؟ هل هنالك شروط ربما قد تضعها الحكومة السورية؟
1: هلا طلب هو مقدم من من من من صاحب العلاقة، نعم، من المعني بهذا الموضوع. فبرجع بقول لك يعني تمام، ليس من عائلته، وبرجع بقول لك انه ما في اكيد ما في معوقات اذا كان الموضوع يتعلق باستثمار العلاقه الدبلوماسيه او السياسيه الممتازه بين سوريا وفرنسا. اتوقع كل العقبات اللي تحدثت عنها ممكن يتم حلها بشكل دبلوماسي، كما حصل بموضوع، كما تفضل ضيفك الكريم، موضوع البيضاني مع الامارات. طبعا بس انا بدي اذكر فقره معينه، موضوع البيضاني لم يحل بيوم وليله، كان هناك اتصالات غير معلنه ثم الموضوع تم إعلانه. هلا احنا ممكن ان يكون هناك اتصالات غير معلنه بين سوريا وفرنسا عن طريق السفير السوري بفرنسا او عن طريق وزاره الخارجيه، ممكن ان نكون نحن يعني نتحدث الان بموضوع لسنا ملمين بكل التفاصيل، طبعا تفاصيل تهم من الان. هناك هل طلب من الحكومه السوريه؟ هل هناك تواصل؟ هل هناك اتصالات كما حصل مع البيضاني؟ البيضاني في الفتره الاخيره تم اعلان ان هناك طلب رسمي من الحكومه السوريه وتم تسليم البيضاني الى، لكن فقط البيضاني لم يكن يعني على قيد المحاكمه، كان موقوف لأسباب معينة لم يتم محاكمته أو تقديمه إلى قضاء أو محاكمة.
2: ولكن هل شرط
1: حتى نميز فقط بين البيضاني وموضوع،
2: طيب هل شرط أن تكون الحكومة هي من تطلب من فرنسا أم يجوز أن يكون الطلب من قبل عائلته؟
1: طبعا يجب أن يكون الطلب رسمي. أنت تتحدث عن دول، عن علاقة بين وزارة داخلية وزارة داخلية، وزارة عدل وزارة عدل، وزارة خارجية وزارة خارجية. طبعا الموضوع يجب أن يكون رسمي. الصاحب الحق هو طالما هو مواطن يحمل الجنسية العربية السورية، فأكيد الدولة أو الجمهورية العربية السورية ممثلة بالوزارات السيادية الثلاث، الداخلية والعدل والخارجية، هي المخولة بتقديم طلب رسمي أو كما قلت عن طريق قنوات معينة أو خاصة بتسليمه إلى الحكومة السورية لمحاكمته أو لإطلاق سراحه، طالما هو أمضى معظم العقوبة المقررة قانون. لكن أعود وأقول نقطة جدا هامة، السيد إسلام علوش ليس محكوما في سوريا، ليس مطلوبا إلا إذا كان، طبعا أكيد هو مطلوب وفق قانون الإرهاب البائد، لكن حاليا ليس لديه أي تبعات أو أسبقيات أو مطالبات بحقه حتى يصدر عفو بحقه.
2: طيب
1: لكن يمكن أن هناك تطمينات تصدر عن الحكومة السورية.
2: طيب سيد باسم، أود أن أختم معك فيما يتعلق بهذه النقطة، هل يمكن أن تشترط فعلا فرنسا لتسليم إسلام علوش أن يكمل محاكمته في سوريا بشكلها الطبيعي أم ربما ماذا؟
0: لا لا سيدتي، الموضوع أبسط من هيك بكثير، قلت لك يعني أساسا هو تم الحكم عليه وهو بعد شهرين سوف يخرج من السجن،
2: وفي حال نقل إلى سوريا
0: لا أكثر عن مشروع في ممكن وارد جدا، ليش لا يعني، يعني هو الموضوع ابسط من هيك بكثير يعني، حتى هو كشخص بعد ان يتم اطلاق سراحه المشروط ممكن ان يطلب ان يتم ان يقضي باقي المده حسن السلوك تحت مراقبه طبعا من السفاره الفرنسيه وغيرها كذا في سوريا، يعني هذا وارد لكل المسجونين في العالم، يعني حتى لو هو نسبه قبوله تكون غير موجوده، لكن ممكن هذا وارد جدا، يعني هو السيد هلا السيد اسلام علوش يمكن فعلا ان يخرج مثل ما تفضل الاستاذ كمان، هو غير مطلوب في سوريا، يعني احنا عم نتعامل مع قانون كان موجود في سوريا مثل كل السوريين،
2: بالتالي تسليمه فقط
0: اكيد هو يمكن ان يسلم بكل بساطه مثل ما قلت لك مره ثانيه، حتى الاتفاقيات غير ملزمه، انا ممكن اعمل اتفاقيه بيني وبين سوريا ببروتوكول واحد وهو السيد اسلام علوش، وهذا حاصل مع كل دول العالم، يعني لا يجبرني ان اكون موقع على اتفاقيه روما وغيرها، انا فيني اعمل اتفاقيه بكل لحظه، ممكن احدد بروتوكولات بدي اعمل، وبالاخير العقد هو شريعه متعاقدين، يعني هذا شيء حاصل في كل دول العالم، الاتفاقيه تحصل في دقيقه، الاتفاقيه تحصل في ساعه، لكن يجب ان يكون هناك مراسلات بين الجهات القضائيه، بين الجهات الدبلوماسيه، بين الداخلية، أن يكون وفود قد راقبت سجون، قد زارت الصليب الأحمر، راقب في حال فعلا سوف يكمل محكوميته، لكن هو لا يعني لن يكون له محكومية أساسا، حصل على عفو عام كون هذه الجرائم في سوريا لم تعد موجودة، فبالتالي هذا أكبر دليل للسيد إسلام علوش أن يتم تسليمه إلى سوريا، وبالتالي هو تكون ضمانة على حياته، يعني حتى هون سوريا لن تعقد الأمور وتقول لا أنا أتعهد لكم أن حياته ليست في خطر، أتعهد لن أطبق عليه عقوبة الإعدام، لأنه هذا خلص أصبح في خبر كان في ظل النظام القائم في سوريا.
2: شكرا جزيلا لك، ضيفي من باريس المحامي الباحث في الشأن القانوني باسم سالم، أشكرك جزيلا وأشكر غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل. مقترح تعديلات على ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية بخصوص سوريا، وأبرز نقاطها يتعلق بالحد من النفوذ الروسي هناك.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيش شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تعديلات لميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا، والتي تقدم بها السيناتور جو ويلسون، وشملت التعديلات الجديدة موضوعين هما الحد من النفوذ الروسي في سوريا وتأمين انسحاب القوات الروسية من حميميم وطرطوس، والثانية دعم احترافية قوات الدفاع السوري عبر دمج قسد في الجيش السوري.
1: من واشنطن تأتي الرسائل تباعاً لتعكس التوجهات الأمريكية الجديدة في الملف السوري، وآخرها كان إقرار لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب حزمة تعديلات جوهرية على ميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا. التعديلات التي تقدم بها السيناتور جو ويلسون تستهدف مسارين استراتيجيين متوازيين. الأول يهدف إلى تقييد النفوذ الروسي والسعي لسحب قواته من قاعدتي حميميم وطرطوس، والثاني يركز على تثبيت الاستقرار الداخلي عبر دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري الجديد ورفع مستوى احترافية قواته الأمنية. في تفصيل للمسار الأول، تلزم التعديلات وزارة الدفاع الأمريكية بتقديم تقرير مفصل بحلول كانون الأول 2026 يوضح خطط سحب القوات الروسية من قاعدتي حميميم وطرطوس، وما إذا كانت تلك القواعد تستخدم كمراكز لوجستية لتسليح وكلاء إيران أو لتجنيد ونقل مقاتلين للمشاركة في حرب أوكرانيا، فضلا عن توثيق دور هذه القواعد في دعم قمع الشعب السوري إبان حكم نظام الأسد المخلوع. أما المسار الثاني فيرسخ الدعم الأمريكي لقيام سوريا مستقرة وخالية من الإرهاب، تحمي جميع أقلياتها العرقية والدينية، وتؤكد التعديلات على دمج قسد في الجيش السوري الجديد وتعيين قياداتها في مناصب عليا وبناء قوات دفاع محترفة متعددة الطوائف تلتزم بمعايير حقوق الإنسان والرقابة المدنية. يرى مراقبون أن هذه التعديلات التشريعية الأمريكية تعكس نقلة نوعية في مقاربة واشنطن للملف السوري وتدخلها بإعادة هندسة المشهد بما يتماشى مع المعطيات الجديدة.
0: حول هذا الموضوع رحب بنوار شعبان قباقيبو الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، معنا مباشرة من دمشق، وبسام بربندي سفير وباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد بسام للحديث عن هذه المقترحات والتعديلات. هذا المقترح اليوم الذي تابعناه وضع النفوذ الروسي على طاولة الكونغرس، ما مدى فعلا احتمالية تمريره لهذا المقترح؟
2: أهلا ديما، يعطيك العافية. لا هو تم إقراره. يعني روسيا عدو لأمريكا، كثير من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ يعني ما بيشوفوا روسيا إلا عدو للولايات المتحدة، وبالتالي يحاولون إضعافها بكل مكان. سوريا الجديدة يعتقدون أن يجب أن لا يكون للروس أي دور فيها، ولا سيما الدور العسكري. يعني كما تعرفي القواعد العسكرية الروسية كانت تستخدم لنقل لتطوير أو إيصال القوات العسكرية الروسية لأفريقيا مثلا، أو هي كانت قاعدة عسكرية وحيدة بالشرق الأوسط، كان في غواصات نووية إلى آخره. فالبعد كانت أنه هل اليوم صار لدى الأمريكان على الأقل مجلس النواب مجلس الشيوخ فرصة ذهبية لقلع هذه القلعة الروسية الموجودة بالشرق الأوسط تخفيفها. هلأ المطالب الثانية الموجودة فيها، يعني بعتقد تم مناقشتها كثير مع الجانب السوري، تم مناقشتها مع الإدارة الأمريكية، وتم التوصل سياسي على الأقل إنه هذا موضوع كما قال رئيس الشورى إنه يحل مع الوقت بالسياسية يعني. ولكن مجلس النواب مجلس الشيوخ والرد الأخرى يعتقدون أو يعتبرون إنه هذا شيء جوهري للاستراتيجية الأمريكية الكبرى. بس بدي نرجع شوي للتعديلات اللي عم نحكي عليها. كون التعديلات التي طرحت ليس لها بعد مادي، فتم إضافتها وتم الالتزام بها، وكل اللجنة الموجودة بلجنة الدفاع ولجنة وزارة الدفاع والشؤون العسكرية بمجلس النواب، كل أعضاء اللجنة هم كثر من الجمهوريين والديمقراطيين، يعني بالإجماع تم الموافقة عليها، وبالتالي ستعتمد أو اعتمدت، تعتبر أنها اعتمدت. مرة أخرى، لأن ليس لها بعد مادي، هي عبارة عن يطلب من وزارة الدفاع الأمريكية أن تقدم تقارير دورية. واحد أول واحد سيكون شهر 9 وشهر 9 أو شهر 12 عفوا، والثاني حيكون بعد 6 شهور من بعده، قد يكون شهر 2 من العام القادم. يعني هاي خلفية الأمور، ليس فيها كما هي ليست ملزمة، ليس هي تقارير ليست ملزمة، ولكن تعكس طريقة تفكير الأعضاء المشرعين الأمريكيين اللي سميناهم. عضو مجلس النواب جو ويلسون يعني هو شديد في محاربته لإيران وروسيا. يعني موقف مبدئي لإله لما كان دعم الثورة السورية من أول يوم، يعني فيه دعم لسوريا كسوريا كثورة، ولكن فيه بعد ثاني أنه هو ضد إيران وبعد ثالث أنه هو ضد روسيا. فعمليا ما طرحه تتماشى تماما مع طريقة تفكيره. طيب، خلال 10-15 سنة الماضية.
0: طيب أستاذ نوار، هذه التعديلات وهذا المقترح الذي تم الإقرار عنه، كيف يمكن اليوم متابعته؟ هل فعلا تعكس هذه التعديلات تحولا فعليا في السياسة الأمريكية لدى الوجود الروسي في سوريا؟
3: بداية مساء الخير أستاذ ديما، وتحية للأستاذ بسام. هلا نقطة جدا كثير مهمة، إنه هي أكيد تعكس كيف ترى تنظر الإدارة الأمريكية وتحديد جو ويلسون إلى ملفات جدا هي تعتبر حساسة، التواجد الروسي العسكري المباشر وأيضا هيكلية الجيش بشكل الحالي وشو الأدوات اللي ممكن يتم إدراجها من أجل تطوير هذه المنظومة. النقطة الأساسية كمان في خط كتير رفيع بين المراقبة والتدخل وبين السيادة، يعني السيادة في طريقة التعامل مع الأمور. فيما يتعلق بالجانب الروسي، طبعا هذا الإقرار أو اللي تم الاتفاق عليه بالكونغرس هو حدث بعد دخول أيضا أو وصول أول شحنة لوجستية منذ سقوط النظام السابق إلى مطار إلى حميميم وإلى طرطوس. طبعا هذا الأمر شحنة لوجستية روسية إلى القواعد الموجودة، ولكن في نسق كامل كان عم يتم الحديث بينه وبين الحكومة السورية والجانب الروسي فيما يتعلق بمصير هذه القواعد. يعني النقطة الأساسية إنه الإدارة السورية، حكومة السورية تدرك تماما حساسية هذا الموضوع، وأكبر مثال على ذلك إنه هاي القواعد لم يتم وصول ما وصل إلى أي دعم لوجستي خلال كل هالفترة، حتى الدعم اللي وصل هو دعم قد يكون لوجستي محدود. هاي نقطة، ولكن هذا الأمر ما بيعني إنه هو خلينا نقول يدم بغيب التخوف الأمريكي. وأيضا فيما يتعلق بمنظومة الجيش والهيكلية، هناك خطة يتم العمل عليها، يعني هناك خطة تم الاتفاق عليها ما بين الحكومة السورية وقصر فيما يتعلق بكيفية الدمج. هلأ الجانب الأمريكي مثل ما ذكر الأستاذ بسام ما بيحتاج إلى ميزانية، لأنه هو المطلوب حاليا هو رفع تقارير عن هذه المواضيع. بمجرد كلمة رفع تقارير أي أن هناك بشكل مباشر وبشكل تقني في تخوف، أو في يعني ما نقول تخوف، قد يكون في اهتمام إنه أنا كإدارة أمريكية هدول الملفين عندي حساسات جدا. وبالجهة المقابلة الحكومة السورية فيما يتعلق بهي الملفات عم تكون شفافة إلى حد ما مع المنطقة والإقليم، يعني في أكثر من تصريح رسمي وفي أكثر من زيارة تم الحديث ما بين الجانب السوري والجانب الروسي أو المصير هي القواعد وشكلها. يعني في نقطة كتير مهمة، يتم الحديث أيضا حول شكلها، الجانب الأمريكي يتحدث عن إزالتها، ففي عنا هون ثغرة. في عنا هون ثغرة تتعلق بماذا يريد الجانب الأمريكي وماذا يناقش الجانب السوري مع موسكو.
0: طيب هذه النقطة أود أن نناقشها معك سيد بسام، هل فعلا هو الهدف انسحاب شامل وكامل من القواعد؟ هل هنالك أهداف أخرى من وراء هذه العملية؟ وما هي الخطوات العملية التي يمكن أن تتبع هذه التعديلات؟
2: ديما بدنا نفرق بين الكونغرس وبين الإدارة. هذا رأي الكونغرس وليس رأي الإدارة، وليس سياسة الإدارة، على الأقل ليست من أولويات الإدارة في الأمريكية تجاه سوريا موضوع القواعد العسكرية الروسية في سوريا. يعني وزير الدفاع السوري بعتقد زار موسكو أكثر من 3 مرات، وفود عسكرية سورية زارت موسكو أكثر من مرة. يعني في نوع من الحديث الروسي السوري الرسمي على عالي مستوى والمستمر. فهذا مرة نميزه، يعني الإدارة الأمريكية على مستوى وزير خارجية أو وزارة خارجية وبيت الأبيض لم يطرحوا أبدا في تصريحاتهم موضوع التواجد الروسي في سوريا كأولوية، أو حتى في أي نقاط أو أي بيانات صدرت منهم. الكونغرس موضوع مختلف، وهذا الذي نراه هو رأي الكونغرس، لذلك هو يطلب من الإدارة تعطونا تقارير لنفهم منكم أنتم شو رأيكم بالموضوع. يعني تقرير الكونغرس هو تقرير رقابي على الإدارة الأمريكية وعلى ما يجري على الأرض بالنسبة للروسي، أكثر ما هو سياسة أمريكية إذا سمينا. قديش مهم؟ مهم جدا أنه بس يطلع التقرير منه نفهم كيف ترى الإدارة الأمريكية التواجد الروسي في سوريا بشكل رسمي. إلى اليوم ما بعتقد في أي بيان رسمي أمريكي يتحدث عن هذا الموضوع، في صحفيين، في رجال الكونغرس إلى آخره بيحكوا فيه. الأوروبيين كانوا أكثر ضجيجا بهذا الموضوع لحرب أوكرانيا، بدهم يضعفوا روسيا، خليهم يشانهم روسيا من سوريا. ولكن مرة ثانية هو تقرير رقابي من الإدارة، من الكونغرس للإدارة الأمريكية، نخبرونا شو عم بيصير، ليس له علاقة بالحكومة السورية. يعني إذا الحكومة السورية طلعت التقرير بيكون أحسنين، أو تصور ما بيكون أحسنين، ولكن هو مرة أخرى هو موضوع رقابي أمريكي من أعضاء الكونغرس الذين يرون أن روسيا يجب أن يتم ضعفها وخرجها من سوريا. عم يطلب الإدارة الأمريكية أعطينا تقييمكم من أشهر لنشوف كيف عم يجري الأمور. وبالتالي لما يطلع هذا التقرير بيصير في وثيقة رسمية حكومية أمريكية توضح السياسة الأمريكية تجاه القواعد العسكرية الروسية في سوريا. يعني بده يكون، يعني عشان ما نكبر القصة ونصغرها، اليوم ما في شيء أكثر ما أنه تقرير. ولكن مرة أخرى موضوع روسيا بالنسبة للأمريكان مرتبط بالحرب العالمية الثانية إلى اليوم، معسكر الشيوعي ومعسكر البارد، مرتبط بأوكرانيا اليوم بحرب أوكرانيا، مرتبط بالتنافس إلى آخره. فسوريا جزء من هذه اللعبة الكبرى أكثر ما هي يعني لسنا اللعبة، نحن جزء من هذه الخارطة العالمية للتنافس بين الدول.
0: نعم. طب أستاذ نوار، كيف يمكن، يعني بناء على هذه الخطوات وهذه التطورات، كيف يمكن لسوريا أن توازن اليوم في علاقاتها سواء كانت مع أمريكا وعلاقاتها مع روسيا؟
3: بالنظر إلى مجريات الزيارات والاجتماعات، أنا أرى نوع من أنواع التوازن هو already موجود. يعني صار في زيارات لموسكو، زيارات رفيعة المستوى، يعني على رأس زيارة الرئيس أحمد الشرع، صار في زيارة وفد عسكري روسي حتى قام بجولات في بعض النقاط التي كان ينتشر فيها الجانب الروسي في الجنوب. وبنفس الوقت هذا لم يمنع زيارات ما بين الدول الأوروبية وسوريا، زيارة أمريكا. فهناك نوع من أنواع التوازن اللي هو أصلاً هون موجود فيما يتعلق بالزيارات، فيما يتعلق بالاجتماعات، فيما يتعلق بالمواضيع التي يتم طرحها ويتم نقاشها. لهيك أنا بحسب منظوري أنا الأمور اللي ماشية هو الأمور إنه الجانب السوري يدرك تماماً أساسية موضوع التواجد العسكري بشكله السابق الروسي في سوريا. قد يكون هناك حديث عن إعادة تعريف هذا التواجد، إعادة تعريف الخصائص التبعيد المختلفة، يعني الأدوار التي يقوم بها، ويكون هناك في نوع أنواع الشفافية. ولكن الشفافية ليست فقط إلى الجانب الدولي، أيضا هناك يجب أن يكون فيما يتعلق وبالتحديد بالجانب الروسي، يجب أن يكون هناك شفافية في نوع وطبيعة العلاقة وطبيعة أي تفاهمات قد تحدث في المستقبل مع الشارع السوري. ليه؟ لأن الشارع السوري لديه إرث إشكالي فيما يتعلق بالمنظومة الروسية ودوره في سنوات النزاع في سوريا، آخرها كان ضرب سد الرستن اللي تم تدشينه من يومين. وبالتالي الموضوع حساس على مستوى مختلفة. إلى الآن الأمور ما فينا نقول واضحة جدا فيما يتعلق بطبيعة العلاقة، ولكن أنا من ناحية الدعم اللوجستي ومن ناحية الحجم العسكري الموجود الروسي في حميمين أو في ميناء الميناء في ميناء طرطوس هو محدود جدا، ولم يصلوا أي دعم لوجستي إلا منذ فترة قريبة، يعني من حوالي أسبوع تقريبا أو أقل أو أكثر بشوي. وبالتالي هناك إلى الآن ضبط في طبيعة العلاقة، وهناك خلينا إدراك على ضرورة موازنة هذه العلاقة مع مسار العلاقات الأخرى على صعيد
0: حتى مع الحديث عن وجود أو تقليص النفوذ الروسي. طيب هذه النقطة أود أن أتطرق إليها معك سيد بسام فيما يتعلق بالأهداف المرجوة من خلال هذه الخطوة. هل نحن فعلا أمام بداية مرحلة جديدة متعلقة بتقليص الوجود الروسي أم ربما إعادة رسم التوازنات؟
2: هلا شوفي، سوريا بتصف مع أمريكا بكل شيء نوعا ما، والولايات المتحدة تدرك أن سوريا دولة ضعيفة منهكة اقتصادياً مالياً، يدركون أن جيش أغلب المعدات العسكرية السورية هي عسكرية روسية. وبالتالي أعطين بتصوري مساحة واسعة للحكومة السورية أن تعيد بناء الجيش أو قطع غيار من العسكرية اللي جيبوها من روسيا. إلى اليوم أكبر مصدر نفط إلى سوريا هو الروسي من شركات معاقبة دولياً وسفن الناقلة للنفط معاقبة دولياً. بس لأنه سوريا عم يغض النظر عنها، يعني في رغبة أمريكية باستقرار سوريا على كل المستويات الاقتصادية المعيشية السياسية الأمنية. فبالتالي في تفاهم في تناغم بين ما تقوم به الحكومة السورية تجاه روسيا مع ما تريد الولايات المتحدة من استقرار سوريا كجزء من استقرار المنطقة. ما في تناقض، ما في تعارف. هلا بعتقد انه يمكن السيد الرئيس سيد الشرع حكى من فترة، بس ماني متأكد، انه الاتفاقيات الجديدة ستكون بحميميم هي مراكز تدريب للقوات السورية. تصوري يعني من نسيان التفصيل اللي انحكت فيه، ولكن كان فيه نقل لنوعية تعريف كما تحدث أخ نوار قبل خليل، نوعية التواجد الروسي في هذه المنطقة ونوعية إدارة هذه المنشآت البحرية من قاعدة روسية بحتة إلى قاعدة سورية يعني تحت السيادة السورية، وإعادة تعريف هوية أو طريقة أو سبب وجود الروس في هذه المنطقة أو في هذه القاعة السورية لأن تكون مراكز تدريب سورية، إذا ماني غلطان بعتقد بهالكلمات أو بهذه الفكرة وليس بهذا التوصيف يعني. فبعتقد أنه مثل ما في هناك تناغم أو في تنسيق سوري أمريكي لهذا الموضوع، ولكن بهدوء وبدون ضغط خارجي. روسيا ما زالت لليوم تعطينا نفط مجالا، يتأملون يعطونا بعض قطع غيار السلع. في عندك كثير من مثلا سد الفرات قطع الغيار كلها روسية. ما تحسن ما يعني ما بنحسن نفصل المسار السياسي عن الاقتصادي عن العسكري لا مع أمريكا ولا مع روسيا. فبالتالي التوازن موجود، الأمريكي متفهم معا ومتفهم وعاطي للسوري حرية للتحرك تجاه الروس، والروسي بيعرف حجمه والسوري بيعرف حجمه والأمريكي بيعرف حجمه يعني بهذه اللعبة. فبعتقد ما في شيء مشكلة سياسية، هي هدف المشروع مرة ثانية هو مراقبة تشريعية أمريكية على أداء الحكومة الأمريكية تجاه الروس. وموضوع السوري كان موجود سوريا بهذا الحديث، هذا الإطار أكثر يعني يعني هذا الحجم الحقيقي للموضوع. الدول الأوروبية مرة ثانية هي تضغط كانت أكثر، عندك إسرائيل بالعكس تماما، إسرائيل تريد الروس أن يبقوا في سوريا، لا تريد الإسرائيل أن يذهبوا.
0: نعم.
2: يعتبرون أنه دول حليفهم في الشرق الأوسط ضد إيران، يعني حسابات مختلفة، ولكن هذا يعني المشرع الأمريكي يريد رقابة على عمل الإدارة الأمريكية.
0: طيب.
2: بكل العالم أنه جزء منه في سوريا.
0: طيب هل تتفق مع ذلك سيد نوار، هي رقابة فعلا أمريكية أم أنها ربما هنالك توجهات أمريكية جديدة مرتبطة بتحجيم الوجود الروسي في سوريا، أم ربما هنالك إعادة لرسم التوازنات؟
3: بسام هو أستاذ، أنا بتفق وخاصة فيما يتعلق بموضوع الإدارة الأمريكية وما يجري في أمريكا. هو يدرك تماما في نقطة جدا مهمة، الموضوع هو رقابة من الكونغرس على كيفية تعامل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالملف السوري، ولكن بين قوسين ذكر سوريا. يعني هناك العديد، قد يكون هناك العديد من الملفات التي تم تعديلها أو تم طلبها من الكونغرس كتقارير من الإدارة الأمريكية، ولكن فيما يتعلق بالشأن السوري أنه نحن عندنا تخوف من نقطتين، أو عندنا خلينا نقول اهتمام لنفهم أكثر عن شو موضوع التواجد الروسي، هل رح ينسحب، هل رح يضل، كيف طبيعة العلاقة.
0: نعم.
3: الإدارة الأمريكية بالمقابل مثل ما تفضل بسام أنه هي عم تعطي الهامش السياسي لسوريا، لأنها تدرك أنه في أمور لوجستية وتتعلق بإعادة الإعمار، تتعلق بأمور خدمية مرتبطة ما زالت ما بين مرتبطة بالجانب الروسي.
0: شكرا.
3: الموضوع الآخر الأهم هو فيما يتعلق بموضوع الجيش، موضوع أيضا مراقبة إعادة الدمج، هي أي كمان نقطة حساسة يمكن الحديث عليها أعمق، إنه الموضوع أيضا يتعلق بهيكلية الانتقال إلى هذا الجيش.
0: أشكرك جزيل الشكر نوار شعبان قباقيبو الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، كنت معنا من دمشق. شكرا أيضا لبسام بربندي سفير وباحث في مركز دراسات الدولية، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. وصلنا مشاهدينا إلى ختام سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898، حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية. وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته، ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم رئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القوتلي. وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: أحلى التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. كالفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمة عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمة في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

قوات للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف محافظة القنيطرة وتطلق النار باتجاه وادي الرقاد بريف درعا الغربي قبل انسحابها. وزارة الطاقة تعلن إعادة تشغيل 7 محطات مياه في ريف دير الزور بعد تراجع مخاطر ارتفاع منسوب الفرات، وتقول إنها ستعمل بكامل طاقتها. وزارة الزراعة تعلن بدء دمج المؤسسات الزراعية في الحسكة ضمن الاتفاق مع قسد، وتقرر البدء بمديرية الزراعة كأول خطوة في هذا المسار. طهران تتسلم رسالة من إسلام أباد ضمن مساع لتحريك مسار المفاوضات المتعثر مع واشنطن، ووزير داخلية باكستان يقول إنها موجهة إلى المرشد الإيراني.

أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه الساعة الإخبارية، ونبدأها بتطورات الأوضاع الأمنية في جنوبي البلاد، حيث قال مراسل تلفزيون سوريا قال إن قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت من بوابة أبو غيثار بريف القنيطرة وأطلقت النار باتجاه وادي الرقادي قبل انسحابها. هذا وسبق التوغل تحليق لطائرات حربية فوق محافظة القنيطرة قبل أن تنصب قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حاجزا على أطراف قرية صيد الحانوت جنوبي المحافظة، وفتشت القوة المارة في المنطقة، وذلك بالتزامن مع تحركات عسكرية شهدها الريف الجنوبي.

0: ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل. قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تختطف 4 أشخاص من قرية جوبات الخشب خلال هذه الساعات الأخيرة. إذن مشاهدينا، قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الساعات الأخيرة قامت باختطاف واحتجاز 4 أشخاص من قرية جوبات الخشب. للوقوف على كل هذه التفاصيل وهذه العواجل وهذه التطورات، ناهيك عن هذه الانتهاكات التي نعلن عنها بشكل مستمر وما يعيشه أهالي ريف القنيطرة من انتهاكات متواصلة وتجاوزات لا إنسانية حتى من قبل هذه القوات التابعة للاحتلال الإسرائيلي هناك. معنا مباشرة مشاهدينا من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. إذا محمد، نبدأ معك من هذا الخبر العاجل الذي نقلناه عنك للمشاهدين. 4 أشخاص الآن هم بحوزة قوات الاحتلال الإسرائيلي، تم اعتقالهم خلال الساعات الماضية تقريبا. تفاصيل أوفى عن هذه الحادثة، إجراءات هذا الاعتقال كيف كانت، وهل كانت مداهمة أم من خلال الحواجز التي تم نصبها في قرى وبلدات ريف القنيطرة؟
1: نعم أمينة، بالفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يمارس الانتهاكات بحق المدنيين. اليوم عند الساعة 4 فجرا تقريبا او بعد بقليل، كانت هناك دوريه مسيره لجيش الاحتلال الاسرائيلي داخل بلده جبات الخشب. شاهدت بعض الشبان ربما كانوا خارجين الى العمل في الصباح الباكر، هنا موسم الحصاد وموسم الزراعه، تم اختطافهم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. 4 شبان كانوا يجلسون امام منازلهم بالقرب من ساحه بلده جبات الخشب، تم اختطافهم من قبل هذه الدوريه الاسرائيليه التي كانت تمر بشكل يومي ومتكرر داخل هذه القرى والبلدات التي تتوغل بها. تم اختطافهم من القاعده العسكريه بين الشابين طفلين بعمر اقل من 18 عام، تم اقتيادهم الى القاعده المتواجده في بلده جبهه الخشب دون معرفه سبب الاختطاف. ايضا كان هناك توغل في صيدا الحانوت، وايضا اختطاف شاب عند ساعات ايضا الفجر بالتزامن مع هذا الاختطاف. لم يعرف ايضا سبب الاختطاف. تم مداهمه منزله واختطافه من بلده صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، واقتياده ايضا الى القواعد العسكريه او الى داخل الجولان المحتل. بشكل عام ايضا امينه، التوغلات مستمره والمضايقات باتجاه المدنيين مستمره من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. كان هناك البارحه ايضا اطلاق نيران من دوريه عسكريه دخلت من تله ابو قيثار داخل الجولان المحتل الى منطقه وادي الرقاد، وقامت باطلاق النيران هناك ثم عاولت الانسحاب. عمليات التوغل مستمره والدوريات داخل القرى والبلدات، حواجز مؤقته تنصب على الطرقات، مضايقه للمزارعين ومربي المواشي منعهم الوصول الى الاراضي الزراعيه، كل هذا الامر ما يزال مستمر من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، والتضييق على المزارعين والاهالي والمدنيين وحالات الاختطاف مستمره. خلال 3 أيام الماضيه تم تسجيل اختطاف 4 6 شبان 7 شبان، اختطاف حتى هذه اللحظه 4 أو 5 منهم لم يفرج عنهم حتى هذه اللحظه، تم اختطافهم خلال هذا اليوم.
0: إذا محمد، تزامنا مع كل هذه المعطيات وهذه المستجدات حول تطورات الأوضاع واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في جنوبي البلاد، هنا نتحدث عن قرى وبلدات ريف القنيطرة، هل هنالك امتعاض شعبي فعليا اليوم، خصوصا بعد هذه الحادثة، اختطاف واعتقال غير قانوني وغير شرعي كذلك ل4 أفراد من قرية جبات الخشب، أماكن الاقتياد غير معروفة غير معلومة، أسباب هذا الاعتقال كذلك غير معلومة وغير معروفة، وليس هنالك تنسيق ما بين مثلا هذه القوات الإسرائيلية وقوات الإندوف فيما يتعلق بهذه الاحتجازات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق مواطنين سوريين داخل الأراضي السورية. لا يحق لقوات الاحتلال الإسرائيلي الدخول أصلا في مثل هكذا تفاصيل في حدود دولة أخرى، تفاصيل عدة. محمد، اليوم كيف يتعامل معها المواطن في القنيطرة، وهل هنالك أي تعليقات أو تحركات لوجهاء المحافظة من أجل لربما نوع من التصعيد حتى يكون هنالك أثر لربما يكبح جماح هذه التصرفات الإسرائيلية؟
1: نعم أمينة، بالفعل أولا هناك امتعاض كبير من أهالي محافظة القنيطرة، وخاصة القرى التي تتوغل بها. دائما شاهدنا بعض الأهالي، شاهدنا بعض الأشخاص ذوي المستوطنين يقولون بأننا بتنا بحالة عدم استقرار، بحاله يعني من الرعب والخوف والهلع دائما، خاصه في ساعات الليل يعني عند وقت عندما يحل المساء يصبح الخوف صراحه يخيم على كافه ارجاء محافظه القناطره بسبب التوغلات المستمره ويعني الدخول المفاجئ والمداهمات باتجاه المنازل المدنيين. فهناك لا يوجد تنسيق امني مع قوات الاندوب، وبالعكس على العكس يعني اهالي محافظه القنيطره يطالبون قوات الاندوب العامله في القنيطره تنسيق مع الجانب الاسرائيلي، في حين يعني يتم طلب شبان ويدير تحقيق معهم او تاكد معلومات. طبعا الذريعه هي التعامل مع حزب الله وايران او حيازه على سلاح. يعني الاهالي يطالبون قوات الاندوب بالتنسيق بهذا الامر يعني والتحقيق والتاكد من هذه المعلومات التي تصل لجيش الاحتلال الاسرائيلي. طبعا جيش الاحتلال الاسرائيلي يقول انه هو امنيا يعني يقوم بحمايه حدود الجولان، يقوم بالتوغل باتجاه هذه القرى والبلدات، وهو يحق له الدخول الى هذه المناطق علما انها مناطق سوريه، ارض سوريه، والسكان هم سوريون يعني ليس لهم يعني تبعيه الى جيش الاحتلال الاسرائيلي. لكن جيش الاحتلال الاسرائيلي يخترق كل هذه القوانين ولا يعني يستجيب لاحد، حتى قوات الاندوب لا تستطيع ايقاف هذه التوغلات او هذه الحواجز المؤقته، ربما تحاول التقليل منها عندما تنتشر في الليل ببعض المناطق وتقوم بحواجز، ايضا هي الاندوب تقوم بحواجز مؤقته منعا من هذه التوغلات. لكن بشكل عام يعني في اوقات يعني لا يوجد قوات الاندوب في المنطقه، تقوم القوات الاسرائيليه بالدخول والاختطاف والتضييق على المدنيين. ايضا يعني الوجهاء هنا في محافظه القنيطره يعني دائما يقابلون قوات الاندوب ويجتمعون مع قوات الاندوب ويرسلون رساله انهم هم دعاة السلام، لا يريدون الحرب، لا يريدون التصعيد مع اسرائيل، فقط هم يعني يريدون يعني العيش بامان وسلام، يريدون يعني التنسيق دائما مع قوات الاندوب في هذا الامر، لكونهم يعني هم يعني المسؤولين عن هذا الامر، خاصه قوات فض اشتباك هي تسمى بالجولان، يعني ممنوع على الجانب الاسرائيلي الدخول الى هذه المناطق. ايضا يعني الاهالي والمدنيين حتى هنا قوى عسكريه لا توجد للحكومه السوريه باتجاه المناطق الحدوديه، فقط يوجد يعني عناصر امن داخلي يحاولون يعني ضبط الامن في المنطقه، لكن يعني ما يعيق ايضا تحرك يعني وضبط الامن في المنطقه من قبل قوات الامن الداخلي هو التوغل الاسرائيلي الذي يكون يعني بشكل متكرر ويومي في كافه ارياف محافظه القنيطره.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل محمد، سوف نتابع معك مستجدات هذه القضيه وهذا الخبر خلال الساعات الاخباريه القادمه باذن الله. كنت معنا مباشره من القنيطره مراسلنا محمد فهد. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث أفادت مصادر محلية بالعثور على مقبرة جماعية في بلدة السحل في القلمون بريف دمشق. هذا وأوضحت المصادر أوضحت أن المقبرة ضمت رفات شابين من قرية السرخة. هذا ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه العثور على مقابر جماعية بمواقع مختلفة، حيث استخدم النظام المخلوع مناطق متفرقة لدفن الضحايا. أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعو شعيب محمود إبراهيم أحد قادة المجموعات لدى النظام المخلوع. هذا وأوضحت الوزارة أن إبراهيم شارك في معارك ريفي حمص وحما عام 2017 وظل

0: واسعة مخبأة في أحد المواقع بمنطقة مصياف بيري في حماة. أعلن قائد الأمن الداخلي في إدلب العميد غسان بكير إلقاء القبض على أحد عناصر الميليشيات التابعة للنظام المخلوع المتورطة في ارتكاب سلسلة من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين. هذا وأوضح بكير في تصريحات اللسانة أوضح أن الموقوف تنقل خلال السنوات الماضية بين عدة تشكيلات عسكرية تابعة للنظام المخلوع، كما انخرط كذلك في صفوف إحدى الميليشيات الطائفية قبل أن يتم إرساله للقتال في ليبيا بين صفوف المرتزقة، مشددا على أن يد العدالة ستطول كل من تورط في سفك دماء المدنيين. نفذ تجمع 17 من نيسان للرقابة والرصد الحقوقي اعتصاما تحت شعار قانون وكرامة أمام مبنى مجلس الشعب بدمشق، وفي وقت تجمع فيه معارضون للاعتصام بالقرب من موقع الاعتصام ذاته.
1: مطالبنا مرفوعة وواضحة، هي مطالب الشعب، مطالب الناس المسحوقة، مطالب الناس اللي بدها تاكل، بدها كرامة، بدنا قانون، بدنا مساواة، بدنا الناس اللي طلعون بالتسوية وهن المجرمين يرجعون.
2: أنا مطلبي الأساسي هو سيادة القانون. سقط الأسد هرب، ولكن للأسف ما زال هناك ممارسات، نفس ممارسات نظام الأسد. أنا لا أريد نظاماً يكرر ممارسات نظام الأسد. نريد أن نعرف أين تذهب الاستثمارات، أين تذهب الأموال، لماذا يعين الأقربون إلى السلطة.
3: نحن المطالب يعني من كذا شهر معروفة، نفس المطالب يلي كانت ب 17 نيسان لساها موجودة، يلي هي الإنسان عندك الكرامة أهم شيء عند الإنسان، وثانيا موضوع المعيشة يلي عم بيصير فيه نسبة فقر كتير عالية نتيجة غلاء المعيشة.
4: عم نطالب إنه نكون مع الدولة يد بيد ونعطيهم فرصة. ترامب أخذ فرصة 4 سنين ورد أخذ فرصة تانية 4 سنين. نحن إذا بدنا نغير محل تجاري بدنا فيه سنة، فما بالك كدولة مهدمة، كدولة ساقطة، كدولة الآن الشعب هو اللي عم يرفعها إيد بإيد لنرفعها.
5: وإذا بتتفرجي بتشوفي اللافتات اللي رافعينها ومطالبهم، ما في شيء بمثل المنطق بالسلع. تطلعي بس برات الشام 5 كيلومتر بتشوفي الدمار، وتشوفي لهلا مقابر جماعية عم تطلع، لهلا رفات الشهداء لهلا عم يدوروا عليه، وشوفي لافتاتهم شو بدهم دولة مدنية ليك رجال الأمن، والمظاهرة بدون ترخيص، هي وحدة. بدهم كهرباء، الكهرباء أصلا هلا ما عم تنطلع بالنهار غير ساعة ساعتين.
6: ليش موجود؟ لأنه أنا محروق قلبي ومحروق دمي، أنا رايح، أنا في من عيلتي ابن عمي كان بصيدنايا، ما معروف عنه شيء، أكيد يعني مستشهد، وفي كثير من قرايبيني، لهلا عم نطالع كل يوم عظام، مقابر عم نطالع كل يوم. نحن مع الشباب ومع المطالب معهم مو عليهم، بس لما بيطلع شخص اسمه رفيق لطف وبيدعو لهذا التجمع هذا مو منطقي.
7: انا دكتور عصام مطلع، انا راتبي 1,200,000، انا والله ما معي كمل، هلا طلعت فاتورتي 2,300,000، والله ما معي ادفعها. انا لما بدي اشكي دايما اشتكينا لوزير الكهرباء، تظاهرنا تحت الحجاز، تظاهرنا قدام مؤسسه الكهرباء.
0: أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل 7 محطات مياه في دير الزور، وذلك بعد تراجع مخاطر ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وقالت الوزارة إن الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي أعادت تشغيل المحطات بكامل طاقاتها التشغيلية بعد توفر الظروف الملائمة لإعادة التجهيزات الفنية والخدمية التي فككت احترازيا، وتوزعت المحطات العائدة إلى الخدمة مجددا بين أرياف دير الزور الغربية والشرقية، من بينها الكسرة والقصبي والشعفة وأبو حمام الأولى والمجاودة والشحيل الغربي. وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الفنية تواصل أعمالها لاستعادة المحطات المتبقية التي خرجت من الخدمة. نقف على هذا الخبر.

0: تفاصيل أوفى عنه. معنا مباشرة مراسلنا من دير الزور مصعب الحنت. مصعب، بداية أهلا بك. إذن في سياق ما أعلنته وزارة الطاقة عن إعادة تشغيل 7 محطات مياه في دير الزور، نرصد معك تفاصيل هذا الخبر وواقع الخدمات في المحافظة.
1: صباح الخير لك أمينة ولمشاهدينا الكرام. أمينة، بعد أسابيع من العمل المكثف لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، محافظة دير الزور أعلنت الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة بالأمس إلى مرحلة التعافي وتقييم الأضرار. مع استمرار أعمال حصر الأضرار ومعالجة آثارها، تهيئة الظروف لإعادة الخدمات تدريجيا في المناطق المتضررة. وبحسب أيضا ما نشرته المحافظة نقلا عن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة الدكتور فايز عباس، فإن عدد محطات مياه الشرب التي تأثرت بارتفاع منسوب النهر بلغ 83 محطة. تمكنت الفرق الفنية خلال الفترة الماضية من إعادة 35 محطة إلى الخدمة بعد استكمال أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة، كما جرى سابقا تدعيم 57 محطة بالسواتر الترابية أثناء ارتفاع منسوب المياه لحمايتها وضمان استمرار عملها خلال فترة الخطر. طبعا خلال الأيام الماضية تم تخصيص أيضا 72 صهريج أمينة لنقل مياه الشرب العذبة إلى المناطق المتأثرة على نفقة المحافظة بهدف تعويض النقص في مياه الشرب وتأمين أيضا احتياجات الأهالي ريثما تعود المحطات إلى العمل بشكل طبيعي. طبعا مع بدء تراجع منسوب المياه دخلت أعمال التعافي مرحلة جديدة تتمثل بإعادة تأهيل المحطات المتضررة وإعادة المحركات والمعدات التي كان العاملون قد نقلوها سابقا إلى مناطق مرتفعة لحمايتها خوفا من الغمر طبعا. وقد أعلنت يعني بالأمس وزارة الطاقة إعادة تشغيل 7 محطات إضافية في محافظة دير الزور بعد زوال الخطر عنها. طبعا في هذا الأمر عادت بعض المحطات الرئيسية إلى العمل بنسب تشغيل متفاوتة، بمعنى يعني تعمل محطة الفرات الكبرى مثلا بنسبة 90% فيما تعمل محطات أخرى بطاقة تتراوح ما بين 30% و100% بحسب حجم الأضرار وإعادة المحركات. في حال انخفض منسوب المياه بشكل كامل تعود كل المحركات وتعود القدرة التشغيلية أمينة بشكل كامل لهذه المحطة وتغذي كل المنطقة المراد منها. مثلا محطة الفرات العظمى تغذي أكثر من 400 ألف نسمة، اليوم باتت قدرتها التشغيلية عالية جدا وعادت إلى الخدمة. طبعا رغم هذا التقدم لا تزال قرابة 30 محطة هي خارج الخدمة بشكل كامل بسبب ارتفاع منسوب المياه، يعني مثل محطة الباغوز الأولى والثانية، محطة البوكمال الأولى، هذه المحطات خارج الخدمة بسبب ارتفاع منسوب المياه بداخلها وهي قريبة من نهر الفرات. تواصل مؤسسة المياه ووزارة الطاقة أعمال الصيانة والإصلاح لهذه المحطات ومحاولة إعادتها إلى العمل في حال عاد مستوى المياه إلى طبيعته، وسط تأكيدات باستمرار المتابعة الميدانية من قبل الوزارة في حال أو حتى عودة هذه المحطات إلى عملها في حال عادت المياه إلى وضعها الطبيعي في عموم محافظة دير الزور أمينة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، سوف نتابع معك مصعب مستجدات هذه العودة وإعادة يعني تشغيل البنية التحتية في محافظة دير الزور، وذلك بعدما شهدته المحافظة من ارتفاع لمنسوب المياه مياه نهر الفرات. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. ومع استمرار انحسار مياه نهر الفرات بدأت تحديات جديدة بالظهور على ضفتيه، فالمياه الراكدة والبرك التي خلفها التراجع شكلت بيئة ملائمة لتكاثر الحشرات والبعوض كذلك، في وقت أثار فيه تسرب مياه الصرف الصحي من بعض الحفر الفنية ومخلفاتها مخاوف صحية وبيئية كذلك متزايدة لدى السكان في المناطق المتضررة. تفاصيل أكثر مشاهدينا في هذه المادة الصحفية التالية.
2: عشرات البركات والمستنقعات الراكدة شكلت بعد انحسار المياه على ضفاف الفرات لتبدأ فصول قلق جديد يلاحق القاطنين قرب النهر مع انتشار كثيف للحشرات والبعوض تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
3: والله هو الفيضان ينضر كثير من الناس من الطوفانات والمستنقعات، هذه يجيب من البعوض يجيب الحشرات، يعني نخاف على أطفالنا من البق والذباب والشماني، هذه الأمراض هذه كلها نخاف منها يعني، وبالإضافة الحشرات يعني زواحف قامت تدخل حتى الأفاعي وتدخل يعني حشرات كثيرة على المنازل.
4: طبعا النهر خف منسوب المي، بس بعد ما خف منسوب المي صار ببرغش، صار ببق، صار بريحة يعني للنهر. من بعد ما صار ارتفاع ونسبة نزول المي صار بحشرات أكثر يعني بالمنطقة كامل يعني. كان فيه بس طبعا مو بهالشكل هذا، صار في حشرات أكثر، طلعت علينا حشرات أكثر يعني، وصار بحشرات مثل ما يقول بيضرر على الأطفال وعلينا.
2: لم تتوقف تداعيات ارتفاع منسوب النهر عند حدود غمر الأراضي، بل امتدت إلى الجوار الفنية التي طفحت بمحتوياتها لينتشر التلوث والروائح الكريهة بين المنازل المجاورة، مضيفة عبئا صحيا وبيئيا جديدا إلى معاناة الأهالي.
5: من فاض النهر خلطت بعضها وصار الجوار الفنية هاي اللي نستخدمها احنا للحمامات يعني صار منسوبها عالي، رجعت المي وين على البيوت، وهالشي هذا أدى للتلوث يعني. والمنطقة هاي كل شيء مكان واطي حاليا، بدنا انه بس يكون يصرفون المي.
6: صارت المي تنبو علينا من تحت، الجوار طفحت علينا المي وصارت تطلع علينا، صارت تجينا ريحة سيئة بنوب، امور يعني ريحة كرها بنوب، نامس، بق، برغش، كل امور يعني امورنا صارت سيئة بنوب يعني بهالامور هاي. والبلدية عندنا كل شهر نوبات تجي سيارة، الله يجزاهم الخير.
2: يركض الأطفال بين المياه والطين غير مدركين حجم الخطر المتمثل في تلك المياه الملوثة وما تحمله من تهديدات بيئية، بعد أن تحولت إلى بؤر خصبة تضاعف من مخاطر انتشار الحشرات الناقلة للأمراض.
7: انحسرت مياه النهر إذن، وانجلت ذروة فيضانه لتبدأ معركة أخرى يخوضها الأهالي على ضفاف الفرات، معركة ضد الأوبئة المتربصة خلف المستنقعات والأراضي المثقلة بالطين. سيب الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
0: أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق مع قسد أحمد الهلالي، أكد أن العمل مستمر لتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة. هذا وأوضح الهلالي في تصريحات إعلامية أوضح أن العمل متواصل في ملف الخدمات والاقتصاد، حيث بيّن أن مدينة القامشلي تشهد عودة التيار الكهربائي إلى عدد من أحيائها للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وذلك بعد إنجاز 60% من أعمال الصيانة، كما لفت إلى بدء تحويل عائدات معبر سيمالكا إلى خزينة الدولة، وذلك اعتبارا من الأول من حزيران الجاري، بالتوازي مع استمرار أعمال التأهيل والصيانة في عدد من المرافق الحيوية في المحافظة. هذا وأضاف الهلال أن هناك تقدما في ملف دمج عناصر قوات الأسايج ضمن مؤسسات الدولة والأمن الداخلي، حيث دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي وبدأت المقابلات والإجراءات الإدارية وفق الأنظمة المعتمدة في وزارة الداخلية. وفي ملف التعليم أشار الهلال إلى أن مناطق الحسكة شهدت انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة للمرة الأولى بشكلها الحالي بعد سنوات من التعطيل، إذ كانت تقتصر سابقا على 7 مراكز فقط ضمن المربعات الأمنية، معتبرا ذلك منعطفا كبيرا في مسار الدمج التربوي. من جانبها أعلنت وزارة الزراعة بدء خطوات دمج المؤسسات الزراعية في محافظة الحسكة، وذلك تنفيذا لبنود اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد. هذا وقالت الوزارة في بيانها، قالت أن اجتماعا ضم مدير زراعة الحسكة هايل كلش والمكلف من هيئة الزراعة في الإدارة الذاتية مظلوم حسن، حيث تقرر البدء بدمج مديرية الزراعة كأولى الخطوات وسط توافق كامل على وضع خطة شاملة وفق معايير وأولويات محدودة. كما وتناول الاجتماع آلية توزيع المناشئ على الدوائر الزراعية وسبل تسويق المحاصيل، إضافة إلى الاستعدادات اللازمة لاستقبال محصول القمح بما يسهم ذلك في إنجاح الموسم الزراعي الحالي. التقى الرئيس أحمد الشرع وفدا من غرفة الصناعة والتجارة في دمشق وريفها، وذلك لبحث ملفات اقتصادية مرتبطة بالقطاع الخاص في البلاد، وذلك في قصر الشعب بدمشق وبحضور وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظي دمشق وريف دمشق. هذا وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم مسار التعافي الاقتصادي في البلاد، كما ناقش التحديات التي تواجه الصناعة والتجارة المحلية وسبل تذليلها بما يسهم ذلك في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الاستثمار والنمو المستدام. أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخ أكد أن تحقيق التعافي المستدام في البلاد يتطلب تعزيز الاستثمارات وبناء شراكات فعالة بين الحكومة السورية والجهات المانحة والقطاع الخاص، حتى كاشفا عن مساع لإطلاق مركز للمساعدة الفنية، وذلك بهدف تقديم الدعم للوزارات والمؤسسات السورية.
8: لم يعد التعافي الاقتصادي في سوريا وفق الرؤية الأوروبية مجرد استجابة إنسانية أو دعم مالي، بل بات مساراً أوسع يتطلب تعزيز الاستثمارات وبناء شراكات فاعلة بين الحكومة السورية والجهات المانحة والقطاع الخاص. هذه المقاربة عرضها القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق ميخائيل أونماخت، الذي أشار إلى أن إعادة تنشيط الاقتصاد السوري تحتاج إلى استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، بما يتجاوز منطق المساعدات التقليدية نحو بناء اقتصاد قادر على الاستدامة والنمو. أونماخت ربط هذا المسار بضرورة دعم المؤسسات السورية بالخبرات الدولية وتوسيع برامج التدريب والتأهيل الفني، كاشفاً بالوقت ذاته عن مساع لإطلاق مركز للمساعدة الفنية يهدف إلى تقديم الدعم للوزارات والمؤسسات السورية والمساهمة في تطوير قدراتها وتعزيز التعاون بينها وبين القطاع الخاص. وتأتي هذه الطروحات في سياق انفتاح متزايد بين دمشق وبروكسل، إذ سبق لأونماخت أن شارك بالمؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، وسط تأكيدات سابقة بأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم سوريا في مرحلة الانتقال من الأزمة إلى التعافي. هذه التصريحات تتقاطع أيضاً مع حراك دولي أوسع يتجلى في مشاركة مرتقبة للرئيس أحمد الشرع في قمة مجموعة الدول السبع التي تستضيفها فرنسا بعد أيام، في خطوة تتجاوز البعد السياسي لتضع سوريا في قلب نقاشات اقتصادية تتعلق بسلاسل الإمداد العالمية ودورها المحتمل كموقع استراتيجي في مرحلة إعادة تشكيل مسارات التجارة الدولية.
0: وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تعديلات لميزانية وزارة الدفاع الأمريكية الخاصة بسوريا، والتي تقدم بها سيناتور جو ويلسون، وشملت التعديلات الجديدة موضوعين هما الحد من النفوذ الروسي في سوريا وتأمين انسحاب القوات الروسية من كل من حميميم وطرطوس، والثاني دعم احترافية قوات الدفاع السورية وذلك عبر دمج قسد في الجيش السوري.
9: من واشنطن تأتي الرسائل تباعاً لتعكس التوجهات الأمريكية الجديدة في الملف السوري، وآخرها كان إقرار لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب حزمة تعديلات جوهرية على ميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا. التعديلات التي تقدم بها السيناتور جو ويلسون تستهدف مسارين استراتيجيين متوازيين، الأول يهدف إلى تقييد النفوذ الروسي والسعي لسحب قواته من قاعدتي حميميم وطرطوس، والثاني يركز على تثبيت الاستقرار الداخلي عبر دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري الجديد ورفع مستوى احترافية قواته الأمنية. في تفصيل للمسار الأول، تلزم التعديلات وزارة الدفاع الأمريكية بتقديم تقرير مفصل بحلول كانون الأول 2026 يوضح خطط سحب القوات الروسية من قاعدتي حميميم وطرطوس، وما إذا كانت تلك القواعد تستخدم كمراكز لوجستية لتسليح وكلاء إيران أو لتجنيد ونقل مقاتلين للمشاركة في حرب أوكرانيا، فضلا عن توثيق دور هذه القواعد في دعم قمع الشعب السوري إبان حكم نظام الأسد المخلوع. أما المسار الثاني فيرسخ الدعم الأمريكي لقيام سوريا مستقرة وخالية من الإرهاب، تحمي جميع أقلياتها العرقية والدينية، وتؤكد التعديلات على دمج قسد في الجيش السوري الجديد وتعيين قياداتها في مناصب عليا وبناء قوات دفاع محترفة متعددة الطوائف تلتزم بمعايير حقوق الإنسان والرقابة المدنية. يرى مراقبون أن هذه التعديلات التشريعية الأمريكية تعكس نقلة نوعية في مقاربة واشنطن للملف السوري وتدخلها بإعادة هندسة المشهد بما يتماشى مع المعطيات الجديدة.
0: دعا المتحدث السابق باسم جيش الإسلام مجدي نعمة المعروف باسم إسلام علوش دعا الحكومة السورية للتدخل لإحالة محاكمته إلى القضاء السوري المختص، معتبرا أن استمرارها في فرنسا يمس بسيادة الدولة السورية. هذا وعبر رسالة صوتية منسوبة إليه ناشد علوش الرئيس أحمد الشارع وزراء الخارجية والدفاع والعدل بالعمل على نقل ملفه إلى دمشق، متحدثا عن ظروف تابعة لاحتجازه في فرنسا، حيث أشار علوش الذي تم اعتقاله منذ مطلع عام 2020 إلى عدم تلقيه أي زيارة قنصلية منذ توقيفه آنذاك ومنعه من أداء الصلاة حتى، وإصابته بعدة أمراض وذلك نتيجة لمنعه من الحركة، بالإضافة إلى تعرضه للتفتيش العاري 3 مرات يوميا. هذا وقضت محكمة الجنايات في باريس العام الماضي بالسجن 10 سنوات على نعمة، وذلك بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب. دبلوماسيا، حيث كشفت مصادر صحفية عن قرب تسمية دمشق سفيرا جديدا لدى القاهرة، وذلك بعد تعثر اعتماد المرشح السابق محمد طه الأحمد، في حين لم يصدر الجانبان حتى اللحظة أي إعلان رسمي من دمشق أو القاهرة حتى بشأن هوية السفير الجديد أو حتى موعد اعتماده.
10: ومن أبرز الإنجازات أيضا التي تم تحقيقها
11: في ملف العلاقات السورية المصرية يعود إلى الواجهة من جديد في ظل حديث عن قرب تسمية دمشق سفيرا جديدا لدى القاهرة بعد تعثر اعتماد المرشح السابق محمد طه الأحمد الذي اقترحته الدولة السورية للمنصب مرتين، وقرب اعتماد المرشح الجديد من جانب السلطات المصرية، وذلك بحسب صحيفة الشرق الأوسط والتي أوضحت مصادرها أن التحفظات المصرية على ترشيح الأحمد تأتي بسبب خلفياته السياسية، وهو ما تسبب وفق المصدر في تعطيل بعض الإجراءات المرتبطة بوضع البعثة السورية في القاهرة، حيث لم تصدر مصر أي تأشيرات لمعظم أعضاء البعثة الدبلوماسية التي لا تستوجب موافقة الدولة المضيفة عليها بخلاف السفراء. كما أن تولي الأحمد للملفات المطروحة للنقاش خلال مرافقته وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى القاهرة زاد من تعقيد الملف، حيث اعتبرت الخطوة بحسب المصدر بمنزلة تقديمه كسفير أمر واقع، وفي حين لم يصدر أي إعلان رسمي من دمشق أو القاهرة بشأن هوية السفير الجديد أو موعد اعتماده، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن الطرفين يسعيان إلى تجاوز العقبات الدبلوماسية القائمة، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح والتنسيق خلال الفترة المقبلة. فهل يمهد هذا التعيين لعودة العلاقات المصرية السورية إلى مستوى أكثر تقدماً من التنسيق والتعاون؟ أم أن الملفات العالقة ستفرض إيقاعاً أبطأ على مسار الانفتاح الذي بدأت ملامحه تتشكل في الآونة الأخيرة؟
0: وفي أخبارنا المحلية والخدمية مشاهدينا، حيث أعلنت محافظة حمص تحويل مسار الشاحنات على محور حمص حما مؤقتا، وذلك لصيانة جسر الإسمنت فرسة على أن يعتمد طريق حما السلامية مفرق المختارية مسارا بديلا لذلك. هذا ويبدأ التحويل اعتبارا من الساعة 6 من صباح اليوم ويستمر 20 يوما حتى انتهاء أعمال الصيانة والترميم بحسب إعلان المحافظة. هذا ودعت المحافظة محافظة خمس السائقين وأصحاب الشاحنات، دعتهم إلى الالتزام بالمسار البديل واللوحات المرورية وتعليمات الجهات المختصة، وذلك حفاظا على السلامة وانسيابية الحركة. أعلن مجلس مدينة حلب عن بدء تطبيق قرار المخالفات والإشغالات الجديد، وذلك اعتبارا من منتصف حزيران الجاري، وذلك بهدف تنظيم المساحات العامة ومعالجة التجاوزات في المحافظة وإنهاء المظاهر العشوائية في المدينة.
12: تقريبا زاد عدد، تم تخصيص أكثر من 1500 حاوية إضافية، يعني ما كنت متأكد من الرقم، تصور من حوالي 1500 حاوية.
13: اليوم نحن ضمن المؤتمر الصحفي في قاعة الجوهرة في محافظة حلب للإعلان عن قرار مجلس مدينة رقم 2 لعام 2026، واللي بيتحدث عن حقيقة عن تكليف بدل الأضرار في مجموعة من المخالفات فيما يخص الإشغالات، فيما يخص النظافة، فيما يخص أقصاب البيع، فيما يخص الجزارين، وفيما يخص مكاتب السيارات. كان هذا القرار صدر عن مجلس مدينة وصادق عليه السيد محافظ بتاريخ 5/6 ليكون ساري المفعول والتطبيق في 15/6، وحقيقة سبق مجموعة من الخطوات المشاركة المجتمعية وأيضا مشاركة مع الضمانيين وهيكلة الضبطة المركزية تكون ضبطة لا مركزية على مستوى البدريات الخدمية الخمسة. حقيقة الهدف من هذا القرار هو قرار تنظيمي بحت يهدف إلى تحسين المعيشة وتحسين المظهر الحضاري كما يليق بمدينة حلب وأهلها وعراقتها وتاريخها.
0: نبقى في حلب مشاهدين، حيث انطلقت حملة واسعة وذلك لمكافحة الحشرة الناقلة لمرض اللاشمانيا في المحافظة بمشاركة مئات المتطوعين وفرق الرش المختصة بذلك، مستهدفة عشرات آلاف المنازل والأحياء السكنية.
14: انطلقت في محافظة حلب حملة واسعة لمكافحة مرض الليشمانيا برعاية محافظة حلب ومجلس المدينة ومديرية الصحة وبمشاركة عدد من المنظمات الداعمة، حيث تستهدف الحملة رش عشرات آلاف المنازل والأحياء السكنية للقضاء على أنثى ذبابة الرمل الناقلة للمرض، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية تهدف إلى الحد من انتشار الإصابات وتعزيز إجراءات الوقاية لدى السكان.
15: تنطلق اليوم برعاية محافظة حلب حملة مكافحة الليشمانيا في مدينة حلب وبمشاركة من مجلس مدينة حلب عبر أجهزة رش رزازي وضبابي محملة على الآليات. هذه الأجهزة أو الفرق ستقوم بالرش بالشوارع ضمن الحيز الجغرافي لمدينة حلب، كون الحشرة تتواجد بكثرة في أماكن انتشار القمامة وفي الشوارع والساحات والحدائق.
14: وتعتمد الحملة على تنسيق بين الجهات الصحية والخدمية والمجتمعية لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأحياء والمنازل، خاصة في المناطق التي شهدت إصابات خلال السنوات الماضية.
16: متأملين يكون له الأثر الأكبر لأنه اسمه المكافحة المتكاملة، يعني أنت عم بترش خارج المنازل وعم بترش داخل المنازل، هذا الشيء اللي ممكن يكون يعني أثره مديد لعدة أشهر لحماية المواطنين. شاركت فرق تطوعية كمان من المجتمع، هن من الكتل نفسها، أبناء الكتلة نفسها تم تدريبهم خلال فترات على طريقة رش المنازل، الطرق الصحية، إيش رح ينصحوا المواطنين.
14: ولا يقتصر العمل على الكوادر الرسمية، إذ يشارك مئات المتطوعين في حملات الرش والتوعية الميدانية وتعريف السكان بطرق الوقاية والكشف المبكر عن المرض.
17: مدة الحملة هي 30 يوم، البخ بيكون ضمن المنازل يلي هي أوض النوم والقعدة بس، بعيدا عن الطعام وإلى آخره، عن الأطفال اللي معاهم ربو. رح يكون معنا من الدفاع المدني، رح يكون معنا حدا من فريق الحي.
18: يعني شغل كويس الحمد لله، وعندنا حشرات وعندنا هذا، وخلي هذول المكنسين يعني يجوا ويدخلوا على الحارات، ايه والله خلينا اياهم يطولنا عمرهم.
14: ويأمل القائمون على الحملة أن تسهم هذه الإجراءات في خفض معدلات الإصابة خلال الموسم الحالي، خاصة مع استهداف جميع أحياء المدينة ومناطق الريف بشكل متزامن.
9: حملة واسعة تستهدف عشرات آلاف المنازل،
18: وخلي هذول المكنسين يعني يجوا ويدخلوا على الحارات، ايه والله خلينا اياهم يطولنا عمرهم.
14: ويأمل القائمون على الحملة أن تسهم هذه الإجراءات في خفض معدلات الإصابة خلال الموسم الحالي، خاصة مع استهداف جميع أحياء المدينة ومناطق الريف بشكل متزامن.
19: حملة واسعة تستهدف عشرات آلاف المنازل في حلب وريفها للحد من انتشار الليشمانيا أو حبة حلب، وسط دعوات للأهالي للتعاون مع الفرق المتطوعة للحصول على أفضل النتائج. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: يواجه مشفى حارم العام بريفي إدلب خطر الخروج عن الخدمة، وذلك بعد توقف الدعم وتعطل جميع أقسامه منذ 6 أشهر تقريبا، ما يهدد ذلك بحرمان عشرة آلاف السكان من الرعاية الصحية في المنطقة.
20: غضب واستياء بعد توقف الدعم عن مشفى حارم العام دفع الأهالي والكادر الطبي لتنظيم وقفة

0: احتجاجية للمطالبة بإعادة تشغيله، محذرين من تراجع الخدمات الصحية التي تهدد حياة آلاف المدنيين.
1: انقطاع الدعم عن هالمشفى من بداية هالسنة هاي لحد هاللحظة هاي، اللي ما معروف مصير الكادر شو هو، اللي ما معروف اللي الخدمات الطبية لهالمنطقة بتقديمها، ست شهور من المعاناة، ست شهور ونحن بلكين عم ننتظر لحتى الدولة أو الوزارة تنصف لهالمشفى هاد. نحن هلأ منطالب وللوقفة هاي كلها تكرمال الانصاف لهالمشفى هاد بالدعم الكوادر وتفعيل المشفى من أجل تقديم هالمنطقة هاي اللي هي منطقة حارم.
0: من أروقة كانت تمتلئ بالمراجعين، تحول المشفى اليوم إلى مبنى شبه خال بعد توقف معظم أقسامه عن العمل واقتصار خدماته على قسم الطوارئ وقياس العلامات الحيوية.
2: فترة أسبوع تقريباً عندي مرت عم كبيرة بالعمر، أسنالة ضغطت، تكركبت معنا الضغطة 22، طالعنا لهون على المشفى أنه بس شي إسعافات أولية لحقونا الوضع، ما في أبداً، بين ما وصلت على أدلي باحتشاء بالدماغ. بالنسبة لمشفى حارم لو كان موجود الكادر اللي كان فيه يعني والأمور اللي كان فيه بالنسبة للعيادات بالنسبة للكادر بشكل عام كان حلل الموضوع هذا وكان وفى بالغرض، ما وصلت أزمت معي الأمور لهالدرجة هي.
0: 115 شخصا من الكادر الطبي بلا رواتب منذ 6 أشهر بعد تأخر وعود حكومية سابقة بتغطية تكاليف التشغيل، الأمر الذي دفع عددا منهم إلى مغادرة مواقعهم بحثاً عن مصدر دخل آخر.
3: مدينة حارم حتى مشفى خاص ما فيها، فالمشفى الخاص الأقرب هو بسلقين، المشافي العام الأقرب هي صارت بمدينة إدلب للأسف، يعني المسافة من حارم لإدلب 50 كيلومتر، تستغرق ساعة ساعة وشوي بالسيارة لسوء الطريق طبعاً، يعني فسوء الطريق هو عائق آخر أمام الأهالي ليروحوا يتلقوا الخدمة من مكان آخر.
0: في ثمانينيات القرن الماضي صدر قرار يقضي بإنشاء مشافي وطنية في معرة النعمان وجسر الشغور وحارم، لكنه بقي حبراً على ورق حتى اليوم، لتبقى حارم بلا مشفى حكومي في منطقة تضم أعداداً كبيرة من السكان والمهجرين.
4: مسؤولية غائبة، مرضى بلا رعاية، وكوادر طبية تعمل تطوعاً، هكذا يبدو واقع مشافي الشمال السوري بعد انقطاع دعم المنظمات وتراجع دور الجهات المعنية. مشهد يفاقم المعاناة وينذر بكارثة صحية وشيكة إذ لم تتخذ إجراءات عاجلة. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
5: مع ارتفاع درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف هذا العام تتجدد معاناة أهالي منطقة صنوبر جبلة بريف اللاذقية، وذلك نتيجة لتراكم النفايات وانتشار مياه الصرف الصحي المكشوفة في عدد من الأحياء والطرق الرئيسية، وذلك وسط مخاوف من تداعيات صحية وبيئية تهدد السكان وتثقل حتى أعباءهم اليومية.
6: يعاني أهالي منطقة صنوبر جبلة في ريف اللاذقية من تراكم النفايات ضمن عدد من الأحياء والطرق الرئيسية، الأمر الذي أثار استياء الأهالي ومخاوفهم من تداعياتها الصحية والبيئية، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية فصل الصيف.
7: احنا ببلدية صنوبر عم نعاني من موضوع القمامة بشكل كتير كبير، يعني شوفت عينكم هذا مكان وفي أماكن كتيرة. هذا الموضوع كان ينحل بالشتاء عن طريق جهود أهل المحلي يعني، وتنلم هالقمامة كل فترة. هلأ بالصيف الموضوع ما عاد عم نحصل منه على نتيجة لأنه غير كافي. نطلب من البلدية أنه تتعاون بهذا الموضوع وتلاقي حل جذري لهذا الأمر.
6: استياء الأهالي لم يتوقف عند ملف النفايات فقط، إذ تعاني بعض المناطق أيضاً من وجود مياه صرف صحي مكشوفة في الشوارع القريبة من الأماكن السكنية والأراضي الزراعية، ما يزيد من معاناة السكان ويضاعف المخاطر البيئية والصحية.
8: هالمجرور صرف الصحي صار لنا سنة ونص ونحن عم بنعاني منه، ما حدا كان يجي يسوي لنا إياه، ونحن البرغش أكلنا، لا فينا بنفتح شباك، لا فينا بنفتح باب، لا بنقعد برا، والبرغش أكلنا أكل. ولا أي متى الحكي جينا على رأس البلدية قالوا لنا ما فيني، ما عندي حل أنا. طيب والحل؟ بدنا إحنا عانينا كتير.
6: يأمل الأهالي في اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلات وتحسين الواقع الخدمي في المنطقة حفاظا على الصحة العامة والبيئة وسلامة المواطن. هنا في صنوبر جبلة تتزايد مطالب الأهالي بإيجاد حلول سريعة لأزمة النفايات ومياه الصرف الصحي قبل أن تتحول المخاوف إلى واقع يهدد صحة السكان مع بداية فصل الصيف. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، صنوبر جبلة، ريف اللاذقية.
5: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر مستجدات التصعيدات الإسرائيلية في لبنان، حيث قتل 20 شخصا وأصيب 8 آخرون، وذلك بجراح من جراء سلسلة غارات جوية نفذها الطيران الحربي ومسيرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرقه كذلك. هذا وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القصف العنيف طال بلدات عدة في أقضية النبطية وسور وسيدة والبقاع الغربي. وتأتي هذه الهجمات المكثفة للاحتلال في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في البلاد. من جانبها، أعلن الجيش اللبناني مقتل 3 عسكريين بضربة جوية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في جنوب لبنان. وقالت قيادة الجيش اللبناني، قالت أن الاستهداف وقع على طريق في قضاء النبطية وأسفر عن مقتل ضابطين وجندي. وأضافت الجهات العسكرية اللبنانية، أضافت أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يزيد الجيش عزما على التصدي لما وصفه بمحاولات إفشال المساعي الهادفة إلى وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. وللوقوف وتحليل مستجدات الحالة اللبنانية اليوم مع هذا التصعيد الإسرائيلي في جنوب بلاده، معنا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جنبين. وسيم، بداية أهلا بك. إذن في سياق ما شهدته لبنان بالأمس وهو استهداف الجانب الإسرائيلي المحتل، الجيش اللبناني ما أسفر هذا الاستهداف عن مقتل 3 عسكريين بضربة جوية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في جنوب لبنان. هنا كيف هو رد المؤسسة العسكرية اللبنانية على هذا الاستهداف، وما مدى واقعية هذا الرد كذلك؟
9: نعم، صباح النور لكل المشاهدين. يعني كان حدثا صادما أمس، استهداف آلية عسكرية واستهداف ضباط من الجيش اللبناني، ويغير قواعد الاشتباك، وهو حول الجيش النظامي إلى هدف معلن. هو هذه الغارة التي نفذتها مسيرة إسرائيلية على طريق الخردلي كفر تبنيت، طبعا هذا الطريق لم يسلم منه أحد، هو طريق يتم استهدافه بشكل دائم. هذا الاستهداف أدى إلى ارتقاء 3 شهداء المؤسسة العسكرية اللبنانية، ضباط وعسكريون. يعني الضابط هو العميد وسام صبرة، تابعين اللواء السابع، رئيس القسم الرابع في قيادة اللواء، ومعه النقيب إلي خوري والعسكري السائق حسين غزال. طبعا الجيش الإسرائيلي سارع عبر متحدثه الرسمي إلى القول بأن القوات رصدت حركة مشبوهة لمركبة قرب تبنين في منطقة قتال نشطة، وأن الحادثة قيد التحقيق. إلا أن المصادر الأمنية اللبنانية الواسعة الاطلاع تقرأ الحادثة بشكل مغاير تماما، وهو عشية بأنها ليست حادثة يعني بسياق حرب أو أضرار جانبية، بل إسرائيل تريد إفهام الجميع وتحديدا قيادة الجيش بأن القوات النظامية لن تكون غطاء لحزب الله، وأن الضغط العسكري سيتصاعد على قائد الجيش اللبناني الذي غادر بالمناسبة في زيارة رسمية إلى باكستان لفرض شروط تنسيق ميدانية ومراقبة صارمة تصب في مصلحة الأمن الإسرائيلي أولا، وإلا فإن الآليات العسكرية النظامية ستعامل كأهداف مشروعة في مناطق العمليات. وطبعا هذا ما يؤكد ما حصل في الجلسة الثالثة من المفاوضات، حيث كان هناك صدام يعني بين الوفد الإسرائيلي والوفد العسكري اللبناني، الذي لمح فيها الإسرائيلي لأنه يريد شريك أمني موثوق في الجنوب، وأشار بعلامات استفهام وعلامات يعني اتهام للجيش اللبناني بتعامل بعض ضباطه مع قوات حزب الله. في المقابل، التوغل البري الإسرائيلي لم يبدو أيضا كنزعة عسكرية على الإطلاق، بل كان هناك رد من حزب الله على مناطق. منذ قليل كان هناك صلية من مجموعة من مسيرات على شمال إسرائيل، اعترفت هيئة البث رسميا بإصابة 4 جنود من قوات الاحتياط. لما ما يجمع ما يصبح العدد الإجمالي حوالي 16 قتيلا منذ وقف إطلاق النار المتعثر.
5: نعم. شكرا لك وسيم جانبين، كنت معنا مباشرة من بيروت، حللنا معك وتابعنا معك تفاصيل وأهم مستجدات هذه الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية التي يعيشها الشعب اللبناني بشكل يومي وبشبه كل ساعة في لبنان. كنت معنا مباشرة من لبنان، شكرا جزيلا لك. وفي آخر مستجدات مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، حيث تسلمت طهران رسالة باكستانية موجهة إلى المرشد الإيراني ضمن مساع لتحريك مسار المفاوضات المتعثر مع واشنطن. هذا وحمل الرسالة وزير الداخلية الباكستاني محسن ناقوي خلال زيارة إلى طهران التقى فيها نظيره الإيراني إسكندر مؤمني. وقال ناقوي وفق وكالة إرنا، قال إن الرسالة موجهة من قائد الجيش الباكستاني عصام منير ورئيس الوزراء شهباز شريف إلى المرشد الإيراني، وأضاف أن الرسالة تحمل أهمية كبيرة معربا عن أمره بأن تسير الأمور نحو نتيجة جيدة، وذلك في ظل محاولات إحياء مسار التفاوض بين إيران وواشنطن. ختام التاسعة مشاهدينا، ألقاكم بإذن الله في أخبار الجولة، دمتم في أمان الله.

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898، حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية. وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته، ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم رئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القوتلي. وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: يا صباح الخير لك المشاهدين، يوم جديد وحلقة جديدة من صباح سوريا. بنبدأها معكم كالعادة بطاقة حلوة وفقرات متنوعة، رح نرافقكم بهي الحلقة أنا وبراءة. صباح الخير.
1: يسعد صباحك أيهام ويسعد صباحكم مشاهدينا بحلقة جديدة من صباح سوريا. حضروا قهوتكم وخلونا نشوف شو عناويننا لليوم.
0: بصحتك بالدنيا رح نحكي عن عوامل خطر لمرض تصلب الشرايين.
1: وبفقرة هاشتاغ صح رح نتعلم كيف نعطي انطباع أولي مميز على تطبيق اللينكدين.
0: الاندفاع العاطفي امتى بيتحول لخطر على علاقاتنا بين اثنين.
1: وأكيد معنا بصباح سوريا مواضيع تانية متنوعة مع أبرز برامج الثانية وتصحيح لمعلومات خاطئة عن الجماعات، لهيك خليكم معنا. يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. رح نبلش هلأ أيهم يعني بفكرة ما بعرف إذا بتوافقني فيها أو لا.
0: شو هي؟
1: يعني هلأ بتعرف إنه التكنولوجيا صارت متاحة للجميع، وأكثر شغلة قادرين انه نحن نعملها بحياتنا اليوميه هي انه نتواصل مع الاشخاص الموجودين بحياتنا.
0: مظبوط.
1: بالرغم من كل هذا الشيء بتحس انه صار التعامل مع الناس او العلاقات الانسانيه بشكل عام صار كثير صعب.
0: اصعب والله فعلا، لانه هلا التواصل ما هو مجرد رساله او أكيد. اتصال او انه خلص عملنا اللي علينا. العلاقات الحقيقيه يا جماعه بدها وقت، بدها من وقتنا، بدها اهتمام بالطرف الثاني، وهي الشغلات ما في ولا تطبيق او وسيله بيقدر يوصلها.
1: صح.
0: شو ما كان
1: تماما، يعني قد ما تواصلنا عبر من خلال التكنولوجيا خلينا نقول او وسائل التواصل الاجتماعي، بضل في شيء ناقص اللي هو الشعور او المشاعر
0: اللي
1: احنا قادرين تماما
0: ما بنقدر نوصل بالمسج.
1: صحيح. يعني كمان الواحد ما ننسى انه خلال يوم عم يتعامل مع عشرات الاشخاص سواء بالشغل او بالجامعه او حتى ممكن بالبيت، يعني فقديش عن جد نحن لازم نبذل جهد اثناء تواصلنا مع الناس الموجودين حوالينا لحتى نشوف هل هالعلاقه ممكن تستمر ولا لا.
0: 100% هلا، لانه عدد الاشخاص اللي بنعرفهم ما هو مهم.
1: اكيد
0: المهم الكواليتي.
1: صح.
0: يعني المهم انه نوعيه العلاقه نفسها، قديش فيها راحه، قديش فيها تفاهم، قديش بتترك اثر ايجابي بحياتنا. واذا دققنا شوي بنلاحظ انه العلاقات الناجحه لها تاثير كبير على مزاجنا وحياتنا اليوميه. يعني احيانا كلمه حلوه من شخص هيك قريب بتغير يومنا كامل طبعا للشيء الحلو.
1: اكيد، والعكس صحيح كمان. يعني
0: طبعاً.
1: اي شخص ممكن يعكر لنا مزاجنا بمجرد كلمه او سوء تفاهم، يعني يكون مو قاصدين هذا الشيء فهو خلص ياخذ علينا ويحمل بقلبه وتتعكر حياتنا كلها من وراء هالموقف اللي صار معنا.
0: طيب خلينا هلا نروح نسال العالم. طبعا زميلتنا هدين نزلت على الشارع وسالت العالم شو الشيء اللي ممكن تحافظ عليه بعلاقتك او شو سر نجاح علاقتك بالناس. خلينا نشوف الاجابه.
2: يعني تتعاملي معها بدون كلفه، بدون مثل ما بقولوا اتيكيت، وهذا يعني ببساطه
3: ما يكون في عنا هيدن اجندا، ما يكون في نوايا.
4: الصدق.
5: علاقات بتدوم لسنين وعلاقات بتنتهي بسرعه، وبين الصدق التفاهم والاحترام كل حدا فينا عنده وصفه خاصه للنجاح. لهيك احكولي شو هو سر نجاح علاقاتنا مع الناس.
4: اهم شيء الصدق، الانسان يكون صادق مع نفسه بالاول وصادق مع الناس الثانيين ويقدر ظروفه. والله هو اهم شيء الصدق، لانه اكثر شيء عم نعاني منه هالايام هو الكذب واللف والدوران بصراحه. يعني
2: اذا الانسان اخلاقه كويسه واسلوبه حلو، الانسان يكون طيب وبالاريحيه بالتعامل، تكون رسميه قدر الامكان، لانه بس كثير صار في علاقات خلطه واخذ وعطى راح يكون تنتزع العلاقه.
6: الانسان الحلو، الكلمه الحلوه، المعامله.
3: اول شيء النيه الطيبه، ما يكون في عنا هيدن أجندا، ما يكون في نوايا خباية، والصراحة يعني منكون ما يكون في توقعات مبالغ فيها.
7: سر علاقاتنا ناجحة، ما في ولا علاقة ناجحة. يعني يا سيدي شو، ما في صدق، ما في شفافية. يعني
8: سر العلاقات دائما مبنية على الثقة، لما يكون في ثقة بينك وبين أي شخص، صديقك أو حتى زوجتك، تكون العلاقة مبنية على أساس صحيح.
0: يا يعني حكي اغلب الناس صح
1: تماما
0: باختلاف الجمل يلي ذكروا. شي قال انه بنتبع الرسميه شوي بالعلاقات
1: صح.
0: شي قال لا
1: نكسر الرسميه
0: نكسر يعني كل مين له وجهه نظره تماما. وصلنا مشاهدينا هلا لفقره صحتك بالدنيا. اليوم رح نحكي عن مشكله صحيه كثير منتشره ويمكن اخطر شيء فيها انها بتتطور بصمت ولسنوات حتى بدون اعراض.
1: اكيد يعني ايهام عم نحكي هلا عن تصلب الشرايين، الحاله اللي ممكن تكون السبب الاساسي والجلطات القلبيه الدماغيه واللي صارت ايضا تصيب حتى اعمار صغيره او اصغر من قبل. ولحتى نفهم اكثر طبعا عوامل الخطر وكيف ممكن نحمي حالنا، معنا اليوم الدكتور عمر طريه الاختصاصي بامراض القلب والشرايين. دكتور عمر
0: اهلا وسهلا فيك. صباح الخير.
9: صباح النور.
0: شو رايك بالعلاقات الاجتماعيه؟ كيف ممكن نحافظ عليها؟
9: العلاقات الاجتماعيه اهم شيء الصدق بالعلاقه.
0: صدق.
9: صدق والاهتمام، تهتم بالشخص اللي انت على علاقه معه وتكون صادق معه. واهم شغله من كل هذا الحكي انه تكون كريم انت.
1: حلو.
9: تكون كريم بعلاقتك بكل المجالات، مو بس بالمجال المادي. تكون كريم بكل شيء
0: ونعطيه من
9: وصادق بكل شيء.
0: يعني للأسف صار العلاقات إنه هذا تبع صباح الخير أو كذا نسخ ولصق للكل أو حتى التهاني بالعيد وغيره.
9: هلا هذا
0: يعني بارب صراحة ما بعرف ليش. طب
9: هذا الشيء
0: من تهنئة مبعوثة لعشرين حدا غيري بنفسه
1: يعني إنه اكتب رسالة شو الله
0: مثلا خصصني شوي.
9: هلا هذا الشيء إجباري بده يصير مع التطور اللي عم نواجهه يعني. بس اللي بيحبك ببين انه هو مهتم وبعت لك رساله غير هاي
0: خاصه صح. طيب
9: يعني
0: نرجع
9: لحس انه الانسان اللي بده اياك بعت لك غير شيء. تمام.
0: نرجع لموضوعنا، موضوع تصلب الشرايين. اشرح لنا دكتور اكثر اذا ممكن وكيف بيصير عاده تصلب الشرايين.
9: هلا تصلب الشرايين مشكله شائعه كثير، عباره عن مرض بصيب الشرايين بجسم الانسان، ينجم عن تراكم الدهون والكوليسترول والكلس ومواد أخرى على الطبقة الداخلية من البطاني تبع الشرايين. تمام. هذا الشيء وقت بيتراكم الكلس والشحوم بضيقها للشرايين. تمام. وبخليها تفقد مرونتها. بالعادة الشرايين مرنة فبتتوسع وبتضيق حسب متطلبات الجسم،
0: حسب ضخ الدم.
9: هون بتفقد هاي المرونة. وغير هيك انه هذا الترسب للكلس وللشحوم وللمواد الاخرى او للدهون بيؤدي الى تضيقها. هذا المرض بشكل عام. هلا حسب درجة التضيق ممكن تظهر الاعراض. من مراحل الباكرة حيكون التضيق خفيف طبعا، فحتكون الاعراض معنا موجودة. هلا كل ما زاد التضيق حتظهر الاعراض. فحسب المنطقة اللي صار فيها تصلب شرايين، شرايين القلب حتعطيك ألم بالصدر، ضيق نفس، وممكن توصل للذبحة القلبية اللي هي احتشال العضلة القلبية أو خناق الصدر غير المستقر. هلأ إذا صارت بشرايين، صارت تصلب واشتد بالشرايين تبع الأطراف، حيؤدي إلى ألم أثناء المشي. تمام. من له عرج أو عرج متقطع.
0: وين مكان الألم دكتور؟
9: أو تعب أثناء المشي بالساق وبالعضلات تبع الساق، أكثر شيء بالبطة بتخليك توقف وأنت ماشي، خصوصا إذا طالع طوع أو طالع درج بتضطر لك إنك توقف، ما عاد تقدر تحس عضلة رجلك. شلون الواحد وقت اللي يكون عم يلعب رياضة بعضين بتلاقي مشي 50 متر أو 150 متر عضلة رجله، فمعناتها ممكن يكون في تضيق مهم بالشرايين تبع الرجلين. هلا إذا انصابت أوعية الدماغ أو كانت الإصابة شديدة بأوعية الدماغ ممكن تؤدي لستروك. الستروك اللي هي النشبة الدماغية اللي أعراضها هي أنه يا بصير شلل أو ضعف بالحركة أو خلل بالكلام.
1: تمام.
9: إذا صارت بالأوعية الدماغية هاي بشكل مختصر تصلب.
0: والمشكلة أنه بيصير بالتدريج يعني
9: طبعا
0: ما دغري.
9: أي شيء بجسم الإنسان، اي شيء مو بس تصلب العصيدي، اللي بصير نتيجه التقادم بالعمر بصير بشكل تدريجي، الا اذا احيانا بصير بشكل شديد او نوعا ما اكثر عند المرضى اللي هن ببالغوا بيخلوا المرض يتطور. مثلا التدخين، مدخن بشده غير اللي بيدخن بشكل خفيف، مثلا اللي بياكل دسام البدين اللي معه سكر، هدول بيتطور عندهم بشكل
0: اسرع
9: من غيره.
1: تمام. طب دكتور إذا بدنا نحكي نبسط أكثر، يعني الأسباب اللي ممكن تخلي الشخص يصاب بمرض تصلب الشرايين، كيف ممكن نبلش معه؟ هلا ذكرت إنه السمنة ممكن تلعب دور، ممكن
9: هلا نحن في نقول في عوامل خطر للمرض. عوامل خطر منها ارتفاع الضغط الشرياني، منها ارتفاع شحوم الدم والكوليسترول، منها التدخين، من البدانة، من قلة الحركة، التوتر والشدة العاطفية الشديدة أو المضل متوتر، الأمراض مثل الداء السكري كمان
1: ممكن،
9: أو في أمراض تاني كمان بتأدي لتصلب الشرايين، في أمراض مناعية بتأدي لتصلب شرايين. إذن في عوامل خطورة بتساعد على تسارع هذا التصلب أو تصلب الشرايين.
0: طيب خلينا هيك شوي نفصل فيهم دكتور. إذا بدنا نبدأ بأخطر العوامل، ما بعرف إذا صحيح المعلومة، الضغط والكوليسترول هلني أخطر العوامل.
9: أخطر العوامل
0: الآلية، يعني كيف بتصير
9: خصوصا إذا ترافقوا مع عوامل أخرى، يعني
0: تصلب.
9: أنت عندك ضغط، هلأ الضغط شو اللي بيصير؟ الضغط بيأذي

0: هاي اللويحات العصيدية ممكن نتيجة ارتفاع الضغط تعمل تمزق بهاي اللويحات العصيدية نتيجة الضغط العالي، تمام، وتعمل الجلطات. وقت بيصير تمزق بهاي العصيدة حتتجمع عليها الصفيحات ويصير عليها تخثرات بالدم وتعمل جلطة، تمام. وارتفاع الكوليسترول كمان، ارتفاع الكوليسترول، في عنا نوعين للكوليسترول الحقيقة، الكوليسترول ال HDL أو الجيد هذا، بالعكس هذا مفيد. في عنا ارتفاع الكوليسترول
1: الضار
0: سيء أو الضار اللي اسمه LDL، هذا بترسب بطانة الشرايين وكل ما تراكم بصير بصير عندنا بليكس او لويحات او صفيحه عصيديه. هاي الصفيحه العصيديه كل ما لها بتركب بصير فيها خلايا رغويه وبصير حدثي التهابي مرافقه لها، وممكن تتمزق كمان باي لحظه وتعمل كمان خسارات مثل ما حكينا بالنسبه للضغط. كمان ممكن نتيجه ارتفاع الضغط تتمزق هاي اللويحه العصيديه. هلا اذا كان الواحد عنده ضغط وكوليسترول وعنده امراض اخرى مثلا بدين، تزداد الاحتماليه اكثر، مدخن بشده تزداد احتماليه حدوث المشاكل تبع التصلب العصيدي اكثر، اذا عنده سكري تتضاعف هاي الامور.
2: تمام. طب دكتور، بالحديث عن التدخين، في كثير اشخاص هلا يعني ساده عندهم فكره انه التدخين الالكتروني اقل ضرر من التدخين العادي، فنحن عادي ندخن الكترونيا، يعني هذا الشيء ممكن؟
0: لا مو عادي، هو الاقلاع عن التدخين بكل اشكاله مهم بالتصلب العصيدي. هلا التدخين العادي في بالدخان مواد سامه كثير، الاف المواد السامه، هي المواد السامه بتاذي البطانه تبع الشرايين وبتعمل فيها التهاب،
2: طيب
0: تمام، بتسرع التصلب العصيدي. هي نقطه اساسيه بالتصلب العصيدي انه يحدث التهاب ببطانه الشريان. غير هيك كمان التدخين بياثر على بروفايل الشحوم والكوليسترول، يعني بخلي ال دي ال يلتصق ببطانه الشرايين اكثر وتقتنصوا الطبقة البطانية أكثر عند المدخنين، تمام. غير هيك كمان التدخين العادي بزيد القابلية لتخثر الدم، فمدار التدخين كتير شديدة. هاي التدخين العادي.
2: طيب
0: هلأ التدخين السيجارة الإلكترونية المواد السامة اللي فيها أقل، وتاني شغل إنه الدراسات يعني أزيتها حتكون نوعا ما ما عم أقول إنه تدخنة، يعني نوعا ما حتكون أزيتها أقل. هاي نقطة. تاني شغلة انه نحن السيجارة الالكترونية او اللي عم يدخلون هلا فيب وما ما صار لسه عليهم الدراسات الكافية لنقول انه هن خطر يعني اقل من هيك. فنحن مبدئيا عم نقول انه لانه نسبة المواد الخطرة اللي فيها اقل من السيجارة العادية من التبغ يعني،
2: تمام.
0: فهذا لا يعني بجوز تطلع دراسات يعني هاي المواد الكيماوية اللي بحطها والجليسرين والاحتراق اللي عم يصير فيها شو عم يطلع منه
1: مضر اكثر،
0: يعني بجوز يصير اكتشافات جديدة وتطلع مثل هلا اذا الواحد نقل من الدخان العادي للسيجارة الالكترونية ممكن يكون الضرر اقل يعني من التبغ،
2: يعني بشكل عام خلينا نقول.
0: واذا شاركوا الاثنين مع بعضهم الضرر بضل ثابت نفس الشيء.
1: شو رايك دكتور باللي بيقول لك ايه انا جدي ضل 100 سنه يدخن وما صار له شيء، او انا
0: شايف اي شيء،
1: او كثير صح، او انا التدخين ما بياثر علي، شو بتقول له لهدول الاشخاص؟
0: هلا مثل اي مرض يعني، يعني ليش فلان بينصاب بشيء لا نفرض بالسرطان والثاني ما بينصاب بكون اخوه من نفس البطن ومن نفس الاب والام، وبتصدف انه مثلا كل 100 كل 1000 مدخن انه اثنين ما يصير لهم شيء، عادي هذا بالطب موجود.
1: مثل بس ما انا قاعده،
0: مثل ما بتعطي دواء، انت ممكن تعطي دواء ل 100 شخص ثلاثه ما يطيبوا مثلا او ما ياثر فيهم،
2: صح.
0: هون اي في شغلات بدها تصير، هاي في نسبه خارجه عن الاطار العام تبع او خارجه عن السياق، يعني مو معناتها اذا واحد من اصل 1000 مدخن ما صار له شيء معناته كل العالم ما حد. هذا جده، شوف جد الثاني شو صار له، مو ضروري اذا جدك انا جدي ما يكون صار له شيء يعني مثلا.
2: اكيد.
1: طيب بدنا نروح هيك على موضوع كمان كثير مهم، موضوع الفاست فود والاكل الدهني والاكل الدسم والليه، اللي بحب ياكل ليه تحت الورق
0: الليه العنب. الليه يعني عم يعفوها صاروا
1: بالرياض
0: قليله شوي، انه اللي يعني الدهون اللي فيها أقل إشباع هيك يعني مقالات أنا يعني مو إنه

0: انه مو كتير متهمه لانه الدهون اللي فيها غير مشبعه او الكوليسترول او الشحوم اللي فيها غير مشبعه. بس هي الحقيقه اللي بتاذي اكثر شيء الدهون المشبعه اللي موجوده بالفاست فود اللي بنقول عنها الاغذيه السريعه. الاغذيه السريعه اول شغله فيها ملح كتير
1: صح،
0: يؤدي الى ارتفاع الضغط طبعا، وحكينا تاثيرات الضغط. فيها سعرات حراريه عاليه، بضيفوا لها بيض وسكر وطحين، يعني عم تاكل كذا شغله بشغله واحده.
1: صح.
0: وغير هيك بدها تترافق مع بيبسي او شغلات ثانيه، يعني عرفت شلون؟ فالسعرات الحراريه اللي عم تاخذها كثير عاليه، الملح كثير عالي، الدهون فيها مشبعه فكثير مؤذيه كمان. فكل هي بتاهب لها مثل ما حكينا ازيت الشرايين، سواء عن طريق الضغط بالملح الزايد، سواء عن طريق الدهون، سواء عن طريق السعرات الحراريه الزايده اللي بتزيد الوزن، خصوصا اذا ترافقت مع قله حركه.
1: تمام. طيب دكتور،
0: التدخين.
1: تمام. بالنسبه للتوتر حكينا قبل شوي انه التوتر والضغط النفسي كمان بياثر كثير وممكن يسبب تصلب شرايين او حتى جلطات.
0: التوتر
1: كثير عم نشوفه هذا الشيء، يعني خاصه عند شباب صغار كثير عم نسمع حالات جلطات عند شباب يعني بالعشرينات او حتى بالثلاثينات.
2: هلا هذا له علاقه بالتوتر ولا
1: يعني ممكن حدا
0: بالقابليه يعني. التوتر عند الكبار والصغار له علاقه. في هرمونات اسمها هرمونات الشده.
1: تمام.
0: مثل الكورتيزون والأدرينالين، هاي بيزداد إفرازها بالشدة العاطفية، بالتوتر النفسي، التوتر العصبي. هلأ الكورتيزون والأدرينالين طبعاً بيؤدوا إلى ارتفاع الضغط، ممكن يرفعوا السكر مثل الكورتيزون، مزيدوا بيزداد الوزن، لأن المكتئب بزيد وزنه تقريباً ما. فهي الى هاي الهرمونات تبع الشده كمان لها تاثيرات ما حكينا على الضغط وعلى السكر، وممكن تؤدي الى ازيت الشرايين وحدوث تصلب العصيتي.
2: طيب بدنا نسال هيك اسئله سريعه، صح او خطا دكتور؟ رح نقول يعني نعطيك معلومه بان اذا صح او خطا بكلمه واحده، النحيف ما ممكن ينصاب بتصلب الشرايين.
0: لا.
2: المشي اليومي بينصاب. المشي اليومي بيخفف خطر أمراض الشرايين
0: طبعا
2: إذا ما في أعراض، يعني الشرايين سليمة.
0: لا.
2: التوتر المستمر ممكن يرفع خطر الجلطات
0: طبعا
2: مثل ما حكينا. شكرا. شكرا لك دكتور عمر، أكيد معلومات كثير مهمة كانت استفدنا منها.
1: شكرا كثير لك.
0: يعطيك العافية.
1: وهلا مشاهدينا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لأيهم وهاشتاك صح، خليكم معنا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
2: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
3: البيانات الدقيقة.
4: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير عن جديد، وصلنا لفقرة هاشتاك صح. اليوم في فرص عم تنخلق وناس عم توصل لأماكن جديدة، ما بالضروري من خلال المقابلات التقليدية أو الطرق المعروفة زمان، ولكن أحياناً من مجرد نظرة سريعة أو انطباع أولي ممكن يفتح لك أبواب كانت مسكرة. واللافت أنه في ناس عندها خبرات، خبرات قوية كتير، بس حضورها ما بيعكس هذا الشيء. هون بيجي دور منصات مثل لينكدين، صارت اليوم مساحة أساسية لعرض الخبرات وبناء صورة مهنية قوية. اليوم رح نحكي تحديداً عن كيف ممكن نحسن بروفايلنا على لينكدين بطريقة جذابة، ونعمل عرض عمل يخلي الشخص يبرز فعلياً قدراته ومهاراته قدام الشركات. تفاصيل كتير رح نتعرف عليها مع مدرب التسويق الرقمي بشار نجم. صباح خير بشار.
1: صباح النور. يا أهلا وسهلا فيك.
0: خلينا نحكي عن أهمية لينكدين اليوم، وهل هو المنصة الأفضل لحتى تبرز مهارات الشخص بسوق العمل، او في لسه غيره؟
1: هلا لينكدين هو مو بس المنصه الافضل، هي المنصه فيني اقول الاحتكاريه الرائده بمجال التوظيف والبحث عن موظفين. يعني اذا بدي اعرفه، هو منصه تواصل اجتماعي، ولكن بيختلف بالشريحه الموجوده فيه عن باقي المنصات، لانه الناس اللي موجوده على لينكدين ما بتدخل لحتى تشارك يومياتها، طلعاتها وفوتاتها، علاقتها مع اصدقائها، لا، في شرائح محددة موجودة ضمن هاي المنصة بتفرض عليك شروط انك تكون لازم تكون موجودة عندك وفيك وبحسابك لحتى تقدر تكون شخص صحيح بهذا المكان،
0: حتى طريقة عرض الصورة
1: تماماً.
0: لازم تكون مهنية مثلا،
1: صح؟ لانه اذا بدي احكي عن الفئات الجمهورية الموجودة ضمن هاي المنصة، هن مدراء الشركات او مدراء المشاريع يلي بيدوروا على موظفين كفؤ، خليني أقول لشركتهم، مسؤولية التوظيف كمان اللي بيبحثوا عن موظفين، الشريحة الثالثة هن الموظفين أو الباحث عن العمل، خليني أقول الشخص يلي عنده مهارة، يلي عنده خبرة، يلي بده يلاقي وظيفة بس بالمستوى اللي هو بده إياه، والشريحة الرابعة هن مو بشرط يكونوا عم يبحثوا عن عمل أو بدهم يوظفوا، هن صناع محتوى مهني بيحبوا يشاركوا نصائح، معلومات، كورسات معينة. فبس تشوف هاي الناس اللي موجودة بتحس حالك لازم تلبس طقم قبل ما تفوت.
0: أيوة.
1: عليك. تماما. فما فيك تكون مثل ما بتكون على الفيسبوك وإنستغرام، لأنه طبيعتها هيك، احترافيتها العالية ومصداقيتها بتخلتها هي الطريق الأول والأساسي لحتى يقدروا هاي الأشخاص يلاقوا شغل. قبل كانت الناس تطبع السي في وتدور فيه على الشركات،
0: هلا صار السي في موجود
1: تماما، وحتى
0: ضمن يعني فيك تحمل سي في، وفيك انت من خلال ايضا نشاطاتك وابراز مهاراتك
1: صح
0: فيك تحكي.
1: حتى صار الاتش ار نفسه ما بقى ينتظر لحتى يستلم سيفيات ورقيه ويقعد يشيك عليها، صار هو بدور على الموظف اللي بده اياه بالتفاصيل اللي عم يبحث عنها. بده موظف شاغل بهذا المجال سنتين، بيقدر يلاقي بروفايل جاهز. طبعا هون بترجع لهذا الشخص اذا قادر عن جد يبني بروفايل بشكل صحيح فبيظهر بشكل صحيح.
0: قد ايه مهم الانطباع الاول؟ يعني نحن نكون حاطين خبراتنا وقد ايه تطورنا وين اشتغلنا بشكل صح.
1: الانطباع الاولي على لينكدين هو ثلاث عناصر، هو الكفر والبروفايل والهيدلاين يلي هو العنوان الرئيسي تبعك.
0: الكفر اللي هو الصوره،
1: الصوره الخلفيه، والبروفايل هو صورتك الشخصيه، وبعد منها بيعطيك مساحه مثل الوصف، بتقلها مثل ما انا موجوده بالسي في اليوم، قلت تكتب اسمك ومعلومات الاتصال رح تحكي مثل نبذه عنك. نفس الشيء موجوده على لينكدين. فالاتش ار وقت يبحث، انا بدي ابحث عن سوشيال ميديا لشركه انا بشتغل فيها، رح يطلع لي عشرات لمئات البروفايلات. الانطباع الاولي عن البروفايل هو اللي بيخلي هذا الاتش ار انه يختاره. يعني اذا شفت انا بروفايل بكفر ساده او حاطط لي صور طبيعه، وشفت حدا ببروفايل ثاني لا لابس بشكل رسمي صوره الكفر بتعبر عن مجاله، فرح يضغط على هذا الشخص قبل هذا الشخص. لهيك اكيد الانطباع الاولي هو الاساس، يا بخليه يدخل لعندك يا لا.
0: والمهارات انه يعني في ناس كثير عندها خبره قويه بس ما بتعرف تسوق لحالها، ما بتعرف انه تظهر هي المهارات وتبينها على حساباتها. شو رايك نعمل هيك اختبار عملي، نفوت على حساب نشوف بالله على حساب مين بدنا نفوت؟
1: رح ادخل على حسابي
0: على
1: انا.
0: حسابك اوكي. حتعلمنا انه كيف بنعدل البروفايل حتى يكون بروفايل احترافي صح؟
1: تماما.
0: اوكي
1: طيب، هذا حساب اللينكدين. دخلت انا على حسابي الشخصي. هلا قلنا المقدمه او الواجهه الاساسيه اللي بتظهر بالخط الاول هن ثلاث عناصر، صوره الكفر. صوره الكفر لازم تكون اما صوره بتعبر عن مجال شغلك تمام، او بدي اقول رح تذكر فيها اسمك واختصاصك. هلا انا مثلا بصوره الكفر عندي حاطط الاسم وبالمربع الصغير الاختصاص لعبر عن الشيء اللي انا بشتغل فيه. ما بصير تحط صوره ساده، مو صح تحط خلفيات مثل اللي بنستخدم على الفيسبوك. طيب اذا بدي اعدل هذا الكفر من وين؟ رح نلاقي جنب صوره الكفر في مثل توسيمه قلم. أوكي. بضغط عليها وبعمل تعديل. بدنا ننتبه لشغله
0: هي بتعدل صورتك وبتعدل
1: لا بس الكفر.
0: بس الكفر
1: بس الكفر الخلفيه. مقاسات اللينكد ان تختلف اكيد عن فيسبوك، فانت اليوم لتجيب المقاس الصح اما بدك ديزاينر يساعدك او في تطبيق اسمه كانفا فيه قوالب جاهزه لكل المهن. حدد اختصاصك بيعطيك قالب جاهز ما بيضل عليه غير تعدل معلومات الاسم
0: كانفا
1: وتماما كانفا. أوكي. طيب الصوره الشيء الثاني خليني اقول هو الصوره الشخصيه. كتير غلط وكتير ناس بتلاقي أخذ صورة سيلفي أو حاطة صورتها بمطعم أو صورة بمكان عام، هذا الشيء مو صح. لازم تكون بتياب رسمية أو شبه رسمية، والخلفية يفضل تكون سادة أو مو واضح هي شو.
0: أوكي.
1: طيب كيف ممكن أن أعدلها؟ كمان شايفين على جنب صورة في هذا الألم، بضغط عليه وأعمل تعديل. بس هون في ميزة، مجرد أنا ما ضغطت على الصورة تحت رح يعطيني عرض أو تحرير الملف الشخصي. هون أنا بدل الصورة اللي بدي ضيفها تحت منه، ما بعرف إذا ظاهر على الشاسع في شيء اسمه إضافة إطار.
0: ما ظاهر. أوكي.
1: بس أضغط عليها رح يعطيني هدول الثلاث دوائر. الدائرة الأولى بأورجينال، يعني أنا لاني باحث عن عمل تماما ولا عم دور على شغل. الإطار الثاني إذا ضغطت عليه رح يعطيني أني أنا متاح للعمل. فهون أنا عم أقول للناس أنه أنا حدا عندي خبرة بشيء معين، جاهز أني أتوظف عندكم. الجزء الثالث أو الإطار الثالث هو للأشخاص أو مسؤولي التوظيف، بس يستخدم هذا الإطار بيكون عم بيقول أني أنا حدا بوظف، فاليوم الأشخاص اللي بحثوا عن عمل رح تتابعه وهو بيشارك عنده فرص عمل.
0: أوكي. هذا فيما يتعلق بالصور.
1: تمام. فضروري أنت اليوم حدا عم يبحث عن عمل لازم يكون في عندك الخيار
0: التاني. تمام. بالنسبة لعرض الخبرات خلينا
1: طيب
0: نروح دغري.
1: هلأ أنا ما رح أعمل
0: ما بدنا نبحث عن عمل
1: ما بدي أبحث عن عمل مشان ما يتركوني شغلي. الجزء الثالث واللي هو الأهم رح أرجع أشوف أنا لو كنت وين دخلت. ضغط على هذا القلم اللي جنب الصورة فأعطاني شيء اسمه تحرير المقدمة، وهذا اللي قلنا عنه الانطباع الأولي.
0: أوكي.
1: أول شيء لازم أكيد ما رح تستخدم اسم مستعار، اسمك اللي بتحطه على سي في أو بده يكون موجود ببطاقة العمل تبعك. الشيء اللي بيخلي الناس تلاقيك هو العنوان الرئيسي يلي ظاهر عنا هذا البوكس كاتب لك تحت كتابة مع الذكاء الاصطناعي أو أنك أنت تكتبه. هلأ الخطأ اللي بتوقع فيه أشخاص كتير أنه بتقلك أنا أبحث عن عمل بمجال كذا أو أنا اشتغلت بمجال كذا، لا، هي هذا العنوان الرئيسي فيه كلمات البحث أو لازم يتضمن الكلمات المفتاحية اللي رح يدور عليك فيه هداك الشخص. يعني أنا اليوم بشتغل ماركتينج ترينر and social media specialist. إذا حدا عم بدور على social media فرح يستخدم هي الكلمة، إذا حدا عم بدور على ماركتير فرح يستخدم كلمة ماركتينج أو ماركتير، فبيقدر يلاقيني. فهون مو صح أنك أنت تكتب ثلاث أسطر عنك مثلا أنه أنا عملت وأنا ساويت وأنا اشتغلت
0: هذا عنوان رئيسي.
1: أنا بفضل تستخدم كلمات مفتاحية مرتبطة بمجالك. مثلا أوكي. إذا بدي أعطي مثال لحدا ماركتينج بيكتب ماركتينج social media specialist content creator
0: يصير بالعربي؟
1: الأفضل بالإنجليزي، يعني أحسن، لأنه اليوم الـ HR ممكن يبلش فيها كمصطلحات، وإذا حدا كاتب بالإنجليش فهو سبقك بأنه يوصل.
0: أوكي.
1: فشو اللي بيخلي مثل ما ذكرت اللي بالأول أشخاص عندهم خبرة قوية موجودة ببروفايلهم بس بالمقدمة عندهم مو موضحين هذا الشيء، بيخلي أشخاص خبرتهم أقل كاتبين بروفايل بشكل صحيح يظهروا أكثر
0: أسرع. أوكي.
1: هي هي
0: المنصب الحالي وين بتشتغل؟
1: المنصب الحالي هو أنت بقى بتحط وين بتشتغل.
0: أوكي.
1: والتعليم ضروري تضيف الجامعة اللي بتشتغل فيها. هلأ الموقع الجغرافي
0: هذا كلياته بيظهر بالحساب
1: بأول واجهة. تمام. أوكي. التعليم بتحدد الجامعة. هلأ بدي أحكي عن الموقع الجغرافي. ضروري جدا تضيف الدولة تبعيتك والمحافظة. في أشخاص بتركهم فاضيين بفلاتر البحث بأنظمة البحث عن وظائف، وقت حدا بده يدور على موظف رح يقول مثلا بدي كاتب محتوى بمحافظة دمشق. اليوم أنت إذا كنت كاتب بس حاطط كاتب محتوى وغيرك كاتب محتوى بمحافظة دمشق فهو ظهر لعنده وأنت لا.
0: أوكي.
1: لأن هو طلب يعني حدده بشكل صحيح، فلازم تحدد موقعك الجغرافي كرمال البحث عنك يصير أسرع. يعني اليوم مو بس لحالنا نحن
0: فيك إذا أنت طيب عم تدور على فرصة عمل بمكان تاني بقطر اللي نقول فيك تحط عنوانك قطر؟
1: لا، هلأ بدك تبحث عن فرص عمل بقطر أنت اليوم بتدور بمحركات البحث. تمام. بس اذا انت بدك هون صفت شيء ثاني فريلانس خليني اقول، اذا انا عم ببحث على شغل ريموتلي برا فانا بصير بدور على هي الشركات لانه بتسمح لي لينكد ان اني اشوفهم. بس انا اليوم كحدا موجود بدمشق بدي شغل بنفس المكان اللي أنا موجود فيه، لازم يكون في فلترة أكثر. طيب معلومات الاتصال، كمان في شركات عندها خصوصية ما بتحاك، ما الـ HR ما أنا مؤهل إنه يضيف يحاكيك مباشرة على لينكدين، لازم تضيف أنت مثل مكاتبين تحت تحرير معلومات الاتصال، فأنت بتضيف إما رقم
0: أو
1: إيميل رسمي، لأنه مثل ما قلت لك اليوم الشركة إذا عندها بوليسي بتمنع هذا الشخص يتواصل معك بشكل مباشر، بده يروح على الإيميل اللي أنت ضايفه، إذا ما لقاه خلص ما رح يحاكيك.
0: وهذا الشيء أكيد
1: تماماً كثير مهم. هذا الشيء اللي بيصير، يعني اوكي ممكن بسوريا شوي ما بيوقفوا عند هي القصص، بس اللي حابب يشتغل برا او يدور مثل ما قلت على فرص عمل خارجيه ما رح يجوا يتواصلوا معه دايركت على الرساله، رح يشوفوا في ايميل رسمي ويتواصلوا معه عن طريق الايميل.
0: حلو. في اشياء ثانيه مهمه مثلا الوصف او الشرح انه انت وين مشتغل وكذا،
1: هذا هو اول شيء بالجزء الاول هو الهيدلاين اللي شفناه العنوان الرئيسي. طيب هلا اذا بدي كمل لا الجزء الثاني،
0: ايوه هذا الجزء الثاني.
1: الجزء الثاني هو الاكسبيرينس تبعك او الخبره خبرة. هون انت بتضيف اماكن العمل اللي انت اشتغلت فيها، مده العمل اللي اشتغلتها، شو المهام او خليني اقول شو الخبرات اللي حصلت عنها خلال هذا العمل. في عندك توسيمتين، اما الالم يلي هو تعديل لشيء انت كنت ضايفه، او الاشاره الزائد. الاشاره الزائد بتضيف انك انت هلا بلشت بشغل جديد. طيب رح ادخل انا على، رح اعتبر حالي اني عم حرر انا هلا الملف بشكل نظامي. انا هون ضايف اني بشتغل سوشيال ميديا ماركتينج مانجر، نوع الدوام، نوع التوظيف، دوام كامل. هلا هون احيانا في اشخاص بتدور على دوام جزئي او فريلانس، فبيشوفوك اذا دخلوا وشافوا انت شو مشتغل من قبل وضايف انك باماكن كنت فريلانس، فانت قابل لأنك تكون معهم. في أشخاص ما بتقبل فريلانس، بيكون بده حصراً دوام كامل.
0: أوكي.
1: بتضيف اسم الشركة، بيعطي مصداقية كتير لشغلك، ولحتى يكونوا عن جد متأكدين أنك اشتغلت بهذا المكان. تاريخ البدء والنهاية مثل ما بتشوف على السي في. يعني هلأ أنا اليوم وقت عم بفتح هاي الواجهة عفواً كأني فاتح سي في وعم عبي معلومات.
0: صحيح.
1: فيه. طيب كمان الموقع الجغرافي، بس هون في شغلة كتير كتير مهمة وهي اللي بتميز الشخص الصح عن الشخص الأصح منه. بالوصف انت هون دورك تكتب شو كنت تشتغل بهذا المكان، فبتلاقي الاشخاص بلشت تحط ليستة، انا بكتب محتوى، بخطط، بنشر، بتواصل مع هاد، بتواصل مع هاد. صح هي ما أنا غلط، بس هلأ نحن بوقت تطور الموضوع، منافسينا صاروا كتار. طب أنا كيف ممكن أتميز عنهم؟ لا تستخدم الوصف لحتى تعدل لي مهامك اليومية، لأنه أنا بعرف السوشيال ميديا اليوم شو بيشتغل، عنده هالخمس ست مهام، بعرف المحاسب شو دوره.
0: أوكي.
1: حكيني بلغة الأرقام، اللي أنت شو عملت لهي الشركة؟ مثلا أنا قمت ببناء هوية رقمية للشركة خلال أول 3 شهور فقط من الإطلاق، نجحنا بتحقيق مثلا وصول وتفاعل تخطى المليون عبر منصات. عم بحكي أنا شو أنجزت لهذا المكان. انت اليوم محاسب، قول مثلا اني انا سكرت ميزانيه بدون ما يكون في عندي ولا عجز. أوكي. انت كاتب محتوى، احكي قول كم مقال كتبت. الاتش ار اليوم ما عاد شاف انت شو بتشتغل، الاقوى منك هو اللي عم بيرجي انا شو النتائج اللي حققتها من الشغل اللي
0: اكيد قبل. لانه الوصف المهني صار معروف لاي
1: تماما. بعد منا في شيء اسمه اضافه المهارات كمان. أوكي. بتضغط عليها وبتشوف شو المهارات اللي انت تعلمتها من هذا المكان.
0: بالضيف.
1: لو كنت انت عم تشتغل، هل انا مثلا شاغل سوشيال ميديا قبل هذا المكان بس بجوز اللي قبل ما اعطاني مساحه اني اكون كاتب محتوى، انا كنت بس مدير لهذا الفريق، هذا المكان لا اضف لي شيء جديد اني انا اكتب محتوى مقالات، فهي المهارات كلها لازم تضيفها.
0: حلو.
1: لانه بالبحث 80% من الناس بتخسر انه تظهر. اول شيء مثل ما قلنا بيكون الوصف الهيدلاين الاساسي مو مكتوب بشكل صح. والجزء الثاني هي المهارات، ما بيضيفوا مهاراتهم بكل مكان يشتغلوا فيه، وهو الاي تي اس خليني اقول، او انظمه بحث شبكي، وبدها تفلتر اللينكد ان لتطالع منه اشخاص، بتضوي كثير 60% من الشيء اللي بتبحث عنه انه المهارات اللي حاططها هو. فاذا غيرك قادر يضيفها صح وانت لا،
0: خسر الأهم لغيرك. طيب بالنسبة للذكاء الاصطناعي بما أنه عم يدخل بكل شيء، كيف ممكن يأثر أو كيف ممكن هو يزبط لنا الأمور هاي كلها أو يساعدنا؟
1: كتير مهم الذكاء الاصطناعي. إذا بدي أحكي تشات جي بي تي مثلا، جيميناي أو ديب سي، بس بدي أعرف شغلة، لأنه هو أداة توليدية كتير ناس بتشتكي من نتائجه، بتقول لك إما بيكتب لي صح إما رح يكتب لي العنوان صح، وفي أشخاص غلط تانين مثلهم بياخدوا الحكي كوبي بيست.
0: أوكي.
1: لأستفيد منه صح لازم أعطيه أوامر صحيحة. خليني أعتبر لتشات جي بي تي فيه يكتب لي بروفايل صحيح، مثلا هيدلاين اللي أنا بلشت فيه أول ما بلشنا حكي، بقدر أبعت لتشات جي بي تي إنه يكتب لي، بس كيف أنا ممكن استخدمه صح؟ أول شيء بتذكر نقاط القوة اللي عندك، إنه أنا دارس كذا، بشتغل كذا، حققت كذا وإلى آخره، وبطلب من بعدين بطلب منه إني أنا بدي ملخص لملفي الشخصي على اللينكدين لوصف يعبر عني. أعطاك هذا الوصف بناء على نقاط القوة اللي أنت ذكرت بها، اللي أنت بتتمتع فيها. هلأ دور الذكاء الاصطناعي هون إنه سلمك هي الكتابة.
0: أوكي.
1: أنت لا تعتبره بديل عنك وتأخذ الناس كوبي بيست وتحطه على لينكدين، لأنه رح تصير بتشبه غيرك كتير.
0: أيوة.
1: يعني اليوم هلأ نحنا على قد ما صار عنا بوستات من تشات جي بي تي، صرت بس تشوف الأسهم أو التوسيمات تقول هذا كادوا تشات جي بي تي لو كان صح.
0: فأنت لا غلط، يعني غلط هو
1: مو غلط، بس أنا اليوم
0: نسخنا لصقنا ومكتوب إنه هو تشات جي بي تي.
1: إيه غلط أكيد، لأنه بيعطي فكرة عنك إنك حدا مو قادر تعبر عن حالك. فالأحسن أنت استخدمه كمساعد إلك. أوكي أعطاك المسودة، أنت صحح لغويا شوي، عدل بالكلمات، ممكن يضيف شيء أنت مانك شاغله، أو ممكن ينتقص من شيء أنت شاغله. بس الشغلة الحلوة فيه عن جد بيضوي لك عن نقاط أنت عاملها بس ما بتعرف إنه أنت لازم تذكرها. فهو مو غلط، صح، بس كمساعد خليه يعطيك المسودة، عدل عليها بعدين ضيفها.
0: بشار ختاما، قد ايه مهم يكون حسابنا على لينكدين فعال؟ يعني عم ننزل نحن بوستات، منشورات، شيء له علاقه بالعمل تبعنا، لانه في ناس خلص عملت
1: البروفايل
0: او خلينا نقول السي في وزتته خلاص، يعني ما عاد بينزلوا شيء.
1: صحيح. هلا هذا البروفايل اللي حكينا فيه وهي الخطوات هي كلها صحيحه، بس هي بتمثل 50%. ال 50 الثانيه هي حضورك على هذا المنصه. إذا أنت ما اشتغلت وما كنت عم تنشر، هلأ بقول شو ممكن تنشر. إذا أنت ما نشرت فأنت صرت حساب ميت، يعني أنا محل عندي بضاعة كتير حلوة بس مطفي الأضوية ومسكر الباب. نفس الشيء هون على اللينكدين، عندي سي في قوية بس لاني ماني مضوي عليها لحتى خلي الناس تشوفها. فلا، أنت لازم تشارك محتوى، نزل، أكيد ما حتنزل صورك الشخصية، احكي عن خبرتك، أنت شو بتعرف. الخبرة مو بس أنا شو شاغل، ممكن يكون عامل كورس أخذ منه 5 معلومات شاركها. الشيء الحلو الثاني فيه أنك تعطي رأيك، تدخل على مجموعات اللينكدين، هي المجموعات اللي باختصاصك هي فيها مدراء وخبراء بالشيء اللي أنت بتتعلمه أو عم تشتغل فيه، تدخل على المنشورات، عطي رأيك. هذا الشيء بيخلي الخوارزمية إنه ترفعك أكثر، يعني مجرد تعليق أنت ممكن تكتبه على منشور رح يظهر عند HR تاني إنه هذا الشخص عطى رأيه بهذا المجال، فبيدخلوا بيشوفوا تعليقك. مدير، خلينا نقول ممكن مدير شركة يكون منزل منشور أنت تعطي رأيك فيه، تتفاعل معه، يدخل على حسابك، يأمن لك فرصة عمل. فأنت اليوم بدورك مو بس بدي أمسك السي في وحطه بإيدي، لا، أنا لازم أكون حاضر على هاي المنصة، عم شارك معلومات، شارك محتوى تعليمي، نصائحي، تجاربي، رأيي المهني باختصاصي. هذا الشيء أكيد رح يخلي حسابي أنه يوصل للأشخاص اللي عم بدور عليه.
0: شكراً بشار، يعطيك العافية ونهارك سعيد.
1: شكراً لك.
0: مشاهدينا بنروح سوا لنشوف أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعده راجعين لفقرة هوا الثانية، خليكم معنا.

0: يا صباح الخير عن جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة هوا الثانية يلي بنستعرض فيها أبرز البرامج يلي عم تنعرض على تلفزيون الثانية. بنبدأ معكم ببرنامج الكابتن يلي استضاف نجم كرة السلة السورية الكابتن ميشيل معدلي ضمن فقرات البرنامج. مقدم البرنامج محمد الخطيب ناقش مع ميشيل تطورات كرة السلة السورية بالإضافة لوجود اللاعبين الأجانب ضمن المنتخب. برنامج الكابتن بنعرض كل يوم اثنين الساعة 9 مساء. خلونا نشوف جزء من الحلقة السابقة.
1: لسه هلأ ما شفنا شيء كتير واضح من خلال الفئات العمرية، بس نرجع لموضوع الأجانب والمستوى اللاعب المحلي. يعني نحن إذا بيكون تطلعنا لنقلة الكرة السلة السورية، بلا شك مع احترامي للجميع، ما راح يكون نقلة السلة السورية مع هذا الجيل الحالي. نحن النكست ليفل اللي ناخده أو المستوى الثاني اللي نطور فيه هو اللي يكون مع الجيل القادم. فهلا بغض النظر عن مستوى عن الاجانب المحليين الموجودين، بعتقد اللعيبه المحليين قلال كثير اللي بيقدروا يرفعوا كره السله حاليا لمستوى ثاني. بالنسبه للموضوع اللاعبين الفئات العمريه، هلا عم شوف عم بشكل منتخبات، بس بحاجه لكثير شغل، بحاجه لكثير معسكرات كثيره، بحاجه لكثير احتكاك لمباريات. يعني
2: وهلا مشاهدينا منروح معكم لبرنامج بوح اللي عم يستضيف العديد من الشخصيات حتى يكشف عن جوانب مخفية من حياتهم وشخصياتهم. برنامج بوح استضاف شخصية مميزة بالحلقة اللي فاتت، وهو الكاتب مروان أوب. مقدمة البرنامج دانيا زرزر ناقشت مع الكاتب مروان دور الممثل السوري مصطفى الخاني بمسلسل باب الحارة بشخصية النمس، وكيف أثرت الشخصية بشكل كبير على المشاهدين. برنامج بوح عم ينعرض كل يوم أحد الساعة 9:30 المساء، فخلونا نتابع سوا كيف كانت أجواء الحلقة السابقة.
3: أستاذ مصطفى الخاني.
4: مصطفى الخاني. أنا ما بذكر أسماء، إنه إنسان محترم مصطفى الخاني، أخذ دور النمس. تصوري إنه أدخل هو، على فكرة هو صار يشارك بالكتابة بالتأليف، أجاب الجزء السابع على ما أظن، حط إنه فكرة إنه هو شنق حاله، شاف واحدة بيحبها ومات ودفنوه، هن عم يدفنوه فمن موته. يعني صور، يعني يلي غسله، عفوا مني،
3: يعني صار في هزلية بالموضوع، ما هيك؟
4: سخرية كانت على المشاهد. يعني مو هون المشكلة، مو هون المشكلة، المشكلة انه الاطفال اللي شافته انه والله هذا النمس فمن نومه.
0: ولا محبي الفن الأصيل، معنا برنامج المسرح اللي بتقدمه الفنانة ميسون أبو أسعد، ويلي بيسلط الضوء على مجموعة من كبار الشخصيات الفنية والثقافية بسوريا والعالم العربي، بالإضافة للراحلين يلي تركوا بصمتهم بالوسط الفني. برنامج المسرح بينعرض كل يوم خميس الساعة 9 مساء، وحلقة هذا الأسبوع استقبلت الفنان أندريس كاف. ميسون ذكرت أندري بحلقة الفصول الأربعة يلي كلياتنا بنعرفها، يلي كرم فيها الشاعر نزار قباني دراميا. خلينا نشوف جزء من المقابلة.
5: أندري، اليوم حلقتنا عن الشاعر نزار قباني، وفي حلقة من مسلسل فصول الأربعة لليوم على الآن بذاكرتنا كرمتوا فيها الشاعر نزار قباني دراميا. شو بتتذكر من هالحلقة؟
6: بتذكر انه يعني موضوع الحلقه كان انه لما بيتوفى نزار قباني، فكل العائله، عائله الفصول الاربعه اللي هن الاصهره، يعني عارفين انه العائله هن كانوا بنات
5: وازواجهم.
6: ايوه وازواجهم، انا واحد منهم.
5: برهوم
6: فبرهوم كان اكثر تاثرا باعتبار هو انه شاعر العيلة يعني. فكلهم خافوا انه برهوم يصير معه شيء وكذا، فصاروا يلفوا حول برهوم. طبعا كلهم هن تأثروا بوفاة الشاعر.
2: ولستات البيوت وعشاء الطبخ والمطبخ السوري اكيد لكم حصه ببرامج ثانيه، برنامج بيت المونه يلي بتقدمه الشيف تهامه الضحك. تهامه بزيارتها لطرطوس استغلت كل جزء وكل تفصيل، وهالمره كانت السمكه الحره هي نجمه الحلقه. برنامج بيت المونه بينعرض كل ثلاثه الساعه 9 المساء، فخلونا نتابع سوا كيف كانت اجواء تحضير هالسمكه.
7: ما
4: انت اذا بدك طعمه السمكه بشكل كويس ما بترشيها
7: انا رشه ملح انه هون ما في عندنا خضار شو نعمل لك هلا
4: ملهون هذه السمكه خالصه
7: فقط ملح وزيت زيتون وطرنشات الليمون فقط
4: بالضبط هالحكي بس
7: معناتها هلا بدنا نحط القصدي
4: اذا الافضل فيك تغطيها سلوفان وتدخليها بالفرن بعد قبل ما تستوي بشوي بتكشفيها بعد ما بتستوي بتكشفيها بتعطيها لون بشكل كويس
7: طيب.
4: وبعدين بتشيل عن قبل
7: خلينا نتفشى شوي هيك لجوا
4: ايوه
7: كرمال تقعد مخلص
4: بالضبط
7: ساعتك ساعة
0: مشاهدين لهم نكون وصلنا لنهاية فقرة هوا الثاني رح نطلع هلا لفاصل وبعده مكملين خليكم معنا
8: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر نستمع نستكشف نتحرى نبحث ونناقش سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولا بهون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: يا صباح الخير من جديد. بين أي اثنين في مشاعر وفي لحظات ممكن تكون أقوى من العقل. الاندفاع العاطفي أوقات بيكون دليل حب شغف وقرب، وأوقات تانية ممكن يتحول لمصدر توتر، قرارات متسرعة أو حتى أزال العلاقة. فوين الخط الفاصل بيناتهم؟ وإمتى منقول أنه هذا الاندفاع صحي وبيعزز العلاقة، وإمتى لازم نوقف ونراجع حالنا؟ اليوم رح نحكي عن هالموضوع الحساس، وبيسعدنا أكيد يكون معنا استشارية العلاقات الأسرية ميس عليا. يسعد صباحك ميس.
1: صباحو، كيفك؟
0: والله تمام
1: حبيبي.
0: إذا نبلش بالاندفاع العاطفي، إذا نحكي عنه ضمن العلاقات الزوجية، فبشكل عام شو هو الاندفاع العاطفي؟
1: هلأ فيني أقول لك إنه هو الميل مثلاً لاتخاذ القرار أو التصرف أو التعبير عن مشاعر بشكل قوي وبشكل لحظي فوراً بدون إعطاء مساحة كافية مثلاً للتفكير أو مو بس التفكير بالموقف اللي صار هلأ، كمان التفكير بالنتيجة أو سبب الموقف أو الأبعاد لهالشي. يعني فينا نقول إنه هون المشاعر هي المسيطرة وهي اللي بتقود هذا التصرف. بس بنفس الوقت ما فيني أقول مثلاً إنه هالاندفاع أو الشخص المندفع دائماً سلبي، لأنه بتظهر بشكل هالتصرفات هي أو اتخاذ القرارات ممكن تكون سلبية وممكن تكون إيجابية. مثلا لنقول أنه إذا لما شخص أو خاصة المرأة يعني بتكون مندفعة بالقصة، مثلا بتبعت رسائل كتير كتعبير عن الحب، مثلا يكون رجل
0: أنه خلص
1: بحلي عني خلص إنه هي هون يعني ما بيقولوا الزايد أخو الناقص كمان، أو إرسال رسائل مثلا شوفي كيف هالتصرفات، لأنه هو الاندفاع بيظهر بشكل تصرفات.
0: تمام.
1: إرسال رسائل كتعبير عن القلق مثلا، ما رد بنبعث مليون رسالة، كهذا ممكن تعبير سلبي. أو فينا نقول كمان مثلا اتخانقنا أنا وياه، يلا رح فورا رح ضب أغراضي وروح لعند بيت أهلي، كمان ما فكرنا
0: بالعواقب. صح.
1: طبعا ممكن يكون السبب كتير بسيط وتافه. او الرجل لما بيهدد مرته كمان بالطلاق مثلا، شو ما صارت بالمشكله والله خلص. وفي ناس يعني
0: على لسانه
1: اولى على لسانه تماما. او يعني ممكن يكون شيء ايجابي.
0: هلا هي اللي حكينا عنهم سلبي،
1: سلبيات
0: هدول. شو كيف ممكن يكون ايجابي؟
1: ايجابي مثلا هو حماس، فيك تقولي الحماس بالعلاقه،
0: لما اعرف يعني انه مثلا الطرف الثاني بيحب انه انا عامله بهي الطريقه.
1: أو هو فيني اقول لك هو ايجابي لما بيكون عكس البرود. عرفتي؟ أوكي. الشخص المتحمس المبادر هذا عنده اندفاع عاطفي.
0: حلو.
1: هون امتى بيصير في انه شعره بين الايجابي والسلبي؟ بس ما يزيد عن حده
0: انا كثير
1: حتى الحماس الزايد يعني
0: مشكله. طيب تمام. هي يعني هي من ناحيه الايجابيه
1: يبادر
0: ويسال،
1: التعبير عن يعني الناحيه الايجابيه يعني تعبير عن المحبه، الحماس لاي تصرف، قومي فورا نروح، قومي نطلع، قومي هالقصص هي فيها اندفاع عاطفي.
0: تمام.
1: يعني
0: طيب في حال كانوا الشخصين عندهم هذا الاندفاع العاطفي
1: مبادر،
0: قديش قديش لا بنحكي عن نواحي سلبيه شو اذا الاثنين عندهم اندفاع عاطفي، مين بده يحل القصه بهالحال؟
1: هلا لكن ما في اثنين بيجتمعوا بشكل عام، اثنين يكونوا ما بتص... قليل يعني انه اثنين يكونوا يعني
0: عندهم نفس
1: الاندفاع او شيء. لا دائما بالعلاقات بتلاقي، ولاحظي انه بتلاقي مثلا شخص مندفع
0: كثير مندفع
1: وشخص ثاني
0: بارد
1: يعني اقل منه على الاقل او بارد. لانه ومين اللي بيكون دائما صحيح واللي هيك مريح باله؟ البارد والرايق واللي
0: بس هو بنفس الوقت يعني مو انه هذا الشيء هذا البرود يعني يعتبر انه تقليل من الشخص الثاني او انه ما بيحبه او انه ما يعني هو يعني شيء طبيعي انه هو هيك طبيعه شخصيته.
1: ايه هو حتى يعني هذا الشيء طبيعي، هو هيك طبيعه شخصيته. اذا بدنا نحكي مثلا اذا ما عنده مشاكل واذا كان سوي نفسيا فيه يكون طبيعه شخصيه. بس في اشخاص مثلا في شخص
0: بتقصد،
1: في اشخاص بتكون اكثر اندفاع مثلا مثل الشخصيه الحساسه. حساس بيكون مندفع يعني فورا بتنزل دمعته، فورا بيراقب التصرفات بدون ما يفكر لا بالاسباب ولا بده يعمل مشكله، بده دائما بلاحق الشخص على الدعس. الشخص الحساس مثلا ممكن يكون اكثر اندفاع. ممكن كمان يكون شو بدي اقول لك الشخص المضغوط اللي عنده توتر وقلق كمان
0: عنده اندفاع،
1: بيكون مندفع اكثر. كمان
0: تمام. طيب هلا بالنسبه للقرارات، ذكرتي قبل شوي انه ممكن بالاندفاع العاطفي تاخذ قرارات مصيريه مثل الطلاق، مثل بدي اترك البيت وامشي. هي القرارات نحن يعني خلينا نقول الطرف الثاني الاكثر او الاقل اندفاعا، كيف ممكن يحسبها؟ هل بيقول انه يلا بمرق له اياها، انه هو حكاها بلحظه غضب، او انه عاطفته جرته يحكي هيك؟
1: ولكن هون نحن بنحط كل ثقلنا وكل يعني نتأمل الخير من الطرف الثاني، انه هو بكون ليكي شوفي اذا انت بتعرفي الطرف الثاني وكيف طريقه تفكيره وصار في خبره بالتعامل، حتى لاحظي بينتين مثلا بتعرفي انه هذا هلا مثلا شريكي هلا عصب، بعرف بقول يلا هلا خمس دقائق بيروق مثلا، بتعرفي انت شو مفاتيحه او بتعرفي كيف صار كاركتر الشخصيه، صارت واضحه بالنسبه لك.
0: اوكي،
1: هي وفي شخصيات اجمالا واضحه، هي اللي بتعصب
0: صريحة
1: دغري، اللي بيعصب وهي بيكون يعني صح انه ممكن يروح كل ايجابياته بتعصيبه، ولكن بتلاقيه افضل عنده وضوح اكثر من الشخص اللي بيضل ساكت ما بتعرفي له اساس من ما بيقول، ما بتعرفي انه ما بتتحذري على ردات فعله، اما في انه بس بالنهايه بتصيري بتعرفي انت هذا الشخص كيف بيفكر، كيف ردات فعله، ف بعرف انه هلا هو ممكن يكون فعل شوي حكى كلمتين كذا، ممكن هلا بعد شوي بيروق وبيرجع لوضعه الطبيعي. اجمالا يعني الاشخاص اللي عندها انفعال زياده والشخص الثاني ما عم يقدر يتوافق معه،
0: تمام،
1: افضل انه نتركه بالوقت يعني
0: لبعد
1: بعد مثلا وقت بشوف انا شخص عصب، خلص اعطيه شوي مساحته، بعد شوي بيروق وبيرجع تمام حل الامور يعني.
0: بس ما يعتبرها تطنيش بقى؟
1: لا مو بعد يومين ثلاثه ربع ساعه نص ساعه بس شوي
0: يهدى شوي.
1: ايه طبعا هو بالغضب الاندفاع بالغضب بده وقت، حكينا كثير انه كيف الواحد يسيطر على الغضب، اهم شيء ياخذ وقته يعني.
0: ايه اكيد. طيب بالنسبه للعلاقات اللي بتكون ببدايتها دائما هي موجودة مثالية وحلوة وغير شكل، بعدين يعني مع الوقت بنصير نكتشف انه هذا الشخص عنده اندفاع عاطفي مبالغ فيه، يعني نحن ايمت ممكن نكتشف هذا الشيء؟ هل من خلال مثلا موقف ممكن يصير في اشخاص ممكن يخبوا هذا الموضوع مثل ما ذكرتي قبل شوي انه ما يكون مانه واضح، فنحن كيف ممكن ندرك هذا الموضوع؟
1: نحن في كثير اشخاص بيفكروا انه الحب لازم يبدا باندفاع وبحماس
0: وهيك،
1: هلا هو حلو ما بنقول لا يعني ما فينا، وخاصة البنات
0: بدايات دائما
1: ما في احلى من ايه، بس نحن ما فينا نعطي او نركز على هاي المشاعر البداية يعني. المفروض هذا الشخص المندفع، الشخص الثاني يكون انه متروي اكثر، يدرس الموضوع، ما يتاخذ بهذا الاندفاع، لانه خاصه بالبدايات
0: تمام.
1: يعني ممكن تكون في ناس طبيعتها هيك، ممكن تضل صحة تخف الوتيره ممكن بس ضل عندها هذا الطبع بين كل فتره وفتره، بس لانه هذا الاندفاع بالبدايه حكينا انه هو مو بيكون حب، ممكن يكون اعجاب، ممكن يكون غريزه شهوه، فهي المشاعر بده يمرق وقت وتنطفي. غير هيك لما بتكون متأججة هاي المشاعر، الشخص اللي عنده هذا الاندفاع ما بقى يشوف سلبيات الطرف الثاني، ما بقى خلص هو ماشي بإعجاب بشهوة بتعلق ممكن، فلازم الطرف الثاني يكون أوعى من
0: تمام. طيب هلأ رح نروح سوا على تعليقات الجمهور نشوف شو كاتبين. أنا بطبيعتي مندفع كتير بمشاعري وبندم أحيانا على تصرفاتي، كيف فيني أتحكم بهالشي بدون ما أحس إني عم أكبت حالي؟
1: هلأ أكيد كبت المشاعر ما بيصير، وخاصة وهذا الشيء من الطفولة، لازم نعود الطفل يعبر عن مشاعره، وهي أكثر المشاكل اللي بتصير عنا من كبر، خاصة مثلا الأطفال الصغار بيجي بيقولوا لهم بيخافوا يقولوا إنه أنا مثلا بحب رفيقي، شوفي بنخاف نسمع الشيء الإيجابي، يعني مو كل الحب يعني
0: طبعا
1: إنه لا، فبنحسس الطفل إنه لا ما بيصير شو تقول هيك، لما بيقولوا أنا بكره فلان ما بيحاسبه
0: تماما،
1: عرفتي كيف؟ فدائما التعبير عن المشاعر بنقمعه من الصغر، لهذا الشيء بيولد مشاكل من كبر، بنصير ندور على اي حدا بدنا نعبر له عن مشاعرنا. بالمقابل فتره الطفوله نحن بنقدر كثير انه نعلم الطفل كيف ينظم مشاعر ينظم مشاعر. طيب نحن كبرنا وما صار عندنا هذا الشيء، اكيد ما بدنا نعمل الطفوله شماعه
0: اكيد،
1: فما بصير نكبت المشاعر بهالحاله. دائما انه لازم يكون بين الشريكين انه
0: حوار
1: ونقاش عن الاحتياجات. يعني انا لما شو بدنا نحكي، بنحكي انا ليش انا هيك مندمج، بدي اعرف شو انا محتاجه وانت شو محتاج لحتى نقدر نعطيك الشيء اللي بدك اياه، وبالتالي
0: يكون في شوي من هذا الانتقال.
1: طبعا يكون في هيك اريحيه وامان بين الطرفين.
0: طيب بالنسبه للتعليق الثاني، زوجي بياخذ قرارات سريعه وقت الزعل وبيحكي كلام بيجرح وبعدين بيعتذر، فكيف ممكن نوقف هالنمط من الحكي؟
1: لو بدنا نروق
0: ما فورا انت طالق
1: يعني مثل ما حكينا هون بده ياخذ وقته، يعني
0: نتركه هو ومعصب خلص لحتى يهدى
1: طبعا، وبعدين بالحوار والنقاش. اكثر الامور العصبيه هي طبع، فالشخص الثاني بده اذا قد ما في انه يتاقلم مع هذا الطبع. ما فينا نغير بطباعنا، لانه خاصه من البدايات انت بتشوفي الشخص لما بيكون عصبي مثلا بفتره الخطبه بتشوفي عصبي شوي، بالزواج بيصير عصبي اكثر لانه بالخطبه بيكون عامل كنترول على حاله الزلم، عرفتي؟ بتشوفي لانه كل الاشياء اللي بالخطبه بتزيد بعد الزواج.
0: أيوة. ما بتنقص. في ناس بيقولوا لك بالعكس قال بتروح،
1: لا خاصة رأيه؟ لا بتروح،
0: لا بالعكس بتروح
1: هو لأنه بالخطبة بيحاول الإنسان، يعني هذا الشيء طبيعي، يروحي على أول لقاء مثلا بالموعد شغل أي، بيحاول دائما الإنسان
0: يعطي أفضل صورة،
1: أفضل صورة. فبالخطبة هو بيعطيك أفضل صورة، بيرجع بعدين بيرجع على هذا الشيء طبيعي، يعني كل الناس بيكون يرجع على طبيعته،
0: فبتصير أريحية أكثر،
1: بتصير في أريحية وهذا طبيعته وبدك تقبلي مثل ما هو. فدائما الغضب بده إنه شوية وقت لنروح نغير من مكان اللي نحن فيه،
0: نتنازل شوي ممكن
1: طبعا ونتفق على الشيء اللي عم يزعج كل طرف
0: اكيد،
1: لانه طيب. المشاكل لما بتتكرر هي بتعمل تراكمات وبتزيد الغضب.
0: صح، بيضلوا يرجعوا يذكروا
1: نفس الشيء.
0: صح. طيب بالنسبه للتعليق الثالث، هل ممكن الاندفاع العاطفي يكون سبب اني اختار شريك غلط من الاساس، وكيف بدي اعرف هذا الشيء؟
1: طبعا مثل ما حكينا هلا انه المندفع عاطفيا يعني مو شايف قدامه خلص، انه هو بس عم يفكر بهي المشاعر، ما عم يعمل توازن بين قلبه وعقله. ونحن بكل علاقات لا بيصير انه نشغل بس قلبنا ولا بس عقلنا،
0: صح،
1: لازم يكون في انسجام بين الاثنين. يعني القرارات الصح هي اللي لا يغيب عنها العقل بشكل عام.
0: حلو.
1: هي بالحياة، لكن بالعلاقة الزوجية بين العقل والقلب. وفي أشياء ممكن الشخص يحس فيها انه إشارات تحذيرية، فالشخص المندفع ما عاد يشوفها، حتى هي الإشارات التحذيرية ما عاد يشوفها. عرفتي؟ الصفات السلبية ما عاد يشوفها، هو بس حتى ممكن يصير يلتزم مع الشخص الثاني بدون ما يعرف انه هذا الاختيار صح او غلط او غلط. فنحن هون بدنا مثل يعني هو الاندفاع شو اهم نقطة في انه نتروى وناخذ وقتنا.
0: تمام.
1: هو بتعالج انه بانه نفكر انه نتروى وناخذ وقتنا.
0: حلو كثير. طيب انا بحب بعفويه وبعبر كثير عن مشاعري، بس الطرف الثاني بيعتبر هذا الشيء ضغط عليه، فكيف بنلاقي توازن بيننا؟
1: هو هون مثل ما حكينا الزايد دائما اخو الناقص.
0: صح.
1: العفويه حلوه كثير وبتعطي اريحيه بالعلاقه وهيك، بس كمان اذا زادت بتصير سذاجه.
0: صح.
1: فالعفويه كمان لازم تكون مدروسه، وبالتالي انه كمان لازم نستخدم فيها العقل. عرفتي؟ العفويه كثير حلوه بس العفويه المدروسه. طبعا بدك تفكري، يعني في ناس اذكياء باستخدام عفويتهم ايضا، لانه العفويه ما بصير شو ما كان كمان بدنا نحكي انه انا عفويه.
0: العفويه طلعت معي. لا ممكن نجرح الطرف الثاني
1: وممكن كمان نضغط عليه، يعني كثر التعبير وكثر العطاء وكثر بشكل قيد وضغط على الطرف الثاني. فبالتالي ايضا هون بدنا نرجع نفكر ونعمل توازن بين العقل والقلب.
0: تمام. طيب ختاما ميس، الغيرة هل تعتبر كمان اندفاع عاطفي؟ لما شخص يغار بشكل كتير كبير وممكن يسبب مثلا انه يجرح الطرف الثاني او انه يحكي معه كلام خلينا نقول مو منيح، ف كيف ممكن نضبطها كمان بهي الحالة؟
1: شوفي هلا الغيرة حلوة وهي التعبير عن الحب. بتكون اندفاع لما بتروح ل انه مبالغة وتقييد وعدم ثقة. وانا من كل شغلة بدي اعمل مشكلة. الغيرة حلوة لما بكون بس تعبير انه انا معك على طول. فيها زيادة قرب بين الطرفين مو اكثر. فهون امتى بيكون اندفاع؟ انا لكن لما ما بيكون في ثقة الغيرة بتكون زيادة وبتتحول لمشاكل.
0: صح. تمام. بدي اتشكرك كثير على هي الفقرة اللطيفة، يعني كالعادة كل اسبوع هيك بتعطينا معلومات ولا احلى منها.
1: شكرا لك حبيبتي، نورتينا. شكرا شكرا.
0: ولا مشاهدينا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لفقرة كلام ميديا، خليكم معنا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح بس على الورق. سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدو رد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: يا صباح الخير على جديد، وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة كلام ميديا. خبرنا الأول لليوم من سوريا وتحديدا من ريف دمشق، لأطفال قدروا يحولوا ملعب ترابي بمعظمية الشام لأجمل ملعب بروحهم الحلوة وطاقتهم الكبيرة.
1: صحيح يا أيهم، تدور رواد السوشيال ميديا فيديو لمجموعة من الأطفال وهن عم يلعبوا كرة القدم بإمصان فريق ريال مدريد ضمن أحد ملاعب معظمية الشام غير المؤهلة.
0: هلا الأولاد قلدوا حركة اللاعب كريستيانو رونالدو بطريقة حلوة، ولكن لأنه لازم يحافظوا على سلامتهم بمثل هيك ملاعب غير مؤهلة، فيعني ديروا بالكم، والأهل كمان لازم يديروا بالهم. خلينا نشوف سوا كيف كانت الأجواء.

0: هيك مشاهد دائما بتفتح النقاش انه ليش ما عندنا نحن بكل حي ما عم نقول بكل شارع بكل حي مثلا حديقه مخدمه للاطفال. صح. يعني هلا بتشوفي حتى الالعاب لحد الان في هي الالعاب المعدن الحديد يلي مجنزر ومصدي
1: ولا بيقدروا
0: الاولاد يلعبوا فيها ولا شيء، ما في اماكن ما في ملاعب. صح. للاطفال، فللاسف يعني راح نشوف كثير هيك مشاهد. خبرنا الثاني كمان من سوريا لأجمل مشهد ممكن تشوفوه لليوم. مع بداية فحوصات الشهادات عم يتداول رواد السوشيال ميديا فيديوهات مميزة للطلاب خلال توجههم للامتحانات. من هالفيديوهات هي أب عم يوصل بنته على الامتحان عبر دراجة،
1: لكن اللافت بالموضوع هو تمسك البنت بالكتاب ومراجعتها للمادة قبل الامتحان حتى وهي على الدراجة. فخلونا نتابع هالفيديو مع بعض.

0: الله يقويهم. عن جد هي ذكريات ما في احلى منها. هلا اليوم انا وجايه على
1: الحلقه شفت
0: في مجمع مدارس جنبي، فالكل داخل والاهل عم يوصلوا اولادهم وكذا. هي ذكريات يا جماعه عن جد ما في احلى منها. يمكن هلا الطلاب اللي عم يسمعونا اللي خلصوا امتحان ورجعوا على البيت بيقولوا انه شو هالايام صعبه كذا، بس عن جد ايام وذكريات بتجنن. والاحلى من هيك لما الاب بيوصل ابنه او بنته على المدرسه يوم عادي مو امتحان، هي الذكريات ما بعرف ليش بتضل محفوره بالذاكره، واي تفصيل فيها بضل نتذكره.
1: انا لهلا بتذكر وقت كان ابي ياخذني على مركز الامتحان لحتى اقدم مواد البكالوريا، فعن جد يعني مثل ما ذكرت ايهم، يعني هي التفاصيل قد ما الواحد عاش شغلات حلوه بده يرجع يتذكرها، ويعني يتذكر قديش
0: حلوه. لهيك الاباء تحديدا الاباء، لانه الامهات يعني بتضل هيك اقرب للاولاد، ما تخلوا شيء يشغلكم يا جماعه، خصصوا ولم يوم واحد بالاسبوع وصلوا اولادكم فيه على المدرسه.
1: وهلا رح نروح لخبرنا الثالث لليوم من الاحتجاجات الاخيره يلي صارت قرب البرلمان بمحافظه دمشق.
0: هلا داور رواد سوشيال ميديا فيديو لنقاش محتدم بين احد الاشخاص يلي كانوا ضمن الاحتجاج، وفجاه بنشوف عنصر من الامن قدر ينهي هذا النقاش بيناتهم بكلمات حلوه يعني بتعبر عن سوريا الجديده. خلينا نشوف.
2: لا مو بلا طعم
3: يا شباب، نحن هون اخوي، انت سوري هو سوري، هذا الامر
2: ممنوع. لا مو بلا طعم
3: يا شباب، نحن هون اخوي، انت سوري هو سوري، هذا الامر ممنوع.
0: فعلا انا سوري وانت سوري، يمكن هيدي احلى كلمه ممكن تنقال بهيك موقف. يا جماعه خلينا نحترم بعضنا، نحترم اراء بعضنا شو ما كان، يعني ما ضروري كل مين يزاود على الثاني، كل مين له وجهه نظر، والبلد بتسع الكل.
1: طبعا طبعا، والاختلاف لا يفسد للودي مثل ما بيقولوا. وبخبرنا الرابع رايحين للاردن ولاهضم، واحلى طفل ممكن تشوفوه لليوم. يعني الاطفال وقت يطلعوا او يطلعوا لبرا البيت ممكن يرجعوا جايبين معهم شيبس عصير بوزه، بس يا ايهم اليوم
0: اليوم احدهم قرر يرجع جايب معه جرو صغير ويربيه بالبيت، وكمان حكى بكلمات بتعبر عن براءة الاطفال بهالمواقف الحلوه. خلينا نشوف الفيديو.
4: شو
5: ربي
4: كيف سك كيف من وين جايبه؟ من وين جايبه؟ بالشارعين. طب والقرآن إذا بشوفك اطلع برا، اطلع اطلع برا الدار، اطلع اطلع برا الدار.
5: حرام
6: وش قاعد بتكلم هذا؟ روح ودي ودي
4: حرام صغير.
0: حرام فعلا حرام. بس حلو يعني، حلو هذا الموقف. انا توقعت الصبي اكبر من هيك.
1: هلا انا جاي اسالك، بما انه عندك صبيان الله يخلي لك اياهم، فتخيل هيك الموقف، جاي ابنك وجايب معه مثلا قصوص او حيوان اليف او ما بعرف، فوت لك
0: يعني. يعني نفس موقف الاب بصراحه. انا راح خاف على الولد اكثر شيء، انه يعني يؤذيه مثلا او شيء او ينتقل منه، لانه يعني جرو شارع بالاخير.
1: اكيد.
0: هلا ممكن اذا حب شيء انه يعني اخذ لقاحات وكذا ومتربي ببيت اوكي،
1: يعني انت بتحب يكون عندك حيوان اليف
0: ممكن.
1: عادي ما عندك
0: ممكن
1: مشكله
0: ممكن اذا الاولاد حبوه. بس اما من الشارع لا. خبرنا الاخير لليوم كمان من الاردن لاجمل حفل تخرج

0: من أحد المدارس.
1: فيديو مميز لجد عم يحتفل بحفيده بأحلى الرقصات والمشاعر الحلوة ولحظات الفخر بحفيده المميز، فخلينا نتابع كيف كانت أجواء الاحتفال. يا عين شو هالجد
0: ما أغلى من الولد إلا ولد
1: هنجد
0: عجب بصير طريقة تعبيرهم مختلفة، ما بعرف يمكن الرجال بتحسي إنه بس وصلوا لهذا العمر حميتهم بتزيد.
1: يعني
0: أعتقد دائماً إنه هو ما تصرف هذا التصرف مع ابنه، بس إنه
1: مع الحفيد طبعاً. يعمل. ما قلت ما أعزم الولد إلا ولد الولد.
0: لهون مشاهدينا بكون خلصت فقرة كلام ميديا، رح نطلع فاصل وبعد راجعين مع فقرة القصة كلها.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية، استنوه.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها تحجم فيها.
3: ورأيك بمسار العدالة لأتقل؟
4: لا التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث، حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير على جديد. في ناس بتشوف المكياج كوسيلة للجمال وبس، وفي ناس بتحوله لفكرة وشخصية ولوحة كاملة.
1: صحيح إيهام، وضيفتنا اليوم من هالنوع، قدرت تخلق بصمة خاصة فيها وتلفت الأنظار بأعمالها من لبنان لفرنسا بأعمال حملت ملامح وشخصيات معروفة بطريقة مدهشة للناس.
0: بفقرة القصة كلها اليوم رح نتعرف على تجربة فنية مختلفة فيها موهبة وتعب وخيال كبير. مرحب بضيفتنا روبا الغول، مصممة مكياج وفنانة في الرسم على جسد. صباح الخير.
1: سعد صباحك روبا.
2: صباح الخير،
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا وسهلا فيك. بداية عرفينا هيك عن حالك أكثر، بعيد عن الألقاب والجوائز اللي أخذتيها اللي رح نحكي عنها أكيد. مين روبا الغول وكيف بتحبي الناس تشوف تجربتك؟ كيف بلشت القصة معك؟
2: روبا الغول هي فنانة من لبنان، صار لي أكثر من 15 سنة بمجال القصة على ودني. كيف بلشت قصتي؟ قصتي بلشت، كلنا بنعرف الأوضاع بالشرق الأوسط شو اللي عم بيصير، فأنا وعبيد الطيارة لأني دايماً بحب الاختراعات، وبما إنه كنت بعد نبلش جديد بقصة الكرتون حبيت إني أعمل شخصيات مختلفة تكون موجودة على التوريفل اللي هو أهم معلم سياحي بفرنسا. ومن هون صارت تتوارد الأفكار وانطلقت الفكرة.
1: حلو كتير. يعني روبا، حسب ما شفنا أنه عندك كتير أعمال، بس مؤخراً كانت إطلالة فيروز عملت كتير ضجة بشوارع فرنسا، فكيف هيك يعني أنت كيف فكرتي بالفكرة؟ ليش حبيتي تعمليها وليش اخترتي فيروز بهذا الوقت تحديداً؟
2: طبعاً قصة فيروز غنت للسلام، غنت لدمشق، غنت لمكة، لبيروت، لتونس، غنت لكتير بلدان، وهي معروفة بحبها للبنان وعايشت كتير أيام الحرب كمان بلبنان. وكمان إيديت بياف هي مطربة فرنسية في بلد الثورة، حبيت أجمعهم مع بعض ليطلع عندي كومبو اسمه ثورة السلام.
0: حلو.
2: وأنا وعلى بيت الطيارة ترك لبنان لفترة وجيزة على أمل إنه كلنا نرجع، طلعت ببالي فكرة يا رب إنه أعمل ست فيروز رصدها مع إديت بياف قدام تور إيفل ليحملوا رسالة سلام نابعة من الوجع وعلى كل شيء عم بيصير حوالينا.
0: طيب خلونا نشوف اللوحة. نحن وعم نحكي على اللوحة اللي جمعت فيروز وإديت بياف، مثل ما ذكرت بلوحة واحدة بباريس. حكينا عن تفاصيل هذا العمل أكثر، قديش أخذ منك وقت وجهد؟
2: هيدا العمل نحن يمكن بنشوفه لمدة 30 ثانية، بس هو أخذ تقريبا حوالي الشهر تحديد، لأنه قطع بعدة مراحل. أول شيء التخطيط، إنه من بعد ما نقيت شخصية ست فيروز لازم ننقي شخصية دسمة لتوقف قدام شخصية ست فيروز، ونقيت إديت بياف. بعدين بلشت بخياطة الملابس. إذا منلاحظ إنه ست فيروز دايماً بكل إطلالاتها كانت تكون لابسة أزياء فضفاضة ملوكية، فكان لازم إنه نضل أنا محترمة هيدا الشيء، محترمة إطلالة ست فيروز. فتشت على صورة لإلها لما زارت باريس ب 19 أيار 1975، زيت تسريحة الشعر وزيت المكياج،
1: صح،
2: وخيطت لها ثياب على هالأساس. إذا منلاحظ ثياب ست فيروز هن عباية ومكتوب اسمها بالأبيض، وفي أرزة لبنان، أرزة لبنان باللون الأبيض، دلالة على السلام، هي الأرزة خضراء. بس بما أنه رسالة سلام والأبيض هو عنوان الأمل والسلام، فحبيت أن أغير لون الأرزة. وخياطة التياب من بعد ما خيطهم، أنا ما بعرف خيط، فجبت مكنة وبلشت خيط، إن كان أديت أو تياب ست فيروز وحتى الشاب اللبناني يلي معهم. من بعد الخياطة بنلجأ لمرحلة التلوين، من لونت بطريقة ثلاثية الأبعاد، مستعملة دايما بكل قطعة ثلاث ألوان، بنرجع منغير بالأسود وبالأبيض، منعلم لنحدد الرسمة. هيدا المهلة أخذت شهر تحضير، لأنه الطقس كمان بفرنسا ما كان أبداً بيساعد، خاصة أنه كان شتاء ونحن بحاجة لشمس وطقس حلو لينشفوا التياب. فمن بعد مهلة مدة شهر من التحضير كان عندي صعوبة أنه لاقي شخصيات ملامح وجههم قريبة كتير من ملامح وجه الست فيروز وإديت بياف. كمان بدنا إن كمان الطول، وإنه الست فيروز صبية ما تكون مثلا ذات مواصفات الست فيروز. هيدا كانت أكبر صعوبة واجهتها بهيدا العمل.
1: حلو كتير. طيب ربا، بعد كل هذا الشغل والتعب والإبداع اللي شفناه كلياتنا، كيف كان تفاعل الناس اللي شافوا يعني شخصية فيروز عم تمشي بالشارع مع الفنانة كمان إديس بياف؟ كيف كان تفاعل الناس الموجودين هناك؟
2: تفاعل العالم كان على، إذا بدنا نقول، على دفعتين. أول مرة لما كنا على أرض الواقع، يعني بشوارع باريس، نحن وعم نتمشى كرمال نصور. العالم كله، اللبنانيين اللي كانوا موجودين أو حتى كل محبين الست فيروز، كانوا عم بيستوقفونا كرمال يتصوروا معه، وكمان الشعب الفرنسي كمان كانوا عم بيستوقفونا ليتصوروا معنا. أما الجزء الثاني فهو كان التفاعل على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
1: حلو،
2: أنا
1: ونحن
2: بكل
1: شفنا
2: عمل
1: هذا
2: بقول
1: الشيء.
2: فيه، إيه نعم، أنا بكل عمل بقول فيه أول شيء بقول يا رب، والله هو بيتكفل بكل شيء. فلما نزلت الفيديو على التيك توك قلت يا رب، ونمت، ما طلعت ولا شيء. وعيت الصبح لقيت الدنيا كلها قايمة
0: ضارب.
2: قاعدة.
1: يعني شوفي، نحن قرأنا جملة، حدا يعني ناشر الفيديو كاتب انه فيروز تمشي في باريس، في شوارع باريس، فنحن الكل تفاجأ انه فيروز موجودة بباريس عم تمشي. كلنا يعني عندنا
0: تماما،
1: فضول نشوف انه كيف فيروز
0: وبهالتقنية
1: موجودة
0: هيدي
1: هناك.
0: الحلوة.
2: صح، مظبوط. واللي من كنت عم بقرا كل التعليقات، الكل كانوا اكثر تعليق لفت لي نظري انه مين حاطط حلمه للعلن بابليك، او مين سمح التصوير. نحن ما قلنا ممنوع نصور بالاحلام، فالشيء اللي انا عشته، ولو انه كان حلم ولفتره قصيره، وحلم بطريقه الذكاء الاصطناعي، بس بطريقه فيها خدعه بصريه، بس عن جد كان حلم. وانا بتمنى انه هيدا الحلم يصير واقع يوما ما، انه التقى بالست فيروز الله يطول بعمره.
1: آمين يا رب.
2: بس هيدا الشيء العالم حبته لانه حلم، وهو حضور
0: وحصلتي على
2: الست
0: تقدير،
2: فيروز.
0: حصلتي على تقدير الناس، وأيضا حصلتي على جائزة ضمن أفضل 5 فنانين بالرسم على الجسد بفرنسا. احكي لنا عن هذه التجربة وشو مثلت لإلك على المستوى الشخصي والمهني.
2: هلا إذا بدنا نكون صريحين وما نزعبر، أنا كنت assistant makeup، يعني أنا كنت مساعدة مكياج لخيي، اللي بوجه له كمان الشكر، اسمه ميشيل الغول.
0: يعني انت فينا نقول سبقتي المعلم.
2: طبعت المعلم بهيدا الشيء، هو المعلم دائما موجود، انا الاكبر سنا. وخي ميشيل الغول كمان بوجه له تحيه، لانه كمان هو كان مشرف على هيدا العمل، كان عم بيساعدنا بالمكياج، هو اللي كان عم بيصور. فلنرجع على قصه فرنسا، دائما بفرنسا هن بيشجعوا هيك نوع من الفن اللي هو الرسم على الجسم، بطوله فرنسا. وبوقتها كنا عم نتحدى من أكبر الأسامي اللي كل سنة بيشاركوا، واللي فاز بالمركز الأول كان صار له أكثر من، يمكن أكثر من 5 سنين حسب معلوماتي، دايما بيشترك ودايما هو اللي بيفوز. فنحن كان بالنسبة لنا إنجاز إنه على مدى سنتين مرة طلعنا بالمركز الثاني، بس كان خيي الثاني عم بيشارك مع خيي. والمرة اللي أنا شاركت فيها طلعنا نحن بالمركز الخامس. كان شيء فخر كثير لنا إنه نحن ولا مرة تحدينا عالم على مستوى عالمي ودائماً عم بيربحوا، إنه نحن نكون بالمركز الخامس كان فخر كثير كبير لنا.
0: ربما حسب ما عم يعني أفهم منك إنه أغلبكم يعني بتشتغلوا ضمن هذا الكارير، الميك اب، أنت وخيك وأخوك الثالث.
2: نحن بالعائلة.
0: شو السبب؟
2: لكن السبب بيرجع لتشجيع الأهل، الأم بالتحديد. لما يكون في عندك بالبيت مشجع وداعم، خاصة إنه شغلنا كله خاصه بالبانتور، يعني بالتلوين، والتلوين بيجوي بالبيت يعني، وبيسبب فوضى. فدائما بده يكون في عندك داعم ومتقبل للفوضى.
0: تماما.
2: لا
0: معناتها كنتوا تخربشوا الحيطان وكذا وتعملوا هاي القصص انتوا صغار.
2: البيت هو تحويل لأتوليه يعني، لأنه نحن منحب هيدا الشيء، وهذا الشيء كمان هو مصدر رزق، فمن الطبيعي انه يكون في عندك مشجع، ومش بس مشجع، حدا يكون بيآمن فيك
1: صحيح
2: والداعم الاساسي والاول لك اي عمل هو ببلش من البيت. قبل ما تكون انت آمن بحالك وبقدراتك وبمواهبك، في عندك العائله هي اللي بتدعمك، مثل ما
1: أكيد
2: هلا سبق وذكرته عن البي اللي رافق بنته على المدرسه،
1: صح
2: هو الداعم الاول.
0: صح
2: وهون انا اسمحوا لي استطرادا، بدي وجه تحيه للاب اللبناني يلي كان عم بيوصل بنته وابنه على الجامعه، واستشهدوا ثلاثتهم. لما سمعتكم عم تحكوا عن انه شو حلو
0: ذكرت
2: بي
0: القصة.
2: يوصل بنته، حلو كتير كمان البي لما يوصل اهله على اولاده على الجامعه، انه يرجعوا كلهم بخير وسلامه،
0: أكيد
2: ونحن
0: أكيد
2: ما بنطلب الا السلام ان كان للبنان او حتى لسوريا.
0: يا
1: أكيد
0: ريت.
1: أكيد، بتمنى الرحمة لكل الشهداء وين ما كانوا. طيب ربا، بعد كل هذا الإنجاز وكل هاي خلينا نقول رجع الصدى الحلو اللي كان من الناس، أكيد يعني وحصلتوا على جائزة، بس الطريق أكيد ما كان سهل، كان أكيد في تحديات، في تعب، في قصص صعبة واجهتكم أثناء التحضيرات خلينا نقول، فشو أبرز هاي التحديات اللي واجهتكم وكيف قدرتوا تتخطوها؟
2: التحديات كانت كتير كبيرة. بنبلش بالأول بعمل الخياطة، لأنه أنا اللي كنت عم خيط التاب، لأنه التاب ما كانوا أبدا متوفرين عندي. ثاني خطوة هي التلوين مع السقف القاسي والبرد بفرنسا، ما كان عندي طريقة نقدر نشف التاب، فكانت المهلة الزمنية كتير طويلة، استغرقت شهر. اما اصعب مرحله فهي كانت انه مثل ما سبق وذكرت انه نلاقي صبيه بتشبه مع عالم الست فيروز واديت بياف، كان كثير صعب، خاصه انه ماني عم بتعامل مع فريق عملي، انا اللي اجمالا دائما بتعامل معه عم بتعامل مع عالم غريبين، ما بعرف حتى اذا اعطيته الموعد انه رح يجي على الموعد ولا لا، فهذا كان عندي كثير خوف انه بلكي قالوا لي رح يجوا وما اجوا. هيدي هون كانت صعوبه كثير بالموضوع.
0: حلو. طيب خلينا
2: بهيدا
0: نروح هيك على الجانب الثاني ربا، انت كفنانه اثناء تنفيذ العمل هل بتفوتي بحاله خاصه هيك بعالم داخلي معين، بتحسي انه صار في حوار بينك وبين الشخصيه اللي عم تجسديها؟
2: طبعا بكل عمل بقوم فيه مش بس بنفوت بحالة، بنكون بس عم نفكر انه الشخص اللي قدامنا نحن بدنا نوصل الرسالة يلي نحن بدنا نوصلها. يعني لما كنت عم بشتغل على التياب انا كنت كل الوقت عم بسمع اغاني الست فيروز،
1: حلو
2: وبالتحديد بحبك يا لبنان وهالاغاني، وفي لحظات كنت عم ببكي، لأنه لما كنت عم بشتغل في نهار لما ضربوا لمدة 10 دقايق بلبنان وحرقوا الدنيا، فأنا كنت كتير مقهورة وعم بشتغل وزعلانة، حسيت من زعلي ومن قهري على لبنان بهيدا الشغل، وكنت مآمنة إنه رح أقدر أعمل شيء، رح أقدر أوصل. وهيدا الشيء يلي شفتوه كلكم قدامكم هو نتيجة مقاومة عمرها 15 سنة، فلي 15 سنة بهيدا المجال، 15 سنة دايما الجند المجهول. حتى سافرت على سوريا وكان عندي شغل كتير مهم بسوريا من فترة،
1: حلو.
2: فكنت جند مجهول، العالم ما بتعرف فيي لأنه أنا دايما ورا غطاء الشركات. فوصلت بعمل من قلبي اشتغلته وآمنت فيه، قدرت أوصل من
0: وقدر
2: بعد
0: يوصلك
2: 15 سنة.
0: وهلا الناس شايفينك عبر شاشة تلفزيون سوريا. خلينا نحكي عن
2: وجه التحية لكل المشاهدين.
1: أكيد
0: العمل القادم، في شيء براسك مثلا هيك عم تفكري فيه؟
2: في كتير أعمال حابة إني أعملها، في كتير شخصيات حابة إني أرجع أجسدها. هلأ جاية بطولة كأس العالم، فلما بنشوف اللاعبين اللي نحن بنحبهم قدامنا
1: حلو.
2: بطريقة كرتونية
1: هي
2: بتشجع.
1: حصرية للمشاهدين، يعني حيشوفوا هلأ في شخصيات عم تمشي
2: طبعا
1: بشوارع فرنسا.
0: مين بتشجعي؟ هاتي لنشوف، قولي لنا مين حابة تعملي، أي شخصية أي فريق؟
2: بالتحديد في عندي 7 فرق حابة إني أعملهم.
0: آه
2: أكيد
0: سبعة.
2: في عندي 7 فرق لأنه نحن ما بنحب نزعل حدا، في
1: أها
2: عنا البرازيل، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، البرتغال، السعودية.
1: حلو،
0: يلا ان شاء الله
1: كان ناطرين لك، كان
0: بنشوف.
1: ناطرين.
0: ايه بنشوف شغل حلو وناطرين هيك، دعمينا الفرقة العربية شوي.
2: أكيد أكيد، وما بنعرف يمكن يوما ما بنشوف أم كلثوم مع عبد الحليم،
0: حلو
2: يعني
0: حلو
2: إن شاء
0: حلو
2: الله.
1: حلو
0: إن شاء
1: كتير.
0: الله.
1: بدنا نشكرك كتير ربا، ونتمنى لك أكيد كل التوفيق والنجاح بكل شيء عم تعمليه، وشكرا كتير يعني على هالتجربة الفنية المختلفة والملهمة اللي قدمتيها لكتير من الناس.
0: شكرا شكرا ربا، ونهارك
2: شكراً
0: سعيد.
2: شكرا لكم، وبدي أقول لكم إنه أنتوا القصة كلها.
1: شكرا كتير لك، نورتينا.
2: شرف لإلي.
0: مشاهدينا فاصل صغير وبعده بنرجع مع سامة ناولو فقرة جمال، خليكم معنا.
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
5: لهالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من برون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير عن جديد. أحيانا المشكلة الجمالية ما بتكون كبيرة، ولكن بتصير بوقت غلط، يعني قبل الدوام، قبل مناسبة، أو حتى بنص اليوم، وقت أي تصرف عشوائي ممكن يزيدها بدل ما يحلها.
1: صحيح أيهم، لهيك بفقرة الجمال اليوم بدنا نجرب شيء ممتع وجديد على مجموعة منتجات وخيارات، ونحن رح نطرح مواقف سريعة كتير بتصير معنا، وضيفتنا سامة ناولو رح تساعدنا نعرف أول خطوة. وهلأ خلونا نرحب فيها.
2: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك سامة.
2: اليوم قررنا بما أنه هيك حكينا كتير أسابيع عن هدول القصص فرح نقلب الأدوار.
0: أوكي.
2: هالمرة مو أنا رح جاوب، أنا رح أسألكم.
0: يا سلام، انا معلوماتي بهالامور ما يعني كثير.
1: قديش عم نستفيد؟
2: رح نعمل مسابقه ونشوف مين منكم رح يعطي اجوبه اصح.
1: اوكي يلا.
2: مستعدين؟ يلا رح ناخذ الحاله الاولى.
1: اوكي.
2: اول مره صحينا الصبح وطلع في حبه كثير كبيره وحمراء ملتهبه، شو بنعمل؟
1: هي حبه العيد.
0: هيدي الحبه قبل كل مناسبه مهمه بنحط لها نشا.
1: صرت. هلا انا ممكن اتركها ما العب فيها ابدا، لا انه لا ولا انه جرب انه في ناس ممكن يعصروها
2: لحتى
1: يطلع الزيوان منها، لا اتركها مثل ما هي.
2: صحيح.
1: ممكن احط معقم عليها
2: 100%. ربحنا
1: عنا خبره لاول
0: حال. عم اقول انا احيانا بيحطوا لها بودره مثلا، اي شيء بنشف.
1: بس لحظه،
0: ما كويس هذا الشيء
1: يعني؟ اي حدا بتحط نشا على الحبه بس تطلع لك
0: يعني
1: عن جد استفيد ولا لا؟
0: يعني بتهدى بصراحه، بتنشف.
1: شو رايك سامة؟
2: لا ابدا مو صح، خاصه انه هي بيكون فيها التهاب، فانا لازم بالعكس بس اعقمها واتركها على راحتها. واذا بعدين حسب الدكتور انا شو بيقول لي بستخدم لها كريم مخصص للحموم الالتهابيه.
1: هي حبه واحده
0: يعني. هي حبة. اللي بعده
2: هلا صرنا 1-0. الحاله 2. كنت انا طالعه وحاطه مكياج وبعد ساعتين صار وشي يلمع كثير، شو اول شغله بعملها؟
0: انا بجاوب، انا انسى.
2: تفضل.
0: هلا بحكم خبرتي هون بالتلفزيون لما بيلمع وشي بيعطوني محرمه، بهيك
2: طبطب
0: بالمحرمه.
1: هلا انا بحسب خبرتي كأنسة باخذ معي لوس باودر ممكن.
2: صح 100%. بس هون ايهم هو اول جواب صحيح، لانه انا اول شيء لازم طبطب بمحرم العين تم الامتصاص. لا طبطبه كثير خفيفه.
1: أوكي.
2: وفي مناديل مخصصه للميك اب ممكن اني انا استخدمه، ومن بعدها بحط اللوس باودر لحتى نشف منيح. ولكن اذا حطيت اللوس باودر فورا وانا كنت عرقانه كثير ممكن انه تكبتل معي.
0: يعني هلا تعادلنا.
2: هلا تعادلت 1-1. الحالة 3. حطيت منتج جديد وطلع احمرار كثير على البشرة وصار حكة، شو أول شغلة بعملها؟
0: يعني تلقائي بنوقفه.
2: اوكي.
0: نوقف المنتج اللي عم نستخدمه.
1: تمام. هلا هي إنه أكيد رح نوقفه، بس قصدك إنه فورا بعد الهي
2: شو بدنا نساوي؟
1: أنا بحس لازم نغسل وشنا مي باردة مثلا.
2: صحيح.
1: تمام.
2: صح. هلا أنت تقريبا تعادلتوا هون. هلا أول شغلة أنا بوقفه أكيد للمنتج. في عالم بتقول إنه لا أنا لسه جديد خليني أرجع أحط مرة تانية لحتى تتعود بشرتي، فهون بيصير في تهيجات كتير كبيرة.
1: تمام.
2: لا إذا أنا صار عندي حساسية أول خطوة إني أنا أوقف تماما المنتج. أكيد. بعدين غسل بمي باردة ونشف بمحارم معقمة كرمال هدي البشره. والافضل اني انا احط كمادات بارده على بشرتي ورطبها لحتى تهدى.
0: شو اكثر منتج ممكن يعمل لنا هذا الاحمرار او التهيج؟
2: هلا حسب نوع البشره، ولكن غالبا الاحماض.
0: الاحماض
2: ممكن تعمل هذا الشيء.
0: اوكي
2: تمام. الحاله 4.
1: حلوه اللعبه حبيبي.
2: لا وانتم طلعتوا شاطرين. يعني هدول الحلقات ما عم تروح على
1: الفاضي طبعا.
2: الحاله 4. واقي شمسي حطيته وحطيت بعده مكياج وصار في كتير تكتلات، شو السبب؟
1: شو السبب؟
0: يمكن ترتيب الخطوات كان في شيء قبل شيء.
2: اوكي.
1: هلا يعني قريب الفكره انه نحن لازم اول شيء نرطب بعدين نحط الواقي بعدين نحط الميك اب.
2: صحيح.
0: المشكله انتم بتحطوا كثير خطوات. يعني الشاب بحط واقي الشمس وخلص خلص
2: طالع.
1: صحيح. يعني ما بعرف يا ترتيب خطوات يا اما في شيء
2: هذا واحد
1: بالبرودكت نفسه.
2: صحيح. هنن سببين، اول واحد هو ترتيب الخطوات اني انا عم حط كثير منتجات بشكل سريع ورا بعضهم، سيروم وسيروم ومرطب وبرايمر وبعده واقي شمسي، فرح تتكتل عندي الواقي الشمسي هون. والسبب الثاني هو من الواقي الشمسي نفسه، اذا انا حطيت كميه كثير كبيره فممكن انه هو كمان يكتل، اذا انا في بعده بدي احط مكياج فرح يكتل المكياج من فوقه. وفي انواع واقيات شمسيه اللي بتكون هي مانا منيحه ممكن انه هي تكتل، عرفتي؟ ولكن السبب الرئيسي هو الكميه والترتيب الخطوات والعجله بيناتهم.
1: يعني بياخذ نقطه لأيها؟
2: هلا انتوا اثنين بتاخذوا نقطة، وبصراحة أنا كثير أشعر بالفخر.
1: ما حسيت مبسوطة
0: يعني لحد الآن كتير. بتعادلي
2: لحد الآن متعادلين الحالة خمسة.
1: صعبية عليها
2: هلا رح صعبة لأنه هي كثير للبنات.
1: أوكي
2: نمت بالمكياج مبارح وما شلت شيء منه أبدا، كنت حاطة مكياج سهرة
1: كسر إيدي. أوكي
2: شو بعمل؟ في الصبح شو بعمل قبل ما تنهار بشرتي؟
0: وتع الحمام وبلشي دعك البشرة هيك واستخدمي الليفة.
2: يا لطيف
0: بتصدقي مرة بحمام السوق بيستخدموا الكيس هذا تبع التكيس للوش، قلت له لا لهون بس يعني كثير يعني.
1: شو لازم نعمل؟ هلا هو غلط اساسا انه نحن نعمل هي القصه، بس يعني لما في المفروض فورا نشيل ميك اب بالخطوات اللي انت قلتي لنا عنها.
2: صحيح.
1: اول شيء
2: بالغسول
1: قبل الغسول في
2: مثل
1: ايوه تمام. أيوة بعدين بالغسول بعدين نرجع انه بشرتنا هيك نرطبها، نحط لها قصص هيك ممكن تساعدها انه تستعيد نضارتها بيوم واحد. نحن خربنا بشرتنا
0: هون اكيد انا خسران بهيدي النقطة
2: بصراحة. رائع. انا كل الاشخاص اللي بسألهم هذا السؤال بتعرفي شو اول شيء بيقولوا؟ انه من فيق تاني نهار بنحط مقشر.
0: مقشر
2: هيك بيفكروا انه بما انه نمنا بالمكياج فمن فيق تاني نهار منقشر، فلا هي مو هيك، انه اصلا يوم واحد بالمكياج ما رح يعمل هالكوارث الكتير كبيرة، فبكفي اني انا نظف منيح. ممكن استخدم غسول مزدوج اللي هو بيجي زيتي ورغوي، وبعدين مثل ما قلتي تماما انه نحن نرطب ونريح البشرة مو اكتر، وبلاقي الامور كلياتها تمام.
0: يلا ستة ستة تحمست
2: يلا. عندي عرس بعد كم يوم.
1: أوكي.
2: وبلشت بشرتي تقشر. شو بعمل؟ هي صعبة
0: مرطب لأنه التقشير بده ترطيب.
1: هلأ هي؟ أوكي. أوكي نشرب مي كتير كتير كتير.
2: هلأ هي رح أعطي داخلياً.
1: صح.
0: عميقة برا.
1: شو صير نظارة بشرتك بشرب مي؟
0: أيوة. أوكي.
1: شرب مي كتير، ترطيب مثل ما قال أيهام، زائد أنه بحاول يعني هي المنطقة اللي فيها تقشير أني قدر الامكان يعني ما اقرب عليها ميك اب بس لحتى لبين ما ترتاح.
2: صح. هلا انت اصح شوي الشيء اللي حكيتيه، وانا بفضل انه نحن لحتى انا بكون البنوته بدها تشيل هالقشور. عرفتي؟ فما فيني فوت مقشر قبل مناسبه مهمه وقبل بكم يوم، فالافضل اني انا استخدم غسول لطيف صباحا ومساء لحتى انا ذوب هدول القشور، غسول زيتي خاصه.
1: تمام.
2: وبعمل الخطوات اللي انت حكيت عليها.
1: حلو.
0: يلا تعادل تعادل
2: تعادل. لا كثير رائع يعني. ايهم هون انت يعني بتاخذ لازم نقطتين بدل
1: ما
2: لانه الحاله سبعة.
1: اوكي.
2: فقت الصبح كمان عندي مثلا المساء عشاء ولقيت تحت عيوني تعبان كتير والهالات كتير واضحة، شو بعمل؟
0: عليكي بالكونسيلر.
1: نعم.
2: لا
0: فورا هذا حفظت اسمه ما صار لي كم شهر يعني.
1: هلا هو المفروض اذا عندنا مناسبه المفروض ننام منيح قبل بيوم.
2: صح.
1: حتى نتجنب الهالات
2: كمان.
1: شو ممكن نعمل؟ ممكن ماسكات ترطيب لحول العين، بس بحس انه ما فورا رح تعطي نتيجه لانه نحن يعني بيوم واحد.
2: تمام.
1: ممكن هي تبع الخيار والبطاطا.
0: ممكن في هدول الماسكات تبعون كافيين تحت العين.
2: بصراحة هن الماسكات لا حيعطوا نتيجة بنفس النهار، لأنه يلي فيه كافيين بيكون بيعطي مثل تخفيف للتعب.
1: تمام.
2: وتخفيف للنفخة تحت العين فورا من بنفس النهار.
1: حلو.
2: فأنا رح يساعدني هذا الموضوع. لسه إذا بدي يكون لسه خبيرة أكثر بستخدمهم باردين يعني بحطهم مثل الكمادات، بحطهم على عيني مرتين بالنهار، فرح لاقي كتير نتيجة حلوة.
1: حلو.
2: وكمان بنفس الوقت يلي قلتي عليها وضحكنا اللي هي البطاطا والخيار، ولكن بصراحة رح تستغربي قديش هي مفيدة،
1: هو ايه
2: البطاطا والخيار. ايه ممكن اني انا اعمل سلايسات المي تبعهم بحطها ككمادات، حلاقي نتيجة كتير حلوة. يعني هلأ حاليا براءة تربح.
0: أنا متنازل عن الربح لبراءة.
2: طيب بتحبوا نكمل لسه كمان بكم سؤال؟
0: قدي معنا وقت؟
1: ليش لا؟
0: معنا دقيقة. نقي أصعب سؤال.
2: يلا
0: يلا
1: أصعب سؤال.
2: أها هلأ أنا رح ألكم.
1: ليش لم تروح أصعب سؤال؟
2: صاحبتك تمام اجيت الصبح وقالت لك يا الله بشرتك كتير شكلها تعبان اليوم وانتو طالعين المسا كلياتكم سوا، شو اول شغله بتعمليها؟
0: بلس كثير بشرتي
1: بهدله
2: مو لهالدرجه، بس يعني انا هيك برايي كمان جماليا لحتى انا اكون عندي ثقه بنفسي. لا بشرتي ما انا في احلى منها، انت شو عم تحكي؟
0: اخي انتو عندكم حركات. طيب شو بدنا نعمل هون بهالحاله؟
2: بنروح على البيت بحط ماسك
0: يريح البشرة.
2: ما بصارح مع حالي لا لانه بدي ريحها، يعني باخذ النصيحه بعين الاعتبار بس ما بخليها تهز لي ثقتي بنفسي.
1: طبعا اهم شيء الثقه بالنفس.
0: تمام شكرا لك.
2: شكرا.
0: انتهى وقتنا للاسف، ونهارك سعيد.
2: شكرا لك.
0: مشاهدينا لهون بتخلص فقراتنا، شوفونا بكره بنفس التوقيت، الى اللقاء.
1: باي باي.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
3: تجيح لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أخبار الجولة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. في انتهاك إسرائيلي جديد، إسرائيل أو قوات الاحتلال تتوغل في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي، ومراسل تلفزيون سوريا يؤكد إفراج الاحتلال عن 4 أشخاص بعد اختطافهم بينهم قاصرون. في مسار الاتفاق مع قسد، وزارة الزراعة تعلن بدء دمج المؤسسات الزراعية في الحسكة، وتقرر البدء بمديرية الزراعة كأول خطوة في هذا المسار. بسبب توقف الدعم، مشفى حارم العامري في إدلب يواجه خطر الخروج عن الخدمة، ما يهدد ذلك بحرمان 10,000 السكان من الرعاية الصحية. خلال شهر أيار الماضي، هيئة الطيران المدني تعلن تسجيل حركة أكثر من 148,000 مسافر في مطار دمشق الدولي، شملت 1532 رحلة جوية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى أخبار وتفاصيل الساعة الأولى من أخبار الجولة، ونبدأها بآخر تطورات الأوضاع الأمنية في جنوبي البلاد، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل جديدة في ريف القنيطرة أسفرت عن اختطاف 5 أشخاص واقتيادهم إلى داخل الأراضي المحتلة وإطلاق سراح 4 منهم في وقت لاحق. هذا وأوضح مراسلنا أن قوة تابعة للاحتلال توغلت في قرية جبات الخشب بالريف الشمالي من المحافظة، حيث أقدمت على اختطاف 4 أشخاص بينهم قاصران 2، مشيرا إلى أن التوغل طال مزرعة صيد الحانوت في الريف الجنوبي، حيث اختطفت قوات الاحتلال شابا آخر وعمدت كذلك إلى نصب حاجز عسكري على أطراف القرية لتفتيش المارة. نقف على هذا الخبر وتفاصيله مشاهدينا، إذ ينضم إلينا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذا في خضم كل هذه التطورات وهذه الأنباء، نرصد معك الواقع الفعلي وهذه الأحداث.
1: نعم أمينة، بالفعل يعني نقول عن اختطاف 4 شبان في ريف القنيطرة الشمالي تم الإفراج عنهم بعد ساعات من احتجازهم داخل بلدة جبات الخشب داخل القاعدة العسكرية، بعد ان تحقق معهم يعني من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي تم الافراج عنهم، وهم يعني 4 اشخاص، 2 منهم بعمر كان قاصر يعني دون سن 18 سنه، تم الافراج عنهم. ايضا هناك شخص اخر ما زال مختطف لدى جيش الاحتلال الاسرائيلي تم اختطافه بريف القنيطره الجنوبي، حتى هذه اللحظه لم يفرج عنه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. طبعا هذا عن المختطفين 5 الذين تم اختطافهم فجر اليوم من قبل دوريات جيش الاحتلال الاسرائيلي التي توغلت باتجاه ريف القنيطره الشمالي وريف القنيطره الجنوبي. اما عن يعني باقي التحركات الاسرائيليه، فجيش الاحتلال الاسرائيلي ما يزال يعني ينصب الحواجز المؤقته، يقوم بتضييق على المدنيين اثناء تنقلهم بين القرى والبلدات، ايضا تضييق على المزارعين ومربي المواشي ومنعهم من الوصول الى اراضيهم واطلاق النيران ايضا في منطقه وادي الرقاد باتجاه المزارعين باتجاه اي شخص يقترب من اراضيه الزراعيه المحاذيه لخطف اطلاق النار او القريبه من يعني الحدود مع الجولان المحتل. بشكل عام يعني ايضا هناك تحليق للطيارات الدرون في سماء القنيطره والاستطلاع الاسرائيلي بين الحين والاخر في يعني في كل يوم وفي كل ساعه ربما هذا التحليق، يعني ايضا بدا جيش الاحتلال الاسرائيلي يستخدم طيارات الدرون لمراقبه المناطق والقرى والبلدات اثناء عمليات التوغل وقبل عمليات التوغل لرصد المناطق اثناء دخول هذه الدوريات الاسرائيليه. فيعني بات الامر بصراحه يعني امينه مقلق للاهالي، وهناك يعني عدم ارتياح. ايضا يعني ربما شاهدنا في احدى التقارير يعني هناك يعني مجريات يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي واحداث يعني تذكر الاهالي بنكسه عام 1990، يعني العمليات الممنهجه من تهجير، من قصف مواقع، من تضييق على المزارعين، من محاولات اختطاف جرف اراضي زراعيه. فهذا الامر كان يطبق سابقا، اليوم يعني هذا السيناريو يعاود تكراره ربما بنفس يعني بنفس التوصيف لكن قريبا هو مشابه له، فالاهالي يتخوفون يعني.
0: طيب محمد، كما ذكرت تخوفا من تكرار سيناريو الماضي، اهالي المحافظه قرى وبلدات ريف القنيطره يتخوفون فعليا من تكرار هذا السيناريو ما بين الحاضر والماضي. هنا نتحدث، ما هي مواقف وجهاء المحافظه؟ ما هي مواقف الدولة السورية؟ ما هي مواقف وزارة الداخلية الإندف المتمركزة هناك؟ هل هنالك أي تواصل مثلا مع المجتمع الدولي بشكل مباشر ما بين وجهاء المحافظة، أهالي قرية القرى والبلدات في ريف المحافظة، أو حتى محافظة القنيطرة بشكل عام؟ حتى هذه اللحظة محمد لم نرى أي بيانا تنديدا أو استنكارا بهذه الحوادث من قبل المحافظة.
1: نعم بالفعل، يعني نقول ان محافظه القنيطره قد نسقت لعده اجتماعات مع وجهاء محافظه القنيطره، مع ذوي المختطفين، مع الاهالي الذين تضرروا والمزارعين، بالتنسيق مع مع قوات الاندوف، مع الصليب الاحمر، مع مجلس الامن. يعني ايضا زار الى هنا ابراهيم العلبي وجلس مع ابناء محافظه القنيطره واستمع لهم، وقد يعني طرح يعني متطلبات الاهالي هنا في مجلس الامن العام، لكن حتى هذه اللحظه يعني لم تحل هذه المشاكل، يعني فقط هي اجتماعات، هي وعود متكرره، هي يعني مباحثات متكرره مع الاندوف، مع الصليب الاحمر، مع مجلس الامن، مع المحافظه، مع الوجهاء، مع كل هذا الامر يعني تم ايصاله الى الجهات المختصه والجهات المعنيه، لكن بشكل عام يعني لم يتم رد او ردع هذه القوات الاسرائيليه عن هذه التوغلات، عن مداهمه المنازل. فالاهالي يعني يتوقفون يعني كما نقول الى عقد اتفاق امني في المنطقه، انسحاب القوات الاسرائيليه لما كانت عليه سابقا، وقف هذه التوغلات، اتفاق امني مشابه لاتفاق 1974، فهم ينتظرون بفارغ الصبر يعني حل هذه المعضله التي يعني باتت تقلق راحه الاهالي وتجعلهم يعني يشعرون بالخوف ويعني يشعرون بـ بـ بـ بـ بتكرار يعني كما قلنا سابقا 1967 هو النزوح.
0: محمد، فيما يتعلق بالدور المنوط بمحافظه القنيطره، هنا نتحدث هل توجه المحافظ او اي جهه معنيه في المحافظه مثلا الى اهالي من اطلق سراحهم اليوم من بينهم اثنان من القاصرين، أو حتى الذهاب إلى عائلة المختطف الخامس والذي حتى هذه اللحظة لا توجد حوله أي معطيات أو معلومات سبب الاعتقال، أين يوجد المركز المتواجد فيه؟ هذه حالة توثيق من المفترض أن تكون من قبل الجهات الحكومية في المحافظة.
1: نعم بالفعل، يعني هناك جهات أمنية مختصة بهذا الأمر، هناك جهات حكومية عندما يخرج الأشخاص من الاختطاف يتم مقابلتهم، يتم يعني الجلوس معهم والتحدث معهم من هذا بهذا الأمر، ويسمعون يعني أين تم اختطافهم، ما الذريعة التي اختطف به بها. طبعا الذريعة دائما هي الائتمان لحزب الله وإيران أو الحيازة على سلاح، وغالبا يعني الأهالي الذين تم اختطافهم ليس لهم علاقة بهذا، لكن يعني هذه التهمة التي يقوم بها الاختطاف في الجيش الإسرائيلي وتم الإفراج عنهم بعد ساعات. طبعا الأهالي يعني محافظة القنيطرة أو وجهاء محافظة القنيطرة مدراء المناطق في محافظة القنيطرة يجلسون مع ذوي المختطفين، يجلسون مع المختطفين، يسمعون إليهم، يستمعون إلى معاناتهم، ما سبب الاختطاف. ربما تكون أحيانا يعني رعاة الأغنام عندما يقتربون من الشريط الحدودي يتم احتجازهم والتحقيق معهم، أيضا مزارعين عندما يقتربون من أراضيهم، أو حواجز مؤقتة تنصب على الطرقات يتم يعني أخذ بعض الشبان واقتيادهم إلى القاعدة العسكرية أو إلى داخل الجيران ويتم الإفراج عنهم. كل هذه يعني يتم تقييدها، يتم تسجيلها، يتم يعني تثبيت كل شخص ساعة الاختطاف وساعة الخروج وسبب الاختطاف. طبعا هذا كل هذا الامر موثق واصبح نسخ يعني لدى قوات الاندوف، لدى مجلس المحافظه، لدى وزاره الخارجيه، لدى الجهات المختصه مجلس الامن، من اسماء المختطفين بسبب الاختطاف، باسماء الشهداء الذين سقطوا جراء الاستهداف الاسرائيلي في مساحه الاراضي التي تم تجريفها، مساحه الاشجار التي تم اقتلاعها في هذا الامر. لكن يعني حتى هذه اللحظه لم يحصل على يعني وعود اكيده او مؤكده من اجل وقف هذه التوغلات. هم ينتظرون يعني اتفاق سياسي، اتفاق امني، وربما تكون يعني هذه العمليات هي ضغط سياسي على الحكومه السوريه من اجل الحصول على مكاسب اكثر.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كما نتمنى سلامه كافه الاهالي هناك. كنت معنا مباشره من القنيطره مراسلنا محمد فهد. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدين، حيث أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة استجابة فرقها لتسعة حرائق والسيطرة عليها ومنع امتدادها كذلك مع اقتصار الأضرار على الخسائر المادية فقط. هذا وأوضحت المديرية في بيانها، أوضحت أن الحرائق التي اندلعت يوم أمس السبت شملت أراض مزروعة بالقمح في الهليل وهداج شرقي المحافظة، و أرضا مزروعة بالشعير في الدردارة، وأرض زيتون في هداج، إضافة إلى أرض محصودة في خرنوب الحي، في حين استجابت الفرق لأربعة حرائق أعشاب في العريشة والسودة برأس العين وتل براك والهيمس.

أكد نائب محافظة الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق مع قصد أحمد الهلالي أكد أن العمل مستمر لتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة. هذا وأوضح الهلالي في تصريحات إعلامية أوضح أن العمل متواصل في ملف الخدمات والاقتصاد، حيث بيّن أن مدينة القامشلي تشهد عودة التيار الكهربائي إلى عدد من أحيائها للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وذلك بعد إنجاز 60% من أعمال الصيانة. كما لفت كذلك إلى بدء تحويل عائدات معبر سمالكا إلى خزينة الدولة، وذلك اعتبارا من الأول من حزيران الجاري، بالتوازي مع استمرار أعمال التأهيل والصيانة في عدد من المرافق الحيوية. هذا وأضاف الهلالي أن هناك تقدما في ملف دمج عناصر قوات الأسايج ضمن مؤسسات الأمن الداخلي، حيث دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي وبدأت المقابلات والإجراءات الإدارية وفق الأنظمة المعتمدة في وزارة الداخلية. وفي ملف التعليم أشار الهلالي إلى أن مناطق الحسكة شهدت انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة للمرة الأولى بشكلها الحالي بعد سنوات من التعطيل، إذ كانت تقتصر سابقا على 7 مراكز فقط، وذلك ضمن المربعات الأمنية المحددة، معتبرا ذلك منعطفا كبيرا في مسار الدمج التربوي. أعلنت وزارة الزراعة بدء خطوات دمج المؤسسات الزراعية في محافظة الحسكة تنفيذا لبنود اتفاق 29 من كانون 2 مع قسد. هذا وقالت الوزارة في بيانها، قالت أن اجتماعا ضم مدير زراعة الحسكة هايل الكلش والمكلف من هيئة الزراعة في الإدارة الذاتية مظلوم حسن، حيث تقرر البدء بدمج مديرية الزراعة كأولى الخطوات وسط توافق كامل على وضع خطة شاملة وفق معايير وأولويات محددة. كما وتناول الاجتماع آلية توزيع المنشآت على الدوائر الزراعية وسبل تسويق المحاصيل، إضافة إلى الاستعدادات اللازمة لاستقبال محصول القمح بما يسهم ذلك في إنجاح الموسم الزراعي الحالي. التقى الرئيس أحمد الشرع وفدا من غرف الصناعة والتجارة في دمشق وريفها، وذلك لبحث ملفات اقتصادية مرتبطة بالقطاع الخاص في البلاد. في قصر الشعب بدمشق

0: النمو المستدام. أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أورماخ تأكد أن تحقيق التعافي المستدام في البلاد يتطلب تعزيز الاستثمارات وبناء شراكات فعالة بين الحكومة السورية والجهات المانحة والقطاع الخاص، كاشفا عن مساع لإطلاق مركز للمساعدة الفنية يهدف إلى تقديم الدعم للوزارات والمؤسسات السورية.
1: لم يعد التعافي الاقتصادي في سوريا وفق الرؤية الأوروبية مجرد استجابة إنسانية أو دعم مالي، بل بات مساراً أوسع يتطلب تعزيز الاستثمارات وبناء شراكات فاعلة بين الحكومة السورية والجهات المانحة والقطاع الخاص. هذه المقاربة عرضها القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق ميخائيل أورماخت، الذي أشار إلى أن إعادة تنشيط الاقتصاد السوري تحتاج إلى استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، بما يتجاوز منطق المساعدات التقليدية نحو بناء اقتصاد قادر على الاستدامة والنمو. أورماخت ربط هذا المسار بضرورة دعم المؤسسات السورية بالخبرات الدولية وتوسيع برامج التدريب والتأهيل الفني، كاشفاً بالوقت ذاته عن مساع لإطلاق مركز للمساعدة الفنية يهدف إلى تقديم الدعم للوزارات والمؤسسات السورية والمساهمة في تطوير قدراتها وتعزيز التعاون بينها وبين القطاع الخاص. وتأتي هذه الطروحات في سياق انفتاح متزايد بين دمشق وبروكسل، إذ سبق لأورماخت أن شارك بالمؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري وسط تأكيدات سابقة بأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم سوريا في مرحلة الانتقال من الأزمة إلى التعافي. هذه التصريحات تتقاطع أيضاً مع حراك دولي أوسع يتجلى في مشاركة مرتقبة للرئيس أحمد الشرع في قمة مجموعة الدول السبع التي تستضيفها فرنسا بعد أيام، في خطوة تتجاوز البعد السياسي لتضع سوريا في قلب نقاشات اقتصادية تتعلق بسلاسل الإمداد العالمية ودورها المحتمل كموقع استراتيجي في مرحلة إعادة تشكيل مسارات التجارة الدولية.
0: وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تعديلات لميزانية وزارة الدفاع الأمريكية الخاصة بسوريا والتي تقدم بها السيناتور جو ويلسون. هذا وشملت التعديلات الجديدة موضوعين هما الحد من النفوذ الروسي في سوريا وتأمين انسحاب القوات الروسية من حميميم وطرطوس، والثاني دعم احترافية قوات الدفاع السورية وذلك عبر دمج قسد في الجيش السوري.
2: من واشنطن تأتي الرسائل تباعاً لتعكس التوجهات الأمريكية الجديدة في الملف السوري، وآخرها كان إقرار لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب حزمة تعديلات جوهرية على ميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا. التعديلات التي تقدم بها السيناتور جو ويلسون تستهدف مسارين استراتيجيين متوازيين، الأول يهدف إلى تقييد النفوذ الروسي والسعي لسحب قواته من قاعدتي حميميم وطرطوس، والثاني يركز على تثبيت الاستقرار الداخلي عبر دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري الجديد ورفع مستوى احترافية قواته الأمنية. في تفصيل للمسار الأول، تلزم التعديلات وزارة الدفاع الأمريكية بتقديم تقرير مفصل بحلول كانون الأول 2026 يوضح خطط سحب القوات الروسية من قاعدتي حميميم وطرطوس، وما إذا كانت تلك القواعد تستخدم كمراكز لوجستية لتسليح وكلاء إيران أو لتجنيد ونقل مقاتلين للمشاركة في حرب أوكرانيا، فضلا عن توثيق دور هذه القواعد في دعم قمع الشعب السوري إبان حكم نظام الأسد المخلوع. أما المسار الثاني فيرسخ الدعم الأمريكي لقيام سوريا مستقرة وخالية من الإرهاب، تحمي جميع أقلياتها العرقية والدينية، وتؤكد التعديلات على دمج قسد في الجيش السوري الجديد وتعيين قياداتها في مناصب عليا وبناء

0: قوات دفاع محترفة متعددة الطوائف تلتزم بمعايير حقوق الإنسان والرقابة المدنية. يرى مراقبون أن هذه التعديلات التشريعية الأمريكية تعكس نقلة نوعية في مقاربة واشنطن للملف السوري وتدخلها بإعادة هندسة المشهد بما يتماشى مع المعطيات الجديدة.
1: دعا المتحدث السابق باسم جيش الإسلام مجدي نعمة المعروف باسم إسلام علوش، دعا الحكومة السورية للتدخل لحالة محاكمته إلى القضاء السوري، معتبرا أن استمرارها في فرنسا يمس بسيادة الدولة السورية حسب قوله. هذا وعبر رسالة صوتية منسوبة إليه ناشد علوش الرئيس أحمد الشرع ووزراء الخارجية والدفاع والعدل، ناشدهم بالعمل على نقل ملفه إلى دمشق، متحدثا عن ظروف احتجازه في فرنسا، حيث أشار علوش الذي اعتقل منذ مطلع عام 2020 إلى عدم تلقيه أي زيارة قنصلية وذلك منذ تاريخ توقيفه ومنعه حتى من أداء الصلاة وإصابته بعدة أمراض نتيجة لمنعه من الحركة، بالإضافة إلى تعرضه للتفتيش العار 3 مرات يوميا. هذا وقضت محكمة الجنايات في فرنسا العام الماضي بالسجن 10 سنوات على نعمة بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب. دبلوماسيا المشاهدين، حيث كشفت مصادر صحفية عن قرب تسمية دمشق سفيرا جديدا لدى القاهرة، وذلك بعد تعثر اعتماد المرشح السابق محمد طه الأحمد، في حين لم يصدر حتى الآن من قبل الجانبين أي إعلان رسمي من دمشق أو القاهرة حتى بشأن هوية السفير الجديد أو موعد اعتماده.
2: ملف العلاقات السورية المصرية يعود إلى الواجهة من جديد في ظل حديث عن قرب تسمية دمشق سفيرا جديدا لدى القاهرة بعد تعثر اعتماد المرشح السابق محمد طه الأحمد الذي اقترحته الدولة السورية للمنصب مرتين، وقرب اعتماد المرشح الجديد من جانب السلطات المصرية، وذلك بحسب صحيفة الشرق الأوسط والتي أوضحت مصادرها أن التحفظات المصرية على ترشيح الأحمد تأتي بسبب خلفياته السياسية، وهو ما تسبب وفق المصدر في تعطيل بعض الإجراءات المرتبطة بوضع البعثة السورية في القاهرة، حيث لم تصدر مصر أي تأشيرات لمعظم أعضاء البعثة الدبلوماسية التي لا تستوجب موافقة الدولة المضيفة عليها بخلاف السفراء. كما أن تولي الأحمد للملفات المطروحة للنقاش خلال مرافقته وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى القاهرة زاد من تعقيد الملف، حيث اعتبرت الخطوة بحسب المصدر بمنزلة تقديمه كسفير أمر واقع، وفي حين لم يصدر أي إعلان رسمي من دمشق أو القاهرة بشأن هوية السفير الجديد أو موعد اعتماده، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن الطرفين يسعيان إلى تجاوز العقبات الدبلوماسية القائمة، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح والتنسيق خلال الفترة المقبلة. فهل يمهد هذا التعيين لعودة العلاقات المصرية السورية إلى مستوى أكثر تقدماً من التنسيق والتعاون؟ أم أن الملفات العالقة ستفرض إيقاعاً أبطأ على مسار الانفتاح الذي بدأت ملامحه تتشكل في الآونة الأخيرة؟
1: وإلى آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في شرقي البلاد مشاهدينا، حيث أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل 7 محطات مياه في دير الزور، وذلك بعد تراجع مخاطر ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وقالت الوزارة أن الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي أعادت تشغيل المحطات بكامل طاقتها التشغيلية، وذلك بعد توفر الظروف الملائمة لإعادة التجهيزات الفنية والخدمية التي فككت سابقا احترازيا. وتوزعت المحطات العائدة إلى الخدمة مجددا بين أرياف دير الزور الغربية والشرقية، من بينها الكسرة والقصبي والشعفة وأبو حمام الأول والمجاودة والشحيل الغربي. وأشارت الوزارة في ذات السياق إلى أن الفرق الفنية تواصل أعمالها لاستعادة المحطات المتبقية التي خرجت عن الخدمة. مع استمرار انحسار مياه نهر الفرات بدأت تحديات جديدة بالظهور على ضفافه، فالمياه الراكدة والبرك التي خلفها التراجع شكلت بيئة ملائمة لتكاثر الحشرات والبعوض في وقت أثار فيه تسرب مياه الصرف الصحي من بعض الحفر الفنية ومخلفاتها مخاوف صحية وبيئية متزايدة لدى السكان في المناطق المتضررة. تفاصيل أكثر مشاهدينا في هذه المادة الصحفية الآتية.
3: عشرات البركات والمستنقعات الراكدة شكلت بعد انحسار المياه على ضفاف الفرات، لتبدأ فصول قلق جديد يلاحق القاطنين قرب النهر مع انتشار كثيف للحشرات والبعوض تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
4: والله الفيضان ينضر كثير من الناس من الطوفانات والمستنقعات، هذه يجيب من البعوض يجيب الحشرات، يعني نخاف على أطفالنا من البق والذباب والشماني، هذه الأمراض هذه كلها نخاف منها يعني. وبالإضافة الحشرات يعني زواحف قامت تدخل حتى الأفاعي وتدخل يعني حشرات كثيرة على المنازل.
5: طبعا النهر خف منسوب المي، بس بعد ما خف منسوب المي صار ببرغش، صار ببق، صار بريحة يعني للنهر. من بعد ما صار ارتفاع ونسبة نزول المي صار بحشرات أكثر يعني بالمنطقة كامل، يعني كان فيه بس طبعا مو بهالشكل، هذا صار في حشرات أكثر، طلعت علينا حشرات أكثر يعني، وصار بحشرات مثل ما يقول بيضرر على الأطفال وعلينا.
3: لم تتوقف تداعيات ارتفاع منسوب النهر عند حدود غمر الأراضي، بل امتدت إلى الجوار الفنية التي طفحت بمحتوياتها لينتشر التلوث والروائح الكريهة بين المنازل المجاورة، مضيفة عبئا صحيا وبيئيا جديدا إلى معاناة الأهالي.
6: من فاض النهر خلطت بعضها وصار الجوار الفنية هاي اللي نستخدمها احنا للحمامات يعني صار منسوبها عالي، رجعت المي وين على البيوت، وهالشي هذا أدى للتلوث يعني. والمنطقة هاي كل شي مكان واطي حاليا بدنا انه بس يكون يصرفون المي.
7: صارت المي تنبو علينا من تحت الجوار، طفحت علينا المي وصارت تطلع علينا، صارت تجينا ريحة سيئة بنوب أمور يعني، ريحة كرها بنوب، نامس، بق، برغش، كل أمور يعني أمورنا صارت سيئة بنوب يعني بالأمور هذه. والبلدية عندنا كل شهر نوبات تجي سيارة، الله يجزاهم الخير.
3: يركض الأطفال بين المياه والطين غير مدركين حجم الخطر المتمثل في تلك المياه الملوثة وما تحمله من تهديدات بيئية، بعد أن تحولت إلى بؤر خصبة تضاعف من مخاطر انتشار الحشرات الناقلة للأمراض.
8: انحسرت مياه النهر إذن وانجلت ذروة فيضانه، لتبدأ معركة أخرى يخوضها الأهالي على ضفاف الفرات، معركة ضد الأوبئة المتربصة خلف المستنقعات والأراضي المثقلة بالطين. سيب الأحمى، تلفزيون سوريا، الرقة.
1: أطلقت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات خدمة جديدة تتيح للمواطنين تعبئة رصيد خطوط شركة سيرياتيل عبر كافة مكاتب البريد السوري المنتشرة في المحافظات. ووفقا لما نقلته وكالة سانا، فإن الخدمة الجديدة ستقدم بالسعر الرسمي المعتمد ومن دون فرض أي عمولات أو رسوم إضافية حتى. وأوضحت الوزارة في ذات السياق أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين للخدمات وتمكينهم من تعبئة أرصدتهم الحيوية بيسر وسهولة، مستفيدين بذلك من شبكة مكاتب البريد الواسعة واسعة الانتشار التي تغطي مختلف المدن والمناطق. أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان في منطقة ضاحية قادسية بريف دمشق مشروع أبيات هيلز كأول مشروع سكني متطور، حيث سيضم المشروع قرابة 2000 وحدة سكنية والعديد من الأبنية التجارية الحديثة فيه.
9: طبعا اليوم إطلاق هذا المشروع بشكل رسمي، هذا المشروع قريب من ضاحية قدسية، اسم الجزيرة E3، أطلقنا اسم المشروع أبيات هيلز. طبعا هذا أول مشروع بيتم تحويل مذكرات التفاهم اللي تم توقيعها برعاية فخامة الرئيس وكمان برعاية المجلس السوري السعودي اللي تم تشكيله منذ تقريبا بضعة أشهر. إطلاق هذا المشروع طبعا تم بعد تحويل مذكرة تفاهم إلى عقد متكامل بين القطاع العام الممثل بالمؤسسة العامة للإسكان وبين القطاع الخاص الممثل بشركة أبيات للتطوير العقاري. تم الانتهاء من كل الدراسات الخاصة في الموقع العام أو الدراسات المعمارية. المشروع متكامل، هو مشروع سكني يغطي تقريبا 2000 وحدة سكنية.
1: أعلن فرع المرور في مدينة حماة عن إغلاق دوار الأوقاف اليوم الأحد، وذلك ضمن أعمال إعادة تأهيل وتحسين الحركة المرورية في المحافظة. هذا وأوضح المرور أنه سيحول حركة السير إلى مسارات بديلة تشمل النصب التذكاري ومنطقة مطعم عصفور ودواري الصحة والجواش، داعيا السائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية واستخدام الطرق البديلة لضمان انسيابية الحركة المرورية. نقف على تفاصيل هذا الخبر الخدمي، وينضم إلينا مباشرة من حماة مراسلنا عراق زين. وعراق بداية أهلا بك. إذن تفاصيل هذه الملف وهذا الخبر معك عراق.
10: مرحبا أمينة. في الحقيقة أوضح فرع المرور عبر قناة التليجرام عبر قناة التابعة لمحافظة حماة، أوضح للمواطنين بأنه سيتم إغلاق الدوار ابتداء من اليوم صباحا الساعة 8:30 تماما إلى حين الانتهاء من هذا من ترميم هذا الدوار. العملية هذه تهدف إلى إصلاح الحركة المرورية وتخفيف الازدحام في المنطقة بشكل عام، وأيضا يعني تسهيل المرور لجميع المواطنين. أيضا أوضح عبر قناة التليجرام لمحافظة حماة بأنه هناك سيتم اتخاذ مسارات بديلة عبر عدة نقاط، منها دوار البحرة أو الذي عبر النصب التذكاري بعد دوار البحرة، أيضا إلى مسار آخر هو الفتحة المقابلة لفرع المرور، هناك أيضا مسار آخر هو مطعم العصفور، والمسار الرابع هو دوار الصحة ودوار الجواش. أيضا هناك يعني أطلق فرع المرور أو أطلقت محافظة حماة المشروع شريان حماة الذي يهدف إلى إصلاح المرافق الخدمية، إصلاح الدوارات في المحافظة، وهو يعني يشمل هذا المشروع تخفيف الازدحام، تخفيف أيضا يعني تخفيف الازدحامات المرورية في المركز المدينة بشكل عام وفي النقاط الحيوية أيضا في مركز المحافظة. هناك أيضا مشاريع أخرى يعني بالتزامن مع إغلاق دوار الأوقاف، هناك أيضا يعني خلفي تماما الدوار الذي يقام على طريق سلمية بري الشرقي على قرب البازار في شرق المدينة. أيضا أوضح الدفاع المدني أرسل تنبيها إلى المواطنين بتخفيف الازدحام، بتخفيف السرعة منعا لوقوع الحوادث ومنعا للازدحامات التي ستحصل اليوم. يعني منذ الأمس أوضح الدفاع المدني وأرسل هذه الرسائل من أجل تخفيف هذه الازدحامات وتخفيف السرعة، لأنه سيتم أيضا إنشاء دوار جديد في مدينة سلمية وهو يعني دوار طريق بري الشرقي. هذا الدوار يعني أيضا هنا تم فتح طريق جديد هو الكورنيش الشرقي في مدينة سلمية، هذا الطريق يعني تم انتظاره منذ سنوات طويلة. اليوم بدأوا بإنشاء هذا الدوار لأنه بعد أن فتح الطريق الكورنيش الشرقي حصلت عدة حوادث، وكان لابد من الضروري أيضا أن إنشاء هذا الدوار في مدينة سلمية في الحي الشرقي تحديدا. ايضا يعني الحركه المروريه في محافظه حماة هي يعني يعاني منها المواطنون بشكل عام، خصوصا يعني في منطقه دوار الاوقاف، لذلك ايضا كان لابد من يعني من انشاء هذا الدوار وترميمه واعاده اصلاحه من جديد، ولذلك كان لابد منه من اقامته منذ عده ايام.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذه الملفات الخدمية. كنت معنا مباشرة من حماة مراسلنا عراق زينو.
10: شكرا أمينة.
1: وإلى ملف التعليم والامتحانات الثانوية مشاهدينا، حيث بدأت اليوم امتحانات الثانوية الزراعية والبيطرية في المراكز التابعة لمديرية الزراعة في حماة، والتي تشمل الثانوية الزراعية في حماة ومصياف والسلمية.
11: تشرف مديرية الزراعة في حماة على الامتحانات للشهادة الثانوية الفنية الزراعية والبيطرية في المحافظة. يبلغ عدد المراكز الامتحانية ضمن المحافظة 3 مراكز، في سلمية، في محافظة حماة، في مصياف. يبلغ عدد الطلاب متقدمين للامتحانات 173 طالب، 66 طالب فني بيطري و 107 اختصاص زراعي. تقوم الامتحانات بجو من الشفافية، ونأمل في تقديم الأجواء المناسبة للطلاب.
1: أعلنت محافظة حمص تحويل مسار الشاحنات على محور حمص حماة مؤقتا، وذلك لصيانة جسر الإسمنت في الرستن، على أن يعتمد طريق حماة السلمية مفرق المختارية مسارا بديلا. هذا ويبدأ التحويل اعتبارا من الساعة 6 من صباح اليوم، ويستمر حتى 20 يوما، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة والترميم بحسب ما تم إعلانه من قبل المحافظة. هذا ودعت المحافظة في ذات السياق محافظة حمص السائقين وأصحاب الشاحنات إلى الالتزام بالمسار البديل المذكور واللوحات المرورية وتعليمات الجهات المختصة، حفاظا على سلامة السائقين وانسياب الحركة المرورية. أعلن مجلس مدينة حلب عن بدء تطبيق قرار المخالفات والإشغالات الجديد، وذلك اعتبارا من منتصف حزيران الجاري، بهدف تنظيم المساحات العامة ومعالجة التجاوزات وإنهاء المظاهر العشوائية في المدينة.
12: تقريبا زاد عدد، يعني تم تخصيص أكثر من 1500 حاولة إضافية حسب ما يعني كنت متأكد من الرقم، فتصور من حوالي 1500 حاولة.
13: اليوم نحن ضمن المؤتمر الصحفي في قاعة الجوهرة في محافظة حلب للإعلان عن قرار مجلس مدينة رقم 2 لعام 2026، واللي بيتحدث حقيقة عن تكليف بدل الأضرار في مجموعة من المخالفات فيما يخص الإشغالات، فيما يخص النظافة، فيما يخص أقصاب البيع، فيما يخص الجزارين، وفيما يخص مكاتب السيارات. كان هذا القرار صدر عن مجلس مدينة وصادق عليه السيد محافظ بتاريخ 5/6 ليكون ساري المفعول والتطبيق في 15/6، وحقيقة سبق مجموعة من الخطوات، المشاركة المجتمعية وأيضا مشاركة مع الضمانيين، وهيكلة الضبطة المركزية تكون ضبطة لا مركزية على مستوى المديريات الخدمية الخمسة. حقيقة الهدف من هذا القرار هو قرار تنظيمي بحت يهدف إلى تحسين المعيشة وتحسين المظهر الحضاري كما يليق بمدينة حلب وأهلها وعراقتها وتاريخها.
1: نبقى في حلب مشاهدينا، حيث انطلقت فيها حملة واسعة لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض اللاشمانيا، وذلك بمشاركة 100 من المتطوعين وفرق الرش المختصة، مستهدفة بذلك عشرات آلاف المنازل والأحياء السكنية بالمحافظة.
14: انطلقت في محافظة حلب حملة واسعة لمكافحة مرض الليشمانيا برعاية محافظة حلب ومجلس المدينة ومديرية الصحة وبمشاركة عدد من المنظمات الداعمة، حيث تستهدف الحملة رش عشرات آلاف المنازل والأحياء السكنية للقضاء على أنثى ذبابة الرمل الناقلة للمرض، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية تهدف إلى الحد من انتشار الإصابات وتعزيز إجراءات الوقاية لدى السكان.
15: تنطلق اليوم برعاية محافظة حلب حملة مكافحة الليشمانيا في مدينة حلب وبمشاركة من مجلس مدينة حلب عبر أجهزة رش رزازي وضبابي محملة على الآليات. هذه الأجهزة أو الفرق ستقوم بالرش بالشوارع ضمن الحيز الجغرافي لمدينة حلب، كون الحشرة تتواجد بكثرة في أماكن انتشار القمامة وفي الشوارع والساحات والحدائق.
14: وتعتمد الحملة على تنسيق بين الجهات الصحية والخدمية والمجتمعية لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأحياء والمنازل، خاصة في المناطق التي شهدت إصابات خلال السنوات الماضية.
16: متأملين يكون له الأثر الأكبر، لأنه اسمه المكافحة المتكاملة، يعني أنت عم بترش خارج المنازل وعم بترش داخل المنازل، هذا الشيء اللي ممكن يكون يعني أثره مديد لعدة أشهر لحماية المواطنين. شاركت فرق تطوعية كمان من المجتمع، هن من الكتل نفسها، أبناء الكتلة نفسها، تم تدريبهم خلال فترات على طريقة رش المنازل، الطرق الصحية، إيش رح ينصحوا المواطنين.
14: ولا يقتصر العمل على الكوادر الرسمية، إذ يشارك مئات المتطوعين في حملات الرش والتوعية الميدانية وتعريف السكان بطرق الوقاية والكشف المبكر عن المرض.
17: مدة الحملة هي 30 يوم، البخ بيكون ضمن المنازل يلي هي أوض النوم والقعدة بس، بعيدا عن الطعام وإلى آخره، عن الأطفال اللي معاهم ربو. رح يكون معنا من الدفاع المدني، رح يكون معنا حدا من فريق الحي،
18: يعني شغلهم كويس الحمد لله، وعندنا حشرات وعندنا هذا، وخلي هذول المكنسين يعني يجوا ويدخلوا على الحارات. إيه والله خلينا ياهون يطولنا عمرهم.
14: ويأمل القائمون على الحملة أن تسهم هذه الإجراءات في خفض معدلات الإصابة خلال الموسم الحالي، خاصة مع استهداف جميع أحياء المدينة ومناطق الريف بشكل متزامن.
19: حملة واسعة تستهدف عشرات آلاف المنازل في حلب وريفها للحد من انتشار الليشمانيا أو حبة حلب، وسط دعوات للأهالي للتعاون مع الفرق المتطوعة للحصول على أفضل النتائج. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
1: نبقى في شمالي البلاد مشاهدينا، حيث يواجه مشفى حارم العامري في إدلب خطر الخروج عن الخدمة، وذلك بعد توقف الدعم وتعطل جميع أقسامه منذ 6 أشهر تقريبا، ما يهدد ذلك بحرمان عشرات آلاف السكان من الرعاية الصحية في المنطقة.
20: غضب واستياء بعد توقف الدعم عن مشفى حارم العام دفع الأهالي والكادر الطبي لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة تشغيله، محذرين من تراجع الخدمات الصحية التي تهدد حياة آلاف المدنيين.
21: انقطاع الدعم عن هالمشفى من بداية هالسنة هاي لحد هاللحظة هاي، اللي ما معروف مصير الكادر شو هو، اللي ما معروف اللي الخدمات الطبية لهالمنطقة بتقديمها، 6 شهور من المعاناة، 6 شهور ونحن بكنا عم ننتظر لحتى الدولة أو الوزارة تنصف لهالمشفى هاد. نحن هلأ منطالب وللوقفة هاي كلها تكرمال الانصاف لهالمشفى هاد بالدعم الكوادر وتفعيل المشفى من أجل تقديم هالمنطقة هاي اللي هي منطقة حارم.
20: من أروقة كانت تمتلئ بالمراجعين، تحول المشفى اليوم إلى مبنى شبه خال بعد توقف معظم أقسامه عن العمل واقتصار خدماته على قسم الطوارئ وقياس العلامات الحيوية.
22: فترة أسبوع تقريبا عندي مرت عم كبيرة بالعمر، أسنالها ضغطت كركبت معنا الضغطة 22، طالعنا لهون على المشفى أنه بس شي إسعافات أولية لحقونا الوضع ما في أبدا، بين ما وصلت على أدلب احتشاء بالدماغ. بالنسبة لمشفى حارم لو كان موجود الكادر اللي كان فيه يعني والأمور اللي كان فيه بالنسبة للعيادات بالنسبة للكادر بشكل عام كان حلل الموضوع هذا وكان وفى بالغرض، ما وصلت أزمت معي الأمور لهالدرجة هي.
20: 115 شخصا من الكادر الطبي بلا رواتب منذ 6 أشهر بعد تأخر وعود حكومية سابقة بتغطية تكاليف التشغيل، الأمر الذي دفع عددا منهم إلى مغادرة مواقعهم بحثا عن مصدر دخل آخر.
23: مدينة حارم حتى مشفى خاص ما فيها، فالمشفى الخاص الأقرب هو بسلقين، المشافي العام الأقرب هي صارت بمدينة إدلب للأسف. يعني المسافة من حارم لإدلب 50 كيلومتر، تستغرق ساعة ساعة وشوي بالسيارة لسوء الطريق طبعا، يعني فسوء الطريق هو عائق آخر أمام الأهالي لا يروحوا يتلقوا الخدمة من مكان آخر.
20: في ثمانينيات القرن الماضي صدر قرار يقضي بإنشاء مشافي وطنية في معرة النعمان وجسر الشغور وحارم، لكنه بقي حبرا على ورق حتى اليوم، لتبقى حارم بلا مشفى حكومي في منطقة تضم أعدادا كبيرة من السكان والمهجرين.
24: مسؤولية غائبة، مرضى بلا رعاية، وكوادر طبية تعمل تطوعا، هكذا يبدو واقع مشافي الشمال السوري بعد انقطاع دعم المنظمات وتراجع دور الجهات المعنية. مشهد يفاقم المعاناة وينذر بكارثة صحية وشيكة إذ لم تتخذ إجراءات عاجلة. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: نقف مع هذا الخبر مشاهدينا، إذ ينضم إلينا مباشرة من إدلب مراسلنا إبراهيم السويد. إبراهيم، بداية أهلا بك. إذن بسبب توقف الدعم مشفى حارم العامري في إدلب يواجه خطر الخروج عن الخدمة بشكل تام، نرصد معك تفاصيل هذا الخبر.
25: نعم أمينة، بالفعل يعني هذا المشفى منذ بداية هذا العام كان يتعرض لضغوطات من توقف الدعم من الجهات المانحة، وهي تحدث هنا عن المنظمات الإنسانية التي كانت هي ترعى عدد من المشافي في الشمال السوري، من بينها أيضا مشفى دركوش ومشفى يعني الجراحة أيضا في منطقة باب الهوى وغيرها من المشافي الأخرى. كانت منظمات عديدة منها شريكة للأمم المتحدة كانت ترعى هذه المشافي بشكل أساسي، لكن في الفترة الأخيرة بدأت هذه العقود تنتهي يعني بشكل بشكل مباشر، وبدأت هذه المشافي هي عرضة لإيقاف الخدمات الأساسية، بعضها يعني تكفلت بها الدولة بشكل أساسي، والبعض الآخر لا تزال يعني قيد الدراسة وقيد العمل. من بين هذه المشافي هي مشفى يعني حارم المركزي. مشفى حارم تحديدا هو يعني يقع داخل مدينة حارم على الحدود السورية التركية، ويخدم يعني منطقة كبيرة جدا، خاصة أن منطقة حارم يعني أمينة تضم عدد من المخيمات وعدد من القرى والبلدات والتجمعات المتواجدة في تلك المنطقة، وبالتالي وجود هذا المشفى كان يخدم فئة كبيرة جدا. لكن منذ أشهر وحتى الآن بدأ يتناقص بشكل أساسي الخدمات التي يعني يقدمها، تقريبا ما بين 12 إلى 15 ألف تقريبا مريض يتم تخديمه في أوقات العمل الطبيعية، لكن اليوم نتحدث فقط عن قسم الطوارئ وإسعافات أولية فقط يتم تقديمها في هذا المشفى. نتيجة عدم وجود يعني دعم أساسي لهذا المشفى، هناك انتظار ووعودات من قبل يعني الحكومة بأن يتم إعادة العمل بشكل أساسي في هذا المشفى بشكل أساسي، لكن حتى الآن هي تبقى هذه الأمور في طور الوعودات، حالها كحال عدد من النقاط الطبية. لكن أقرب يعني مشفى يقدم خدمات قريبة من هذا المشفى هو في مدينة سلقين، تقريبا حوالي 20 كيلومتر في مدينة سلقين، لكن لا يخدم كل الخدمات المتواجدة في تلك أو في ذلك المشفى، وبالتالي يضطر يعني الكثير من الأهالي اليوم الذهاب إلى إما مدينة سرمدة حيث المشافي الخاصة أو المشافي العامة في تلك المنطقة، أو الذهاب إلى مدينة إدلب. وهنا نتحدث عن أمينة تكاليف إضافية، ربما يستطيع يعني بعض الأهالي يعني دفع هذه التكاليف، والبعض الآخر يضطر يعني حقيقة للاستغناء عنها والذهاب إلى تلك المناطق أو الذهاب إلى فقط المراكز الصحية للحصول على الاستشارات وبعض الأدوية. وبالتالي نتحدث عن أهمية كبيرة جدا لهذا المشفى، مشفى حارم يعني المركزي، إضافة إلى عدد من النقاط الطبية الأخرى خاصة في منطقة ريف إدلب الغربي. إضافة إلى مشفى حارم هناك مشفى الرحمة في دركوش الذي أيضا تعرض لعدد من التوقفات للدعم والعمل على لمدة شهرين وغيرها، وبالتالي هناك يعني نتحدث عن مشكلة حقيقية في المشافي الشمال التي كانت ترعاها المنظمات الإنسانية. اليوم بحسب يعني أطباء هنا في المنطقة، هذه المشافي تحتاج إلى رعاية اليوم مباشرة من قبل الحكومة، وأن يتم تكفل بالكوادر الطبية من قبل الحكومة بشكل أساسي، وهذا ما عملت عليه الحكومة خلال الفترة الأخيرة، لكن لبعض النقاط الطبية. اليوم الحديث عن ضم كل المشافي التي كانت تدعمها المنظمات الإنسانية وتوقف عنها الدعم إلى الحكومة حتى تستطيع يعني العمل بشكل طبيعي أمين في المنطقة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من إدلب مراسلنا إبراهيم السويد. بدأت مراكز صوامع الحبوب في ريف عين العرب كوباني باستلام محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي، وذلك وفق آلية تنظيمية جديدة تعتمد على حجز الأدوار عبر منصة إلكترونية لتبسيط الإجراءات والحد من حالة الازدحام. هذا وأوضح رئيس مركز صوامع روفي نواف عبد الرحمن لوكالة نورث بريس. أوضح أن صوامع روفي والجبلية مخصصة لاستلام القمح غير المعبأ ببطاقة استيعابية تصل إلى 500 طن يوميا، في حين يستقبل مركز سرين القمح المعبأ في أكياس بواقع تعبئة يصل 250 طن يوميا. هذا وبين عبد الرحمن أن أسعار طن القمح حددت بين 44,000 و46,000 ليرة سورية بالعملة الجديدة بحسب الصنف والجودة، تضاف إليها مكافاه تشجيعية بقيمة 9,000 ليرة لكل طن، مؤكدا أن صرف المستحقات المالية للمزارعين سيتم عبر تحويل المبالغ مباشرة إلى المصارف الزراعية في عين العرب كوباني. مع ارتفاع درجات الحرارة ومع بداية فصل الصيف، تتجدد معاناة أهالي منطقة صنوبر جبلة بريف اللاذقية، وذلك نتيجة لتراكم النفايات وانتشار مياه الصرف الصحي المكشوفة في عدد من الأحياء والطرق الرئيسية في المنطقة، وسط مخاوف من تداعيات صحية وبيئية تهدد السكان وتثقل حتى أعباءهم اليومية.
0: يعاني أهالي منطقة صنوبر جبلة في ريف اللاذقية من تراكم النفايات ضمن عدد من الأحياء والطرق الرئيسية، الأمر الذي أثار استياء الأهالي ومخاوفهم من تداعياتها الصحية والبيئية، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية فصل الصيف.
2: احنا ببلدية الصنوبر عم نعاني من موضوع القمامة بشكل كتير كبير، يعني شوفت عندكم هذا مكان وفي اماكن كتيرة. هذا الموضوع كان ينحل بالشتاء عن طريق جهود اهل المحل يعني، وتنلم هالقمامة كل فترة. هلا بالصيف الموضوع ما عاد عم نحصل منه على نتيجة لانه غير كافي. نطلب من البلدية انه تتعاون بهذا الموضوع وتلاقي حل جذري لهذا الامر.
0: استياء الأهالي لم يتوقف عند ملف النفايات فقط، إذ تعاني بعض المناطق أيضاً من وجود مياه صرف صحي مكشوفة في الشوارع القريبة من الأماكن السكنية والأراضي الزراعية، ما يزيد من معاناة السكان ويضاعف المخاطر البيئية والصحية.
3: هالمجرور صرف الصحي صرنا سنة ونص ونحن عم نعاني منه، ما حدا كان يجي يسوي لنا إياه، ونحن البرغش أكلنا، لا فينا بنفتح شباك، لا فينا بنفتح باب، ولا بنقعد برا، والبرغش اكلنا اكل، ولا اي متى الحكي جينا على راس البلدي قالوا لنا ما فيني، ما عندي حل انا. طيب والحل؟ بدنا احنا عانينا كثير.
0: يأمل الاهالي في اتخاذ اجراءات عاجله لمعالجه هذه المشكلات وتحسين الواقع الخدمي في المنطقه، حفاظا على الصحه العامه والبيئه وسلامه المواطن. هنا في صنوبر جبلة تتزايد مطالب الأهالي بإيجاد حلول سريعة لأزمة النفايات ومياه الصرف الصحي قبل أن تتحول المخاوف إلى واقع يهدد صحة السكان مع بداية فصل الصيف. منير الحاج، تلفزيون سوريا، صنوبر جبلة، ريف اللاذقية.
1: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تسجيل حركة أكثر من 148 ألف مسافر في مطار دمشق الدولي خلال شهر أيار الماضي. هذا وافادت الهيئة بأن حركة المطار شملت 1532 رحلة جوية خلال شهر ذاته، هذا وبلغ عدد القادمين عبر مطار دمشق الدولي أكثر من 83 ألف مسافر مقابل نحو 65 ألف مغادر، كما وصل عدد شركات الطيران العاملة في المطار إلى 13 شركة وفق بيانات الهيئة العامة للطيران المدني. وصل فريق دراجي درعا إلى مدينة اللاذقية، وذلك بعد رحلة حملت في تفاصيلها معاني الإصرار والتحدي، ولم يكن الهدف مجرد الوصول إلى محطة جديدة، بل إيصال رسالة تؤكد أهمية نشر ثقافة الرياضة وتعزيز دور السياحة في الداخل السوري وقيم المحبة والتعاون والانتماء بين أبناء المجتمع الواحد.
4: نحن فريق دراجين درعا حبينا نطلع رحلة استكشافية بكافة الجمهورية العربية السورية. نحن اسمنا ملتقى دراجين سوريا على امتداد الجمهورية العربية. شعارنا وهدفنا السياحة مقصد أساسي لنا، والتراث، الثقافة مقصد أساسي لنا، الرياضة، ونجتمع على الأخوة دائما والمحبة في جميع المحافظات داخليا. وبالنسبة لخارجيا نحن على استعداد تام دائما، ومنذ 10 سنوات نستقبل الدراجين الأجانب والعرب من كافة الدول. نتمنى المزيد من الاستمرار والعناية بالدراجة وتنمير الدراجات السياحية، اللي هي يعني بالنسبة لنا شيء أساسي وضروري مثل باقي الدول. منشارك دوليا على طول، احنا نرفع علم بلدنا.
1: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر تطورات الأوضاع الإنسانية والميدانية في لبنان، حيث قتل 20 شخصا وأصيب 8 آخرون بجراح من جراء سلسلة غارات جوية نفذها الطيران الحربي ومسيرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرقه. هذا وافادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القصف العنيف طال بلدات عدة في أقضية النبطية وسور وسيدة والبقاع الغربي، وتأتي هذه الهجمات المكثفة للاحتلال في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في البلاد. من جانبها أعلن الجيش اللبناني مقتل 3 عسكريين بضربة جوية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في جنوب لبنان. هذا وقالت قيادة الجيش اللبناني، قالت أن الاستهداف وقع على طريق في قضاء النبطية وأسفر عن مقتل ضابطين وجندي. وأضافت كذلك أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يزيد الجيش عزما على التصدي لما وصفه بمحاولات إفشال المساعي الهادفة إلى وقف أو وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. هذا وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي خلال عمليات عسكرية في جنوب لبنان. وأوضح جيش الاحتلال في بيان له، أوضح أن الضابط وهو نائب قائد سارية في وحدة إيغوز التابعة للواء كوماندوس توفي متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام في هجوم بطائرة مسيرة. كما أعلن مقتل جندي في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي نتيجة لإطلاق نار غير مقصود بحسب بيان الجيش الإسرائيلي. وبذلك ترتفع حصيلة قتل جيش الاحتلال منذ بدء الهجوم على إيران ولبنان في 28 من شباط الماضي إلى 30 قتيلا. كشفت أدلة مرئية جمعتها صحيفة نيويورك تايمز أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل الفوسفور الأبيض في مناطق مكتظة بالسكان خلال عملياته العسكرية على الأراضي اللبنانية. هذا وأظهر تحقيق موسع لصحيفة نيويورك تايمز عن رصد وتحليل مقاطع مصورة وثقت استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه الذخائر الحارقة في مدينة النبطية وسور الساحلية وبلدات كل من الخيام والقلاعة ويحمر جنوبي البلاد، موضحة في الوقت ذاته امتناع إسرائيل عن الإجابة. كشفت صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصدر دبلوماسي أن التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين إسرائيل ولبنان بات قريبا جدا. هذا وذكرت الصحيفة أن القيادة السياسية في لبنان تجاوزت ما وصفته بنقطة لا عودة، مؤكدة تمسك بيروت القاطع بالتوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء الصراع الساري. وأضافت المصادر ذاتها، أضافت أن القيادة اللبنانية باتت تدرك بشكل جلي أن إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الاستقرار يرتبطان بشكل وثيق بإنهاء وتفكيك نفوذ حزب الله في البلاد.

وإلى آخر تطورات الأوضاع في الداخل الإسرائيلي المحتل، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين في حصيلة أولية لإطلاق نار استهدف 4 مواقع مختلفة داخل الخط الأخضر غربي مدينة قلقيلية. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن تحييد منفذ العملية، في حين كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن المنفذين ينحدران من مدينة الطيبة داخل الخط. كما أشار الجيش الإسرائيلي في ذات السياق، أشار إلى أن رئيس الأركان أجرى تقييما عقب عملية إطلاق النار وأصدر تعليمات بمواصلة النشاط العملياتي. مشاهدينا، أخبار الجولة ما زالت متواصلة معكم في ملفاتها المحلية والدولية، وألقاكم بإذن الله على رأس الساعة. ابقوا معنا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى الساعة الثانية من أخبار الجولة، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. على خطة تفعيل مؤسسات الدولة بالحسكة، نائب المحافظ يقول إن الفترة المقبلة ستشهد خطوات جديدة لتسريع عمل المؤسسات الحكومية بالمحافظة، ويؤكد أن عملية دمج قوات الأسايش ضمن مؤسسات الأمن الداخلي دخلت مرحلة التنفيذ. في انتهاك إسرائيلي جديد، قوات الاحتلال تتوغل في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي، ومراسل تلفزيون سوريا يؤكد إفراج الاحتلال عن 4 أشخاص بعد اختطافهم بينهم قاصرون. وفي إسرائيل، قتيل ومصابون بحوادث إطلاق نار في 4 مواقع داخل خط الأخضر غربي قلقية، وجيش الاحتلال يعلن تحييد 2 من منفذي العمليات. في انتهاك جديد لوقع إطلاق النار في لبنان، غارات إسرائيلية جديدة على مناطق عدة في لبنان، طال بلدات عدة في أقضية النبطية وسور وسيدة والقاع الغربية.

0: في التفاصيل مشاهدينا، حيث أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق مع قسد أحمد الهلالي، أكد أن العمل مستمر لتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة. هذا وأوضح الهلالي في تصريحات إعلامية أن العمل متواصل في ملف الخدمات والاقتصاد، حيث بيّن أن مدينة القامشلي تشهد عودة التيار الكهربائي إلى عدد من أحيائها للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وذلك بعد إنجاز 60% من أعمال الصيانة، كما لفت إلى بدء تحويل عائدات معبر سمالكا إلى خزينة الدولة، وذلك اعتبارا من الأول من حزيران الجاري، بالتوازي مع استمرار أعمال التأهيل والصيانة في عدد من المرافق الحيوية. هذا وأضاف الهلالي أن هناك تقدما في ملف دمج عناصر قوات الأسايش ضمن مؤسسات الأمن الداخلي، حيث دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي وبدأت المقابلات والإجراءات الإدارية وفق الأنظمة المعتمدة في وزارة الداخلية. وفي ملف التعليم أشار الهلالي إلى أن مناطق الحسكة شهدت انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة للمرة الأولى بشكلها الحالي بعد سنوات من التعطيل، إذ كانت تقتصر سابقا على 7 مراكز فقط ضمن المربعات الأمنية المحددة، معتبرا ذلك منعطفا كبيرا في مسار الدمج التربوي. من جانبها، أعلنت وزارة الزراعة بدء خطوات دمج المؤسسات الزراعية في محافظة الحسكة، وذلك تنفيذا لبنود اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد. هذا وقالت الوزارة في بيانها، قالت إن اجتماعا ضم مدير زراعة الحسكة هايل الكلش والمكلف من هيئة الزراعة في الإدارة الذاتية مظلوم حسن، قد تقرر البدء بدمج مديرية الزراعة كأولى الخطوات وسط توافق كامل على وضع خطة شاملة وفق معايير وأولويات محددة. كما وتناول الاجتماع آلية توزيع المنشآت على الدوائر الزراعية وسبل تسويق المحاصيل، إضافة إلى الاستعدادات اللازمة لاستقبال محصول القمح بما يسهم ذلك في إنجاح الموسم الزراعي الحالي. التقى الرئيس أحمد الشرع وفدا من غرف الصناعة والتجارة في دمشق وريفها لبحث ملفات اقتصادية مرتبطة بالقطاع الخاص في البلاد، وذلك في قصر الشعب بدمشق وبحضور وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظي دمشق وريف دمشق. هذا وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم مسار التعافي الاقتصادي، كما ناقش التحديات التي تواجه الصناعة والتجارة المحلية وسبل تذليلها بما يسهم ذلك في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الاستثمار والنمو المستدام. من جانبه، أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، أكد أن تحقيق التعافي المستدام في البلاد يتطلب تعزيز الاستثمارات وبناء شراكات فاعلة بين الحكومة السورية والجهات المانحة والقطاع الخاص أيضا، كاشفا عن مساع لإطلاق مركز للمساعدة الفنية، وذلك بهدف تقديم الدعم للوزارات السورية والمؤسسات.
1: لم يعد التعافي الاقتصادي في سوريا وفق الرؤية الأوروبية مجرد استجابة إنسانية أو دعم مالي، بل بات مساراً أوسع يتطلب تعزيز الاستثمارات وبناء شراكات فاعلة بين الحكومة السورية والجهات المانحة والقطاع الخاص. هذه المقاربة عرضها القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق ميخائيل أونماخت، الذي أشار إلى أن إعادة تنشيط الاقتصاد السوري تحتاج إلى استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، بما يتجاوز منطق المساعدات التقليدية نحو بناء اقتصاد قادر على الاستدامة والنمو. أونماخت ربط هذا المسار بضرورة دعم المؤسسات السورية بالخبرات الدولية وتوسيع برامج التدريب والتأهيل الفني، كاشفاً بالوقت ذاته عن مساع لإطلاق مركز للمساعدة الفنية يهدف إلى تقديم الدعم للوزارات والمؤسسات السورية والمساهمة في تطوير قدراتها وتعزيز التعاون بينها وبين القطاع الخاص. وتأتي هذه الطروحات في سياق انفتاح متزايد بين دمشق وبروكسل، إذ سبق لأونماخت أن شارك بالمؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، وسط تأكيدات سابقة بأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم سوريا في مرحلة الانتقال من الأزمة إلى التعافي. هذه التصريحات تتقاطع أيضاً مع حراك دولي أوسع يتجلى في مشاركة مرتقبة للرئيس أحمد الشرع في قمة مجموعة الدول السبع التي تستضيفها فرنسا بعد أيام، في خطوة تتجاوز البعد السياسي لتضع سوريا في قلب نقاشات اقتصادية تتعلق بسلاسل الإمداد العالمية ودورها المحتمل كموقع استراتيجي في مرحلة إعادة تشكيل مسارات التجارة الدولية.
0: وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تعديلات جديدة لميزانية وزارة الدفاع الأمريكية الخاصة بسوريا، والتي تقدم بها السيناتور جو ويلسون. وشملت التعديلات الجديدة موضوعين هما الحد من النفوذ الروسي في سوريا وتأمين انسحاب القوات الروسية من حميميم وطرطوس، والثاني دعم احترافية قوات الدفاع السورية عبر دمج قسد في الجيش السوري.
2: من واشنطن تأتي الرسائل تباعاً لتعكس التوجهات الأمريكية الجديدة في الملف السوري، وآخرها كان إقرار لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب حزمة تعديلات جوهرية على ميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا. التعديلات التي تقدم بها السيناتور جو ويلسون تستهدف مسارين استراتيجيين متوازيين، الأول يهدف إلى تقييد النفوذ الروسي والسعي لسحب قواته من قاعدتي حميميم وطرطوس، والثاني يركز على تثبيت الاستقرار الداخلي عبر دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري الجديد ورفع مستوى احترافية قواته الأمنية. في تفصيل للمسار الأول، تلزم التعديلات وزارة الدفاع الأمريكية بتقديم تقرير مفصل بحلول كانون الأول 2026 يوضح خطط سحب القوات الروسية من قاعدتي حميميم وطرطوس، وما إذا كانت تلك القواعد تستخدم كمراكز لوجستية لتسليح وكلاء إيران أو لتجنيد ونقل مقاتلين للمشاركة في حرب أوكرانيا، فضلاً عن توثيق دور هذه القواعد في دعم قمع الشعب السوري إبان حكم نظام الأسد المخلوع. أما المسار الثاني فيرسخ الدعم الأمريكي لقيام سوريا مستقرة وخالية من الإرهاب، تحمي جميع أقلياتها العرقية والدينية، وتؤكد التعديلات على دمج قسد في الجيش السوري الجديد وتعيين قياداتها في مناصب عليا وبناء قوات دفاع محترفة متعددة الطوائف تلتزم بمعايير حقوق الإنسان والرقابة المدنية. يرى مراقبون أن هذه التعديلات التشريعية الأمريكية تعكس نقلة نوعية في مقاربة واشنطن للملف السوري وتدخلها بإعادة هندسة المشهد بما يتماشى مع المعطيات الجديدة.
0: هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بتنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل جديدة في ريف القنيطرة أسفرت عن اختطاف 5 أشخاص واقتيادهم إلى داخل الأراضي المحتلة وإطلاق سراح 4 منهم في وقت لاحق. هذا وأوضح مراسلنا أن قوة تابعة للاحتلال توغلت في قرية جبات الخشب بالريف الشمالي، حيث أقدمت على اختطاف 4 أشخاص بينهم قاصران 2، مشيرا إلى أن التوغل طالب زراعة صيد الحانوت في الريف الجنوبي، حيث اختطفت قوات الاحتلال شابا آخر وعمدت كذلك إلى نصب حاجز عسكري على أطراف القرية لتفتيش المارة. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة استجابة فرقها ل9 حرائق والسيطرة عليها ومنع امتدادها كذلك، مع اقتصار الأضرار على الخسائر المادية فقط. هذا وأوضحت المديرية في بيان لها، أوضحت أن الحرائق التي اندلعت يوم أمس السبت شملت أراض مزروعة بالقمح في الهليل وهداج الشرقي وأرضا مزروعة بالشعير في الدردارة وأرض زيتون في هداج، إضافة إلى أرض محصودة في خرنوب الحي، في حين استجابت الفرق ل4 حرائق أعشاب في العريشة والسودة برأس العين وتل براك والهيمس.

0: وإلى آخر تطورات ومستجدات الأوضاع الميدانية في شرقي البلاد مشاهدينا، حيث أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل 7 محطات مياه في دير الزور بعد تراجع مخاطر ارتفاع منسوب الفرات. هذا وقالت الوزارة، قالت إن الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي أعادت تشغيل المحطات بكامل طاقتها بعد توفر الظروف الملائمة لإعادة التجهيزات الفنية والخدمية التي فككت احترازيا، وتوزعت المحطات العائدة إلى الخدمة بين أرياف دير الزور الغربية والشرقية من بينها الكسرة والقصبي والشعفة وأبو حمام الأول والمجاودة والشحيل الغربي. وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الفنية تواصل أعمالها لاستعادة المحطات المتبقية التي خرجت عن الخدمة. مع استمرار انحسار مياه نهر الفرات، بدأت تحديات جديدة بالظهور على ضفافه، فالمياه الراكدة والبركة التي خلفها التراجع شكلت بيئة ملائمة لتكاثر الحشرات والبعوض فيها، في وقت أثار فيه تسرب مياه الصرف من بعض الحفر الفنية ومخلفاتها مخاوف صحية وبيئية متزايدة لدى السكان في المناطق المتضررة. تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع في هذه المادة الصحفية الآتية.
1: عشرات البركات والمستنقعات الراكدة شكلت بعد انحسار المياه على ضفاف الفرات، لتبدأ فصول قلق جديد يلاحق القاطنين قرب النهر

0: خف منسوب المي، بس بعد ما خف منسوب المي صار بي برغش، صار بي بق، صار بي ريحة يعني للنهر. من بعد ما صار ارتفاع بي ونسبة نزول المي صار بي حشرات أكثر يعني بالمنطقة كامل. يعني كان في، بس طبعا مو بهالشكل هذا، صار في حشرات أكثر، طلعت علينا حشرات أكثر يعني، وصار بحشرات مثل ما يقول بي ضرر على الأطفال وعلينا.
1: لم تتوقف تداعيات ارتفاع منسوب النهر عند حدود غمر الأراضي، بل امتدت إلى الجوار الفنية التي طفحت بمحتوياتها لينتشر التلوث والروائح الكريهة بين المنازل المجاورة، مضيفة عبئا صحيا وبيئيا جديدا إلى معاناة الأهالي.
2: من فاض النهر خلطت بعضها وصار الجوار الفنية هاي اللي نستخدمها احنا للحمامات، يعني صار منسوبها عالي، رجعت المي وين على البيوت، وهالشي هذا أدى للتلوث يعني. والمنطقة هاي كل شي مكان واطي حاليا، بدنا انه بس يكون يصرفون المي.
3: صارت المي تنبع علينا من تحت، الجوار طفحت علينا المي وصارت تطلع علينا، صارت تجينا ريحة سيئة بنوب، أمور يعني ريحة كرها بنوب، نامس بق برغش كل أمور يعني، أمورنا صارت سيئة بنوب يعني بهالأمور. والبلدية عندنا كل شهر نوبات تجي سيارة، الله يجزاهم الخير.
1: يركض الأطفال بين المياه والطين غير مدركين حجم الخطر المتمثل في تلك المياه الملوثة وما تحمله من تهديدات بيئية، بعد أن تحولت إلى بؤر خصبة تضاعف من مخاطر انتشار الحشرات الناقلة للأمراض.
4: انحسرت مياه النهر إذن، وانجلت ذروة فيضانه، لتبدأ معركة أخرى يخوضها الأهالي على ضفاف الفرات، معركة ضد الأوبئة المتربصة خلف المستنقعات والأراضي المثقلة بالطين. سيب الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
5: أطلقت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات خدمة جديدة تتيح للمواطنين تعبئة رصيد خطوط شركة سيرياتيل عبر كافة مكاتب البريد السوري المنتشرة في كافة المحافظات السورية. ووفقا لما نقلته وكالة سانا، فإن الخدمة الجديدة ستقدم بالسعر الرسمي المعتمد ومن دون فرض أي عمولات أو رسوم إضافية. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين للخدمات وتمكينهم من تعبئة أرصدتهم الحيوية بيسر وسهولة، مستفيدين بذلك من شبكة مكاتب البريد الواسعة واسعة الانتشار التي تغطي مختلف المدن والمناطق. أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان في منطقة ضاحية قدسية بريف دمشق مشروع أبيات هيلز كأول مشروع سكني متطور، حيث يضم المشروع قرابة 2000 وحدة سكنية والعديد من الأبنية التجارية الحديثة.
6: طبعاً اليوم إطلاق هذا المشروع بشكل رسمي. هذا المشروع قريب من ضاحية قدسية، اسم الجزيرة E3، أطلقنا اسم المشروع أبيات هيلز. طبعاً هذا أول مشروع بيتم تحويل مذكرات التفاهم اللي تم توقيعها برعاية فخامة الرئيس وكمان برعاية المجلس السوري السعودي اللي تم تشكيله منذ تقريباً بضعة أشهر. إطلاق هذا المشروع طبعاً تم بعد تحويل مذكرة التفاهم إلى عقد متكامل بين القطاع العام الممثل بالمؤسسة العامة للإسكان وبين القطاع الخاص الممثل بشركة أبيات للتطوير العقاري. تم الانتهاء من كل الدراسات الخاصة في الموقع العام أو الدراسات المعمارية. المشروع متكامل، هو مشروع سكني يغطي تقريباً 2000 وحدة سكنية.
5: أعلن فرع المرور في مدينة حما عن إغلاق دوار الأوقاف اليوم الأحد، وذلك ضمن أعمال إعادة تأهيل وتحسين الحركة المرورية في المحافظة. وأوضح المرور أنه سيحول حركة السير إلى مسارات بديلة تشمل النصب التذكاري ومنطقة مطعم عصفور ودواري الصحة والجواش، داعيا السائقين إلى الالتزام بالإشارات المرورية واستخدام الطرق البديلة لضمان انسيابية المرور.

0: ديالى البحري. ديالى، بداية أهلا بك. إذا تفاصيل ما تم إعلانه من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان بخصوص هذا الخبر.
1: نعم، مرحبا أمينة. بداية يعني هذا المشروع، مشروع أبيات هيلز، يمكن وصفه بأنه أحد المشاريع العمرانية النوعية، يعني تجمع ما بين السكن العمراني والخدمات الأساسية المتنوعة ضمن مشروع واحد. مشروع أبيات هيلز أطلقته شركة أبيات السعودية للاستثمار والتطوير العقاري بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان. هذا المشروع الذي سيمتد على مساحة تقارب 380 ألف متر مربع تقريبا. ضمن هذه المساحة سيكون هناك حيز يعني لا بأس به مخصص للمساحات الخضراء، ويعني هذا ما يجعله نوعا ما مميزا وفقا للمعلومات إلى حد ما. سيتضمن 2000 وحدة سكنية. هذه الوحدات السكنية ستستوعب ما يقارب 10,000 نسمة. سيكون يعني ضمن هذا المشروع كما قلنا يجمع ما بين السكن وتقديم الخدمات الأساسية والخدمات التجارية وكذلك الخدمات الترفيهية. سيكون هناك مسجدا، سيكون أيضا يعني حضانة أطفال، مدارس، محلا تجاريا، فندقا من فئة 4 نجوم وغيرها يعني من الميزات الأخرى. من المتوقع أن يعني يستمر هذا المشروع حتى انتهائه مدة 4 سنوات تقريبا. تم يعني تنفيذ هذا المشروع أو البدء بتنفيذه منذ قرابة 2 شهر تقريبا. تم يعني الانتهاء من بعض الأمور مثل افتتاح الطرق، تجهيز البنية التحتية، وذلك بعد استكمال يعني التخطيط العمراني والفني لهذا المشروع. يعني هذا المشروع يمكن القول بأنه يعيد دور المؤسسة العامة للإسكان، يعيد دورها بشكل فعلي بما يتعلق بإعادة الإعمار في سوريا، تطوير المناطق السكنية الحديثة مثل ضاحية قدسية، يعني هذه المنطقة التي يعني يوجد فيها عدد لا بأس به حقيقة من السكان. يعني هذا المشروع الذي سينعكس بشكل أو بآخر على تطوير، يعني بشكل أو بآخر على تطوير ما يتعلق بمسألة الإعمار في سوريا. وكذلك ضمن هذا المشروع يمكن أن يكون هناك أيضا تشغيل لليد العاملة. أمينة،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالى البحري.

وبالعودة إلى ما أطلقته وزارة الأشغال العامة والإسكان في منطقة ضاحية قدسية بريف دمشق من مشروع أبيات هيلز كأول مشروع هناك، معنا مباشرة من دمشق مراسلة

0: وفي ملف التعليم وآخر مستجداته، حيث بدأت اليوم امتحانات الثانوية الزراعية والبيطرية في المراكز التابعة لمديرية الزراعة في حما، والتي تشمل الثانوية الزراعية في حما ومصياف والسلمية.
1: تشرف مديرية الزراعة في حما على الامتحانات للشهادة الثانوية الفنية الزراعية والبيطرية في المحافظة. يبلغ عدد المراكز الامتحانية ضمن المحافظة 3 مراكز، في سلمية، في محافظة حما، في مصياف. يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 173 طالب، 66 طالب فني بيطري و107 اختصاص زراعي. تقوم الامتحانات بجو من الشفافية، ونأمل في تقديم الأجواء المناسبة للطلاب.
0: هذا وأعلن مجلس مدينة حلب عن بدء تطبيق قرار المخالفات والإشغالات الجديد، وذلك اعتبارا من منتصف حزيران الجاري، بهدف تنظيم المساحات العامة ومعالجة التجاوزات وإنهاء المظاهر العشوائية في المدينة.
2: تقريبا زاد عدد، يعني تم تخصيص أكثر من 1500 حاوية إضافية، يعني ما كنت متأكد من الرقم، تصور من حوالي 1500 حاوية.
3: اليوم نحن ضمن المؤتمر الصحفي في قاعة الجوهرة في محافظة حلب للإعلان عن قرار مجلس مدينة رقم 2 لعام 2026، واللي بيتحدث حقيقة عن تكليف بدل الأضرار في مجموعة من المخالفات فيما يخص الإشغالات، فيما يخص النظافة، فيما يخص أقصاب البيع، فيما يخص الجزارين، وفيما يخص مكاتب السيارات. كان هذا القرار صدر عن مجلس مدينة وصادق عليه السيد محافظ بتاريخ 5/6 ليكون ساري المفعول والتطبيق في 15/6، وحقيقة سبق مجموعة من الخطوات، المشاركة المجتمعية وأيضا مشاركة مع الضمانيين، وهيكلة الضبطة المركزية تكون ضبطة لا مركزية على مستوى المديريات الخدمية الخمسة. حقيقة الهدف من هذا القرار هو قرار تنظيمي بحت يهدف إلى تحسين المعيشة وتحسين المظهر الحضاري كما يليق بمدينة حلب وأهلها وعراقتها وتاريخها.
0: وفي حلب أيضا انطلقت حملة واسعة لمكافحة الحشرة الناقلة لمرض اللاشمانيا، وذلك بمشاركة مئات المتطوعين وفرق الرش المختصة، مستهدفة بذلك عشرات آلاف المنازل والأحياء السكنية.
4: انطلقت في محافظة حلب حملة واسعة لمكافحة مرض الليشمانيا برعاية محافظة حلب ومجلس المدينة ومديرية الصحة وبمشاركة عدد من المنظمات الداعمة، حيث تستهدف الحملة رش عشرات آلاف المنازل والأحياء السكنية للقضاء على أنثى ذبابة الرمل الناقلة للمرض، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية تهدف إلى الحد من انتشار الإصابات وتعزيز إجراءات الوقاية لدى السكان.
5: تنطلق اليوم برعاية محافظة حلب حملة مكافحة الأشمانيا في مدينة حلب وبمشاركة من مجلس مدينة حلب عبر أجهزة رش رزازي وضبابي محملة على الآليات. هذه الأجهزة أو الفرق ستقوم بالرش بالشوارع ضمن الحيز الجغرافي لمدينة حلب، كون الحشرة تتواجد بكثرة في أماكن انتشار القمامة وفي الشوارع والساحات والحدائق.
4: وتعتمد الحملة على تنسيق بين الجهات الصحية والخدمية والمجتمعية لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأحياء والمنازل، خاصة في المناطق التي شهدت إصابات خلال السنوات الماضية.
6: متأملين يكون له الأثر الأكبر، لأنه اسمه المكافحة المتكاملة، يعني أنت عم بترش خارج المنازل وعم بترش داخل المنازل، هذا الشيء اللي ممكن يكون يعني أثره مديد لعدة أشهر لحماية المواطنين. شاركت فرق تطوعية كمان من المجتمع، هن من الكتل نفسها، أبناء الكتلة نفسها، تم تدريبهم خلال الفترات على طريقة رش المنازل، الطرق الصحية، إيش رح ينصحوا المواطنين.
4: ولا يقتصر العمل على الكوادر الرسمية، إذ يشارك مئات المتطوعين في حملات الرش والتوعية الميدانية وتعريف السكان بطرق الوقاية والكشف المبكر عن المرض.
7: مدة الحملة هي 30 يوم، البخ بيكون ضمن المنازل اللي هي أوض النوم والقعدة بس، بعيدا عن الطعام وإلى آخره، على الأطفال اللي معاهم ربو. رح يكون معنا من الدفاع المدني ورح يكون معنا حدا من فريق الحي.
8: يعني شغل كويس الحمد لله، وعنا حشرات وعنا هذا، وخلي هذول المكنسين يعني يجوا ويدخلوا على الحارات، والله خلينا ياهون يطولنا عمرهم.
4: ويأمل القائمون على الحملة أن تسهم هذه الإجراءات في خفض معدلات الإصابة خلال الموسم الحالي، خاصة مع استهداف جميع أحياء المدينة ومناطق الريف بشكل متزامن.
3: ح-
4: حملة واسعة تستهدف عشرات آلاف المنازل في حلب وريفها للحد من انتشار الليشمانيا أو حبة حلب، وسط دعوات للأهالي للتعاون مع الفرق المتطوعة للحصول على أفضل النتائج. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: يواجه مشفى حارم العامري في إدلب خطر الخروج عن الخدمة، وذلك بعد توقف الدعم وتعطل جميع أقسامه منذ 6 أشهر، ما يحدد ذلك بحرمان عشرات آلاف السكان من الرعاية الصحية في المنطقة.
9: غضب واستياء بعد توقف الدعم عن مشفى حارم العام دفع الأهالي والكادر الطبي لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة تشغيله، محذرين من تراجع الخدمات الصحية التي تهدد حياة آلاف المدنيين.
10: انقطاع الدعم عن هالمشفى من بداية هالسنة هاي لحد هاللحظة هاي، اللي ما معروف مصير الكادر شو هو، اللي ما معروف اللي الخدمات الطبية لهالمنطقة بتقديمها، 6 شهور من المعاناة، 6 شهور ونحن بلكين عم ننتظر لحتى الدولة أو الوزارة تنصف لهالمشفى هاد. نحن هلأ منطالب وللوقف هاي كلها تكرمال الانصاف لهالمشفى هاد بدعم الكوادر وتفعيل المشفى من أجل تخديم هالمنطقة هاي اللي هي منطقة حارم.
9: من أروقة كانت تمتلئ بالمراجعين، تحول المشفى اليوم إلى مبنى شبه خال بعد توقف معظم أقسامه عن العمل واقتصار خدماته على قسم الطوارئ وقياس العلامات الحيوية.
11: فترة أسبوع تقريباً عندي مرت عام كبيرة بالعمر، أسنالها ضغطت، كركبت معنا الضغطة 22، طالعنا لهون على المشفى أنه بس شي إسعافات أولية لحقونا الوضع، ما في أبداً، بينما وصلت على أدلب احتشاء بالدماغ. بالنسبة لمشفى حارم لو كان موجود الكادر اللي كان فيه يعني والأمور اللي كان فيه بالنسبة للعيادات بالنسبة للكادر بشكل عام كان حلل الموضوع هذا وكان وفى بالغرض، ما وصلت أزمت معي الأمور لهالدرجة هاي.
9: 115 شخصا من الكادر الطبي بلا رواتب منذ 6 أشهر بعد تأخر وعود حكومية سابقة بتغطية تكاليف التشغيل، الأمر الذي دفع عددا منهم إلى مغادرة مواقعهم بحثاً عن مصدر دخل آخر.
12: مدينة حارم حتى مشفى خاص ما فيها، فالمشفى الخاص الأقرب هو بسلقين، المشافي العام الأقرب هي صارت بمدينة إدلب للأسف. يعني المسافة من حارم لإدلب 50 كيلومتر، تستغرق ساعة ساعة وشوي بالسيارة لسوق الطريق طبعاً، يعني فسوق الطريق هو عائق آخر أمام الأهالي لا يروحوا يتلقوا الخدمة من مكان آخر.
9: في 80ات القرن الماضي صدر قرار يقضي بإنشاء مشافة وطنية في معرة النعمان وجسر الشغور وحارم، لكنه بقي حبرا على ورق حتى اليوم، لتبقى حارم بلا مشفى حكومي في منطقة تضم أعدادا كبيرة من السكان والمهجرين.
13: مسؤولية غائبة، مرضى بلا رعاية، وكوادر طبية تعمل تطوعا، هكذا يبدو واقع مشافي الشمال السوري بعد انقطاع دعم المنظمات وتراجع دور الجهات المعنية، مشهد يفاقم المعاناة وينذر بكارثة صحية وشيكة إذ لم تتخذ إجراءات عاجلة. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: مع ارتفاع درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف تتجدد معاناة أهالي منطقة صنوبر جبلة بريف اللاذقية، وذلك نتيجة لتراكم النفايات وانتشار مياه الصرف الصحي المكشوفة في عدد من الأحياء والطرق الرئيسية، وسط مخاوف من تداعيات صحية وبيئية تهدد السكان وتثقل أعباءهم اليومية.
14: يعاني أهالي منطقة صنوبر جبلة في ريف اللاذقية من تراكم النفايات ضمن عدد من الأحياء والطرق الرئيسية، الأمر الذي أثار استياء الأهالي ومخاوفهم من تداعياتها الصحية والبيئية، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية فصل الصيف.
15: احنا ببلدية الصنوبر عم نعاني من موضوع القمامة بشكل كتير كبير، يعني شوفت عينكم هذا مكان وفي أماكن كتيرة. هذا الموضوع كان ينحل بالشتاء عن طريق جهود أهل المحلي يعني، وتنلم هالقمامة كل فترة. هلأ بالصيف الموضوع ما عاد عم نحصل منه على نتيجة لأنه غير كافي. نطلب من البلدية أنه تتعاون بهذا الموضوع وتلاقي حل جذري لهذا الأمر.
14: استياء الأهالي لم يتوقف عند ملف النفايات فقط، إذ تعاني بعض المناطق أيضاً من وجود مياه صرف صحي مكشوفة في الشوارع القريبة من الأماكن السكنية والأراضي الزراعية، ما يزيد من معاناة السكان ويضاعف المخاطر البيئية والصحية.
16: هالمجرور شرف الصحي صار لنا سنة ونص ونحن عم بنعاني منه، ما حدا كان يجي يسوي لنا اياه، ونحن البرغش اكلنا، لا فينا بنفتح شباك، لا فينا بنفتح باب، ولا بنقعد برا، والبرغش اكلنا اكل، ولا اي متى الحكي جينا على رأس البلدي قالوا لنا ما فيني، ما عندي حل انا. طيب والحل؟ بدنا احنا عانينا كثير.
14: يأمل الأهالي في اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلات وتحسين الواقع الخدمي في المنطقة، حفاظاً على الصحة العامة والبيئة وسلامة المواطن.
17: هنا في صنوبر جبلة تتزايد مطالب الأهالي بإيجاد حلول سريعة لأزمة النفايات ومياه الصرف الصحي قبل أن تتحول المخاوف إلى واقع يهدد صحة السكان مع بداية فصل الصيف. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، صنوبر جبلة، ريف اللاذقية.
0: وصل فريق دراجي درعا إلى مدينة اللاذقية، وذلك بعد رحلة حملت في تفاصيلها معاني الإصرار والتحدي، ولم يكن الهدف مجرد الوصول إلى محطة جديدة فقط، بل إيصال رسالة تؤكد أهمية نشر ثقافة الرياضة وتعزيز دور السياحة وقيم المحبة والتعاون والانتماء بين أبناء المجتمع.
18: نحن فريق دراجين درعا، حبينا نطلع رحلة استكشافية بكافة الجمهورية العربية السورية. نحن اسمنا ملتقى دراجين سوريا على امتداد الجمهورية العربية. شعارنا وهدفنا السياحة مقصد أساسي لنا، والتراث، الثقافة مقصد أساسي لنا، الرياضة، ونجتمع على الأخوة دائما والمحبة في جميع المحافظات داخليا. وبالنسبة لخارجيا نحن على استعداد تام دائما، ومنذ 10 سنوات نستقبل الدراجين الأجانب والعرب من كافة الدول. نتمنى المزيد من الاستمرار والعناية بالدراجة وتنمير الدراجات السياحية، اللي هي يعني بالنسبة لنا شيء أساسي وضروري مثل باقي الدول. منشارك دوليا على طول، احنا نرفع علم بلدنا.
0: تجمع عدد من الصيادلة السوريين في مدينة فوبرتال غربي ألمانيا، وذلك بمناسبة يوم الصيدلي، لتعزيز التواصل والتعاون المهني فيما بينهم. هذا وأوضح منظم اللقاء محمود ظلال لوكالة سانا، أوضح أن التجمع يهدف إلى توطيد أواصر التواصل المهني والاجتماعي بين الصيادلة السوريين المقيمين في ألمانيا، وتسليط الضوء كذلك على دورهم في خدمة المجتمع ودعم القطاع الصحي داخل البلاد وخارجها، كما وشدد المشاركون على أهمية الاستمرار في هذه التجمعات الدورية لإطلاق مبادرات تسهم في خدمة المجتمع بما يعكس تميز الكفاءات السورية. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين في حصيلة أولية لعمليات إطلاق النار المتزامنة التي استهدفت 4 مواقع مختلفة داخل الخط الأخضر غربي مدينة قلقيلية. من جانبه أعلن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، أعلن أن شخصا واحدا نفذ الهجوم في منطقة وسط إسرائيل والحدث انتهى. بدوره أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن رئيس الأركان أجرى تقييما عقب عملية إطلاق النار وأصدر تعليمات بمواصلة النشاط العملياتي. من جهتها، شهدت حركة حماس بعملية إطلاق النار في مواقع مختلفة داخل الخط الأخضر غربي مدينة قلقيلية. هذا وقالت الحركة في بيان لها، قالت إن العمليتين وقعتا شمالي قلقيلية وجنوبي بيت لحم، مؤكدة أنهما تأتيان ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. معنا مباشرة من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. ريم، نرصد معك تفاصيل هذا الملف.
19: نعم، في الواقع حتى هذه اللحظة أمينة، المعلومات لا تزال ترد بخصوص العملية التي وقعت قبل 2 ساعة من الآن تقريبا في منطقة كوخاب يائير، وتقع جنوب مدينة الطيبة بالداخل الفلسطيني وقريبة من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، في الوقت الذي تحدثت فيه الشرطة الإسرائيلية أن منفذي العملية الحالية هما اثنين، الآن يتم الحديث عن منفذ واحد وربما هناك اشتباه بمنفذ ثاني، لكن في كل الأحوال تم تسمية هذه العملية بأنها جاءت على خلفية قومية أو بدافع قومي كما تسميها الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال، وبالتالي تم إطلاق النار على المنفذ الأول واستخدام مصطلح تحييدي أي تم قتله، وأيضا على ما يبدو هناك ملاحقة لمشتبه به ثاني في هذه العملية. لكن أيضا في كل الأحوال وقعت هذه العملية في عدة مواقع، كان المنفذان بحسب بيان الشرطة الإسرائيلية يستقلان مركبة تحمل لوحة تسجيل صفراء أو إسرائيلية، وأيضا تحدثت أن المنفذ الأول الذي استشهد هو من مدينة الطيبة في الداخل المحتل، وأيضا يجري الآن عملية تمشيط واسعة في كل الأماكن، كما أنه يجري اقتحام لمدينة وبلدة الطيبة واقتحام لمنزل المنفذ الذي تقول الشرطة الإسرائيلية بأنه قام بتنفيذ هذه العملية. إذن لا تزال تداعيات هذه العملية حتى هذه اللحظة. كان هناك حديث أيضا عن أن هناك مشتبهين آخرين ربما يكونوا قد شاركوا حتى في هذه العملية، حالة ارتباك واضحة في التصريحات الإسرائيلية، سواء من التصريحات من المستوى الأمني الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي أو حتى من المستوى السياسي، وآخرها كان من وزير المالية الإسرائيلي بيتسلال سموتريتش الذي صرح قبل قليل وحرض على الفلسطينيين في الداخل وقال بأنه يجب التعامل معهم بما معناه بطريقة أخرى، بما أن الأوضاع أصبحت دموية وهناك جرائم قتل وأصبحت تطال الإسرائيليين، كون من نفذ هذه العملية بحسب بيان الشرطة هو مواطن يحمل الجنسية الإسرائيلية، وهذا كان تحريض من وزير المالية. أيضا وزير الأمن القومي بن غفير ذهب إلى موقع العملية كعادته، ومن هناك سيكون له تصريحات حول هذا الأمر. نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير قاما بما يسمى بالتقييم للوضع الأمني بعد هذه العملية وأخذ الإجراءات اللازمة وما الذي يمكن فعله من إجراءات أمنية بعد حدوث هذه العملية. نذكر أن هذه العملية حدثت بعد انقطاع طويل وفترة طويلة جدا عن حدوث عمليات إطلاق نار مشابهة، وخاصة في الداخل أو إذا كان المنفذ من الداخل الفلسطيني. لذلك أيضا بحسب ما أعلن الإسعاف الإسرائيلي قتل إسرائيلي في هذه العملية، وهناك 5 إصابات تم نقلهم إلى المستشفيات. هذه الإصابات تفاوتت ما بين متوسطة وخطيرة وطفيفة تم نقلها، ولا يزال حتى هذه اللحظة تجري أجهزة الشرطة والجيش عمليات تمشيط واسعة، وقاموا بإغلاق أيضا مداخل مدينة قلقيلية في الضفة الغربية وانتشار واسع للشرطة والجيش في المنطقة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. مشاهدين من الضفة الغربية وإلى تطورات الأوضاع الإنسانية والعسكرية في قطاع غزة، حيث قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين بينهم سيدتان وطفلة، ودمر منزلين بغارات جوية إسرائيلية استهدفت نازحين ومدنيين شمال قطاع غزة وجنوبه. وبحسب وكالة الأناضول فقد قتل فلسطيني وأصيب 3 آخرون من جراء قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية على تجمع للمدنيين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وذلك تزامنا مع إطلاق نار مكثف من الآليات المتمركزة شرقي الحي باتجاه منازل السكان، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي حي التفاح شرقي المدينة وبلدة بيت لاهية شمالي القطاع، في حين دمر الاحتلال منزلين في خان يونس ومخيم المغازي، وذلك وسط استمرار استهداف خيام النازحين في مدينة غزة.
20: يلا
0: من جانبها أكدت حركة حماس أن استهداف خيام النازحين في غزة يهدف إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل مساره. هذا وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق الأطفال والنساء داخل خيام النازحين في مدينة غزة، وأضاف أن هذه الخروقات تتزامن مع انطلاق لقاءات القاهرة لبحث تطبيق الاتفاق اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرا أن إسرائيل تعمل على تقويض الاتفاق وتجاهل كذلك أو لا ترى جهود الوسطاء ومجلس السلام. هذا ودعا قاسم الدول الوسيطة والضامنة للاتفاق إلى إعلان موقف واضح وممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل باعتبارها الطرف المسؤول عن تعطيل تنفيذ بنود الاتفاق. وللوقوف على مستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية تزامنا مع هذه الأخبار التي ننقلها عن القطاع، معنا مباشرة من غزة مراسلتنا شروق شاهين. شروق، بداية أهلا بك. إذن تزامنا مع هذه الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لوقف إطلاق النار، نرصد معك الحصيلة الأولية لضحايا هذه الغارات الإسرائيلية والاستهدافات الإسرائيلية المستمرة على كافة أرجاء القطاع.
20: نعم أمينة، في آخر إحصائية خرجت لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تتحدث عن وصول 10 شهداء خلال 24 ساعة ماضية إلى مشافي قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن إلى 961 شهيدا وفق البيانات التي تخرج بشكل يومي من وزارة الصحة في القطاع. خلال الساعات الماضية كان هناك سلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ وقف إطلاق النار، وهذه الخروقات تمثلت في عملية إطلاق للنيران من قبل زوارق الاحتلال الإسرائيلية على بلدة العطاطرة شمال قطاع غزة، و ذلك أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين الذين تم نقلهم إلى المشفى الميداني التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في وسط مدينة غزة، ومن بين الإصابات هناك نساء وأيضا أطفال كما تحدثت المصادر الميدانية. أيضا كان هناك استشهاد لفلسطيني صياد فلسطيني على شاطئ بحر مدينة دير البلح وسط القطاع نتيجة هذه العمليات التي تستهدف الصيادين وأيضا الفلسطينيين الذين يتواجدون على طول شاطئ قطاع غزة. إضافة إلى ذلك كان هناك استهداف في ساعات مساء الأمس، استهداف لمنزل في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وهذا المنزل تم تحذيره من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، تم استهدافه بصاروخ استطلاع وبعد ذلك استهدف من طائرة حربية دمرته وسوته بالأرض، وأيضا ألحقت أضرار بالمنازل والخيام المجاورة لهذا المنزل المستهدف. يوم أمس كان هناك غارة عنيفة استهدفت منطقة الجوازات غرب مدينة مدينة غزة، واستشهد في هذه الغارة التي استهدفت خيام النازحين 9 من الفلسطينيين بينهم نساء كما تحدثت وزارة الصحة الفلسطينية. وبالتالي نتحدث عن استمرار للخروقات الإسرائيلية في مناطق متفرقة في قطاع غزة، تطال شمال القطاع وحتى جنوبه، ولا يستثنى منها أي من المناطق، سواء المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي وحتى مناطق خارج انتشاره. أمينة،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بأخبار القطاع. كنت معنا مباشرة من غزة مراسلتنا شروق شاهين. وإلى آخر تطورات الأوضاع الإنسانية والميدانية في لبنان مشاهدين، تزامنا مع هذه التصعيدات الإسرائيلية حيث قتل 20 شخصا وأصيب 8 آخرون بجراح وبجروح عفوا، وذلك من جراء سلسلة غارات جوية نفذها الطيران الحربي ومسيرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرقه. هذا وافادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القصف العنيف طال بلدات عدة في أقضية كل من النبطية وصور وسيدة والبقاع الغربي، وتأتي هذه الهجمات المكثفة للاحتلال في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في البلاد. هذا وكشفت صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصدر دبلوماسي أن التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين إسرائيل ولبنان بات قريبا جدا. وذكرت الصحيفة أن القيادة السياسية في لبنان تجاوزت ما وصفته بنقطة للا عودة، مؤكدة تمسك بيروت القاطع بالتوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء الصراع الساري. وأضافت المصادر ذاتها، أضافت أن القيادة اللبنانية باتت تدرك بشكل جلي أن إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الاستقرار يرتبطان بشكل وثيق بإنهاء وتفكيك نفوذ حزب الله في البلاد. وللوقوف مشاهدينا على تفاصيل كل هذه المستجدات التي تعيشها لبنان اليوم تزامنا مع هذا التصعيد الإسرائيلي في جنوبه، معنا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جانبين. وسيم، بداية أهلا بك. إذن باعتقادك، تزامنا مع كل هذه التصعيدات والتصريحات الدبلوماسية والعسكرية الإسرائيلية، ما مصير اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل؟ وهل هذا المسار فعليا قد يشهد قدما في إحراز تقدمات تترجم على أرض الواقع؟
1: مرحبا لكم المشاهدين. طبعا نحن امام وقف اطلاق نار هش يتهدد يعني يوميا، وخاصه بالعناوين العريضه التي رسمها الاعلام العبري اليوم، وتحديدا موقع والا العبري، عن بدء عمليات بريه وصفت بانها محدوده على اطراف مدينه نبطيه. نحن ما زلنا لم نخرج من الجوله التفاوضيه الرابعه التي كانت يعني وصفت بانها ذات نتيجه ايجابيه، لنشهد اليوم عمليات بريه محدوده على الاطراف النبطيه. طبعا هذه المدينه تشكل ثقلا استراتيجيا وعمقا حيويا للجنوب، باتت اليوم في عين العاصفه البريه، حيث يتحدث الاحتلال عن عمليات لتمشيط المنطقه وكشف العبوات والمسلحين. هذا ينذر بتوسيع رقعه المواجهه المباشره. ايضا هناك حرب نفسيه يقودها وزير الماليه سموتريتش، حيث اشار في تغريده مقتضبه ومقلقه على تويتر وعلى موقع اكس، قال فيها، كتب فيها كلمه الضاحيه مع علامه تعجب. يرافق ذلك تحليق مكثف للطيران المسير فوق الضاحيه، ضاحيه بيروت الجنوبيه. هذا ما أثار قلق السكان ليعيد عملية تهجير من دون إنذار، يعني بدأ السكان بالنزوح من الضاحية لمجرد انتشار هذه التغريدة لسموتريتش وانتشار المسيرات في سماء الضاحية. بدأت عملية النزوح باتجاه الشمال، يعني باتجاه بيروت وشمال بيروت. التوغل البري أيضا لم ينفصل عن الهستيريا الجوية التي تضرب بلدات الجنوب وقراه من النبطية إلى صور، سلسلة غارات عنيفة لا تهدأ. فالرمان سقط فيها إصابات، الدوير، حبوش، كفر تبنيد، جبشيت، وعلى مقرب آخر أيضا في قضاء صور كان هناك غارات على بلدات صريفة، مجدلزون، والشهبية. ومنذ قليل كان هناك أيضا إنذارات لبعض قرى مدينة صور تطلب من الأهالي الإخلاء والتوجه شمال إلى مناطق أكثر أمنا. كان أيضا شهدنا وبلغنا وصلنا معلومات أن هناك جرحى في الغارة الأخيرة استهدفت شعبية. أيضا كان هناك استهداف لسيارات ودرجات نارية في بلدة معركة على طريق زفتة النبطية. واضح أن الجيش الإسرائيلي يعني ما زال على نفس الوتيرة التصاعدية بعملية الهجوم البري. الموضوع يبدو أن المفاوضات التي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني منفصلة عن يعني الجنوب اللبناني، على ما يبدو أن هناك تعليمات خاصة أو اتفاق بين الأمريكي والإسرائيلي على استكمال العمليات جنوبا وإنشاء منطقة عازلة تتخطى الخط الأسفر على ما يبدو إلى حدود نهر الزهران.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جنبين. مشاهدين، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هاتين الساعتين الإخباريتين، تابعنا فيها وإياكم تطورات وأهم الملفات المحلية والدولية. دمتم في أمان الله.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
2: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
3: البيانات الدقيقة.
4: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: في الجرائم الكبرى والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تقتصر أهمية الأدلة على توثيق ما حدث، بل تمتد لتصبح مفتاحاً للحقيقة وكشف مصير الضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها، لكنها في الوقت ذاته تثير جملة من الأسئلة المعقدة حول آليات جمعها وحفظها وتبادلها بين الجهات المختلفة، خاصة عندما تتداخل المؤسسات الوطنية مع المنظمات الدولية والحقوقية. أعادت التطورات الأخيرة المرتبطة بملف الطبيبة رانيا العباسي وأطفالها الجدل حول توقيت وصول الأدلة إلى الجهات المختصة وحدود السرية المفروضة عليها والتوازن بين حماية الشهود وضمان حق العائلات في معرفة الحقيقة. أهلا بكم في المنتدى. نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا من يملك الأرشيف والأدلة؟ نناقش أيضاً الضمانات القانونية والمؤسساتية لتسليم الأدلة للدولة، وهل هناك مخاوف من ضياع الأدلة وتسييسها؟ لمزيداً من التفاصيل سيكون معنا في الفيديو التالي الزميل بلال البزري.
1: جرائم الكبرى لا تمثل الأدلة الجنائية مجرد وثائق أو تسجيلات محفوظة، بل ربما تكون المفتاح الوحيد لكشف مصير الضحايا ومحاسبة المسؤولين. مع التطورات الأخيرة في قضية الدكتورة رانيا العباسي عاد الحديث مجدداً حول إدارة الأدلة التي جمعتها المنظمات الدولية ودور الهيئة الوطنية للمفقودين في التوصل إلى نتائج مرتبطة بمصير الدكتورة رانيا وأطفالها. الهيئة الوطنية للمفقودين أعلنت الأحد الماضي أنها تسلمت مقاطع الفيديو المتعلقة بجرائم أمجد يوسف بتاريخ 12 من أيار الماضي من خلال وحدة تخزين تحتوي على 29 مقطع فيديو، وذلك في مدينة بروكسل عبر جهة حقوقية سورية. هذا الإعلان فتح الباب أمام تساؤلات حول توقيت وصول المواد، وهل كان يمكن أن تصل إلى الجهات المختصة في سوريا في وقت أبكر؟ انقسمت الآراء حول عمل المنظمات الحقوقية الدولية، حيث اعتبر البعض أن جمع الأدلة في قضايا الجرائم الدولية يخضع لمعايير قانونية معقدة ولا يمكن نشرها بسهولة بسبب ارتباطها بحماية الشهود أو سرية التحقيقات. بالمقابل يرى المنتقدون أن الأولوية يجب أن تكون لحق العائلات في معرفة الحقيقة وتمكين المؤسسات الوطنية من الوصول إلى الأدلة والمعلومات التي تساعد في الكشف عن مصير المفقودين. طرحت القضية جملة من الإشكالات، أبرزها من يملك حق الوصول إلى الأدلة، وكيف يمكن التفريق بين حماية الشهود وضمان حق الأسر في معرفة مصير أبنائها، وهل يؤدي تعدد الجهات التي تجمع الأدلة إلى تعزيز فرص العدالة أم إلى تشتت المعلومات وتباطؤ فرص الوصول إلى الحقيقة؟ وبينما تستمر النقاشات حول إدارة الأدلة وتبادلها، يبقى الهدف الأسمى الذي يعلو على كل الخلافات هو معرفة مصير الضحايا وإنصاف العائلات التي انتظرت لسنوات طويلة بحثاً عن إجابات.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيوفنا من دمشق مسؤول التوثيق والتحقق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور عمار العيسى، ومن الخبر البروفيسورة في القانون الجنائي الدولي الدكتورة غنى بديوي، ومعنا من ألمانيا الحقوقي المختص بتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان الأستاذ ياسر شالتي. أرحب بكم جميعا ضيوفنا الكرام، ومرحبا بكم في يعني أول حلقة نبدأها من المنتدى اليوم. دكتورة غنى، وأحب دوما أن أبدأ مع النساء، دعينا نبدأ بسؤال تأسيسي. أي عائلة اليوم بعد النزاع في سوريا أو في بلد أخرى لديها مفقود، بشكل الطبيعي أين يجب أن تبحث عن هذا المفقود؟ تبحث عنه في المنظمات التي كانت تعمل في فترة النزاع نفسها، عند الحكومة الجديدة، عند الهيئات الحكومية، عند أشخاص متفرقين ربما يمتلكون الأدلة؟ أين يمكن لعائلة اليوم أن تجد المفقود أو تسأل عنه؟
2: مساء الخير نور الهدى، شكرا على الاستضافة. لحتى ما نعقد الموضوع أبدا ويصير فيه لغط، مثل لما بصير بالوضع العادي، لما بيكون في شخص بده يسأل عن مفقود بالنسبة له، أو شخص شاكين بأنه هو توفى، بيتوجه للسلطات الموجودة. السلطات اليوم بقى بصرنا نحن موجودين بدولة، الدولة في إلى عدة أجهزة، فبتوجه للأجهزة اللي هي الأجهزة للشرطة، بتوجه للمدعي العام، بيقدم بشان حتى يعرف مصير تمام المفقودين لديه.
0: طيب، إذا لم يجد الجواب عند هذه الأجهزة، أو حتى الوقت لم يكن مساعداً، لأنه الزمن أيضاً بعد الصراعات الطويلة دكتورة يكون ضد أصحابه، يعني من ينتظر ابنه المفقود منذ 10 أعوام ربما يجد من الصعوبة في مكان أنه ينتظر المزيد من الوقت بعد أن رأى أنه النظام سقط، بعد أن فتحت السجون ولم يجد له أثراً.
2: تمام، يعني نحن كلياتنا بنعرف انه بخلال ال 14 سنه الماضيين بنعرف تقريبا وين الاماكن اللي ممكن نبحث فيها عن ضحايانا وعن الاشخاص اللي فقدناهم. ممكن توجه لمنظمات المجتمع المدني، ممكن توجه للدوله، باجهزتها الامنيه، ممكن توجه للاصدقاء القرايبين لحتى نسال عن مصيره، نمسك اول خيط ونبدا نمشي فيه وين هو. اليوم بعتقد انه معظم الاشخاص اللي فقدوا عائله أحبتهم صار عندهم فكرة على الأقل وين صار الحدث، وين صار الفقدان وكيف صار، فممكن نبدأ بهذا الخيط إذا نحن ما بدنا نتوجه للسلطات الرسمية.
0: هو أحيانا يعني حتى هذا التفصيل ربما لا يكون موجودا عند الكثير من العائلات، يعني خاصة أنه نحن في سوريا نتحدث عن أعداد كبيرة من المفقودين. على كل دكتورة سأعود إليك. أستاذ ياسر، يعني طوال 15 عاما تقريبا كان هناك أدلة كثيرة، توثيقات كثيرة، الكثير من الأراشيف، الكثير من المنظمات التي عملت على الموضوع، روابط الأهالي وما إلى هنالك. هذه المعلومات من يملك اليوم حق الوصول إليها واستخدامها والتحكم بها؟ يعني نتحدث هنا عن 3 حقوق، وأهمها ربما يعني موضوع التحكم بها، يعني من الذي يستطيع حجب المعلومات، من الذي يستطيع حذف بعض المعلومات أو إضافة معلومات أخرى؟
3: هلا بداية تحياتي لك ولضيوفك الكرام. إذا بدنا نحكي نحن عن من يتحكم بها، يعني ما فينا نقول انه عنده قدرة على حجب او اضافة اي معلومات. نحن المعلومات والادلة والمستندات والتحليلات كل شيء نتوصل له نحفظه كما هو، لا يحق لنا لا اضافة ولا حذف شيء منه. هلا إذا بدنا نيجي نحن للامر القانوني، هل المنظمات الحقوقية ان كانت دولية او السورية التي عملت على التحقيقات طوال 14 عاما ملزمة قانونا انه هي تسلم هذه الأدلة للحكومة السورية المؤقتة الآن؟ فما في شيء قانوني يلزم هذه المنظمات أنه هي تسلم هذه الأدلة، وخصوصا بوجود عوائق قانونية ضمن المسارات التي تطلب من المنظمات بتسليم هذه الأدلة للسلطات المحلية. ولكن أيضا نحن هون في عنا أمر اللي هو واجب أخلاقي أو مصلحة قانونية للضحايا، كمان نحن من الدراء ومنحاول نعمل توازن ما بين الأدلة الكاملة أو إعطاء مثلا السلطات ما يكفي من الأدلة حاليا من واجب الأخلاقي برجع بقول لكشف مصير الضحايا.
0: إيه، هذا حجب أستاذ ياسر، هذا حجب. يعني أنت بدأت المداخلة قلت لا أحد يستطيع حجب بعض المعلومات أو الإضافة أو التغيير، لكن هذا أيضا شكل من أشكال الحجب.
3: أنا أقول الإضافة على الدليل بحد ذاته وليس تسليم كل الأدلة. تسليم الأدلة الخاصة بكشف مصير المفقودين يجب أن تسلم، وهذا من واجب أخلاقي. ولكن السؤال الآن كيف تتعامل هيئة المفقودين مع طلب هذه الأدلة؟ شو هي المسارات القانونية اللي عم تطلب من خلالها الهيئة الوطنية للمفقودين أو أي هيئة عدالة أخرى؟ كيف عم تطلب هذه الأدلة من المنظمات؟ أيضا المنظمات في عندها مسؤولية تجاه حفظ هذه الأدلة، حفظها من التسييس، حفظها من التغيير، حفظها من التبديل، حفظها من الانتقائية الاختيار بهذه الأدلة. أنا ما فيني أسلم أدلة ويصير في انتقاء بهذه الأدلة، إهمال بعضها وأخذ بعضها.
0: يعني إذا أي حدا عنده أدلة سواء كان جهة حكومية أو جهة غير ربحية، يعني تحدث عن منظمة أو حتى ربما جهة صحفية، فهي قادرة إذن على تغيير بعض السياقات أو قادرة على الحجب. يعني أنت الآن قلت أنه لا تستطيع هذه المنظمات تسليم كل الأدلة لأنه ربما يجري تسييسها، إذن هناك إمكانية، يعني هناك إمكانية لإعادة بناء السياقات.
3: طبعا طبعا، هي في عنا نحن مخاوف من ضياع هذه الأدلة أو استخدامها بطريقة انتقائية، أو في عنا خوف أيضا من استقلالية المؤسسات اللي عم تشتغل بهذا الأمر. يعني أنا هون بس يعني في أمر حكته الدكتورة، اسمحي لي أعلق عليه، إنه عم تقول إنه الضحايا يروحوا يبحثوا بالمنظمات ويروحوا يبحثوا. يعني ما فينا نطلب نحن من الضحايا يقوموا بعمليات تحقيق في هيئة وطنية الآن شكلت من قبل هذه الحكومة، والحكومة هي من تمتلك الكم الأكبر من الأدلة، كل المستندات، كل الوثائق، هي المفروض أنها هي بحوزة هذه الحكومة. ماذا فعلت بهذه الوثائق؟ لماذا الآن تنتظر الهيئة الوطنية للمفقودين، المنظمات السورية التي تم أساساً إقصائها من المشهد لحتى الآن تعطينا الأدلة؟ وأمر آخر، هناك بعض المنظمات في سوريا، مثلاً عنا ستيفن راب الذي يمتلك وقال أنه يمتلك 800 ألف وثيقة actual document، مش كبي يعني مش نسخ، اكتوال دوكيمنت، ما عم يتم مطالبته مثلا بهؤلاء 800 بهيئه 800 الف وثيقه. ما بعرف ليش، لانه مثلا قابل الرئيس احمد الشرف هو ما بيكون مطالب، ونحن بنروح على المنظمات السوريه.
0: معلش بس تعدي اسم الجهه التي تمتلك هذه الوثائق.
3: السيجا، منظمة السيجا بقيادة ستيفن راب وتوم وايلي، بيل وايلي، التي تمتلك 800 ألف وثيقة actual document. برجع بأكد على كلمة actual document،
0: يعني النسخ الأصلية، الهارد كوبي لهذه النسخ. يعني نتحدث عن أرشيف كبير جدا إذن.
3: 100%. ليش احنا بنروح عم نتوجه للمنظمات السوريه التي عملت باقل الامكانات على كشف الحقائق؟
0: يعني هي يعني لان سوريا، واكيد مطلوب منها التعاون. على كل طرحت الكثير من النقاط استاذ ياسر، شكرا جزيلا لك عليها. سانقلها اولا باول للدكتور عمار. مرحبا بك دكتور عمار. دعني ابدا من نهايه مداخله الاستاذ ياسر. هل تقومون بالمطالبه بهذه الأدلة، سواء الموجودة عند المنظمات السورية غير الربحية التي عملت على التوثيق والتحقيق وبناء القضايا حتى خلال هذه السنوات، أو حتى منظمات أخرى مثل يعني المنظمات الأضخم الأكبر، سواء نتحدث عن الأمريكية، سواء نتحدث عن الأمم المتحدة نفسها؟
4: تحياتي لك أستاذة نورة وللسادة الضيوف والأعزاء المشاهدين. هلا بالفترة السابقة حقيقة ما حدا بينكر الجهود المبذولة من منظمات المجتمع المدني ومنظمات التوثيق، سواء كانت هذه المنظمات هي منظمات محلية أو منظمات دولية، على ملء الفراغ الخاص بالتوثيق وأخذ زمام المبادرة باتجاه توثيق الانتهاكات الجسيمة وباتجاه تمثيلها لذوي الضحايا والمفقودين. لكن حقيقة اليوم بعد تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين بالمرسوم التشريعي رقم 19، كان في توجيهات واضحة من السيد رئيس الهيئة الدكتور محمد رضا الجلخي بأن يكون هناك تشاركية بيننا وبين منظمات المجتمع المدني التي لديها وثائق والتي عرف لها تاريخها بأنها تعمل بهذه القضية. وما وقفت الهيئة اجتماعاتها أبدا نهائيا مع منظمات المجتمع المدني، على العكس تماما ما دعا ضيفك من ألمانيا أنه تم إقصاء منظمات المجتمع المدني. اليوم نحن عندنا منصة وطنية هي لدعم الهيئة الوطنية للمفقودين من منظمات المجتمع المدني ذوي اللي هم عندهم خبرة كبيرة بهذا المجال وراكموا خبرة كبيرة بهذا المجال، وهي المنصة موجودة، ويعني منها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، منها المركز السوري للعدالة والمساءلة، في كمان ضحايا قيصر، فالمؤسسات.
0: لكن دكتور، هذه المنصات لتبادل الخبرات وليس من أجل تبادل الأدلة. تبادل الأدلة له بروتوكولات مختلفة، ليس كذلك؟
4: صحيح. نحن

0: تكاثر الأدلة ووجود عدة أراشيف موجودة تبقى حبيسة الأدراج دون استخدام كما حدث بالفترة الأخيرة مثلا من قضية الدكتور راني العباسي. وصلنا للفيديو قبل يعني خلال أسبوعين عن طريق تنسيقنا مع الجهات المختصة وعن طريق تنسيقنا كمؤسسة لها صفة استقلالية وتنسق مع باقي الجهات الحكومية استطعنا أن نصل للحقيقة وأن نعلن الحقيقة للعائلة. لكن أن تبقى الملفات والوثائق لأنه الهدف اليوم ليس جمع المعلومات ووضعها حبيسة الأدراج. أنا شو استفدت؟ أنا شلت المعلومات والوثائق من أيدي الجلاد وحطيتها بأيدي الأرشيف. الهدف اليوم من المعلومة هو أن نستخدمها ونديرها وندخلها ضمن مؤسسة كاملة لتنتج الحقيقة. بعد إنتاج هذه الحقيقة
1: بس يعني
0: نقوم
1: هي عملية الجمع هي بداية يعني أليس كذلك؟ يعني عملية الجمع هي المفروض أن تكون باكورة الإنجازات التي تقوم بها الهيئة حتى نصل إلى
0: صحيح.
1: مراحل
0: لكن
1: التحليل.
0: لكن طيب. يعني الغاية ليست الجمع اليوم في الغاية في ليست الجمع. إحنا صرنا 14 سنة عم نجمع و15 سنة عم نجمع. اليوم نحن عم نقول يا جماعة ما بدنا نبلش من الصفر كهيئة وطنية مفقودين. في جهات عندها أدلة، في جهات اشتغلت على قضايا، اشتغلت على تحقيقات سياقية، بنت قضايا، تعوا لنشتغل سوا، تعوا نحن بتشاركية لنشتغل سوا. في جهات ترفض مرة بحجج لها علاقة
1: يعني طلبتوا بشكل واضح، طلبتوا من المنظمات، يعني تواصلتوا مع المنظمات السورية، تواصلتوا مع المنظمات الدولية، لأنه حتى المنظمات الدولية لا يبدو أنها سلمت ما لديها ولا تبدو حتى ملزمة قانونا بذلك دكتور عمار. ولذلك نسألك هنا عن الآلية، ما هي آلية الطلب؟ ما هو البروتوكول الذي تستخدمه الهيئة لتطلب هذه البيانات؟
0: نحن الإطار القانوني لطلب هذه البيانات أن هذه البيانات أولا هي ليست ملك لمؤسسة بعينها، هذه البيانات ليس ملكية مؤسساتية مغلقة ولا راح نفوت نحن بأسئلة كثير عويصة لها علاقة من مول، من جمع، من وثق، من حفظ. فهذا الموضوع منتهي. موضوع الملكية هي ملكية للشعب السوري وملكية لذوي الضحايا، ملكية هذه البيانات. هذا الأساس والإطار القانوني الكامل. اليوم أن تأتي منظمة مجتمع مدني وتقول هاي البيانات أنا قمت بجمعها وأنا قمت بتوثيقها وأنا حفظتها وأنا وراح أحطها عندي بالأدراج وراح أمنعها عن الدولة وعن الهيئة الوطنية للمفقودين بأعذار عديدة، هذا لم يعد مقبول قانونا. لكن حسب علمي أن وزارة العدل لديها أيضا إجراءات قانونية بهذا الموضوع، ووزارة الداخلية لديها أيضا بلاغات قانونية بهذا الموضوع، أن هذه البيانات وهذه الملفات هي ملك للشعب السوري وهي ملك لذوي الضحايا والمفقودين. والهيئة الوطنية للمفقودين أو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تقوم بإدارة هذه الملفات لإدارة الحقيقة.
1: طيب.
0: وليس من جانب سلطوي أو من جانب له علاقة بالسيادة أو إلى على العكس تماما. نحن نؤمن أن التشاركية هي أهم ما تقتضيه المصلحة العامة في هذه المرحلة، مرحلة الكشف عن مصير المفقودين.
1: طيب حتى يعني فقط أغلق النقاط التي تفضل بها الأستاذ ياسر، طرح هو يعني نقطة مهمة جدا وتتكرر الأمانة دكتور عمار، يعني وحقيقة أرجو منك إجابة صريحة عليها. إلى أي مدى الهيئة تعتبر كيان مستقل؟ إلى أي مدى تستطيع الهيئة اليوم توقيع أي بروتوكول يتطلبه عملها دون الرجوع إلى أي جهة سياسية في سوريا؟ أنتم اليوم إذا بدكم مثلاً مع أي منظمة، منظمة الأستاذ ياسر، أن توقع بروتوكول لتبادل الأدلة، هل يكفي توقيع الهيئة أم أن هناك جهة سياسية أخرى تتدخل في الموضوع أو تريد أن تكون وصية على الأمر؟
0: نص المرسوم التشريعي على الاستقلالية المالية والإدارية للهيئة الوطنية للمفقودين، أي أنها هي جهة حكومية ولكنها يعني تتبع بالإطار العام للدولة. اليوم البروتوكولات اللي نحن عم نشتغلها، بروتوكولات التسليم والاستلام بيننا وبين المنظمات الأممية وما بين منظمات المجتمع المحلي، حقيقة اللي عم يقوم فيها فريقين. الفريق هو مختص من الهيئة الوطنية للمفقودين لكتابة هذا البروتوكول، والفريق آخر من الجهة المعنية سواء كانت الـ IIMB أو الـ IIIM أو منظمات المجتمع المدني المحلية للوصول لأفضل صيغة. هذه الصيغة تعترف اعترافاً معنويا ومهنيا بجهود هذه المنظمات، ولكن أيضا تأخذ بعين الاعتبار أن هذا الملف هو ملف سيادي، ملف وطني، لا يمكن أبدا أن نعتبره ملف إجرائي تقني بسيط. فالشيء اللي له علاقة بالبروتوكولات هو يخضع ضمن فقط ضمن فريق

0: فريق الهيئة الوطنية للمفقودين والفريق الآخر، وبعد توقيع البروتوكول طبعا بده يمشي بالإجراءات القانونية الخاصة بالدولة إجباري. يعني نحن ما لنا هيئة متعالية أو مستقلة أو موجودة بشكل خاص، نحن طبعا في عنا يعني في عنا إجراءات، هاي الإجراءات تتطلب أيضا توقيع وزارة الخارجية عليها ضمن ضمن ضمن الإجراء التنسيقي ما بين مؤسسات الدولة، ولكن ليس
1: يعني هو
0: ضمن
1: تنسيق مع الخارجية، لكن الخارجية لا تفرض على الهيئة
0: يعني هذا هاي الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالدولة اللي نحن جزء منها هي إجراءات تنسيقية فقط.
1: طيب يعني جميل توضيح هذه النقطة، لأنه هذا الكلام يدور اليوم في أوساط السوريين المعنيين بالقضية.
0: صحيح، نحن الجهة الفنية والتقنية بس تجي عندما تكون في منظمة مجتمع مدني أو منظمة مجتمع دولي بدها تعمل البروتوكول، نحن نتواصل معها، تتواصل مع الخارجية، الخارجية تتواصل معنا، نقوم بكل الإجراءات البيروقراطية اللي لها علاقة بتوقيع البروتوكول كجهة من جهات الحكومة مع جهة أخرى خارجية. فهذا الموضوع يعني وبأكد لك كمان أنه يعني الملف مستقل إلى درجة بعيدة ويتمتع بدرجة عالية جدا من الاستقلالية. يعني وهي بأعلى درجات، يعني خلينا نقول هيك الوضوح والشفافية. الملف مستقل، ما عندنا مشكلة أبدا بتوقيع البروتوكول.
1: يعطيك العافية دكتور، طولت معك أنا بالأسئلة، تعبتك. يعني سأعود إليك بأسئلة أخرى أكيد، يعني خاصة أنه النقاش بقى يعني يجر الكثير من النقاط. دكتورة غنى، يعني ما هو تقديرك لحجم موضوع تبادل الأدلة بين المنظمات التي كانت تعمل على الموضوع خلال السنوات الماضية وبين الحكومة اليوم، خاصة أنه يعني كما يقول الكثير من الحقوقيين أنه الحكومة اليوم هي التي لديها الكنز، يعني هي من تستطيع الوصول إلى كل فروع الأمن، إلى كل الأرشيف المتعلق بالنظام، إلى كل الأدلة، إلى كل المقابر الجماعية. فما قيمة ما كانت تعمل عليه منظمات صغيرة هنا وهناك أمام كل هذا؟ ولماذا لا تبدأ الحكومة بهذا على سبيل المثال؟
2: طيب شكرا كثير. اول شيء انا بس رح ترد على سيد ياسر، انا ما قلت انهم يروحوا الضحايا واهالي الضحايا على مؤسسات المجتمع المدني ابتداء، انا قلت انه يروحوا على المؤسسات الحكوميه اللي هلا قال سيد عمار انه المؤسسه او هيئه المفقودين هي هيئه تابعه للدوله، وهي مشكله كثير كبيره بحد ذاتها هلا بنرجع لها. بالنسبه لجواب للسؤال ست نور، ما في شيء بيلزم الضحايا، ما في شيء بيلزم مؤسسات المجتمع المدني، منظمات التوثيق انه تسلم هذه الادله. لنبتدئ بهذا الحديث
1: قانونية.
2: القانون الدولي نحن بنحكي قانون دولي ما بيلزم بهذا الموضوع. هلا اللي بده يصير هو بروتوكولات، قرارات، اتفاقيات بالتسليم. هذا الاتفاق بده يكون أخلاقي بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة السورية أو الهيئة بالأحرى، الهيئة اللي هي تعتبر هيئة تحقيق، هيئة تحقيق مستقلة. لما نحكي استقلال يعني كيف نحكي مثلا بالبنك المركزي، هي هيئة مستقلة، هيئة ما تأخذ تمويل من الدولة ومن من الميزانية العامة، لكن هي بالحقيقة هي هيئة مستقلة ما لها علاقة بالدولة، ما في سيطرة عليها.
1: إيه هذا من حيث المبدأ، لكن نحن
2: هذا بالأساس
1: نحن نسأل لأنه هناك في اتهامات، يعني لأنه هناك في اتهامات أنه هذه الهيئات غير مستقلة، مرتبطة بالرئاسة أحياناً، مرتبطة بالخارجية أحياناً، ما إلى هناك.
2: يا هاي المشكلة. أول شيء بالنسبة لسيد ياسر، ستيفن راب، بيل وايلي مش حيعطونا بهالسهولة الأدلة، لنكون واقعيين، نحن صلنا 14-15 سنة عم نشتغل على الموضوع. هذا مو معناته انه عنا اسجاك، عنا المركز السوري الدراسة، المركز السوري لحرية التعبير، عنا كتير مؤسسات عندهم كم معلومات، تعبوا واشتغلوا على هذه، يعني حتى ما ننتقص من من من أهمية المجتمع السوري، المجتمع المدني السوري.
1: لكن يعني دكتور هو التساؤل انه ليش حتى بعض هذه المنظمات لم يصلوا حتى الآن إلى اتفاقيات واضحة وبروتوكولات للتعاون مع الهيئة؟ إذن هناك أزمة أو خلل ما؟
2: إيه حجابك؟ أول شيء هي حتى تتسلم هذه الأدلة أو حتى تتسلم هذه المعلومات لازم يكون في عنا استقلال.
1: دكتور بس بده يعلق، دكتور بده يعلق، بس اسمحي لي أخذ تعليق الدكتور، تفضل دكتور عمار.
0: نحن اليوم بس مشان أوضح موضوع الاستقلالية، الهيئة الوطنية برجع بتأكد أنه هيئة مستقلة ماليا وإداريا، تأخذ تمويلها من الموازنة العامة للدولة. الموضوع الثاني أنه ما في هيئات أو ما في منظمات مجتمع مدني وقعت مع الهيئة. اليوم نحن عندنا مع المركز السوري لإعلام وحرية التعبير بروتوكول عمين درس. اليوم عندنا مع المركز السوري للعدالة والمسالة أزجاك. كم لا نحن يعني وصلنا للمرحلة الفنية. بداية يبلش البروتوكول باتفاق سياسي واضح لنعرف نحن قديش في نقاط مشتركة بيناتنا وبعدها ننتقل على التقني. نحن اليوم واصلين بآخر مراحل التقني حتى مع بعض المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية واصلين لآخر مراحل الموضوع التقني. فهو الموضوع هو موضوع وقت. وبالعكس في تعاون بيننا. يعني بخص بالذكر المركز السوري لإعلام حرية التعبير والمساءلة وكمان المركز السوري للإسجاك. إنه إحنا حتى في عمليات مشتركة بيناتنا على الأرض. على الأرض اليوم في تنسيق جدا عالي. فأنا بدي أكد وهذا دائما اللي بنحكيه دائما. الملف لا يمكن إدارته إن بقي مبعثرا وإن بقيت الملفات أو الأراشيف حبيسة الأدراج. إيه
1: هذا ما سنحاول نقاشه فيما تبقى هذا الملف من وقتنا. سأعود إليك دكتور. أنا فقط حبيت بس أخذ تعليقك على هاي النقطة حتى ما نفقده. تفضلي دكتورة.
2: سيد عمار أنا أبدا ماني ضد. بالعكس نحن كلياتنا عم نشتغل على نفس الهدف. يعني بس لحتى أوضح بس اليوم حتى هذا خلينا نقول الكم من المعلومات اللي تم تجمعت خلال زمن كتير طويل خلال 14 سنة وبالنسبة لهذه المنظمات المجتمع المدني هذا عمل اشتغلوا فيه وتعبوا كتير عليه تعلموا وكلفهم كتير لحتى وصلوا لهذه المرحلة. انت اليوم تسليمة بالعكس هي بسبب كشف الحقيقة هذا شيء بيسعد الكل لكن لحتى يتم تسليمة لازم منظمات المجتمع المدني يكون عندها ضمانات كافية. من هاي الضمانات انه تكون طبعا قلنا في عندنا أصدق في عندنا شفافية للهيئة يكون عندها الهيئة كمان تنسيق معين بين مع الإدارات التابعة لها مثل مثلا إدارة الهيئات القضائية مثل الهيئات اللي بتحقق بالنسبة للدي إن إيه والأرشيف مع منظمات المجتمع المدني. لازم يكون في تأكيد على حفظ حق الضحايا على حفظ هذه الأدلة إلى عدم تسييسها عدم استخدامها بشكل عشوائي. كل هذا يعني هن لازم يكون في هاي الضمانات. والسؤال كتير صعب أكيد. يعني نحن اليوم عم نحكي بين الحفاظ على هذه الأدلة من جهة وبين حفظ أو حماية الشهداء عفوا حماية الويتنسز من جهة وكشف الحقيقة الشهود وكشف الحقيقة من جهة أخرى. فهذا التوازن كتير صعب. أعتقد أنه مع الوقت حيتم هذا الموضوع لكن أعتقد كمان أنه بده وقت لحتى تضمن منظمات المجتمع المدني أنه على الأقل هذه الباراميترز انضمنت بشكل أساسي لحتى يقدروا يعطوكم أو يشاركوا المعلومات اللي عندكم اللي عندهم إياها الأفيدنس اللي عندهم إياها مع الهيئة. في شغلة كمان إذا بتسمح لي إذا عندي طبعا. وقت في شغلة بالقانون اسمها chain of custodian باختصار معناتها
1: سلسلة الحيازة
2: باختصار المحاكم لما بدها تاخذ طبعا بالاخير شو ليش بدنا هاي الادله عشان نرضع القضاء تمام. المحاكم محاكم الدوليه بشكل عام جرت العاده انه تطلع على انه اذا كان هالادله نقلت وحفظت بشكل صحيح. يعني طبعا اول شيء عندنا لما هذا لما الادله بتكون تؤخذ من الشهود بتؤخذ تحفظ تخزن تنتقل بعدين انتو تشارك مع هيئات اخرى. هذا كلياته بسموه هذه السلسله. هاي السلسله تتاكد المحاكم قبل ما تاخذ من هدول الادله انه هذه السلسله ما صار ما ادت الى
1: تلاعب
2: انتهاك تلاعب
1: يعني اللي عم تتفضلي فيه هو له علاقه بصلاحيه الادله. وحسب ما يعني فهمت او استطيع تفسير مداخلتك انه ما تقصدينه أنه أحياناً لا يتم تسليم هذه الأدلة بسهولة وبدون بروتوكولات حتى لا يصير هناك قطع في هذه السلسلة ويكون معروفاً تماماً من أين خرج مقطع الفيديو على سبيل المثال من نقله وإلى أين وصل ومتى وصل إلى القضاء بحيث تكون هذه السلسلة تؤكد بأنه ليس هناك أي تشويه في الدليل.
2: أنا قلت أولاً ما في شيء بالقانون الدولي بيجبر المنظمات المجتمع المدني على التسليم. ثانياً لحتى يتم التسليم لازم يكون في معايير معينة يتم اتفاق مع الهيئة عليها.
1: تالي إيه تمام، أنا عم حاول بس فسر الجزء اللي له علاقة
2: بالمحكمة.
1: تمام.
2: لازم يكون السلسلة صحيحة، تم الحفاظ على هذه الأدلة.
1: تمام تمام، يعني شكرا جزيلا لك، لأنه يعني حتى استبقتي سؤالي على موضوع صلاحية الأدلة، كانت هذه نقطة مهمة. أستاذ ياسر، أنت والدكتورة تحدثتما عن يعني موضوعين مهمين، واحد منهما التسييس. لماذا الافتراض أنه سيكون هناك تسييس في هذا الملف؟ هل هو موضوع الاستقلالية نفسه أم هناك معايير أخرى ترون بشكل أو بآخر أنه الهيئة لم تلتزم بها حتى الآن، لا تتوافق مع البروتوكولات الدولية للتبادل؟
3: تمام، خليني بداية بلش من نقطة. أنا بدي اتفق مع الدكتورة تماما بكل اللي حكته 100%. هون بدي أعقب على نقطة حكاها الدكتور عمار، حكى أنه هي الإطار القانوني هو البروتوكول الاستلام والتسليم، وهي ما لم يكن أحد ولا ما يعني ليست ملك من جمع ومن حفظ ومن وثق، أو الإطار القانوني ما بيندرج ضمنه هيك. أنا بأكد أنه من أهم النقاط اللي لازم تكون بالبروتوكولات هي من حفظ ومن وثق ومن نقل، مثل ما حكيت الدكتورة. شيء اسمه سلسلة الحيازة هو بأهمية الدليل بحد ذاته. لا أعطي مثال كتير بسيط أنا للموضوع، إنه أنا ما فيني أجيب عينة تراب مثلاً من مكان وروح أعطيها لقاضي ببروكسل اللي هاي العينة إجت من الغوطة الشرقية مثلاً، على سبيل المثال. بده يتأكد القاضي إنه هاي العينة إجت من هنيك وتسلسلت، وكل مين على الشخص عم يسلمها للتاني، وممنوع حدا ما له وصول أو ما له صلاحية الوصول للدليل إنه ما يوصل له، ويتأكد إنه كيف انتقلت من شخص لشخص لشخص. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي حكى، أنا هون عندي سؤال، يعني بس خلص مداخلتي يا ريت جاوبني عليه الدكتور عمار، إنه ليش التريبل آي إم ما أعطتكم الأدلة الخاصة بموضوع راني عباسي؟ هذا سؤال جدا مهم، رغم إنه هن بيمتلكوه هون من 2020. هلا رح انتقل لسؤالك أستاذ نور بموضوع بموضوع التسييس. الأمر هو كالتالي، خلينا نطلع الأمر من بدايته. وأنا هون عم بحكي تقنيا، ما بدي حدا يفهمني بطريقة خاطئة. أولا، المرسوم تبع التشكيل للهيئة العدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، بهيئة العدالة الانتقالية مرسوم التشكيل تبعها أنه هي بتنظر فقط بالجرائم الخاصة لإكمام بها نظام الأسد، وما بتنظر ببقية الجرائم. فأنا هون عندي أول إشكالية صارت. الإشكالية الأخرى أنه هذا المرسوم طلع من جهة تنفيذية. يعني أنا بدي ذكر الدكتور عمار أنه أنتم المرسوم التشكيل تبعكم طلع من جهة تنفيذية، وأنتم مرتبطين مع جهات تنفيذية، وتوقع على بروتوكولاتكم جهات تنفيذية. وأنا بحكي مش كياسر ولا كاللي عنده يا ياسر، أنا عم بحكي كإطار دولي، كيف المنظمات اللي عاملة بهذا المجال الدولي والمحلية بتسلم، بدها تتأكد أنه أولاً القضاء مستقل، ثانياً أن هذه الهيئات لا صلة لها بالجهات التنفيذية بهذه الدولة.
1: معلش بس السؤال بهذا السياق قبل ثلاثة أستاذ ياسر، هو عادة تقوم هيئة تشريعية بإقرار هذه الهيئة، يعني برلمان
3: طبعاً طبعاً
1: وليس جهة تنفيذية؟
3: طبعا هيئات تشريعيه هي من تقوم بهذا الامر، وليس الجهات التنفيذيه. ونحن حكينا على هذا الموضوع كثير، وحكينا من خطورته على مستقبل العمل بهذا الامر. بنرجع للنقطه الثالثه، كيف يتم التسييس؟ خلينا نحكي وقائع. نحن استاذ نور، نحن الان عم نشوف اتهامات عم تتوجه لاشخاص، وفي حمايه لاشخاص ثانيين، او في اليات خلينا نسميها اليات نحن بنجهلها. وانا هون بدي نوه الامر انه نحن لا نلام لما نحن بنطلع نعطي تحليلنا، لانه ما في شيء واضح، ما في معايير عم تعطينا اياها الهيئات الوطنيه لنصدر من خلالها نشوف شو الاجراءات. يعني مثلا التسويات التي حصلت مع مجرمين الحرب، على اي اساس قامت هذه التسويات؟
1: بس هي ما صارت عن طريق ولا هيئة المفقودين ولا هيئة العدالة الانتقالية، كانت فيها جهات أخرى. ولكن
3: هي تسويات حصلت في هذه الدولة. أنا ما بدي أتأكد إنه الدولة هي معنا مسيسة باتجاه القضايا. بالنهاية أنا هي ملفات بدأت معرضة على محاكم. طيب إذا أنا عرضت الآن على سبيل المثال ملف متورط في محمد حمشو، طيب التسويات اللي صارت تمام. أنا إذا عرضت الآن، وفي أمر مهم عم نحكي بالمفقودين الآن، وأنا برجع بأكد، يا ريت ما أنفهم بشكل خطأ، عم نحكي بالمفقودين. نحن لدينا مثلا ملفات متعلقة بمفقودين فقدوا على أيدي أطراف أخرى من النزاع. هل هذا سؤال قانوني نحن بتسأله الهيئة؟
1: هذا ما له ضمن صلاحيات هيئة العدالة الانتقالية وضوحا بنص المرسوم،
3: وما هي صلاحيات التحقيق مع جهات نافذة في الدولة؟ تمام؟ يعني انا ما بدي اذكر اسماء كثير من المفقودين يلي فقدوا على ايدي اطراف ثانيه من
1: ايه،
3: النزاع
1: بس
3: في
1: بقصد
3: سوريا.
1: انه ما تتفضل به يعني هو بنص المرسوم غير موجود، يعني ليس ضمن صلاحيه الهيئه ولا ولايتها، ان كنت يعني استخدم هذا المصطلح بشكل صحيح، المصطلح القانوني. هي واضحه انه التحقيقات تجري فقط ضد الجرائم التي ارتكبها النظام.
3: اذا هي مسيسه، اذا هي مسيسه.
1: طيب هل تعتقد أن هناك أي خطر على الشهود؟ لأن الدكتورة أيضا ذكرت موضوع حماية الشهود، أنه هو واحد من المعايير التي تجعل تبادل المعلومات بحاجة إلى توافقات وبروتوكولات
3: طبعاً.
1: ليس اعتباطية.
3: طبعا هناك خطر على الشهود. طبعا أنا لما بشوف نايف نواف البشير ومدلول العزيز معهم مرافقات ومواكب وعندهم قوات حراسة، أنا إذا عندي ملف منضبط في شهود ضد هذا الشخص ما رح سلمه الآن لحتى ما يتم الاعتداء على الشهود، لأنه أنا لما بدي سلم ملف يعني هذا الملف بده ينفتح. يعني ممكن الآن نواف البشير بامتلاكه هذه المواكب وهذه خلينا نسميه النفوذ ممكن يروح يهدد الشهود أو يقضي على الشهود أو يحطهم بخطر من أجل إنه يشيل عن نفسه هذه العقوبات. إذا الآن في سوريا للأمانة ما في عندي يعني هي النقطة الأساسية، المواضيع في سوريا إلى الآن مسيسة، المواضيع انتقائية، المواضيع ما زالت مرتبطة بالجهات التنفيذية وليس بجهات تشريعية، والقضاء غير مستقل. بكل هذه الإطارات، بكل هذه النقاط، أنا لا يمكنني أن أسلم هذه الملفات بكل هذه الإطارات. مو بس أنا عم بحكي كجهات دولية، وبرجع بأكد لماذا تريبل آي إم لم تزودكم بالأدلة؟
1: يعني هي المعايير تتبعها حتى الأمم المتحدة، يعني أنت تقول أنه الأمم المتحدة لم تقوم بتسليم أدلة وملفات لأنه الحكومة غير ملتزمة بالمعايير. لكن يعني أستاذ ياسر، يعني فقط حتى أنهي هذه المداخلة، من جانب آخر الأمم المتحدة غير ملزمة بتسليم أدلة حتى للدول التي فيها أعتى الديمقراطيات وفيها مؤسسات وفيها كذا، إذا هي قامت ببناء قضاياها فهي في قضايا كثيرة تختار أن لا تسلم هذه الأدلة.
3: 100%. أنا هون في نقطة، بس نحن كمنظمات عملنا في هذا المجال، يعني مشان الدكتور عمار، نحن ما عملنا بهذا المجال من أجل أن نضع هذه الأدلة في الأدراج. نحن على مدار 14 عام لم نترك مسار قضائي ممكن أنه نروح نحن نحقق بالعدالة ما طرقناه، والآن هدف عملنا أساسا هو ما جمعه وحطه بالأدراج، بالعكس نجاح لنا أنه هاي الملفات تروح للقضاء، بس نحن بدنا إياها تروح للقضاء بشكل صحيح. أنا ما فيني سلمك دليل بفلاشة، أنا آسف دكتور عمار، سلمك دليل بفلاش هذا الدليل بيصير كف
1: طيب.
3: امام المحاكم، والدكتوره بتعرف هذا الشيء.
1: طيب دعني يعني كثير طرحت نقاط، خلينا نروح عند دكتور عمار. استلمتم ادله بفلاش؟
0: تمام حقيقة. خلينا نرد بالبدايه عزيزي، نحن ما عم نستلم بيانات بفلاش، بس لا اقول لك شغله، الموضوع اللي له علاقة بخصوصية الدكتورة رانيا والتريبل اي ام ليش ما سلمونا البيانات، نحن البيانات عرفنا فيهم ب 12 ايار، راح نظرا لحساسية المسألة رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين اللي هو بمثابة وزير ركب الطيارة وراح جاب هاي البيانات بسلسلة حيازة موثقة. نحن نعرف تماما شو يعني سلسلة حيازة، نعرف تماما شو يعني توقيت الاستلام، نعرف تماما شو يعني الغرض من الاستلام، نعرف تماما مين لازم يوقع وكيف لازم يوقع وشو هي الغرض المحدود من هاي الفلاشة.
1: يعني تأكدتوا يعني بالنسبة لهذا الفيديو كنتوا متأكدين تماما من يعني كل المعايير المتعلقة بصحة الدليل، بصحة الدليل لنقول
0: أنا صحة الدليل لم تقتصر فقط على الاستلام. أنا اليوم بستلم معلومة، لكن هاي المعلومة ما بحولها لحقيقة إلا بعد أني ما أخضعها لبروسس كامل عندي. أنا إذا ما أخضعتها لبروسس تحقق جنائي وتحليل جنائي وتحليل فيديوهات له علاقة فريم باي فريم بالمواضيع اللي لها علاقة باللي طلعت بالفيديو، أنا ما عم ابني قضية. أنا اليوم ما لحظة استلام المعلومة معناته أنا استلمت حقيقة، لا. حتى المكانات اللي عم استلم منها معلومات عم اعتبرها معلومات أولية حتى يتم التحقق منها وتحول إلى حقيقة يمكن مشاركة الضحايا فيها.
1: هو السؤال اللي طرحه الأستاذ ياسر
0: بما يتعلق
1: إنه
0: بقانونية
1: إنه استلمتوها، يعني إنه يعني فقط حتى نضل بهي النقطة قبل أن ننساها، إنه لم تقوموا باستلامها من قبل تريبل آي إم، يبدو الموضوع وكأنه لا تريد الأمم المتحدة التعامل معكم، فكان عن طريق منظمة وسيطة من الذي سرب الفيديوهات مباشرة.
0: عزيزتي لا مؤسسة أممية ولا أي مؤسسة قادرة اليوم على حجب المعلومات عن الضحايا. هاي مشكلتها مع أهالي الضحايا. إذا هي ما بدها تسلم هاي البيانات وهاي المعلومات اللي موجودة عنها وبدها تضل هاي البيانات والمعلومات حبيسة الأدرج ونبحث عن توقيع بروتوكول هون وهون مشان نطلع فيه لبرا ونقول نحن عم نشتغل بالبلد، هذا موضوع ثاني. نحن ما بنشتغل بهذا الشكل.
3: لا لا سمعت
1: ولا استاذ ياسر
0: بس عزيزي أنا سمعتك للأخير، اسمعني للأخير إذا سمحت.
3: لا أنا أريد أن تنقل الأمر من
1: أستاذ ياسر، دعنا فقط يعني نفصل المداخلة حتى نسمع يعني لو سمحت، إذا استطعت فقط تدوين ملاحظاتك أستاذ ياسر وسأعود إليك. تفضل.
0: اليوم البيانات والفيديوهات موجودة عن التريبل آي إم، وهي نعتبر نحن أنه هي قامت بحجب هذه الأدلة دون أخبارنا. نحن متى ما وصلتنا هذه الأدلة قدرنا أن نمشي فيها بشكل مؤسسي لنكشف الحقيقة. هذا يعني الموضوع بخص التريبل آي إم، ليش ما شاركته؟ هل هي عندها معايير معينة للمشاركة ولم تشاركها معنا بسبب أن الهيئة لا تلتزم بهذه المعايير؟ كمان هذا ما يعني ما خضع للنقاش ولا مرة مع التريبل آي إم. أنا متأكد تماما أنه تسليم البيانات ليس أنه والله نروح نجيب إحنا ملفات ونحطهم عنا، بعرف هي مسألة فنية ومسألة تقنية تحتاج إلى وقت، لكن حتى فنية المسألة لم نتوصل إليها الآن. يعني حتى أنه نتفق على الأمور الفنية اللي إلها علاقة بتسليم البيانات كمان ما عم نوصلها معهم. يعني اليوم أنا عندي عنوان عريض اسمه تسليم البيانات، لكن تسليم البيانات في منه هاي البيانات في منها شهود. هل كل البيانات اللي موجودة عندهم هي بيانات تتعلق بمجرمين حرب من السوية الأولى ويجب إعدامهم جميعا لذلك لا تستطيع إعطائنا هذه البيانات؟ يعني أكيد في بيانات عن المفقودين، أكيد في بيانات عن شهود ما عندهم مشكلة أساسا يكونوا
1: يعني هو كمان تفضل الدكتورة منذ قليل أنه يعني يعني لا يوجد هناك إلزام قانوني لأي جهة عملت على ملفات قانونية أو حقوقية أنه أصلا تقوم بتسليمكم هذه. هلأ هناك سؤال مهم للأمانة في هذا السياق دكتور، هل بدأتم بالعمل على الوثائق الموجودة أصلاً؟ لأنه يمكن أن تستخلصوا نتائج كثيرة منها قبل أن نسأل ما الذي عند الأمم المتحدة تماماً. وفرنسا وألمانيا.
0: نحن أستاذة نور، نحن ماشيين بمسارنا، لكن نحن عم نبعث يعني عم نحاول ندق كل الأبواب لنخفف معاناة أهالينا. اليوم يعني نحن بمرحلة انتقالية، صحيح عزيزنا عم يقول أنه والله أساساً وجود الهيئات غير قانوني لانه نحن كان السلطه التنفيذيه هي التي عملت. اللي بيرد عليه انا مالي زلمه اختصاصي بالقانون الدستوري، بس نحن بنعرف انه بالمراحل الانتقاليه دائما السلطه التنفيذيه ايضا ممكن تكون صاحبه التشريع لانه نحل مجلس الشعب، فهي كمان بنحيلها لخبراء القانون الدستوري هم يفتون فيها اكثر. اما ما يتكلم به عن النظام الداخلي وعن المفقودين وعن منصه البيانات وعن اليه الوصول حتى موظفي الهيئة إلى هذه البيانات، هذا كله ملحوظ ضمن قانون المفقودين اللي نحن عم ننتظر مجلس الشعب ليعقد أول جلساته. راح يكون في هنيك لجنة تشريعية، هاي اللجنة التشريعية هي اللي راح تقر قانون المفقودين لتتحول الموضوع من مرسوم تشريعي كامل بوجهه العام إلى إلى قانون تفصيلي يتحدث حتى عن الهيكلية ضمن الهيئة الوطنية للمفقودين بشكل عام. بالنسبة للوثائق اللي موجودة عنا، قلت لك نحن عم نحاول بالنهاية نخفف معاناة الأهالي عنا. نحن اليوم عنا فرق عم تشتغل على التوثيق، وعنا فرق عم تعمل سكانات، وعنا يعني كل الآليات اللي إلها علاقة بالتنسيق بين مؤسسات الدولة وبين وزارة الداخلية ووزارة العدل.
1: يعني ما في شيء في العمل متوقف على ما هو موجود عند الأمم المتحدة وباقي المنظمات.
0: ما فيني أني أربط اليوم مصير الضحايا وأربط مصير أم عم تستنى ابنها. الزمن بالنسبة لقضية المفقودين عزيزتي هو هو هو شيء قاتل. نحن كل سنة كل يوم عم يمر ممكن يموت أب أو أم كانوا عم ينتظروا حقيقة معينة. ما فينا اليوم أنا أنتظر مفاوضات وأروح وأرجع
1: يعني فعلاً العمل بجانب منه متوقف على هذه التوثيقات اللي هي أصلاً جاهزة وتريدون مشاركتها مع الدولة.
0: نحن اللي بدنا اياه انه مشاركه هاي البيانات لحتى يكون عندنا تحقق، يعني لحتى يكون عندنا تقاطع معين. احنا ماشيين بشغلنا ان شاء الله وفرقنا ماشيه بشغلها، ما راح نخلي عوائلنا رهينه لبعض الجهات الخارجيه سواء كانت بدها تعمل استمراريه واستدامه لمشاريعها او جهات امميه هي عندها يعني سويات.
1: يعني هي بس قصه استدامه المشاريع، دعني اقف عنها دكتور. يعني اذا كانت الامم المتحده تقوم بذلك ولا يوجد قانون، فلا يمكن ان نتهم يعني المنظمات بانه والله هي تحجب المعلومات من اجل تمويلها. ساذهب اليك استاذ ياسر، فقط دعني اعطي الوقت للدكتوره غنى. دكتوره، اذا كنا يعني هناك انتقادات كثيره لعمل الهيئتين، هيئه العداله الانتقاليه وهيئه المفقودين، لكن الا تعتقدين انه من الغبن ان لا يتعاون السوريون مع هذه الهيئه، او ان تكون الادله مشتته بهذه الطريقه التي تربك عملهم، ومن ثم يعني نجي نقول انه والله هم لا يشتغلون وهم بطيئون في العمل والاهالي ينتظرون وهناك ضغوط كبيره عليهم. حتى في قضيه رانيا العباسي، يعني عائله الراحله الشهيده رانيا ضغطت بشكل كبير حتى على الهيئه حتى وصلنا الى هذه النتيجه.
2: يعني أول شيء أنا تشرفت أن يكون موجودة معك بلقاء دكتور عمار. يعني الحقيقة يعني أنا اللي عم بسمعه منك كتير حلو، بس اليوم الموضوع ما أنه موضوع بسيط أبدا، عملكم كتير صعب. نحن أكيد ما عم ننتقدك هون ولا عم ننتقد الهيئة، نحن بالعكس عم نشتغل لنتكامل. شغلكم كتير صعب، واليوم لحتى تقول لمؤسسات المجتمع المدني اللي أنا بتمنى أنه يعطوكم إياها، وبتمنى تريبل آي إم، وبتمنى وايلي يقبل يعطي كل الأدلة اللي عنده، لأن إحنا بنعرف يعني إذا ما كنت مخطئة في حكومات وراء هذا الحكي. يعني عم نحكي على حكومات دولية بأوروبا بدون ذكر الأسماء اللي هي حافظة هاي الأدلة. يعني بيل وايلي مانو حدا، ولا ستيفن راب، ولا أي حدا، مانو أشخاص اعتياديين. فأنا بتمنى قلبيا أنه يصير هذا القصص اللي يمكن برأيي أنه يصير. أي ظلم لازم تتسلم، عشان لازم كمان يكون في موازنة بين كشف الحقيقة وحق حماية الضحايا اللي دائما تدعي فيه تدعي فيه رايتلي يعني بشكل صادق مؤسسات المجتمع المدني. لكن يعني كنت قبل شوي عم بذكر لك بعض الآليات اللي ممكن تعملوها لحتى تساعدوا بهذه الشفافية، لحتى يكون في بناء ثقة مع مؤسسات المجتمع المدني. مؤسسات المجتمع المدني اليوم صلى 14 سنة عم تشتغل بالموضوع السوري، بطلت مؤسسات يعني بطلت مؤسسات عادية، مؤسسات جدا متعمقة في جذر الصراع السوري، بجذر الموضوع القانوني والضحايا ولجان التحقيق، وبتعرف أكثر من أي جهة تانية اليوم. فأنا برأيي في باراميترز، في معايير معينة لازم تطبقها الهيئة لحتى تكسب ثقة المجتمع المدني السوري. فهذا اللي عم نقوله، ما عم نقول ابدا انه انتم بدكم تقصروا ولا حتى مؤسسات المجتمع المدني. انا ما فيني احكي عنهم، بس انا بجزم ان هن كمان عندهم نفس الرغبه كمان انه الضحايا يوصلوا للحقيقه كمان، واهالي الضحايا يوصلوا لوين فقدهم. فاحنا ما نضدكم، بس انا عم نقول انه لحتى يكون هذا الحكي يكون لا يكون في تعاون، ما في اجبار، ما لازم يكون في اجبار اولا، ثانيا لازم يكون في شفافيه، في تنسيق، في بروتوكولات معينه.
1: وذكرنا كل هذه المعايير. طيب دكتور ياسر، استاذ ياسر، لو وضعنا بس الله يخليك، بس انه حينتهي الوقت بس 10 ثواني لو سمحت، لانه عن جد انت يعني بقي دقائق. استاذ ياسر، اذا وضعنا
0: منظمات المجتمع المدني،
1: تفضل دكتور، تفضل.
0: منظمات المجتمع المدني، أول ما بلشت بكلامي، هي حدا عمل جهد جدا جبار، جدا يحترم. هم شركائنا وموجودين نحن سوا مع بعض دائما ويوميا في تواصلات مع أغلب المنظمات اللي عملت على هذا الملف، واللي عم نعمل معها بشكل وثيق، واللي جهودنا دائما.
1: شكرا لك، يعني هي رسالة مهمة لهذه المنظمات. أستاذ ياسر، إذا وضعت مصلحة الأهالي اولا، الا تعتقد انه قد تظهر يعني هذه المنظمات بمظهر خاطئ؟
3: لو سمحت، هلا بدايه بدي رد على نقطتين جدا مهمين. اولا، وضعنا باخذ الموضوع لمنحى عاطفي، نحن هون عم نحكي قانون يا دكتور، وعم نحكي تقنيات عمليات التحقيق، تمام؟ انا محقق مختص بهذا المجال، حضرتك دكتور محترمك انا، ولكن نحن هون ما عم نحكي عاطفه، ولا تحطنا نحن بوجه الضحايا، انت من موجود وجه الضحايا، انت من تمتلك ملايين المستندات، انت من يجب عليه ان يكشف مصير الضحايا. نحن الملفات اللي عندنا ما كلها متعلقه بمصير الضحايا، اغلب الملفات عنا متعلقة بالمجرمين وبسلسلات المسؤوليات وبالجرائم، ليست متعلقة بمصير الضحايا وكشف عن مصيرهم. كشف عن مصيرهم بإيدك أنت، بإيد السجلات الطبية الموجودة عندك، يلي ليش أنت لازم باليوم الواحد تطالع 1000 اسم وتكشف مصيرهم من خلال فقط سجلات المشافية اللي وصلت للجسس يلي بنذكر فيها الاسم الثلاثي؟ فلا تحطنا نحن أمام الضحايا. هي أولا، هذا واجبك لك. ثانيا، المنظمات السورية يا صديقي، وأنت عم تتهم الأمم المتحدة إن الأمم المتحدة بدها تحجب عنك معلومات كرمال فقط إنه تجيب مشاريع تمويل لنفسها، يعني ما عاد إشي لو سمحت دكتور.
1: لا، جاوزنا هي النقطة، ناقشناها هي النقطة مع الدكتور.
3: لا
1: بس يعني هو عاتب حتى على الأمم المتحدة، يعني هو عاتب حتى على الأمم المتحدة.
3: دعم المنظمات المحلية والدولية إنه هي عم تحجب هذا الأمر من أجل بعض المشاريع. لا يا صديقي، ومن أجل بعض المشاريع، من أجل الأمور التقنية.
1: أستاذ ياسر، بديك تلحق كل النقاط، بديك تلحق كل النقاط، يعني لأنه ما ضل
0: صير عاطفي يعني.
3: لو سمحت، لو سمحتي استاذ، النقطة الأخيرة، هو حكى إنه نحن ما فينا نستنى ولا بنعرف التريبل اي ام شو بدها. إذا ما بتعرف التريبل اي ام شو بدها، ليش مسمي نفسك هي الوطنية المفقودين؟ لازم تعرف بروتوكولات المنظمات الدولية العاملة بهذا المجال كيف تشتغل لتقدر تتعامل معها. هذا اللي عم قلك عليه، لما عم قلك أقصيتوا المنظمات السورية، أقصيتوها من صيغة القرار ومن صيغة العمل، حاطينا كمجلس استشاري فقط. كيف يمكنك العمل انت كلجنه كهيئه الوطنيه المفقودين او هيئه عداله انتقاليه ولا تعلم ما هي بروتوكولات التريبل اي ام وكيف تعمل؟ بتقول لي عندهم بروتوكولات ما بنعرفها شو هي وما عم يقولوا لنا شو هي البروتوكولات؟ ما لنا شغله سريه هي يا دكتور، ما لنا شغله سريه.
1: طيب خليني بس اختم مع الدكتور. دكتور يعني ساضيف الى ما تفضل به الدكتور الاستاذ ياسر، فقط يعني نقطه كثير صغيره
0: بس استاذ نور،
1: ثانيه بس خليني بس ضيف هي الاضافه.
0: انا بحترم
1: بعض تجارب العداله الانتقاليه
0: اللي حكي
1: ببعض تجارب العدالة الانتقالية دكتور، اللجان الحقيقة واللجان الوطنية قامت بحذف أراشيفها خارج البلاد من أجل الحفاظ عليها، خوفا من انقلاب نظام حكم، خوفا من أي تفاصيل أخرى. فيعني إذا هذا هو الاستقلال الذي يتحدث عنه الأستاذ ياسر والدكتورة غنى ويطلبونه منكم، أنه تكونوا مستقلين وأحرار إلى هي الدرجة؟
0: لا والله، نحن مستقلين وأحرار لهي الدرجة، لكن ستبقى الأرشيفات ضمن بلدنا ونحن قادرين نحميها إن شاء الله بقوة الضحايا وبقوة البلاد. أنا بس بدي أحكي للأستاذ ياسر أنه هو يعني عاطفي جدا وانفعالي جدا، والموضوع ما بده كتير، الموضوع جدا بسيط. اليوم في جهات مهمة من منظمات المجتمع المدني هي عاملة شراكات معنا، وفي جهات أخرى حاجبة الحقيقة وما عم تكون أساسا هي مساعد ومساند لنا بهذا المكان. هذا رح يعني
1: نتمنى حقيقة
0: يعني
1: الآن
0: حقيقة،
1: وإذا كان يسمعنا أهالي الضحايا، نتمنى حقيقة العمل على حل هذا الموضوع سوريا، يعني محاولة الإيفاء بهذه المعايير ومحاولة تعاون المنظمات، يعني من أجل الحقيقة، من أجل سرديتنا، سردية السوريين وسردية الثورة. أشكركم شكرا جزيلا، وأثقلنا عليكم قليلا، أشكركم جزيلا. من دمشق مسؤول التوثيق والتحقق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور عمار العيسى، ومن الخبر البروفيسورة في القانون الجنائي الدولي الدكتورة غنى بديوي، ومن ألمانيا الحقوق المتخصص بتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان الأستاذ ياسر شالتي. مشاهدينا، الشكر موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء الأسبوع القادم في المنتدى.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية، استنوها.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. نائب قائد قوى الأمن الداخلي في الحسكة يعلن بدء عملية دمج الأسايش في وزارة الداخلية رسميا وعمليا، ويقول أن العملية تبدأ اليوم بمقابلات لدمج 100 ضابط. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة ويطلق سراح 4 أشخاص اختطفهم في وقت سابق. وزارة الاتصالات تطلق خدمة جديدة تتيح للمواطنين تعبئة رصيد خطوط شركة سيريتيل عبر مكاتب البريد، وتقول إن الخدمة ستقدم من دون عمولات أو رسوم إضافية. الخارجية الإيرانية تقول إن المواقف الأمريكية المتناقضة والمتغيرة عقبة رئيسية أمام المفاوضات، وطهران تتسلم رسالة من إسلام أباد موجهة للمرشد.

0: أعلن نائب قائد قوى الأمن الداخلي في الحسكة محمود خليل على بدء عملية دمج الأسايش في وزارة الداخلية رسميا وعمليا. وأوضح خليل في تصريح لشبكة روداو أن العملية تبدأ اليوم بمقابلات لدمج 100 ضابط من الأسايش في هيكل قوى الأمن الداخلي، مؤكدا أنهم سيحصلون على الراتب نفسه الذي كانوا يتقاضونه. وأشار إلى أن نحو 500 من أفراد الأسايش من عفرين الذين عادوا مؤخرا إلى مناطقهم سينضمون إلى قوات الأمن العام هناك تعزيزا لاستقرار المدينة وأمنها. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنت. أهلا ومرحبا بك مصعب. إذن بدأ عملية دمج الأسايش ضمن وزارة الداخلية، ما التفاصيل لديك مصعب؟
1: تحياتي لك جمال ولمشاهدينا الكرام. جمال، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة قال أن بدء عملية دمج قوات الأسايش ضمن هيكل وزارة الداخلية السورية سوف يبدأ اليوم بشكل رسمي وعملي، في خطوة تأتي ضمن التفاهمات المبرمة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية الرامية إن صح التعبير لتوحيد المؤسسات الأمنية والإدارية في شمال شرق سوريا. والدمج الرسمي سوف يبدأ غدا، اليوم تبدأ مقابلات 100 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، وهي مرحلة أولى من العملية تنطلق اليوم عبر إجراء مقابلات لدمج هؤلاء الضباط 100 ضابط من الأسايش ضمن قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية. وأيضا العملية ستتواصل على مراحل لاحقة تشمل أعداد إضافية من العناصر والكوادر الأمنية حتى يتم ضم جميع الكوادر التابعة للأسايش. طبعا نحو أيضا 500 عنصر من أبناء عفرين الذين كانوا يعملون ضمن الأسايش وعادوا مؤخرا إلى مناطقهم وبيوتاتهم أو بيوتهم سينضمون أيضا إلى قوات الأمن العام بحسب أيضا قائد قوى الأمن الداخلي. في طبعا ينضمون هؤلاء 500 عنصر في مدينة عفرين ضمن خطة أيضا تهدف إلى إعادة تنظيم الواقع الأمني في تلك المنطقة تحت إشراف مؤسسات الدولة السورية. طبعا أيضا في ملف آخر كشف يعني عبر التصريحات الرسمية أن محافظ الرقة سوف يتوجه إليه نائب قائد قوى الأمن الداخلي ويعقد معه اجتماع بحسب ما أخبر لبحث أيضا أوضاع النازحين الكرد من أبناء الرقة المقيمين حاليا في مدينة كوباني، وأيضا مناقشة آليات تسهيل عودة هؤلاء إلى مناطقهم الأصلية. كل هذه التطورات في إطار تنفيذ الاتفاقات جمال التي جرى التوصل إليها خلال الأشهر الماضية بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والتي نصت على دمج المؤسسات الأمنية والمدنية تدريجيا ضمن مؤسسات الدولة السورية وإعادة تنظيم قوى الأمن الأمنية بما يضمن توحيد المرجعيات الإدارية والأمنية في المنطقة جمال. نعم.
0: عموما مصعب، هل هناك جدول زمني واضح لاستكمال دمج بقية عناصر الأسايش مع وزارة الداخلية؟
1: يعني حقيقة جمال لم نرى أي تصريح لوقت معين، إنما تشير المعطيات الرسمية إلا أن عمليات الدمج سوف قوات الأسايش على مراحل متتالية بعد استكمال الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة بحسب قائد القوى الأمن الداخلي. وأيضا تشير المعطيات إلى أن مسؤولين في الحسكة تحدثوا عن عملية الدمج تأتي تنفيذا لاتفاقات جرى التوصل إليها مطلع العام الحالي بين الحكومة السورية وقسد تشمل توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية أيضا ضمن مؤسسات الدولة السورية جمال.
0: أشكرك جزيل الشكر مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور.
1: حياكم الله.
0: كذلك أرحب مشاهدينا بفواز المفلح مدير المنبر السياسي والإعلامي للحسكة معي من أورفا. أهلا ومرحبا بكم سيد فواز. يعني بداية كيف تقرؤون عملية الدمج اليوم، دمج قوات الأسايش بوزارة الداخلية في هذا التوقيت بالتحديد، ما هي قراءتكم سيد فواز؟
2: السلام عليكم الأستاذ المشاهدين. أستاذ جمال، الحقيقة نحن نتفاجأ كل يوم بوجود تنازلات من الحكومة. الحكومة تنفذ مطالب تنظيم البي واي دي بشكل كامل ولا توجد أي استجابة من هذا التنظيم لتنفيذ مطالب الحكومة نهائيا. اليوم طبعا جرت مقابلات لمئة ما يسمى ضابط في قوات الأسايش من أجل دمجهم في وزارة الداخلية. هؤلاء كما قال معاون مدير الأمن الداخلي في الحسكة معاون السيد مروان العلي محمود خليل، كما قال محمود آل سيمان، قال انه سيحافظون على كافه مكتسباتهم ورواتبهم التي كانوا يحصلون عليها عندما كانوا في الأسايش، وايضا سيحتفظون بكل مناصبهم التي كانوا يعملون عليها عندما كانوا في الأسايش. هذا تصريحات محمود خليل او كما يسمى سابقا محمود سيمان. الان هناك ايضا تسريبات بانه العناصر احنا كان يجب ان تكون هناك غربله ل 9000 عنصر الذين تطالب بهم الأسايش من اجل الاندماج في وزاره الداخلية، أن تحظون بأن تتم عليهم عملية غربلة وتقييم ومقابلات وتطبق عليهم شروط وزارة الداخلية، ليبقى الاندماج محصور بما بين 1300 إلى 1500 عنصر. لكن فوجئنا بأنه التصريحات التي أتتنا بأنه سيتم دمجهم بالكامل بغض النظر عن شروط قبولهم، بغض النظر عن العمر، بغض النظر عن الشهادة إذا كانوا يعرفون القراءة أو لا يعرفون القراءة والكتابة، أيضا بغض النظر عن الأوزان والأطوال. وهذا الأمر غريب جدا، يعني نحن عندما يتقدم الشباب الثوار والأحرار إلى وزارة الداخلية يتم رفضهم، إما لأنه ناقص سنتين وزنه طوله 166 أو 167 يتم قبوله، أو لأنه عندما كان صغيرا وفي لحظات طيش الشباب نقش وشم على ذراعه أو على صدره أو على كذا، والأمر أصبح في عندما وعى وانضم إلى الثورة أصبح الأمر خارج إرادته وبقي هذا الوشم معلقا عليه يتم رفضه، أو إذا كان وزنه لا يتناسب مع الطول. فمثلا يعني هناك شاب تقدم لوزارة الداخلية عمره حوالي 25 عام يحصل على الشهادة.
0: طيب سيد فواز، حتى يعني حتى نبقى في سياق عملية الدمج بشكل عام بما يتعلق بقوات الأسايش اليوم، ما الذي يجعل ملف الدمج خاصة بما يتعلق بموضوع الأسايش هي يعني أكثر حساسية ربما من أي عملية دمج أخرى؟
2: الحساسية هي طبيعة الحسكة الديموغرافية أستاذ جمال، طبيعة الحسكة الديموغرافية لا تحتمل بأن يكون هناك 9000 عنصر من الأسايش موجودين في وزارة الداخلية. هذا يعني أنه هذا العدد يفوق كثيرا قدرة المحافظة على استيعاب هذا العدد من عناصر الأسايش. أيضا مع هذا يعني أنه الذين ينوون التقدم إلى وزارة الداخلية من العرب ومن باقي مكونات الحسكة الأخوة المسيحيين، أين سيكون مكانهم؟ هل سيتم دمج 18000 أو 20000 من العرب والمسيحيين ليتم التوازن؟ هناك عملية توازن في إدارة المؤسسات الأمنية في المحافظة. يعني إذا كان هناك يجب أن يكون أنتم قبول لا يقل عن 20000 عربي في هذه الوزارة ويتخصصون في محافظة الحسكة وعين العرب من أجل أن يكون هناك عملية توازن، وإلا ستكون هناك عملية تسليم مؤسسات الأمنية لهذه الفئة وتسليطهم على باقي أهالي المنطقة، وهذا الأمر غير مقبول عربيا. وهذا ما يخوفنا نحن كأبناء العرب، وأنا بحكم وجودي كمحلل سياسي كمدير للمنبر السياسي والإعلامي في الحسكة كعضو اتحاد الصحفيين السوريين تصلني يوميا مئات المراسلات والمناشدات حول هذا الموضوع، ولا نجد إجابة صريحة له من قبل القائمين على الملف.
0: لكن في ظل اتفاق العام
2: الحسكة.
0: نعم، في ظل اتفاق العام اليوم سيد فواز بين الحكومة السورية وقسد، ما أهمية هذه الخطوة بشكل أو بآخر في سياق هيكلة المؤسسات الأمنية في سوريا بشكل عام؟
2: الحقيقة مضاره أكثر من منافعها أستاذ جمال، يعني المضار أكثر من المنافع بكثير، لأن الحكومة الآن تقدم كل شيء من أجل عملية الاندماج، في المقابل لا توجد أي خطوة من الجهة المقابلة للدمج. اليوم هل يستطيع الذين تم انتخابهم ممثلين عن العرب في مجلس الشعب، هل يستطيعون الذهاب إلى القامشلي والتجول فيها أو الذهاب إلى الحسكة والتجول فيها؟ هل يستطيعون اليوم الذين يحاولون أن يزوروا أقاربهم من أبناء الثوار في أحياء الحسكة في قرى القامشلي في أحياء القامشلي، هل يستطيعون الدخول إلى الحسكة وزيارتها؟ هذا كله يعني أمر في غاية الخطورة. إذا كانت نفسه المسؤولين عن ملف الدمج لا يستطيعون النوم في القامشلي والحسكة، يذهبون صباحا إذا كان هناك اجتماعات من أجل المناقشات عملية الدمج، يذهبون صباحا ويخرجون قبل مغيب الشمس من المحافظة لعدم قدرتهم آمنين بالبقاء في المحافظة ليلا. المحافظة ليلا لا يسيطر عليها لا محمود سيمند ولا نور الدين عيسى أحمد
0: طيب.
2: محافظ الحسكة
0: لكن سيد فواز بما
2: قوات تابعة نعم. لقنديل
0: وصلت هذه الفكرة بالتحديد، لكن بما يتعلق بموضوع اندماج يعني الأسايش خاصة مع وزارة الداخلية، أليس هذا من بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين قسد والحكومة السورية؟ يعني هذا تم الاتفاق عليه مسبقا بطبيعة الحال،
2: تم الاتفاق على دمج مجموعة من عناصر الأسايش، وتم الاتفاق أيضا على تأسيس ألوية ثلاثة في الحسكة وواحد في عين العرب، وتكون تابعة للفرقة 60 وللفرقة 62 في حلب والفرقة 60 في المناطق الحسكة. هذا الأمر يجب كان العدد محدود، يعني الآن العدد كان محدود أنه ثلاثة ألوية، كل لواء يتألف من ما يقارب 1500 عنصر في وزارة الدفاع، وعدد تقريبا بما يقارب بين 1300 إلى 1500 بعد أن يتم مقابلتهم وإجراء كل الشروط التي تطبق في وزارة الدفاع والمعايير التي وضعتها وزارة الدفاع للانتساب إلى قوى الأمن الداخلي. أين هذه المعايير الآن؟ أين الاتفاقات التي وقعت في 29 أيار يتم تطبيقها بشكل مشوه حقيقة عن ما تم الاتفاق عليه؟ يعني الآن وصلت أخبار لنا حقيقة بأنه تغض النظر عن الأعمار، غض النظر عن الأطوال، غض النظر عن الأوزان، غض النظر عن إذا كان يقرأ أو لا يقرأ، يكتب أو لا يكتب. يعني وهذه مثبتة وحقيقة، وأستطيع وأنا أتحدى الأخوة في الملف أن ينكروا كلامي هذا أو يقولون هذا الأمر غير صحيح، عندما سترى شخص طوله 150 سنتي أو أقل في وزارة الداخلية وشخص آخر من العرب يتقدم إلى وزارة الداخلية طوله 167 سنتي يرفضه، أو أنه طوله 180 سنتي ويقولون يجب أن يكون وزنك 68 كيلوغرام وأنه أنت الآن وزنك 64، هناك أربعة فارق بين معيار القبول، 4 كيلوغرام فرق بين معيار القبول ووزنك الحقيقي، وأنت غير مقبول
0: بطبيعة الحال.
2: هذا الأمر غير مقبول إطلاقا، هذه عملية يجب أن تكون هناك عملية توازن في عملية القبول بين أبناء
0: لكن المنطقة بشكل كامل، يعني استكمال عملية الدمج بشكل كامل. سيد فواز أشكرك جزيل الشكر، فواز المفلح مدير المنبر السياسي والإعلامي للحسكة كنت معي من أورفا،
2: شكرا لكم.
0: هذا وأكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق مع قسد أحمد الهلالي أن العمل مستمر لتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة. وأوضح الهلالي في تصريحات إعلامية أن العمل متواصل في ملف الخدمات والاقتصاد، حيث بيّن أن مدينة القامشلي تشهد عودة التيار الكهربائي إلى عدد من أحيائها للمرة الأولى منذ سنوات طويلة بعد إنجاز 60% من أعمال الصيانة، كما لفت إلى بدء تحويل عائدات معبر سيمالكا إلى خزينة الدولة اعتبارا من الأول من حزيران الجاري، بالتوازي مع استمرار أعمال التأهيل والصيانة في عدد من المرافق الحيوية. وأضاف الهلالي أن هناك تقدما في ملف دمج عناصر قوات الأسايش ضمن مؤسسات الأمن الداخلي، حيث دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي وبدأت المقابلات والإجراءات الإدارية وفق الأنظمة المعتمدة في وزارة الداخلية. وفي ملف

0: إرعى بدأ خطوات دمج المؤسسات الزراعية في محافظة الحسكة تنفيذا لبنود اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد. وقالت الوزارة في بيان أن اجتماعا ضم مدير زراعة الحسكة هايل الكلش والمكلف من هيئة الزراعة في الإدارة الذاتية مظلوم حسن، حيث تقرر البدء بدمج مديرية الزراعة كأولى الخطوات وسط توافق كامل على وضع خطة شاملة وفق معايير وأولويات محددة. كما وتناول الاجتماع آلية توزيع المناشئ على الدوائر الزراعية وسبل تسويق المحاصيل، إضافة إلى الاستعدادات اللازمة لاستقبال محصول القمح بما يسهم في إنجاح الموسم الزراعي. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإطلاق الاحتلال الإسرائيلي سراح 4 أشخاص من أصل 5 كانوا قد اختطفوا من قبل قواته خلال عملية توغل نفذتها في ريف القنيطرة صباح اليوم. وأوضح مراسلنا أن قوة تابعة للاحتلال توغلت في قرية جبات الخشب بالريف الشمالي، حيث أقدمت على اختطاف 4 أشخاص بينهم قاصران 2، مشيرا إلى أن التوغل طال مزرعة الصيد الحانوت في الريف الجنوبي، حيث اختطفت قوات الاحتلال شابا آخر وعمدت إلى نصب حاجز عسكري على أطراف القرية لتفتيش المار. أعلن الدفاع المدني استجابته ل 181 حريقا في عموم سوريا يوم أمس السبت، أسفر عنها وقوع إصابتين. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق شملت 38 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و 143 حريقا متفرقا في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار، مشيرا إلى أن إحدى الإصابتين لعنصر من عناصر الإطفاء تلقي الإسعافات في المكان، في حين نقل مدني إلى مشفى الرق الوطني إثر اختناق مؤقت. وقد أخمدت الحرائق واقتصرت بقية الأضرار على خسائر مادية. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة استجابة فرقها لـ9 حرائق والسيطرة عليها ومنع امتدادها مع اقتصار الأضرار على الخسائر المادية. وأوضحت المديرية في بيان أن الحرائق التي اندلعت يوم أمس السبت شملت أراضي مزروعة بالقمح في الهليل وهداي الشرقي، وأرضا مزروعة بالشعير في الدردارة، وأرض زيتون في هداج، إضافة إلى أرض محصودة في خرنوب الحيو، في حين استجابت الفرق لأربعة حرائق أعشاب في العريشة والسودة برأس العين وتل براك والهميس. أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل 7 محطات مياه في دير الزور بعد تراجع مخاطر ارتفاع منسوب الفرات. وقالت الوزارة أن الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي أعادت تشغيل المحطات بكامل طاقتها بعد توفر الظروف الملائمة لإعادة التجهيزات الفنية والخدمية التي فككت احترازيا وتوزعت المحطات العائدة إلى الخدمة بين أرياف دير الزور الغربية والشرقية، من بينها الكسرة والقصبي والشعفة وأبو حمام الأولى والمجاودة وشحيل الغربي. كما وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الفنية تواصل أعمالها لاستعادة المحطات المتبقية التي خرجت من الخدمة. مع استمرار انحسار مياه نهر الفرات بدأت تحديات جديدة بالظهور على ضفافه، فالمياه الراكدة والبرك التي خلفها التراجع شكلت بيئة ملائمة لتكاثر الحشرات والبعوض، في وقت أثار فيه تسرب مياه الصرف من بعض الحفر الفنية ومخلفاتها مخاوف صحية وبيئية متزايدة لدى السكان في المناطق المتضررة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
1: عشرات البركات والمستنقعات الراكدة شكلت بعد انحسار المياه على ضفاف الفرات، لتبدأ فصول قلق جديد يلاحق القاطنين قرب النهر مع انتشار كثيف للحشرات والبعوض تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
2: والله هو الفيضان يعني ضر كثير من الناس من الطوفانات والمستنقعات، هذه يجيب من البعوض يجيب الحشرات، يعني نخاف على أطفالنا من البق والذباب والليشماني، هذه الأمراض هذه كلها نخاف منها يعني. والإضافة الحشرات يعني زواحف قامت تدخل حتى الأفاعي وتدخل يعني حشرات كثيرة على المنازل.
3: طبعا النهر خف منسوب المي، بس بعد ما خف منسوب المي.

0: صار بي برغش، صار بي بق، صار بي ريحة يعني للنهر. من بعد ما صار ارتفاع بي ونسبة نزول المي صار بي حشرات أكثر يعني بالمنطقة كامل. يعني كان في، بس طبعا مو بهالشكل هذا، صار في حشرات أكثر، طلعت علينا حشرات أكثر يعني، وصار بي حشرات مثل ما يقول بي ضرر على الأطفال وعلينا.
1: لم تتوقف تداعيات ارتفاع منسوب النهر عند حدود غمر الأراضي، بل امتدت إلى الجوار الفنية التي طفحت بمحتوياتها لينتشر التلوث والروائح الكريهة بين المنازل المجاورة، مضيفة عبئاً صحياً وبيئياً جديداً إلى معاناة الأهالي.
2: من فاض النهر خلطت بعضها وصار الجوار الفنية هاي اللي نستخدمها احنا للحمامات يعني صار منسوبها عالي، رجعت المي وين على البيوت، وهالشي هذا أدى للتلوث يعني. والمنطقة هاي كل شي مكان واطي حاليا، بدنا انه بس يكون يصرفون المي.
3: صارت المي تنبو علينا من تحت، الجوار طفحت علينا المي وصارت تطلع علينا، صارت تجينا ريحة سيئة بنوب، أمور يعني ريحة كرها بنوب، نامس بق برغش كل أمور يعني أمورنا صارت سيئة بنوب يعني بهالأمور هاي. والبلدية عندنا كل شهر نوبات تجي سيارة، الله يجزاهم الخير.
1: يركض الأطفال بين المياه والطين غير مدركين حجم الخطر المتمثل في تلك المياه الملوثة وما تحمله من تهديدات بيئية، بعد أن تحولت إلى بؤر خصبة تضاعف من مخاطر انتشار الحشرات الناقلة للأمراض.
4: انحسرت مياه النهر إذن، وانجلت ذروة فيضانه لتبدأ معركة أخرى يخوضها الأهالي على ضفاف الفرات، معركة ضد الأوبئة المتربصة خلف المستنقعات والأراضي المثقلة بالطين. سيب الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
5: أطلقت وزارة الاتصال وتقنية المعلومات خدمة جديدة تتيح للمواطنين تعبئة رصيد خطوط شركة سريتيل عبر كافة مكاتب البريد السوري المنتشرة في المحافظات. ووفقا لما نقلته وكالة سانا، فإن الخدمة الجديدة ستقدم بالسعر الرسمي المعتمد ومن دون فرض أي عمولات أو رسوم إضافية. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين للخدمات وتمكينهم من تعبئة أرصدتهم الحيوية بيسر وسهولة، مستفيدين من شبكة مكاتب البريد واسعة الانتشار التي تغطي مختلف المدن والمناطق. أطلقت وزارة الإشغال العامة والإسكان في منطقة ضاحية قدسية بريف دمشق مشروع أبيات هيلز كأول مشروع سكني متطور، حيث سيضم المشروع قرابة 2000 وحدة سكنية والعديد من الأبنية التجارية الحديثة.
6: طبعا اليوم اطلاق هذا المشروع بشكل رسمي. هذا المشروع قريب من ضاحيه قدسيه، اسم الجزيره اي 3، اطلقنا اسم المشروع ابيات هيلز. طبعا هذا اول مشروع بيتم تحويل مذكرات التفاهم اللي تم توقيعها برعايه فخامه الرئيس وكمان برعايه المجلس السوري السعودي اللي تم تشكيله منذ تقريبا بضعه اشهر. اطلاق هذا المشروع طبعا تم بعد تحويل مذكره التفاهم الى عقد متكامل بين القطاع العام الممثل بالمؤسسه العامه للاسكان وبين القطاع الخاص الممثل بشركه ابيات للتطوير العقاري. تم الانتهاء من كل الدراسات الخاصه في الموقع العام او الدراسات المعماريه. المشروع متكامل، هو مشروع سكني يغطي تقريبا 2000 وحده سكنيه.
5: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تسجيل حركة أكثر من 148 ألف مسافر في مطار دمشق الدولي خلال شهر أيار الماضي. وأفادت الهيئة بأن حركة المطار شملت 1532 رحلة جوية خلال الشهر ذاته، وبلغ عدد القادمين عبر مطار دمشق الدولي أكثر من 83 ألف مسافر مقابل نحو 65 ألف مغادر. كما وصل عدد شركات الطيران العاملة في المطار إلى 13 شركة وفق بيانات الهيئة العامة للطيران المدني. بدأت اليوم امتحانات الثانوية الزراعية والبيطرية في المراكز التابعة لمديرية الزراعة في حماة، والتي تشمل الثانوية الزراعية في حماة ومصياف السلمية.
7: تشرف مديرية الزراعة في حماة على الامتحانات للشهادة الثانوية الفنية الزراعية والبيطرية في المحافظة. يبلغ عدد المراكز الامتحانية ضمن المحافظة 3 مراكز، في سلمية، في محافظة حماة، في مسياف. يبلغ عدد الطلاب متقدمين للامتحانات 173 طالب، 66 طالب فني بيطري و 107 اختصاص زراعي. تقوم الامتحانات بجو من الشفافية، ونأمل في تقديم الأجواء المناسبة للطلاب.
5: أعلن مجلس مدينة حلب عن بدء تطبيق قرار المخالفات والإشغالات الجديد اعتبارا من منتصف حزيران الجاري، بهدف تنظيم المساحات العامة ومعالجة التجاوزات وإنهاء المظاهر العشوائية في المدينة.
8: زاد عدد، تم تخصيص أكثر من 1500 حاوية إضافية، ما كنت متأكد من الرقم، أتصور من حوالي 1500 حاوية إضافية.
9: اليوم نحن ضمن المؤتمر الصحفي في قاعة الجوهرة في محافظة حلب للإعلان عن قرار مجلس مدينة رقم 2 لعام 2026، واللي بيتحدث حقيقة عن تكليف بدل الأضرار في مجموعة من المخالفات فيما يخص الإشغالات، فيما يخص النظافة، فيما يخص أقصاب البيع، فيما يخص الجزارين، وفيما يخص مكاتب السيارات. كان هذا القرار صدر عن مجلس مدينة وصادق عليه السيد محافظ بتاريخ 5/6 ليكون ساري المفعول والتطبيق في 15/6. وحقيقة سبق مجموعة من الخطوات، المشاركة المجتمعية وأيضا مشاركة مع الزمانيين، وهيكلة الضبطة المركزية تكون ضبطة لا مركزية على مستوى المديريات الخدمية الخمسة. حقيقة الهدف من هذا القرار هو قرار تنظيمي بحت يهدف إلى تحسين المعيشة وتحسين المظهر الحضاري كما يليق بمدينة حلب وأهلها وعراقتها وتاريخها.
5: في حلب أيضا انطلقت حملة واسعة لمكافحة الحشرة الناقلة لمرض الليشمانيا بمشاركة مئات المتطوعين وفرق رش المختصة، مستهدفة عشرات آلاف المنازل والأحياء السكنية.
10: انطلقت في محافظة حلب حملة واسعة لمكافحة مرض الليشمانيا برعاية محافظة حلب ومجلس المدينة ومديرية الصحة وبمشاركة عدد من المنظمات الداعمة، حيث تستهدف الحملة رش عشرات آلاف المنازل والأحياء السكنية للقضاء على أنثى ذبابة الرمل الناقلة للمرض، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية تهدف إلى الحد من انتشار الإصابات وتعزيز إجراءات الوقاية لدى السكان.
11: تنطلق اليوم برعاية محافظة حلب حملة مكافحة الليشمانيا في مدينة حلب وبمشاركة من مجلس مدينة حلب عبر أجهزة رش رزازي وضبابي محملة على الآليات. هذه الأجهزة أو الفرق ستقوم بالرش بالشوارع ضمن الحيز الجغرافي لمدينة حلب، كون الحشرة تتواجد بكثرة في أماكن انتشار القمامة وفي الشوارع والساحات والحدائق.
10: وتعتمد الحملة على تنسيق بين الجهات الصحية والخدمية والمجتمعية لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأحياء والمنازل، خاصة في المناطق التي شهدت إصابات خلال السنوات الماضية.
12: متأملين يكون له الأثر الأكبر، لأنه اسمه المكافحة المتكاملة، يعني أنت عم بترش خارج المنازل وعم ترش داخل المنازل، هذا الشيء اللي ممكن يكون يعني أثره مديد لعدة أشهر لحماية المواطنين. شاركت فرق تطوعية كمان من المجتمع، هن من الكتل نفسها، أبناء الكتلة نفسها تم تدريبهم خلال الفترات على طريقة رش المنازل، الطرق الصحية، إيش رح ينصحوا المواطنين.
10: ولا يقتصر العمل على الكوادر الرسمية، إذ يشارك مئات المتطوعين في حملات الرش والتوعية الميدانية وتعريف السكان بطرق الوقاية والكشف المبكر عن المرض.
13: مدة الحملة هي 30 يوم، البخ بيكون ضمن المنازل يلي هي أوض النوم والقعدة بس، بعيدا عن الطعام وإلى آخره، عن الأطفال اللي معاهم ربو. رح يكون معنا من الدفاع المدني، رح يكون معنا حدا من فريق الحي.
14: يعني شغل كويس الحمد لله، وعندنا حشرات وعندنا هذا، وخلي هذول المكنسين يعني يجوا ويدخلوا على الحارات، والله خلينا اياهم يطولنا عمرهم.
10: ويأمل القائمون على الحملة أن تسهم هذه الإجراءات في خفض معدلات الإصابة خلال الموسم الحالي، خاصة مع استهداف جميع أحياء المدينة ومناطق الريف بشكل متزامن.
15: حملة واسعة تستهدف عشرات آلاف المنازل في حلب وريفها للحد من انتشار الليشمانيا أو حبة حلب، وسط دعوات للأهالي للتعاون مع الفرق المتطوعة للحصول على أفضل النتائج. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
5: يواجه مشفى حارم العام بريف إدلب خطر الخروج من الخدمة بعد توقف الدعم وتعطل جميع أقسامه منذ 6 أشهر، ما يهدد بحرمان عشرات الآلاف من السكان من الرعاية الصحية في المنطقة.
16: غضب واستياء بعد توقف الدعم عن مشفى حارم العام دفع الأهالي والكادر الطبي لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة تشغيله، محذرين من تراجع الخدمات الصحية التي تهدد حياة آلاف المدنيين.
17: انقطاع الدعم عن هالمشفى من بداية هالسنة هاي لحد هاللحظة هاي، اللي ما معروف مصير الكادر شو هو، اللي ما معروف اللي الخدمات الطبية لهالمنطقة بتقديمها، ست شهور من المعاناة، ست شهور ونحن بلكينا عم ننتظر لحتى الدولة أو الوزارة تنصف لهالمشفى هاد. نحن هلأ منطالب وللوقفة هاي كلها تكرمال الانصاف لهالمشفى هاد بالدعم الكوادر وتفعيل المشفى من أجل تقديم هالمنطقة هاي اللي هي منطقة حارم.
16: من أروقة كانت تمتلئ بالمراجعين، تحول المشفى اليوم إلى مبنى شبه خال بعد توقف معظم أقسامه عن العمل واقتصار خدماته على قسم الطوارئ وقياس العلامات الحيوية.
18: فترة أسبوع تقريبا عندي مرت عم كبيرة بالعمر اسنالة ضغطت كركبت معنا الضغطة 22، طالعنا لهون على المشفى أنه بس شي إسعافات أولية لحقونا الوضع ما في أبدا، بين ما وصلت على أدلي باحتشاء بالدماغ. بالنسبة لمشفى حارم لو كان موجود الكادر اللي كان فيه يعني والأمور اللي كان فيه بالنسبة للعيادات بالنسبة للكادر بشكل عام كان حلل الموضوع هذا وكان وفى بالغرض، ما وصلت أزمت معي الأمور لهالدرجة هاي.
16: 115 شخصا من الكادر الطبي بلا رواتب منذ 6 أشهر بعد تأخر وعود حكومية سابقة بتغطية تكاليف التشغيل، الأمر الذي دفع عددا منهم إلى مغادرة مواقعهم بحثاً عن مصدر دخل آخر.
19: مدينة حارم حتى مشفى خاص ما فيها، فالمشفى الخاص الأقرب هو بسلقين، المشافي العام الأقرب هي صارت بمدينة إدلب للأسف. يعني المسافة من حارم لإدلب 50 كيلومتر، تستغرق ساعة ساعة وشوي بالسيارة لسوء الطريق طبعاً، يعني فسوء الطريق هو عائق آخر أمام الأهالي لا يروحوا يتلقوا الخدمة من مكان آخر.
16: في ثمانينيات القرن الماضي صدر قرار يقضي بإنشاء مشافي وطنية في معرة النعمان وجسر الشغور وحارم، لكنه بقي حبرا على ورق حتى اليوم، لتبقى حارم بلا مشفى حكومي في منطقة تضم أعدادا كبيرة من السكان والمهجرين.
20: مسؤولية غائبة، مرضى بلا رعاية، وكوادر طبية تعمل تطوعا، هكذا يبدو واقع مشافي الشمال السوري بعد انقطاع دعم المنظمات وتراجع دور الجهات المعنية. مشهد يفاقم المعاناة وينذر بكارثة صحية وشيكة إذ لم تتخذ إجراءات عاجلة. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
5: بدأت مراكز صوامع الحبوب في ريف عين العرب كوباني باستلام محصول القمح من المزارع للموسم الحالي، وذلك وفق آلية تنظيمية جديدة تعتمد على حجز الأدوار عبر منصة إلكترونية لتبسيط الإجراءات والحد من الازدحام. وأوضح رئيس مركز صوامع روفي نواف عبد الرحمن لوكالة نورث بريس أن صوامع روفي والجلبية مخصصة لاستلام القمح غير المعبأ بطاقة استيعابية تصل إلى 500 طن يوميا، في حين يستقبل مركز صرين القمح المعبأ في أكياس بواقع 250 طن يوميا. وبيّن عبد الرحمن أن أسعار طن القمح حددت بين 44,000 و46,000 ليرة بالعملة الجديدة بحسب الصنف والجودة، تضاف إليها مكافأة تشجيعية بقيمة 9,000 ليرة لكل طن، مؤكدا أن صرف المستحقات المالية للمزارعين سيتم عبر تحويل المبالغ مباشرة إلى المصارف الزراعية في عين العرب كوبان. مع ارتفاع درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف تتجدد معاناة أهل منطقة صنوبر جبلة بريف اللاذقية نتيجة لتراكم النفايات وانتشار مياه الصرف الصحي المكشوفة في عدد من الأحياء والطرق الرئيسية، وسط مخايف من تداعيات صحية وبيئية تهدد السكان وتثقل أعباءهم اليومية.
21: يعاني أهالي منطقة صنوبر جبلة في ريف اللاذقية من تراكم النفايات ضمن عدد من الأحياء والطرق الرئيسية، الأمر الذي أثار استياء الأهالي ومخاوفهم من تداعياتها الصحية والبيئية، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية فصل الصيف.
22: احنا ببلدية صنوبر عم نعاني من موضوع القمامة بشكل كتير كبير، يعني شوفت عندكم هذا مكان وفي أماكن كتيرة. هذا الموضوع كان ينحل بالشتاء عن طريق جهود أهل المحلي يعني، وتنلم هالقمامة كل فترة هلا بالصيف الموضوع ما عاد عم نحصل منه على نتيجه لانه غير كافي. نطلب من البلديه انه تتعاون بهذا الموضوع وتلاقي حل جذري لهذا الامر.
21: استياء الاهالي لم يتوقف عند ملف النفايات فقط، إذ تعاني بعض المناطق أيضا من وجود مياه صرف صحي مكشوفة في الشوارع القريبة من الأماكن السكنية والأراضي الزراعية، ما يزيد من معاناة السكان ويضاعف المخاطر البيئية والصحية.
0: هالمجرور صرف الصحي صرنا سنة ونص ونحن عم بنعاني منه، ما حدا كان يجي يسوي لنا إياه، ونحن البرغش أكلنا، لا فينا بنفتح شباك، لا فينا بنفتح باب، لا بنقعد برا، والبرغش أكلنا أكل. ولا أي متى الحكي جينا على رأس البلدي قالوا لنا ما فيني، ما عندي حل أنا. طيب والحل؟ بدنا إحنا عانينا كتير.
21: يأمل الأهالي في اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلات وتحسين الواقع الخدمي في المنطقة حفاظا على الصحة العامة والبيئة وسلامة المواطن. هنا في صنوبر جبلة تتزايد مطالب الأهالي بإيجاد حلول سريعة لأزمة النفايات ومياه الصرف الصحي قبل أن تتحول المخاوف إلى واقع يهدد صحة السكان مع بداية فصل الصيف. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، صنوبر جبلة، ريف اللاذقية.
5: وصل فريق الدراجي درعا إلى مدينة اللاذقية بعد رحلة حملت في تفاصيلها معاني الإصرار والتحدي، ولم يكن الهدف مجرد الوصول إلى محطة جديدة بل إيصال رسالة تؤكد أهمية نشر ثقافة الرياضة وتعزيز دور السياحة وقيم المحبة والتعاون والانتماء بين أبناء المجتمع.
2: نحن فريق دراجين درعا حبينا نطلع رحلة استكشافية بكافة الجمهورية العربية السورية. نحن اسمنا ملتقى دراجين سوريا على امتداد الجمهورية العربية. شعارنا وهدفنا السياحة مقصد أساسي لنا، والتراث، الثقافة مقصد أساسي لنا، الرياضة، ونجتمع على الأخوة دائما والمحبة في جميع المحافظات داخليا. وبالنسبة لخارجيا نحن على استعداد تام دائما، ومنذ 10 سنوات نستقبل الدراجين الأجانب والعرب من كافة الدول. نتمنى المزيد من الاستمرار والعناية بالدراجة وتنمير الدراجات السياحية اللي هي يعني بالنسبة لنا شيء أساسي وضروري مثل باقي الدول. منشارك دوليا على طول، احنا نرفع علم بلدنا

0: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين في حصيلة أولية لعملية إطلاق نار استهدفت 4 مواقع مختلفة داخل الخط الأخضر غربي مدينة قلقيلية. من جانبه أعلن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية أن شخصا واحدا نفذ الهجوم في منطقة وسط إسرائيل والحدث انتهى بدوره. أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن رئيس الأركان أجرى تقييما عقب عملية إطلاق النار وأصدر تعليمات بمواصلة النشاط العملياتي. من جهتها أشادت حركة حماس بعمليتي إطلاق النار في مواقع مختلفة داخل الخط الأخضر غرب مدينة قلقيلية. وقالت الحركة في بيان إن العمليتين وقعتا شمال قلقيلية وجنوبي بيت لحم، مؤكدة أنهما تأتيان ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. إلى غزة، حيث قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين بينهم سيدتان وطفلة، ودمر منزلين بغارات جوية استهدفت نازحين ومدنيين شمال القطاع وجنوبه. وبحسب وكالة الأناضول فقد قتل فلسطيني وأصيب 3 آخرون من جراء قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية على تجمع للمدنيين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تزامنا مع إطلاق نار مكثف من الآليات المتمركزة شرقي الحي باتجاه منازل السكان. كما صادف قصف مدفعي حي التفاح شرقي المدينة وبلدة بيت لهيا شمالي القطاع، في حين دمر الاحتلال أيضا منزلين في خان يونس ومخيم المغازي، وذلك وسط استمرار استهداف خيام النازحين في مدينة غزة. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة جنوبية لبنان وأصدر إنذارا بالإخلاء لسكان مدينة صور ومحيطها. وبحسب مراسل التلفزيون سوريا فإن الغارات استهدفت بلدة صريفة ومحيط بلدة سلعة، في حين شمل إنذار الإخلاء الإسرائيلي مخيمات مدنية في صور والأحياء المحيطة بها في استمرار التصعيد على الجبهة الجنوبية اللبنانية. قتل 20 شخصا وأصيب 8 آخرون بجراح من جراء سلسلة غارات جوية نفذها الطيران الحربي ومسيرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في جنوبي وشرقي لبنان. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القصف العنيف طال بلدات عدة في أقضية النبطية وصور وصيدا والبقاع الغربي. وتأتي هذه الهجمات المكثفة للاحتلال في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في البلاد. كشفت أدلة مرئية جمعتها صحيفة نيويورك تايمز أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل الفسفور الأبيض في مناطق مكتظة بالسكان خلال عملياته العسكرية على الأراضي اللبنانية. وأظهر تحقيق موسع لصحيفة نيويورك تايمز عن رصد وتحليل مقاطع مصورة وثقت استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه الذخائر الحارقة في مدينة النبطية وصور الساحلية وبلدات الخيام والقليعة ويحمر جنوبي البلاد، موضحة في الوقت ذاته امتناع إسرائيل عن الإجابة. كشفت صحيفة إسرائيل اليوم نقلا عن مصدر دبلوماسي أن التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين إسرائيل ولبنان بات قريبا جدا. أذكرت الصحيفة أن القيادة السياسية في لبنان تجاوزت ما وصفته بنقطة لا عودة، مؤكدة تمسك بيروت القاطع بالتوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء الصراع الساري. أضافت المصادر ذاتها أن القيادة اللبنانية باتت تدرك بشكل جلي أن إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الاستقرار يرتبطان بشكل وثيق بإنهاء وتفكيك نفوذ حزب الله في البلاد. أرحب بضيفي بلال المرعبي الصحفي معي من بيروت، أهلا ومرحبا بكم سيد بلال. بداية يعني آخر التفاصيل والتطورات الميدانية في لبنان وجنوبي لبنان سيد بلال.
1: أهلا بك وبكل المشاهدين. يعني لازالت الخروقات الإسرائيلية مستمرة رغم إعلان التوصل لوقف إطلاق النار يوم الخميس الماضي، وبالتالي فإن التحركات الإسرائيلية لا زالت مستمرة في بلدات عدة في الجنوب اللبناني، وكان آخرها يعني اليوم في مدينة صور، حيث يعني وجه فخاي أدرعي أو الجيش الإسرائيلي تهديدات مباشرة لمدينة صور وإنذارات بإخلاء مناطق واسعة من المدينة، ما أثار الرعب في صدور المواطنين ودفع بهم بالخروج نحو مناطق تعتبر أكثر أمنا من الأماكن التي تم تهديدها من قبل الجيش الإسرائيلي. أيضا قبل 3 ساعة أو نصف ساعة من الآن يعني ضربت الطائرات الإسرائيلية مناطق في الضاحية الجنوبية، ضربت استهدفت مبنى بثلاث صواريخ، قال على إثرها أفخاي أدرعي إنه استهدفها ردا على هجمات حزب الله في شمال إسرائيل صباح اليوم. وأيضا كان خرج قبل قليل نتنياهو وكاتس يصرحان بأن هذه الضربات هي بداية الأعمال العسكرية الموسعة المنوي يعني تنفيذها على الضاحية الجنوبية لبيروت، ردا على ما وصفه بخروقات حزب الله لوقف إطلاق النار، وعلما بأنه الجيش الإسرائيلي لم يتوقف عن خرق كل الاتفاقات التي يعني كانت قد سرت في الأيام والأسابيع والأشهر الماضية،
0: اليوم سيد بلال،
1: رغم
0: يعني صحيفة
1: يعني
0: إسرائيل اليوم كشفت نقلا عن مصدر دبلوماسي أن التوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي، اتفاق سياسي شامل بين إسرائيل ولبنان، بات قريبا جدا.
1: طيب إذا كان هذا الكلام صحيح، يعني نحن الآن الخميس الماضي توصلنا إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين، كيف من يضمن بأن الاتفاق السياسي سيكون أيضا يعني محل اهتمام بالغ من قبل الدول التي رعت هذا الاتفاق، وإسرائيل لا تهدأ عن خرق كل الاتفاقات التي سبقت؟
0: نعم، بالنسبة لي أيضا يعني ما يقوم به حزب الله هناك، كيف تتعامل إسرائيل بطبيعة الحال مع هذه المناوشات، مع ما يقوم به الحزب عموما؟
1: حزب الله منذ لحظة إعلان توصل لوقف إطلاق النار قال إنه يرفض هذا الاتفاق ويريد أن تنسحب القوات الإسرائيلية كلها من كل المناطق في الجنوب اللبناني التي احتلتها ووقف شامل لإطلاق النار، وبالتالي هو لم يلتزم، وقد أعلن صراحة بأنه لن يلتزم بالاتفاق الأخير بين لبنان والجانب الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي إسرائيل تعامل
0: نعم
1: لبنان
0: سيد بلال،
1: وتعامل
0: اعتذر
1: الحزب على هذا
0: المقاطعة،
1: الأساس.
0: نعم اعتذر المقاطعة، سأعود إليك، لكن ورد هذا الخبر العاجل، مراسلة تلفزيون سوريا تقول بأن هناك قتلى وجرحى من جراء القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، إذن هذا ما أفادت به مراسلة تلفزيون سوريا بوقوع قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. بالعودة إليكم سيد بلال، تفضل أكمل.
1: طبعا هذا المبنى المستهدف هو مبنى يعني أهل بالسكان، وكان الاستهداف أتى من دون إنذار، وبطبيعة الحال يعني للأسف سيكون هناك سقوط لقتلى وجرحى جراء هذا الاستهداف، وبالتالي يعني ليس غريبا على الجانب الإسرائيلي أن يرتكب مثل هذه المجازر في كل المناطق التي استهدفها في لبنان وحتى في غزة كما رأينا في حربه على قطاع غزة. ويعني بالعودة إلى موضوع المفاوضات، يعني الجانب الإسرائيلي يقول إنه بات قريب جدا من التوصل لاتفاق سياسي بين الكيان وبين لبنان، ولكن السؤال الأبرز هو هل ستلتزم إسرائيل بهذا الاتفاق؟ يعني إن كانت هي لا تلتزم بكل الاتفاقات التي سبقت في الأشهر والأسابيع الماضية، لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في كل المناطق اللبنانية، وترامب على لسانه قال هناك هذا الاتفاق يعني سيشمل مناطق ومناطق أخرى لا يشملها، يعني بأي عقل يعني يحدثوننا؟
0: نعم أشكرك جزيل الشكر بلال المرعبي الصحفي، كنت معي من بيروت.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لشبكة سي إن إن المواقف الأمريكية المتناقضة والمتغيرة تعد عقبة رئيسية أمام المفاوضات. أشار بقائي لأن مطالبة طهران واشنطن بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية ورفع العقوبات، إضافة إلى دعوتها للإفراج عن أصولها المجمدة وإتاحتها للشعب الإيراني. وأضاف بقائي أن الولايات المتحدة تنتهك وقف إطلاق النار باستهداف سفن تجارية إيرانية، وأن إيران سترد بقوة على كل استهداف. هذا وتسلمت طهران رسالة باكستانية موجهة إلى المرشد الإيراني ضمن مساع لتحريك مسار المفاوضات المتعثر مع واشنطن. وحمل الرسالة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي خلال زيارة إلى طهران التقى فيها نظيره الإيراني إسكندر مؤمني. وقال نقوي وفق وكالة إرنا إن الرسالة موجهة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف إلى المرشد الإيراني. وأضاف أن الرسالة تحمل أهمية كبيرة معربا عن أمله بأن تسير الأمور نحو نتيجة جيدة في ظل محاولات إحياء مسار التفاوض بين إيران وواشنطن. كشفت نيويورك تايمز عن قلق أمريكي من تجسس إسرائيلي على مسؤولين بإدارة الرئيس دونالد ترامب مشاركين في مفاوضات إيران. وبحسب الصحيفة شملت المخايف مسؤولين أمريكيين يشاركون في المفاوضات الجارية مع الجانب الإيراني وبينهم المبعوث الخاص فويتكوف. ذكر تقرير استخباري أمريكي أن إسرائيل كثفت محاولات التنصت على مسؤولين كبار بينهم مسؤول في وزارة الحرب الأمريكية. كما أشار تقرير لوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية إلى اكتشاف برمجيات مزروعة سرا في هواتف أفراد من البنتاغون في إسرائيل بهدف التنصت على اتصالاتها. قالت وكالة رويترز إن واشنطن تعتزم إتاحة أصول إيرانية لحلفائها في الخليج لإصلاح أضرار منسوبة إلى طهران. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن الولايات المتحدة تدرس استخدام هذه الأصول لدعم إعادة الإعمار وإصلاح أي أضرار مستقبلية قد تتسبب بها إيران. أضاف المصدر أن واشنطن تبحث أيضا عن توظيف الأصول نفسها للمساهمة في إصلاح أضرار لحقت بالفعل بحلفائها في المنطقة. أشار إلى أن وزير الخزانة الأمريكي وجه فريقا مختصا لتقييم تكاليف الأضرار المنسوبة إلى إيران في دول الخليج تمهيدا لبحث آليات التمويل والتعويض. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نلقاكم على رأس الساعة في أمان الله.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
2: أنا تجربة عارفك من دار السياسة والبرنامج، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحياة.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر، وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

فوزي السلو. فوزي السلو ضابط عسكري ورئيس مؤقت لسوريا، حليف شيشكلي وقناعه في الحكم. ولد فوزي السلو في مدينة دمشق عام 1905 لأسرة كردية الأصل. كان والده ضابطاً في الجيش العثماني، وهو ما أثر في شخصية فوزي فانتسب للقوات الخاصة الفرنسية التي دخلت سوريا عام 1920. خلال خدمته فيها استطاع الدخول إلى الكلية الحربية في حمص، وتخرج منها بعد عامين ملازماً. ترقى سلو في رتبه العسكرية خلال فترة الانتداب الفرنسي، إلا أن بداية الحرب العالمية الثانية انعكست سلباً على مسيرته، إذ قرر سلو مع ضباط سوريين آخرين أن يقفوا مع حكومة فيشي الفرنسية المتحالفة مع النازيين، والتي سيطرت في البداية على سوريا حتى تم القضاء عليها عام 1943 من قبل حكومة فرنسا الحرة. أدى موقفه هذا إلى تسريحه من الجيش، إلا أنه استطاع العودة مجدداً للجيش عام 1945 حين تأسس عملياً الجيش السوري مستقلاً عن الفرنسيين. بعد الاستقلال شارك فوزي السلو في حرب فلسطين عام 1948، ثم شارك في اللجنة السورية التي فاوضت القوات الإسرائيلية على اتفاق هدنة في العام ذاته. كان لفوزي السلو علاقات صداقة قوية مع العقيد أديب الشيشكلي رفيق السلاح في حرب 48، ولما قام الأخير بانقلابه عام 1949 سلمه وزارة الدفاع، واستمر سلو في الوزارة حتى عام 1951. في ذلك العام نفذ الشيشكلي انقلابه الثاني على حكومة معروف الدواليبي والرئيس هاشم الأتاسي لمنع أي تقارب سوري عراقي محتمل. أراد الشيشكلي أن يعين فوزي السلو رئيساً للبلاد كي لا يظهر بمظهر المحب للسلطة، فصار السلو على إثر ذلك رئيساً لسوريا، لكنه في الحقيقة كان واجهة لحكم الشيشكلي، وقد أمسك إلى جانب رئاسة البلاد كلاً من رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية. في عام 1953 استقال فوزي السلو من رئاسة البلاد لصالح العقيد الشيشكلي الذي نصب نفسه رئيساً، إلا أن الأخير لم يدم حكمه أكثر من عام واحد بعد أن واجه انقلاباً عسكرياً أطاح به. سافر فوزي السلو بعد استقالته من مناصبه العسكرية والمدنية إلى المملكة العربية السعودية، وعمل مستشاراً للملك سعود لمدة 3 سنوات. عاد بعدها إلى سوريا وعاش في بيت والد زوجته في مدينة حماة حتى توفي عام 1972. ورغم الانتقادات الكثيرة للسلو لمشاركته في الانقلاب العسكري الذي عطل الحياة البرلمانية السورية، إلا أن بعضهم يعتقد أن السلو كان نظيف اليد، حتى إنه لم يملك بيته الخاص ليورثه لأبنائه.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. مظاهرة أمام مبنى المحافظة في السويداء، وصفحات محلية تقول إن مطالب المحتجين هي حل المكتب الأمني التابع لحكمة الهجر. نائب قائد قوى الأمن الداخلي في الحسكة يعلن بدء عملية دمج الأسايش في وزارة الداخلية رسميا وعمليا، ويقول إن العملية تبدأ اليوم بمقابلات لدمج 100 ضابط. وزارة الاتصالات تطلق خدمة جديدة تتيح للمواطنين تعبئة رصيد خطوط شركة سيريتيل عبر مكاتب البريد، وتقول إن الخدمة ستقدم من دون عمولات أو رسوم إضافية. قصف إسرائيلي عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت، وكاتس يقول إن الهجوم يأتي ردا على إطلاق حزب الله النار على إسرائيل.

0: أنا بكم في التفاصيل. أفادت شبكة السويداء 24 بخروج مظاهرة شعبية أمام مبنى المحافظة في السويداء، طلب خلالها المحتجون بحل ما يسمى المكتبة الأمني التابعة لحكمة الهجري. وبحسب الشبكة فإن الاحتجاجات تأتي على خلفية حالة من التوتر الأمني عقبت الكشف عن تهريب 3 معتقلين كانوا محتجزين لدى ما يسمى بالحرس الوطني، حيث وجه المتظاهرون اتهامات مباشرة بالمسؤولية عن عملية التهريب لعدد من الشخصيات في مقدمتهم جهاد الغوطاني، محملين إياهم تبعات ما سموه الخرق الأمني الذي أثار سياء الشارع المحلي. أرحب بضيفي نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون وسنكون معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد نجيب. بداية يعني اليوم ما الذي يجري في السويداء؟ كيف تقرؤون ما يحصل وخروج هذه التظاهرة أمام مبنى المحافظة؟
1: مساء الخير لك ضيوفك. لما يحدث في السويداء هو ردة فعل طبيعية جدا على كم هائل من الخذلان الذي حدث ممن كانوا يراهنون ويثقون بأن هناك حرص شديد على مصالح أهالي المغيبين والمغيبين قسرا، بأنه هناك محتجزين لأجل صفقة رهائن. هناك كانت تطمينات كبيرة تقول بأنه ذباني ما بتقدر تدخل على السويداء، ذباني ما بتقدر تحلق في السويداء. فيفاجأ الناس أن كل ما كان يقال كان وهم، وكان يعني عبارة عن تخدير، حتى تكتشف في الناس بأنه كان في تجارة ما تحت الطاولة. وهذا الكلام ما لم يبدأ اليوم، يعني هاي 3 محاولة لتهريب أسرى من السويداء. وطبعا أنا بشكل شخصي مع إعادة كل الناس إلى أهاليها ضمن سياق يرضي جميع الأطراف ويكون عادل لجميع الأطراف، لكن أنا بحكي بحدود ما هو منتظر، أنه يصير في تبادل على الأسرى، يرجعوا الأبناء لأهليهم ضمن هذا التبادل، ولا يتم بيع الأسير بشكل منفرد أبدا. ما حدث هو كان صادم بالنسبة للناس، وكانت ردة فعلهم طبيعية، هي عبارة عن صرخات في وجه عدم الثقة، في وجه عدم الأهلية بالإدارة، في وجه الادعاءات الكثيرة التي كانت تقول بأنه نحن قادرين ندير دولة وندير أمن وندير شرطة، وإذ بهم عدة أشخاص متنفذين بيبيعوا الأسرى ويضربوا بعرض الحائط مصالح جميع الأهالي.
0: اليوم سيد نجيب، إلى أي مدى يعني تعكس هذه التظاهرة وهذه التحركات عموما في السويداء ما زال شعبي ربما عام في المحافظة اليوم سيد نجيب؟
1: هو المزاج الشعبي العام ساخط بتراكمات، يعني عندك قضية الطلاب قبل هيك كانت غير مبررة عدم قبول الحماية للجان الأهلية تبع وزارة التربية، فالناس كانت محتقنة من قرار منع الامتحانات بالسويداء كائنا من كان وراءه وهذا الرفض. فاجت قصة الأسرى بعدين لتؤكد ما هو مؤكد، يعني الناس كانت حاسة بأنه يتتم المتاجرة بها، كانت تشعر بأنها هي مكسر عصا، بأنه يتاجر بأدمها، يتاجر بالضحايا، يتاجر بالقرى، كانت شاعري بس ما عنده دليل. اليوم نحن أمام 3 دليل، على أول مرة قالوا حاولوا يهربوا الأسرى وتم إلقاء القبض عليهم، وثاني مرة نفس الشيء، وهلأ المرة الثالثة نجحت مع اللي هربوا، وهن أصلا شخصيات كبيرة متنفذة بالمحافظة، وليس كما يقال أنهن عبارة عن عناصر عاديين. وهذا السيناريو اللي عم ينحكى بذكرنا بسيناريوهات النظام، لانه اللي كاتب السيناريو تبع الهروب هو نفسه من من من ضباط النظام السابقين، هو نفسه كاتب ما يعبر عن يعني استهتار شديد بذهنيه الناس بعقليه البشر، انه والله ثقب بالحيط وخرجوا الى اخره، وعباره عن عنصرين متورطين او 5 عناصر.
0: لكن اليوم
1: سيد نعم كان صادم لدرجه الناس اليوم في حاله انهيار ثقه تام.
0: يعني في هذه نقطة بالتحديد اليوم سيد نجيب، اليوم الاعتراض انتقل من حالة الغضب الشعبي بشكل عام إلى المطالبة المباشرة بحل المكتب الأمني، ما يسمى بالمكتب الأمني يعني التابع لحكمة الهجري. اليوم هذا الأمر كيف يمكن فهمه؟ ما دلالته بشكل كامل؟
1: كل الناس بتعرف أنه ما ممكن يتم هيك صفقة بدون موافقة المكتب الأمني، كما أنه كل الناس بتعرف أنه هذا المكتب كان له دور بالتجارة بالطحين، بالتجارة بالسيرة الغذائية، بالتجارة بقوتها وببطانياتها وبأغطيتها وببردها وبجوعها، يعني العالم كانت تعرف، لكن كان في تحصين مزدوج على هذا المكتب الأمني من الناس الفاعلين بالملف ملف السويداء دوليا وليس محليا. محليا ما حدا له كلمة بالملف السويداء، اليوم الملف السويداء يدار من الخارج كلياتنا بنعرف. فالمكتب الأمني كان مطالب حله قديمة مش من اليوم، من لما اتهموني أنا بمحاولة الانقلاب على الشيخ حكمة الهجري بشهر 10 أو 11، كان هذا الموضوع مطروح حتى من إسرائيل نفسها، من دروز إسرائيل عفوا، إنه هدول الناس لازم يتحيلوا عن المشهد، وفي ضباط أكفاء ممكن يديروا المشهد لحين التوصل لحل، وفي شخصيات نخب اجتماعية لها شأن ممكن تدير المشهد، وكان هذا الموضوع يرفض. حتى نحن كان لنا اقتراح انه انشاء مجلس امناء على مستوى محافظه السويداء لاداره المشهد بديلا عن نفوذ المكتب الامني اللي كان عم يتمدد، لكن كان يرفض هذا الامر. اليوم ما عاد في مجال للرفض، المكتب الامني صار وراءنا منذ اول من اول امس، المكتب الامني انتهى. هلا من كانوا يديرون المكتب الامني صاروا افراد معهم مجموعات شخصيه لهم، لكن صاروا يعرفوا حجمهم بدليل الضغط الشعبي. رجع الى الوراء، ما حدا بيقدر يرجع يحييهم، لانه الناس اليوم عينك المجهر عليهم، اي انسان بده يحاول يرجع يبني هاي العصابه من اول وجديد سيدفع الثمن فورا، وهذا ما اتفقت عليه الفصائل يوم امس لما قررت المظاهرات اليوم. اتقررت المظاهرات اليوم امس الساعه تقريبا 2 الظهر، يعني من 24 ساعه تقريبا.
0: نعم.
1: وبمشاركه الاهالي المغيبين واهالي المختطفين والمحتجزين قسرا، اللي هن اصلا اعتبروا انه ما كان يحدث كان حلقة في سلسلة المتاجرة بأبنائهم ومحاولة تفويت الفرصة على تبديلهم.
0: نعم.
1: فقط مقابل منفعة لأعضاء هذول المكتب الأمني نفسه. إذا حدا مصدق بالسويدة أنه أربع عناصر ممكن يجروا هاي العملية، بيكون يعني هذا ساذج جدا.
0: طيب اليوم
1: من يحاول إنقاذ الموقف، لكنه ما رح يقدر يقنع حدا. يعني
0: إلى أي مدى يمكن اليوم اعتبار أن ما جرى اليوم في السويداء هو مؤشر على وجود، دعنا نقول، خلافات أو تباينات داخل يعني البنية الأمنية لميليشيا الحرس الوطني سيد نجيب؟
1: أنا ما بتفق مع أنه ميليشيا الحرس الوطني، الحرس الوطني هو فصيل نشأ نتيجة المذابح اللي صارت بالسويدة والمجازر، لكن في بعض القيادات فيه هن المتحكمين بالمشهد. يعني فيك تقول أنت أنه كل كان بنظام الأسد،
0: بما يتعلق بالفصائل المتواجدة عموما في السويداء،
1: يتحكموا بالبلد، وهلأ بالسويدة نفس الشيء 20 شخص عم يتحكموا بالبلد. هذول اللي هن عم يتصرفوا بفكر ميليشياوي، هذول الناس اللي عم يتحكموا بالكل. انا لا ازال ارى فرصه للمصالحه مع كل اهل الجبل، بين كل اهل الجبل، لكن هذول الناس اللي عم يمنعوا التلاحم حتى بين عائلات الجبل، عم يمنعوا الموده حتى بين اهل الجبل، ومن ثم بين اهل الجبل وبين السوريين. هذول اليوم اذا بتقول سوري بيعتبروك كافر، يعني بيعتبروك، يعني ما بيختلفوا عن الفكر المتشدد بشيء بس بغير اتجاه. فهذول الناس اليوم هن معدومين الثقه من الشارع، مش مهز ثقه مهزوزه، الشارع في السويداء عديم الثقه فيهم كليا، وكل من يقول غير ذلك هو انسان يا اما مستفيد من الوضع الراهن يا اما شبيح لهم بطريقه او باخرى. الجبل له حقوق والناس لها تضحيات وفي دمار صار وكله بده يتناقش، بس مش عن طريقهم.
0: نعم.
1: يعني ما بصير يكون المتسبب او احد الناس المتسببين بما حدث هو الخصم والحكم بنفس الوقت. هذا الحكي وعد له الناس بعد 10 أشهر من الوعود والاكاذيب وبيع الوهم، الناس صارت تفهم انه ما حدث، نحن كنا اجراء عند جهه ما، صارت العالم الصغير قبل الكبير يفهم انه نحن كنا ضحيه لعبه دوليه، طبخه دوليه ايا كانت، وكان في ادوات داخل السويداء نفذتها مستغله عواطف العالم. اليوم اللي ما حدث هو كشف مدى مستوى تجاره هذول الناس بالعالم، هي اللي صار.
0: نعم، اشكرك.
1: الثقه ترجع لورا، ما عاد ترجع
0: وصلت
1: ابدا مهما نعم. كان يكون ومهما كان ذو شأن.
0: أشكرك جزيلا الشكر نجيب أبو فخر مؤسس تجار سوريون، وسنكون كنت معي من دمشق.
1: أهلا وسهلا فيك، حياك الله.
0: أعلن نائب قائد قوى الأمن الداخلي في الحسكة محمود خليل علي بدأ عملية دمج الأسايش في وزارة الداخلية رسميا وعمليا. وأوضح خليل علي في تصريح لشبكة روداو أن العملية تبدأ اليوم بمقابلة لدمج 100 ضابط من الأسايش في هيكل قوى الأمن الداخلي، مؤكدا أنهم سيحصلون على الراتب نفسه الذي كانوا يتقاضونه. وأشار إلى أن نحو 500 من أفراد الأسايش من عفرين الذين عادوا مؤخرا إلى مناطقهم سينضمون إلى قوات الأمن العام هناك تعزيزا لاستقرار المدينة وأمنها. هذا وأكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق مع قسد أحمد الهلالي أن العمل مستمر لتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة. وأوضح الهلالي في تصريحات إعلامية أن العمل متواصل في ملف الخدمات والاقتصاد، حيث بيّن أن مدينة القامشلي تشهد عودة التيار الكهربائي إلى عدد من أحيائها للمرة الأولى منذ سنوات طويلة بعد إنجاز 60% من أعمال الصيانة، كما لفت إلى بدء تحويل عائدات معبر سمالكا إلى خزينة الدولة اعتبارا من الأول من حزيران الجاري، بالتوازي مع استمرار أعمال التأهيل والصيانة في عدد من المرافق الحيوية. أضاف الهلالي أن هناك تقدما في ملف دمج عناصر قوات الأسايش ضمن مؤسسات الأمن الداخلي، حيث دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي وبدأت المقابلات والإجراءات الإدارية وفق الأنظمة المعتمدة في وزارة الداخلية وفي ملف التعليم. أشار الهلالي إلى أن مناطق الحسكة شهدت انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة للمرة الأولى بشكلها الحالي بعد سنوات من التعطيل، كانت تقتصر سابقا على 7 مراكز فقط ضمن المربعات الأمنية، معتبرا ذلك منعطفا كبيرا في مسار الدمج التربوي.

أعلنت وزارة الزراعة بدأ خطوات دمج المؤسسات الزراعية في محافظة الحسكة تنفيذا لبنود اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسات. وقالت الوزارة في بيان أن سماعا ضم مدير زراعة الحسكة هايل الكاش والمكلف من هيئة الزراعة في الإدارة الذاتية مظلوم حسن، حيث تقرر البدء بدمج مديرية الزراعة كأولى الخطوات وسط توافق كامل على وضع خطة شاملة وفق معايير وأولويات محددة. كما وتناول الاجتماع آلية توزيع المناشئ على الدوائر الزراعية وسبل تسويق المحاصيل، إضافة إلى الاستعدادات اللازمة لاستقبال محصول القمح بما يسهم في إنجاح الموسم الزراعي.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإطلاق الاحتلال الإسرائيلي سراح 4 أشخاص من أصل 5 كانوا قد اختطفوا من قبل قواته خلال عملية توغل نفذتها في ريف القنيطرة صباح اليوم. وأوضح مراسلنا أن قوة تابعة للاحتلال توغلت في قرية جبات الخشب بالريف الشمالي، حيث أقدمت على اختطاف 4 أشخاص بينهم قاصران 2، مشيرا إلى أن التوغل طال مزرعة صيد الحانوت في الريف الجنوبي، حيث اختطفت قوات الاحتلال شابا آخر وعمدت إلى نصب حاجز عسكري على أطراف القرية لتفتيش المارة. أعلن الدفاع المدني استجابته ل 181 حريقا في عموم سوريا يوم أمس السبت، أسفر عنها وقوع إصابتين. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق شملت 38 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و 143 حريقا متفرقا في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار، مشيرا إلى أن إحدى الإصابتين لعنصر من عناصر الإطفاء تلقى الإسعافات في المكان، في حين نقل مدني إلى مشفى الرق الوطني إثر اختناق مؤقت، وقد أخمدت الحرائق واقتصرت بقية الأضرار على خسائر مادية. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة استجابة فرقها لـ9 حرائق وسيطر عليها ومنع امتدادها مع اقتصارها على الخسائر المادية فقط. وأوضحت المديرية في بيان أن الحرائق التي اندلعت يوم أمس السبت شملت أراضي مزروعة بالقمح في الهليل وهداج شرقي، وأرضا مزروعة بالشعير في الدردارة، وأرض زيتون في هداج، إضافة إلى أرض محصودة في خرنوب الحيو، في حين استجابت الفرق ل4 حرائق أعشاب في العريشة والسودة برأس العين وتل براك والهميص.

0: أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين للخدمات وتمكينهم من تعبئة أرصدتهم الحيوية بيسر وسهولة، مستفيدين من شبكة مكاتب البريد واسعة الانتشار التي تغطي مختلف المدن والمناطق. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق ديالة البحري، أهلا ومرحبا بك ديالة. لو تضعين في تفاصيل هذه الخدمة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
1: نعم، مرحبا جمال. يعني حقيقة هذه الخدمة التي أعلنت عنها وأطلقتها وزارة الاتصال يمكن القول بأنها توسع إلى حد ما عمل مكاتب البريد. هذه المكاتب التي تقدم عدة خدمات للمواطنين، سواء من حيث الحصول على خدمات إدارية أو على أوراق ثبوتية للمواطن. يمكن أيضا اليوم ضمن هذه المكاتب المنتشرة في عدد من المحافظات والمدن السورية أن يقوم أيضا المواطن بتعبئة رصيد سيرياتيل ضمن هذه المكاتب، يعني بالسعر الرسمي ودون تحمل يعني تكاليف واعباء او دون عمولات، كما يعني ان امكن القول. يعني هذه الخدمه من خلال يعني عده خدمات تقدمها البريد، مكاتب البريد للمواطنين، يمكن القول بانه تتيح اتاحه عده خدمات من مكان واحد، بما يخفف جهدا على المواطن او يخفف تنقلاته، بحيث يحصل على عده خدمات من مكان واحد. كذلك الأمر فيما يتعلق بالحصول على هذه الخدمة بسعر رسمي ودون عمولات. المواطن عندما يتجه لتعبئة رصيده من المحلات العادية المتواجدة يدفع نسبة لا بأس بها لقاء الحصول على هذه الخدمة. من خلال ما قامت به وزارة الاتصال فإن ذلك يخفف أعباء مادية وتكاليف مادية على المواطنين بشكل أو بآخر، وبالتالي من خلال يعني هذه الخدمة يحصل المواطن على إمكانية تعبئة رصيده من مكان يمكن الحصول أيضا فيه، وهو مكاتب البريد، يمكن الحصول على عدة خدمات ضمن هذه المكاتب، وبنفس الوقت أن يحصل على هذه الخدمة بأسعار دون يعني مناسبة دون أن يكون هناك تكبد أو تحمل لتكاليف إضافية. يعني هذا أيضا يأتي ضمن جهود وزارة الاتصالات التي يعني تقوم حقيقة بعدة إصلاحات، سواء من حيث المشاريع التي تقوم بها لإصلاح البنية يعني التقنية لشبكة الاتصالات عموما، أو من خلال ما تقوم به بحيث تمكن المواطن من الحصول على خدمات التي يريد الحصول عليها من وزارة الاتصالات بأقل جهد وبأقل تكلفة.
0: أشكرك جزيل الشكر ديالة البحري، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان في منطقة ضاحية قدسية بريف دمشق مشروع أبيات هيلز كأول مشروع سكني متطور، حيث سيضم المشروع قرابة 2000 وحدة سكنية والعديد من الأبنية التجارية الحديثة.
2: طبعا اليوم إطلاق هذا المشروع بشكل رسمي. هذا المشروع قريب من ضاحية قدسية، اسم الجزيرة E3، أطلقنا اسم المشروع أبيات هيلز. طبعا هذا أول مشروع بيتم تحويل مذكرات التفاهم اللي تم توقيعها برعاية فخامة الرئيس وكمان برعاية المجلس السوري السعودي اللي تم تشكيله منذ تقريبا بضعة أشهر. إطلاق هذا المشروع طبعا تم بعد تحويل مذكرة التفاهم إلى عقد متكامل بين القطاع العام الممثل بالمؤسسة العامة للإسكان وبين القطاع الخاص الممثل بشركة أبيات للتطوير العقاري. تم الانتهاء من كل الدراسات الخاصة في الموقع العام أو الدراسات المعمارية. المشروع متكامل، هو مشروع سكني يغطي تقريبا 2000 وحدة سكنية.
0: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تسجيل حركة أكثر من 148 ألف مسافر في مطار دمشق الدولي خلال شهر أيار الماضي. وأفادت الهيئة بأن حركة المطار شملت 1532 رحلة جوية خلال الشهر ذاته، وبلغ عدد القادمين عبر مطار دمشق الدولي أكثر من 83 ألف مسافر مقابل نحو 65 ألف مغادر. كما وصل عدد شركات الطيران العامة العاملة في المطار إلى 13 شركة وفق بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

0: اليوم امتحانات الثانوية الزراعية والبيطرية في المراكز التابعة لمديرية الزراعة في حماة، والتي تشمل الثانوية الزراعية في حماة ومصياف السلامية.
1: تشرف مديرية الزراعة في حماة على الامتحانات للشهادة الثانوية الفنية الزراعية والبيطرية في المحافظة. يبلغ عدد المراكز الامتحانية ضمن المحافظة 3 مراكز، في سلامية، في محافظة حماة، في مصياف. يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 173 طالب، 66 طالب فني بيطري و107 اختصاص زراعي. تقوم الامتحانات بجو من الشفافية، ونأمل في تقديم الأجواء المناسبة للطلاب.
0: انطلقت حملة واسعة في حلب لمكافحة الحشرة الناقلة لمرض اللاشمانيا بمشاركة مئات المتطوعين وفرق الرش المختصة، مصادفة عشرات آلاف المنازل والأحياء السكنية.
2: انطلقت في محافظة حلب حملة واسعة لمكافحة مرض اللاشمانيا برعاية محافظة حلب ومجلس المدينة ومديرية الصحة وبمشاركة عدد من المنظمات الداعمة، حيث تستهدف الحملة رش عشرات آلاف المنازل والأحياء السكنية للقضاء على أنثى ذبابة الرمل الناقلة للمرض، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية تهدف إلى الحد من انتشار الإصابات وتعزيز إجراءات الوقاية لدى السكان.
3: تنطلق اليوم برعاية محافظة حلب حملة مكافحة اللاشمانيا في مدينة حلب وبمشاركة من مجلس مدينة حلب عبر أجهزة رش رزازي وضبابي محملة على الآليات. هذه الأجهزة أو الفرق ستقوم بالرش بالشوارع ضمن الحيز الجغرافي لمدينة حلب، كون الحشرة تتواجد بكثرة في أماكن انتشار القمامة وفي الشوارع والساحات والحدائق.
2: وتعتمد الحملة على تنسيق بين الجهات الصحية والخدمية والمجتمعية لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأحياء والمنازل، خاصة في المناطق التي شهدت إصابات خلال السنوات الماضية.
4: متأملين يكون له الأثر الأكبر، لأنه اسمه المكافحة المتكاملة، يعني أنت عم بترش خارج المنازل وعم بترش داخل المنازل. هذا الشيء اللي ممكن يكون يعني أثره مديد لعدة أشهر لحماية المواطنين. شاركت فرق تطوعية كمان من المجتمع، هن من الكتل نفسها، أبناء الكتلة نفسها، تم تدريبهم خلال الفترات على طريقة رش المنازل، الطرق الصحية، إيش رح ينصحوا المواطنين.
2: ولا يقتصر العمل على الكوادر الرسمية، إذ يشارك مئات المتطوعين في حملات الرش والتوعية الميدانية وتعريف السكان بطرق الوقاية والكشف المبكر عن المرض.
5: مدة الحملة هي 30 يوم، البخ بيكون ضمن المنازل يلي هي أوض النوم والقعدة بس، بعيدا عن الطعام وإلى آخره، عن الأطفال اللي معاهم ربو. رح يكون معنا من الدفاع المدني، رح يكون معنا حدا من فريق الحي.
6: يعني شغل كويس الحمد لله، وعندنا حشرات وعندنا هذا، وخلي هذول المكنسين يعني يجوا ويدخلوا على الحارات، والله خلينا اياهم يطولنا عمرهم.
2: ويأمل القائمون على الحملة أن تسهم هذه الإجراءات في خفض معدلات الإصابة خلال الموسم الحالي، خاصة مع استهداف جميع أحياء المدينة ومناطق الريف بشكل متزامن.
7: حملة واسعة تستهدف عشرات آلاف المنازل في حلب وريفها للحد من انتشار اللاشمانيا أو حبة حلب، وسط دعوات للأهالي للتعاون مع الفرق المتطوعة للحصول على أفضل النتائج. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: يواجه مشفى حارم العامري في إدلب خطر الخروج من الخدمة بعد توقف الدعم وتعطل جميع أقسامه منذ 6 أشهر، ما يؤدي بحرمان عشرات آلاف السكان من الرعاية الصحية في المنطقة.
8: غضب واستياء بعد توقف الدعم عن مشفى حارم العام دفع الأهالي والكادر الطبي لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة تشغيله، محذرين من تراجع الخدمات الصحية التي تهدد حياة آلاف المدنيين.
9: انقطاع الدعم عن هالمشفى من بداية هالسنة هاي لحد هاللحظة هاي، اللي ما معروف مصير الكادر شو هو، اللي ما معروف اللي الخدمات الطبية لهالمنطقة بتقديمها، 6 شهور من المعاناة، 6 شهور ونحن بالكين عم ننتظر لحتى الدولة أو الوزارة تنصف لهالمشفى هاد. نحن هلأ منطالب وللوقفة هاي كلها تكرمال الانصاف لهالمشفى هاد بالدعم الكوادر وتفعيل المشفى من أجل تقديم هالمنطقة هاي اللي هي منطقة حارم.
8: من أروقة كانت تمتلئ بالمراجعين تحول المشفى اليوم إلى مبنى شبه خال بعد توقف معظم أقسامه عن العمل واقتصار خدماته على قسم الطوارئ وقياس العلامات الحيوية.
10: فترة أسبوع تقريبا عندي مرت عام كبيرة بالعمر، أسنالة ضغطت كركبت معنا الضغطة 22، طالعناها لهون على المشفى أنه بس شي إسعافات أولية لحقونا الوضع ما في أبدا، بين ما وصلت على أدلي باحتشاء بالدماغ. بالنسبة لمشفى حارم لو كان موجود الكادر اللي كان فيه يعني والأمور اللي كان فيه بالنسبة للعيادات بالنسبة للكادر بشكل عام كان حلل الموضوع هذا وكان وفى بالغرض، ما وصلت أزمت معي الأمور لهالدرجة هاي.
8: 115 شخصا من الكادر الطبي بلا رواتب منذ 6 أشهر بعد تأخر وعود حكومية سابقة بتغطية تكاليف التشغيل، الأمر الذي دفع عددا منهم إلى مغادرة مواقعهم بحثا عن مصدر دخل آخر.
11: مدينة حارم حتى مشفى خاص ما فيها، فالمشفى الخاص الأقرب هو بسلقين، المشافي العامة الأقرب هي صارت بمدينة إدلب للأسف. يعني المسافة من حارم لإدلب 50 كيلومتر، تستغرق ساعة ساعة وشوي بالسيارة لسوء الطريق طبعا، يعني فسوء الطريق هو عائق آخر أمام الأهالي لا يروحوا يتلقوا الخدمة من مكان آخر.
8: في ثمانينيات القرن الماضي صدر قرار يقضي بإنشاء مشافي وطنية في معرة النعمان وجسر الشغور وحارم، لكنه بقي حبرا على ورق حتى اليوم، لتبقى حارم بلا مشفى حكومي في منطقة تضم أعدادا كبيرة من السكان والمهجرين.
12: مسؤولية غائبة، مرضى بلا رعاية، وكوادر طبية تعمل تطوعا، هكذا يبدو واقع مشافي الشمال السوري بعد انقطاع دعم المنظمات وتراجع دور الجهات المعنية. مشهد يفاقم المعاناة وينذر بكارثة صحية وشيكة إذ لم تتخذ إجراءات عاجلة. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: بدأت مراكز صوامع الحبوب في ريف عين العرب كوباني بسلام محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي، وذلك وفق آلية تنظيمية جديدة تعتمد على حجز الأدوار عبر منصة إلكترونية لتبسيط الإجراءات والحد من الازدحام. وأوضح رئيس مركز صوامع روفي نواف عبد الرحمن لوكالة نورث بريس أن صوامع روفي والجلبية مخصصة لاستلام القمح غير المعبأ بطاقة الاستيعابية تصل إلى 500 طن يوميا، في حين يستقبل مركز سرين القمح المعبأ في أكاس بواقع 250 طن يوميا. وبيّن عبد الرحمن أن أسعار طن القمح حددت بين 44,000 و46,000 ليرة بالعملة الجديدة بحسب الصنف والجودة، تضاف إليها مكافأة تشجيعية بقيمة 9,000 ليرة لكل طن، مؤكدا أن صرف المستحقات المالية للمزارعين سيتم عبر تحويل المبالغ مباشرة إلى المصارف الزراعية في عين العرب كوباني. مع ارتفاع درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف تتجدد معاناة أهل منطقة صنوبر جبلة بريف اللاذقية نتيجة لتراكم النفايات وانتشار مياه الصرف الصحي المكشوفة في عدد من الأحياء والطرق الرئيسية، وسط مخايف من تداعيات صحية وبيئية تهدد السكان وتثقل أعباءهم اليومية.
13: يعاني أهالي منطقة صنوبر جبلة في ريف اللاذقية من تراكم النفايات ضمن عدد من الأحياء والطرق الرئيسية، الأمر الذي أثار استياء الأهالي ومخاوفهم من تداعياتها الصحية والبيئية، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية فصل الصيف.
14: احنا ببلدية صنوبر عم نعاني من موضوع القمامة بشكل كتير كبير، يعني شوفت عندكم هذا مكان وفي أماكن كتيرة. هذا الموضوع كان ينحل بالشتاء عن طريق جهود أهل المحل يعني، وتنلم هالقمامة كل فترة. هلأ بالصيف الموضوع ما عاد عم نحصل منه على نتيجة لأنه غير كافي. نطلب من البلدية إنه تتعاون بهذا الموضوع وتلاقي حل جذري لهذا الأمر.
13: استياء الأهالي لم يتوقف عند ملف النفايات فقط، إذ تعاني بعض المناطق أيضاً من وجود مياه صرف صحي مكشوفة في الشوارع القريبة من الأماكن السكنية والأراضي الزراعية، ما يزيد من معاناة السكان ويضاعف المخاطر البيئية والصحية.
15: هالمجرور صرف الصحي صرنا سنة ونص ونحن عم نعاني منه، ما حدا كان يجي يسوي لنا إياه، ونحن البرغش أكلنا، لا فينا بنفتح شباك، لا فينا بنفتح باب، ولا بنقعد برا، والبرغش أكلنا أكل. ولأي متى الحكي جينا على رأس البلدية قالوا لنا ما ما فيني، ما عندي حل أنا. طيب والحل؟ بدنا احنا عانينا كثير.
13: يأمل الأهالي في اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلات وتحسين الواقع الخدمي في المنطقة، حفاظاً على الصحة العامة والبيئة وسلامة المواطن.
16: هنا في صنوبر جبلة تتزايد مطالب الأهالي بإيجاد حلول سريعة لأزمة النفايات ومياه الصرف الصحي قبل أن تتحول المخاوف إلى واقع يهدد صحة السكان مع بداية فصل الصيف. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، صنوبر جبلة، ريف اللاذقية.
0: أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل 7 محطات مياه في دير الزور بعد تراجع مخاطر ارتفاع منسوب الفرات. أقالت الوزارة إن الشركة العامة للمياه الشرب والصرف الصحي أعادت تشغيل المحطات بكامل طاقتها بعد توفر الظروف الملائمة لإعادة التجهيزات الفنية والخدمية التي فككت احترازيا، وتوزعت المحطات العائدة إلى الخدمة بين أرياف دير الزور الغربية والشرقية، من بينها الكسرة والقصب والشعفة وأبو حمام الأولى والمجاودة والشحيل الغربي. وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الفنية تواصل أعمالها لاستعادة المحطات المتبقية التي خرجت من الخدمة. مع استمرار انحسار مياه نهر الفرات بدأت تحديات جديدة بالظهور على ضفافه، فالمياه الراكدة والبرك التي خلفها التراجع شكلت بيئة ملائمة لتكاثر الحشرات والبعوض في وقت أثار فيه تسرب مياه الصرف من بعض الحفر الفنية ومخلفاتها مخاوف صحية وبيئية متزايدة لدى السكان في المناطق المتضررة.
17: عشرات البركات والمستنقعات الراكدة شكلت بعد انحسار المياه على ضفاف الفرات، لتبدأ فصول قلق جديد يلاحق القاطنين قرب النهر مع انتشار كثيف للحشرات والبعوض تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
18: والله هو الفيضان نظر كثير من الناس من الطوفانات والمستنقعات، هذه يجيب من البعوض يجيب الحشرات، يعني نخاف على أطفالنا من البق والذباب والشماني، هذه الأمراض هذه كلها نخاف منها يعني. وبالإضافة الحشرات يعني زواحف قامت تدخل حتى الأفاعي وتدخل يعني حشرات كثيرة على المنازل.
19: طبعا النهر خف منسوب المي، بس بعد ما خف منسوب المي صار ببرغش، صار ببق، صار بريحة يعني للنهر. من بعد ما صار ارتفاع ونسبة نزول المي صار بحشرات أكثر يعني بالمنطقة كامل، يعني كان فيه بس طبعا مو بهالشكل، هذا صار فيه حشرات أكثر، طلعت علينا حشرات أكثر يعني، وصار بحشرات مثل ما يقول بيضرر على الأطفال وعلينا.
17: لم تتوقف تداعيات ارتفاع منسوب النهر عند حدود غمر الأراضي، بل امتدت إلى الجوار الفنية التي طفحت بمحتوياتها لينتشر التلوث والروائح الكريهة بين المنازل المجاورة، مضيفة عبئاً صحياً وبيئياً جديداً إلى معاناة الأهالي.
20: من فاض النهر خلطت بعضها وصار الجوار الفنية هاي اللي نستخدمها احنا للحمامات يعني صار منسوبها عالي، رجعت المي وين على البيوت، وهالشي هذا أدى للتلوث يعني. والمنطقة هاي كل شيء مكان واطي حاليا، بدنا انه بس يكون يصرفون المي.
21: صارت المي تنبو علينا من تحت الجوار، طفحت علينا المي وصارت تطلع علينا، صارت تجينا ريحة سيئة بدوب امور يعني، ريحة كرها بنوب، نامس، بق، برغش، كل امور يعني امورنا صارت سيئة بنوب يعني بهالامور هاي. والبلدية عندنا كل شهر نوبات تجي سيارة، الله يجزاهم الخير.
17: يركض الأطفال بين المياه والطين غير مدركين حجم الخطر المتمثل في تلك المياه الملوثة وما تحمله من تهديدات بيئية بعد أن تحولت إلى بؤر خصبة تضاعف من مخاطر انتشار الحشرات الناقلة للأمراض.
12: انحسرت مياه النهر إذن وانجلت ذروة فيضانه، لتبدأ معركة أخرى يخوضها الأهالي على ضفاف الفرات، معركة ضد الأوبئة المتربصة خلف المستنقعات والأراضي المثقلة بالطين. سيب الأحمى، تلفزيون سوريا، الرقة.
0: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت مقر قيادية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقالت مراسلة تلفزيون سوريا أن القصف الإسرائيلي صادف بثلاثة صواريخ مبنى في منطقة تحويطة الغدير، ما خلف سقوط قتلى وجرحى، من جهته أوضح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الغارات جاءت بتوجيهات منه ردا على إطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في حين أكد وزير الأمن الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف غرفة عمليات في الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان الجيش الإسرائيلي شن أيضا غارات على مناطق متفرقة جنوبي لبنان وأصدر إنذارا بالإخلاء لسكان مدينة صور ومحيطها. بحسب مراسل التلفزيون سوريا فإن الغارات استهدفت بلدة صرفة ومحيط بلدة سلعة، في حين شمل إنذار الإخلاء الإسرائيلي مخيمات مدينة صور والأحياء المحيطة بها باستمرار التصعيد على الجبهة الجنوبية اللبنانية. أرحب بضيفي جاد فياض الصحفي والمحلل السياسي معي من بيروت، أهلا ومرحبا بكم سيد جاد. بداية، كيف تقرؤون هذا التصعيد الإسرائيلي اليوم وعودة القصف إلى على الضاحية بهذا المستوى؟ ما الذي تريد إسرائيل إيصاله بطبيعة الحال من هذا التصعيد؟
1: صحيح، إسرائيل نفذت اليوم عملية في الضاحية بعد انقطاع دام لأيام وقد يكون لأسابيع من تنفيذ العمليات في الضاحية الجنوبية. حتى الآن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن إسرائيل استهدفت شقتين وهي غرف عمليات تابعة لحزب الله. من غير الواضح ما إذا كانت هناك عمليات اغتيال مقصودة أم أن إسرائيل فقط تريد إيصال رسائل من خلال استهداف الضاحية دون وجود قيادات في غرف العمليات، وما هي هذه الرسائل التي تريد إسرائيل إيصالها؟ يبدو أن إسرائيل وحزب الله الطرفان لا يريدان المعادلة التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق، وهي وقف إطلاق النار وحصر المعارك فقط في الجنوب، والاتفاقات التي تم التوصل إليها في الأيام القليلة الماضية، لأن إسرائيل تعتبر أن خطر حزب الله لم ينتهي، وبالتالي تريد زيادة الضغط على الحزب من خلال استهدافه في الضاحية في بيروت وفي البقاع. ومن جهة أخرى حزب الله يربط مصير لبنان بمصير إيران ولا يريد أي اتفاق مفصول عن إيران، وبالتالي الطرفان لا يريدان هذه الاتفاقات التي حصلت. حزب الله أعلن رفضه بشكل قاطع للاتفاق الذي عقد بين لبنان وإسرائيل من خلال الولايات المتحدة، وصباح اليوم أعلن إرسال مسيرات إلى مستوطنة مارجليوت وهي في الداخل الإسرائيلي. وفق المعادلة التي كانت تم الاتفاق عليها في الولايات المتحدة، كانت المعادلة ألا يضرب حزب الله مستوطنات في الداخل الإسرائيلي مقابل ألا تستهدف إسرائيل الضاحية الجنوبية. يبدو اليوم حزب الله استهدف مستوطنات في الداخل الإسرائيلي، وبالتالي إسرائيل ردت باستهداف الضاحية الجنوبية بهدف إسقاط المعادلات التي تم الاتفاق عليها في واشنطن.
0: طيب اليوم هل يمكن الحديث عن انهيار فعلي بشكل كامل لوقف إطلاق النار، أم أننا أمام خروقات متناولة ربما بين يعني على الطاولة دعنا نقول بما يتعلق بالجانب الإسرائيلي بشكل كامل؟
1: في الجنوب لا وقف لإطلاق النار. اليوم الإسرائيلي أعلن عن توسيع عملياته البرية وأعلن عن اقتحامات برية، أو حتى وسائل إعلام عبرية أعلنت عن اقتحامات برية في محيط النبطية، وبالتالي في الجنوب لا وقف لإطلاق النار. أما في بيروت لا زالت الحصانة الأمريكية موجودة. الولايات المتحدة اليوم تريد اتفاقا مع إيران، وبالتالي تحاول تحييد بيروت والضاحية ولبنان بشكل عام عن التصعيد الكامل. حتى الآن لا زالت العملية ضربة مقابل ضربة، يعني ممكن حزب الله أن يرسل بعض المسيرات إلى شمال إسرائيل مقابل استهدافات إسرائيلية بسيطة أو إلى حد ما يعني غير مدمرة بشكل الواسع ولا تؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار، وذلك بسبب الموقف الأمريكي الرافض حتى الآن توسيع الحرب أكثر. ولكن مع الوقت وفي حال تم التوصل إلى أي صيغة تفاهمية مع إيران، قد تعود الحرب في لبنان وتتوسع أكثر، لأن الإسرائيلي لن يرضى بالانسحاب ولن يرضى بمواصلة إليه فقط، خصوصا وأن بنيامين نتنياهو أمام انتخابات مفصلية في أكتوبر المقبل.
0: نعم، يعني سنتوسع بما يتعلق بموضوع الموقف الأمريكي عموما من هذا التصعيد، لكن اليوم في النقطة التي أشرت إليها اليوم، هل يجري النظر إلى الساحة اللبنانية اليوم بطبيعة الحال باعتبارها جزء من مواجهة إقليمية أوسع، يمكننا القول إن صح ذلك سيد جان؟
1: صحيح، إيران اليوم تعتبر الورقة اللبنانية وورقة حزب الله بشكل أساسي ورقة ضغط كبيرة على إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة، وبالتالي تساوم عبر هذه الورقة تزيد الضغط أو تخفف الضغط من خلال هذه الورقة وأوراق أخرى. بالنهاية إيران تريد اتفاقا يخدم مصالحها ولا تريد المصلحة اللبنانية، ولكن حزب الله اليوم هو جزء من محور إيران في المنطقة، وبالتالي تحاول من خلال الحزب الضغط على إسرائيل ومن خلف فيه الولايات من خلفها الولايات المتحدة، كما تحاول ضغط أيضا على دول الخليج ومن خلفها الولايات المتحدة لدفع أمريكا إلى اتفاق يخدم المصالح الإيرانية.
0: طيب اليوم بالنسبة للولايات المتحدة بطبيعة الحال أين تقف يعني من هذا التصعيد اليوم؟ ما هي الوجهة الأمريكية، وجهة النظر الأمريكية بما يتعلق بهذا التصعيد الإسرائيلي المكثف اليوم على لبنان؟
1: وفق المعلومات فإن الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية تمت بتنسيق أمريكي. الأمريكي اليوم يغض النظر عن بعض الضربات التي تجريها إسرائيل خارج الحدود التي تم الاتفاق عليها سابقا، وذلك لتثبيت بعض المعادلات. لا يمكن لحزب الله أن يضرب شمال إسرائيل دون أن ترد إسرائيل في الضاحية الجنوبية، ذلك سيضر بإسرائيل بشكل كبير وبالولايات المتحدة أيضا. وبالتالي الولايات المتحدة قد تتغاضى نسبيا عن بعض الضربات التي تحصل خارج الحدود المتفق عليها إلى حين التوصل إلى اتفاق. الولايات المتحدة مصلحتها الأولى هي الحفاظ على أمن إسرائيل وعلى مصالح إسرائيل، لا مصالح لبنان لا تأتي بالدرجة الأولى عند الولايات المتحدة، ولكن المصالح الأمريكية في المنطقة تسبق كل مصلحة، ولهذا السبب تريد الولايات المتحدة اليوم خفض الصراع نسبيا في الشرق الأوسط وفي لبنان إلى حين التوصل إلى اتفاق مع إيران. الورقة اللبنانية ورقة مساومة أساسية بين لبنان إيران والولايات
0: المتحدة. لكن بطبيعة الحال اليوم الولايات المتحدة هل تستطيع تأثير بطبيعة الحال بالنسبة للموقف الإسرائيلي من استمرار التصعيد من عدمه؟
1: صحيح، يمكنها بشكل مؤكد التأثير على الموقف الإسرائيلي. سمعنا الأسبوع الماضي عن استعداد إسرائيل لاستهداف الضاحية الجنوبية وبيروت وتوسيع الحرب والعودة إلى ما كنا عليه قبل اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن جرى اتصال مهم بين نتنياهو وترامب وبخ من خلاله الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي ومنعه من استهداف بيروت، وكانت إسرائيل قد أصدرت تحذيرات إلى الضاحية الجنوبية ولكنها عادت عن الهجوم المحتمل لأن الأمريكيين لازالوا يرفضون هذا الهجوم، إضافة إلى أن السلاح الإسرائيلي معظمه سلاح أمريكي، وبالتالي لا يمكن فتح هذه الجبهة وفتح هذه الحرب دون إسناد أمريكي، خصوصا وأن إيران تهدد باحتمال توسيع الحرب أكثر على إسرائيل في حال إسرائيل وسعت الحرب على حزب الله، وبالتالي إسرائيل تريد الولايات المتحدة في هذه المعركة.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر جاد فياض، الصحفي والمحلل السياسي، كنت معي من بيروت.
1: شكرا لك.
0: قتل 20 شخصا وأصيب 8 آخرون بجراح من جراء سلسلة غارات جوية نفذها الطيران الحربي ومسيارة للاحتلال الإسرائيلي صادفت مناطق متفرقة في جنوبي وشرقي لبنان. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القصف العنيف طال بلدات عدة في أقضية النبطية وأصور وصيدا والبقاع الغربي. وتأتي هذه الهجمات المكثفة للاحتلال في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في البلاد. أعلن الجيش اللبناني مقتل 3 عسكريين بضربة جوية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في جنوبي لبنان. وقالت قيادة الجيش اللبناني إن الاستهداف وقع على طريق في قضاء النبطية وأسفر عن مقتل ضابطين وجندي. أضافت أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يزيد الجيش عزما على التصدي لما وصفه بمحاولات إفشال المساعي الهادفة إلى وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي خلال عمليات عسكرية في جنوبي لبنان. وأوضح جيش الاحتلال أن الضابط وهو نائب قائد سرية في وحدة إغوز التابعة للواء كوماندوز توفي متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام في هجوم بطائرة مسيرة. كما أعلن عن مقتل جندي في كتيبة شاكيد التابعة للواء جغباتي نتيجة لإطلاق نار غير مقصود بحسب بيان الجيش الإسرائيلي. وبذلك ترتفع حصيلة قتل جيش الاحتلال منذ بدء الهجوم على إيران ولبنان في 28 من شباط الماضي إلى 30 قتيلا. كشفت أدلة مرئية جمعتها صحيفة نيويورك تايمز أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل الفسفور الأبيض في مناطق مكتظة بالسكان خلال عملياته العسكرية على الأراضي اللبنانية. أظهر تحقيق موسع لصحيفة نيويورك تايمز عن رصد وتحليل لمقاطع مصورة وثقت استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه الذخائر الحارقة في مدينة النبطية وصور الساحلية وبلدات الخيام والقلعة ويحمر جنوبي البلاد، موضحة في الوقت ذاته امتناع إسرائيل عن الإجابة. كشفت صحيفة إسرائيل اليوم نقلا عن مصدر دبلوماسي أن التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين إسرائيل ولبنان بات قريبا جدا. ذكرت الصحيفة أن القيادة السياسية في لبنان تجاوزت ما وصفته بنقطة لا عودة، مؤكدة تمسك بيروت القاطع بالتوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء الصراع الساري. أضافت المصادر ذاتها أن القيادة اللبنانية باتت تدرك بشكل جلي أن إعادة بناء مؤسسات الدولة وسعادة الاستقرار يرتبطان بشكل وثيق بإنهاء وتفكيك نفوذ حزب الله في البلاد. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين بينهم سيدتان وطفلة، ودمر منزلين بغارات جوية استهدفت نازحين ومدنيين شمال قطاع غزة وجنوبه. بحسب وكالة الأناضول فقد قتل فلسطيني وأصيب 3 آخرون من جراء قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية على تجمع للمدنيين في حي زيتون جنوب شرق مدينة غزة، تزامنا مع إطلاق نار مكثف من الآليات المتمركزة شرقي الحي باتجاه منازل السكان. كما استهدف قصف مدفعي حي التفاح شرقي المدينة وبلدة بيت لاهية شمالي القطاع، في حين دمر الاحتلال منزلين في خان يونس ومخيم المغازي، وذلك وسط استمرار استهداف خيام النازحين في مدينة غزة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين في حصيلة أولية لعملية إطلاق نار استهدفت 4 مواقع مختلفة داخل الخط الأخضر غرب مدينة قلقيلية. من جانبه أعلن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية أن شخصا واحدا نفذ الهجوم في منطقة وسط إسرائيل والحدث انتهى بدوره. أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن رئيس الأركان أجرى تقييما عقب عملية إطلاق النار وأصدر تعليمات بمواصلة النشاط العملياتي. من جهتها أشادت حركة حماس بعمليتي إطلاق النار في مواقع مختلفة داخل الخط الأخضر غرب مدينة قلقيلية. وقالت الحركة في بيان أن العمليتين وقعتا شمالي قلقيلية وجنوبي بيت لحم، مؤكدة أنهما تأتيان ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. أكدت حركة حماس أن استهداف خيام النازحين في غزة يهدف إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل مساره. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق الأطفال والنساء داخل خيام النازحين في مدينة غزة. أضاف أن هذه الخروقات تتزامن مع انطلاق لقاءات القاهرة لبحث تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرا أن إسرائيل تعمل على تقويض الاتفاق وتجاهل جهود الوسطاء ومجلس السلام. ودعا قاسم الدول الوسيطة والضامنة إلى إعلان موقف واضح وممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل باعتبارها الطرف المسؤول عن تعطيل تنفيذ الاتفاق. نهاية هذه النشرة الإخبارية، دمتم بخير.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: إيش شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: هل نعترف اعترافات اليوم؟
1: سوري واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
0: والنعم،
1: فخرجت صرخت أنا حر حقي بالنص الدستوري.
0: فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
1: لحمص حكاية تختال حينا وتسكب جمرها في القلب حينا.
0: أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب.
1: إذا مت هل ستكتب شعرا كهذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا،
0: حزنتنا من البداية.
1: وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقا بسؤالي.
0: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئا منها؟
1: من أين استخرجتها يا رجل؟
0: يصنعون من الحبة قبة كما يقال، يعني.
1: قبة جميلة وما المانع يعني؟
0: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
1: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن أثر.
0: يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
1: أعجزت حتى الجن أن تتعلمها.
0: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء؟
1: إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
0: فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
1: إن لم يكن لمعاندي ومدللي فلمن أسوق تغنجي
0: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام.

ألفة الإدلبي قاصة وروائية وكاتبة. ولدت في حي الصالحية بدمشق عام 1912 لأب دمشقي وأم من أصول داغستانية. درست المرحلة الابتدائية بدمشق وانتسبت إلى دار المعلمات. تزوجت في 17 من عمرها وانقطعت عن الدراسة. كانت شغوفة بالأدب منذ طفولتها، فكبت على القراءة والتحصيل الثقافي الذاتي. كتبت قصتها الأولى القرار الأخير عام 1947 وفازت بها في مسابقة أدبية من إذاعة لندن. انتسبت إلى جمعيات ثقافية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، منها دوحة الأدب، الندوة، والرابطة الثقافية النسائية، وكان لها دور بارز في النشاط الأدبي النسوي. أنشأت صالوناً أدبياً في منزلها كان يعقد شهرياً تضم أشهر كتاب وكاتبات دمشق. أصدرت مجموعتها القصصية الأولى قصص شامية عام 1954 وتعد من بواكير القصة السورية. أنتجت بعدها قصصاً وروايات، منها وداع يا دمشق عام 1963، المانوليا في دمشق عام 1964، يضحك الشيطان عام 1974، حكاية جدي عام 1991، ووداع الأحبة عام 1992. اشتهرت روايتها الأولى دمشق يا بسمة الحزن عام 1981 وتحولت إلى مسلسل تلفزيوني عام 1992 وفيلم سينمائي عام 2008. ترجمت أعمالها إلى عدة لغات عالمية منها الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، وكرمت عربياً وعالمياً. وثقت في كتاباتها ذاكرة دمشق من حكايات وأمثال شعبية وخرافات وعادات وتقاليد. ظلت وفية لدمشق، فكتبت في آخر حياتها الأدبية عادات وتقاليد الحارات الدمشقية القديمة وما وراء الأشياء الجميلة عام 1996. توفيت في دمشق عام 2007 وشيعت من حي الصالحية الذي ولدت فيه.

أهلا بكم في حلقة جديدة من عين سوريا، نضع بين أيديكم فيها أبرز القضايا والتطورات التي تهم السوريين وتمس تفاصيل حياتهم اليومية. أهلا بكم وإلى العناوين. حوادث متزايدة، دمشق وحلب تسجلان ارتفاعا في حوادث السير، ومطالبات بتعزيز إجراءات السلامة المرورية. رغم التحذيرات المتكررة، الإقبال على السباحة في نهر الفرات بدير الزور يتسبب باستمرار حوادث الغرق. تحديات زراعية، تدهور الطريق إلى أراضي وادي اليرموك يفاقم معاناة مزارعي قرية كوية بريف درعا.

0: تواصل الحوادث المرورية تسجيل ارتفاع ملحوظ في العاصمة دمشق وسط تزايد المخاوف من تداعياتها على سلامة المواطنين، وتشير المعطيات إلى أن السرعة الزائدة والقيادة من دون رخصة نظامية تعدان من أبرز الأسباب التي تسهم في ارتفاع معدلات الحوادث على الطرقات.
1: يتصاعد معدل الحوادث المرورية في دمشق، ويؤكد ذلك السائقون والمارة ورجال الشرطة على حد سواء. ورغم وضوح مسببات تلك الحوادث، فإن الحد منها يبدو أكثر تعقيدا مما هو متوقع.
2: والله ما شوف، أنا كأنه قيادة عرناء لشباب متهورة وما معها عفوا شهادات سواقة، أو ما في ترخيص أو ما في شهادات، وبيلتوه بالموبايل وشغلة الموبايل. والله لازم مشكلة، معظم الحوادث عدم الانتباه والسرعة الزائدة من السيارات الحديثة بشوارع ضيقة، وبظن هذا أكبر سبب. يعني
3: هلا بالنسبة للمسافات الاسترادات، تكون فجأة ماشي على الاستراد مسرع، أنت قدامك جورة مطب يوقف توقف مفاجئ، تلاقي السيارة وراء عبى فيه، يعني ما في لحق حاله يضرب فرام، ما في لحق. وبالنسبة للعالم اللي عم تسوق بالشام، أكثر أني كلياتها ما معها شهادات، في ناس ما معها شهادات عم تسوق، ومسافات كاينين سوق بضيع وهيك، بس هون بالشام اني ما في مسافات اني تحاور فيها، وقت توقف مفاجئ، انعطاف يمين انعطاف يسار.
1: لا تقتصر جذور هذه المشكلة المتفاقمة على السرعة الزائدة فحسب، بل تمتد لتشمل الأطر القانونية وبعض الأمور الإجرائية المهمة.
4: ما زالت إجازات السوق قيد الدراسة، وتم تشكيل لجنة للبت في موضوع إجازات السوق. ندرس حاليا يعني إيجاد بنود جديدة تدخل ضمن باركود خاص بإجازات السوق، وبنفس الوقت إيقاف التلاعب والتجاوز الذي تم أيام النظام البعد والشهادات المزورة وإلى آخره. يتم حاليا في الوقت الحالي الاستعاضة عن إجازات السوق بشهادات تمنح من مدارس السواقة المنتشرة في العاصمة دمشق، إلى حين إيجاد إن شاء الله إجازات سوق سارية المفعول، وتطرح في لدى فرع مرور دمشق في القريب العاجل إن شاء الله.
1: سجلت العاصمة نحو 3000 حادث مروري خلال العام الماضي، لكن المنح البياني أخذ بالارتفاع، إذ سجل الربع الأول من العام الحالي وحده أكثر من 800 حادث.
5: سائقون بلا شهادات قيادة وسط زيادة بعدد السيارات في دمشق، قانون سير قديم بحاجة إلى تعديل، كلها مشكلات بحاجة إلى حل، بقاؤها يسهم بزيادة حوادث السير في العاصمة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: في ذات السياق، تشهد مدينة حلب تكرارا ملحوظا في حوادث السير، ما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية متواصلة وسط مطالبات بتعزيز إجراءات السلامة المرورية والحد من مسببات الحوادث.
6: تواصل الحوادث المرورية تسجيل حضورها على طرقات مدينة حلب، وتشهد بعض المحاور والطرقات الرئيسية داخل المدينة وخارجها حوادث متكررة. يعز مختصون أسبابها إلى عوامل متعددة، من بينها تضرر البنية التحتية ونقص الإنارة في بعض المواقع، إضافة إلى غياب الإشارات المرورية في عدد من التقاطعات والطرق الحيوية.
7: سبب الحوادث هو عدم الالتزام بإرشادات وعلامات المرور، وعدم في تقصير من الدولة، هو عدم سبب إعطاء رخصة قيادة للسائقين الجدد. يعني أعظم السائقين هلا جدد، يتراوح أعمارهم بين 18 و 25، لا يملكون شهادات سواقة.
8: يعني الطرقات شوي صعبة، حفر مع حفر، هي لابد من إجبار، شوي فيها صعوبة. ما تبقى ما يعني قليل حتى بتلزم فيها حدا، اذا ما في شرط المرور ما حدا بتلزم فيها، اذا في شرط المرور كلها بتلزم فيها.
6: ووفق احصائيات رسميه، سجل منذ بدايه العام الجاري 41 حاله وفاه بسبب الحوادث المروريه، اضافه الى 189 حادث اصطدام بين المركبات، و 121 حادث صدم لمشاة او اجسام ثابته على الطرقات. وسط دعوات متكررة لتعزيز إجراءات السلامة المرورية والالتزام بقواعد السير.
9: بالنسبة لنا كفرع مرور، حطينا خطط لعلاج شيء ضمن اختصاصنا، زدنا العدد، دربنا الكوادر، حاولنا نغطي أغلب النقاط بحلب. بس في عنا مشكلة تانية، هي إشارات المرور المدمرة. تم من قبل قسم هندسة المرور في المحافظة أصلاح جزء كبير منه، ولكن لسه في جزء كبير وخصوصا في مناطق حلب الشرقية مدمر، يجب إعادة تفعيله وإعادة إصلاحه وتأسيسه من جديد. في عنا مشكلة أنه لازم ننتقل حاليا لنظام المدينة الذكية. النظام القديم نظام سيء جدا، بدائي بكل معنى الكلمة. طرحنا عدة خطط وعم نشتغل على عدة محاور ممكن ننفذ جزء منها حسب الاستطاعة.
6: وتؤكد الجهات المعنية أن خطط التأهيل والصيانة مستمرة وفق الإمكانات المتاحة، مع التركيز على المواقع التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة وحوادث متكررة.
10: حوادث تتكرر وأسباب تتشابه بين بنية تحتية تحتاج إلى تأهيل، ومخالفات مرورية تتطلب مزيدا من الضبط والرقابة. بين هذا وذاك يبقى الهدف واحدا، طرق أكثر أمانا وخسائر أقل. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: يبقى معنا مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان من حلب، وأيضا تنضم إلي من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ديالة البحري. أهلا بكما. سأبدأ معك عمار، من حيث انتهيت، ما هي أبرز المناطق أو الطرقات التي تشهد حوادث سير متكررة؟ يبدو أننا نواجه مشكلة في الصوت من المصدر من قبل مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان. سأنتقل إلى العاصمة دمشق مع ديالة البحري. بذات الإطار ديالة، أكثر المناطق التي تشهد حوادث سير في العاصمة دمشق.
11: نعم، مرحبا وسيم. بداية فيما يتعلق بالفعل بمسألة تزايد الحوادث المرورية، هي هناك تصاعد ملحوظ حقيقة في هذه المسألة، يعني ذلك يظهر ليس فقط من خلال السائقين والمواطنين وما يرونه، إنما أيضا من خلال ما تشير إليه الأرقام. العام السابق كان هناك نحو 33,000 حادث أو 3,000 حادث مروري. الربع الأول من العام الحالي شهد تقريبا في العاصمة دمشق قرابة أو أكثر من 800 حادث مروري. عدة مناطق حقيقة تشهد إلى حد ما تكرار هذه الحوادث، أبرزها طريق أو استراد دمشق الدولي. هذا الاستراد حقيقة الذي يظهر في بعض أجزائه كثيرا من الحفر، تهالك واضح، ما تسبب بعدة حوادث على هذا الطريق. إذا ما تحدثنا عن أسباب هذه الظاهرة وتزايدها، يعني حقيقة وسيم، يمكن الحديث عن أن مسألة السرعة الزائدة هي أحد الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، ولكنها ليست السبب الوحيد. هناك عدة أسباب أخرى، من بينها تهالك الطرق في بعض المناطق، الطرق التي تنتشر فيها الحفر، كذلك المطبات غير المدروسة، بالإضافة إلى كذلك الأمر زيادة أعداد السيارات في العاصمة دمشق، ما يسبب كثيرا من الازدحام، وبالتالي يكون هناك أيضا زيادة في الحوادث المرورية. مسألة أيضا غياب شهادات أو رخص السياقة وسيم، التي تتيح لبعض المواطنين استغلال حقيقة هذا الأمر، المواطنين الذين لا يملكون يعني الخبرة الكافية بالقيادة، الذين يستغلون هذا الأمر ويقومون بقيادة المركبات، وبالتالي التسبب بحوادث مرورية. أسباب عديدة حقيقة، من بينها أيضا بعض السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها عدد من المواطنين أثناء القيادة، والتي تسبب تشتتا في التركيز، مثل استخدام الهاتف المحمول، كذلك أيضا البعض يعني عدم الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية. هناك من يرى أيضا أن قانون المرور اليوم يمكن القول بأنه قديم بعض الشيء ويحتاج إلى تحديث وتطوير ليتناسب مع التطور الذي وصل إليه قطاع النقل في الوقت الحالي. عدة أسباب حقيقة.
0: نعم، سأعود لنشرح الأسباب هذه مرة أخرى.
11: وتصاعد مسألة.
0: نعم. ديالة، سأعود للحديث عن أبرز الأسباب. عاد إلينا عمار مرجان من حلب. عمار، أهلا ومرحبا بك مجددا. هل هناك مناطق أو محاور مرورية تعد الأكثر خطورة في محافظة حلب لكي ننبه الناس والسائقين الذين يريدون الانتقال من مكان إلى آخر أو الذهاب إلى أعمالهم؟
12: نعم وسيم، مرحبا مرة أخرى. يعني معظم الحوادث التي تكررت خلال الأيام الماضية هي حوادث خارج مدينة حلب، على طريق حلب غازي عنتاب مفرق حيان تحديدا. كان هناك حادث اليوم لشاحنة وحادث منذ يومين أيضا. كان هناك اصطدام بسبب واحد من الطرقات أو المداخل بين طريقي الذهاب والإياب أمام مفرق حيان أو مدخل بلدة حيان. عديد من الحوادث في العيد الماضي منذ أيام أيضا. كان هناك حادث في حي حلب الجديدة بسبب السرعة الزائدة. عديد من الحوادث التي تحصل بسبب السرعة الزائدة، قلة خبرة السائقين. السائقون الذين قابلناهم قالوا بأن معظم الأسباب تتمحور حول عدم وجود شهادات القيادة أو إجازات القيادة هذه. يقولون بأن السائقين عديمي خبرة، بعض السائقين نتحدث بسبب لذلك لأنهم لا يدرسون القواعد، لا يفهمون القواعد المرورية. طبعا هذه الأسباب الخاصة ننتقل منها إلى الأسباب العامة، هي تهالك البنى التحتية، النظام المروري، سواء الإشارات، الشاخصات. هناك تقصير كبير أو هناك يعني بنية تحتية متهالكة ورثتها الحكومة الجديدة عن النظام المخلوع. لذلك هناك عديد من الطرقات اليوم التي يوجد فيها سواء حفرة خطيرة أو سواء انتقال خطر، لا توجد شاخصات مرورية. مداخل مدينة حلب على سبيل المثال تفتقر للشاخصات المرورية. ربما منذ أيام أو منذ أقل من شهر كان هناك تركيب لشاخصات ولكنها خجولة وفقيرة. هذه أيضا تتسبب بعض الحوادث، بالإضافة إلى الحفر في المدينة التي بدأت محافظة حلب بالعمل على إغلاقها أو سدها أو تسفيتها وتعبيدها وصيانتها عبر مشروع صفر حفرة، ولكن حتى الآن لم ينتهي هذا المشروع. وهناك أيضا طرقات خطيرة كثيرة سواء داخل المدينة أو على الطرقات الداخلة إلى المدينة وفي ريف المدينة أيضا. وسيم،
0: نعم ديالة، تحدثت أنت وعمار عن وجود العديد من الأشخاص أو الكثير من الأشخاص لا يحملون شهادات قيادة. السلطات المختصة أصدرت قرارا بمخالفة من لا يلتزم بوضع حزام الأمان، لكن هذا الأمر مهم بشكل أكبر وهو عدم وجود شهادة قيادة لدى الكثير من الناس. هل هناك إجراءات رقابية لوحظت بهذا الشأن في العاصمة؟
11: نعم وسيم، يعني حقيقة هناك أحيانا بعض النقاط التي يتم تفعيل شرطة المرور فيها، والتي يعني بحال وجود أي مخالفة للسيارات يتم السؤال عن شهادة ورخ أو رخصة القيادة والتأكد منها. وكذلك الأمر كما قلت يعني فيما يتعلق ببعض الإجراءات الحكومية التي تقوم بها الحكومة، يعني من خلال زيادة يعني لزيادة وعي السائقين وتنبيههم بهم، وكذلك أيضا فيما يتعلق بتفعيل المخالفات. يعني هناك اليوم كان يعني تحذير واضح من قبل حقيقة من قبل شرطة المرور فيما يتعلق بمسألة حزام الأمان، خاصة هنا في ساحة الأمويين وفي بعض الطرق والشوارع الحيوية. كان هناك يعني تحذير من قبل شرطة المرور للسائقين بأن يلتزموا السائقين بوضع حزام الأمان، وكذلك يعني الالتزام والتنبيه بما يتعلق ب يعني ايضا التقيد بالقواعد المروريه.
0: نعم عمار، يعني ما هي المطالب التي يطرحها المواطنون للتخفيف قدر الامكان وتجنيب الحوادث؟ ماذا يريدون من السلطات المعنيه؟
12: يعني وسيم، معظم الذين قابلناهم سواء من السائقين او الماره او المواطنون المشاهد يقولون بأنهم يطالبون برفع قيمة المخالفات، بأن تكون هذه المخالفات المرورية رادعة بسبب يعني وجود سيارات أو سائقين يمشون بعكس السير في عديد من الطرقات. نشاهدها عبر فيديوهات التواصل الاجتماعي، هناك أطفال يقودون السيارات ولا يكون هناك عقوبة رادعة. بعض المخالفات لا تتجاوز 5000 ليرة سورية قديمة، 25000 ليرة سورية قديمة. أمس كنا في حوار مع أحد شرطة المرور، قال لنا بأن هذه العقوبات ليست رادعة، بأنه عندما يوقف أحد السائقين المخالفين يقول له بالعامية اكتبها، فهو لا يعني هذه القيمة المخالفة 25000 ليرة لا تكفي.

0: القيادة، والآن يعني يتحدثون عن هذا الموضوع حتى في الشهادة الجديدة أو شهادة حسن القيادة بأن الرشوة انتهت، وهذا موضوع مهم للغاية. بالإضافة إلى ذلك البنى التحتية، وهو يحتاج لوقت كما أخبرنا المسؤولون الذين قابلناهم بأن الانتقال إلى المدينة الذكية سواء كاميرات أو الإشارات الذكية يحتاج إلى وقت، والبنى التحتية التي هي متهالكة. بالإضافة إلى ذلك يحتاج الموضوع إلى ضوابط رادعة والتعاون من قبل السائقين أو المواطنين. نعم وسيم،
1: شكرا لك. مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان كنت معنا من حلب، وجزيل الشكر أيضا لمراسلة تلفزيون سوريا ديالة البحري من دمشق. تواصل حوادث الغرق في نهر الفرات بمحافظة دير الزور مع ارتفاع درجات الحرارة وسط إقبال متزايد من الأطفال والشبان على السباحة، وذلك رغم التحذيرات المتواصلة من الجهات المعنية.
2: بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات ودخول فصل الصيف، شهدت محافظة دير الزور عددا من حوادث الغرق، كان آخرها وفاة طفلتين خلال السباحة في النهر، في حين تمكن الأهالي من إنقاذ طفل ثالث كان برفقتهما.
3: احنا نتمنى من الأهالي أن يوعون أطفالهم ما يخلونهم ينزلون. شكون 5 سنين شكون يعمل جوا على المي؟ يعني طفلتين وولد 5 سنين و6 سنين شكون يعمل هذا على المي؟ هالطفل هذا شكون وين أهله يعني؟
2: تأتي هذه الحوادث رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الجهات المعنية، إلا أن الإقبال على السباحة ما يزال مستمرا.
4: نعم هاي هوايتنا يا عمي، لأن إذا ما نسبح ما نرتاح. تمام ألحس في شباب تغرق يعني معاهم حق إنه جاي يحذرون، لأن عندهم أطفال عالم ما جاي يكمش أطفالها، ما جاي تسوي شيء.
5: يا جماعة الخير، أنا من أهل هالبلد، أخاف على أهل هالبلد والله كأنهم ولادي وظناي. الساعتين قام يسبحون بالنهر دائما أطفال، الخوف عليهم. أهل الأهالي بشكل عام ما تخافون على ولادكم؟ ما تخافون من غرقهم؟ والغرق مستمر.
2: تتواصل الدعوات للأهالي بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب السباحة في النهر حفاظا على الأرواح وخاصة الأطفال.
6: يتم إبلاغنا تقريبا بشكل يومي عن حالات غرق في محافظة دير الزور في نهر الفرات تحديدا. السباحة في هذا النهر خطيرة جدا، وخاصة بعد ارتفاع منسوب المياه وتغير المحيط الجغرافي لسرير النهر. طبعا بلغ عدد الحالات منذ بداية الصيف وحتى هذه اللحظة 25 حالة، توفي منها 10 حالات وتم إنقاذ 15 أخرى.
2: ومع ارتفاع درجات الحرارة تزداد مخاوف الأهالي من تكرار هذه الحوادث في ظل غياب مواقع مخصصة وآمنة للسباحة، ما يجعل كثيرا من الشبان والأطفال يقصدون النهر بحثا عن الترفيه غير مدركين للمخاطر التي قد تواجههم. يبقى الحذر السبيل الأهم لتجنب هذه الحوادث، فالنهر الذي يمنح الحياة لأهالي دير الزور قد يتحول إلى مصدر خطر يهددها. لتلفزيون سوريا صعب الحنت، دير الزور.
1: ومن دير الزور ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا عهد أصليبي. أهلا ومرحبا بك عهد. ما هي الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى وقوع هذه الحوادث رغم التحذيرات المتكررة من السلطات والجهات المختصة؟
7: مساء الخير لك والسادة المشاهدين. يعني نهر الفرات يعني يعتاد في موسمه موسم الصيف تسجيل حالات كثيرة من الغرق، ولعل أبرز الأشخاص الذين يعني يفارقون الحياة في نهر الفرات هم من الأطفال لعدم إدراكهم مخاطر هذا النهر. على مر التاريخ يعني بشكل يعني سنوي عند هذا الموسم نسجل حالات كثيرة من الغرق، وربما أيضا كان هناك أسباب أخرى يعني كثفت أو ربما ساعدت في أن تكون الحالات مضاعفة في يعني دير الزور ونهر الفرات بشكل عام خلال السنوات القليلة الماضية. والعام هذا منذ اليوم الأول من عيد الأضحى سجلنا حتى هذه اللحظة 9 وفيات بحالات غرق، 2 منها لم يتم العثور على الجثث حتى هذه اللحظة، والأخرى تم انتشالها وإنقاذ آخرين ربما يفوق عددهم 20 شخص تم إنقاذهم، كانوا قد غرقوا ويعني أهل المناطق هم من أنقذوهم. المنطقة بشكل عام أو الشريط النهري.

0: هو شريط واسع للغاية بنحو 240 كيلومتر من منطقة معدان عتيق وحتى وصولا إلى الأراضي العراقية. هذه المنطقة بمجملها هي على ضفاف الفرات، ضفتين اليمنى واليسرى، ويعني الطقس حار للغاية. الآن نتحدث ونحن يعني ربما تصل درجة الحرارة يعني أو تفوق 40 درجة مئوية، فالكثير يقصد النهر يعني لعدة أسباب، ولعل أبرزها هي لمكافحة ويعني الخلاص من حر الصيف. لكن المخاطر كانت كثيرة، ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وسرعة جريانه أيضا ساعدت في أن تكون يعني عمليات أو حالات الغرق يعني سريعة ومكثفة، وعمليات البحث أو العثور على الجثث صعبة للغاية. وكما ذكرنا بأن حالتين لم يتم العثور على الجثث حتى هذه اللحظة، توقعات بأن الجثث قد وصلت إلى يعني قطعت عشرات الكيلومترات من ريف دير الزور الغربي أو ربما من مدينة دير الزور حتى وصولا إلى ربما الأراضي العراقية، وربما تجاوزت حتى الأراضي السورية. حتى هذه اللحظة لا يوجد يعني أي أثر عن هذه الجثث.
1: هل من مناطق
0: هذا النهر؟
1: نعم، هل من مناطق يعني معينة الخطورة فيها أكبر من غيرها من بعض المناطق على طول 240 متر التي ذكرتها على ضفتي نهر الفرات تشهد خطورة أكبر بالنسبة لحوادث الغرق؟
0: يعني نحن قد سألنا هذا السؤال في العام الماضي، كان هو أول عام يعني نكون فيه في دير الزور بعد إسقاط النظام. سألنا المختصين عن يعني المناطق المؤهلة والصالحة للسباحة في نهر الفرات، فأجابونا الجميع أجمع بأن نهر الفرات كله لا يصلح للسباحة، لأن هناك مناطق واسعة أو كثيرة قد تم تشويهها بعمليات استخراج البحص من قاع النهر إلى يعني لبيعه في يعني لمواد البناء وما شابه ذلك. فهذه المناطق قد تضررت، بعضها يعني تعتبر عميقة للغاية، يعني تمت عملية إخراج البحص من قاع النهر بطريقة غير مدروسة. كان هناك موافقات من قبل يعني مكتب الجيولوجيا في المحافظة وهو المعني في السماح أو الرفض لعمليات استخراج البحص من قاع النهر. فالآن قبل شهر تقريبا كان هناك رفض قاطع، وكان هناك أيضا غرامات مالية على أشخاص كانوا يستخرجون البحص في مناطق شتى من دير الزور، ومنعوهم من يعني استخراجه على بشكل مطلق، ويعني أغلقوا مقالع البحص في مناطقهم يعني خشية وقوع أو حدوث بعض التشوهات في مجرى النهر، وأيضا تؤدي بطبيعة الحال لحالات غرق كثيرة. وأيضا لا يوجد فرق إنقاذ مختصة باستثناء الموجودة في الدفاع المدني السوري، وهي مركزة بشكل واحد فقط في مدينة دير الزور. عندما تكون حالة غرق في ريف البوكمال بمسافة تقدر 130 كيلومترا وطريق يعني متضررة بشكل كبير، يعني حالات الاستجابة لمثل هذه الحوادث تستغرق أكثر من ساعة، فيكون هنا الغريق قد فارق الحياة. وهذا يعني قد سجلناه بحوادث معينة وليس بتوقعات أو يعني كلام اعتباطي. فإذا يحتاج النهر لنقاط مركزة في مناطق يعني منتشرة على ضفتي النهر للاستجابة لمثل هذه الحالات. حتى هذه اللحظة لا يوجد إمكانات لدى الدفاع المدني السوري أو يعني وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. يوجد أشخاص يعني متطوعين يقومون بعمليات الإنقاذ في مدينة دير الزور، يوجد شخص واحد فقط، وفي الريف يوجد شخص واحد فقط. فإذا العملية هي صعبة للغاية. نحن نتحدث عن النهر الأساسي، هناك النهر الفرعي وهو يعني يخرج من يعني النهر الأساسي ويمر في مدينة دير الزور، يقطع حي الحويقة عن أحياء المنطقة الأخرى. وهنا حدثت آخر عملية غرق قبل نحو 4 أيام، فارق طفلين الحياة أو طفلتين الحياة، وتم إنقاذ شقيقهم في هذا المجرى، وهو أيضا ليس يعني مجرى يعتبر بسيط. أيضا هناك يعني مسألة جدا مهمة وهي يعني لا يتم الاستجابة لها، كثير من الأهالي لا يوجد رقابة حقيقية على الأطفال في هذه المسألة. كذلك الأمر هناك حالة تحدي، وهذه شهدناها عندما يعني كان هناك مشهد مصور موجه لوزير الطوارئ وإدارة الكوارث الذي حذر من السباحة في نهر الفرات، كان هناك حالة تحدي. وأيضا التقينا مع الوزير ويعني وجه عبر تلفزيون سوريا آنذاك قبل أسبوع تقريبا بأنه يعني هناك ملامة كبيرة على الأشخاص الذين يصورون هذه المشاهد بأنها مشاهد بطولية. وبعد هذا الفيديو سجلنا 7 حالات وفاة خلال أسبوع واحد، أي بمعدل بشكل يومي يوجد وفاة في نهر الفرات من جراء هذه الحالات ربما الاستعراضية إذا صح التعبير، وهي مستمرة. قبل قليل يعني مررنا من جانب نهر الفرات، كان هناك أيضا العشرات من الأطفال والشبان يسبحون في مجرى الفرعي وكذلك على النهر الرئيس.
1: نعم. ربما عهد إن تم تخصيص أماكن
0: من قبل سواء الحكومة أو الأهل،
1: إن تم تخصيص أماكن آمنة للسباحة بإشراف الدفاع المدني ومختصين بالإنقاذ في بعض المناطق الآمنة ضمن ضفتي نهر الفرات، يكون الأمر أفضل ومتاح للذين يريدون السباحة في هذه الأثناء وفي فصل الصيف.
0: يعني هي لا تقطع أو ربما لا تحد من أو يعني لا تنهي عملية أو حالات الغرق المتكررة في مجرى نهر الفرات، ربما هي فقط تحد من عملية يعني أو تسجيل حالات الوفاة أو الغرق في النهر. ربما إذا تخصصت أو خصصت هذه المنطقة ضمن المدينة ربما تحد بشكل كبير، لكن نحن نتحدث عن 240 كيلومتر، هذا عدا عن مناطق الرقة التي أيضا تعاني من ذات المسألة. ربما العدد للغرقة منذ بداية الصيف حتى هذه اللحظة في الرقة مضاعف عما حصل في دير الزور. ليس لدي إحصائية دقيقة عن محافظة الرقة، لكن أيضا هي تعاني من هذه المشكلة. نتحدث أيضا عن ريف حلب الشرقي برصد سريع على الأخبار، يعني نلاحظ أن أعداد الوفيات بشكل سنوي في هذا الموسم تكون عالية جدا، تحتاج لحل جذري، ربما يعني محاسبة شديدة، ربما يعني في اليوم الأول عندما ارتفع منسوب نهر الفرات كنا قد يعني اتجهنا على الفور لمساعدة أو يعني الحد من مخاطر ارتفاع منسوب نهر الفرات، وجهنا كثير من المناشدات وأيضا وجهنا كلامنا بشكل مباشر على الأطفال الذين يسبحون، كان الرفض قطعي، ربما أيضا تلفظوا ببعض العبارات يعني بحقنا، وعند هذا الحد توقف عملنا لأنه لا يوجد هناك قانون حقيقي أو لا يوجد مكان مخصص فعلا لسباحة الأطفال، وبعدها يكون يعني هناك ردع حقيقي من قبل الحكومة أو حتى يعني الأشخاص الذين هم يعني معنيين بشكل أو بآخر عن حماية الأطفال الذين يسبحون في مجرى نهر الفرات. المسابح في دير الزور قليلة للغاية، وهذا أيضا يدفع الناس للخروج إلى مجرى نهر الفرات، ولكن يعني هي ليست المشكلة في السباحة في النهر بالتحديد، إنما الرعاية من قبل الأهالي الذين حتى هذه اللحظة لم نلاحظ هناك يعني رعاية حقيقية من قبل الأهالي، وهذه مسؤولية يتحملونها بشكل واضح. هذا أيضا نقلناه على لسان وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على لسان الوزير رائد الصالح.
1: شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور عهد أصليبي. يواجه مزارعو قرية كوية بريف درعا تحديات متزايدة في الوصول إلى أراضيهم الزراعية الواقعة في وادي اليرموك نتيجة تدهور حالة الطريق المؤدية إليها، ويتسبب هذا الواقع بارتفاع كلفة النقل وتأخير وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق، إضافة إلى ما يشكله من مخاطر على سلامة المزارعين ومركباتهم أثناء التنقل.
2: مع ساعة الصباح الأولى يبدأ مزارعو قرية كوية في منطقة حوض اليرموك بجني محاصيلهم الزراعية وتحميلها في الشاحنات، لكن مشقة العمل لا تنتهي عند هذا الحد، إذ يتعين على الشاحنات سلوك طريق ترابي متضرر قبل الوصول إلى الطريق المعبد الواقع على سفح الوادي.
3: قاعدين نعاني من الطريق من أكثر من 50-60 سنة، قاعدين الخضرة ننقلها بصعوبة، يعني بيام أكثر إيش بيام المطر نعاني، يعني 1 كيلو لما ننزل على بساتيننا ونحط السيارات عند بستاننا، 1 كيلو لما ننزل لما نصل مشاريعنا.
2: يبلغ طول الطريق الترابي أكثر من 1 كيلومتر، وهو مليء بالحفر والمطبات التي تعيق حركة الشاحنات المحملة بالخضروات، كما أن ضيق الطريق لا يسمح بمرور مركبتين في الوقت نفسه، ما يزيد من صعوبة التنقل عليه.
4: عم نعاني أيام الشتاء من نقل المحصول، وخاصة المحاصيل الباكورية، لأنها الطرق هو دائما محفر وتعاني السيارات من هذه الحفر، ومما يؤدي إلى خراب المحصول. فلذلك نطلب من الجهات المعنية إنها مساعدة الفلاح بالنسبة لهذه الموضوع.
2: يتسبب سوء الطريق بأعباء مادية إضافية على المزارعين، إذ ترتفع كلفة النقل بشكل كبير، خاصة عندما يضطر بعضهم إلى نقل محصوله على دفعتين بسبب صعوبة الوصول أو ضيق الطريق.
5: عندي سيارة تشيل مثلا 200 فلينة، قاعد أحط بها بالزور 100 فلينة حتى تطلع بها، وعم نعاني كثير من هالطريق. إذا تكرمت علينا الدولة حكومتنا، إذا في مجال يبعثون قلاب ومع تريكس ويحطوا به بقايا مقالع.
2: تعد منطقة وادي اليرموك من أبرز المناطق المنتجة للخضروات الباكورية، ما يجعل تأهيل الطرق الزراعية وتوفير الخدمات الأساسية للمزارعين ضرورة ملحة لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي.
1: ينضم إلي من درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمي. أهلا ومرحبا بك حسام، منذ متى يعاني المزارعون من تدهور هذا الطريق؟
6: نعم وسيم، بالحقيقة يعني يعاني المزارعون في قرية كوية من يعني هذا الطريق وتدهور الطريق المؤدي إلى الوادي تقريبا منذ فترة طويلة جدا، ولكن يعني ما تضييق الخناق الذي قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة وادي اليرموك من خلال يعني فتح الساتر في القاعدة الجزيرة، قاعدة الجزيرة التي تقيم فيها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ سقوط النظام، قاموا بفتح الساتر وكشف الأراضي الزراعية التابعة لقرية كوية والتضييق على المزارعين أكثر وأكثر وإجبارهم على طرقات وعر، ويعني باتت الطرقات محدودة بالنسبة لمزارعي قرية كوية. وأيضا هناك حوالي 1500 دلم تقريبا دلم لا يستطيعون زراعتها، يعني كان تقريبا مساحة الأراضي القابلة للزراعة في وادي كوية حوالي 3500 دلم في عمق وادي اليرموك، وتلك المنطقة حقيقة لها مناخ شبيه بمناخ منطقة الأغوار، قادر على إنتاج الخضروات الباكورية ومنافسة يعني المنتجات التي تأتي من الساحل مثل البندورة والخيار، يعني كانت عندما تأتي خضروات القادمة من الوادي من وادي كوية يعني تحدث فارق كبير في الأسواق في محافظة درعا وفي عموم سوريا، لكن يعني تدخلات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المزارعين في قرية كوية وأيضا إجبارهم على سلوك طرق يعني تضييق الخناق عليهم بالنسبة للطرق جعل هذا الأمر يعني أو هذه المعاناة تظهر أكثر وأكثر خلال هذه الفترة التي هي فترة جني المحصول بالنسبة للثمار الباكورية. بالنسبة لعملية تعبيد الطريق أو ما إلى ذلك، في الحقيقة من الصعوبة بمكان أن يعني يتم إرسال آليات إلى تلك المنطقة المستهدفة بشكل مباشر من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بدون تنسيق ربما مع قوات الأندوف المتواجدة في تلك المنطقة، خاصة أن يعني منطقة كوية وقرية كوية بالذات شهدت في شهر آذار من العام 2025 يعني مجزرة قامت فيها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ذلك عندما تقدم يعني تصدى شبان من البلدة لدورية إسرائيلية ومن ثم قصفت قوات الاحتلال البلدة وأسقطت حوالي 6 شهداء في قرية كوية.
1: نعم حسام، ما حجم المحاصيل الزراعية وما هي أبرز الأنواع المتواجدة، وهل هي فقط مخصصة لمحافظة درعا أم يتم نقلها إلى مختلف المحافظات أو ربما تصدير لخارج سوريا؟
6: نعم وسيم، بالحقيقة يعني كما ذكرت لك حجم المنطقة المزروعة قبل أن يعني تقيم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في سكنة الجزيرة حوالي 3500 دنم، الآن تقريبا يزرع حوالي 2500 دنم من هذه الأراضي. المنطقة وفيرة بالمياه بسبب يعني وجود نهر اليرموك في تلك المنطقة، وأيضا مناخها يساعد على إنتاج البندورة بشكل مبكر، يعني قبل أن تكون الموسم النظامي بشهرين أو شهر ونصف يعني يتم إنتاج البندورة والخيار الخضروات الأساسية، الكوسة أيضا الفاصوليا واللوبيا يتم إنتاجها في أوقات يعني تكون غير متواجدة في السوق، هذا الإنتاج يطرح في محافظة درعا وأيضا يرسل إلى سوق الهال في دمشق أي إلى عموم المحافظات السورية، وهو إنتاج قادر على منافسة البندورة القادمة من الساحل ومن بانياس في وقت السنة وتخفيض الأسعار على المواطنين. وايضا يعني يقدم منتج بديل او افضل صحيا من المنتجات البلاستيكيه.
1: كيف يؤخر تاخر او يؤثر تاخر وصول هذه المنتجات او صعوبه الطرقات على التسويق اضافه للاسعار؟
6: في الحقيقه يعني عمليه الصعوبه او عروض الطرق تؤدي الى ضعف الكميات المنتجه وايضا الى حاله من الاستياء لدى المزارعين، ربما على المدى الطويل يعني تؤثر بشكل كبير خلال او تراكم السنوات الطويله، ربما تلحق خسارات للمزارعين. وسيم اسمعني؟
1: نعم اسمعك.
6: نعم، ربما تلحق خسارات كبيره على المزارعين، وايضا بشكل مباشر هذه التكاليف الكبيره ويعني عدم قدره السيارات على تحميل احمال يعني كبيره، وبالتالي هذا كله يوزع على المدنيين على السكان على الاهالي على اسعار الخضروات، وهو ما ينعكس بشكل كبير على اسعار الخضروات. مثلا البندوره في محافظه درعا مثلا وهي منتجه لم ينزل سعرها عن 10,000 ليره سوريه، واحيانا كان يصل سعرها الى نحو 18 الى 20,000 الى فتره الشتاء، لكن الان انخفض سعرها الى حوالي 12 الى 10,000، اي اقل من الدولار بقليل، ولكن هذه اسعار تعتبر فلكيه بالنسبه للاهالي والسكان ايضا، وهي خضروات اساسيه واستهلاكها بشكل يومي وتحميل اعباء الطرق والنقل والمواصلات على هذه الخضروات يؤدي بشكل كبير الى ارتفاعها على السكان.
1: شكرا لك على كل هذه الايضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من درعا حسام المسالمي. ارتفعت أجور النقل بين مدينة الرقة وريفها بنسبة وصلت إلى 50% على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات في سوريا، الأمر الذي يزيد أعباء الأهالي الاقتصادية وسط مطالبات بتفعيل الرقابة على وسائط النقل الجماعي.
7: على وقع الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات، قفزت أجور النقل بين المدينة والريف في الرقة إلى مستويات قياسية لتضع السكان أمام فصل جديد من المعاناة. زيادة ملحوظة في تعرفة السرافيس ضاعفت الأعباء المالية على كاهل الموظفين والطلاب وسط ظروف اقتصادية صعبة.
8: مشكلتي جيت ب 15 والحزير يوم 20، ليش مو حرام؟ ما ظل عندي إلا 30,000 أنا وبنتي، ما عندنا، مو حرام؟ منين نروح نجيب لهم؟ ليش كل من ياخذ على كيفه؟ يسوون السعر كامل، ياخذون 20 20، ياخذون 15 ياخذون 15.
9: سبب ارتفاع الأجار هو غلاء المازوت في محافظة الرقة على العموم، والمواطن صار يعني صرنا نحمل احنا المواطن، لأن احنا ما نتحمل، ما نقدر نجيب، ما نقدر نعبي سيارات مازوت اذا ما المواطن بدي الراكب معنا يدفع لنا اجار المازوت. المازوت غالي جدا غالي.
7: نحو 50% هي نسبة الزيادة التي طرأت على اجور النقل مقارنة بالتسعيرة السابقة، زيادة يبررها السائقون بالارتفاع المتكرر لاسعار الوقود وكلفة صيانة الاليات وغلاء قطع الغيار، يضاف اليها تهالك البنية التحتية وتردي حالة الطرقات.
10: بالنسبة للتسعيرة نحن قمنا باجراء دراسة شاملة عن وضع الخطوط داخل وخارج المدينة بهدف طرح تسعيرة، ولكن في ظل ارتفاع سعر المحروقات مما اضطررنا إلى إعادة دراسة هذه التعرفة، وإن شاء الله في أقرب وقت ممكن سيتم صدور تعرفة جديدة تتناسب مع دخل المواطن وتكون إن شاء الله منصفة للسائقين.
7: في ظل هذا الواقع تعمل غالبية وسائل النقل الجماعي في الرقة من دون وجود تسعيرة رسمية صادرة عن مديرية النقل، ما جعل حركة التنقل اليومية رهينة لأسعار المحروقات المتقلبة في السوق.
11: مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وغياب الرقابة يواجه سكان الرقة أزمة تنقل متفاقمة، فإلى حين إيجاد تسعيرة موحدة تنظم عمل هذه السرافيس يبقى المواطن المتضرر الأكبر من أجور تلتهم جزءا كبيرا من دخله الشهري. أحمد العثمان لتلفزيون سوريا الرقة.
1: أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل 7 محطات مياه في دير الزور بعد تراجع مخاطر ارتفاع منسوب الفرات، وقالت الوزارة أن الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي أعادت تشغيل المحطات بكامل طاقتها بعد توافر الظروف الملائمة لإعادة التجهيزات الفنية والخدمية التي فككت احترازياً، وتوزعت المحطات العائدة إلى الخدمة بين أرياف دير الزور الغربية والشرقية، من بينها الكسرة والقصبي والشعفة وأبو حمام الأولى والمجاودة والشحيل الغربية. أضافت الوزارة إلى أن الفرق الفنية تواصل أعمالها لاستعادة المحطات المتبقية التي خرجت من الخدمة.

0: بالعودة إلى خبر ارتفاع أجور النقل بين الرقة وأريافها، ينضم إلي الصحفي أحمد العثمان، هو معنا من الرقة. أهلا ومرحبا بك. كيف استقبل الأهالي هذه الزيادة وما هي أبرز الشكاوى التي تحدثوا بها؟
1: تحياتي لك وسيم والسادة المشاهدين. نعم، منذ رفع سعر المحروقات بشكل كبير خلال الفترة الماضية، من حوالي شهر تقريبا ارتفعت أسعار المحروقات بشكل كبير. المعاناة زادت عند الأهالي. في الماضي كانوا يدفعون بأجور متنوعة غير خاضعة للرقابة، وارتفعت الأجور بمعدل حوالي وصل إلى بعضها وصل إلى 50%، وبعضها وصل إلى 30%. لا زالت إلى اليوم منذ رفع الأسعار منذ أكثر من شهر، والأهالي يعانون. لا يوجد أي رقابة فعلية على الأجور التي تتقاضاها وسائط النقل العامة السرافيس بين مدينة الرقة وريفها. مختلف الخطوط سواء باتجاه الأبيض أو باتجاه عين عيسى أو حتى باتجاه المنصورة وغيرها من المناطق التي تربط الرقة بأريافها بشكل كامل، الأجور مرتفعة بشكل كبير. المسافة التي تصل إلى 15 كيلو متر وصلت الأجور إلى أكثر من 20,000 ليرة سورية، أحيانا يتقاضون 25، أحيانا 20,000 ليرة سورية. هذه الأجور هي من وضعها هم السائقون. لا يوجد أي رقابة فعلية، لا يوجد اليوم حتى مكتب النقل في الكراجات أو في الرقم، لا يوجد أي دور لمديرية النقل في تحديد الأجرة. بالمقابل هناك أيضا الأسعار مرتفعة بالنسبة لأصحاب السرافيس، لم يتم الأخذ بعين الاعتبار دعم أصحاب السرافيس، أو أنه هذه الأجور ستنعكس، رفع أسعار المحروقات سينعكس على السكان بشكل أو بآخر.
0: هل من إجراءات معينة اتخذتها الجهات المعنية لمراقبة التعرفة ومنع الاستغلال أحمد؟
1: لا يوجد أي إجراءات إلى الآن، لا يوجد أي إجراءات من قبل الجهات المعنية، والجهة المعنية هي مديرية النقل. إلى الآن مديرية النقل غير مفعلة في محافظة الرقة، لم تأخذ دورها الأساسي في وضع التسعيرة ومراقبة الخطوط. هناك مشاكل كثيرة في النقل العام، من ارتفاع الأجور إلى احتكار الخطوط أحيانا خاصة في بعض وسائل النقل ضمن المدينة داخل المدينة وغيرها من الأمور. لا يوجد أي إجراءات فعلية تضمن مراقبة الأسعار، وضع الواقع المعيشي أو الوضع الاقتصادي بالنسبة لسكان الرقة بعين الاعتبار. بالنهاية اليوم في الارتفاع وفي غياب الرقابة على السرافيس، الخاسر الأكبر أو من يدفع ثمن الفرق في زيادة المحروقات هم السكان. السكان يعانون من واقع اقتصادي في مختلف الفئات.
0: نعم. هذا الأمر هل أدى إلى تراجع حركة التنقل أو تغيير أنماط السفر لدى السكان بعد زيادة أسعار وتعرفة النقل بين المدينة والريف ومختلف المناطق؟
1: بالتأكيد وسيم، تراجعت حركة التنقل بين المدينة والريف. صار هناك فقط المشاوير أو السفرات الضرورية دعنا نسميها يلجأ إليها الأهالي، لكن الكثير من الأهالي بات يعتمد على وسائط النقل العامة. ونقصد بوسائط النقل هي اللجوء إلى كما نقول محليا للسيارات المستطرقة باتجاه المدينة. يعتمد الأهالي أيضا على الشاحنات، عفوا الهونديات الصغيرة في الركوب، وأحيانا البعض يركب مع المتجهين إلى الأسواق سواء ممن يحملون الخضار أو ممن يحملون الماشية تخفيفا وابتعادا لدفع الأجور. الأجور إيجارات النقل اليوم باهظة، تشكل عبء كبير على مختلف الفئات. المتنقلين بين المدينة والريف في الغالب يكونون إما موظفين يعني بشكل مستمر، إما موظفين أو عمال بالمياومة. الرواتب اليوم بالنسبة للموظفين حوالي 1,000,000 ليرة سورية، وحتى عمال المياومة مثلا لا تتجاوز أجور اليومية الواحدة 120,000 ليرة سورية. فيضع مثلا ممن يضطر إلى من يسكن على بعد 20 كيلو سيضطر إلى دفع 40,000 إلى 50,000 من أجرته اليومية فقط للتنقل بين مسكنه ومدينة الرقة. نجد اليوم على يعني بعض الكراجات أو على الجسور أو على المفارق مخارج المدينة الكثير من السكان يقفون على المنعطفات أو على الشوارع الطرقات العامة ينتظرون وسيلة نقل خاصة يلجؤون إليها تجنبا لدفع إيجار الذهاب إلى أو الوصول إلى مكان سكنهم أو قراهم وسيل. نعم.
0: نعم، ما مدى التزام أصحاب وسائط النقل بالتعرفة الحكومية إن وجدت؟
1: لا يوجد إلى الآن أي تعرفة حكومية، حتى إن وجدت لم يتم طرحها في الوقت الحالي. حتى إن يعني التعرفة، ربما اطلعنا على التعرفة التي وضعتها مديرية النقل ولم يتم طرحها إلى الآن. لا يوجد رضا من قبل السائقين بالنسبة لهذه التعرفة، ويرون أنها مجحفة لأنها يعني بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وبسبب ارتفاع تكاليف الإصلاح وغيرها من وقطع الغيار وغيرها. حتى الشوارع اليوم، شوارع الرقة تحتاج إلى يعني تعرض السيارات إلى الكثير من الأعطال. لا يوجد إلى الآن تعرفة
0: أشكرك.
1: موحدة أو ملزمة بالنسبة لأصحاب وسائط النقل العامة والسيارة. نعم.
0: أشكرك الصحفي أحمد العثمان، كنت معنا من الرقة، شكرا جزيلا لك.
1: تحية.
0: ختام حلقة عين سوريا لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: هل نعترف اعترافات اليوم؟
3: سوري واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
2: والنعم،
3: فخرجت صرخت أنا حر، حقي بالنص الدستوري.
2: فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
3: لحمص حكاية تختال حينا وتسكب جمرها في القلب حينا.
2: أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب.
3: إذا مت هل ستكتب شعرا كهذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا،
2: أحزنتنا من البداية.
3: وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقا بسؤالي.
2: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئا منها؟
3: من أين استخرجتها يا رجل؟
2: يصنعون من الحبة قبة كما يقال، يعني.
3: قبة جميلة وما المانع يعني.
2: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
3: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن أثر.
2: يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
3: أعجزت حتى الجن أن تتعلمها.
2: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء؟
3: إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
2: فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
3: إن لم يكن لمعاندي ومدللي فلمن أسوق تغنجي
2: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
5: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

أحمد نامي. الدماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. خلال الساعات الماضية تحول اعتصام حمل عنوان قانون وكرامة من وقفة مطلبية حول المعيشة والخدمات إلى معركة تخوين وتصنيفات واتهامات متبادلة، حتى أن النقاش حول المشاركين طغى على النقاش حول مطالبهم. عاد شعار نفسه الذي رفع قبل أشهر أمام مبنى المحافظة إلى دمشق، لكن هذه المرة أمام مجلس الشعب حاملا معه الأسئلة نفسها تقريبا. لن يقف خلف الاعتصام، هل المطالب معيشية أم سياسية؟ هل يحق السوريين الاعتراض سلمي أصلا؟ وبين المؤيدين والرافضين وجد السوريون أنفسهم أمام نسخة جديدة من الجدل القديم. شارك في الاعتصام عشرات الأشخاص أمام مجلس الشعب ورفعوا مطالب تتعلق بمكافحة الفساد وتحسين الواقع المعيشي وتجريم الخطاب الطائفي وتفعيل مسار العدالة الانتقالية والإصلاح السياسي، كما تجمعا مضادا، وانتهى الاعتصام بعد تدخل قوات الأمن. يختلف اعتصام الأمس عن الاعتصام الأول الذي نظم في نيسان الماضي في ساحة يوسف العظمى، لأن نقاش هذه المرة انصب بدرجة أكبر على المطالب المرفوعة نفسها، بينما هيمنت في الاعتصام السابق السجالات حول المنظمين والمشاركين واتهامات التخوين المتبادلة، خصوصا بعد الاحتكاكات التي وقعت مع تجمعات مضادة آنذاك. أما على مواقع التواصل فقد بدا المشهد متشابها إلى حد كبير. تلخص بفريق رأى في الاعتصام تعبيرا مشروعا عن مطالب شعبية، وفريق آخر اعتبره تحركا سياسيا يهدد الاستقرار أو يخدم أجندات معينة. وبين الطرفين استمرت المعركة الأبرز على الصور والمقاطع المتداولة وعدد المشاركين وتوصيف الحدث أكثر من النقاش حول المطالب نفسها. القصة مشاهدينا بدأت قبل 3 أيام عندما نشر تجمع 17 من نيسان، وهو صفحة رسمية لحركة احتجاجية على الفيسبوك لا يعرف القائمون عليها، نشر دعوة لوقفة احتجاجية جديدة أمام مبنى البرلمان في دمشق. نظراً لعدم استجابة السلطات القائمة في دمشق للمطالب المحقة التي رفعناها سابقاً وتجاهلها لصوت الشارع المستعر وجعاً والذي ضاق ذرعاً بالفوضى، نعلن لعموم الشعب السوري عن تجديد حراكنا السلمي والعودة إلى الاعتصام يوم السبت القادم 6 حزيران أمام مبنى البرلمان في العاصمة دمشق 5 مساء. وطبعا حملت الدعوة مجموعة من المطالب ذات البعد السياسي والمعيشي والقانوني. هذه هي مشاهدينا كما تظهر هنا خلفي، حملت اسم مطالب اعتصام قانون وكرامة، وهو الاعتصام نفسه الذي وقع في ساحة المحافظة بدمشق منتصف نيسان الماضي. وفعلا في تمام 5 بتوقيت دمشق بدأ المحتجون بالتوافد إلى المكان المحدد، وانتشرت من هناك تسجيلات مصورة عديدة توثق لحظة التجمع والمهاترات بين تيارين متناقضين، الأول مشارك بالاعتصام والثاني مناهض له، يعتقد أن الاعتصام يشكل خطرا ما. دعونا نشاهد تلك اللحظات سوية. من بين المقاطع التي لقيت رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي كان مقطع احتوى سلسلة من المطالب لرجل مسن. دعونا نشاهد ما قاله.
1: قبل ما يبنوا 5 نجوم و6 نجوم ويحطوا احجار اساس للمولات باسم كل هاي العالم. نطالب مرة وعشرة والف مرة المهجرين اللي بعدهم بالخيام هدول اولوية هارون وقبل المولات وقبل سيارات التاهو وقبل المحافظ والتاور سيتي والموار سيتي. ونطالب بالعدالة الانتقالية ونطالب بمحاكمة أمجد يوسف واللي وراء أمجد يوسف واللي قدام أمجد يوسف. وأيضا نطالب بحقونا نحن كلنا السوريين. نحن طلعنا ضد الاستبداد ولا رح نكرر الاستبداد مرة تانية أيا كان ومين ما كان. لطمنا والقطر.
0: أيضا من بين المشاهد الأكثر تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي كان حوارا دار بين سيدة مشاركة بالاعتصام وشاب من المشاركين بالوقفة المضادة، وانتشرت تلك المشاهد سريعا عبر الإنترنت. دعونا نشاهد.
1: ليش؟ ليش؟ وين وين وين هو مشانا؟ وين هو مشانا؟
2: الكهرباء
0: نهاية الوقفة مشاهدينا كانت من بين الجزئيات التي تصدرت تفاعل السوريين على السوشيال ميديا. شهدت الوقفة انتشارا واسعا لقوى الأمن وذلك لمنع الصدام الذي حصل في الاعتصام الماضي. لكن شخصا كان يرتدي زيا مدنيا قيل أنه ينتمي لقوى الأمن أمهل المحتجين 10 دقائق لفض الاعتصام بسبب عدم حيازته على ترخيص. دعونا نتابع تلك المشاهد.
3: وهذا الشيء الثاني غير قانوني. فإحنا رح نعطيكم بين خلال 10 دقائق تنسحبوا، وأي حدا بده يخالف رح يعرض نفسه للاعتقال والمساءلة القانونية.
4: هدوليك شو؟
3: نرجع من عيد.
4: هدوليك شو؟
3: نرجع من عيد.
4: هدوليك
3: أنت الأول. مظاهرتك غير مرخصة، لا تناقش عم الله يبارك.
4: لا هدوليك الأول، أنت عم تعتدي علينا. هدوليك عم
5: يعملوا على
4: أساسنا واقفين. نحن خلطة. هدوليك هلا عيد وروحك تقرب
3: بالأول. مظاهرتك غير مرخصة.
4: هدوليك مرخصين.
3: مظاهرتك غير مرخصة. مظاهرتك غير مرخصة. معكم 10 دقائق لتفضوها. في حال صار أي مخالفات قانونية رح ناخذ إجراءات قانونية لإطالة حقكم. الاعتقال. الله يبارك فيكم جميعاً. هاي مظاهرة غير مرخصة فممنوعة. رخص مظاهرتك تعال تظاهر وخذ حقك جنبي. انتهى الكلام. انتهى الكلام. 10 دقائق.

0: بالنسبة لأي مراقب خارجي سيكون أكثر مشهد لافت للنظر في الاعتصام كله هو وجود عنصر أمن يحاول تهدئة اثنين من المحتجين عبر جملة أنت هو سوري. دعونا نشاهد.
1: لا مو بلطامي
2: يا شباب، نحن هون اخوي، انت سوري هو سوري،
3: رجل لرجل. انت شو مشكلتك
1: اخي؟ انت شو دخلك؟ ليش انت شو مشكلتك؟ انا مشكلتي انت شو مشكلتك؟ انت شو مشكلتك؟
3: انا مشكلتي طلعت من بلطامي بس
2: يا عمي. يا عمي
1: لا مو بلطامي
2: يا شباب، نحن هون اخوي، انت سوري هو سوري، هذا الامر
1: ممنوع.
0: من اكثر المقاطع المصوره التي انتشرت من على مقربة من الاعتصام ونسبها البعض للاعتصام نفسه، لكن من دون وجود ما يؤكد ذلك، كان مقطعا لسيدتين تتحدثان نقلا عن جيران الطبيبة رانيا العباسي أنها مسافرة إلى إسبانيا، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات. الموضوع حل من بين القضايا الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعض تعليقات حوله. طلال كتب: من حقي أن أعتصم وأطالب، ولكن الاعتصام يجب أن تصان فيها كرامة كل شخص يريد لبلده الخير وله رأي محق ومشروع، ويجب أن تسمع نداءاته بآذان صاغية لكي لا نعود أدراجنا كرفته. أيضا تعليق لوائل قال: لنكن صادقين، كثيرا مما رفع من مطالب يشاركها الملايين ولا يعترض عليها أحد في جوهرها، ومن المؤكد أن في المعتصمين من خرج بقلب نظيف حصر لهذه الأسباب، لكن الشعب يحسن التمييز بين المطلب الحق وبين توظيفه. أيضا الدكتور عبد السلام ضويحي قال: كل اعتصام أو مظاهرة أو نشاط اجتماعي أو سياسي لا يرفع فيه علم الثورة السورية هو تحرك للفلول أو الشبيحة، وغالبا لن يثبت العكس. تعليق أخير لي محمد قال: رخصوا الأسعار شوي، شوفوا حال الناس، ما حدا بيعتصم وبيتظاهر.

0: قبل أيام سئل تيكتوكر عن سر ثروته فأجاب ببساطة: ويرزق من يشاء بغير حساب، مضيفا أنه يتعامل بالطاقة والكون مسخر للإنسان. الكون أوصل المباحث الجنائية في حلب إليه بعد أن كشفت تحريات تزعمه شبكة متخصصة بتزوير أونصات الذهب. وبمجرد انتشار خبر القبض عليه امتلأت التعليقات بالسخرية والنكات. البعض استذكر مقاطعه القديمة عن الرزق والطاقة، والبعض الآخر راح يقارن بين ما كان يقوله أمام الكاميرا وما كشفه التحقيق. بدأت القصة مشاهدينا بمقطع فيديو انتشر قبل فترة، يظهر فيه تيكتوكر ومنشئ المحتوى السوري جالسا في سيارته يشرح بثقة كيف أن الكون مسخر للبني آدم وأن الله بيرزقه. الرجل كان يعيش حياته بين دبي وسوريا، ومعروف على منصات التواصل بمقاطعه عن الثروة والنجاح ونمط الحياة الفاخر. لكن المباحث الجنائية في حلب كانت تتابع قصة مختلفة تماما، إذ كشفت تحريات أنه يتزعم شبكة لتزوير أونصات الذهب، وأسفرت العملية عن مصادرة 32 سبيكة مزورة بوزن 30 غراما للواحدة. من بين أكثر المقاطع المصورة تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية كان مقطعا مصورا لتيكتوكر نفسه الذي قبض عليه بتهمة تزوير الذهب، وهو يتحدث عن الطاقة وإيمانه بأن الطاقة تفتح الأبواب للبشر. دعونا نشاهد ما قاله في هذا المقطع.
1: أنا بعشق لون الأحمر وكورفيت، خلينا نشوف مين بقلبك. ألو، مرحبا، كيفك؟ تمام يا خي، انت ساعه بسوريا ساعه هون، شو قصتك؟
2: انا بتحول، وين ما بتشوفني بسوالي بتشوفني.
1: امبارح بعدني عم بحضرك بسوريا.
2: بقول لك متحول.
1: بعدين من نلق المصاري صاير بتبيع سيارات بسوريا، ما شاء الله عليك.
2: لعيونك يا كبير، يرزق من يشاء بغير حساب.
1: ما شاء الله عليك، الله يزيدك.
2: انا بتعامل بالطاقه.
1: طيب شو الوضع؟
2: الكون كله مسخر للبني ادم، فيعرف يتعامل مع الكون. ربنا برزق.
1: انت لسانك حلو ما شاء الله عليك. شو الوضع بسوريا؟ طمنا عن اهلنا.
2: والله الوضع بسوريا الحمد لله كويس، بس يعني بده شويه تظبيط، بده شويه تغيير انفس، لاني ربنا قال لك لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
1: يا اخي اللي بيجي على الامارات بيعلق فيها، لو نزلت على سوريا بدك ترجع لهون.
2: شوف نحن عايشين، انا عايش بالامارات، تعرف كم ديانه موجود؟ 250 وحده. لا في عنصري، لا في انت هيك وانا هيك، ما ببنوا هذا الفكر للاجيال القادمه.
1: صحيح.
2: فنحن بسوريا بدنا نحاول انه ما نبني الاجيال الاولاد، نعطيهم فكر يخلوا نفس اجدادهم يعيدوا الكره، انه يصيروا يتقاتلوا مع فلان وعلان، ونصير نبني بيناتنا الكراهيه.
1: صحيح.
2: هاي الكراهيه اذا انبنت مصيبه.
1: لك دخيل قلبك، الله يزيدك
2: يا رب. اسمعلي بس، اسمعلي شان تعيش حياه حلوه.
0: القضية كانت من أكثر المواضيع تداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن أبرز التعليقات كتبت رولا: اشتريت وحدة مزورة، إن شاء الله ما بتهنوا بحقها، بجاه حبيبك محمد وصرفوها على صحة وعافيته. أما إسماعيل فقال: هذا نفسه اللي قال أنا بلشت من الصفر وكان عم يعطي نصائح. فاطمة قالت: مين ما كان يكون، نحن بنعمل قيمة للي ما لهم قيمة من قلة العائن. حركة حفرة صرف صحي في حلب خيال السوريين أكثر مما فعلت كثير من القضايا الجدية خلال الأيام الماضية. فبمجرد انتشار مقطع قصير لغطاء صرف يرتفع وينخفض من تلقاء نفسه، امتلأت التعليقات بالتفسيرات والنكات والفرضيات، من قصص الرعب إلى نظريات المؤامرة. وكان الناس وجدوا في مشهد غريب فرصة للهروب قليلا من الأخبار المعتادة. بدأت القصة مع مقطع مصور متداول من مدينة حلب، يظهر فيه غطاء صرف صحي يتحرك بشكل متكرر بدون أن يقترب منه أحد. وخلال ساعات انتشر الفيديو على نطاق واسع، وانهالت التعليقات التي حاول أصحابها تفسير ما يحدث، في حين اكتفى آخرون بالسخرية من هذا المشهد وتحويله إلى مادة للنكات. لكن بعيدا عن المزاح، أعاد الفيديو تذكير كثيرين بواحدة من أكثر الظواهر انتشارا على مواقع التواصل، إذ يكفي أحياناً مشهد قصير وغامض حتى يتحول إلى قضية عامة، ليس لأن الحدث كبير بالضرورة، بل لأن الناس بطبيعتها تحاول ملء فراغ المعلومة غير الواضحة.

لكن في الحقيقة هذه المشاهد ليست نادرة، سبق وسجلت مشاهد مشابهة، أحدها في حي كورونادو التاريخي بولاية أريزونا الأمريكية، عندما تحرك غطاء فتحة صرف صحي بسبب ضغط الهواء أسفله، محدثا موجة واسعة على السوشيال ميديا حينها. دعونا نشاهد هذا المقطع.

0: طبعا رصدت العشرات من المقاطع المشابهة في تايلاند والصين وبريطانيا وغيرها، لكن ذلك المقطع القادم من حلب حل من بين القضايا التي لقيت رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي. نستعرض بعض التعليقات حولها. ولا كتبت دموع الفلول ما عم تنشف من الفرحة يا ربي، رجع ماهر بس هالمرة من المجاري. تعليق أيضا لخالد كتب فيه: على المسؤولين الإعاز بإيجاد فتحات الصرف عبر الأغطية ليخرج الغاز منها، وإلا سيتسبب انفجار بأي لحظة. هذا قد يؤدي أيضا إلى عدم جريان الصرف بشكل طبيعي، أي أن هناك أماكن مغلقة يجب تسليكها. عبيدة كتب وقال: ما حدث في حي الزهراء يستدعي تحقيقا فنيا عاجلا وشفافا، لأن أي ضغط غير طبيعي داخل شبكات الصرف الصحي قد يشكل خطرا على السكان والبنية التحتية. من حق الأهالي معرفة السبب الحقيقي بعيدا عن الشائعات. أما خالد فقال: في أبو رجل مسلوخة يلي كانوا يخافون منه زمان. وارد ما قال خالد. اليوم الثالث مشاهدينا على التوالي، ما تزال قضية حسان عقاد وموسى العمر تحجز مكانها بين أكثر ملفات تداولا بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي. ومع أن معظم المتابعين باتوا يعرفون تفاصيل الخلاف الأساسية، فإن الجدل لم يتراجع، بل أخذ يتوسع نحو أسئلة جديدة تتجاوز أصل القضية نفسها. خلال الساعات الماضية استمرت الردود والتعليقات المتبادلة بين الطرفين، لكن النقاش لم يعد يتركز فقط على الاتهامات أو التوضيحات المطروحة، بل انتقل تدريجيا إلى تقييم أداء الشخصيتين وطريقة إدارة الخلاف أمام الجمهور. ومع دخول القضية يومها الثالث، بدأ بعض المتابعين يطرحون سؤالا مختلفا: لماذا استمرت هذه المواجهة في جذب هذا القدر من الاهتمام مقارنة بقضايا أخرى تختفي بعد ساعات من ظهورها؟ يبدو أن الإجابة ترتبط بحجم الجمهور الذي يتابع الطرفين، وبأن الملف يمس قضايا حساسة لدى السوريين مثل الثقة والتبرعات والعمل العام والمحاسبة. وبينما يواصل مؤيدو كل طرف الدفاع عن روايته، بات واضحا أن القضية لم تعد مجرد سجال بين شخصين، بل تحولت إلى نقاش أوسع حول معايير الشفافية والمسؤولية وحدود النقد داخل الفضاء السوري على مواقع التواصل الاجتماعي. الإشكالية التي وقعت مؤخرا بين حسان عقاد منشئ حملة هاتوا الفلوس اللي عليك والصحفي موسى العمر على خلفية شكوى قدمها بحق عقاد لم توقف الحملة الرئيسية، إنما نشر عقاد مقطعا مصورا حديثا استأنف فيه ملاحقة الأنشطة الاقتصادية لرجل الأعمال المعروف في الوسط السوري محمد حمشو، وجاء المقطع مدمجا بين ثلاثة لغات، وذلك لحث إحدى الشركات الألمانية على وقف تعاونها مع شركة تعود ملكيتها لحمشو في سوريا. دعونا نشاهد هذا المقطع.
1: بيان صحفي. أنا آسف، البيان حيكون بالإنجليزي بس رح ترجمه بالعربي. Dear Mr. Heino Hovelman, Michael Jasinski and Michael Dorks, was machen Sachen? You are the CEOs of Selanco International, a beverage company based in Germany. In 2018, your company signed a partnership deal with Dar al-Khair. The man in this picture is Faisal Mosulli, and according to him, he is the business development manager at

0: مجموعة سما الشام. Who is the owner of مجموعة سما الشام؟ According to our own records and to Al Jazeera, the owner is Muhammad Hamsho. And Muhammad Hamsho was and still is sanctioned by the EU. So is it legal for an EU company, Selanco International, to sign a deal with an EU-sanctioned war profiteer? Please answer our question.
1: وبينما عاد حسان عقاد لدورة حياته الطبيعية بمتابعة مشواره في هات الفلوس اللي عليك، ولم يصدر عن موسى العمر أي تعليق جديد حول القضية، ولم يعرف إلى أين وصل المسار القانوني المعلن عنه بين الجانبين حتى لحظة كتابة هذه الحلقة التي كان من المفترض أن يحل فيها حسان عقاد ضيفا في برنامجنا، لكن ظرفا ما دفعه للتراجع عن الظهور، في حين أن الموضوع ما يزال بين القضايا الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعضا منها. محمود الحاج قال: من مدة طويلة وما أبالغ، قلت من سنين ما أعجبت بشخصية ذكية ومؤثرة سورية مثل هالشاب حسان عقاد، طاقة رهيبة وذكية ومؤثر حقيقي، وظف كل إبداعه وموهبته وطاقته بحملة هاتوا الفلوس اللي عليكم. أما يمان قال: حسان عقاد منا وفينا، عمل حملة وما خص ناس عن ناس لدرجة أنه وزيرة بالحكومة شكرته واستجابت وما عملت عن ترجعت. أما تمام فكتب وقال: شخصيا حسان عقاد عم يطالب بحقي اللي سرقه محمد حمشو بوقت أنا تقاعست بالمطالبة بهذا الحق، خاصة أنه حمشو سرق مدينتي دارية وبيتي وما أبقى لنا ولا شيء ببيوتنا. تعليق أخير لحسن قال: نأمل من الأخ موسى العمر أن يسحب الدعوة لأجل الثورة وأهلها الأحرار أصدقاء نضال، فالثورة رحم بين أهلها، وأرجو من الأخ حسان عقاد أن يعتذر للأخ موسى ولنطوي هذه الصفحة لكي لا نشمت فينا عدو.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هل نعترف اعترافات اليوم؟
2: سوري، واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
1: والنعم،
2: فخرجت صرخت أنا حر، حقي بالنص الدستوري.
1: فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
2: لحمص حكاية تختال حينا وتسكب جمرها في القلب حينا.
1: أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب.
2: إذا مت هل ستكتب شعرا كهذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا،
1: حزنتنا من البداية.
2: وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقا بسؤالي.
1: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئا منها؟
2: من أين استخرجتها يا رجل؟
1: يصنعون من الحبة قبة كما يقال.
2: يعني قبة جميلة، ومن مانع يعني؟
1: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
2: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن أثر.
1: يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
2: أعجزت حتى الجن أن تتعلمها.
1: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء؟
2: إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
1: فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
2: إن لم يكن لمعاندي ومدللي فلمن أسوق تغنجي
1: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام.

0: دمشق تستضيف حوار القطاع الخاص، فهل هي شراكة حقيقية أم تكرار للشعارات؟ بين قيود البيروقراطية والضرائب تبرز الحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد يجمع بين الواقعية والطموح. وزير المالية يؤكد أن إصلاح ضريبي قادم وتمويل بضمانة سيادية. في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي نفتح ملف حوار القطاع الخاص ونسأل: هل تتحول التوصيات إلى أفعال على الأرض؟ أهلا بكم، ونبدأ بجولة على أهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. ألغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية بلاغاً صادراً عام 2023 كان ينص على إيقاف التعديلات على نظام ضابطة البناء وإجراءات اعتماد مشاريع النفع العام. وذكرت الأمانة في بيان أن القرار يهدف إلى تعزيز صلاحيات الوحدات الإدارية ورفع كفاءة العمل في مجالات التنمية المحلية والاستثمار، إلى جانب تبسيط الإجراءات المرتبطة بالمشاريع الحيوية. وبحسب البلاغ الصادر في 25 من أيار 2026، يأتي هذا الإجراء ضمن إطار توسيع صلاحيات الإدارة المحلية، بما يسهم في تسريع اعتماد المشاريع الاستثمارية وتحقيق فعالية أكبر في تنفيذها. أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن الخصخصة ليست تفريطاً بأصول الدولة، بل أداة لرفع كفاءة الإدارة وجذب الاستثمارات وتخفيف العبء عن الموازنة. وأضاف الشعار خلال افتتاح المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026 أن الاقتصاد الحر لا يعني غياب الضوابط، بل يقوم على منافسة عادلة مع استمرار دور الدولة كمنظم وحام للسوق وشبكات الأمان الاجتماعي، موضحاً أن دور الدولة اليوم يتمثل في الرقابة ومنع الاحتكار وتوجيه الموارد نحو القطاعات الاستراتيجية، مشدداً على أن النهضة الاقتصادية تتحقق بالكفاءة والاستقرار وبالقدرة على الاندماج في الاقتصادين الإقليمي والدولي. سجلت الأجواء السورية خلال شهر أيار 2026 عبور 11800 طائرة، مقارنة بنحو 2468 طائرة في الفترة ذاتها من العام الماضي، محققا نموا تجاوز 378%. وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن هذه الأرقام تعكس عودة الثقة بالمجال الجوي السوري ونجاح الجهود المبذولة لتطوير خدمات الملاحة الجوية وتعزيز معايير السلامة والكفاءة. وأشار إلى العمل على تحويل هذا النمو إلى مسار مستدام، مع توقعات بارتفاع حركة العبور خلال الأشهر المقبلة عبر تطوير الخدمات وتعزيز ثقة شركات الطيران. لأول مرة يعقد مؤتمر حوار القطاع الخاص السوري في دمشق، مؤتمر من تنظيم وزارة الاقتصاد وبشراكة مع الأمم المتحدة واليابان. من جانبه أكد السفير الياباني احترام دولته حق سوريا في قيادة مسار التعافي، فيما رأت الأمم المتحدة في المؤتمر رسالة عهد جديد. لكن السؤال: هل يكفي عقد المؤتمر لتغيير واقع الأعمال؟ وما الوزن الحقيقي للقطاع الخاص في الاقتصاد السوري؟ بحسب الأرقام غير الرسمية، يسهم القطاع الخاص ب 61% من الناتج المحلي و 75% من المستوردات، ويوظف الآلاف وفقاً لجمعية العلوم الاقتصادية. من جهته أكد وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار خلال المؤتمر أن الاقتصاد الحديث لم يعد يقاس بالناتج المحلي فقط، بل بقدرته على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. لكن القطاع الخاص يواجه عوائق تثقل كاهله، مثل التشريعات المعقدة والتمويل المصرفي المحدود وأعباء ضريبية، في حين وعد وزير المالية محمد يسر برنية بأن وزارة المالية لم تعد وزارة جباية وعقوبات، بل وزارة تنمية وشراكة، معلنا عن برنامج تسهيل تمويلي بضمانة سيادية. وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار وضع خارطة طريق قائلا: نسعى لنموذج سوري يجمع بين الواقعية والطموح والانفتاح، مؤكدا أن النهضة الاقتصادية لا تبنى بالشعارات بل بالكفاءة والانضباط والشراكات الحقيقية، كما شدد على تمكين المرأة وحماية المستهلك كالتزام أخلاقي. لكن كيف تتحول هذه الرؤية إلى واقع؟ وما هي الآلية لضمان التنفيذ على الأرض؟ فيما يطالب الخبراء بمصفوفة تنفيذية تضم جهات مسؤولة وجداول زمنية وآليات متابعة، لكن السؤال الجوهري يبقى: هل يتحول الحوار إلى ورشة عمل دائمة تنتج نتائج على الأرض أم ينتهي ببيانات ختامية؟ فالحلول المطروحة، لكن ما الذي يحدد نجاحها في الواقع السوري المعقد؟ ولمناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة قاضي. أهلا بك دكتور، يعني اسمح لي أسألك بالبداية حول هذا المؤتمر والحدث، يعني اللي هو أول مرة بيصير في دمشق بهذا النوع من الاختصاص، لنقول حوار القطاع الخاص، وكان يعني فينا نقول سوري سوري هذا الحوار، جمع العديد من المستثمرين السوريين ورجال الأعمال والشخصيات يعني المهمة في هذا المجال. برأيك ما أهمية يعني قيام هذا النوع من المؤتمرات في هذا الوضع وفي هذه يعني الزمن الذي نعيش فيه في سوريا؟
1: شكرا لهذه الاستضافة أولا طبعا. والحقيقة هذا المؤتمر أفضل شيء فيه أنه أزال اللبس عن الهوية الاقتصادية السورية. يعني كان من الأول دائما المطلب ما هي الهوية الاقتصادية لسوريا؟ المستثمرين الأجانب العرب، الحكومات العربية الأجنبية، أنهم لم يتضح معهم هوية الاقتصاد القادم. فكان معالي الدكتور نضال الشعار وزير الاقتصاد الحقيقة أفرد حوالي يعني تقريبا ربع ساعة فقط قراءة للهوية الاقتصادية السورية على أنها اقتصاد سوق موجه، وأزال اللبس عن مسائل الخصخصة أنه لا يوجد هناك بيع للقطاع العام، نحن في شراكة مع القطاع الخاص فقط. التأكيد على الحوكمة، التأكيد على دور المرأة، التأكيد على الاستقرار القانوني والتشريعي، وتحددت هذه الهوية بمعنى آليات العرض والطلب المرنة اللي موجودة، عدم وجود احتكار في بوجود الحوكمة الرشيدة سواء بمعايير السبعة الأوروبية أو معايير 12 البنك الدولي. هذا أعطى رسالة للعالم الحقيقة على أن هذه الهوية واضحة في سوريا، وأن هذا هو الطريق اللي نحن ماشيين فيه لنتصالح مع القطاع الخاص. القطاع الخاص ودوره الكبير هو ليس جديدا الحقيقة. تاريخ القطاع الخاص هو يوظف ثلثي العمالة السورية. يعني احنا كان عندنا 5.2 مليون عامل، 1.6 مليون بالقطاع العام، ما تبقى كله خاص، في منظم وغير منظم. الآن لكن كان واقع القطاع الخاص غير صحي. الآن أفضل شيء في هذا المؤتمر الحوار ما بين القطاع الخاص وصناع القرار بشكل شفاف وعلني. وجدنا دور غرف الصناعة، غرف التجارة، رغم أنه هو ما وصلنا يعني الأفضل وضع والمثالي، ولا نصل يعني ولا لحد 2030 حنضل نتطور أنا بتصور يعني. لكن كمرحلة أولى أولية أكثر من رائع. يعني أنت خلال سنة ونصف واصل لهذه المرحلة بالشفافية مع سواء غرف الصناعة والتجارة والمستهلك العادي، المستمع العادي اللي عم يستمع في داخل المؤتمر. هذا حقيقة جديد على سوريا هذه الطريقة. وأجمل شيء ضمن هذه الإدارة أنها تستمع.
0: صحيح.
1: فهناك الكثير من الرسوم الجمركية التي كانت مرتفعة وانخفضت أو منخفضة فارتفعت بناء على طلب الغرف، انه هذا الاشراك لغرف الصناعه والتجاره في صناعه القرار. اعتقد يعني نحن على الطريق السليم بهذا المؤتمر وضح للعالم هذه الهوية، وضح هذه العلاقة، وأضاف عليها تأسيس لمجالس الأعمال بأكثر من 18 دولة.
0: نعم هذا يعني هذا سنأتي على ذكره لاحقا. لكن بما أنه ذكرت حضرتك أنه وزير الاقتصاد والصناعة دكتور نضال حدد هوية الاقتصاد السوري وهو الاقتصاد الحر الموجه، دعنا نشرح للمشاهدين ماذا يعني هذا الكلام. يعني قبل كنا نسمع السوق الحر السوق الحر، لكن إضافة كلمة موجه ماذا تعني؟
1: تعني الدور الأبوي للحكومة بالصحة المجانية، بالتعليم المجاني، بمراقبة آليات تطبيق هذه القوانين، بالتأكيد على الحوكمة الرشيدة للقطاع الخاص، بالتأكيد على أنه الدولة عينها دائما على المستهلك النهائي، والتأكد أنه لا يوجد هناك احتكار ولا يوجد هناك ارتفاع أسعار غير مبرر.
0: طيب نعود أيضا لموضوع استقرار الاستثمارات في سوريا اللي مرتبط أيضا باستقرار سعر الصرف.
1: طبعاً.
0: يعني برأيك كيف يمكن أن تدخل هذه الاستثمارات وسط تذبذب بسعر الصرف؟
1: شوفي لك الحقيقة نحن هذه المشكلة طبعا يجب علاجها، وأنا يعني بمسي على معالي حاكم المصرف الجديد أستاذ صفوت رسلان، والحقيقة العبء كبير عليه وتكليف كبير. عملية استبدال العملي كان لازم يتم بطريقة أسرع، وإلى الآن نحن استبدلنا 62%
0: وتم تمديده
1: نحن بالأصل وحتى يعني لما كنا نتحدث عن القصة كنا نقول أنه الاستبدال يجب أن يكون بسرعة. ليه؟ لأنه نحن بنقضي على غسيل الأموال والمضاربة، طبعا غير أنه بصير عنا سيولة إضافية. طب نحن لما تأخرنا لا السيولة عنا صارت بالشكل المطلوب، وغسيل الأموال شغال طبعا، مشان هيك صار وفي مضاربة. طبعا الآن مين اللي عم نزله وبطالع في مضاربة على الليرة السورية. كان هو بالأصل أنت بتعطي مثلا 3 أسابيع ماكسيموم 4 أسابيع وبتوقفي كل شيء، مشان وبكون عينك على سوق الذهب وسوق العقار، وهذا ما قلنا لهم له يعني بالغرف المغلق، والسوق الذهب أمنيا سوق الذهب وسوق العقارات، لأنه غسيل الأموال بيتم هناك
0: عن عبرهم.
1: إضافة عملية استبدال كبيرة، لذلك كنا نحتاج بنية مصرفية قوية قبل أن حتى نطبع العملة، وهذا ما قلناه مرارا على تلفزيونكم وتلفزيون القنوات الفضائية كلها. يعني أنه بمعنى نحن المشين الـ ATM مشين محل سحب الأموال، هذا لازم يكون فيه 3 خيارات، خيار أنت تضع أموال، خيار withdraw تسحب، وخيار استبدال اكستشينج. وهذا يمكن اضافته، وحتى تحدثنا مع بعض الشركات قلنا انه 3 فانكشنز واحده منها اكستشينج. فانت شغله الساعه 2 بالليل بتنزل على الاي تي ام ماشين بتحط 5000 بيطلع لك 50، ما بقى لك اي حجه. لانه الان انت حصرتها بالمصرف ومراكز الصرافه.
0: صحيح.
1: مش عم تلحق، كانه انت عم بتضخ 5 انش مي بانش، مش ملحق يعني، ما بتلحق على ملايين السوريين. هلا هذه العمليه ابطات عمليه الاستبدال العملي، أبطأت عملية جفاف السيولة أيضاً، لأن احنا كنا سعداء أنه الحمد لله صار عنا عملة كافية، لا يوجد أي مبرر لأنه ما يكون في سيولة، أنا بحط مليار بأخذ مليار بأي لحظة بدي إياها. هذا بيعزز الثقة بالليرة السورية أكثر. يبطئ مسائل المضاربة وغسيل الأموال. هذا للأسف يعني تعثر، هذا التعثر واحد من أسبابه هذا طبعاً. السبب الثاني هو نحن لازلنا عم نستورد الكثير مما نحتاج. بطبيعة الحال ارتفعت الأسعار. يعني أنا أنك مثلا حضرتك أنت تستوردي بمليون دولار، نفس البضاعة صار حقها 1.5 مليون دولار، نفس البضاعة اللي كنت كل شهر تجيبيها وتبيعيها بأسواق سورية. ليه؟ لأنه ارتفعت الأسعار، فصرتي تحتاجي 500,000 دولار شهريا عن اللي كنت عم تحتاجي، ومثلك شيء 200-300 تاجر. إذا أنت بدك تستهلك دولار أكثر، انخفض قيمة العملة. ففي جزء منه من برا، وفي جزء منه يعني لعله إن شاء الله يتم استدراكه مع الحاكم الجديد. وخاصة طرق الدفع الإلكتروني، الـ ATM machines، الـ POS الـ debit card machine، بحيث أنه عندك بطاقة وبتشتري ما في داعي تشيلي كاش، لأنه
0: تخفيف الضغط على السيولة.
1: لا أيوة، وضبط للكتلة النقدية.
0: نعم.
1: لأنه نعم. ما عم تحسن تضبط الكتلة النقدية بهذا الشكل. فأنا بعتقد إن شاء الله يعني طبعا الشكر لصديقنا الدكتور حصرية، يعني بذل كل جهده، لكن كان طبعا مرحلة يعني صعبة كتير. ولعله يعني إن شاء الله هذا مثل سباق التتابع، واحد بيستلم عن الآخر إن شاء الله، وكلهم خير إن شاء الله.
0: طيب بنرجع أيضا لموضوع يعني الكلام اللي حدث خلال مؤتمر الحوار القطاع الخاص. ووزير المالية وضح بتصريح خاص أنه هناك مراجعة لنظام الضريبي وإعفاءات لمدة 4 سنوات. طب نحن مو بحاجة هي الأموال الضريبية حاليا، ألا يشكل هذا ضغط على الموازنة أنه نعمل إعفاءات بهذا التوقيت؟
1: شوفي، هو انت لما تجذبي اكبر كم ممكن من الاستثمارات صار عندك دافع ضرائب شخصي اكبر، لانه انت وظفتي ناس اكثر.
0: صحيح.
1: يعني هو انت هي شلون يعني بسموها هي كاش 22، انت شو شو
0: شو الكم بدك الكم وليس الكيف.
1: أي ايوه، انت بدك حصيله ضريبيه.
0: نعم.
1: ولا بدك لا معظم الناس هي شغاله وعم تدفع ضريبه. انت لما بتجيبي
0: استثمار ضريبي ايضا
1: صار عندهم، اول شيء انت عم تخلق لي فرص عمل، عم بتحرك السوق، عم تدفع بعجله النمو الاقتصادي، وبنفس الوقت الدخول تبع الناس صارت اكبر، حركه الاسواق اكثر، اذا دفعوا ضرائب اكثر. الاعفاءات ضروريه من اجل جذب رؤوس الاموال. وطبعا كل ما كنا حريصين على اي قطاعات نحن يعني ليست يعني اذا يعني المسائل فقط الخدميه، انت في مسائل مثلا حتى بقانون 114 اي استثمار في مجال الزراعه والصحه اصلا ما في من الضريبه، ما بده لا 4 سنين ولا 6 سنين. قانون 114 واضح. اذا انت بتنجي انتاجك بتصدري اكثر من 50% تعفي من 80% من الضريبه، هذا اصلا القانون 114 اصلا.
0: نعم.
1: يعني فهذه الاعفاءات هي من اجل جذب المزيد من الاستثمارات الى سوريا، انه نحن مثل ما قال الدكتور يسر الله يمسيه بالخير، نحن لسنا دوله جبايه، نحن دوله بدها تدفع بعجله النمو الاقتصادي اكثر ما يمكن للامام، كلما دفعناها اكثر تحسن سويه المعاشيه للناس، حركوا عجلة الاقتصاد، صار انت صاحبت معمل كنت تنجي 1,000,000 قطعة صار بدك 5,000,000 قطعة، دخلك صار اكثر، تدفعي ضريبة اكثر. بدل ما انه يعني انه اي مستثمر جديد الان وطالبوا نحن بالضرائب، تحريك عجلة النمو الاقتصادي هي اللي عم بتكتر الحصيلة الضريبية. اضافة للرسوم الجمركية، اضافة للضرائب العادية من الشركات، واضافة حسب موازنة 26 معول عليه إن شاء الله أنه 28% من الموازنة سيكون من دخل الغاز والنفط إن شاء الله. ونحن بالمناسبة مضيق هرمز هاد يعني هي محنة.
0: نعم.
1: بالنسبة لسوريا منحة.
0: نعم.
1: إلهية.
0: نعم.
1: خليج العقبة صار يصدر من عنا، العراقيين كل يوم 800 شاحنة لعنا، خط الغاز العربي مشان لبنان عبر من عندك. الشهر الماضي 18,100 طائرة معدي بس فوق سوريا.
0: صحيح.
1: هذا كله دخل، فإن شاء الله في دخول كثيرة. 2026 لعله تكون يعني إن شاء الله مقدم خير على على سوريا
0: إن شاء الله،
1: ومتفائلين بالخير يعني ضمن هذا التوجه. أكيد هناك عثرات إدارية يمين وشمال كله بده تصليح، لكن يعني بيت مخرب ملعون أبوه زيت عندي 50 برميل. أكيد يعني لساتنا ما وصلنا ل يعني مرحلة انه والله الازدهار وصلنا سويسرا، ما صرنا زيوريخ يعني، لكن نحن بتصور ان عام 2030 ببين هيكل هذا الاقتصاد، ببين روحه يعني، يعني مثل عم ترسمي لوحه 2030، لا اللوحه مبينه معك واضحه يعني. 2035 من 2030 ل 2035 انا اتوقع هي القفزه،
0: سنجني الثمار،
1: اي الثمار والقفزه العمليه.
0: نعم.
1: الرائعه تبعتنا بتصير 2035 نكون على أعتاب دول الناهضة حقيقة. رواندا بعد 94 ومجازرة لعام 2000 قاموا بانقلاب عسكري وخلصوا منه للعسكري لحتى بدأ هذه النهضة. فيتنام خلصت بال 75 لل 91 لسقط الاتحاد السوفيتي لبلشوا الشراكات مع العالم. اليوم ثاني أكبر شريك للولايات المتحدة بعد الصين هي فيتنام.
0: نعم.
1: كوريا الجنوبية بال 55 بعد حرب الكوريتين، وأنا بتمنى على المشاهد الكريم لا تسمع للذباب الإلكتروني وتقارن حالك بزيوريخ وهولندا لا لا لا بتقارن حالك بدولة طالعة من حرب يا عمري.
0: نعم.
1: يعني فأنت كوريا بال 55 ناتج دخلها القومي لا يتجاوز $2,000,000,000. اليوم كوريا الجنوبية ناتج دخلها القومي بتعرفي كم؟ $1,800,000,000,000.
0: جميل جدا.
1: هل يعني هل فاقوا الصبح بال 55 1956 قالوا صرنا اروع دوله في العالم، عندنا سامسونج وكيا؟ لا، اخذت وقت.
0: 100%. يعني يطول الحديث معك دكتور، لكن الوقت ضيق ويداهمنا. شكرا لك على هذه التوضيحات الهامه جدا، ونشكرك على هذه المشاركه.
1: شكرا لكم.
0: ونبقى في مجريات المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص، حيث قال وزير المالية إن استراتيجية التحول في الوزارة ترتكز على 3 محاور رئيسية تشمل الإشراف على النظام المالي الأساسي وتنظيم وتطوير قطاع التمويل المحلي، إضافة إلى تحفيز التنمية الاقتصادية المالية الشاملة، مضيفا أن جميع المبادرات التي تعمل عليها الوزارة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
2: لكن ما أود أن أركز عليه، نحن في استراتيجية وزارة استراتيجية التحول أو التحول الاستراتيجي وزارة المالية 26-30، هذه استراتيجية أنجزناها، ربما لم يتح لنا أن ننشرها لكن سننشرها في القريب العاجل. لدينا 3 محاور أساسية للعمل: الإشراف على النظام المالي الأساسي، تنظيم وتطوير قطاع التمويل المحلي، وتحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة. إذا بتلاحظوا بال3 محاور الأساسية لوزارة المالية في تحتهم شي 20 هدف استراتيجي، شي 156 تقريبا من البرامج والمبادرات، جميعها يتقاطع في دعم القطاع الخاص. جميع هذه المبادرات والأنشطة تعمل عليها وزارة المالية هدفها كيف يمكن أن نمكن القطاع الخاص، سواء من إصلاح الضريبي، سواء من خلق أدوات للتمويل، سواء من خلال خلق بيئة مواتية تشجع على القطاع الخاص على النمو. وبالتالي تمكين القطاع الخاص رسالة لنا أساسية. نحن في الفترة الماضية عملنا على الإصلاح الضريبي، ومن يطلع على الأنظمة الضريبية الجديدة في سوريا سيلحظ مدى الاهتمام في توفير البيئة المواتية لتشجيع قطاع الصناعة والتجارة والسياحة إلى آخره. النظام الضريبي على الدخل الذي سيعلن إن شاء الله قريبا، حد الأقصى للضريبة هو 15%، كان سابقا نصل إلى 35%، خفضناه لل 15%، وقد يصل في بعض الحالات إلى أقل من ذلك حسب الوضع. الشركات المساهمة 12% مثلا، المنشآت الصناعية التي توظف عدد لا بأسه من العمالة قد تنخفض الضريبة إلى حدود 10 أو 9%. فهذه نسب ضريبية كبيرة، عفاءات كبيرة بالمقارنة بأنظمة الضريبية الدول المجاورة أو بالمقارنة بدول أخرى. هدفنا من العملية هي هو تحفيز القطاع الخاص والقطاع الصناعي والتجاري على أن لا يكون الضريبة عبء عليهم، بالعكس هي حافز لهم على النمو. وبالتالي أيضا كما سمعتم كان في مرسوم للسيد الرئيس في المنشآت المتضررة، أيضا منحنا المنشآت المتضررة التجارية والسياحية والصناعية عفاءات ضريبية قد تصل إلى 100% مدة 4 سنوات لمساعدة هذه لأصحاب هذه المنشآت على إعادة تشغيل منشآتهم، وهذا أيضا لتمكين القطاع الخاص. ليس فقط أننا نعطيك عفاءات ضريبية لمدة 4 سنوات للمساعدة على إعادة تشغيل المنشأة، بس أيضا كمان كان في مرسوم آخر من السيد الرئيس حول قروض المتعثرة. فإذا أنت كنت رجل أعمال لديك مصنع أو لديك منشأة تجارية أو منشأة سياحية أو فندق مدمر، أنا أعطيك عفاء ضريبي ل4 سنوات وعندك قروض متعثرة نحاول إعادة جدولتها. وأيضا سنطلق إن شاء الله قريبا بعض التسهيلات التمويلية عبارة عن مجموعة من المصاريف الحكومية والخاصة معا بضمانة الدولة، بضمانة وزارة المالية، ضمان سيادي لتوفير تسهيلات وتمويلات موجهة للقطاع الخاص لإعادة تطوير خطوط الإنتاج. فنحن سنعطي بعض التسهيلات إن شاء الله، سنعلن قريبا عنها. مثلا خط الإنتاج مهم جدا، أن التكنولوجيا، نحن اليوم واحدة من تحدياتنا هو التآكل أو ضعف خطوط الإنتاج وضعف البنية التحتية. فبالتالي نحن عن أقول لصاحب المصنع أو صاحب المنشأة التجارية أو السياحية، تعال عفيناك ضريبة 4 سنين لتساوي مشمل، إذا كمان عندك قروض متعثرة أنا عالج لك إياها وعطيك عادة جدول إلها، وسنعطيك تسهيلات لتستخدم تقنيات تكنولوجيا حديثة موجهة فقط للتقنيات.
0: من جانبه قال مدير هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيهاب زكور في تصريح خاص لتلفزيون سوريا إن المؤتمر يهدف إلى تحديد احتياجات المشاريع الصغيرة وتحسين بيئة الأعمال من حيث التمويل والدعم والاستشارات، كاشفا عن خطة قريبة لتمويل هذا القطاع.
3: فأتد اليوم المشاريع الصغيرة المتوسطة بوجودها بهذا الحوار إن هي نسمع أكثر، نعرف احتياجها أكثر، نعرف شو النيس تبعها، كيف نقدر نلبي لها، كيف نحسن بيئة الأعمال، كيف شو النواقص هي موجودة سواء من تمويل أو استشارات أو دعم أو حتى تدريبات، فكيف نقدر نغطي لهن.
4: بالنسبة للتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما هو، هل هناك خطة لإعطاء تمويل لهذه المشاريع؟
3: أكيد هناك خطة. نحن اليوم عم نشتغل في منصة تنمية مشروعات على شيء اسمه سحابة التمويل، لتسهل أولاً عملية التمويل بالنسبة لأصحاب المشاريع، وبنفس الوقت مربوطة مع نقاط الاقتصاديين لحتى تكون المدخلات صح ونتأكد من صحة الإجراءات وسلامتها وفعلاً نهاية المشاريع حقيقية ما أنا مشاريع وهمية. وبناء عليها الموافقة البنوك القطاع المصرفي اللي هو مشترك معنا ضمن السحابة هو رح يغطي هذا التمويلات عن طريق القروض اللي رح يمنحها لأصحاب المشاريع الموجودين مشتركين معنا ضمن المنصة.
0: وخلال مؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص، أكد مدير الهيئة العامة لدعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات منهل الفارس لتلفزيون سوريا أن المشاركة في المؤتمر تحمل رسالة واضحة بأن العمل يتم بشكل تشاركي مع القطاع الخاص ضمن رؤية موحدة تهدف إلى الإسهام في صنع القرار وبناء الاقتصاد السوري.
5: كهيئة تنمية ودعم إنتاج محلي والصادرات في سوريا، نحن مشاركتنا هون لحتى نقول للقطاع الخاص وللمجتمع أنه نحن لا نعمل لوحدنا، لا نعمل في سياق أحادي، نحن نعمل بالتشاركية وضمن رؤية واضحة وموحدة مع القطاع الخاص. ليس هدفنا إصدار قرارات ونطلب القطاع الخاص تنفيذها، لا، نحن نتشارك معهم، نحاول صنع القرار ونحاول بناء اقتصاد سوريا إن شاء الله.
0: كما ذكر رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة رواد رمضان في تصريحه لتلفزيون سوريا أن التوجه الحالي يقوم على دعم وتمكين القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، مشيرا إلى أن دور مجالس الأعمال في بناء جسور اقتصادية مع العالم.
6: نحن نعمل كمجالس أعمال على بناء إعادة بناء جسور اقتصادية بين سوريا والعالم، إعادة إدماج سوريا من جديد في العالم. نتحدث طبعا في المنتدى مثل ما تحدثنا قبل قليل عن أهمية دور القطاع الخاص في العملية التنموية السورية الجديدة. قمنا إلى الآن بتأسيس 16 مجلس أعمال سوري جديد مع 16 دولة حول العالم، مستمرين بتأسيس مجالس الأعمال. غدا عندنا فعالية إطلاق ميثاق عمل مجالس الأعمال، وهو شيء لأول مرة يحدث في سوريا أن تتحول مجالس الأعمال من الحالة الفردية اللي كانت موجودة إلى حالة منظومة عمل متكاملة. عندنا أيضا إطلاق لمنصة رقمية تنظم عمل المجالس، تنسق فيما بينها وبين الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية وبين الجهات المعنية بالطرف الآخر في الدول التي تمثلها.
0: بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من الراصد الاقتصادي، شكرا على المتابعة مني ومن فريق العمل، أطيب التحيات، إلى اللقاء.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العرب بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. الرئيس أحمد الشرع يصل إلى محافظة طرطوس للمشاركة في إطلاق فعالية الموسم السياحي لهذا العام. مظاهرة أمام مبنى المحافظة في السويداء وصفحات محلية تقول إن مطالب المحتجين هي حل المكتب الأمني التابع لحكمة الهجرية. نائب قائد قوى الأمن الداخلي في الحسكة يعلن بدء عملية دمج الأسايش في وزارة الداخلية رسميا وعمليا. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجوما على ضاحية بيروت الجنوبية ويقول إنه استهدف هدفا ثمينا.

التفاصيل. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بوصول الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة طرطوس. أوضحت المراسلة أن الزيارة تأتي للمشاركة في إطار فعاليات إطلاق الموسم السياحي 2026 في المحافظة. إذن مشاهدينا، سنتابع هذه الصور الأولية لوصول الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة طرطوس. هذه الصور أو اللقطات وردت قبل قليل، وهي لقطات متداولة لوصول الرئيس أحمد الشرع قبل قليل لمحافظة طرطوس.

0: ينضم إلي من طرطوس مراسل تلفزيون سوريا هاشم العبد الله. مرحبا بك هاشم، ما هي تفاصيل هذه الزيارة للرئيس أحمد الشرع والمناطق التي وصل إليها؟
1: مرحبا وسيم، وصل السيد الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة طرطوس منذ قليل، يعني كان في جولة في جزيرة أرواد، ومنذ تقريبا حوالي ربع ساعة وصل إلى مدينة طرطوس وتحديدا إلى الكورنيش البحري حيث نوجد الآن، إلى مكان الاحتفال، احتفال إطلاق موسم طرطوس السياحي. طبعا كما يعني الآن خلفي تماما على هذه المنصة، الآن بدأت العروض هذا الاحتفال في الموسم. السيد الرئيس موجود في هنا بالقرب من هذه المنصة ليتابع فعاليات إطلاق موسم طرطوس السياحي. هذه الزيارة يعني كانت يعني بحضور أيضا فعاليات المدنية والمنشآت، أصحاب المنشآت السياحية، وهي كما يقول القائمون على الموسم السياحي أن الهدف من هذا الإطلاق الموسم هو تسليط الضوء على محافظة طرطوس وعلى موسمها، على يعني مكانتها السياحية. طبعا هذا الاحتفال أو هذه الفعالية ستتضمن عدة نشاطات، منها الحديث وتسليط الضوء على الأماكن السياحية في محافظة طرطوس وأهميتها، لا سيما يعني إن كان هناك أيضا مشاريع يعني سياحية خلال موسم السياحي، حتى أن الفعاليات السياحية التي ستحدث في المحافظة. طبعا يعني خلال هذا الحفل، عندما بدأ هذا الحفل كان هناك أيضا عرض للزوارق البحرية بمقابل هذه المنصة، خلف هذه المنصة تماما، بالإضافة إلى الطائرات الشراعية. كما نشاهد أيضا هناك عدة طائرات شراعية موجودة في المكان، طبعا هي ترحيبا يعني بالضيوف الموجودين. هذه الطائرات الشراعية موجودة بإحدى فعاليات هذا الموسم السياحي. طبعا هناك عدة فعاليات ستكون الآن، ولربما سوف يكون أيضا هناك كلمة للسيد الرئيس بعد قليل، وسط حضور يعني أمني وأيضا وجود للفعاليات المدنية وغيرها. طبعا الفعاليات يعني الآن ستبدأ في هذه المنصة وفي هذا المكان.
0: نعم هاشم، أريد أن أسأل عن تركز الفعاليات السياحية في طرطوس هذا الموسم.
1: نعم يعني هناك سيكون هناك يعني عدة يعني فعاليات، هذا يعني هذا الموسم السياحي وإطلاق الموسم السياحي أتى يعني للإعلان عن هذه الفعاليات التي ستحدث، إن كان من مهرجانات أو حتى مشاريع أو حتى يعني مواعيد مواعيد يعني الفعاليات السياحية التي ستحدث في محافظة طرطوس بشكل عام، لا سيما هناك عدة يعني النشاطات أو افتتاح لل المارينا أو الموجودة التي تصل بين جزيرة أرواد وأيضا محافظة طرطوس بحلته الجديدة، أيضا تم افتتاحه بهذه الفعالية قبل قليل، ومنه يعني توجه السيد الرئيس باتجاه جزيرة أرواد. يعني هي نشاطات كثيرة، بالإضافة سيعلن عنها وعن هذه المواعيد، ويعني الهدف الرئيسي هو تسليط الضوء على المكانة السياحية لمحافظة طرطوس إن كان مدينة أو حتى ريفا.
0: نعم، كيف هو حال جزيرة أرواد هاشم؟ كانت تعاني في السنوات الماضية من إهمال كبير، كيف وجدها الزائرون وكيف وجدتها أنت؟
1: نعم، جزيرة أرواد يعني في السابق خلال يعني الأعوام الماضية يعني كانت مهملة، الخدمات فيها مهملة، وهي يعني هي الجزيرة الوحيدة في سوريا وفيها الكثير من المعالم يعني إن كان أثرية أو حتى يعني كمكانة موجودة. الآن يعني خلال بعد التحرير وحتى الآن يعني كان هناك اتجاه لأنظار باتجاه الجزيرة، يعني ونحن نزورها بشكل مستمر، تطورت فيها حتى الاهتمام بالمواقع الأثرية، إن كان قلعتها الأثرية والسور الروماني الموجود فيها الذي يحيط بجزء كبير من الجزيرة، لا سيما تفعيل موضوع الخدمات، كانت تغرق بموضوع الخدمات، سوء الخدمات لا يوجد فيها، يعني حتى المركز الصحي تم تأهيله بشكل كامل وأصبح كمشفى مصغر، لا سيما الاتصالات وغيرها، ويعني تأهيل المارينا أو المكان الذي تنطلق منه السفن من مدينة طرطوس كورنيش مدينة طرطوس إلى جزيرة أرواد أيضا يعني تم تعزيله وإعادة افتتاحه من جديد اليوم، يعني تم افتتاحه. تزامنا مع زيارة السيد الرئيس ليتم افتتاحه من جديد. يعني الآن هناك بعض الكلمات، الآن الكلمة على المنصة هي لمحافظ طرطوس الذي يعني يلقي كلمة لبدء هذه الفعاليات، وكما قلنا من المحتمل أن يكون هناك كلمة للسيد الرئيس ليتحدث عن طرطوس كمكانة سياحية وعن الساحل السوري إن كان بالفعاليات السياحية التي ستحدث يعني هذا الموسم، أو حتى الخطط الاستراتيجية والمستقبلية يعني الاستثمارات السياحية في الساحل السوري.
0: نعم، ما هي التوقعات لموسم السياحة الحالي مقارنة بالمواسم السابقة هاشم؟
1: نعم، يعني الموسم السياحي يعني بدأ مبشرا هذا العام، وخصوصا يعني كان أول اختبار للموسم السياحي خلال عطلة عيد الأضحى، كان هناك أعداد كبيرة من السياح. بعض أصحاب المنشآت السياحية تحدثوا أن الموسم السياحي كان مميزا هذا العام، ومنذ أكثر من 30 عاما لم يكن بهذا الإقبال على المنتجعات والمنشآت السياحية وعلى المناطق السياحية بشكل عام، إن كان إلى بالبحر أو حتى في الجبل وغيرها. يعني من أغلب المنشآت السياحية والمنتجعات يعني كانت مغلقة، والشواطئ مغلقة بشكل كامل، والحجوزات انتهت منذ الأيام الأولى، وكان هناك ازدحام كبير، ويعني عملت الشرطة السياحية وقوى الأمن والشرطة المرور وغيرها بشكل خلية نحل حتى يعني ضبطت موضوع الازدحام الكبير الذي حصل نتيجة الإقبال الكبير من كل المحافظات السورية. يعني إن هنا أن تحدثنا ليس فقط عن طرطوس، عن اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري كانت وجهة لكل المحافظات السورية، وكان هناك إقبال كبير. من المحتمل يعني هذا العام أن تزداد فيه الفعاليات السياحية والاستثمارات، والنظر إلى الواقع السياحي يعني ليس فقط يعني موضوع الساحل السوري هو عبارة عن مرافق أو لتصدير مثلا مرفأ بانياس أو حتى مرفأ اللاذقية أو مرفأ طرطوس كتجاري، ولكن هناك وجهات سياحية من الممكن يعني أن سيتم الإعلان عن استثمارات جديدة في الساحل السوري، وتحديدا هنا كما نتحدث في مدينة طرطوس التي تشهد هذه الفعالية.
0: نعم، ماذا تعني هذه الزيارة، زيارة الرئيس أحمد أشرع لأهالي المحافظة، وكيف تم الاستقبال؟ حدثنا عن هذه الأجواء هاشم.
1: نعم، يعني كنا تحدثنا مع المنظمين لهذا الاحتفال قبل يعني وصول السيد الرئيس إلى هنا. يعني كان الهدف هو الرئيسي والعنوان العريض لهذه الزيارة هو تسليط الضوء على الواقع السياحي في محافظة طرطوس، وتوجيه الأنظار إلى محافظة طرطوس يعني ذات يعني الوجهات المميزة السياحية، إن كانت بحرا أو حتى يعني المعالم التي موجودة في ريف طرطوس، في الجبال المحيطة والغابات الموجودة في محافظة طرطوس. يعني كان هناك عدة نشاطات، هنا كان عرض لسيارات الشرطة السياحية وأيضا لسيارات الدفاع المدني كانت موجودة، كان هناك عرض لها بالإضافة إلى عدة يعني فعاليات للاستقبال، ومنها هنا على هذه الشاشة الآن يعرض على هذه الشاشة برومو موجود عن كامل المناطق السياحية في محافظة طرطوس على الشاشة الرئيسية، وهي برومو من إعداد محافظة مديرية الإعلام في محافظة طرطوس عن المواقع السياحية في مختلف المحافظة. يعني هناك ننظر إلى شاشة هنا البحر، وأيضا الكورنيش المميز، يعني هو يعتبر من أفضل أو أكبر كورنيش على الساحل السوري هو كورنيش مدينة طرطوس. طبعا هذه الزيارة سيتم تسليط الضوء على أهم المواقع السياحية، وأيضا حضور السيد الرئيس هو سيكون يعني يعني يعني يعني للفت الأنظار إلى المواقع السياحية وأهمية السياحة في دعم الاقتصاد الوطني، وأنها يعني جزء لا يتجزأ عن باقي الاقتصادات، ووجهة سياحية ليست فقط يعني محلية بل عربية ودولية.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا من طرطوس هاشم العبد الله. أفادت شبكة السويداء 24 بخروج مظاهرة شعبية أمام مبنى المحافظة في السويداء، طالب خلالها المحتجون بحل ما يسمى المكتبة الأمنية التابعة لحكمة الهجري. وبحسب الشبكة فإن الاحتجاجات تأتي على خلفية حالة من التوتر الأمني أعقبت الكشف عن تهريب 3 معتقلين كانوا محتجزين لدى ما يسمى بالحرس الوطني، حيث وجه المتظاهرون اتهامات مباشرة بالمسؤولية عن عملية التهريب لعدد من الشخصيات، في مقدمتهم جهاد الغوطاني، محملين إياهم تبعات ما سموه الخرق الأمني الذي أثار استياء الشارع المحلي.

0: أعلن نائب قائد قوى الأمن الداخلي في الحسكة محمود خليل علي بدء عملية دمج الأسايش في وزارة الداخلية رسميا وعمليا. أوضح خليل على في تصريح لشبكة روداو أن العملية تبدأ اليوم بمقابلات لدمج 100 ضابط من الأسايش في هيكل قوى الأمن الداخلية، مؤكدا أنهم سيحصلون على الراتب نفسه الذي كانوا يتقاضونه. وأشار إلى أن نحو 500 من أفراد الأسايش من عفرين الذين عادوا مؤخرا إلى مناطقهم سينضمون إلى قوات الأمن العام هناك تعزيزا لاستقرار المدينة وأمنها. هذا وأكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق مع قسد أحمد الهلالي، أكد أن العمل مستمر لتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة. أوضح الهلالي في تصريحات إعلامية أن العمل متواصل في ملف الخدمات والاقتصاد، حيث بيّن أن مدينة القامشلي تشهد عودة التيار الكهربائي إلى عدد من أحيائها للمرة الأولى، وذلك منذ سنوات طويلة بعد إنجاز 60% من أعمال الصيانة. كما لفت إلى بدء تحويل عائدات معبر سيمالك إلى خزينة الدولة اعتباراً من الأول من حزيران الجاري، بالتوازي مع استمرار أعمال التأهيل والصيانة في عدد من المرافق الحيوية. وأضاف الهلال أن هناك تقدما في ملف دمج عناصر قوات الأسايش ضمن مؤسسات الأمن الداخلي، حيث دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي وبدأت المقابلات والإجراءات الإدارية وفق الأنظمة المعتمدة في وزارة الداخلية. وفي ملف التعليم أشار الهلال إلى أن مناطق الحسكة شهدت انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للمرة الأولى، وذلك بشكلها الحالي بعد سنوات من التعطيل، إذ كانت تقتصر سابقا على 7 مراكز فقط ضمن المربعات الأمنية، معتبرا ذلك منعطفا كبيرا في مسار الدمج التربوي. أعلنت وزارة الزراعة بدء خطوات دمج المؤسسات الزراعية في محافظة الحسكة تنفيذا لبنود اتفاق 29 من كانون الثاني مع قصد. وقالت الوزارة في بيان أن اجتماعا ضم مدير زراعة الحسكة هايل الكلش والمكلف من هيئة الزراعة في الإدارة الذاتية مظلوم حسن، حيث تقرر البدء بدمج مديرية الزراعة كأولى الخطوات وسط توافق كامل على وضع خطة شاملة وفق معايير وأولويات محددة. كما وتناول الاجتماع آلية توزيع المناشئ على الدوائر الزراعية وسبل تسويق المحاصيل، إضافة إلى الاستعدادات اللازمة لاستقبال محصول القمح بما يسهم في إنجاح الموسم الزراعي. زار محافظ حلب عزام الغريب مدينة عين العرب كوباني بريف حلب والتقى مسؤولين وأهال في المدينة بهدف متابعة آلية سير عمل المؤسسات ضمن إطار عملية الاندماج مع قصد.
1: المحافظ أكيد يعني إلى وقت،
2: فنحن كنساء كوبانية طالبنا بحقوقنا تكون ضمن الدستور السوري بشكل أكثر عدالة بشكل حقوقي ودستوري طبعا، وتكون اللغة الكردية هي لغة وطنية، مو لغة وطنية، لغة رسمية بدولة سوريا، لأنه هدفنا هو سوريا الديمقراطية، سوريا تجتمع بكل اللغات بكل المكونات. نحن شاركنا وناضلنا خلال هاي السنوات الشعب السوري بكل المكونات سواء عرب أو كرد وبقية الطوائف والمكونات،
3: فمساحة شاسعة آلاف الهكتارات.
0: بالعودة إلى ملف السويداء، ينضم إلي الدكتور أدهم مسعود القاق الكاتب والناشط المدني وهو معنا من دمشق.

0: أو الاحتجاجات. وكان هناك شادي برشدي اللي هو معروف طبعاً بموقفه بشكل عام، وهو يعكس أولاً صراعات ما بين دائرة ضيقة من المسلحين أو من الجماعات بتقديري أنها يعني غير النظامية، والتي يعني عاثت فساداً في السويداء بشكل واضح وصريح. يعني هناك الكثير من الكلام، هذه الاحتجاجات لم ترتقي برأيي إلى مستوى أن تكون شعبية، على مستوى لو فرضنا يعني جماهير الشعب بشكل كامل أو السويداء كلها. هناك احتجاجات ضمنية، وهناك مخاوف من أن تنتقل مثلا إلى حرب أهلية بين يعني أبناء الطائفة أو في السويداء. وهذا الكلام يعني يخلي الناس تسكت، وإنما هي ليست راضية، لا سيما بعد الأحداث بعد حوادث طبعا الطلاب والطالبات، التي برأيي أن هناك يعني مساعي للتعمية على هذا الموضوع الخطير، بأن لا يسمحوا للطلاب والطالبات أن يتقدموا بامتحاناتهم في ريف دمشق، على الرغم من استعداد طبعا مديرية التربية في ريف دمشق لاستقبالهم. هناك تعمية من تقديري. من جهة ثانية صراعات يعني هي يعني على مسألة ليس على مراكز قوى أو على شيء سياسي، بمقدار ما نلاحظ أن هناك فساد مالي كبير انعكس بشكل أو بآخر على هذه الصراعات.
1: نعم، طب إلى أي مدى تعكس هذه الاحتجاجات برأيك حالة الرأي العام في السويداء خلال الفترة الحالية والماضية؟
0: أنا برأيي أن الاحتجاجات هي يعني موجودة ضمن دائرة الأمن الوطني أو الحرس الوطني، وهالكلام هذا يعني نحن بنلاقي يعني هناك تصرفات غير جادة، وهي لا تعكس أنا برأيي يعني الرأي العام أو الحس العفوي لدى الناس الذين يعني طفح الكيل لديهم، وهم يعني يريدون أن تنحل قضية السويداء ضمن إطار يعني الاتفاق مع دمشق، كما جرى في جرمانة وكما جرى مع شمال شرق سوريا، بأن تندمج وتنتهي هذه المسألة. لا سيما أن الأمور يعني ليس المجهد بالقول، وإنما الاحتجاجات على سياسة الحرس الوطني ومن لف لفه هناك واضحة لدى الناس عاديين. هناك 14,000 طالب في السويداء لم يحضر منهم سوى مئات. هذا الكلام عجيب. يعني أنا برأيي يعني هذا الموضوع الذي يجب أن يعني نركز عنه، ويعني هذه الاحتجاجات لا تعكس الرأي الذي يقول بأنه لابد من الانتهاء من هذه المحنة التي فرضت على السويداء.
1: إذن ما هي حجم التداعيات التي يمكن أن تتركها هذه الحادثة، إضافة إلى قضية الطلاب لتقديم الامتحانات على الثقة بالجهات المحلية الفاعلة في السويداء؟
0: يعني أنا برأيي أنه يعني تلاقي لو فرضنا في ولدنات يعني في يعني نوع من الولدنات يعني مثلا دخل يعني بعض الضباط والجيش تبعه كذا واللواء ما أعرف شو رقمه يعني كسروا أجهزة المراقبة لنفترض، وهناك صراعات ما بينهم بطريقة كثير سيئة. يعني هو تساءل لو فرضنا في ناس لو فرضنا سائلة أنا مثلا بأنه يعني إذا كان لو فرضنا في عندهم موقوفين بهذا الشكل وقبضوا عليه مئات آلاف الدولارات حتى يطلعوهم، ليش ما يعني بادلوهم مع المعتقلين بتاع السويداء اللي اعتقلوا بالأحداث السابقة؟ ليش يعني بكل الحروب بكل المعارك بكل يعني الاختلافات تنتهي هذه المسألة بتسويات معينة؟ ليه؟ لأنه هم ضحوا أمام المال اللي قبضوه، يعني إذا كانوا قبضينه ضحوا باللي معتقلين لدى يعني الحكومة الانتقالية من أجل المال. هذا أولاً. هلا التداعيات، أولاً أنا بتقديري مرشح لأن يكون في صراعات فقط ما بين يعني القوى الفاسدة التي موجودة في السويداء عسكرية، وهذا الكلام خطير جداً لأن دماء الشباب الذين يقاتلون هو يجب أن يحرص عليهم كل طبعاً المجتمع والدولة والحكومة الانتقالية. التداعيات بالنسبة للطلاب كمان يعني لا يجوز على الطلاب أن نحرم الطلاب من يعني

0: امتحاناتهم.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور أدهم مسعود القاق، الكاتب والناشط المدني، كنت معنا من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإطلاق الاحتلال الإسرائيلي سراح 4 أشخاص من أصل 5 كانوا قد اختطفوا من قبل قواته خلال عملية توغل نفذتها في ريف القنيطرة صباح اليوم. وأوضح مراسلنا أن قوة تابعة للاحتلال توغلت في قرية جبات الخشب بالريف الشمالي، حيث أقدمت على اختطاف 4 أشخاص بينهم قاصران 2، مشيرا إلى أن التوغل طال مزرعة صيد الحانوت في الريف الجنوبي، حيث اختطفت قوات الاحتلال شابا آخر وعمدت إلى نصب حاجز عسكري على أطراف القرية لتفتيش المرة. أعلن الدفاع المدني استجابته ل 181 حريقا في عموم سوريا يوم أمس السبت، أسفر عنها وقوع 2. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق شملت 38 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و 143 حريقا متفرقا في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار، مشيرا إلى أن إحدى الإصابتين لعنصر من عناصر الإطفاء تلقى الإسعافات في المكان، في حين نقل مدني إلى مشفى الرقة الوطني إثر اختناق مؤقت، وقد أخمدت الحرائق واقتصرت بقية الأضرار على خسائر مادية. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة استجابة فرقها لـ9 حرائق السيطرة عليها ومنع امتدادها مع اقتصار الأضرار على الخسائر المادية. أوضحت المديرية في بيان أن الحرائق التي اندلعت يوم أمس السبت شملت أراضي مزروعة بالقمح في الهليل وهداج الشرقي، وأرضا مزروعة بالشعير في الدردارة، وأرض زيتون في هداج، إضافة إلى أرض محصودة في خرنوب الحيو، في حين استجابت الفرق لـ4 حرائق أعشاب في العريشة والسودة برأس العين وتل براك والهيمص.

0: أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خدمة جديدة تتيح للمواطنين تعبئة رصيد خطوط شركة سيرياتيل عبر كافة مكاتب البريد السوري المنتشرة في المحافظات. وفقا لما نقلته وكالة سانا، فإن الخدمة الجديدة ستقدم بالسعر الرسمي المعتمد ومن دون فرض أي عمولات أو رسوم إضافية. أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين للخدمات وتمكينهم من تعبئة أرصدتهم الحيوية بيسر وسهولة، مستفيدين من شبكة مكاتب البريد وسعة الانتشار التي تغطي مختلف المدن والمناطق. أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان في منطقة ضاحية قدسية بريف دمشق، أطلقت مشروع أبيات هيلز كأول مشروع سكني متطور، حيث سيضم المشروع قرابة 2000 وحدة سكنية والعديد من الأبنية التجارية الحديثة.
1: طبعا اليوم إطلاق هذا المشروع بشكل رسمي. هذا المشروع قريب من ضاحية قدسية، اسم الجزيرة E3. أطلقنا اسم المشروع أبيات هيلز. طبعا هذا أول مشروع بيتم تحويل مذكرات التفاهم اللي تم توقيعها برعاية فخامة الرئيس وكمان برعاية المجلس السوري السعودي اللي تم تشكيله منذ تقريبا بضعة أشهر. إطلاق هذا المشروع طبعا تم بعد تحويل مذكرة التفاهم إلى عقد متكامل بين القطاع العام الممثل بالمؤسسة العامة للإسكان وبين القطاع الخاص الممثل بشركة أبيات للتطوير العقاري. تم الانتهاء من كل الدراسات الخاصة في الموقع العام أو الدراسات المعمارية. المشروع متكامل، هو مشروع سكني يغطي تقريبا 2000 وحدة سكنية.
0: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تسجيل حركة أكثر من 148 ألف مسافر في مطار دمشق الدولي خلال شهر أيار الماضي. وأفادت الهيئة بأن حركة المطار شملت 1532 رحلة جوية خلال الشهر ذاته، وبلغ عدد القادمين عبر مطار دمشق الدولي أكثر من 83 ألف مسافر مقابل نحو 65 ألف مغادر، كما وصل عدد شركات الطيران العاملة في المطار إلى 13 شركة وفق بيانات الهيئة العامة للطيران المدني. قال رئيس فرع مرور دمشق ثائر عوير لتلفزيون سوريا أن جميع المخالفات المرورية وليس فقط مخالفة عدم ربط حزام الأمان ما تزال مطبقة وفق القانون المعتمد منذ عهد النظام المخلوع بقيمة واحدة باستثناء الدراجات النارية، وذلك إلى حين صدور قانون مروري جديد.
2: كافة المخالفات ما زالت فعالة من أيام النظام البائد حسب القانون رقم 31 لعام 2004، ما زالت كافة المخالفات سارية المفعول ومنها حزام الأمان، ولكن إعادة التنشيط لهذه المخالفة، والمخالفة هذه تشمل السائق والمرافق وهو غير مستثنى المرافق للتوضيح يعني، وكافة المخالفات ما زالت سارية المفعول حتى تاريخه، يعني لم يتغير أي شيء في الواقع، ولكن انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة حتى تعتاد الناس على هذه المخالفات.
3: ليس فقط حزام الأمان،
2: لا، كافة المخالفات سارية المفعول، حزام الأمان، تجاوز إشارة، أي مخالفة مرورية هي قابلة للتطبيق، والجزاء المالي، والجزاء المالي محدد ب 25 ألف بسوية واحدة لكافة السائقين المخالفين حتى وقتنا الحالي، طبعا بانتظار جلسات مجلس الشعب والإعلان الدستوري وتحديد يعني قانون سير جديد قابل للتطبيق يتناسب مع مختلف المخالفات وقيمها المالية.
0: هذا وتواصل الحوادث المرورية تسجيل ارتفاع ملحوظ في العاصمة دمشق وسط تزايد المخاوف من تداعياتها على سلامة المواطنين، وتشير المعطيات إلى أن السرعة الزائدة والقيادة من دون رخصة نظامية تعدان من أبرز الأسباب التي تسهم في ارتفاع معدلات الحوادث على الطرقات.
4: يتصاعد معدل الحوادث المرورية في دمشق، ويؤكد ذلك السائقون والمارة ورجال الشرطة على حد سواء. ورغم وضوح مسببات تلك الحوادث، فإن الحد منها يبدو أكثر تعقيداً مما هو متوقع.
3: والله ما أشوف أنا كأنه قيادة عرناء لشباب متهورة وما معها عفوا شهادات سواء أو ما في ترخيص أو ما في شهادات وبيلتوه بالموبايل وشغلة الموبايل. والله لازم مشكلة معظم الحوادث عدم الانتباه والسرعة الزائدة من السيارات الحديثة بشوارع ضيقة، وبظن هذا أكبر سبب. يعني
5: هلا بالنسبة للمسافات الاسترادات، تكون فجأة ماشي على الاستراد مسرع، أنت قدامك جورة مطب يوقف توقف مفاجئ، تلاقي السيارة وراء عبى فيه، يعني ما في لحق حاله يضرب فرام ما في لحق. وبالنسبة للعالم اللي عم تسوق بالشام، أكثر أني كلياتها ما معها شهادات، في ناس ما معها شهادات عم تسوق ومسافات كاينين سوق بضيع وهيك، بس هون بالشام أني ما في مسافات أني تحاور فيها، توقف مفاجئ، انعطاف يمين انعطاف يسار.
4: لا تقتصر جذور هذه المشكلة المتفاقمة على السرعة الزائدة فحسب، بل تمتد لتشمل الأطر القانونية وبعض الأمور الإجرائية المهمة.
2: ما زالت إجازات السوق قيد الدراسة، وتم تشكيل لجنة للبت في موضوع إجازات السوق. ندرس حاليا يعني إيجاد بنود جديدة تدخل ضمن باركود خاص بإجازات السوق، وبنفس الوقت إيقاف التلاعب والتجاوز الذي تم أيام النظام البعد والشهادات المزورة وإلى آخره. يتم حاليا في الوقت الحالي الاستعاضة عن إجازات السوق بشهادات تمنح من مدارس السواقة المنتشرة في العاصمة دمشق، إلى حين إيجاد إن شاء الله إجازات سوق سارية المفعول، وتطرح في لدى فرع مرور دمشق في القريب العاجل إن شاء الله.
4: سجلت العاصمة نحو 3000 حادث مروري خلال العام الماضي، لكن المنح البياني أخذ بالارتفاع، إذ سجل الربع الأول من العام الحالي وحده أكثر من 800 حادث.
6: سائقون بلا شهادات قيادة وسط زيادة بعدد السيارات في دمشق، قانون السير القديم بحاجة إلى تعديل، كلها مشكلات بحاجة إلى حل، بقاؤها يسهم بزيادة حوادث السير في العاصمة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: في ذات السياق، تشهد مدينة حلب تكرارا ملحوظا في حوادث السير، ما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية متواصلة وسط مطالبات بتعزيز إجراءات السلامة المرورية والحد من مسببات الحوادث.
7: تواصل الحوادث المرورية تسجيل حضورها على طرقات مدينة حلب، وتشهد بعض المحاور والطرقات الرئيسية داخل المدينة وخارجها حوادث متكررة. يعز مختصون أسبابها إلى عوامل متعددة، من بينها تضرر البنية التحتية ونقص الإنارة في بعض المواقع، إضافة إلى غياب الإشارات المرورية في عدد من التقاطعات والطرق الحيوية.
8: سبب الحوادث هو عدم الالتزام بإرشادات وعلامات المرور، وعدم في تقصير من الدولة، هو عدم سبب إعطاء رخصة قيادة للسائقين الجدد. يعني أعظم السائقين هلا جدد، يتراوح أعمارهم بين 18 و 25، لا يملكون شهادات سواقة.
9: يعني هلا الطرقات شوي صعبة، حفر مع حفر، هي لابد منها إجبار، شوي فيها صعوبة. ما تبقى ما يعني قليل حتى بتلزم فيها حدا، اذا ما في شرطة مرور ما حدا بتلزم فيها، اذا في شرطة مرور كلها بتلزم فيها.
7: ووفق احصائيات رسمية، سجل منذ بداية العام الجاري 41 حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية، إضافة إلى 189 حادث اصطدام بين المركبات، و 121 حادث صدم لمشاة أو أجسام ثابتة على الطرقات. وسط دعوات متكررة لتعزيز إجراءات السلامة المرورية والالتزام بقواعد السير.
10: بالنسبة لنا كفرع مرور، حطينا خطط لعلاج شيء ضمن اختصاصنا، زدنا العدد، دربنا الكوادر، حاولنا نغطي أغلب النقاط بحلب. بس في عنا مشكلة تانية، هي إشارات المرور المدمرة. تم من قبل قسم هندسة المرور في المحافظة إصلاح جزء كبير منها، ولكن لسه في جزء كبير وخصوصا في مناطق حلب الشرقية مدمر، يجب إعادة تفعيله وإعادة إصلاحه وتأسيسه من جديد. في عنا مشكلة أنه لازم ننتقل حاليا لنظام المدينة الذكية. النظام القديم نظام سيء جدا، بدائي بكل معنى الكلمة. طرحنا عدة خطط وعم نشتغل على عدة محاور، ممكن ننفذ جزء منها حسب الاستطاعة.
7: وتؤكد الجهات المعنية أن خطط التأهيل والصيانة مستمرة وفق الإمكانات المتاحة، مع التركيز على المواقع التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة وحوادث متكررة.
11: حوادث تتكرر وأسباب تتشابه بين بنية تحتية تحتاج إلى تأهيل، ومخالفات مرورية تتطلب مزيدا من الضبط والرقابة. بين هذا وذاك يبقى الهدف واحدا، طرق أكثر أمانا وخسائر أقل. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: في دير زور تتواصل حوادث الغرق في نهر الفرات في المحافظة مع ارتفاع درجات الحرارة وسط إقبال متزايد من الأطفال والشبان على السباحة، وذلك رغم التحذيرات المتواصلة من الجهات المعنية.
12: بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات ودخول فصل الصيف، شهدت محافظة دير الزور عددا من حوادث الغرق، كان آخرها وفاة طفلتين خلال السباحة في النهر، في حين تمكن الأهالي من إنقاذ طفل ثالث كان برفقتهما.
13: احنا نتمنى من الأهالي أن يوعون أطفالهم، ما يخلونهم ينزلون. شكون 5 سنين شكون يعمل الجو على المي؟ يعني طفلتين وولد 5 سنين وست سنين شكون يعمل هذا على المي؟ هالطفل هذا شكون وين أهله يعني؟
12: تأتي هذه الحوادث رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الجهات المعنية، إلا أن الإقبال على السباحة ما يزال مستمرا.
14: نعم، هاي هوايتنا يا عمي، لأن إذا ما نسبح ما نرتاح. تمام، ألحس في شباب تغرق يعني معاهم حق إنه جاي يحذرون، لأن عندهم أطفال، عالم ما جاي يكمش أطفالها، ما جاي تسوي شيء.
15: يا جماعة الخير، أنا من أهل هالبلد، أخاف على أهل هالبلد، والله كأنهم ولادي وظناي. الساعتين قام يسبحون بالنهر دائما أطفال، الخوف عليهم. أهل الأهالي بشكل عام، ما تخافون على ولادكم؟ ما تخافون من غرقهم؟ والغرق مستمر.
12: تتواصل الدعوات للأهالي بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب السباحة في النهر حفاظا على الأرواح وخاصة الأطفال.
16: يتم إبلاغنا تقريبا بشكل يومي عن حالات غرق في محافظة دير الزور في نهر الفرات تحديدا. السباحة في هذا النهر خطيرة جدا، وخاصة بعد ارتفاع منسوب المياه وتغير المحيط الجغرافي لسرير النهر. طبعا بلغ عدد الحالات منذ بداية الصيف وحتى هذه اللحظة 25 حالة، توفي منها 10 حالات وتم إنقاذ 15 أخرى.
12: ومع ارتفاع درجات الحرارة تزداد مخاوف الأهالي من تكرار هذه الحوادث في ظل غياب مواقع مخصصة وآمنة للسباحة، ما يجعل كثيرا من الشبان والأطفال يقصدون النهر بحثا عن الترفيه غير مدركين للمخاطر التي قد تواجههم. يبقى الحذر السبيل الأهم لتجنب هذه الحوادث، فالنهر الذي يمنح الحياة لأهالي دير الزور قد يتحول إلى مصدر خطر يهددها. لتلفزيون سوريا، صعب الحنت، دير الزور.
0: وفي درعا يواجه مزارعو قرية تكوية في الريف هناك تحديات متزايدة في الوصول إلى أراضيهم الزراعية الواقعة في وادي اليرموك نتيجة تدهور حالة الطريق المؤدية إليها، ويتسبب هذا الواقع بارتفاع كلفة النقل وتأخير وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق، إضافة إلى ما يشكله من مخاطر على سلامة المزارعين ومركباتهم أثناء التنقل.
17: مع ساعات الصباح الأولى يبدأ مزارعو قرية كوية في منطقة حوض اليرموك بجني محاصيلهم الزراعية وتحميلها في الشاحنات، لكن مشقة العمل لا تنتهي عند هذا الحد، إذ يتعين على الشاحنات سلوك طريق ترابي متضرر قبل الوصول إلى الطريق المعبد الواقع على سفح الوادي.
18: قاعدين نعاني من الطريق من أكثر من 50-60 سنة، قاعدين الخضرة ننقلها بصعوبة، يعني بيام أكثر إيش بيام المطر نعاني، يعني 1 كيلو لما ننزل على بساتيننا ونحط السيارات عند بستاننا، 1 كيلو لما ننزل لما نصل مشاريعنا.
17: يبلغ طول الطريق الترابي أكثر من 1 كيلومتر، وهو مليء بالحفر والمطبات التي تعيق حركة الشاحنات المحملة بالخضروات، كما أن ضيق الطريق لا يسمح بمرور مركبتين في الوقت نفسه، ما يزيد من صعوبة التنقل عليه.
19: عم نعاني أيام الشتاء من نقل المحصول، وخاصة المحاصيل الباكورية، لأنه هالطرق هو دائما محفر وتعاني السيارات من هذه الحفر ومما يؤدي إلى خراب المحصول، فلذلك نطلب من الجهات المعنية إنها مساعدة الفلاح بالنسبة لهذه الموضوع.
17: يتسبب سوء الطريق بأعباء مادية إضافية على المزارعين، إذ ترتفع كلفة النقل بشكل كبير، خاصة عندما يضطر بعضهم إلى نقل محصوله على دفعتين بسبب صعوبة الوصول أو ضيق الطريق.
20: عندي سيارة تشيل مثلا 200 فلينة، قاعد أحط بها بالزور 100 فلينة حتى تطلع بها، وعم نعاني كثير من هالطريق. إذا تكرمت علينا الدولة حكومتنا، إذا في مجال يبعثون قلاب ومع تريكس ويحطوا به بقايا مقالع.
17: تعد منطقة وادي اليرموك من أبرز المناطق المنتجة للخضروات الباكورية، ما يجعل تأهيل الطرق الزراعية وتوفير الخدمات الأساسية للمزارعين ضرورة ملحة لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي.

0: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات قال إنها استهدفت مقر قيادة تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقالت مراسلة تلفزيون سوريا أن القصف الإسرائيلي استهدف بثلاثة صواريخ مبنى في منطقة تحويطة الغدير، مما خلف سقوط قتلى وجرحى. من جهته أوضح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الغارات جاءت بتوجيهات منه ردا على إطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في حين أكد وزير الأمن الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف غرفة عمليات في الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أعلن الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو نفذ غارة على ما وصفه بالهدف الثمين. وكان الجيش الإسرائيلي شن أيضا غارات على مناطق متفرقة جنوب لبنان، وأصدر إنذارا بالإخلاء لسكان مدينة صور ومحيطها. وبحسب مراسلة تلفزيون سوريا فإن الغارات استهدفت بلدة صريفة ومحيط بلدة سلعة، في حين شمل إنذار الإخلاء الإسرائيلي مخيمات مدينة صور والأحياء المحيطة بها في استمرار التصعيد على الجبهة الجنوبية اللبنانية. انضم إلي من بيروت الصحفي وسيم جامبي. مساء الخير، أهلا ومرحبا بك. هل عرف الهدف الثمين بحسب ما وصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في الاستهداف الأخير؟
1: مرحبا لكم المشاهدين. على ما يبدو انه الاستهداف الاسرائيلي للضاحيه الجنوبيه في بيروت لم يكن يستهدف شخصيه او قيادي او قيادي في حزب الله، بل استهدف وفقا للمصادر الاسرائيليه التي يعني انتشرت، يستهدف مقرا يستعمل لانطلاق عمليات ضد ما وصفها الاعلام الاسرائيلي ضد اسرائيل. المصادر الدبلوماسيه المطلعه كشفت.
0: نسمعك وسيم.
1: نعم.
0: وسيم تفضل، نسمعك نحن. وسيم هل تسمعني؟ نعم نحن نسمعك. نعم. تفضل. يبدو أننا نواجه مشكلة في الاتصال مع الصحفي وسيم جامبين، كان معنا من بيروت، تحدث عن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي لغارات قال أنها استهدفت مقر تابعة لقيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية في بيروت. عاد إلينا على ما يبدو الصحفي وسيم جامبين من بيروت. وسيم، كنت قد سألتك عن الهدف الثمين الذي تحدث عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهدافه الأخير في جنوب لبنان.
1: نعم، مرحبا مجددا. ويبدو أن الاستهداف لم يكن لشخصية قيادية، بل كان لمركز عمليات يستخدمه حزب الله وفقا للمعلومات الإسرائيلية، يستخدمه كمنطلقا لعملياته ضد إسرائيل. في هذه الأثناء أيضا تضرب مدينة صيدا من دون إنذارات، أيضا هناك تحليق مكثف لطيران استطلاعي ومسيرات فوق بيروت، وتشويش عالي على كافة الوسائل الاتصالات. بما خص ضربة الضاحية المفاجئة، كانت مصادر دبلوماسية كشفت أن تل أبيب كانت قد أبلغت الإدارة الأمريكية مسبقا بقرار ضرب ضاحية بيروت، معتبرة أن استمرار هجمات حزب الله يمنحها الحق الكامل في هذا الرد الموازي. في واشنطن جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة NBC لتضفي مزيدا من التعقيد. ترامب أكد توافقه التام مع نتنياهو ودعا إلى شن هجمات جراحية وأكثر دقة ضد حزب الله، وهذا يخالف ما تصريحات ترامب السابقة عن أن العمليات التفاوض التي تجري بين لبنان وإسرائيل بضمانة أمريكية هي إيجابية وتتجه نحو إيجابية أكثر. ولكن المفاجأة السياسية الأكبر الثقيلة التي فجرها ترامب هو عندما ألمح إلى إمكانية الاستعانة بسوريا ورئيسها للمساعدة في تحجيم دور حزب الله ونفوذه، مؤكدا في الوقت عينها أنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق قادم مع إيران. طبعا هذه التهديدات والمواقف واجهتها طهران برفع السقف، وكان هناك تصريحات لأن انظروا إلى سماء إسرائيل الليلة، والأوساط الإيرانية تعيش حالة صدمة حقيقية بعد قصف الضاحية، خاصة أن المصادر من حزب الله تقول بأن كانت تعتقد أنهم محميون بضمانات دولية وإيرانية. جاء الرد الكلامي عنيفا جدا، حيث شدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني وقال ورد برد حاسم ومؤلم قائلا بالعبارة المباشرة: انظر إلى سماء إسرائيل الليلة. هذا التهديد يتقاطع مع تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، الذي أكد أن الضوء الأخضر الأمريكي لإسرائيل والحصار البحري المفروض يحولان كافة القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة إلى أهداف مشروعة لقوات بلاده. نحن نترقب سيناريوهات شديدة الخطورة في الساعات المقبلة، قد تقوم إيران بالرد على ضرب الضاحية، وأيضا هناك استنفار أمني كبير على الحدود الشمالية بين لبنان وإسرائيل، وكما أن المسيرات تنتشر في سماء الجنوب وبيروت والبقاع الغربي بشكل كثيف منذ ساعات، أي أن إسرائيل تستعد لحزمة أو لصلية صاروخية قد تكون من جنوب لبنان أو من حزب الله باتجاه إسرائيل.
0: الموقف الرسمي اللبناني من هذه التطورات، ما هي أبرز التصريحات أو آخر التصريحات وسيم؟
1: يعني حتى الآن لم يصدر أي موقف، حتى اللحظة لم يصدر أي موقف رسمي وبلغنا، ولكن هناك معلومات بأن سيكون للرئاسة الحكومة بيان يوضح فيها يندد بالهجمة على الضاحية وبخرق الهدنة من قبل إسرائيل، ولكن البيانات الإسرائيلية ستسبق تلك التصريحات اللبنانية لأنها تقول بأن حزب الله يخرق الهدنة وهو ما زال يطلق صواريخ باتجاه ومسيرات باتجاه شمال إسرائيل، وبالتالي هم يعتبرون أن يعني هناك دائما تصريحات سابقة تسبق التصريحات اللبنانية. شكرا. من قبل إسرائيل لتمنع أي تطور بالخطاب السياسي اللبناني.
0: شكرا لك الصحفي وسيم جامبين، كنت معنا من بيروت. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين في حصيلة أولية لعملية إطلاق نار استهدفت 4 مدن داخل الخط الأخضر غربي مدينة قلقيلية. من جانبه أعلن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية أن شخصا واحدا نفذ الهجوم في منطقة وسط إسرائيل والحدث انتهى. بدوره أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن رئيس الأركان أجرى تقييما عقب عملية إطلاق النار وأصدر تعليمات بمواصلة النشاط العملياتي. من جهتها أشادت حركة حماس بعمليتي إطلاق النار في مواقع مختلفة داخل الخط الأخضر غربي مدينة قلقيلية. وقالت الحركة في بيان أن العمليتين وقعتا شمالي قلقيلية وجنوبي بيت لحم، مؤكدة أنهما تأتيان ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة الضفة الغربية والقدس. ختام النشرة بأمان الله.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: هل نعترف اعترافات اليوم؟
2: سوري واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
1: والنعم،
2: فخرجت صرخت أنا حر حقي بالنص الدستوري.
1: فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
2: لحمص حكاية تختال حينا وتسكب جمرها في القلب حينا.
1: أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب.
2: إذا مت هل ستكتب شعرا كهذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا،
1: حزنتنا من البداية.
2: وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقا بسؤالي.
1: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئا منها؟
2: من أين استخرجتها يا رجل؟
1: يصنعون من الحبة قبة كما يقال، يعني.
2: قبة جميلة ومن مانع يعني.
1: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
2: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن أثر.
1: يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
2: أعجزت حتى الجن أن تتعلمها.
1: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء؟
2: إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
1: فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
2: إن لم يكن لمعاندي ومدللي فلمن أسوق تغنجي
1: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
4: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
3: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
4: أي تغيير؟
3: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
4: استني استني،
3: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
4: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
3: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
4: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
3: يي إيه والله.
4: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية.
3: استنوها.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

كامل كيلاني كاتب وأديب مصري، ولد في القاهرة عام 1897. والده الشيخ كيلاني كيلاني من أشهر مهندسي عصره، درس في القاهرة وتخرج في جامعتها مجازا باللغة الإنجليزية عام 1930. تعلم الفرنسية في المرحلة الجامعية إضافة إلى علوم اللغة العربية. عمل رئيساً لجريدة الرجاء عام 1922 وسكرتيراً لرابطة الأدب العربي. اشتغل في وزارة الأوقاف مدة 32 عاماً وأصبح سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى. امتهن الصحافة والأدب وكان رئيساً لنادي التمثيل الحديث. اهتم بأدب الطفل مبكراً وأصدر أول أعماله السندباد البحري عام 1927. حرص على اللغة الفصحى والجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال. ابتعد عن أسلوب الوعظ ومزج بين المنهجين العلمي والتربوي. عرف الأطفال العرب بكتاباته إلى ثقافات الشعوب الأخرى الفارسية والصينية والهندية. ترجم نحو 250 قصة للأطفال من اللغات الأجنبية إلى العربية. أسس أول مكتبة للأطفال في مصر، وهو أول من خاطب الأطفال عبر الإذاعة. له نحو 126 مؤلفاً في أدب الطفل والرحلات والتاريخ والنقد الأدبي. توفي عام 1959 وترجمت أعماله إلى الصينية والروسية والإسبانية والفرنسية.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، نبحث فيها على مدار ساعتين السياحة في سوريا، كيف تبدو مع افتتاح الموسم السياحي للعام الحالي؟ ما تحدياتها وما فرصها؟ وهل القطاع في طريقه للتعافي؟ أما في ملفنا الثاني نبحث فيه بدء إجراء مقابلات وزارة الداخلية مع عناصر من الأسايش من أجل ضمهم، فكيف سيتم هذا الدمج وما أدوار المنضمين في هيكل الوزارة وغير ذلك من التفاصيل المالية والوظيفية؟ نستهل في ساعتنا الثانية في مناقشة دور غرف التجارة والصناعة السورية الحالي في المشهد الاقتصادي، وخصوصا بعد لقاء رئيس الشرع مع ممثلين من غرف التجارة والصناعة في دمشق وريفها. وأخيرا نناقش أو إلى الولايات المتحدة حيث نناقش التقارير عن رفع البنتاغون مستوى التهديد المرتبط بأنشطة التجسس الإسرائيلي إلى أعلى درجة. ما مؤشرات ذلك وما علاقته بالحرب مع إيران والشرق الأوسط؟ وما درجة ثقة طرف بالآخر؟ أهلا بكم.

0: تفقد الرئيس أحمد الشرع عددا من المواقع السياحية والتراثية في جزيرة أرواد بمحافظة طرطوس، كما زار ساحة المهرجانات على الكورنيش البحري في المدينة. تأتي زيارة الشرع للمشاركة في إطلاق فعاليات الموسم السياحي 2026 في المحافظة. هذا ورصدت مراسلة تلفزيون سوريا بدء فعاليات موسم طرطوس السياحي لعام 2026 في ساحة المهرجانات بطرطوس بحضور الرئيس أحمد الشرع.
1: نحن الآن في ساحة المهرجانات في محافظة طرطوس، حيث يتم الآن افتتاح الموسم السياحي في المحافظة بحضور الرئيس أحمد الشرع الذي كان قبل قليل في جزيرة أرواد كأولى فعاليات هذا الافتتاح، ويتم الآن استكمال فعاليات الافتتاح عبر عروض ترفيهية وثقافية، إضافة إلى التعريف على أبرز المعالم السياحية والثقافية في المحافظة. طبعا تم اختيار محافظة طرطوس بسبب موقعها الاستراتيجي على الساحل السوري، والتي تعتبر من أبرز المعالم السياحية في سوريا. تلفزيون سوريا لنجبارة طرطوس.
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي دكتور راكان عبد الله التايه، المدير العام للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي، معنا مباشرة من طرطوس. مرحبا بك، وأرحب أيضا بمعاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور راكان، في البداية نتحدث عن تقييمكم للواقع السياحي لهذا العام مع انطلاق فصل الصيف وهذه الفعاليات.
2: مساء الخير ديما لك وللسادة المشاهدين. نحن الآن في ساحة المهرجانات على الكورنيش في محافظة طرطوس. منذ قليل غادر فخامة الرئيس السيد أحمد الشرع هذا المكان بعد أن شرفنا بحضوره في افتتاح موسم طرطوس الصيفي 2026. لو تعيدي للسؤال لو سمحت.
0: كنا نتحدث عن ما هو تقييمكم للواقع، واقع الموسم السياحي لهذا العام، ومع خصوصا مع هذه الفعاليات وبدء الموسم السياحي.
2: للأمانة يعني نحن متفائلون جدا بهذا الموسم، ونأمل أن يكون هذا الموسم مختلف تماما عن المواسم السابقة كليا، وذلك لخصوصية هذا الموسم، للجهود المبذولة من قبل الحكومة السورية على مستوى محافظة طرطوس بشكل خاص والساحل السوري بشكل عام. طبعا خصوصية محافظة طرطوس تأتي من التنوع الذي تمتلكه هذه المحافظة، سواء من الشريط الساحلي أو الريف الغربي الذي يتمتع بطبيعة أو بيئة مناخية ممتازة جدا، مما تجعلها مقصدا سياحيا لجميع الزوار.
0: طب ما الخطوات التي اتخذت لتحسين الخدمات والبنية التحتية السياحية خلال هذا الموسم؟
2: هناك خطوات عديدة تم تنفيذها من قبل محافظة طرطوس والمديريات المركزية الموجودة في المدينة على مستوى البنية التحتية، على مستوى تحسين المظهر الحضاري أو المظهر الجمالي. أنا أتحدث الآن أمامكم، الآن أنا على الكورنيش، الفرق واضح لمن يعرف كورنيش طرطوس، يرى الفرق واضح بين الماضي المظلم، بين الكورنيش القديم، الكورنيش التعيس، الكورنيش الكئيب دعوني أقول ذلك، وبين الكورنيش الآن الحيوي الذي يعج حقيقة بالحياة والنبض. طبيعة الأشخاص الآن هنا على الكورنيش ترى في عيونهم السعادة، ترى في عيون تشعر بنبض الحياة، تشعر بأن هؤلاء فرحون بموسم سياحي، وهم أبناء هذه المحافظة ينتظرون بالطبع جميع الزوار سواء سياحة داخلية أو خارجية.
0: طب هل من إجراءات اتخذت للسياحة الخارجية واستقطاب السياح من الخارج؟
2: تحدث محافظ طرطوس خلال كلمته عن إجراءات متعددة تم اتخاذها من قبل المحافظة والجهات المعنية المرتبطة. طبعا من أهم هذه الإجراءات وأهم رسالة للسائح الخارجي هي الرسالة الأمنية، وتعهد المحافظ بأن يكون أمن السواح والزوار للمحافظة هو ذو أولوية قصوى لديهم. طبعا من هذا المنطلق هناك إجراءات أيضاً أخرى من خلال جهات مرتبطة بوزارة السياحة، مثل اتحاد غرف السياحة، مثل المكاتب السياحية المعنية، والتي تلعب دور كبير في بالعادة في استقطاب وفود سياحية من خارج البلد، طبعاً يرافقها خلال جولاتها دليل سياحي. وهذا الدليل اليوم الحمد لله بدأت دورة الدلالة السياحية في مبنى الهيئة العامة للتدريب السياحي للفندق بدمشق.
0: بحسب الإحصائيات حتى الآن، هل من أرقام معينة متوقعة للموسم الحالي بناء على افتتاح الموسم الصيفي الجديد السياحي؟
2: للأمانة أنا يعني شخصيا ليس لدي أي إحصائيات، ولكن أتوقع أن الأخوة في مديرية السياحة لديهم أرقام بالتأكيد.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور راكان عبدالله التايه، المدير العام للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي، كنت معنا من طرطوس، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا شكرا.
0: وانتقل إليك سيد معاذ القاسم، الحديث عن هذه الخطوة مع افتتاح الموسم السياحي لهذا العام، هل يمكن اعتبار هذه الحركة اليوم وهذه الخطوات والإجراءات المتبعة الجديدة في الساحل السوري مؤشرا كافيا للحكم على واقع القطاع السياحي الحالي لهذا العام؟
3: حياكم الله أنسرين، أسعد الله مساءكم وجميع السادة المشاهدين بكل خير. بالطبع تعتبر هذه الخطوات وخاصة اللفتة الكريمة من زيارة الرئيس أحمد شرعي للساحل السوري خطوة إيجابية ومشجعة لتحفيز وإعادة تنشيط القطاع السياحي، خاصة في هذا الموسم الحالي موسم 2026. ولكن هذه الخطوات وحدها لا تكفي حقيقة، لأن قطاع السياحة اليوم يعتمد على حلقة متكاملة تتمثل في إعادة تأهيل البنية التحتية للوصول للمنشآت السياحية، ولا سيما الطرق البرية، بالإضافة إلى تأهيل قطاع الكهرباء وتأمين خدمة الكهرباء 24 ساعة، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات والإنترنت والعديد من الخدمات السياحية والفندقية المتعلقة بقطاع السياحة. للأسف ما زالت هذه الخدمات متوقفة إلى اليوم بعد التحرير في سوريا من أكثر من عام ونصف. تتطلب السياحة اليوم جهود مضاعفة من قبل وزارة السياحة، من قبل وزارة النقل، وزارة الإدارة المحلية، لإعادة تأهيل الطرق أو البنية التحتية للوصول للمنشآت السياحية، وأيضا جعل الخدمات الفندقية توازي الأسعار التي يتم تخصيصها وأخذها في مناطق الساحل السوري. نحن نتحدث في فترة العيد الأضحى الذي مضى عليه أسبوع، أكثر من 100 أو 150 دولار في اليوم للليلة الفندقية الواحدة، مع ضعف شديد في الخدمات المتمثلة في الضعف في خدمات الكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى الأسرة والأغطية والفرش. وهذا الأمر غير مطابق حقيقة ولا يلائم الحالة السورية، بسبب كما ذكرت أنا التحصيل المرتفع مقارنة بالخدمات السيئة، وخاصة في ظل وجود منافسين كثر اليوم لسوريا، ولا سيما الجارة تركيا الأقرب التي تعمل على تنشيط قطاع السياحة والاهتمام به بشكل مضاعف وتأمين الخدمات بأسعار منافسة وجيدة.
0: نعم، طب يعني هذه النقطة أود التطرق إليها قبل الخوض في مسألة التحديات، ما الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع هذه الأسعار من وجهة نظرك؟
3: الأسباب الرئيسية هو عدم وجود خطة إقليمية للسياحة السورية، وعدم وجود خطط واضحة من قبل وزارة السياحة ووزارة الإدارة المحلية تعمل على ضبط الأسعار وجعلها ملائمة للخدمة، أو إلزام أصحاب المنشآت السياحية مثل الشاليهات والفنادق وغيرها بالإنفاق على الجودة الخدمية والفندقية. يعني الجميع يهتم بالتحصيل ولا يهتم بالإنفاق، وهذا أمر غير مطابق وخاصة في السياحة. يجب أن يكون هناك موازنة أو توازي ما بين الإنفاق وما بين الخدمات المقدمة. يعني نحن نتحدث عن 100 إلى 150 دولار لليلة الفندقية الواحدة، طيب بالمقابل شو ما هي الخدمات المقدمة؟ كم جودة الخدمات؟ كم تقاس بالنجوم؟ يعني مثلا خدمة نجمتين، ثلاثة، أربعة، خمس نجوم. هذا كله يتعلق في أو يقع على عاتق وزارة السياحة والإدارات والوزارات المعنية في ضبط السوق اليوم والاهتمام بالقطاع أكثر.
0: إلى أي مدى تؤثر فعلا مستويات الدخل وتكاليف الخدمات وأيضا النقل على الموسم الحالي، الموسم السياحي الداخلي والخارجي أيضا؟
3: نعم، سؤال جيد. أنا ذكرت في حديثي أن هناك العديد من المنافسين لسوريا ولقطاع السياحة السوري في المنطقة ولا سيما تركيا. نحن اليوم إذا ما نظرنا إلى الشركات السياحية أو الدليل السياحي الذي تحدث عنه الضيف الكريم، وأنا كسائح خارجي أجنبي، لا نتحدث عن سواح الداخليين أو السياحة الداخلية، كسائح خارجي أو السياحة الخارجية، إذا ما أجريت مقارنة بين الأسعار والخدمات المقدمة في سوريا وتركيا، أيهما أختار اليوم مقارنة بالجودة والسعر؟ طبعا المنافسة ستكون شديدة والاختيار سيقع على الأفضل جودة خدمات أو الخدمات المقدمة والأفضل سعرا. ولكن في سوريا نعاني للأسف كما ذكرت من الاقتصاد الحر أو صعوبة ضبط السوق. صعوبة ضبط السوق هنا يجعل الموضوع عشوائي ومطاط نوعا ما. كل صاحب منشأة أو فندق أو شاليه ممكن أن يطلب كما يقدر هو مساحة شاليه وكم يقدر الليلة الواحدة، وهذا الأمر خطأ. يجب أن يكون هناك ضبط، يجب أن يكون هناك تعميم من قبل وزارة السياحة، من قبل وزارة الإدارة المحلية والمؤسسات المعنية بتحديد أسعار الليلة الواحدة والخدمات المقدمة، وإعادة تقييم المنشآت من جديد، وإعادة أيضا منحها التراتبية التي تحدثنا عنها بالخدمات الفندقية، الخدمات السياحية مثل نجمة 2، 3، 4 إلى 5 نجوم أو أكثر.
0: بالتالي سيد معاذ، إلى أي مدى هل يستطيع فعلا القطاع السياحي أن يؤدي دورا حقيقيا ويسهم ويكون له دور حقيقي فعلا في تحريك القطاع الاقتصادي الحالي في سوريا؟
3: طالما القطاع السياحي اليوم في سوريا نسميه موسمي أو موسم سياحة كما ذكرتم أنتم في بداية النشرة، لا يمكن التعويل عليه وبناء نموذج اقتصادي مستدام. يجب أن تكون السياحة على مدار العام وتكون صيفية وشتوية للتعويل عليها وخلق نموذج اقتصادي مستدام يمكن أن يسهم في الناتج المحلي كما كانت السياحة في سوريا قبل عام 2011. أسهمت السياحة في سوريا قبل عام 2011 أعتقد في عام 2010 بنسبة من 13 إلى 14% من الناتج الإجمالي المحلي للموازنة العامة ولسوريا. أسهمت في تأمين الكثير من فرص العمل والكثير من تشجيع المنشآت السياحية التي اعتمدت على السياحة بشكل كبير. هذا الأمر يتطلب جهودا إضافية من قبل وزارة السياحة كما ذكرت لإعادة تنشيط السياحة الشتوية وعدم الاعتماد على الساحل السوري كمؤشر مهم وكمفتاح للسياحة، وهذا يعتبر خطأ استراتيجي. في سوريا هناك الكثير من المواقع الأثرية والسياحية غير الساحل السوري يمكن الاعتماد عليها وإعادة تأهيلها وتنشيطها من جديد، ولا سيما السياحة الدينية والأثرية، السياحة الأثرية مثل حلب القديمة، دمشق القديمة، حمص القديمة، حماة، الكثير من المدن اليوم فيها مواقع أثرية تاريخية قديمة يمكن الاعتماد عليها إعادة تأهيل المتاحف وافتتاحها من جديد. هذا كله ينشط السياحة التاريخية ما عدا السياحة الدينية التي يمكن الحديث عنها في دمشق وغيرها. إذا ما تم الاعتماد على السياحة كسنوية بشكل كامل وإلغاء كلمة موسمية فلا يمكن أن تخلق نموذج اقتصادي وأثر مستدام، لأن الموسم هو شهر، شهرين، ثلاثة، وبعد ذلك بعدها لا يتم
0: يعني لا يمكن التعويل على
3: قطاع السياحة في سوريا.
0: طب الآن ما المعوقات الأساسية؟
3: لا يمكن التعويل على السياحة كنموذج اقتصادي مستدام إلا إذا كانت سياحة مستدامة على مدار العام 12 شهر وعدم الاعتماد على الموسمي أو السياحة الموسمية.
0: طب ما المانع أو ما المعوقات التي لا تزال فعلا تمنع وتحد من استعادة السياحة الخارجية خلال على أعلى المستويات من خلال ما تفضلت به؟
3: صراحة للأسف هناك العديد من التحديات، منها التحدي الأمني الذي ترافق في أحداث الساحل في 2025، في أذار 2025 ما زال الكثير من السياح الداخليين السوريين يخشون من الذهاب إلى الساحل بسبب التحديات الأمنية التي مرت بها المنطقة، بسبب النمط أو الذاكرة التي انطبعت في أذهان السوريين. التحدي الأمني نوعا ما يجب العمل عليه إعلاميا من خلال الترويج اليوم لحملات السياحة لتخريج دورات شرطة سياحية، الترويج إعلاميا للجروبات والفرق السياحية التي تقوم بزيارة المنطقة، والإجراء العديد من اللقاءات سواء كان مع السياح الداخليين أو مع الأجانب. هذا الأمر يجب العمل عليه من خلال الماكينة الإعلامية لإظهار الواقع والحقيقة كما هي دون تزييف أو ترويج زائف. بالإضافة أيضا إلى البنية التحتية كما ذكرت هي من أكبر المعوقات والتحديات. الطرق للوصول للمنشآت السياحية أمر مهم جدا وضروري. تأمين الخدمات الكهرباء والاتصالات أمر مهم جدا لأي سائح وخاصة السواح القادمين من الخارج. أيضا هناك يعني نوعا ما خلينا نقول التنويع المؤسسي الموجود أدى إلى اليوم تداخل المهام للوزارات والمؤسسات المعنية. هناك وزارة السياحة، هناك وزارة الإدارة، وزارة النقل، المؤسسات السياحية المعنية، اتحادات الغرف وإلى آخره. هذه المؤسسات بحاجة اليوم إلى وضع خطة استراتيجية موحدة لإطار السياحة، إطار متكامل في سوريا. أيضا تحديد أهم المواقع السياحية سواء كان صيفية أو شتوية كما ذكرت، والعمل على الترويج إليها إعلاميا وربطها من خلال أيضا أو الترويج إليها من خلال منصات السوشيال ميديا والمنصات الرقمية. جميع هذه الأمور تساعد اليوم على الترويج للسياحة السورية خارجيا وتنشيط قطاع السياحة أيضا على مستوى الخارج والداخل على حد سواء.
0: طب ما المطلوب اليوم فعلا لتنشيط السياحة الداخلية وأيضا الاستقطاب السياح من الخارج؟
3: أنا ذكرت أنه الترويج الإعلامي اليوم أمر مهم جدا وضروري. إعادة تأهيل المناطق والمواقع الأثرية، افتتاح الفنادق من جديد وإعادة تأهيلها، القلاع الأثرية لسيما قلعة حلب كانت خطوة جيدة بإعادة افتتاح القلعة أمام الزوار منذ أكثر من شهر أو شهرين. يعني هذا الأمر يخلق أيضا نموذج سياحي واقتصادي. إعادة تأهيل الأسواق التاريخية المحيطة بقلعة حلب أو القلاع الأثرية المدمرة، هذا أمر أيضا مهم جدا، الاهتمام أكثر بهذه المنشآت والعمل على إعادة ترميمها. أيضا هناك إذا ما عدنا إلى الساحل السوري أو الشريط هذا الموجود، هناك دركوش، كسب، هذه مناطق سياحية يمكن الاستفادة منها لخلق نموذج اقتصادي وسياحة شتوية. هناك الثلوج التي تتراكم على المرتفعات الجبلية، هذه المرتفعات تعمل على جذب اليوم السياح المهتمين بالتزلج وإلى آخره. أيضا مناطق الساحل مشهورة بالهواء النقي والطبيعة الخلابة، يمكن التأسيس كمراكز استشفاء للأمراض. هذه المراكز يمكن الإشراف العمل عليها من خلال إشراف أطباء مختصين. هؤلاء الأطباء يمكن أن يختاروا المواقع ويقوموا بتأسيس اليوم بناء وأيضا وضع التجهيزات اللازمة ل

0: يعني رقم هائل جدا. أنا تفاجأت حقيقة بالرقم، يعني هذا الرقم يجب العمل على إعادة تنشيط سياحي لاستغلال هذه الأرقام وإعادة إدخالها إلى الناتج المحلي والموازنة حقيقة.
1: نعم. طيب يعني دعنا نتحدث عن مسألة استقطاب السياح، وهل السياحة الداخلية مقتصرة فقط على الساحل السوري؟ يعني سوريا تمتلك العديد والكثير كما ذكرت قبل قليل من ضمن المناطق، إذا أردنا الحديث عن المناطق التي تمتلك الفرص الأكبر والأكثر لاستقطاب الزوار سواء كان من الداخل أو حتى الخارج.
0: نعم، أنا تحدثت أنه من الخطأ ويعتبر خطأ استراتيجي اعتبار الساحل هو المفتاح للسياحة في سوريا. نعم، الساحل من أهم المناطق السياحية التي تعمل على جذب السياح سواء كان من الداخل أو الخارج، ولكن هناك العديد من السياح المهتمين اليوم بالمواقع الأثرية والتاريخية. يعني على سبيل المثال إعادة تأهيل أثر تدمر يمكن أن يكون أحد أهم المفاتيح التي كانت سابقا للسياحة في سوريا. بصرى الشام أيضا موقع أثري تاريخي مهم جدا استقطب العديد من الزوار خلال عام 2025. المتاحف الأثرية، الأسواق القديمة مثل دمشق وغيرها، كلها هذه تخلق نموذج كما تحدثت سياحي شتوي. يعني هون نحن نبتعد عن السياحة الموسمية تمام، وتبقى السياحة لدينا على مدار العام، وهذا الأمر يجب العمل عليه حقيقة. هذه المواقع طبعا يجب أن يكون هناك خارطة، أنا يعني يجب أن يكون متحدث عن هذا الموضوع، يجب أن يكون هناك خارطة موضوعة من قبل وزارة السياحة تحدد أهم هذه المواقع الأثرية والفترات التي يمكن زيارتها، وأيضا المطلوب لزيارتها سواء كان أمنيا أم خدميا أو غيرها. هذه الخارطة الاستثمارية يجب أن تكون جاهزة على موقع وزارة السياحة أو مطروحة على المواقع والسوشيال ميديا بشكل عام يعني لمساعدة السياح القادمين، خاصة القادمين من الخارج، لزيارة هذه الأماكن وأيضا الاستفادة منها.
1: نعم. طب إذا أردنا الحديث اليوم وتقييم نجاح الموسم السياحي الاقتصادي الحالي بناء على هذه افتتاح الموسم السياحي للعام الحالي، هل تكفي فعلا أعداد الزوار؟ هل هنالك معايير محددة، ربما حجب الإنفاق والعائد الاقتصادي لتقييم هذا الموسم؟
0: هلا يعني أنا لا أرى أن هناك اختلاف كبير ما بين الموسم الماضي 2025 و2026، لأن المعوقات ما زالت موجودة نفسها ذاتها، لم يتم العمل عليها ولا تدليلها صراحة بشكل كبير. ولكن من الممكن أن يكون تحسن الوضع الأمني بشكل نسبي هو عامل جيد لتحسن الموسم الحالي. تبقى الأرقام التي يجب أخذها من المواقع الرسمية كوزارة السياحة لعدد الزوار وعدد السواح مهم جدا ومؤشر أيضا على تحسن موسم السياحة لعام 2026، ولكن هذه الأرقام لا يمكن أن تصدر في الوقت الحالي لأنها يمكن أن تصدر في نهاية الموسم، أعتقد في نهاية الصيف بداية الشتاء. إذا ما تم أخذ هذه الأحصائيات والأرقام وطرحها يمكن من بعدها إجراء مقارنة ما بين عامي 2025-2026 وتحليلها وأخذ مؤشر نسبي عن مدة أو عن كمية تحسن الموسم السياحي للعام الحالي.
1: نعم.
0: ولكن يعني لا اعرف او لا اعلم مدى عمل وزارة السياحة او المؤسسات المعنية على هذه الارقام والاحصائيات، بالإضافة ايضا الى تزويد المنشآت بهذه الآلية، آلية احصاء الزوار، آلية مثلا نحن نتحدث عن الفنادق، ممكن هذه موجودة بالفنادق، ولكن الشاليهات الفردية الكثير من الزوار خاصة للساحل السوري يقومون بزيارة او باستئجار شاليهات خاصة. ما هي الآلية التي يجب العمل عليها لضبط عمل الشاليهات الخاصة أيضا؟ يعني هذا حديث آخر ممكن.
1: طيب
0: نعم، ممكن الفنادق تكون مضبوطة إلى حد ما لأن هناك سيستم ونظام ما معين فندقي يتم العمل عليه وتعميمه، أما الحالات الفردية أو الأملاك الخاصة مثل الشاليهات والشقق يعني ما لا أعلم، ولم يصدر أيضا من الوزارات أو المؤسسات المعنية آلية ما معينة للتعامل مع هذه الحالات أو ضبطها.
1: طيب في هذا السياق ايضا، وهنالك فيما يتعلق بقطاع الطيران، وكما شاهدنا اعاده تنشيط قطاع الطيران في سوريا، الى اي مدى يمكن ان يساهم ويكون له دور فعال في استقطاب ايضا الزوار، وخاصه باننا شاهدنا بالفتره الاخيره دخول شركات طيران جديده الى سوريا؟
0: اعتقد ان قطاع الطيران يعني ليس له علاقة كبيرة بقطاع السياحة، لأننا
1: ولا حتى في استقطاب السياح سوريا من الخارج.
0: لا لا لا لا أعتقد أنه يعني مؤشر على استقطاب سياح من الخارج. غالبية السياح أو غالبية الزائرين لسوريا هم

0: ترانزيت، يعني ممكن أن تكون مثلا مطار دمشق إحدى المحطات للانتقال إلى محطة أخرى، أو مطار حلب كذلك الأمر. فلا يمكن، لا يمكن إصدار المؤشرات التي صدرت مثلا عن الهيئة العامة للطيران المدني أو الأستاذ عمر حصري الذي ينشرها بشكل متكرر على صفحته الخاصة المتابع لها كمؤشر لتنشيط السياحة. هذا الأمر مختلف نوعا ما، نحن نتحدث عن السياحة الداخلية، يعني إذا ما أقدم السائح الأجنبي إلى الدخول إلى المناطق السياحية والقيام بجولات سياحية في سوريا، لا يمكن اليوم وضعها على قائمة الإحصائيات أو المؤشرات التي تحدثنا عنها. نعم هناك تحسن في الأجواء السورية وفي أعداد الزائرين إلى سوريا وفي شركات الطيران التي أعادت التعامل وتنشيط الحركة إلى المطارات السورية، ولكن لا ليس لها يعني التداخل كبير مع قطاع السياحة، لأن الأمر أعتقد أنه منفصل إلى حد كبير.
1: طب اليوم ما هي المؤشرات الأساسية لتقييم؟
0: لأن الزوار
1: نعم
0: الزوار إلى سوريا كما ذكرت يعني ممكن أن يكون هو محطة عبور أو ترانزيت، يعني القادم مثلا من أوروبا إلى دول الخليج يمكن أن تكون سوريا إحدى المحطات ليستقل طيارة أخرى أو للاستراحة، ليس لها علاقة كبيرة بقطاع السياحة. نعم تفضلي.
1: طب ما حجم المساهمة المتوقعة سيد معاذ لقطاع السياحة في سواء كان في النشاط الاقتصادي وبناء على المؤشرات الحالية، هل هنالك ربما حجم واضح وبناء على الإحصائيات للمساهمة فعلا في دعم القطاع الاقتصادي؟
0: تحدثت منذ قليل عن موضوع السوق الحر. وفي السوق الحر الاستفادة العظمى والقصوى تكون لمن؟ تكون لصاحب المنشأة ولا تكون للدولة عموما. فاليوم صاحب المنشأة يقوم بتقدير الأجر المفروض أو الذي يمكن أن يأخذه من السائح بحسب رغبته، وبالتالي العائد المادي الأكبر ونسبة 80 إلى 90% منها ستعود إلى جيبه الخاص وإلى أشخاص، ولا يمكن للدولة أن تستفاد بالقدر الكبير الذي يمكن أن نتحدث عنه بالمساهمة في الناتج الإجمالي المحلي. وهنا أنا أركز بشكل كبير جدا على آلية الضبط وآلية تحصيل الضرائب والرسوم التي المفروضة على القطاع الخاص أكثر من القطاع العام أو المنشآت العائدة للقطاع العام. هذا حقيقة من إحدى خلينا نقول المؤشرات أو المآخذ على السوق الحر، صعوبة الضبط، صعوبة اليوم بمكان تحصيل أو إعادة بناء القاعدة الضريبية للدولة من المنشآت السياحية كما كانت عليه سابقا. فالفائدة العظمى والقصوى ستذهب إلى صاحب المنشأة وإلى الخاص، القطاع الخاص، وليس إلى العام أو القطاع العام للدولة.
1: طيب
0: وهنا يجب إعادة كما ذكرت ضبط هذه الآليات.
1: طيب سيد معاذ، أود أن أختم معك في هذه النقطة فيما يتعلق بما المطلوب اليوم لتحويل الموسم الحالي، الموسم السياحي الحالي، من نشاط موسمي محدد إلى ربما يتركز في الساحل السوري فقط، إلى ربما قطاع اقتصادي يتعلق في جميع المحافظات السورية ليس فقط في الساحل السوري ومتكامل على مدار العام.
0: تماما. أثناء الحديث يعني تطرقت إلى العديد من المواضيع، ومن أهمها هو إصدار الخارطة السياحية منذ الآن، منذ بداية الموسم الحالي. الخارطة السياحية تتضمن أبرز المواقع الموجودة على مختلف المدن السورية بجميع المحافظات السورية، وأيضا العمل على تنشيط السياحة الشتوية منذ الآن والتحضير لها، الاهتمام بقطاع الكهرباء في منطقة الساحل بشكل كبير، تأمين خدمة الكهرباء لمدة 24 ساعة، التركيز على قطاع الاتصالات والبنية التحتية والطرق وإعادة تأهيلها ولو بشكل إسعافي وطارئ. نحن لا نتحدث اليوم عن إعادة تسفيت كامل للطرقات المؤدية مثل الاسترادات والهايوي ولكن ترميم الحفر الموجودة. هذا الأمر كله يسهل اليوم وصول السواح والزائرين إلى مناطق الساحل. هناك أيضا التركيز نوعا ما على طرح المنشآت السياحية للاستثمار والتعجيل بهذا الأمر. هناك العديد من الجبال كما ذكرت، ممكن إنشاء مثلا تل فريك بين المناطق من منطقة إلى أخرى، تشجيع السياحة الشتوية والتزلج. هذه الأمور يعني هذه المواضيع كلها تعيد تنشيط السياحة الشتوية وتبقي السياحة على مدار العام وليست سياحة موسمية. هذا الأمر يجب حقيقة التركيز عليه والاهتمام به من المؤسسات والوزارات المعنية منذ الآن.
1: نعم أشكرك. أشكرك جزيل الشكر ضيفي من دمشق الباحث الاقتصادي معاذ القاسم.
0: كل الشكر لكم وحياكم الله، سعد الله مساءكم.
1: شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل. بدء إجراء مقابلات مع ضباط من الأسايش لضمهم إلى وزارة الداخلية السورية.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، فعلياً مانك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أعلن نائب قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة محمود خليل علي أن عملية دمج الأسايش في وزارة الداخلية قد بدأت رسمياً وعملياً. من جانبه أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق مع قسد أحمد الهلالي أن هناك تقدماً في ملف دمج عناصر قوات الأسايش ضمن مؤسسات الأمن الداخلي، حيث دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي وبدأت المقابلات والإجراءات الإدارية وفق الأنظمة المعتمدة في وزارة الداخلية.
1: دمج عناصر قوات الأسايش في الحسكة ضمن وزارة الداخلية يدخل مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. هذا ما صرح به محمود خليل علي نائب قائد قوى الأمن الداخلي في الحسكة، إذ قال لشبكة روداو إن عملية الدمج بدأت رسمياً وعملياً، مشيراً إلى أنها انطلقت اليوم بإجراء مقابلات خاصة لدمج 100 ضابط من الأسايش في الهيكلية العامة لقوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية. وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني، لفت خليل إلى أن حوالي 500 من أفراد الأسايش من أبناء منطقة عفرين الذين عادوا مؤخراً إلى مناطقهم سينضمون إلى قوات الأمن العام هناك، معتبراً أن إلحاق هؤلاء العناصر بقوات الأمن في عفرين يأتي كخطوة استراتيجية لتعزيز أمن واستقرار المدينة وإسهاماً في إعادة ترتيب الملف الأمني محلياً. وفي هذا السياق أكد نائب محافظة الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق مع قسد أحمد الهلالي أن العمل يتواصل بشكل حثيث لتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة، مؤكداً في تصريحات إعلامية أن هناك تقدماً ملموساً في ملف دمج عناصر الأسايش، وأشار إلى أن العملية دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي حيث بدأت المقابلات والإجراءات الإدارية وفق الأنظمة والقوانين المعتمدة في وزارة الداخلية. يعد بدء التنفيذ الفعلي لدمج قوات الأسايش في وزارة الداخلية خطوة مفصلية في مسار إعادة هيكلة الملف الأمني بالحسكة، لتتجه الأنظار بعدها نحو استكمال باقي الإجراءات الإدارية والأمنية لضمان انتقال سلس وكامل لمسؤولية حفظ الأمن والنظام العام إلى مؤسسات الدولة الرسمية.
0: هذا الموضوع رحب بدكتور فادي حيلاني مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية معنا مباشرة من واشنطن، مرحبا بك. وأرحب ببدر ملا رشيد مدير مركز رامان الأبحاث والاستشارات معنا مباشرة من القامشلي، مرحبا بكم. أبدأ معك سيد بدر للحديث عن الصيغة التي تم التوصل إليها بين دمشق وقسد للوصول إلى مرحلة دمج الأسايش بوزارة الداخلية.
2: تحياتي لكم أستاذة ديما ولضيوفنا الأعزاء والضيف الكريم. منذ توقيع اتفاقية 29 كانون الثاني بدأت الخطوات العملية التي باتجاه يعني دمج محافظة الحسكة ودمج قوات قسد والمناطق التي كانت تسيطر عليها ضمن هيكلية الدولة. بداية كان هناك ربما معوقات تتعلق بكيفية تشكيل الأرضية التي يمكن رسم المسار، سواء كان على المسار الإداري الأمني العسكري في المنطقة وبدء الخطوات الأولى، ولكن يبدو أن هناك حدثت توافقات جيدة بين قسد أو الأجهزة الإدارية في الإدارة الذاتية من جهة والحكومة السورية من جهة أخرى، ولاحظنا أن هناك دقة جيدة من الطرفين في كيفية إدارة الملف، بالأخص البدء بخطوات غير حساسة كانت تتعلق بتعيين المحافظ ولاحقا مدير الأمن العام نائب مدير الأمن العام، وهناك حركة جيدة بين الطرفين، يعني هناك زيارات مشتركة من قبل مدير الأمن العام في الحسكة ونائبه، سواء كان داخل محافظة الحسكة شهدنا أكثر زيارة لهم إلى مدينة رأس العين قبل يوم، وهي كانت ربما أكثر المناطق حساسية التي يمكن أن يحدث فيها اللقاء أو يحدث فيها تواجد لهيكل الطرفين أو لممثلي الطرفين لنقول، ونجحت هذه الزيارة. لذا اليوم يبدو أن الاتفاقية وصلت إلى أكثر الملفات حساسية وهو الملف الأمني، حتى بعد تجاوز جزء مهم من الملف العسكري عبر تشكيل ألوية وفرقة من الجنود السابقين من قسد ضمن 3 أولياء في المحافظة، حيث تم خطو معظم الخطوات في هذا الملف أيضا.
0: طيب كيف ستفرز سيد بدر، كيف ستفرز وتوزع عناصر الأسايش بناء على هذه الخطوات بعد استكمال عملية الدمج؟
2: يعني يبدو أن هناك خطوة يعني بالنسبة من سواء كان من طرف الحكومة بشكل رئيسي ولاحقا قسد، الخطوة الرئيسية أن يكمن في تشكيل يعني السير الذاتية لعناصر سواء كانت الأسايش أو قسد ولاحقا هيكلتهم ضمن هيكلية إدارية وعسكرية متوافقة مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بشكل رئيسي. وهذه الخطوات مثلما ذكرت في قسد تم اتخاذ خطوات جيدة، حيث هناك لقاءات بين قادة الألوية التي تم تشكيلها وقادة العسكريين في بقية الألوية والفرق السورية، تحدث في دمشق وتحدث في حلب بشكل دوري جيد. اليوم هنا نتجه إلى الملف الأمني وهو ملف حساس. هذه الخطوة ستشكل الأرضية الأولى في هيكلية القوات المرتبطة بقسد أو الإدارة الذاتية بشكل رئيسي. لاحقا سيبدأ ملف حساس آخر، أن هناك المناطق ضمن محافظة الحسكة خارج المناطق الكردية أو المناطق التي بقيت تحت سيطرة الدولة الآن، سواء فيما يتعلق بالشدادة، مبروكة، تل حميس، تل تمر. هذه المناطق لا ندري إن تم تشكيل هياكل أمنية بشكل كامل في ضمن وزارة الدفاع وسيتم دمجها بشكل كامل، أو سيتم إعادة هيكلة جديدة في تلك المناطق مع ما تم تشكيله.
0: سأعود إليك إلى هذه النقطة ومسألة آلية الدمج، لكن دعني أن أتطرق مع ضيفي دكتور فادي فيما يتعلق بحزمة التعديلات التي أقرها البنتاغون على موازنة وزارة الدفاع. من ضمن هذه التعديلات دعم قسد، ما شكل هذا الدعم؟
3: نعم، أولا مساء الخير لحضرتك والضيف الكريم والسادة المشاهدين. طبعا هذا الدعم الذي يأتي ضمن موازنة وزارة الدفاع هو ضمن ما يعرف بموازنة مكافحة الإرهاب، وبالتالي هذه الموازنة مواجهة لتدريب القوات، إصلاح السجون، وكل ما من شأنه مكافحة داعش. واسم البرنامج بالحرف هو صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة تنظيم داعش، أي أن هذه الأموال ليست مخصصة لقوات بعينها بمقدار ما هي مخصصة لبرنامج يقوم على مكافحة داعش، وطبعا تأهيل البنية التحتية والعسكرية لتنفيذ هذا البرنامج ومكافحة هذا التنظيم. ومن هنا هذه الأموال تصرف بحسب هذا القانون ضمن موازنة وزارة الدفاع دون المرور عبر الكونغرس، لأنها ضمن الموازنة المعطاة لوزارة الدفاع، ولكنها تصرف لقوات كما يعني يصفها القانون، قوات شركة يتم التحقق من خلفيتها طبعا وتجري عمليات التدقيق والتحقق في هذا المجال. وبالتالي كيف سوف طبعا يؤثر ذلك الاندماج على يعني هذه الموازنة؟ هذه الموازنة صالحة للعام 2026.
0: طيب كيف يعني ستصرف هذه الموازنة اليوم بعد دمج، بعد يعني خطوات دمج قسد بالحكومة؟ هل سيكون ستصرف بشكل منفرد للحكومة أم لقسد؟
3: سوف تصرف طبعا بشكل عام، لن تصرف للحكومة إلا يعني لا تستطيع صرفها وزارة الدفاع للحكومة بشكل مباشر إلا بعد موافقة الكونغرس، لأن هذه تصبح دعم من حكومة إلى حكومة، وهذا ليس الحال في موضوع الموازنة المخصصة في برنامج وزارة الدفاع. برنامج وزارة الدفاع كما ذكرت هذه الموازنة تصرف بدون المرور عبر الكونغرس، لأنها لا تصرف لحكومة دولة أجنبية كما هي الحال لو أنها قررت أي وزارة الدفاع منح هذه الأموال إلى حكومة دمشق، ولكنها تصرف إلى طبعا قوات شريكة في مكافحة الإرهاب، ونقصد هنا طبعا قوات سوريا الديمقراطية في هذه الحالة. الآن نحن أمام نموذج يشبه النموذج العراقي، يعني الدعم الأمريكي المالي في وزارة الدفاع هو أيضا ضمن برنامج مخصص لإعادة تأهيل بعض البرامج في وزارة الدفاع العراقية وليس كلها، ونتحدث هنا عن برنامج مكافحة الإرهاب. فتدعم الولايات المتحدة الأمريكية جهاز مكافحة الإرهاب في الجيش العراقي بشكل مباشر، ولا تصرف هذه الميزانية للجيش العراقي أو للحكومة العراقية، وبالتالي على الأقل في الفترة التي نتحدث عنها في العام 2026 سيتم صرف هذه الأموال 135 مليون دولار ل يعني القسم من الجيش السوري، وهنا نتحدث عن قسد سابقا إذا صح التعبير، الذي جرى التحقق منه، والتي تعتبر إلى الآن قوات شريكة للولايات المتحدة. ولكن هنا يعني يجب أن نضع يعني موضوع مهم جدا، أن هذه الأموال تصرف طبعا بإشراف أمريكي على هذا البرنامج بالتحديد، يعني كل ما يتعلق بإصلاح السجون، بإعادة شراء آليات معينة لهذه السجون أو لقوات حرس السجون على سبيل المثال، وكل ما يتعلق بتنظيم داعش وقوات تشرف على هذا البرنامج من القوات الشريكة التي كما ذكرت جرى التحقق من خلفيتها، تستفيد من هذه الأموال، ولكن ليس طبعا الحكومة السورية بطبيعة الحال، لأن هذا يحتاج إلى موافقة مباشرة وقانون خاص من الكونغرس، وهو معروف بطبيعة الحال بأنه دعم من دولة إلى دولة، ولكن هذا ليس الحال في هذا البرنامج الذي أتحدث عنه.
0: طيب سيد بدر، أعود معك لمسألة الخطوات بعد عملية الدمج، ماذا عن الرواتب؟ هل ستكون موحدة مع رواتب وزارة الداخلية، أم هناك ربما حسابات أو ربما ترتيبات أخرى لهذه الخطوة؟
2: بالإضافة إلى ما ذكرتي وضيفي الكريم فيما يتعلق بالواردات التي كانت تأتي إلى قسد، الوضع الحالي من قبل يعني البنتاغون والجيش الأمريكي الذي كان متواجدا في الوضع الحالي، بشكل رسمي ليست هناك قواعد أمريكية متبقية في المنطقة، ولا ندري إذا كان هناك يعني نقاط تنسيق للقوات الأمريكية لا يتم الإفصاح عنها، ستدير هذه العملية أو ستكون مشرفة حتى على عملية الدمج أو على عملية استقبال الحوالات المالية وإعادة صرفها. ما يتم تداوله حتى الآن فيما يتعلق بالرواتب التي يتم صرفها لقوات قسد، فالتي اندمجت ضمن وزارة الدفاع، يتم تداول أن هناك دفع لرواتبهم من قبل وزارة الدفاع مع التأمين الناقص الذي كان هو بحدود $200، بين ما يختلف بين سعر السوق السوداء والسعر الرسمي لصرف الدولار، يتم تأمينه من قبل الإدارة الذاتية أو الجناح العسكري أو ما يتبقى من قوات سوريا الديمقراطية وميزانية لها، فيتم تغطية النقص من هناك، بالإضافة إلى أو قوات الأمن أو الأسايش حتى الآن تتسلم رواتبها من الهيكل الإداري التابع للإدارة الذاتية، ولكن ما يتم تداوله أن هذا الأمر أو الدفعات المالية أيضا تم تنظيمها أو دمجها مع وزارة الداخلية، وأيضا هناك بعض النقص فيما يتعلق بالكمية أو بالمبلغ يتم تداركه من قبل الإدارة الذاتية بمبالغ يعني قليلة، هي عمليا بالعملة القديمة ربما 300,000 أو 400,000 200,000 حسب السلم الرواتب. لذا حتى الآن هناك يعني لا أعتقد أن موضوع يعني هو ربما يشكل غبنا على العناصر الذين انضموا إلى هذه القوات فيما يتعلق برواتبهم، حيث أن هناك يعني نوعا ما لبكة فيما يتعلق بكمية أو المبلغ الذي يستلمونه، ولكن يبدو أن تم خلق آلية لربط تمويلها وإدارتها المالية ومصاريف هذه القوات من قبل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية السورية حتى الآن.
0: طيب كم كانت تتقايض عناصر الأسايش سابقا؟
2: يعني هناك مبالغ بين مليون و800,000 إلى أكثر من 3 ملايين وأكثر، يعني كان بين ما يقارب $170 في سعر الصرف آنذاك حتى $300-$350 حسب يعني، وهذا سعر اختلاف سعر الصرف اليوم والآن. اختلاف سلم الرواتب هو ما يتم تداوله أنه يتم صرف ذات سلم الرواتب الذي كانوا يتقاضونه سابقا، ولكن المبلغ الذي يأتي من دمشق هو نوعا ما أقل مما كان يتم تسليمه سابقا، ويتم تدارك هذا المبلغ بمبالغ تبلغ مثل ما قلت 200,000 أو 150,000 300,000 حسب العنصر وموقع الإداري، حيث كل موقع إداري أو موقع يعني هي التراتبية الأمنية والرتب العسكرية يختلف فيها سلم الرواتب، فيتم تغطيته من قبل الإدارة الذاتية حتى الآن، هذا ما يتم تداوله، ولكن المعلومة جزء منها دقيق بالضبط، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي، يعني لذا هناك تباين في تطبيق هذه الآليات حتى الآن.
0: دكتور فادي، هذه الخطوات التي تسير الآن فيما يتعلق بعملية الدمج، كيف تنظر إليها واشنطن، وهل ما يجري اليوم تحت مراقبة أمريكية؟
3: هي تحت مراقبة أمريكية واضحة، وبالتالي لذلك دائما يعني هناك مراقبة لعملية الدمج، مراقبة أيضا لعملية إعادة هيكلة الجيش السوري. وهنا يعني توضيح نقطتين فقط يعني في موضوع طبعا هذه الرواتب وهذه الميزانية، يعني من ناحية عامة ومن ناحية القانون، هذا القانون يتيح المجال طبعا لوزارة الدفاع أن تستمر بصرف الرواتب وأيضا بصرف جميع يعني المستحقات التي تتعلق ببرنامج مكافحة الإرهاب كما ذكرت، حتى لو اندمجت قسد داخل الجيش السوري. ولا ننسى بأن هذه الموازنة، أقصد موازنة وزارة الدفاع، صدرت في ديسمبر 2025 وهي تتحدث عن العام 2026 بالكامل. الآن في العام 2026 نحن نتحدث عن آلية دمج، وبالتالي هذه الآلية تتيح لهذا يعني لوزارة الدفاع كما ذكرت أن تستمر في صرف الرواتب وصرف المستحقات وإعادة التأهيل للسجون وما إلى ذلك ضمن آلية مراقبة مطلوبة من الكونغرس، حيث يتم التحقق بأن هذه الأموال يتم صرفها بضمن هذه البرنامج. ولكن ما يتم الآن في طبعا المسودات، القرار الذي يطلب طبعا تجديد هذه الأموال هو أن يكون هناك توجه لصرف هذه الأموال لإعادة تأهيل الجيش السوري طبعا في الأعوام القادمة. ولكن هذا مرتبط بنقطتين مهمتين. النقطة الأولى، وهنا نتحدث عن آلية المراقبة، هي أن يعطي وزير الدفاع في نهاية العام الذي العام 2026 في ديسمبر بالتحديد أن يعطي إحاطة للكونغرس عن عمليات الدمج التي تمت بين قسد قسد بشكل عام والجيش السوري. هذه نقطة أولى مهمة. في نفس مسودة القانون الذي نتحدث عنه مطلوب من وزير الدفاع أيضا إحاطة الكونغرس بالتواجد الروسي في حميميم لدى للكونغرس الأمريكي، ومدى إمكانية أن يشكل هذا التواجد، خاصة في ظل معطيات تقول بأن روسيا في اليومين الماضيات يعني قامت بإرسال معدات عسكرية جديدة وقامت بتحديث القاعدة العسكرية، تريد إحاطة من وزير الدفاع الأمريكي عن مدى تشكيل هذه القاعدة في حميميم تهديد على القاعدة الأمريكية في إنجرليك في تركيا، وأيضا على طبعا الحرب الأوكرانية والتواجد الأمريكي بشكل عام في المنطقة. على وزير الدفاع أن يعطي في ديسمبر إحاطة وتقارير غير سرية للكونغرس حول موضوع الدمج أو على موضوع طبعا التواجد الروسي في سوريا، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا بشكل كامل. بناء على هذين المعطيين، الاندماج وموضوع روسيا في سوريا، سيتم إقرار الميزانية في العام القادم، وبالتالي هنا قد نشهد تحول. هل يكون هناك توجه أمريكي لصرف المستحقات إذا صح التعبير، أو موازنة مخصصة للحكومة السورية؟ هذا سوف يحتاج إلى بند وقانون خاص من الكونغرس. ولكن السيناريو الآخر هو أن تستمر الولايات المتحدة في دعم برامج محددة تتعلق بمكافحة الإرهاب كما ذكرت ضمن هيكلية الجيش السوري، وليس إلى كل الجيش السوري، وبهذه الحالة تلحق هذه الموازنة بوزارة الدفاع ولا تحتاج إلى طبعا قانون خاص من الكونغرس، لأنه سينظر إليها على أنها دعم برنامج معين وليس دعم إلى الحكومة السورية. طبعا إذا قررت وزارة الدفاع أو حتى الحكومة الأمريكية صرف مبلغ معين إلى الحكومة السورية لدعم الجيش السوري، هذا طبعا سوف يحتاج إلى أمرين كما ذكرت، هذه الإحاطات من وزير الدفاع في ديسمبر في 2026، وأيضا تحقق أمني ومراجعات أمنية للجيش السوري الحالي، ومدى طبعا إمكانية أن تكون هذه المستحقات المالية تصرف في البرامج التي تتحدث عنها الولايات المتحدة وليس طبعا لأمور أخرى.
0: طيب
3: وبالتالي هذا يحتاج الكثير من التدقيق والعمل. ولكن كما ذكرت، جواب لسؤال حضرتك، موضوع آلية التدقيق هي تخضع لنوعين من الآليات، آلية التدقيق في الاندماج وأيضا موضوع التواجد الروسي في سوريا.
0: طيب سيد بدر، متى يتوقع بحسب المعطيات، متى يتوقع استكمال عملية دمج الأسايش بوزارة الداخلية؟ هل هنالك تحديات، ربما معوقات تواجه هذه العملية بحسب المعطيات؟
2: أعتقد أن المعوقات هي كانت السبب الرئيسي في عدم نجاح اتفاق 10 آذار ولاحقا محاولات التفاهم السابقة وصولا إلى الأحداث المؤسفة في 17-18 كانون الثاني، ولاحقا اتفاقية 29 كانون الثاني. حاليا ما نشهده هو بالعكس الوصول إلى أرضية توافق وخطوات عملية من الجانبين حتى الآن، ووصولا إلى آليات تدقيق السيرة الذاتية للعناصر. ما يمكن أن يشكل لاحقا ربما معوقا أو ربما يحتاج إلى التأني في تطبيقه كيفية دمج مناطق محافظة الحسكة بالكامل، يعني المناطق شمال، يعني المناطق السيطرة المختلفة حاليا تحت سيطرة ما تبقى، لأن قصر لم يتم حلها ولم يتم إعلان الحل أو لم يتم دمج هذه المناطق تحت سيطرة عسكرية أو أمنية كاملة حتى الآن. فربما إذا ما شهدنا التحقق كامل سير هؤلاء العناصر وتم دمجهم، يتم الحديث ليس عن عشر، يعني هو ما تحدث به نائب المحافظ عن 10,000 عنصر، ولكن ربما هناك 3,000 إلى أكثر من 5,000 تقريبا عنصر يتم تثبيتهم، ولا ندري كم هو عدد العناصر الذين سيتم دمجهم. سواء هناك الكثير من هذه العناصر التي ستقدم الآن بالأساس هي من مناطق الشدادة وتل حميس وريف الحسكة يعني، وربما يتم إضافة عناصر أخرى تم حاليا دمجهم في الهيكل الموجود هناك بعد سيطرة الحكومة عليها. هذا هو المعوق أعتقد الرئيسي، يعني بعد عملية إكمال عملية السبر والامتحانات أو الامتحان الذي يتم يعني تقديمه حاليا من قبل العناصر، إذا انتهى أعتقد المعوق الرئيسي هو هذا. ونتيجة وجود سيطرة جيدة من قبل الحكومة في دمشق على تلك المنطقة، أعتقد أنها سيتم تجاوزه بشكل سلس.
0: بالتالي سيد بدر، بعد يعني بدء دمج مؤسسات أخرى كوزارة الزراعة، هل نحن فعلا أمام مسار متكامل لعملية دمج الوزارات التي تأخذ طابع اقتصادي وحتى عسكري وأمني؟
2: يعني هناك دمج مثل ما ذكرتي في وزارة، سواء كانت الصحة، التربية وبقية الوزارات يتم الحديث أو المديريات هنا عن دمجها. العملية تحدث بالأخص فيما يتعلق بوزارة الزراعة، سنشهد ربما تعاونا جيدا، وهو أن قصد أو الإدارة الذاتية هذا العام لم تعلن من طرفها أي تسعيرة لاستلام القمح كما كان في السنوات السابقة، يعني طيلة أكثر من 10 أعوام كان هناك تسعيرة يتم يعني قصد أو عفوا الإدارة الذاتية تطرحها، وهناك تسعيرة من قبل النظام السوري في دمشق. هذا العام هو العام الأول هناك تسعيرة موحدة في سوريا للقمح، هذا مؤشر على هناك وجود يعني اتفاق بين الطرفين على هذا الأمر. لذا أعتقد أن بقية يعني ما يتم الحديث
0: باختصار شديد، لماذا يعني لماذا لم يشهد حتى الآن الملف القضائي دمجا مماثلا حتى الآن؟
2: يعني الملف القضائي يبدو أن هناك كان من يعني أكثر الملفات الذي هو حساسية في موضوع يعني الكفاءة والتقادم، يعني ما يتعلق بالقضاء هو ليس كملف التعليم، أنه يعني هناك إمكانية مثلا لخلق فرضا كمية جيدة وعدد جيد من المدرسين خلال دورات مكثفة، ولكن ليس هناك إمكانية من خلق يعني قضاة أكفاء خلال دورات مكثفة. الأمر الآخر أن القضاة الذين كانوا في المربعات الأمنية في الحسكة ودمشق قبل سقوط النظام هم قضاة بشكل رئيسي بعثيين مرتبطين بالنظام البائد بشكل وثيق، ولا يمكن إعادتهم بشكل كامل إلى هيكل الإداري أو الهيكل القضائي في المنطقة. لذا هذين العاملين كانا عاملين رئيسيين في إحداث نوعا ما نوع من الارتباك ونوعا ما من التوتر، ليس كبقية الملفات الأخرى. يعني دمج هيكل قسد مع هيكل الحكومة الجديدة ممكن، ولكن عندما نتحدث عن هيكل سابق بالكامل هو مكون من النظام البائد مثل القضاء، فهو ربما كان الأصعب نقطة.
0: نعم دكتور فادي، أود أن أختم معك فيما يتعلق بنقطة التي ذكرتها قبل قليل، دور واشنطن في المرحلة القادمة، هل ستكتفي واشنطن بدور المراقب أم ربما سنشهد لها دور متعلق في تدليل ربما أي عقبات قد تواجه المرحلة القادمة؟
3: Yeah. تقوم واشنطن بدورين حقيقة، هي تقوم بدور المراقب ودور الداعم، وهذين الدورين لا ينفصلان الواحد عن الآخر. يعني بشكل عام في القانون الأمريكي حتى تستطيع الولايات المتحدة أن تدعم يجب أن يكون هناك آليات مراقبة تتحقق من هذا الدعم. في الوقت الذي نتحدث عنه وضمن موازنة 2025 كما ذكرت، التوجه كان لدعم موضوع مكافحة الإرهاب وما إلى ذلك، ولكن هناك نية أو رغبة في بعض أعضاء الكونغرس أن يتوجه هذا الدعم إلى دعم مؤسساتي أكثر لهيكلية الجيش السوري، خاصة فيما يتعلق بموضوع العلاقات أو التعاون الاستخباراتي الأمريكي السوري فيما يتعلق أولا بمكافحة داعش وأيضا عدم عودة إيران إلى سوريا. هناك طبعا رغبة أمريكية في أن لا تعود سوريا يعني جسر كما كان يقال عنها سابقا، وتهريب أسلحة من بين إيران إلى حزب الله وما إلى ذلك، ولذلك هناك رغبة أمريكية في أن يكون التعاون تعاون عسكري واستخباراتي على المستوى المؤسساتي. في الوقت الحالي نتحدث المعطيات الموجودة ضمن القانون السابق كما ذكرت الذي صدر في العام 2025 بما يخص هذا العام هو دعم مكافحة الإرهاب، وقد يستمر على الأقل في المرحلة الراهنة في هذا البرنامج، وحتى لو جددناه يعني تم تجديد هذا القانون في العام القادم ربما يأخذ يعني نفس السياق أو يتم توسيعه. ولكن موضوع المراقبة هي ملزمة لصانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية لمراقبة موضوع آلية الدعم وما إلى ذلك. وأنا موضوع يعني تطرقت لموضوع طبعا الوجود الروسي في سوريا، لأن هذا يدخل ضمن حزمة المراقبة التي نتحدث عنها وهي ضرورية طبعا لصرف هذه المستحقات كما ذكرت.
0: شكرا جزيلا دكتور فادي حيلاني مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا بدر ملا رشيد مدير مركز رامان للأبحاث والاستشارات، كنت معنا نلقى مشلي، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل دور غرف التجارة والصناعة في المشهد الاقتصادي السوري.

0: بلا تجربة عريفة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كبير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: التقى الرئيس أحمد الشرع وفدا من غرف الصناعة والتجارة في دمشق وريفها لبحث ملفات اقتصادية مرتبطة بالقطاع الخاص، وذلك في قصر الشعب بدمشق وبحضور وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظي دمشق وريف دمشق. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم مسار التعافي الاقتصادي، كما ناقش التحديات التي تواجه الصناعة والتجارة المحلية وسبل تدليلها بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الاستثمار والنمو المستدام. وينضم إلينا براء رباح، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك، وأرحب بمحمد علبي باحث اقتصادي معنا مباشرة من ألمانيا. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد براء للحديث عن لقاء الرئيس أحمد الشرع بوفد من غرف الصناعة والتجارة في دمشق. كيف يمكن قراءة هذه اللقاءات وطبيعة هذه اللقاءات التي تمت في هذا التوقيت تحديدا؟
1: مساء الخير، شكرا للاستضافة. مساء الخير. باعتبار السيد الرئيس إنسان متابع جدا لكل الأحداث داخليا وخارجيا، ما شاء الله، يعني ما شاء الله كل مقابلاته بيكون هو حافز لنا كغرف تجارة وصناعة. نحن طلبنا كذا مرة يعني يكون موجودين دائما متابعين لجميع القطاعات الصناعية والتجارية، فكان طلبنا مجاب فورا واجتمع معنا تقريبا أول مرة تقريبا شي ساعتين، ثاني مرة اجتمع تقريبا مبارح قريب الساعة ونص، كتب كل شيء. إنسان جدا متابع ويعني ما شاء الله، يعني هو بحفزك كغرف تجارة وصناعة أنه تكوني أنت، باعتبار هو يعني حكى شغلة كثير مهمة أنه بجميع سفراته واتصالاته الخارجية دائما بيحكي بأهم شغلة هي مشكلة التجارة والاستيراد والتصدير، يعني هذا أهم شيء. كل حكى امبارح كل عجز تجاري نحن بنحس أنه دائما نحن عندنا عجز تجاري، هو بيعتبره كل عجز تجاري مقابله فرصة استثمارية. نحن يعني نحن شايفين مثلا، نحن باعتبارنا شايفين هذا الوضع مثلا امور سيئه، الامور التجاريه سيئه، لا تماما، هو ما شاء الله بيكون انسان دائما متابع وسباق بالافكار الجديده. طيب هذا يعني اهم.
0: طيب كون الرئيس الشرع اجتمع بغرف التجاره والصناعه، دعنا نتحدث عن الدور الذي يؤديه فعلا او تؤديه غرف التجاره والصناعه اليوم في دعم النشاط الاقتصادي في سوريا.
1: دعم بكل مجالات بكل مجالات. هو الفكره الاولانيه، الفكره الاهم انه نحن يعني ما مو طالبين دائما نحن من الغرف يعني الحكومه، نحن دائما نطالب، يعني هي الفكره انا كثير بدي ركز عليها، انه ما نكون نحن دائما نطالب الحكومه والرئيس وسياده الرئيس بالتشاركيه، لازم نحن نكون سباقين. يعني نحن شو عندنا؟ نحن دائما طالب صانع القرار انه يكون هو يحل مشاكل الدوله جديده، ونحن لازم نوقف معها. يعني انا هذا رايي، نحن لازم نوقف مع الدوله، مو بالضروره دائما نكون سباقين نحن بحل مشاكل الدوله. نحن كثير عندنا مشاكل بغرف التجاره، كوننا نحن قريبين جدا من السوق. ما شاء الله، هلا مثلا عندك وزير الماليه تطلبي منه اي امر، يعني هو بيحضر لعندك على الغرفه، بيقول لك انا خادم لهالناس، هي شو بتحبوا، شو انا مستلزمات القرارات، تعديل قرارات، هذا دائما هو يعني سباق لها.
0: طب دعنا نستمع الى رايه
1: دائما في
0: طيب سأعود اليك لهذه النقطه، دعني نستمع الى سيد محمد، كيف تنظر لهذه طبيعة هذه اللقاءات التي جرت بين رئيس الشرع وغرفة التجارة والصناعة؟ ما الدور الذي تمثله فعلا هذه الغرف على القطاع الخاص؟
2: هلا أول شيء تحياتي لك ديما وللسادة
0: أهلا.
2: والسيدات المتابعين والضيف الكريم. هلا من الإنصاف القول أن غرف التجارة والصناعة يعني ما كانت غائبة تماما عن المشهد الاقتصادي خلال الفترة الماضية، يعني نجحت بعدة محطات بالدفع باتجاه عدد من القرارات اللي طالبوا فيها الصناعيين والتجار، مثل معالجة بعض ملفات القروض، الإعفاءات المتعلقة بإعادة تأهيل المنشآت المتضررة. هي القرارات كلها كان وراها كمان عمل، يعني لا شك في ذلك، من غرف التجارة أو سواء من غرف الصناعة والتجارة، إضافة إلى أنه أيضا ضغوط من طرف غرف الصناعة ساهمت في الوصول إلى النشرة الجمركية الجديدة يلي حملت يعني نوعا ما طابعا حمائيا نسبيا دعما للإنتاج المحلي، وهذا بيدل على أنه الغرف لسه قادرة تأثر في بعض الملفات وقادرة أنه أيضا تدافع عن بعض مصالح أعضائها. بس التأثير شيء والاستقلالية شيء تاني، يعني حتى الآن عم نشوف أنه في مؤشرات كثيرة بتدل على استمرارية الوصاية على التنفيذية على هذه المؤسسات. ومن الأمثلة المهمة يعني مثلا حاليا الاجتماع الأخير بنشوف مثلا في تمييز جغرافي، عم نشوف دائما في اهتمام اكبر بدمشق وريفها بغرف التجاره والصناعه فيها اكثر من محافظات اخرى. عم نشوف كمان مثلا ما حصل في غرفه صناعه حلب قبل فتره، اعتقد في اكتوبر او نوفمبر الماضي، حيث تقدم عدد كبير من اعضاء مجلس ادارتها، من اعضاء مجلس اداره صناعه حلب، غرفه صناعه حلب، باستقالتهم ولكن رفضت يعني من طرف وزير الاقتصاد بوقتها. بغض النظر هلا عن تفاصيل الواقعة، بس المبدأ بحد ذاته يعني بيثير إشكالية
0: لكن تفاصيل
2: مؤسسية.
0: واقع
2: أما الأصل
0: مهمة سيد محمد، ما أسباب هذا التمييز المرتبط بغرف تجارة وصناعة حلب؟
2: هلا بشكل عام التشوهات التي خلقتها الحرب وخلقها اقتصاد الحرب أدى إلى هروب لرؤوس الأموال ولبعض الصناعيين وبعض التجار إلى دمشق وإلى ريفها، كونها كانت يعني نسبيا أكثر استقرارا. هلا بعد سقوط النظام يبدو أن السلطة يعني تفضل التعامل مع حالة من المصالح الواضحة لدى هؤلاء الذين يعني يعتبرون نسبيا أكثر، يحظون نسبيا باستقرار أكبر مما يحظى به آخرون في حلب مثلا أو في حمص أو في الجزيرة أيضا، حيث هناك الكثير من المطالب، وهذه المطالب تزعج يعني تصبح فيما بعد تتحول إلى نوع من الإزعاج، يعني هكذا تعتبره السلطة، رغم أن وظيفة غرف التجارة والصناعة الأساسية هي تمثيل مصالح القطاع الخاص، والتمثيل مرتبط طبعا جغرافيا بالمدن التي تأتي منها هذه الغرف.
0: طيب سيد براء، إلى أي مدى تمتلك فعلا غرف التجارة والصناعة فعلا استقلالية القرار؟ يعني ذكر قبل قليل ضيفي بأن هنالك تمييز بين المحافظات.
1: يعني عفوا، نحن دائما صايرين غرف التجارة والصناعة بين مطرقة السوق وسندان الوزارة، دائما مطالبين. نحن دورنا دور يعني تحفيزي، بنكشف السوق للوزارات، ما بنحسن نحمل غرفة التجارة والصناعة لأنه هي مصدر قرار بالنهاية، هي غرفة التجارة والصناعة نحن بنكون مساعدين. يعني ما فينا نقول انه والله غرف التجاره والصناعه مهمشه بحلب وحمص، بحمص وحما، كون كمان في عندك مشكله كثير كبيره انه يعني 30 60 70% من واردات الحكومه، هذا الحكي طبعا بال 2025 2024، واردات الحكومه من ماليه دمشق. يعني نحن بدنا نطالب انه والله نقول ان احنا دائما نجلد انفسنا انه مهمشين، ما في تشاركيه لغرف التجاره، بس حلب وحمص، حلب ودمشق هي
0: اللي. طب الى اي مدى تمثل غرف
1: المراكز القويه
0: مصالح
1: فيها؟ هذا شيء
0: التجار
1: طبيعي كمان.
0: والصناعيين في مختلف المحافظات؟
1: عفوا،
0: الى اي مدى تمثل فعلا هذه الغرف مصالح جميع المحافظات في غرف التجاره والصناعه؟
1: غرف التجارة. هلا نحن نحكي على غرفة التجارة دمشق. غرفة التجارة دمشق بتمثل شريحة كبيرة من من من تجار وصناعيين. أكبر يعني استثمارات هي يعني كمان مو ذنبني أنا والله كغرفة تجارة أو غرفة صناعة. طيب. إنه بيجوا مستثمرين من دول الخليج أو من دول أوروبية بيطلبوا دائما استثمار بدمشق. هي العاصمة يعني. هلا طبيعي إنه نحن لازم نحول اتجاهات تانية لغرف صناعات درعة. كمان درعة مو بزراعتها وإنتاج الزراعي كمان هذا لازم نحن كوزارات. بس أنا ما بطالب غرف التجارة والصناعة ودائما نحن نجلد أنفسنا نحن مقصرين.
0: سيد محمد، هل غرف الصناعة اليوم والتجارة مستقلة في قراراتها؟
2: هلا شوفي استاذه ديما، يعني غرف التجاره والصناعه بتكون مستقله اول شيء لما بتتمتع ب يعني مثل ما قلنا بتتمتع بهيكليه مؤسسيه واضحه، وكمان بنفس الوقت بتتمتع ب بتلتزم بمعايير معينه في حوكمتها الداخليه. يعني انا كيف بدي امن انه غرف التجارة والصناعة أو حتى النقابات كمؤسسات تمثل مصالح أفراد آخرين في هذا المجتمع فاعلين اقتصاديين
0: يعني لها دورا فاعلا في القرار الاقتصادي
2: حاليا؟ لا بس لحتى أوضح لك الفكرة. نعم. أكثر كيف بدي آمن بهذا الموضوع إذا ما كان في انتخابات داخلية داخل هاي الغرف؟ يعني على أي أساس يتم التمثيل؟ في كتير معايير مانا واضحة. دائما كان في تعيين للمجالس، وبعدين عن المجالس صار في ببعض الأحيان انتخابات شكلية للمكاتب التنفيذية، ولكن بالصلب هي مؤسسات تدار من طرف السلطة، وهذه مش إشكالية كبيرة جدا، يعني لأنه غرفة التجارة والصناعة في أي دولة هي مؤسسات تمثيلية للقطاع الخاص.
0: وهل من يمثلها يمثل الطبقة الصناعية والتجارية؟
2: كيف؟
0: هل من يمثلها يمثل الطبقة الصناعية والتجارية أيضا؟
2: يعني لازم يفترض أنه يكون هيك، بس ولكن للأسف يعني عم نشوف سواء في النقابات أو في غرف الصناعة والتجارة للأسف. نعم. يعني حتى الآن لا يوجد توجه نحو انتخابات تمثيلية حقيقية. هي مؤسسات تمثيلية كيف إذا ما كانت معينة تعيين؟ يعني في شيء غلط.
0: طيب ما هو الدور الحقيقي سيد براء التي تقوم به غرف التجارة والصناعة، من سواء كان دورها الحقيقي وطبيعة العلاقات ما بينها وبين وزارة الاقتصاد في مسألة القرار الاقتصادي الحالي؟
1: بس إذا بتسمحي لي بدي أعقب. نحن يعني هذا برجع بقول لك إنه نحن دائما نحن بنجلد أنفسنا نحن معي إنه نحن هلا نحن هذا هذا هذا الوقت إنه نحن تعيينا تعيين. أوكي طيب الحكومة معينة تعيين، يعني الحكومة معينة. نحن هلا هي مشكلتنا صارت إنه نحن معينين، نحن عم ندور على مشكلة التعيين أو مشكلة نحن شو لازم نشتغل على الأرض. يعني شو دور الغرفة بالعمل اللي هي عم تساويه؟ أما نحن دائما استقلاتيا نحن مستقلين دائما. يعني إذا أنت بتمسك سماعة التليفون بتدق لوزير بتقول له تفضل عندك اجتماع بيقول لك أنا حاضر. يعني شو بدك أكثر من إنه تكون أنت ممثل لوزير تطلب منه؟ إمتى كنت تطلب من وزير يحضر على غرفة؟ متى كان وزير مالية يحضر لعندك على غرفة التجارة وتناقشوا وتجتمعوا ناس من جميع التجار والصناعيين يناقشوا وزير مالية وياخذوا قرار يعني ويسمع القرار؟ فهذا التعيين انه والله معينين تعيين، يعني بالنهاية نحن عم نشتغل. وقالوا عملوا فسيرى الله عملكم. انت اليوم بدك تشتغل، هل نحن معينين تعيين؟
0: طب كيف تمت التعيينات؟
1: منتخبين انتخاب. تعيينات هي بالنهاية تعيينات نظامية. نحن ما يعني نطينا ببرشوت عفوا بهالكلمة ونزلنا بالغرفة، كلها تعيينات نظامية اجت. مو والله يعني نحن بدنا ندور على المشكلة
0: كيف ولا ندور ما هي الآلية يعني ما هي المعايير التي اعتمدت بناء على ماذا التعيينات تمت؟
1: طلبنا طلب، يعني طلبنا بالأسماء من قبل السيد وزير الصناعة وزير الاقتصاد. يعني نحن هي مشكلتنا، هي الفكره، نحن مشكلتنا ونحن تعيينا تعيين. انت بدك تشتغل، البلد بدنا نمو اليوم، نحن بنضل نحكي بمشاكل جانبيه والمشكله الاساسيه، طب البلد ايمتى بدها تنمو؟ لسه نحن عم نحكي مشاكل ما بتؤدي لنتيجه. هلا بالنهايه قاعدين لنهايه التعيين، يعني
0: هل لديكم فتره زمنيه معينه؟
1: مده الاربع سنين موجودين، وان شاء الله عمل لك انه نحن عم نشتغل، يعني والله يعني تاركين شغلنا وتاركين بيوتنا والحمد لله عم نشتغل. يعني طلبنا من السيد الرئيس،
0: طيب ما هي هذه الانجازات؟ انت كانت لفت التجاره الاجتماعيه، عفوا والصناعه،
1: عفوا متى يعني امتى بتحسني تسعدي مع السيد الرئيس جمهوريه ساعتين وتناقشي بامور تجاريه وصناعيه ويسمع منك؟ فنحن هلا مشكلتنا بالتعيين، يعني هي بدنا نتجاوزها رجاء. يعني
0: طيب ذكرت بانكم تعملون وهنالك خطوات جديه على الارض، ما هي الانجازات التي يتم العمل عليها؟
1: قلت لك من شوي، قلت خبرتك انه نحن في مشاكل بالقرارات اللي عم تطلع، عم نحسن ناخذ نحكي مع وزير ماليه، نحكي مع وزير الاقتصاد، ما عم يقصروا.
0: ما الذي جرى خلال اللقاء؟
1: البلد اليوم 60 سنه دمار، 60 سنه دمار وخراب، بدك عفوا 60 سنه دمار وخراب. نحن يعني والله يعني رجاء خليني عم بحكي هيك، انا بالعامي بتطلع على وش الرئيس امبارح تعبان، يعني وجهه تعبان، بدنا نقوم معه. نحن اللي ضل عم نحكي بشغلات جانبيه، امور جانبيه، انسان وجهه تعبان، يعني حامل هم البلد. نحن بنرجع منضيف مشاكل، منضيف مشاكلنا بنحمله اياها له. بدك انت اليوم كغرفه تجاره، كغرفه صناعه، كتاجر، انت بدك تكون على موجود على الارض، انت تشتغل. شو سويتوا انتم؟ يعني عفوا نحن هالتجار شو عم نشتغل نحن بالبلد؟ وين الاستثمارات اللي جبناها للبلد؟ السيد الرئيس هو اللي طلع على الدول وعم يجيب، عم يركب الناس بالطياره وينزلوا ويستثمروا بهالبلد. هي انت كتاجر، جميع التجار اللي عفوا والصناعيين اللي هربوا من قول بمعاملهم ومادياتهم، طلعوا اشتغلوا وعملوا انتاج برا بالاردن ومصر وتركيا، ليش اشتغلوا؟ يعني لانه هن بس معهم ماده؟ لا، في مقومات للتاجر السوري اليوم والصناعي السوري، في عنده امكانيات، عنده فكر، عنده قوه قلب. هي قوه القلب اللي بتجي منك انت تكون على الارض امورك مرتاحه. ما اقعد انا والله افكر اني انا يعني كيف بدي امن اليوم، يعني انت كتاجر انت بتكون مبادر لهالقصة.
0: طب ماذا طلبتم؟ قلت بانكم التقيتم
1: وتحمل هم مع هم.
0: طيب سيد براء، التقيتم بالرئيس الشرع، ما الذي تم نقاشه؟ ماذا طلبتم؟ ما هي الوعود التي قدمت؟
1: السيد الرئيس يعني ما يعني انسان ما عملك متابع وبيسجل، يعني كل امر بصراحه، يعني الامور كانت نحن طلبنا يعني دائما نطلب التشاركيه ونكون نحن بصناع القرار قبل ما يطلع القرار، نكون نحن كغرفة صناعة وغرفة تجارة مبادرين، يعني باعتبارنا نحن موجودين على الأرض، يعني المعلومة لازم تكون عندنا.
0: لأن هنالك من يقول سيد براء،
1: وطلبنا أن يكون في عندنا نحقة، عفوا يكون عندنا ثقة. طيب. ثقة التاجر، ثقة الحكومة بالتاجر السوري، هي أهم نقطة. نحن لازم يكون كوزارات يكون عندنا ثقة بالتاجر السوري والصناعي، ما يكون عندنا هالفجوة اللي خلاها النظام البائد 60 سنة. نحن هذا 60 سنة، احنا لسه عدنا سنة ونص. الشيء اللي صار يعني بالدولة وان كان هلا السوق تعبان،
0: لانه يعني دائما مشكلة، والله ذكرت بانكم تتحدثون
1: السوق تعبان.
0: طب هناك من

0: يعني لا كون في كثير امور. يعني هلا خبرتك من شوي انه عم نحاور الوزراء، نحن عم نحاور الصندوق السيادي، طلبنا حضوره لغرفه التجاره، كان ملبى الطلب، كل شيء امور تقدمت للصندوق السيادي تسجلت وعم ينعمل عليها، بس نحن ما عن لا الحكومه عندها خاتم سحري مارد ولا غرفه التجاره غرفه الصناعه. بالنهايه غرفه التجاره والصناعه هي عفوا يعني بتكشف السوق يعني بتشرح مشاكل التجار ان كان للوزارات لما لا. فانت ما بيصير تقولي والله الطالبي بكل غرفه التجاره دائما. نحن ما عم اقول لك اول حديث قلت لك انه مطرقه التاجر وسندان الحكومه، يعني اعتبار نحن في تعب وفي شغل وفي يعني بدنا النتائج مو بيوم وليله بتطلع.
1: على كل حال يعني لم تجبني عن المشاكل ونقل هذه المشاكل باسم جميع الصناعيين والتجار. طيب دعني أن أذهب إليك سيد محمد عن الطبقة الاقتصادية، من هي الطبقة الاقتصادية فعلا التي تدير غرف التجارة والصناعة؟ هل هي معروفة؟ هل هنالك فئات معروفة؟
2: أستاذة ديما شوفي تاريخيا بسوريا ما كان في مشكلة أصلا بسماع السلطة لهذه المؤسسات أو غيابة عن موضوع القرار. يعني أنا بس بدي أقول لك مثلا بعد سلطة الأسد،
1: نعم،
2: وبالذات حافظ الأسد يعني اللي هو أسس النظام اللي كان قائم، هو اعتمد على يعني احتواء جزء مهم من النخب التجارية وخاصة غرفة تجارة دمشق، وكمان هي تجلت يعني بتفاهمات غير معلنة. يعني كلنا بنعرف قصة بدر الدين شلاح اللي كان رئيس غرفة تجارة دمشق، والتسوية مع حافظ الأسد اللي أفشلت إضراب 1982. فهي المؤسسات تلعب دور سياسي ايضا. يعني من الخطا انه نقول انه والله هي مؤسسات فقط هي مهنيه، ولذلك المطلوب انه تكون هي المؤسسات تمثيليه وتكون مستقله، مثل النقابات نفس الشيء، كل وحده منهم بتمثل مصالح فئه من فئات هذا الشعب. الان عم بتساليني اذا كانت عم بتمثل هي مصالح او مراكز أو مراكز يعني ظهور مراكز قرار جديد،
1: وهل هي
2: يعني
1: معروفه متوافق عليها ايضا
2: انه يعني حتى الان لا يوجد بوضوح تشكل لطبقة أو نخبة تجارية واضحة غير مرتبطة بالسلطة، كلها مرتبطة بالسلطة. يعني إما هي من بنية هيئة تحرير الشام نفسها، أو هي يعني أقسمت على الولاء، خلينا نحكيها هيك بصريح العبارة. يعني لا في يعني مقاربة للتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، يعني أساسا النقابات وغرف المهن وغرف الصناعة والتجارة يعني هي مؤسسات مجتمع مدني، والمجتمع المدني عم يمثل مصالح فئات من الشعب من المواطنين. فإذا كانت هاي المؤسسات أصلاً معينة من طرف السلطة التنفيذية، فكيف أنا بدي أحكي عن تمثيل لمصالح هدول الفئات؟ يعني في شيء ما نركبان. حتى أنا بحترم اللي قاله الأستاذ يعني جداً، أنا بعرف إنه عم يشتغلوا وبعرف إنه النية حسنة وبعرف إنه هذا كله شيء جيد، بس نحن منا نرجع نأسس لعلاقة بين لشراكة بين سلطة وقطاع خاص ومجتمع مدني، أم نريد أن نؤسس لشراكة بين الدولة وليس السلطة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني؟ يعني يجري الحديث باستمرار عن شراكة بين الدولة وبين الدولة والقطاع الخاص، ولكن ما نراه حاليا هو أكثر شراكة بين سلطة سياسية وقطاع خاص، وهذه مشكلة كبيرة. يعني تبعاتها ستتأتى لاحقا وستتكشف لاحقا. هذا حصل في زمن الأسد الأب واستمر واتخذ منحنى أكثر حدة في فترة الأسد الابن. وشفنا بعدين صعود لطبقة من المحاسيب، يعني أكلت البلد مثل ما بيقولوا بالعامي، من رامي مخلوف لمحمد حمشو ل

0: أبناء الأخرس، وجزء من هدول الأشخاص تمت إعادة تدويرهم. فلا، في إشكال، في إشكال حقيقي، في إشكال في تمثيل مصالح المواطنين سواء كانوا تجاراً أم صناعيين، في إشكال في تمثيل مصالح الفئات العاملة، يعني إذا كنا عم نحكي عن نقابات واتحادات، في غياب كامل للحياة السياسية بالبلد. فمن الطبيعي إنه نحن عم ننتج، عم نعيد إنتاج رأسماليات محاسيب جديدة.
1: طيب سيد رباح، فيما يتعلق بالمستثمر المحلي والدولي، كيف تنظر الحكومة إلى المستثمر المحلي مقارنة بالمستثمر الدولي؟
2: عفوا، برجع بدي اكرر اعتراضي على الكلام اللي قاله الاخ، انه نحن عم نرجع نعيد، يعني نحن كحكومه عم نرجع كحكومه هلا انت برايك عم تعيد ما انتجته حكومه الاسد؟ هذا حكي يعني والله خلصنا منه، والله تعبنا، يعني حاجه لسه نفس الكلام عم
0: ينعاد. طيب ويتكرر. يعني
2: خلينا نطلع بشيء جديد رجاء. ما في الحجه اللي حتشوفها قدامك ما حتحسن انت. ما نحن ما بدنا يعني نحكي كلام هيك بالمطلق ونلقي اتهامات هيك جزافا، والله انه رح نرجع نحن نحط يعني
1: عفوا
2: اليوم حمشو. اليوم رئيس الغرفه عنا، رئيس الغرفه عندنا عصام، الاستاذ عصام غريوات، يعني انه بدنا نقعد نحن نعيد ولا وزير الاقتصاد انه
1: نحن ندور ونعيد. طيب سيد رباح، ماذا عن حمشو؟ هل هو ايضا موجود يعني في غرف الصناعه والتجاره؟
2: ما له موجود ولا ممثل. هو الاستاذ عم يقول انه والله نحن رح نرجع نعيد وندور ونكرر، هذا الحكي يعني والله العظيم خلصنا منه، يعني انتهينا تعبنا، يعني نفسيا تعبنا، ما عم نحسن ننتج نشتغل، يعني دائما الكاسه فاضيه، يعني خلص والله، يعني نحن هلا نحن كحكومه عم نرجع ندور انفسنا لانه تعيننا تعيين، يعني هذا حكي اول عم يحكي الاخ، نحن تعيننا تعيين من قبل، فنحن بنرجع ندور انفسنا كوزاره وزارات وكل هالشغل اللي عم يشتغلوه، يعني هالتعب اللي عم يتعبوا 24 ساعه، المحافظ ما بينام يعني ولا اليوم وزراء ما عم تنام ببيوتها، عم يدوروا العجله القديمه، يعني هذا الحكي ما له منطقي رجاء. يعني
1: طيب سألت حضرتك قبل قليل عن ما هي مقاربة غرف التجارة والصناعة حيال المستثمر الدولي؟
2: نحن مهتمين بالمستثمر، نحن الآن عم نهتم بالمستثمر المحلي.
1: نعم.
2: هلا المستثمر الدولي عم يجي عم يعمل يعني مذكرات موجودة، عم يوقع مذكرات تفاهم، بصراحة ما عم نعرف شو اللي عم يصير، يعني بيسافر بيرجع ما بيرجع، هذا الحكي إذا ما في شيء على الأرض نحن عم نشتغل ونتعب لحتى المستثمر، عندنا مستثمرين عرب ما شاء الله وسوريين، امبارح كانوا موجودين معنا مع سيادة الرئيس الأستاذ حسان دعبول، أستاذ عماد النن، ما شاء الله هدول كل أسماء، هدول أسماء موجودة، المولوي كلهم ما شاء الله أسماء قوية موجودين وأخذين يعني استثمارات كبيرة الأستاذ عماد النن عم يرجع شركة الدرة عم ترجع تعمل مصنع هون هلأ مبدئيا 1000 عامل، بكرة 3000 عامل، السنة القادمة 3000 عامل، 3500 معمل فتح من بداية العام الماضي لليوم، هذا رقم مو قليل، 3500 منشأة عم تفتح بسوريا، هذا رقم ما له هين. نحن عم نرجع بنقول انه والله نحن عم نعيد حمشو، خلصنا من حمشو انتهى وما حيرجع، لا بشار الاسد حيرجع ولا حمشو حيرجع ولا رامي مخلوف حيرجع، لسه بتهددونا وبتقولوا لنا والله بكره لحد اذا ما بده يرجع بدنا نحن نعيد انفسنا، هذا الحكي يعني رجاء يعني انتهينا منه.
1: طيب باختصار شديد سيد محمد، كيف ترد على ما تفضل به ضيفي باختصار لو سمحت؟
0: أنا مرة أخرى أصدق ما يتفضل به ضيفك تماما، يعني أنا ما عم بشكك فيه وما عم بقول إنه هذا الحكي فيه يعني تجني على الناس، وإنما هذه سيرورة الأمور يا أستاذة ديمة، لما نحن بنكون عم نحكي عن مؤسسة تمثيلية فيجب أن تكون مؤسسة تمثيلية، وإلا خلينا نسميها اجتماع للتجار مع رئيس جمهورية ومع وزير الاقتصاد، اجتماع لأفراد.
1: شكرا.
0: ولكن ما دامت مؤسسة تمثيلية فيجب أن تمثل مصالح الناس.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي من ألمانيا الباحث الاقتصادي محمد علبي، شكرا جزيلا لك. أشكر براء رباح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق.
2: آخر كلمة بدك تعطيني آخر
1: تفضل
2: كلمة.
1: تفضل باختصار تفضل.
2: يعني ببشره إن شاء الله مؤسسة تنفيذية، إن شاء الله مؤسسة تنفيذية، وإن شاء الله رح تكون عند حسن ظن التجار والصناعيين، ورجاء تنزل على الأرض أنت اللي عنا لهون تشوف ومن يعني بيشرفنا أنك تنزل على غرفة التجارة والصناعة وتشوف الشغل وتشوف الإمكانيات إن شاء الله الضخمة اللي موجودة اللي عم تنتج من التجار الناس الموجودين هون، وإن شاء الله اللي عم يتعبوا ليل مع نهار بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي براء رباح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل. البنتاغون يرفع مستوى التحذير من التجسس الإسرائيلي إلى الدرجة القصوى.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: رفعت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مستوى التهديد المرتبط بأنشطة التجسس الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة إلى أعلى درجة بعد التوصل إلى تقييم يتهم تل أبيب بأنها حاولت التجسس على مسؤولين للحصول على معلومات حول المداولات الداخلية في إدارة ترامب بشأن النزاعات في الشرق الأوسط.
1: في مؤشر غير معتاد داخل العلاقة بين الحلفاء، يزداد القلق على ما يبدو في أروقة وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لترفع مستوى التحذير من أنشطة التجسس المرتبطة بإسرائيل إلى أعلى درجاته، مستندة إلى تقييم داخلي أعدته وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية. هذا التقييم كشفت عنه شبكة NBC نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى مخاوف متزايدة من سعي إسرائيل لمراقبة كبار المسؤولين الأمريكيين للحصول على معلومات مرتبطة بالمداولات الداخلية لإدارة ترامب بشأن الأحداث المتصاعدة بالشرق الأوسط وخاصة إيران. ولتعزيز هذا القلق، قال المسؤولون الأمريكيون إن التقييم مدعم بمواد تحليلية ورسوم بيانية خلصت إلى أن قدرات إسرائيل في مجال التجسس البشري وعمليات جمع المعلومات التقنية بلغت مستوى حرجا، مستندة إلى ما وصفته بسلسلة حوادث نوعية أثارت قلقا متزايدا داخل البنتاغون. وعلى الضفة الأخرى، سارعت السفارة الإسرائيلية في واشنطن إلى نفي صحة ذلك، وأشارت إلى أن إسرائيل لا تجمع معلومات استخباراتية عن جهات أمريكية أو مسؤولين حكوميين، ووصفت الموضوع بأنه مزاعم مضللة وذات دوافع سياسية في وقت امتنع فيه البنتاغون عن التعليق. ويأتي ذلك في سياق ما قيل إنه توتر سياسي متصاعد بين إدارة ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مستقبل الحرب مع إيران والعمليات الإسرائيلية في لبنان، في وقت يعيد فيه هذا الملف سوابق تجسسية أخرى إلى الواجهة، أبرزها قضية جوناثان بولارد الذي أدين عام 1985 بتسريب وثائق أمريكية سرية إلى إسرائيل.
0: حول هذا الموضوع رحب بالدكتور عمر الرداد خبير أمني واستراتيجي معنا مباشرة من عمان، مرحبا بك. وأرحب بالدكتور إحسان الخطيب أستاذ في العلوم السياسية معنا مباشرة من ولاية كنتاكي، مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور إحسان فيما يتعلق بخلفية هذا القرار من قبل البنتاغون برفع مستوى التحذير بسبب عمليات تجسس أنشطة تجسس داخل الولايات المتحدة.
2: تحياتي للجميع، شكرا للاستضافة. يعني ليس جديد في أن العمليات تجسس إسرائيلية تقوم بذلك منذ عقود، يعني معروف جدا أنه عندهم عمليات تجسس كبيرة جدا في أمريكا، يعني هم جيدون، يعني الأمريكي يقول هم ممتازون في عمليات التجسس. لماذا هذا التسريب؟ لكي يضغطوا على الإسرائيلي، يقولوا يعني اختشي، يعني إحراجهم في الإعلام، لذلك كان هناك تسريب. يعني ليس هناك اعتراف أمريكي، البيت الأبيض نفى هذا الموضوع وإسرائيل نفت هذا الموضوع. هم أصدقاء، علاقتهم مميزة، إسرائيل عندها وجود سياسي قوي في واشنطن، ولكن الدولة العميقة يعني تضغط على إسرائيل لتتراجع إلى الوراء في هذا الموضوع. وهذا يؤكد المؤكد أنه ترامب لا يعمل لإسرائيل، وأن هناك تفاوت بالآراء بين ترامب ونتنياهو، وأن ترامب يعني هو ليس تابع لنتنياهو إطلاقا. يعني أمريكا، إسرائيل لا تتحكم بأمريكا، كل هذا يعني إشارات تؤكد المؤكد أنه أمريكا غير تابعة لإسرائيل، وأن هناك تفاوت بالآراء، وأن ترامب غير تابع لنتنياهو. والتجسس يعني جزء من العلاقة التاريخية بين أمريكا وإسرائيل،
0: وخصوصا هذا يأخذنا إلى السوابق التاريخية. إلى أي مدى تعيد هذه الخطوة فعلا إلى الأذهان ربما قضية جوناثان بولارد، أم أن الموضوع اليوم مختلف عن ما جرى في السابق؟
2: موضوع مختلف. يعني هناك هذه عملية جوناثان بولر كانت يعني عملية فضيحة كبيرة، ولكن هي التجسس لم يبدأ في ذلك الوقت، يعني منذ عقود المعروف أنه إسرائيل تتجسس على أمريكا بشكل كبير، يعني وهي يمكن رقم واحد، دولة رقم واحد في أمريكا في التجسس، ولم تغير في المعطيات لأنه علاقتهم القوية سياسية بسبب اللوبي اليهودي. ويتفهم الأمريكي أنه إسرائيل دولة صغيرة تخاف، و تريد يعني أن تطمئن على مصالحها، فلذلك يتعاملوا بنعومة مع هذا الموضوع. يعني هو تسريب فقط لضغط معنوي عليهم، ولكن العلاقة السياسية لن تتأثر بهذا.
0: طيب دكتور عمر، فيما يتعلق بهذه الخطوة من قبل بنتاغون، ما الذي يعنيه عمليا رفع مستوى التحذير العالي من أنشطة التجسس داخل الولايات المتحدة؟ وعمليا كيف تتم هذه العملية والخطوة من عملية تجسس، وكيف تقوم عليها إسرائيل تفعل هذه الخطوات؟
3: نعم، مساء الخير لك يا أخوة المشاهدين. أعتقد يجب أن نفهم المجتمع الأمريكي، هذا المجتمع الديمقراطي الذي يعد تقارير استقصائية وينشرها الحقيقة، لكن بالعمل الاستخباراتي الحقيقة تطرح مجموعة من الأسئلة. أولا حول المصدر الذي نشر هذا التقرير. المسألة الأخرى خاصة وأن البنتاغون حتى اللحظة لم يعلق على التقرير الإعلامي الذي نشرته NBC. يضاف إلى ذلك سياقات الحقيقة، وهي مسألة مهمة جدا. صحيح أن هناك خلفية تاريخية حول اختراقات استخباراتية إسرائيلية لأجهزة استخبارية وعسكرية أمريكية لجامعات ومراكز بحوث وأهداف مختلفة، لكن كانت بالسابق مثل قضية جوناثان مختلفة لأنها عملية تجنيد بشري لشخص اعترف بالجريمة المنسوبة له وسلم وثائق تخص استخبارات البحرية الأمريكية وسلمها مقابل أموال للموساد الإسرائيلي. نحن اليوم أمام مسألة مختلفة الحقيقة. هذه المسألة مرتبطة بالتجسس عبر الوسائط الإلكترونية وبوسائط مختلفة على مجموعة من الشخصيات، ومن الملفت للنظر أن من بينهم شخصية ويتكوف وهو المبعوث الخاص للرئيس ترامب، وبين قوسين وهو الموالي لإسرائيل والمدافع عن إسرائيل وحقوق إسرائيل وما يعتقد أنها مكان لإسرائيل. أنا لا أستطيع أن أفصل السياق الحقيقة، سياق نشر هذا التقرير عن مسألتين. كما قلت، المصدر الوسيط الإعلامي أو المنصة الإعلامية التي نشرت هذا التقرير مرتبطة إلى حد كبير باليسار الديمقراطي. اليوم هناك مسألة تناقش بالإعلام داخل الولايات المتحدة، والتقرير يغذي هذا النقاش حول اتهامات للرئيس ترامب وللإدارة الديمقراطية الإدارة الجمهورية بتبعيتها لنتنياهو، وهناك تساؤلات الحقيقة حول مشروعية مشاركة الولايات المتحدة بالحرب على إيران ودورها، وأنها لا ناقة ولا جمل لها بهذه الحرب، وانساقت وراء مطالب نتنياهو، وربما قدمت معلومات مضللة من الموساد الإسرائيلي حول إيران، وكلنا قرأنا ذلك على الأقل بالإعلام. هذا من جهة. هذا الوسيط الإعلامي الحقيقة كما قلت مرتبط باليسار الديمقراطي. هذا اليسار اليوم يجهد إلى جانب نيويورك تايمز وCNN وغيرها من المؤسسات الإعلامية التابعة أو الموالية للديمقراطيين أو لبعض أوساط الديمقراطيين بصيغة أو بأخرى، وأرادت نشر هذه القضية ليس من زاوية الحقيقة التأكيد على العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لا بل من زاوية أخرى هي التحريض ضد الرئيس ترامب. طيب. والتحريض ضد نتنياهو، لا سيما وأن هناك ليس هناك معلومات محددة توازي ما تم نشره. نعم. بقضية. نعم. على سبيل المثال جوناثان، هذه القضية غير بعيدة الحقيقة عن استهدافات، يعني هي ليست مستحيلة بمعنى أنها ربما تكون حقيقية. طيب. هناك مخاوف لدى الإسرائيلي من إمكانية أن يذهب الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية بعيدا باتفاق مع إيران.
0: طيب دكتور إحسان، ذكرت قبل قليل بأن حالات التجسس هي ليست بجديدة، وهنالك حالات قديمة لها سوابق تاريخية متكررة، ولكن التوقيت حساس فيما يتعلق بنزاعات الشرق الأوسط، ما الذي فعلا تخشاه تل أبيب؟ هل ربما تحركات أمريكية منفردة متعلقة بالقرار على الحرب الإيرانية الجارية بين الطرفين؟
2: يا صحيح، لأنه اليوم أنت تنظر إلى لبنان، لبنان هو ضابة إسرائيل، والدور الأمريكي هو حكم يعني ويرسم خطوط حمر أمام الإسرائيلي، لا توسع الحرب، لا تضرب بيروت، لا تهاجم الجيش اللبناني، كل هذه الأمور. ولكن بالنسبة لإسرائيل وإيران وأمريكا، إيران هي موضوع أمريكي بامتياز، هذه لعبة أمريكا وخطوط حمر وحدود يرسمها الأمريكي، أن هذا إيران خط أحمر بالنسبة له. لا، يعني القرار أمريكي بامتياز، لعبة أمريكية بامتياز، ويعرف الإسرائيلي حدوده. واليوم ترامب يقول أنه يبحث في هذا الموضوع مفاوضات، لا يريد العودة للحرب، نتنياهو يريد الحرب. نتنياهو يقول أنت تضيع وقتك، إيش التدمير الدولة الإيرانية، لأنه لا مجال للتفاهم معهم، بينما ترامب غير مقتنع بذلك وهو خارج المفاوضات، وهم يريدوا أن يكونوا في جو المفاوضات، يعتبروا أنه الأمريكي يعني يعطيهم معلومات، ولكن يريدوا معلومات أكثر لتقوي الموقف الإسرائيلي. وهذا يعني لا جديد في ذلك، دائما حتى بيل كلينتون قال، كانت أعتقد نتنياهو قال له على العلاقة مع مونيكا لوينسكي وجمعة معلومات إسرائيل، هذا يعني أسسوا منذ الزمن، والأمريكي يعرف ذلك، والتسريب هو للضغط المعنوي عليهم كما كان التسريب.
0: طيب، أود أن نناقش هذه النقطة معك، أساليب التجسس دكتور عمر كيف تتم عادة، بجمع المعلومات أم ربما بعمليات اختراقات تتم بصيغة مختلفة؟
3: المجتمع الأمريكي مجتمع ديمقراطي، صحيح الأجهزة الأمنية هناك حصانات وهناك تدريب أمني، لكن إسرائيل كعادتها الحقيقة تتعامل حتى مع الولايات المتحدة الداعم الاستراتيجي الأقرب إليها. ونذكر قبل يومين ماذا أعلنت وزارة الدفاع حتى المستهدفة بهذا الاختراق، إذ أعلنت أشبه ما يكون بصيغة مقترحة جديدة للتوحد والتداخل بين الجيش الإسرائيلي ووزارة الحرب الأمريكية. الأساليب، لكن كما هي العادة إسرائيل لا تثق بشكل مطلق، وتريد أن تحصل دوما على معلومات دقيقة، وتشعر بأنها مستهدفة وأن الأمريكي ربما بلحظة ما يتخلى عنها، خاصة بالسنوات حكم نتنياهو، أي منذ 12 عاما نجد هذه الصيغ الجديدة من قبل نتنياهو ومن قبل اليمين الإسرائيلي، ورأينا على الأقل مع الديمقراطيين في عهد الرئيس بايدن كيف كانت العلاقة إلى حد كبير جدا متشنجة، خاصة بعد 7 أكتوبر 2023، ووصلت الأمور إلى حجب بعض الأسلحة وبعض الأسلحة والمعدات العسكرية عن إسرائيل. الولايات المتحدة أعتقد أنها سواء بإدارة ديمقراطية أو بإدارة جمهورية، أي رئيس يحاول الحقيقة بناء استراتيجيته على النحو التالي، وهي الفصل بين الحكومة الإسرائيلية الحزبية كما هي الحكومة الحالية وهي متطرفة يمينية، وبين الشعب ودولة إسرائيل، واستمرار الالتزام الأمريكي بضمانات لحماية إسرائيل. اليوم نتنياهو يشعر الحقيقة بعوامل نقص كثيرة، إذ يتعرض لضغط من قبل المعارضة الإسرائيلية أيضا بأن من يدير أمور إسرائيل بالكامل هو الرئيس ترامب، وليس وكأن ليس هناك حكومة إسرائيلية. الأساليب الحقيقة اليوم تميزت هذه الأساليب، بدلاً من التجنيد البشري المباشر كما حدث مع جوناثان وغيره. اليوم أعتقد أن إسرائيل تترجم المعطيات التكنولوجية وهي متقدمة بهذا الجانب على الولايات المتحدة كما تطبقها.
0: دكتور عمر، وأشكرك جزيل الشكر، انتهى الوقت، شكرا جزيلا دكتور عمر الرداد خبير أمني واستراتيجي كنت معنا من عمان، والشكر لدكتور إحسان الخطيب أستاذ في العلوم السياسية كان معنا من ولاية كنتاكي، شكرا جزيلا لكما. وصلنا الآن مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: هل نعترف اعترافات اليوم؟
1: سوري واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
0: والنعم،
1: فخرجت صرخت أنا حر حقي بالنص الدستوري.
0: فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
1: لحمص حكاية تختال حينا وتسكب جمرها في القلب حينا.
0: أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب.
1: إذا مت هل ستكتب شعرا كهذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا،
0: حزنتنا من البداية.
1: وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقا بسؤالي.
0: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئا منها؟
1: من أين استخرجتها يا رجل؟
0: يصنعون من الحبة قبة كما يقال،
1: يعني. قبة جميلة ومن مانعها يعني.
0: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
1: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن أثر.
0: يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
1: أعجزت حتى الجن أن تتعلمها.
0: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء؟
1: إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
0: فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
1: إن لم يكن لمعاندي ومدللي فلمن أسوق تغنجي
0: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أحمد الصافي النجفي شاعر ومترجم عراقي، ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً، عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجى الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام عن اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعداً فاقد البصر، وتوفي متأثراً بإصابته عام 1977.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

مأمون الكزبري. مأمون الكزبري الحقوقي الأكاديمي، الرئيس المؤقت في عهد الانفصال، رئيس الوزراء الذي لم يتأقلم مع العسكر. ولد مأمون الكزبري سنة 1914 في دمشق، ينتمي لأسرة دمشقية عريقة، كان من أفرادها الكثير من علماء الدين والحديث. درس الكزبري في مدارس دمشق وبيروت، ثم انتقل إلى جامعة ليون في فرنسا ليدرس القانون الدولي. عاد بعد تخرجه إلى بيروت وعمل في مكتب للمحاماة حتى عام 1943، حيث غادر بيروت إلى دمشق ليمارس مهنة المحاماة في مدينته. درس الكزبري في كلية الحقوق جامعة دمشق إضافة إلى عمله في المحاماة، وألف العديد من الكتب القانونية، ولا تزال إلى اليوم مراجع في القانون والتشريعات يدرسها الطلاب ويرجع إليها المدرسون. انخرط الكزبري في العمل السياسي باكراً إلى جانب عمله الأكاديمي والحقوقي، فعمل مع العقيد أديب الشيشكلي الذي نفذ أول انقلاب له سنة 1949، ثم أسس معه حزب التحرير العربي في أوائل الخمسينات، وشغل منصب الأمين العام للحزب. في تلك الفترة شغل كذلك عدة مناصب إدارية هامة، فكان عضواً في البرلمان، ورئيساً مؤقتاً للجمهورية عام 54، ورئيساً لجامعة دمشق عام 1956، ثم استلم وزارة العدل في أواسط الخمسينيات. أيد الكزبري الوحدة مع مصر في البداية، وكان من بين أعضاء الوفد الذي ذهب للقاء عبد الناصر في القاهرة للاتفاق على الوحدة، إلا أنه عاد وأيد الانقلاب على دولة الوحدة عام 1961. بعد انقلاب الانفصال طلب منه المنقلبون أن يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً ثم رئاسة الوزراء لما يتمتع به من خبرة، ولا سيما في المجال القانوني، إذ كان عليه أن يعدل الدستور السوري ليتناسب مع الظرف الجديد، إلى أن نفذ البعثيون انقلابهم في 8 آذار عام 1963، حيث اضطر أن يترك البلاد إلى فرنسا. بعدها قرر الكزبري أن يعمل في المغرب، حيث درس في جامعاتها، وإليه يعود الفضل في تعريب التعليم هناك، بعد أن كان يدرس باللغة الفرنسية. في العام 1996 عاد الكزبري إلى لبنان وعاش فيه إلى أن توفي عام 1998، حيث دفن في مقبرة العائلة في دمشق. ترك مأمون الكزبري أثراً لا يمكن إغفاله في المجال التشريعي والقانوني، إلا أن الرجل المتأثر بالقانون والدستور الفرنسيين وبالنظام السياسي الفرنسي لم يتأقلم مع المناخ العسكري السائد، فكرس آخر ربع قرن من حياته أستاذاً أكاديمياً.

0: صار عندنا 3 انقلابات من 30 آذار ولغاية 18 كانون الثاني كانون الأول. عندنا كان 3 انقلابات: انقلاب حسن الزعيم، انقلاب سامي الحناوي، وانقلاب أديب الشكلي.
1: من 63 حتى 66 عملوا الدولة البوليسية، أسسوا الدولة البوليسية، صفى في مؤسسات عسكرية كلها خاضعة للولاء ومطعمة في جسم طائفي، وبنفس الوقت استطاعوا كمان يعني الدولة كلها يوضعوا تحت قبضته.
2: حافظ الأسد قرر أنه هو حيكون الحاكم بهالبلد إلى فترة طويلة على الأقل، وبعدين حيكتشف أنه عنده قدرة كمان يورث الحكم لأبنائه، يعني يحول الجمهورية إلى مملكة.
1: النفوذ العسكري والسلطوي قاد إلى نفوذ كمان اقتصادي، خلقت فئة اجتماعية موازية للسلطة وملتحمة معها ماسكة الاقتصاد.

0: بعد مرور 4 عقود على استيلاء عائلة الأسد على السلطة في سوريا. وفي هذه اللحظة بالذات كسر السوريون حاجز الخوف، معلنين عن بدء ثورة حقيقية في البلاد رغم اندلاع المظاهرات قبل ذلك.
1: قبل ما يقتحموا درعا بيوم طلبني وزير الدفاع، قال لي ليش هيك محافظة درعا محمد؟ قلت له بدك حكي لك الحكي الرسمي ولا بدك الصراحة يعني سيدي؟ قال لا بدي الصراحة. قلت له الصراحة يعني وصلوا الناس لمرحلة انفجرت الناس ما بقى فيها تتعمل، وضربت له عدة أمثلة أنا يعني. فأنا مطوقها، أنا قال لي فيني أنا اقتحم وفتش بس ما بدي دم يا محمد، أنا ما بدي دم. هذا كلام العماد علي حبيب. هاي يعني هاي قصة. قال لي طيب شو الحل؟ قلت له أنا قدمت له 12 مقترح وقت للحل في محافظة درعا، لأنه كانت الأزمة يعني محصورة إلى حد ما في بعض البؤر الأخرى، لكن درعا هي الأساس. فقال لي بكرة الساعة 12 تكون عندي. قلنا له خير إن شاء الله. اتصل معي رئيس مكتب الساعة 11، قال لي لا تيجي، عنده اجتماع بالقيادة القطرية. اجتمعوا بالقيادة القطرية، أخذوا قرار باقتحام درعا بالجيش.
0: جوبهت الثورة بتدخل عنيف من الأجهزة الأمنية العديدة التي تغص بها البلاد. وبعد فشل الحل الأمني لجأ النظام للحل العسكري بإنزال جيشه إلى المدن والبلدات، وتحولت الثورة السلمية لحرب طاحنة، وخاضت المؤسسة العسكرية معركة شرسة ضد المدنيين.
2: واضح بأن السلطة في سوريا كانت دافعة باتجاه أن يدخل الجيش في هذا الصراع وأن يكون جزء رئيسي منه، والتدخل أتى على مراحل بالمعنى العسكري، التدخل أتى على مراحل، ولكن الشكل الأكثر قانونية لفهم هذا التدخل أنه أتى بأوامر عسكرية واضحة وسلطة واضحة من أعلى رأس الهرم إلى أدناه، كوننا نتحدث عن رئيس الجمهورية وقائد أعلى لقيادة جيش وقوات مسلحة. هذا الأمر أتى بأوامر سواء شفهية أو مكتوبة.
1: إحنا غير موثوقين بالنسبة للنظام، طبعا كل أبناء السنة بدون استثناء هنا غير موثوقين، وبالتالي بيشكلوا مشكلة في تسريب المعلومات في تنفيذ الأوامر. فأي واحد بده ينشق ينشق مثل ما هذا، ما كانت بالنسبة لهم مشكلة.
0: عمد النظام إلى تهميش الجيش قبل الثورة، منشئا تشكيلات عسكرية موازية للأجهزة الأمنية توغلت بصورة أوضح خلال الحرب، مثل ميليشيات الدفاع الوطني المكونة من متطوعي المناطق العلوية، وذلك بعد استنزاف الجيش بشكل كبير وانخفاض تعداده إلى النصف بحلول عام 2014 إثر مقتل وانشقاق عشرات الآلاف من جنوده وضباطه.
3: أعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى صفوف شباب سوريا مع عدد من عناصر الجيش العربي السوري الحر.
4: أعلن انشقاقي عن صفوف الجيش العربي السوري.
5: أنا المقدم عبد الستار يوسف، قائد كتيبة الشهيد حمزة الخطيب التابع لجيش السوري.
6: لم تتم حركة انشقاقات واسعة، كان النظام قادرا على استشراف حركات التذمر والقضاء عليها في مهدها. يعني مثلا علي حبيب تم إقصاؤه في الأشهر الأولى وهو من عشيرة المتاورة، وهو يعني تولى مناصب كبيرة في قيادة الجيش السوري وتم إقصاؤه على الفور. اغتيال خلية الأزمة، الضباط الكبار آصف شوكة وتركماني وداود راجحة وإلى آخره، بمجرد ما شعر النظام أن هؤلاء يمكن أن يكون لهم رأي آخر تم تصفيتهم بالكامل.
2: هذا استنزاف صحيح أنه من جهة لا تشهد سوريا استنزاف لقطعة عسكرية كاملة بمعنى بحكم الهندسة الاجتماعية والطائفية، ولكن هذه الوحدات العصب الرئيسي للقوى الرئيسية فيها هو المكون السني بين قوسين، تسرب من داخلها بمعنى بقيت هي هياكل، ولكن بمعنى القوة البشرية خفت داخل هذه بنت الجيش.
7: استخدم الطائفة حزام ناسف وبين انه حزام ناسف انه انا اذا انتم بتتحركوا بالقوة اللي عندي وبالتماسك الأجهزة اللي عندي بدمر البلد، وفجر الحزام الناسف وقت اللزوم.
8: جاي عندك قريب قوسة.
9: يعني داخل الجيش استطاعوا يقنعوا ناس، لأنه الطائفية السياسية أصبحت مؤسسة بالحكم، صار يقنعوهم أن وجودهم مرتبط بوجود النظام، فهو دفاع عن الوجود عند البعض. وبعض الآخرين يعني مجبرين، أنت لما بتكون بالجيش في خدمة عسكرية أو كضابط بدك تنفذ، يعني في ما أنا ما عم بعطي تبرير لهالشيء هذا، إنما الواقع هالشيء. وللأسف الشديد انتقلت مرحلة الجيش أنا برأيي في الثورة اليوم من أخطر النتائج على النظام، إنه تحول الجيش إلى ميليشيا.
0: الجيش النظامي وأجهزة الأمن العديدة والميليشيات المحلية كلها لم تنجح في إخماد الثورة، فلجأ النظام إلى استخدام ميليشيات طائفية حليفة من إيران ولبنان والعراق وأفغانستان وغيرها. تعقد مشهد الطائفية والميليشيات داخل البلاد أكثر، وازداد تغولها ليصبح الجيش واجهة تختبئ الميليشيات خلفها.
1: الجيش لعائلة الأسد مو جيش وطني، يعني أنت شوف المجريات الثورة السورية من 2011 ولغاية الآن، لما بتلاقي طيار عم يقصف يعني شعبه وبقصف مدنيين وبقصف أطفال وبقصف نساء، يعني بتقول هذا مش جيش، هذا مس هاي عصابة حاكمة بلا قيم نهائيا وبلا أخلاق وبلا مثل.
6: المفترض في الجيش هو أن لا يتدخل في السياسة. الصورة في سوريا كانت تختلف، الصراع بين المدني والعسكري بدأ مع نواة تشكيل القوات الخاصة للشرق التي أنشأها الفرنسيون من قوات محلية سورية. نحن نتكلم الآن عن 1920.
0: قضى الاستعمار الفرنسي عام 1920 على نواة الجيش الوطني الذي تشكل مع أول دولة مستقلة في سوريا بزعامة الملك فيصل بن الحسين، وأنشأ مؤسسات عسكرية تابعة له بعد قيامه بالقضاء على متطوعي الجيش الوطني بقيادة وزير الحربية آنذاك يوسف العظمة، الذي خاض معركة ميسلون الفاصلة دفاعاً عن دمشق.
10: فرنسا اعتمدت بناء الجيش، نواة الجيش من الأقليات، لأنه أخذوا نظرة استعمارية استشراقية أنه سوريا عبارة متنوعة الطوائف والكذا، السنة والمسلمين السنة هن العدو الأساسي بالنسبة لهم، ممكن يستجروا الأقليات بأشكال مختلفة، لأنه كانت الأقليات زمان العثمانيين والزمان القديم كان يعني طرق الحكم فيها تمييز ضد الطوائف الصغيرة مثل العلويين مثل الدروز، فاستثمرت فرنسا التمييزات الموجودة سابقا والذكريات الأليمة وكونت من الأقليات جيش، نواة جيش سوري.
7: الجيش كأحد أعمتها الدولي اللي هي خلينا نقول دولة الوصاية السورية الفرنسية بسوريا أو السورية اللي بنوها الفرنسيين، الجيش فيها محوري أولا، وهدفه مش أنه يكون هو معبر عن إرادة شعب ولا إرادة وطن ولا حماية وطن، هدفه هو أنه يساعد السلطة الوصاية على أنه تسيطر على الشعب.
6: المهمة الأساسية لهذه القوات كانت قمع الحركة الوطنية، وبالتالي هنا نشأ لدينا الاحتكاك الكبير ما بين عناصر محلية مسلحة من أبناء الأثنيات والأقليات، وما بين القوى الوطنية التي كانت تتظاهر في المدن الرئيسية.
0: تصدياً للاستعمار الفرنسي وعرقلة أهدافه في تقسيم سوريا لدويلات، انطلقت الثورة السورية الكبرى عام 1925، وانتهت بحصول سوريا على استقلالها بجلاء القوات الفرنسية عام 1946.
10: عندما بدأت عملية الاستقلال واستلمت السلطة الوطنية الجيش هذا، صار تفكير الزعامات الوطنية صاروا تفكير أنه كيف بدنا نعمل إحنا بها الجيش، هل نبني عليه أو نزيله ونوضع بداله بالكامل مؤسسة وطنية فاستقر رأيهم على أساس إبقاء ما هو قائم والبناء عليه.
7: جمعوا القوى المختلفة، الجندرمة والهجاني وجيش الشرق والآخر اللي كانوا الفرنسيين عم يستخدمون من مناطق مختلفة ولأهداف مختلفة لبسط سيطرتهم على سوريا، جمعوهم وعملوا منهم جيش وطني. ما في إله لا عنده الانسجام الكافي ولا عنده الرسالة الحقيقية والإيديولوجية والفكرة أنه هو شو وظيفته، شو وظيفة جيش وطني.
0: عقب الاستقلال دخلت النخب السياسية السورية في صراع وتناحر فيما بينها، أضعف ذلك الحياة السياسية الهشة أساساً وخلق فراغاً في السلطة. سارعت المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش إلى ملئه.
1: البنية السياسية في الدولة السورية ما كانت راسخة، يعني ما كانت مترسخة البنية السياسية، زائد الصراعات اللي كانت موجودة، لأنه كانت الطبقة الحاكمة هي طبقة برجوازية أو طبقة إقطاعية يعني بالأساس، يعني بالتالي همها الرئيسي هو الحصول على السلطة بأي طريقة. وبنفس الوقت ما عندك مؤسسة عسكرية أيضا وطنية بالمعنى الوطني المعروف بوظيفتها الوطنية الحقيقية اللي هي الدفاع عن الوطن وحماية الدستور. كل هذه العوامل أدت في أن المؤسسة العسكرية تتعدى على المؤسسة السياسية أو المؤسسات السياسية اللي كانت موجودة في سوريا.
6: المشكلة لم تكن في بنية الجيش وإنما في بنية الجمهورية. الضحية الأكبر لما وقع في سوريا هي هشاشة البناء الجمهوري. لم يكن هناك قناعة لدى المؤسسة العسكرية بأن النظام الجمهوري والحكم المدني قابل للحياة أو للاستمرار، وبالتالي خضعت الجمهورية، تحولت الجمهورية إلى ألعوبة ومناصبها إلى ألعوبة بيد العسكريين.
0: بعد مرور أقل من سنة على نكبة فلسطين، قاد الضابط السوري حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في التاريخ العربي المعاصر، فاتحاً الباب بذلك أمام سلسلة طويلة من الانقلابات في سوريا وأمام حكم العسكري في المنطقة برمتها.
9: عملية الإحباط اللي تمت في عملية النكبة بفلسطين بحرب 48 بجيش الإنقاذ، هي مسألة لعبت دور في تحريض الناس على الطبقة الحاكمة أو الفئات الحاكمة.
1: حسني الزعيم قام بانقلاب بهدف بمساعدة أمريكية يعني أو بإعازة أمريكي، وبهدف توقعوا ومشي، فإجا الانقلاب اللي بعده، وهكذا يعني خلال سنة واحدة صار عندنا 3 انقلابات من 30 آذار ولغاية 18 كانون الثاني، كانون الأول عندنا كان 3 انقلابات، انقلاب حسني الزعيم، انقلاب سامي الحناوي، وانقلاب أديب الشيشك، يعني كلياتهم كانوا في، وكان لهم كل انقلاب كان في وراء هدف سياسي.
0: خلال الخمسينيات ومطلع الستينيات دار دولاب الحكم في سوريا بسرعة هائلة على وقع انقلابات عسكرية متتالية. تخللت الأنظمة العسكرية المتعاقبة بعض من سنوات الحكم المدني ومظاهر الديمقراطية، مثل انتشار الصحف والحريات العامة والنشاط الحزبي التعددي والمتنوع، مما خلق نوعاً من التنافس الشديد بين الأحزاب على السلطة ولعب الأدوار السياسية.
11: بحكم المرحلة ما بعد الاستقلال أيضاً، مرحلة الاختبار السياسي لكل المكونات الاجتماعية بأنها ستدخل الحقل السياسي، الانقسام الحزبي اللي كان آنذاك في المجتمع السوري، وكان من جهة ما تنوع مهم وجيد، ولكن أيضاً هذا انعكس على موضوع الجيش. فالجيش كان منصة تنافس سياسي، بمعنى العنصر الأساسي في أي جيش أن يكون محايد. هذا العنصر تم فقدانه في مرحلة ما بعد الاستقلال، وكان هناك اتجاهات يسارية واتجاهات ناصرية واتجاهات شيوعية،
7: كل واحد يحاول أنه يستخدم الجيش لزيادة قوته تجاه الطرف السياسي الثاني، بمعنى كمان لضعف الطبقة السياسية دفع أطراف منها أنه تستخدم الجيش وتقسم الجيش بشكل أكبر، يعني تحاول تستخدم الجيش بالتنافس فيما بينها، وهذا اللي أعطى للجيش في النهاية قيمة أكبر.
9: إنه بدل ما إنه الجيش يتدخل داخل القوى السياسية، صارت القوى السياسية تنتصر بالجيش، لأنه حتى تحمي نفسها. من هنا دخل موضوع التسييس داخل الجيش.
0: في ذروة الاستقطاب السياسي والحزبي وتحديدا في 8 آذار مارس عام 1963 وقع انقلاب عسكري كان فاتحة تغيير كبير طال الجيش السوري وانعكس على الدولة بأكملها. قاد هذا الانقلاب مجموعة من الضباط الذين خدموا في مصر خلال الوحدة السورية المصرية والتي عرفت فيما بعد باسم اللجنة العسكرية في حزب البعث.
12: الحمد لله الذي حقق أمال الشعب السوري وشعب مصر ووحد بين قلوبهم ووحد بين دولتهم.
13: طبعا هذه اللجنة هي 3 ضباط علويين واثنين من الضباط الإسماعيليين، حافظ الأسد، محمد عمران، صلاح جديد، هم من الطائفة العلوية. أما أحمد المير وعبد الكريم الجندي هم من الطائفة الإسماعيلية. هؤلاء شكلوا لجنة سياسية حزبية داخل القوات المسلحة في القاهرة عندما كانوا يخدمون في تلك المنطقة، فبدأوا بتشكيل هذه النواة من أجل السيطرة على الحكم أو يعني نقل الجيش السوري من الحالة العسكرية إلى حالة طائفية أو إلى حالة عقادية.
10: من 63 حتى 66 عملوا الدولة البوليسية، أسسوا الدولة البوليسية، صفى في مؤسسات عسكرية كلها خاضعة للولاء ومطعمة في جسم طائفي، وبنفس الوقت استطاعوا كمان يعني الدولة كلها يوضعوا تحت قبضتهم.
0: ما لبثت اللجنة العسكرية أن قادت انقلاباً آخر ضد قيادة البعث السياسية وأطاحت بها من واجهة الحكم الشكلية. قاد الانقلاب الضابط العلوي صلاح جديد في فبراير شباط عام 1966 وسمي بالحركة الشباطية داخل الحزب.
13: بعد 66 بدأوا بتشكيل جيش طائفي خاص وبدأوا باستقطاب الضباط على الولاء وليس على الكفاءات، يعني هذا هو الفرق الذي أدى إلى ضعف الجيش السوري، الولاء قبل الكفاءة، فتم إبعاد عدد كبير من الضباط الغير موالين.
10: المجموعة البعثية هاي اللي أكثريها من الأقليات هي صلاح جديد وحافظ أسد ومحمد عمران وحاطوم إلى آخره، كلهم أقليات يعني، وعبد الكريم الجندي. وكان هدفهم هو إسقاط البعث مشان فقط ترسيخ السلطة لهم لمجموعتهم، ولكن بالنهاية

0: عانى من اندلعت الخلافات داخلها. خاض قطب التكتل العلوي صلاح جديد وحافظ الأسد صراعاً دموياً تأجج واشتعل بعد نكسة فلسطين في عام 1967. حاول كل طرف أن يحمل الآخر مسؤولية الهزيمة. رويداً رويداً مالت الكفة نحو حافظ الأسد وزير الدفاع حين ذاك وصاحب السلطة الأقوى في المؤسسة العسكرية.
1: هو وزير الدفاع بدأ يخطط من 66 إلى 70 كيف يحط بالمواقع والمفاتيح والمراكز الرئيسية اللي تعتبر مفاتيح بالنسبة للجيش والقطعات، يحط الأشخاص القريبين منه، وبدأ بعملية تناقض مع صلاح الشديد. طبعا صلاح الشديد صار هو الأمين القطري المساعد على أساس أنه الموقع الحزبي يستثمره كسلطة. فوقتها طبعا خروجه من داخل الجيش لصلاح الشديد أضعفه، خلى الساحة كاملة، المسرح الجيش كامل تحت يد حافظ أسد.
2: حافظ أسد هو أستاذ الانقلابات، هو شارك بانقلاب 8 آذار، وشارك بالانقلابات كلياتها من 8 آذار، عدة انقلابات صارت لعام 70 كان كلياتها هو كان مشارك فيها، وبالتالي عرف وين نقاط الضعف. هو استلم وزارة الدفاع بالعام 66 وبدأ يهيئ نفسه لهذا الموضوع من خلال تقريب يعني كل من يواليه موالاة مطلقة، بدأ يقربه منه ويعتمد عليه ويسلمه بغض النظر على الكفاءة، بغض النظر على التأهيل، بغض النظر عن كل المسائل الأخرى، المهم أنه يكون موالي بالدرجة الرئيسية له يعني. وهذا اللي استفاد منه في أنه انقلب على زملائه في عام 1970.
0: استيلاء حافظ الأسد على السلطة أنهى حقبة من الانقلابات العسكرية استمرت 2 عقدين من الزمن، ليفرض بعد ذلك سيطرته على كافة مؤسسات الدولة ويعيد هيكلتها ضماناً لبقائه على رأس السلطة.
3: من 66 حتى 70 التراكم المؤسسي للقمع، المؤسسات القمع مستمر وعم يتضاعف ويتضخم. بالسبعين كانت الدولة اللي عم تبحث عن واحد دكتاتور شمولي جاهز، وكان حافظ أسد جاهز. فحافظ أسد مسك الدولة المؤسسة سابقا، ركب عليها وابن هالجهاز، ابن الأجهزة اللي الأخطبوطية اللي بنوها من 63 ل 70

0: اعتمد بداية حافظ الأسد على الطائفة العلوية وشكل كل القوات تقودها أغلبها تقود من الطائفة العلوية، مثلا الفرق العسكرية يقودها العلويين مع بعض التشكيلات مسموح مثلا للطائفة الدرزية أن تكون قائد فرقة واحدة، للطائفة السنية قد تكون فرقة أو فرقتين، ولكن مسيطر عليها من قبل ضباط الأمن ومن قبل الأركانات الأخرى، يعني لا يستطيع قائد الفرقة تحريك أي شيء. يعني كمان القيادة العسكرية للجيش مثلا وزير الدفاع رئيس الأركان كانوا من الطائفة السنية، عبارة عن واجهة سنية من أجل فعل ما يريدون.
1: في شخص اسمه حافظ الأسد قرر أنه هو حيكون الحاكم بهالبلد إلى فترة طويلة على الأقل، وبعدين حيكتشف أنه عنده قدرة كمان يورث الحكم لأبنائه، يعني يحول الجمهورية إلى مملكة. هلأ هذا ما بتم إلا إذا عمل شغلتين، كان عنده قاعدة للسلطة عسكرية موالية 100%، من هون دخل بالطائفة، وإلا إذا كان عنده قوة عسكرية كبيرة كتير يحسن يضبط فيها المجتمع. مشان هيك هو يعني استلم الجيش 60,000، بالـ80 كان عدد الجيش 500,000، يعني هذا 500,000. هلأ هالجيش حاكم؟ لا، هون الجيش ما عاد حاكم. هون بنحسن نقول انه انتقلنا من حكم، مش حكم عسكري، حكم حافظ الاسد، حكم حافظ الاسد هو حكم عائلي والجيش خاضع له، مش الجيش يعني هو اللي حاكم، هو بيستخدم الجيش كوسيله

0: لحكمه.
1: شهدت القوات المسلحة السورية في عهد حافظ الأسد تغيرات كبيرة بهدف تطويع المؤسسة العسكرية وتحييدها عن الصراع على السلطة من خلال إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة داخل الجيش حظيت بتسليح وتدريب وامتيازات كبيرة.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: قام حافظ الأسد منذ بداية السبعينات بعد استلامه الحكم بترك القوات المسلحة النظامية على نفسه، وبدأ بتنظيم قوات جديدة لحماية المنصب. فتم تشكيل أولا سرايا الدفاع على يد شقيقه رفعت الأسد، وسرايا الدفاع تم تشكيلها في العام 1971، بدأت في 20,000 من العناصر الطائفيين العلويين من عشيرة المتاورة التابعة لبيت الأسد، يعني منهم بيت الأسد منهم من عشيرة المتاورة. ثم تم تشكيل عدد جديد من سرايا الدفاع حتى بلغت سرايا الدفاع 55,000 مقاتل بعد أن انضم إليها الكثير من الطائفة المرشدية، وأخذت قسطا كبيرا من السلاح والذخيرة وأصبحت جيش داخل جيش.
1: هو بدأ حافظ الأسد بدأ عبر أخوه في موضوع سرايا الدفاع اللي اعتبرها الاحتياط القوة الاحتياطية لحماية النظام. اتطورت هاي بعد خلاف اللي جرى حول موضوع محاولته لرفعة الأسد الاستيلاء على السلطة، اتطور بأنه بدأوا بفكرة الحرس الجمهوري وإقامة الفرقة الرابعة، وهي بعدين في عهد بشار تطورت لتصبح القوة الرئيسية، يعني هي القوة الرئيسية الضاربة داخل الجيش.
2: المؤسسة العسكرية بوصفة مؤسسة عسكرية تقريبا همشت تماما بعهد الأسد وبعهد بشار أكثر لصالح خلينا نقول ميليشيات تابعة للعائلة. شو هي الميليشيات؟ هي جيش، اسمها جيش بس هي عمليا ما نخاض على المؤسسة العسكرية، مستقلة تحت سلطة العائلة. أول شيء سرايا الدفاع وسرايا الصراع وسرايا هاي كلها تهميش للجيش، بالعكس هاي كلها استبعاد للجيش وتخفيفه. بعدين الحرس الجمهوري، الفرقة الرابعة، كل هاي بنوا جيوش هدفها الحفاظ على السلطة، هدول هدفهم الوحيد الحفاظ على السلطة وعلى الرئيس.
3: أحد أهم التغيرات التي شملتها الهيكلة العسكرية في سوريا ترجيح الكفة الأمنية على العسكرية، حيث أنشأ حافظ الأسد أجهزة وفروعا أمنية متعددة كان لمعظمها سلطة أعلى من سلطة القوات المسلحة.
4: عزز وجوده من خلال أجهزة استخبارات أعطاها صلاحيات مطلقة وغير خاضعة للقانون وغير خاضعة لأي محاسبة كانت بحق لها تعمل، وعملت إرهاب كامل سواء كان على المؤسسة العسكرية أو على الشعب.
2: انتقلنا لنظام أجهزة الأمن تلعب بما يتعلق بالسلطة وممارسة السلطة وتنظيم إخضاع الناس للسلطة دور أكبر بكثير من القوة العسكرية من الجيش. أجهزة الأمن هي اللي بتخوف في سوريا.
0: بعد استلام حافظ الأسد للحكم تم تنظيم الأمن بشكل كبير ليتم مراقبة كل الشعب السوري. هناك أجهزة رئيسية، مثلا شعبة المخابرات العسكرية. شعبة المخابرات العسكرية عبارة عن 24 فرع، في كل محافظة هناك فرع أمن عسكري يتدخل في كل شؤون المواطنين، يعني من ترخيص دكان وحتى آخر حتى تعيين نائب في البرلمان أو وزير أو دراسات أمنية. كذلك المخابرات الجوية لديها فروع في أغلب المحافظات بالإضافة إلى المراكز الأساسية في دمشق، وهناك المخابرات أمن الدولة، هناك الأمن الجنائي التابع للشرطة، هناك الأمن السياسي يقوم كذلك بدراسة أحوال الناس السياسية وهو تابع للشرطة. كل هذه الفروع من أجل السيطرة، وخلق حافظ الأسد نوع من التنافس بين هذه الفروع.
4: عندك 4 أجهزة مخابرات موجودة، يعني 100 فرع مخابرات، العدد 100 لو جينا قسمنا هالأربع أجهزة اللي كانت موجودة سواء كانت المخابرات العسكرية، المخابرات الجوية، أمن الدولة، المخابرات السياسية أو شعبة الأمن السياسي، عندك 4 أجهزة، كل جهاز له فروع بكل المحافظات. عرفت علي كيف؟ لو جمعت هذه الفروع طلع عندك أنت 100 فرع مخابرات بطلع عندك أكثر من 200,000 واحد موظف في هذه الفروع. طبعا هذول 200,000 كل عنصر له مندوبين، يعني بسموهم مندوبين، له أقل شيء 5 عناصر مندوبين بيجيبوا له معلومات. يعني عندك أكثر من 1,000,000 واحد بيجيب معلومات عن السوريين اللي بتنفسوا. الآذن المدرسة إذا بدك تعين أنت آذن مدرسة، آذن بالمدرسة يعني قد ينظف المدرسة، بدك موافقة أمنية.
5: تعظيم دور المخابرات الجوية في الجيش السوري، وهذا في مرده يفهم لأن حافظ أسد أساسا هو كان قائدا للقوى الجوية في سوريا قبل منذ استلام حزب البعث في 63، كان هو قائدا للقوى الجوية، وبالتالي كان هو يأمن أكثر إلى هذا السلاح وهو يعرفه أكثر، وبالتالي كان إبراز دور المخابرات الجوية في هذا الموضوع. إذن ارتبط الشكل الهيكلي والإداري بقوة نوعية يتحكم بها حافظ الأسد، وهذه القوى النوعية كان لديها مهام عسكرية وأمنية،
4: كانت صلاحياته مفتوحة وغير مقننة وغير مضبوطة نهائيا. بالتالي أنت ما دامك بالمخابرات الجوية أو المخابرات العسكرية يحق لك مال، وأنت مانك مسؤول عن أي جريمة بترتكبها بحق أي كان، سواء كان اعتقال ولا قتل ولا أي، مانك مسؤول نهائيا ولا تحاسب على ذلك.
6: مسكوا البلد كلها تحت قبضة وسيطرة المراقبة والعقاب، في نحن مراقبينك وقادرين نعاقبك بكل لحظة.
3: وأخيرا استطاع حافظ الأسد بقوته العسكرية بسط قبضته الأمنية، حيث شهدت سوريا قمعا لم تشهده من قبل، وتجلى ذلك في مواجهته مع الإخوان المسلمين في عام 1982 في مجزرة مفتوحة كانت مدينة حماة مسرحها الرئيسي، أدى ذلك لتحولات أخرى كبيرة في المؤسسة العسكرية.
2: نظام الأسد حاكم بالقوة، ما ما هذا قلت نظام قائم على القوة، ما في أي شيء من الشرعية، القوة اللي بتعني التخويف والترويع واللي بيحكي ضدنا ولا بيوقف ضد النظام مصيره معروف، مصير السجون اللي سمعتها اليوم عم تظهر وأخبار التعذيب فيها عم يظهر إلى العلم بشكل يعني كتير، سميتها الجمعية شو اسمه منظمة العفو مسالخ بشرية، وهي فعلا مسالخ بشرية. فهذا النظام لم يبحث لحظة واحدة عن شرعية شعبية، وإنما كان مصر على أنه يروع الشعب مشان يقول أنه أنا موجود هون معكم أو بدونكم، يعني أنا موجود بالسلطة وحأبضل بالسلطة برضاكم أو ضد رضاكم بالأحرى.
0: الجيش السوري هو مسيطر على كل شيء، يعني الحكومة وليكن رئيس الحكومة من يضعه من يراقبه هو الأمن، لذلك يتم شيله من الحكومة بتقارير أمنية ووضعه بتقارير أمنية، وهو يقوم كموظف لا يوجد لديه قرار مستقل بشكل كامل، هذا أمر جلي. باقي القطعات، الأمن العسكري منتشر بشكل كامل، الأمن الجوي، يعني كما قلت من رئيس الوزارة وحتى أدنى موظف حتى المعلم يتم تعيينه بموجب تقرير سياسي. وسبق وأن تم تسريح عدد كبير من المعلمين والمعلمات لأنهم متدينون شيئا ما، أو المعلمات التي يضعون الحجاب تم تسريحهم بموجب قرار أمني.
4: كان عندنا إحنا 16 فرقة بين برية وبين جوية، 13 قائد فرقة علوي من أصل 16، وثلاثة موزعين بين سنة وبين مسيحي وبين إسماعيلي، يعني طوائف الأخرى، بينما 13 حصرا من الطائفة العلوية، كان يعتمد بهذا الشكل. هلا بيعطيك معلومة ثانية، كان يعني أنا كنت قائد لواء على سبيل المثال، كان عندي 117 ضابط، 107 علويين من أصل 117 ضابط، هاي التشكيلات القتالية يعني.
0: ويتقدم للكلية الحربية مثلا 10,000، يتم اختيار 2,500، وأغلب هؤلاء 2,500 التي يتم اختيارهم من الطائفة العلوية، مثلا 70-75% إلى 80% من منتسبي هذه الكليات هم من الطائفة العلوية. لذلك يتم أخذ عدد من الطوائف الأخرى، وعندما يتم فرزهم إلى القطعات العسكرية تتم مراقبتهم لمدة سنتين أو ثلاثة أو أربعة، أو بشكل مستمر يتم مراقبتهم عن كل الحالات السياسية حتى يتم الثقة منهم، أو لا يتم الثقة حتى كل الخدمة العسكرية لهذا الضابط.
3: سلطة مطلقة وغياب تام للقانون وقمع قضى على الحياة السياسية والمعارضة والمجتمع المدني، مما أدى لغياب نظم الرقابة والمحاسبة وتفشي الفساد، حتى صنفت سوريا من أكثر دول العالم فساداً بحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية.
1: طبعاً لما صار الجيش يعني مثل بيده بكل بساطة يعني سيطر على كل المفاتيح، أصبح هو في الحكم مطلق الصلاحية، وأمن الدستور اللي بده إياه، بفصل الدستور تفصيل كامل، وصارت الحياة المدنية حياة ما في حياة سياسية، يعني ألغى الحياة السياسية، لأنه باسم الحزب الحاكم، الحزب الحاكم اللي هو مستلم الجيش ومستلم الأمن ومستلم الواجهة السياسية، بالإضافة إلى أنه بدأوا يمدوا إيدهم على الموضوع الاقتصادي،
6: أنه النفوذ العسكري والسلطوي قاد إلى نفوذ كمان اقتصادي، خلقت فئة اجتماعية موازية للسلطة وملتحمة معها ميسك الاقتصاد.
3: تستهلك المؤسسة العسكرية 60% من الميزانية السورية دون الخضوع للرقابة والتفتيش الحكومي، مما أدى لفساد داخل المؤسسة العسكرية، وفساد آخر مارسه الضباط خارج نطاقها بحكم سلطتهم.
6: محمد مخلوف كان عينه حافظ أسد مسؤول شركة الريجي بسوريا، شركة الدخان، وتعرف الدخان بسوريا كويس، يعني في صناعات الدخان كويسة، فكان بالإضافة لإشرافه على زراعة الدخان في شركة الريجي أنجح شركة بسوريا، أنجح شركة لأنه عم تصدر دخان وموجود دخان لا تشرب الناس، فكان هو له حصة خاصة بالشركة، الربع ما في حدا يقدر يحدد له مساحة الثروة اللي بياخدها.
3: وأشارت مصادر إلى تورط ضباط في الأجهزة الأمنية بتجارة المخدرات خلال الثمانينيات والتسعينيات، حيث كانت تتم زراعة الأفيون في سهل البقاع اللبناني، ويتولى مسؤولون سوريون عملية تسويقه لدى شبكات التجارة العالمية. انفضح هذا الأمر عندما قامت السلطات الإسبانية في شهر مايو أيار سنة 1985 بطرد القنصل العام والمسؤول الأمني في السفارة السورية بسبب انكشاف دورهم في شحنة هيروين تمت مصادرتها.
4: كان الفساد مطلوب، يعني الضابط لازم يكون فاسد حتى يستمر، وحتى الضابط اللي فيه أخلاق والمحترم واللي كذا الآخر كان يقولوا عنه أجدى ما عم يستفيد، يعني أنت لما هدفك هو بقاء النظام فأنت بدك تغري القادة وتورطهم، حتى يعني في لها أهداف أخرى، يعني أنت لما بتيجي بتسجل على القائد حرامي ولص ومش عارف إيش وكذا أنت أخضعته.
6: شوف، الطبقة الأولى من الضباط هن أمراء، أمراء مثل ملكية العصور الوسطى، الجنود اللي بيخدوا ما عنده بياخدهم على الضيعة تبعه بيعمروا البناية ما مشكلة، بيسووا المزرعة بعدين، لأنه بلد قائمة على السيطرة لفئة معينة، أنت بدك تحل مشكلة بدك تلجأ لهم تعطيهم رشوة لحتى يحلوا لك إياها، يعني كل شيء عبر التوسط، وهذا الزمن ما في مشروع اقتصادي مستحيل يمر مشروع اقتصادي ما يكون لهم هالفئة الأمراء القادة الأمراء هدول يكون لهم دور مالي فيه.
0: لنأخذ مثلا شفيق فياض، كانت فرقته في منطقة القلمون الشرقي والغربي في منطقة القطيفة، كان لديه مداجن كبيرة للجيش يستخدم بشكل شخصي، كان هناك كسارات وكان هناك مقالع للرخام وللحجر، كلها يستخدمها له ولعائلته ولغيره. هناك مزارع كبيرة يعمل فيها عساكر لصالح هذه القوات، مثلا الفرقة التاسعة كان هناك في مقلع في منطقة جبل يسمى تلبورة قريب من قرية جباب في حوران، فيه رخام يتم استخدام هذا الرخام لقائد الفرقة ولغيره من يتم توزيع هذا الأمر، عدا عن الامتيازات الخاصة التي تأتي لقائد الفرقة من قادة الألوية من غيرها. فإذا هناك حالة فساد كبيرة مستشرية في الجيش.
3: ورث بشار الأسد الحكم عن والده، وحافظ الابن على إرث أبيه الذي حكم سوريا 30 عاماً، تحولت خلالها إلى سجن كبير. تفشت فيه أمراض الطائفية والقمع والفساد ونهب الثروات، وأحكمت فيه القبضة الأمنية.
6: عم تبدأ العملية بالقرابة. هلأ شوف بيت الأسد وتفرعاتهم، هن السلطة أو السلطة العسكرية وما يحيط فيهم، هن قلب السلطة العسكرية وقلب المؤسسة العسكرية، وفينك تقول رمز هاي قرداحة، يعني عبارة ضيعة، قرداحة عبارة عن ضيعة كانت جبلية إلى آخره، يمكن ما بسكنها إلا طويل العمر. هي عم تحكم سوريا صار لها 50 سنة، كل قيادات الكبرى منها. فنفس هالكتلة هاي الأسدية وبيت مخلوف وبيت مثلا شاليش وبيت كنعان إلى آخرها، هالبيوتات هاي امتدت على الاقتصاد، يعني اقتصاد أبوي اقتصاد عائلي.
5: الامتيازات هي اللي تفرضها السلطة الأمنية والسلطة السياسية للجيش، هي انعكست حكما على العديد من الامتيازات في المجال الاقتصادي لهذا القائد أو هذا عائلة القائد نفسه، ولكن ليس بمعنى هو رتم وأنه سيستم لكل كل أبناء الضباط القادة هم منتفعين اقتصاديا، ولكن كان هناك للسلطة الأكبر هو يكون لديه قدرة على الالتفاف على قوانين أكثر واستثمارات أكثر. هنا برزت مفهوم الطبقة الاقتصادية الجديدة التي نشأت هي أبناء هذه الضباط التي استخدمت قضايا الفساد.
3: أشارت مجلة الدراسات الاستراتيجية البريطانية إلى حجم النفوذ الكبير الذي يستغله الضباط السوريون لتحقيق مصالح شخصية على نطاق واسع في جميع مؤسسات الدولة، ووثقت جني الضباط السوريين ثروات كبيرة من تعاقدات للجيش كتوريد السلاح والغذاء. وتؤكد الضباط الفرقة الرابعة التي تسميهم رجال ماهر، يستغلون الوصول السهل للحسابات والخدمات البنكية لمنافع مالية غير شرعية.
5: معظم الضباط متنفذين سواء في السلطة الأمنية أو في السلطة العسكرية أو حتى في السلطة القضائية العسكرية، في قضاء عسكري أنه إحنا منفصل عن قضاء المدني. كل هذا كان يولد شبكات فساد محلية داخلية عبر انتفاع من السلطة واستثمار السلطة. ولكن طبعا كل ما علي المنصب القيادي السياسي العسكري عفوا، كل ما كان مساحات الحركة وهوامش استغلال هذا النفوذ كان أوسع وينعكس على قريبه وشبكاته المحلية. فكان يشهد مثلا قطاعات في سواء في العقارات سواء في حتى في قضايا تصريف العملة، وحتى فيما بعد كانوا هناك لهم علاقة مع شبكات تهريب وغيره ومن غيرات من هذه الموضوع.
0: جيش التعفيش، هذا جيش التفيش والتعفيش. التفيش هو مفهوم ساد في الجيش السوري، أن يقوم كل ضابط بإعفاء عدد من الجنود مقابل مادي، أو هناك مواد أخرى يتم سرقتها من الجيش أو غيرها، يعني فساد كبير يتم في الجيش نتيجة صمت الجهات المختصة عن هذا العمل. أما باقي الامتيازات فيعطى قادة الفرق العسكرية امتيازات خاصة كحاكم إداري في المنطقة التي يكون فيها.
7: هن كانوا شركاء، كل شيء عندك بالدولة، يعني أنت قطاع خاص بدك تشتغل شغلة قطاع خاص، بدك تفتح معمل مصنع، كانوا يشاركوك المسؤولين، يعني اللي يشتغل لك الشغلة سواء كان عسكري ولا مدني اللي ساعدك فيها، يعني تأخذ ترخيصة تقدر تحصل على الترخيص كان لازم يشاركك فيها بالنسبة يعني. شركة شاركوا، كل واحد بده يستثمر في سوريا كانوا يشاركوا أو يدفعوه سلف. يعني أنت حتى تمشي ما بس هنا يعني، كل المؤسسات بدون استثناء صفوة على أي مستوى الموظف صار يأخذ رشوة. يعني صارت الرشوة جزء طبيعي من الوظيفة. ما حدا ما بتمشيش أمورك بدون رشوة، أي واحد لا على التعيين وين ما كنت يعني وما كانت مرتبتك. بضرب لك مثل، كان عندي ضابط عميد يخدم بالحرس الجمهوري، فإجا جابوه من الحرس الجمهوري قالوا له عندي، فإجا واحد بيعرفه هو من منطقته يعني، قال له بدك تشوف لي السيد الرئيس، بدي أفتح أستثمر بخمسمائة مليون ليرة سوري بمنتجع سياحي على فرحت على وزارة السياحة مرضي وبدهم يشاركوني 40% بدهم من الأرباح يعني سنويا يعني بدهم 40%. أنا شو ما يعني أنا ما فيني أربح هيك بالحالة يعني. فإجي عم يحكي لي هذا العميد يعني والله سيدي عجبك كيك ووصلت للرئيس وما طلع منش.
6: يعني كل شيء مباح معصوم، دولة كل شيء مباح لها ولا حدا يجرأ ممكن يقول لها لا. وقت الناس قالت لا واجهوه بالرصاص.
3: خسر السوريون مئات آلاف القتلى والمعتقلين والمختفين قسرياً بالإضافة لملايين النازحين بعد مرور تسع سنوات على خروجهم في ثورة كانت أملاً لهم في التخلص من نظام حكمهم بالحديد والنار على مدار أربعة عقود.
2: يعني الناس ما بيعرفوا شو عاشت سوريا خلال الفترة 30 سنة الماضية قبل الثورة. سوريا كانت سجن حقيقي، هلأ تحولت لمقبرة بعدها يعني، أو بعد الثورة حولوها لمقبرة لأنه بدهم دمروها، لكن قبلها كانت عبارة عن سجن.
3: خطوة بخطوة حول الأسد جيش الدولة من جيش وطني إلى جيش حزبي ثم طائفي وأخيراً عائلي. انحدر وتمزق على مدار عقود، فتمزقت البلاد معه حتى باتت قطعاً مرقمة تتقاسمها ميليشيات من الشرق والغرب، وأصبح الجيش فيها شبحاً ليس إلا وكابوساً من الماضي لن ينساه السوريون، كونه كان المسؤول الأساسي عما انتهى إليه حالهم وحال البلاد.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟
2: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
3: استني استني،
2: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله،
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوها.
4: هل نعترف اعترافات اليوم؟
5: سوري واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
4: والنعم،
5: فخرجت صرخت أنا حر، حقي بالنص الدستوري.
4: فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
5: لحمص حكاية تختال حينا وتسكب جمرها في القلب حينا.
4: أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب.
5: إذا مت هل ستكتب شعرا كهذا في رثائي؟ فطبعا هزتني الكلمة جدا،
4: حزنتنا من البداية.
5: وإذا تناقشنا وطال نقاشنا، صار السؤال معلقا بسؤالي.
4: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئا منها؟
5: من أين استخرجتها يا رجل؟
4: يصنعون من الحبة قبة كما يقال.
5: يعني قبة جميلة، ومن مانعها؟
4: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
5: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن أثر.
4: يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
5: أعجزت حتى الجن أن تتعلمها.
4: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء؟
5: إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
4: فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
5: إن لم يكن لمعاندي ومدللي، فلمن أسوق تغنجي
4: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام.

ألفة الإدلبي قاصة وروائية وكاتبة. ولدت في حي الصالحية بدمشق عام 1912 لأب دمشقي وأم من أصول داغستانية. درست المرحلة الابتدائية بدمشق وانتسبت إلى دار المعلمات. تزوجت في 17 من عمرها وانقطعت عن الدراسة. كانت شغوفة بالأدب منذ طفولتها، فكبت على القراءة والتحصيل الثقافي الذاتي. كتبت قصتها الأولى القرار الأخير عام 1947 وفازت بها في مسابقة أدبية من إذاعة لندن. انتسبت إلى جمعيات ثقافية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، منها دوحة الأدب، الندوة، والرابطة الثقافية النسائية، وكان لها دور بارز في النشاط الأدبي النسوي. أنشأت صالوناً أدبياً في منزلها كان يعقد شهرياً تضم أشهر كتاب وكاتبات دمشق. أصدرت مجموعتها القصصية الأولى قصص شامية عام 1954 وتعد من بواكير القصة السورية. أنتجت بعدها قصصاً وروايات، منها وداعا يا دمشق عام 1963، المانوليا في دمشق عام 1964، يضحك الشيطان عام 1974، حكاية جدي عام 1991، ووداع الأحبة عام 1992. اشتهرت روايتها الأولى دمشق يا بسمة الحزن عام 1981 وتحولت إلى مسلسل تلفزيوني عام 1992 وفيلم سينمائي عام 2008. ترجمت أعمالها إلى عدة لغات عالمية منها الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، وكرمت عربياً وعالمياً. وثقت في كتاباتها ذاكرة دمشق من حكايات وأنفار شعبية وخرافات وعادات وتقاليد. ظلت وفية لدمشق، فكتبت في آخر حياتها الأدبية عادات وتقاليد الحارات الدمشقية القديمة وما وراء الأشياء الجميلة عام 1996. توفيت في دمشق عام 2007 وشيعت من حي الصالحية الذي ولدت فيه.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية لمتابعة تطورات القصف الإيراني على إسرائيل وتصاعد التوتر العسكري عقب هجوم إسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية بلبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق عقب إطلاق صواريخ من إيران. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن أنباء عن أضرار في مدينة طبرية شمال إسرائيل من جراء إطلاق صواريخ من إيران، كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن موجة ثالثة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل. وأفادت وكالة الأناضول عن أصوات انفجارات في مدينتي الناصرة وحيفا شمال إسرائيل وسط محاولات اعتراض صواريخ أطلقت من إيران. من جهتها أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إلغاء التعليم في كافة أنحاء إسرائيل الاثنين عقب رصد صواريخ من إيران. ونقلت وكالة فارس عن قائد مقر خاتم الأنبياء قوله إنه يجب على الجيش الصهيوني وقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، وفي حال توسيع هجماته على تلك المنطقة أو الرد على الإجراء الإيراني فإنه سيواجه بضربات أكثر سحقا وندما، وستنطلق هجمات مدمرة ضد الكيان، وذلك على حد وصف قائد مقر خاتم الأنبياء. أما موقع أكسيوس الأمريكي فنقل عن مسؤول إسرائيلي بأن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني. وقال ترامب لفوكس نيوز في أول تعليقه على ضربات الإيرانية: لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي، مطالبا الإيرانيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام الصفقة، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي بحالة تأهب سويا. كما أفادت شبكة مراسلينا بأن انفجارات قوية سمعت في سماء محافظة القنيطرة نتيجة اعتراضات إسرائيلية لصواريخ. حول هذا الموضوع وللمزيد من آخر التفاصيل وما يجري الآن ينضم إلينا هادي صبارنا، صحفي معنا من القدس المحتلة. مرحبا بك معنا هادي، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالمشهد الميداني لديك، كيف يبدو؟
1: نعم، قبل قليل كان هناك عدة موجات من الصواريخ من إيران باتجاه شمال فلسطين المحتلة، نتحدث عن منطقة حيفا. كان هناك جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما بعد أعلن أنه تصدى لتلك الصواريخ، لموجات الصواريخ، لكن شهود عيان أكدوا بأن هناك أصوات انفجارات كانت تسمع في مناطق عدة في شمال فلسطين المحتلة. عقب ذلك أيضا كان هناك قبل قليل تصريحات من هيئة البث الإسرائيلية قالت بأن إسرائيل سترد بقوة على الضربات الإيرانية التي تمت هذه الليلة على إسرائيل، وتوعدت بالرد على هذه الضربات. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا أو الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت قبل قليل عن تعليق دوام التعليم غدا في جميع أنحاء إسرائيل، وقامت أيضا قبل قليل بفتح الملاجئ في شمال فلسطين المحتلة، وأيضا بعقب ذلك امتدت لتفتح الملاجئ أيضا في منطقة وسط إسرائيل نتيجة لضربات صاروخية من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية. إسرائيل كانت قد استعدت لتلك الموجة من الصواريخ من قبل إيران، وقالت قبل ساعات بأنها تستعد لرد أو لضربات صاروخية من إيران نتيجة لضرب الضاحية، وهذا ما قالته إيران سابقا بأن أي ضربات ستوجه أو أي اعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت سيقابله رد من قبل إيران باتجاه إسرائيل. وبالفعل نفذ هذه الوعود، نفذت هذه الليلة وتم ضرب إسرائيل. إسرائيل كانت تستعد لتلك الضربات وقالت بأنها تصدت لجميع الصواريخ أو لجميع موجات الصواريخ التي وصلت إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
0: سعود إليك هادي، ينضم إلينا الآن شبكة مراسلين عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق، حسام المسالمة من درعا، وأيضا أرحب بمحمد فهد من القنيطرة. مرحبا بكم. أبدأ معك عبادة، هنالك أيضا سماع دوي انفجارات في سماء دمشق، كيف يبدو المشهد لديك؟
2: بالفعل ديما يعني الصواريخ التي اطلقت من ايران باتجاه اسرائيل كانت قد يعني عبرت فوق الاراضي السوريه وتحديدا المنطقه الجنوبيه للعاصمه دمشق. هذه الصواريخ اعترضتها صواريخ اسرائيليه بالقرب من الحدود السوريه وكان ايضا هناك اعتراضات فوق المناطق الجنوبيه في سوريا، اضافه الى اعتراضات كانت قد شهدت في سماء العاصمه. طبعا يعني ديما، هذه الاعتراضات حقيقه هي ليست الاولى التي يعني تشاهد من سماء او تشاهد في سماء العاصمه دمشق خلال الموجات السابقه من الصواريخ التي كانت تطلق من ايران باتجاه اسرائيل. كنا دائما حقيقه نشاهد يعني نفس الاحداث التي حدثت قبل قليل. هذه الصواريخ يعني يتم اعتراضها وتنفجر حقيقه، يعني تخلف صوت يعني عنيف سمع في جميع أرجاء العاصمة دمشق. الصواريخ الإيرانية حقيقة وبحسب يعني يعني ما تورد من بأن عدة يعني موجات من الصواريخ قد أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. هذه الصواريخ حقيقة
0: نعم
2: اعترضت في المرتين الأولى والثانية، وكان هناك مجموعة من الاعتراضات التي
0: نعم
2: يعني كانت حقيقة هي الأعنف التي يعني شهدت تنفجر في سماء العاصمة.
0: أيضا عبادة، هنالك أنباء تفيد بحسب الطيران المدني السوري عن إغلاق مؤقت للممرات الجوية الجنوبية وتعليق للعمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي. ما طبيعة ما يجري فيما يتعلق بهذه النقطة؟
2: طبعا ديما يعني الصواريخ الإيرانية حقيقة هي تسلك المجال الجوي نفسه الذي يعني يعتبر هو المجال الجوي لمطار دمشق الدولي، وهي المنطقة الجنوبية الشرقية من العاصمة دمشق. حقيقة هذه المنطقة هي تعرضت خلال الفترات الماضية لإغلاقات مستمرة، استمرت لفترات طويلة بسبب الصواريخ التي كانت يعني تطلق من إيران باتجاه إسرائيل. حقيقة هذه المرة وبشكل عاجل يعني إدارة الطيران المدني في سوريا قامت بإغلاق المجال الجوي خوفا من يعني حدوث يعني أي اصطدامات للطيران المدني، خصوصا أن هذه الصواريخ أطلقت يعني بشكل مفاجئ من إيران باتجاه إسرائيل. المرات السابقة حقيقة ومن خلال ما رصدناه كان هناك إغلاقات للمجال الجوي السوري استمرت حقيقة لفترات طويلة. آخر فترة هي كانت الفترة الأطول خلال يعني الحرب الأخيرة التي كانت بين إيران وإسرائيل. المجال الجوي للصواريخ الإيرانية التي تطلق من إيران باتجاه إسرائيل حقيقة هي تأتي تحديدا فوق المناطق الجنوبية الشرقية وتحديدا فوق مطار دمشق الدولي الذي يعتبر يعني أو يعتبر المجال الجوي لديه يعني بشكل مباشر يتعرض لهذه الصواريخ او تكون هذه الصواريخ فوق المجال الجوي بشكل مباشر. حقيقة هذا الإغلاق هو إغلاق مؤقت الآن، سيتم الإعلان خلال الفترات القادمة عن الفترات التي يمكن أن يكون فيها المجال الجوي مغلق. يعني هذا الإغلاق كان يعني بشكل مباشر بعد الصواريخ التي أطلقت والتي يعني كما ذكر كانت تشاهد حقيقة يتم اعتراضها بالقرب من الحدود السورية. هذه الاعتراضات حقيقة أيضا يعني ديما كانت تسبب حالة من الخوف والفزع لكثير من السوريين، لأن كثير من الانفجارات التي كانت أو الاعتراضات التي كانت يعني تجري خلال الفترات الماضية حقيقة كانت تخلف بقايا لهذه الصواريخ التي تسقط على مناطق كثيرة في سوريا، تحديدا المناطق الجنوبية من سوريا إن كان القنيطرة أو درعا.
0: طيب انتقل إليك محمد، أيضا في سماء محافظة القنيطرة سمعت انفجارات نتيجة اعتراضات إسرائيلية لصواريخ، كيف يبدو المشهد الآن لديك؟
3: نعم بالفعل، يعني عند إطلاق هذه الصواريخ أو بداية يعني سمعت من جهة القنيطرة صفارات الإنذار تدوي داخل الجولان المحتل، وبعد وتلاها فورا يعني شاهدنا بعض الصواريخ قد دخلت الجولان المحتل وحدثت انفجارات داخل الجولان المحتل وداخل الأراضي الفلسطينية. أيضا يعني شاهدنا يعني اعتراض لعدة صواريخ تم اعتراضها فوق محافظة القنيطرة في ريف القنيطرة الشمالي والجنوبي، سقطت ربما على الحدود مع الجولان المحتل أو داخل أراضي القنيطرة، لكن في هذا الوقت يعني لم نستطيع تحديدها بالفعل أين سقطت، ربما 3 ساعات الصباح، لكن يعني كان اعتراض لعدد من الصواريخ فوق محافظة القنيطرة وجزء من ريف درعا. أيضا سقطت صواريخ داخل الجولان المحتل شاهدناها. هذه اللحظة يعني هدوء حذر ونسبي في سماء المنطقة، يعني لم يحدث إطلاق موجة صواريخ أخرى، ربما هناك موجات أخرى ستطلق من قبل إيران باتجاه الحدود أو باتجاه الجولان المحتل، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد يعني إطلاق جديد، لكن سمعت بشكل يعني صفارات الإنذار بشكل قوي جدا، سمعت أصوات انفجارات عنيفة من يعني فوق سماء محافظة القنيطرة فوق أراضي القنيطرة، وقسم منها دخل داخل الجولان المحتل.
0: طيب حسام، كيف يبدو المشهد لديك أيضا؟
4: نعم ديما، بالحقيقة المشهد بالنسبة لأهالي درعا كان مشهد مفاجئ، بداية في موجات الصواريخ التي عبرت فوق سماء المحافظة، ويعني موجات من الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي عبرت سماء محافظة درعا، وبعد ذلك تلاها مباشرة أصوات الانفجارات الناتجة عن الاعتراضات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه الاعتراضات سجلت انفجارات كبيرة حقيقة، أثارت الفزع بين صفوف الأهالي، وحقيقة يعني خفضت نسبة الحركة المسائية في شوارع قرى وبلدات ومدن محافظة درعا. الآن هناك دوي الانفجار في بالقرب من المكان الذي نحن فيه الآن، ناتج عن اعتراض على ما يبدو، ولكن الآن يعني بشكل تقريبا خلال نصف ساعة الأخيرة خفت وتيرة الاعتراضات، التي عبارة عن موجات من الصواريخ التي تأتي من اتجاه أو تعبر سماء محافظة درعا، خاصة باتجاه أو من قبل من ناحية الريف درعا الغربي الشمالي وريف درعا الغربي. نتكلم هنا عن اعتراضات كسرت فوق قرى وبلدات في الريف الشمالي لمحافظة درعا في منطقة ثنية وإنخل، وأيضا هناك صواريخ لم تستطع الاعتراضات أو صواريخ الدفاع الجوي الإسرائيلية اعتراضها، وعبرت اتجاه محافظة قيطرة ومنه إلى مناطق في داخل الأراضي المحتلة. إذا هناك يعني الآن حالة من الهدوء والترقب، ولكن يعني الحركة كما ذكرت لك نوعا ما انكمشت في المحافظة بسبب هذه الاعتراضات، وهناك تخوف من الأهالي.
0: طيب أعود إليك هادي للحديث عن آخر التطورات، وهل هنالك أي دفعات أخرى من الصواريخ جديدة؟
1: حتى هذه اللحظة الدفاعات الجوية الإسرائيلية والرادارات الإسرائيلية موجودة في المنطقة، لم ترصد حتى هذه اللحظة أي إطلاقات لصواريخ جديدة. أيضا قبل قليل كان هناك إشعار من قبل الجبهة الداخلية الإسرائيلية للمواطنين الإسرائيليين بالخروج من داخل الملاجئ بعد أن مكثوا فيها لمدة 45 دقيقة نتيجة لثلاث رشقات صاروخية مكونة من 10 صواريخ وصلت إلى منطقة شمال فلسطين المحتلة، نتحدث عن منطقة حيفا. فيما بعد الجبهة الداخلية الإسرائيلية قبل قليل أرسلت رسائل على الهواتف المحمولة، وقالت بأن بإمكان السكان الخروج من الملاجئ بعد عد نتيجة لعدم رصد أي إطلاق لصواريخ جديدة باتجاه إسرائيل.
0: كيف تبدو حالة الاستنفار في المدن الإسرائيلية؟
1: نعم، هناك حالة استنفار داخل المدن الإسرائيلية نتيجة لهذه إطلاق الصواريخ. نتيجة لذلك أعلنت الجبهة الداخلية كما ذكرنا قبل قليل عن تعطيل التعليم غدا بشكل كامل في جميع أنحاء إسرائيل. أيضا أعلنت قبل قليل عن فتح الملاجئ في كافة الأراضي الإسرائيلية الأراضي المحتلة الفلسطينية، أعلنت عن فتح الملاجئ فيها تحسبا لإطلاق أي صواريخ جديدة من هناك. أيضا كان هناك قبل قليل تحريضات من قبل مسؤولين إسرائيليين لضرب إيران بقوة، وقالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية قبل قليل ذكرت بأن الجيش الإسرائيلي ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمهاجمة إيران ردا على الصواريخ التي أطلقت مساء هذا اليوم.
0: طيب هذه هل بحسب المعطيات الميدانية هل الهجوم الإيراني كان واسع نطاق أم محدود الأهداف؟
1: الهجوم الإيراني كان ليس واسع النطاق، كانت فقط وصل إلى مناطق محدودة، نتحدث عن مناطق الجليل، منطقة مرج بن عامر شمال فلسطين المحتلة، وهذا ما توعدت به إيران سابقا، قالت بأن أي إطلاق للصواريخ أو أي قصف للضاحية أو اعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت هذا سيقابله قصف لمناطق شمال إسرائيل، باستثناء أيضا قال الحرس الثوري الإيراني قبل قليل بأنه أطلق عدة صواريخ باتجاه قاعدة رماد ديفيد، وهي القاعدة الجوية التي تنطلق منها الطائرات الإسرائيلية لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت أو لقصف لبنان أو لقصف مناطق عدة.
0: طيب هذه بحسب الخيارات المطروحة أمام الحكومة الإسرائيلية، هل هي يعني هل طرحت حتى الآن خيارات الرد الإسرائيلي بحسب المعطيات؟
1: نعم، هذه الخيارات مطروحة على الطاولة، ومنذ قليل ومنذ اللحظة الأولى لإطلاق الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة كان هناك تصريحات لمسؤولين إسرائيليين كبار للقنوات الإسرائيلية، ودعوا إسرائيل إلى الرد، وأيضا كان توعدوا برد قوي على تلك الإطلاقات على تلك الصواريخ التي وصلت إلى أراضي إسرائيل. هناك تحريض من قبل المسؤولين الإسرائيليين خاصة إيتمار بن غفير الذي قال قبل قليل بأن يجب أن تحترق طهران هذه الليلة ردا على إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.
0: طيب أعود إليك عبادة، في دمشق هل من تطورات جديدة؟
2: نعم ديما، يعني آخر حقيقة موجة من الصواريخ هي التي تم اعتراضها في سماء العاصمة، هذه الموجة كانت هي الموجة الثالثة بحسب يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي تحدث عن 3 موجات من الصواريخ الإيرانية التي وصلت إلى الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض قسم كبير منها قبل دخوله في يعني المجال الجوي الإسرائيلي، وهذه حقيقة يعني يتم اعتراضها تحديدا فوق سماء يعني الأراضي السورية، المناطق الجنوبية يعني على خط الحدود من يعني ريف دمشق إلى سماء العاصمة، وأيضا باقي المناطق كالقنيطرة ودرعا، هي جميع حقيقة مناطق كانت قد شهدت يعني سماع أو يعني سمع فيها صوت الاعتراضات التي كانت واضحة. أيضا يعني شاهدنا حقيقة صواريخ كانت يعني تم يعني تفجيرها في السماء، وحقيقة هذا الأمر هو يعني أصبح معتاد حقيقة لكثير من الأهالي الذين كانوا قد يعني شهدوا خلال العام الأخير موجات صواريخ كانت تطلق من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية. طبعا يعني ديما حقيقة التخوف الأكبر بالنسبة للأهالي هنا في دمشق وأيضا في باقي المناطق الجنوبية من سوريا هو يعني مخلفات الصواريخ التي تسقط. يعني كان هناك سقوط خلال فترة الحرب الأخيرة التي يعني شهدتها المنطقة، كان هناك سقوط يعني مجموعة كبيرة من الصواريخ الإيرانية التي يتم اعتراضها فوق سماء العاصمة دمشق وتسقط في مناطق بالقرب من العاصمة. يعني حقيقة هذا يعني أثر كثيرا على حركة الأهالي في العاصمة، أثر أيضا على الأهالي خلال الساعة الأخيرة أو نصف الساعة الأخيرة. حقيقة كان هناك يعني كان اشتعلت السوشيال ميديا في سوريا بي بي بي يعني وكان هناك حقيقة من الخوف بسبب أن يكون هذه الموجات من الصواريخ وأن يكون هناك رد من إسرائيل وتستمر هذه الحرب من جديد، خصوصا أن كان يعني هناك تأثير كبير حقيقة على سوريا بداية من حركة المجال الجوي وأيضا التأثير على حركة التجارة وغيرها. التأثير الأكبر حقيقة والخوف الأكبر من الأهالي أن يكون هناك حقيقة سقوط إن كان لمسيرات إيرانية فوق المناطق الجنوبية في سوريا أو حتى يعني بقايا مخلفات الصواريخ التي يتم اعتراضها
0: نعم،
2: فوق المناطق السورية والمجال الجوي السوري.
0: شكرا جزيلا لك عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق، والشكر أيضا لمحمد فهد كان معنا من قنيطرة، وحسام المسالمة من درعا، وأشكر أيضا هادي صبرنا الصحفي كان معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لكم. ينضم إلينا الآن من بيروت الصحفي وسيم جانبين، مرحبا بك معنا وسيم، كيف ترصد لنا الوضع لديك في الضاحية الجنوبية وانعكاسات هذه الصواريخ الإيرانية؟
5: مرحبا لكم المشاهدين. يعني اتخذ المنحى الميداني منحى تصاعدي خطير بالتزامن مع الضربات الإيرانية. التطور الميداني الأبرز بالساعات الماضية تمثل بعد ما تم ضرب الضاحية، تمثل في تعرض بلدة صحمر في البقاع الغربي لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف ومركز، وهو حدث يكتسب أهمية استراتيجية بالغة كونه يحدث لأول مرة منذ أكثر من 20 عام. نحن نتحدث عن قصف مدفعي، يعني دبابات قريبة ومدفعية قريبة على تخوم البقاع الغربي، وهي لأول مرة منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان، ما يعني عمليا توسيع خطير للرقعة الجغرافية المستهدفة في القصف البري. ترافق ذلك مع غارات جوية استهدفت بلدة مشغرة البقاعية المجاورة في عمق الجنوب اللبناني. شهدت مدينة الصور غارتين عنيفتين، الأولى طالت مبنى أثري يحمي الرمزية وتراثا لمدينة صور، والثانية استهدفت مقهى حيويا عند دوار العلم وسط المدينة. لم تتوقف الآلة الحربية هنا، بل امتدت الغارات لتشمل بلدة شوكين في قضاء النبطية وبلدة السكسكية، التي أفادت مصادر طبية محلية عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين جراء استهدافها. وسط تحليق مكثف وغير مسبوق لأسراب من الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي عجلت فوق أجواء مدينة صيدا، هذا التصعيد الميداني يتزامن مع تصريحات عسكرية وسياسية إسرائيلية بالغة الخطورة، حيث نقلت وسائل الإعلام العبرية عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية تأكيدهم أن الجيش عمليا بات يسيطر على نحو 20% من الأراضي اللبنانية من مساحة لبنان، وأنه بدأ فعليا بإنشاء خط عسكري في جنوب لبنان مع اتخاذ قرار صارم بمنع عودة السكان اللبنانيين إلى قراهم الواقعة بين المواقع العسكرية الإسرائيلية والبلدات الحدودية. يضاف إلى ذلك إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن كشف شبكة أنفاق ومستودعات أسلحة ضخمة تابعة لحزب الله تحت الأرض في محيط قلعة أشقيف الاستراتيجية، وهو عبارة عن كيلومتر ونصف، من الأنفاق، وحتى أنهم عثروا على صور لمقاتلي حزب الله بالعشرات قاموا بعرضها علنا للرأي العام. نعم.
0: وبحسب الأنباء الواردة، ترامب يقول لفوكس نيوز: لست سعيدا بوقوع الهجوم الإسرائيلي على بيروت اليوم، بالإشارة إلى الضاحية للهجوم على الضاحية. بالتالي كيف تتفاعل الأوساط الرسمية، الحكومة اللبنانية، مع هذا القصف والذي سبب الهجمات الإيرانية؟
5: صمت رسمي لبناني، وأكيد يعني أمام ذهول ما يحصل بعد ما كان هناك ارتياح رسمي لبناني بعد المفاوضات الأخيرة التي جرت في واشنطن، وعند دخول واشنطن على خط الأزمة الآن منذ قليل، يعني حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي في المنطقة بات في حالة تأهب قصوى، وأيضا وجه رسالة إلى طهران أفاد أن إطلاق الصواريخ يجب أن يتوقف فورا، داعيا إياها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لإبرام الصفقة. رويترز نقلت أيضا عن مصدر إيراني أن يقول فيه، يتوجه فيه بتحذير كبير شديد الوضوح، أكد فيه أن جميع القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط ستكون أهدافا مشروعة، ولكن في محصلة الأمر على ما يبدو التصريحات الإيرانية الأخيرة منذ لحظات تؤكد على أن إطلاق الصواريخ توقف، الدفعات الأربعة توقفت، إيران نفذت وعد

0: كلام آخر من جولة تفاوضية أو كلام تفاوضي من نوع آخر.
1: طب ما هي المؤشرات لديك على استعدادات؟ هل هنالك استعدادات ميدانية بحسب المعطيات وهذه انعكاسات هذه الهجمات الإيرانية على إسرائيل؟
0: نعم،
1: رفع حال
0: لا نعم،
1: التأهب؟
0: لقد نعم، هناك في رفع حال تأهب في الجانب الإسرائيلي. المدارس، أعلن الجانب الإسرائيلي عن أن يوم غد هو يوم عطلة في المدارس كافة، إغلاق المطارات، يعني تعليق حركة الطيران حتى في سوريا، في الأردن. لبنان لم يعلن شيء رسمي حتى الآن، ولكن إسرائيل تتحضر. حركة المسيرات الكثيفة والطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية مريبة لدرجة يعني الشك بأن إسرائيل تحضر لشيء ما. قد يكون الرد الإسرائيلي على الضاحية مجددا، وقد لا ترد إسرائيل على طهران. هذا كله يعني يبقى في المتوقع، ولكن على ما يبدو أن إسرائيل تريد النيل من حزب الله تاركة أمر طهران إلى المفاوض الأمريكي والرأي
1: نعم.
0: الأمريكي الأبرز والأقوى بهذا الملف.
1: طيب، من هذه النقطة أشكرك جزيلا وسيم جانبين الصحفي، كنت معنا من بيروت، وينضم إلينا الآن من لوس أنجلوس الباحث في الشؤون الأمريكية وشؤون الشرق الأوسط توفيق طعمة. مرحبا بك معنا سيد توفيق. إذا أردنا اليوم الحديث عن كيف تنظر واشنطن لهذه المواجهة الإيرانية والتهديدات أيضا من قبل إسرائيل بالرد على هذه الهجمات الإيرانية، ترامب قال بأنه سيتصل بنتنياهو ويطلب منه عدم الرد على الهجمات الإيرانية. كيف اليوم يمكن فهم هذه التصريحات، وإلى أي مدى فعلا هي واقعية؟
2: تحياتي أستاذة ديما وتحياتي مشاهدينا الكرام. يعني هذه التصريحات تدل على أن الرئيس الأمريكي لا يريد الانجرار إلى هذه الحرب مرة ثانية. الرئيس الأمريكي طلب من إسرائيل عدم الرد، وأيضا قال لإيران لقد أوصلتم رسائلكم وهذا يكفي، أوصلتم رسائلكم وهذا يكفي. بمعنى ذلك أن إيران كان من هذه الحملة ومن هذا الهجوم كانت توصل رسالة لإسرائيل أنه إذا إسرائيل قامت باستهداف ضاحية الجنوبية مرة ثانية ستقوم إيران بالرد على الهجوم الإسرائيلي. بتقديري أن الرئيس الأمريكي الآن يريد خفض التصعيد، يريد الهدوء، لا يريد من إسرائيل أن تقوم بالرد على إيران، لكن لا نعرف ماذا ستقوم به إسرائيل.
1: ما
2: متوقع
1: حجم
2: أن تقوم
1: التنسيق القائم
2: إسرائيل
1: حاليا سيد طعمة؟ ما حجم التنسيق القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟
2: حقيقة في هذا الملف. نعم، هناك تنسيق كبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن هناك بعض الأمور، وخاصة ما يحصل الآن، لأن الرئيس الأمريكي صرح وقال اليوم أنه يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء قد يتم التوقيع على وثيقة التفاهم. فبالتالي وثيقة التفاهم أو صيغة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، فهو يريد الاتفاق ولا يريد التصعيد. فيطلب من إسرائيل عدم التصعيد، لا يريد الانجرار، لا يريد أن يكون هناك حرب، يريد الآن هدوء استقرار حتى يستطيع أن يتعامل مع الملفات الأخرى، الملف النووي أيضا والملف اللبناني. فبالتالي نعم، الرئيس الأمريكي الآن يريد من إسرائيل أن لا تقوم بأي عملية عسكرية على لبنان، أو قد تكون على إيران، لا نعرف. يعني إسرائيل لها خيارات، لكن هل إسرائيل ستصغي للرئيس الأمريكي؟ أنا بتقديري الرئيس الأمريكي سيضغط على إسرائيل لعدم الرد. قد تقوم إسرائيل برد بسيط هنا وهناك، ولكن ليس من خلال عملية عسكرية كبيرة، لأن الولايات المتحدة تضغط. هناك تنسيق، نعم،
1: إلى أي مدى يمكن أن يكون هنالك فعلا ضغط أمريكي من قبل الإدارة الأمريكية لمنع أي رد إسرائيلي مرتقب؟
2: هذا يعتمد على الضغط الأمريكي، كم سيمارس الرئيس الأمريكي حجم الضغط على نتنياهو لعدم القيام بالرد على إيران. فبالتالي هذا يعود للولايات المتحدة الأمريكية، يعني لا يعود لإسرائيل. حقيقة الرئيس الأمريكي هو الذي يتحكم، هو الذي يقول لنتنياهو أضرب أو لا تضرب. حتى قالها اليوم، يعني قال إنه هو منزعج لأنه هذه الضربة اللي قام فيها اليوم، اللي إسرائيل قامت في ضرب الضاحية، لم تكن هذه الضربة منسقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كل الضربات اللي بتصير على إيران من إسرائيل على لبنان على مناطق أخرى يتم بالتنسيق مع أمريكا،

0: هذه الضربة لم تكن مناسقة. إسرائيل لها هدف كبير من ضرب هذه، من ضرب الضاحية. إسرائيل تريد تخريب الاتفاق، أي اتفاق من الولايات المتحدة وإيران، إسرائيل تريد تخريبه، لا تريد أي اتفاق، لا تريد اتفاق على مقياس، على حسب شروط إسرائيل. يعني إسرائيل تريد من أي اتفاق مع إيران وأيضا مع الولايات المتحدة وأيضا ما يتعلق بالملف النووي، أن يكون سحب سلاح حزب الله هو الـ يعني الملف الأكثر أهمية، الملف المهم. أيضا أنه بقاء إسرائيل في الأراضي اللبنانية وعدم الانسحاب. إسرائيل احتلت هذه الأراضي اللبنانية ولا تريد أي انسحاب، خاصة يعني بعد اللقاء اللي صار في واشنطن والاتفاق اللي صار بين واشنطن وبين بين الطرف الإسرائيلي واللبناني برعاية أمريكية والشروط المطلوبة من إيران من لبنان، شروط حقيقة كل الشروط مطلوب على إيران وعلى حزب الله أن يقوم بها، لكن لا يطلب من إسرائيل فعل أي شيء، وهذا بتقديري أنه غير مطلوب. إسرائيل تصعد، تريد أن تفرض معادلة جديدة، قابلها الآن تصعيد من الطرف الإيراني وبتقديري أن إيران نعم هددت في السابق أنه ستقوم في الضرب، ويبدو أن إيران نفذت هذا التهديد، وأنا بتقديري سيكون هناك معادلة تختلف الآن، لأن الرئيس الأمريكي يريد الاتفاق. هذا الاتفاق القادم بين الولايات المتحدة وإيران هذا مهم جداً للرئيس الأمريكي، مهم جدا لإنجاز هذا الملف، لأن الرئيس بحاجة إلى إنهاء، بحاجة لهذا الاتفاق بسبب الضغوطات الداخلية الاقتصادية، ملف أيضا بالإضافة إلى ملفات سياسية وتعلق في الانتخابات الأمريكية وسمعة الرئيس في الداخل الأمريكي. فالرئيس بحاجة لإنجاز وإنجاح الاتفاق مع إيران، تقوم إسرائيل بتخريب أي اتفاق. لهذا السبب بنشوف أن الرئيس الأمريكي يضغط على الطرف الإسرائيلي لعدم الرد
1: طيب سيد توفيق، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الهجمات تعتبر ضمن إطار الجولة المحدودة لا تؤثر على سير المفاوضات؟
0: حتى الآن أنا بتقديري لن تؤثر على سير المفاوضات، لأن هذه استهدافات، هذه عمليات محدودة، هذه ليست حرب يعني شاملة. هذه اللي حصل اليوم لن يقود إلى حرب شاملة كما حصل 40 يوم من الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، كما يحدث الآن في على مضيق هرمز، وما يحدث بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية أيضا، استهدافات يومية. لكن كل هذه الاستهدافات والمناوشات التي تحدث في مضيق هرمز تحدث الآن في جنوب لبنان، قد تكون في جنوب لبنان أكثر حدة أو أكثر، فبالتالي هذه المناوشات سواء كانت في مضيق هرمز أو سواء كانت في جنوب لبنان، بتقديري حتى الآن لا يوجد أي مؤشر يشير أن هذا سيقود إلى حرب شاملة في المنطقة.
1: لكن هل ستتوقف عند هذا الحد؟
0: حقيقة لا نعرف، هذا يعتمد الآن على الطرف الأمريكي، كم سيمارس من الضغط على نتنياهو لعدم الرد على إيران، لأنه إذا رد نتنياهو سترد إيران، هذا متوقع، وأذن يعني سيكون هناك رد أقوى من قبل، إسرائيل سترد بطريقة أقوى أيضا، وقد تستهدف الضاحية الجنوبية، وقد تستهدف أيضا الأراضي الإيرانية. فالحقيقة الآن لا أحد يعرف كيف ستتجه الأمور، يعتمد على البيت الأبيض، على ترامب أن يمارس ضغوطه على نتنياهو على الأقل لوقف استهداف الضاحية، استهداف بيروت مثلا، وفقط أعطى حرية العمل في الجنوب اللبناني، استهداف الجنوب وليست الضاحية وليست بيروت العاصمة. قد يكون هناك اتفاق لا نعرف، ولكن الرئيس الحل والضغط هو بيد الرئيس ترامب على نتنياهو لوقف أي تصعيد قادم.
1: طيب سأعود إليك، دعني أن أرحب بضيفي من طرابلس الكاتب الصحفي أحمد الأيوبي، مرحبا بك معنا. كيف تقرأ ما يجري من معطيات ترامب غير راضي عن الهجمات الإسرائيلية على بيروت، بالإشارة إلى ما حصل من هجوم على الضاحية، بالتالي أيضا المطالب من قبل ترامب بوقف هذا التصعيد وعدم الرد الإسرائيلي، كيف تقرأ هذه التصريحات بالتوازي مع الواقع الحاصل؟
2: تحياتي لكم. في الواقع لا شك أن هناك تقدما كبيرا قد حصل على مستوى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وحسب ما يبدو فإن إطار الاتفاق العام قد تم التوصل إليه، ودخل المتفاوضون في القضايا التقنية، وهذا يعني أن مراحل متقدمة جرى عبورها وصولا إلى الاقتراب من الاتفاق كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن هذا الاتفاق يعني ببعده اللبناني فيه معضلة، فترامب يقول بأنه لا يريد أن يكون لبنان جزءا من اتفاق تفرض فيه إيران نفسها بالمعادلة، وأن تكون هي مسيطرة على مسار التفاوض مع لبنان، وأنه يريد أن تكون السلطة اللبنانية أو الدولة اللبنانية هي التي تفاوض عن هذا البلد. وفي الوقت نفسه خرق ترامب هذا التوجه عندما قال بأنه تحدث مع حزب الله. أيضا القضية في عمقها الآخر هي أنه لا يمكن لنتنياهو أن يتحمل استمرار حزب الله في توجيه الصواريخ والمسيرات إلى الداخل الإسرائيلي، ولذلك لجأ إلى الاختراق اليوم في الضاحية وقصف الضاحية، لأنه يريد أن يضع معادلة الضاحية مقابل الداخل الإسرائيلي، بينما تستمر العمليات العسكرية والمواجهة في الجنوب اللبناني وبوتيرة شديدة الارتفاع. نحن شهدنا اليوم مثلا يعني انذارا بإخلاء مدينة صور بالكامل واتجاها للإطباق على مدينة النبطية عاصمة جبل عامل كما تسمى. وبالتالي التعقيدات اللبنانية لم تجد طريقها لتكون جزءا من التفاهمات الإقليمية الجارية، وهذا طبعا بالإضافة إلى أن نتنياهو عنده مشكلة أساسية في موضوع الحرب والسلم، بأنه إذا خرج من الحرب من دون تحقيق إنجازات فهو ذاهب بالتأكيد إلى محاكمات وما إلى ذلك، وهذا أيضا يجب أخذه بعين الاعتبار. وإن كنت أعتقد بأن القضايا الاستراتيجية الكبيرة هي أقوى من هذا العامل، ولو كان مهما على المستوى الشخصي لنتنياهو.
1: طيب، موقع حزب الله كيف يمكن قراءته ضمن هذه العملية الإيرانية الإسرائيلية والمعادلة الحاصلة؟
2: حزب الله خسر هامشه اللبناني بشكل كامل. أصبح الحرس الثوري الإيراني هو الذي يدير المواجهة، وهو الذي يصدر البيانات المكتوبة باسم أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم. إذا لاحظنا لم يعد هناك ظهور مصور حتى للشيخ نعيم، وأصبحت البيانات تصدر بشكل مكتوب وشبه مشفر. لذلك حزب الله اليوم هو ورقة غير قادرة على التفاعل على المستوى الداخلي. سمعنا تصريحات لبعض النواب خرجت عن كل الأدبيات. النائب المقداد يقول نحن نحمل أحقاد 1400 سنة ونحن أحقد من جمل، وهو يتحدث عن الواقع الداخلي اللبناني وعلاقة حزب الله ببقية اللبنانيين، يخون سائر اللبنانيين ويعلن أنه يحمل حقد 1400 سنة عليهم. لنا أن نتخيل وأن نتصور ما هي التوجهات التي يحملها هذا الحزب على المستوى الداخلي، وقد وصل إلى ما وصل إليه من جر لبنان أصلا إلى مواجهات ليست بخيارات الدولة اللبنانية ولا الشعب اللبناني ذهب إليها منفردا، واستجلب كل هذا الخراب، ثم بعد ذلك يريد أن يبقى لبنان ورقة بيد إيران. هذه التعقيدات كلها تجعل من الواقع اللبناني ثغرة يمكن أن يصاب بها بالفعل الاتفاق الإيراني الأمريكي إذا لم يجد له حلا.
1: طيب، على صعيد آخر فيما يتعلق بالحكومة اللبنانية، كيف اليوم يمكن فهم هذا الصمت اللبناني سواء فيما جرى من هجوم على الضاحية وعدم وجود أي تصريحات رسمية أو حتى موقف رسمي؟
2: الدولة اللبنانية قالت كلمتها بوضوح على حزب الله أن يتجه إلى تسليم سلاحه وحصره بيد الأجهزة الشرعية، وأن ينهي مرحلة القتال المنفرد التي يقوم بها. ماذا تستطيع الدولة اللبنانية أن تفعل إذا كان الحزب مصرا على خوض القتال وعدم القبول بوقف إطلاق النار كما أعلن؟ وبالتالي الدولة اللبنانية في هذه الحال مضطرة لأن تكون في موقع المتفرج وليست قادرة بالفعل على فعل شيء. المسألة الآن هو أن هناك حوالي 8000 جندي لبناني ما زالوا في الأراضي التي يعني تصنف في الخط الأصفر ويعني وقرب شمال الليطاني. هؤلاء الجنود والضباط هم الذين يعني يمكن للدولة اللبنانية أن تستطيع من خلالهم خوض المراحل التجريبية التي جرى الحديث عنها في قضية تطهير المناطق من سلاح حزب الله وإخراجه منها، وبالتالي عودة الدولة تدريجيا إلى المناطق المحتلة حاليا. هذه مسيرة شديدة التعقيد، شديدة الصعوبة، وضعتنا إيران وحزب الله بهذا المأزق، وليس أمام الدولة اللبنانية أكثر مما تفعله حاليا.
1: طيب، من وجهة نظرك سيد توفيق، هل نحن فعلا أمام جولة ردود متبادلة؟ لأنه حتى الآن ترد التصريحات الرسمية بأن هنالك ردود من الجانب الإيراني على وتهديدات أيضا من الجانب الإسرائيلي، هل تعتقد بأن نحن أمام جولة ردود متبادلة بين الطرفين؟
0: أنا بتقديري نعم، هذا متوقع أن تكون هناك ردود. متوقع من الطرف الإسرائيلي أن يرد على الهجوم الإيراني. متوقع كما كنت سابقا أن يكون الرد في لبنان في الضاحية الجنوبية، وأيضا قد يكون أيضا على الأراضي الإيرانية. فبالتالي إيران سترد أيضا، كما تحدث المتحدث أو المسؤول الإيراني أن ستقوم إيران برد أكبر من ذلك. سيكون هناك موجات صاروخية أكثر شدة وفي العمق الإسرائيلي، فبالتالي نعم قد يكون التصعيد هو سيد الموقف في الأيام القادمة. ولكن كما قلت أيضا سابقا، هذا يعتمد على الدور الأمريكي، كيف سيضبط الجهتين، كيف سيضبط الطرف الإسرائيلي، هل ستبقى إسرائيل منفلتة في عدوانها على سوريا، على فلسطين، على لبنان، على كل مكان؟ يعني هذا كله بيد الولايات المتحدة وبيد ترامب. هل ترامب هو مستعد لفرض رأيه وفرض يعني شروطه أو يعني طلبه على نتنياهو؟ نعم، أنا بتقديري يستطيع، لأن الولايات المتحدة هي تملك القوة التي تستخدمها لوقف يعني إسرائيل من اعتداءاتها اليومية على لبنان، لأن إسرائيل استهدفت أكثر من مرة استهدفت إيران، عفوا استهدفت اللبنانيين يعني في الضاحية في أماكن سكنية، يعني لم تستهدف المقاتلين، لم تستهدف حزب الله، تستهدف المدنيين، تستهدف المباني، تستهدف الأماكن السكنية. فهذا أيضا جاء بعد تقريبا 4 أيام أو 5 أيام من اتفاق كان بين الطرف اللبناني والطرف الإسرائيلي برعاية في واشنطن، كانت هناك أن توقف الحرب. على إسرائيل ألا تستهدف الضاحية الجنوبية ولا تستهدف الجنوب اللبناني، ألا تستهدف بيروت، ولكن كما قلت أيضا سمح لإسرائيل بالعمل في الجنوب اللبناني، كان هناك اتفاقية. فأنا بتقديري اللي شايفه أنه إسرائيل هي من
1: طيب سيد توفيق، ما هي الخطوط الحمراء؟ ما هي الخطوط الحمراء التي تسعى واشنطن إلى منع تجاوزها في هذا الصراع الحاصل بين الطرفين؟
0: أن لا ينجر الطرفين إلى حرب شاملة. لا تريد أن يكون هناك حرب شاملة، لا تريد تصعيد من إيران، لأنه هذا سيضع أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في موقف محرج، إنه حليفتها تتعرض لضرب، إسرائيل تتعرض لضرب. أيضا المحرج بالنسبة للولايات المتحدة إنها رعت اتفاق بين الطرف اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، تعتبر هي الراعي لهذا. فبالتالي نعم الولايات المتحدة ستكون محرجة، أيضا ستكون محرجة إسرائيل اللي أحرجت الرئيس الأمريكي بعد الاتفاق، والمفروض أن يلتزم الطرف الإسرائيلي، لكن إسرائيل لم تلتزم كعادتها، وإحنا بنعرف أنه إسرائيل لم تلتزم لا بعهود ولا بمواثيق ولا بأي شيء. فبالتالي نعم الرئيس الأمريكي هو الوحيد الذي يستطيع ضبط الأحداث، ضبط الطرفين، وعدم الانجرار إلى تصعيد شامل. أنا بتقديري لن يقود إلى تصعيد شامل في هذه الفترة القادمة. قد تكون هناك مناوشات، وقد يكون أيضا ضربات عسكرية إسرائيلية، أيضا ستقوم إيران بالضرب. لكن أن تقود إلى حرب شاملة مرة ثانية، بتقديري حتى الآن لا يوجد إشارات تشير أن الإسرائيليين يعني جاهزين، أو أنه حتى الطرف اللبناني لا يريد الانجرار إلى حرب شاملة، وحتى إيران نفسها أيضا لا تريد ذلك. لكن إيران تريد ترسيخ معادلة جديدة، أنه عندما نفذت وربطت، هي في ربطت في أي اتفاق مع الولايات المتحدة، ربطت الملف اللبناني بالملف الإيراني، ويبدو أنها استطاعت أن تربط، علما أن الطرف الأمريكي يريد فصل الملفين عن بعضهم. الطرف الإسرائيلي لا يريد أن يكون هناك ربط بين الطرفين، ويبدو أن هذه الضربة رسخت هذا الـ يعني التوجه الإيراني، أن الربط حصل وحاصل، لأنه قامت إيران بالضرب شمال فلسطين، تدخل الرئيس الأمريكي وطلب عدم التصعيد، وطالب من نتنياهو عدم التصعيد، وأيضا قال لإيران أنكم حصلتم على ما أردتم، يكفي، هذا يكفي، يعني إناف إز إناف. فبعنى ذلك أنه استطاعت إيران ربط الملفين ببعضهم، هذا ما حصل الآن بتقديري، هذا أنا اللي شايفه. فبالتالي التصعيد قد يكون في المستقبل، لكن لن يكون، لا أستطيع أن أقول أنه سيكون تصعيد خطير. طيب، حرب شاملة مرة ثانية
1: في هذه الحالة، يعني ما الذي يحدد مسار هذا التصعيد؟ هل حجم الرد الإسرائيلي أم الرسائل الأمريكية؟
0: أنا بتقديري أنه إسرائيل، إذا قامت إسرائيل بردود قوية أو ردود تصعيدية عالية، بتقديري أن إيران أيضا سترد بالمثل، لأنها أوعدت وأوفت الآن في وعدها لإيران للبنان. الآن يعني هذه، إذا لم يكن هناك ضابط يضبط إيقاع هذه الحرب بين الطرفين، الحرب قد تقود إلى حرب شاملة، قد تقود إلى تصعيد، قد تقود إلى اغتيالات في لبنان أو اغتيالات في إيران. يعني الآن الباب مفتوح على مصراعيه، لا نعرف كيف ستتجه الأمور. إن لم يكن الرئيس الأمريكي بضبط الطرفين والضغط، خاصة إسرائيل، لأنه بالطرف المعتدي الآن هي إسرائيل التي اعتدت أكثر من مرة، خاصة الاتفاق، كما قلت إنه الاتفاق اللي أبرم قبل عدة أيام في واشنطن، أن لا تقوم إسرائيل باستهداف الضاحية جنوب بيروت، وقامت واستهدفت، هذا يعني أن إسرائيل لم تلتزم، واللي خرق الاتفاق هي إسرائيل، كما خرقت اتفاقيات، مئات وآلاف الاتفاقيات في السابق. فالتوجه الآن على الطرف الأمريكي، الكرة بتقديري في ملعب الطرف الأمريكي، أن يمارس ضغطه على الطرف الإسرائيلي، وأن يسرع في اتفاق مع إيران لينهوا هذا الملف حتى ينتقلوا إلى ملف آخر.
1: طيب، دعني أن ننوه لهذا الخبر العاجل الذي يرد الآن نقلا عن مراسل تلفزيون سوريا، سقوط بقايا صاروخ إيراني بعد اعتراضه من قبل الدفاعات الإسرائيلية شمال مدينة طفس غربي درعا. إذن بحسب الأنباء الواردة نقلا عن مراسل تلفزيون سوريا، سقوط بقايا صاروخ إيراني بعد اعتراضه من قبل الدفاعات الإسرائيلية شمال مدينة طفس غربي درعا. إذن أعود إليك سيد أيوبي للحديث عن ما تفضل به ضيفي قبل قليل، لم يكن هنالك أي ضابط لإيقاع هذه الحرب، ربما تأتي الأمور باغتيالات في لبنان وحتى أيضا في إيران. كيف ترى المشهد فيما يتعلق بالتصريحات التي خرجت عن تبادل هذه الهجمات من الجانب الإيراني والإسرائيلي أيضا؟ هل تتوقع أن تكون هنالك ردود متبادلة، أم تحول ربما المسار إلى حرب شاملة مفتوحة؟
2: يعني بالحد الأدنى سنشهد ردودا متبادلة، لأن كلا الطرفين مأزوم. الإسرائيلي مأزوم بضرورة كسر معادلة عدم استهداف الضاحية مقابل استمرار القصف على داخل فلسطين المحتلة، هذه أزمة بالنسبة للإسرائيلي، وأيضاً الإيراني مأزوم لأنه لا يستطيع ترك الضاحية تضرب من دون أن يرد. وهذا بالطبع الطرفان كمن يلحساء المبرد كما يقال يعني، وهذا طبعاً سيؤدي إلى يعني سلسلة من الاحتكاكات ومن الاشتباكات. سيضغط لا شك ترامب، له مصلحة في وقف هذا التصعيد، لكن أيضاً هو لا يستطيع أن يضغط حتى النهاية، لأن لديه مطالب من لبنان طلبها وأراد أن يطبقها فيما يتعلق بسلاح حزب الله. اللافت في كل هذا المشهد هو هذا التوافق والتفاهم حتى من قبل الإيرانيين وحزب الله على ترك الإسرائيلي يدمر كل منطقة الجنوب ويخلي كل منطقة الجنوب، وكأنه مسموح بحصول كل هذا القتل والخراب في منطقة يعني لبنانية عزيزة علينا، يجري تدميرها بالكامل وجرفها بالكامل وقلب الأرض حتى من قلبها بالكامل. كيف يمكن فهم أن إيران تسكت على ضرب الجنوب ولا تسكت على ضرب الضاحية؟ وكيف يمكن أن نفهم قبول حزب الله بالضرب واستمرار إخلاء الجنوب وتدميره واعتبار الضاحية محرم أن تصاب وأن تستهدف؟ هذا من العجائب التي نشهدها في هذه الحرب، والتي إن دلت على شيء فهي تدل على تواطؤ إيراني ما فيما يخص الأهداف الاستراتيجية لهذه الحرب، أي أن هناك شبه تسليم من إيران بأنه لا يمكن الوصول إلى استمرار سلاح حزب الله في الجنوب اللبناني على الأقل. لذلك هذا التفاهم يقضي بأن يسمح لإسرائيل بأن تجرف الجنوب عن بكرة أبيه، وأن تضمن هي بنفسها إخلاءه من كل السلاح ومن كل المسلحين التابعين لحزب الله. وهذه كارثة حقيقية على المستوى الإنساني، على المستوى الوطني، وعلى المستوى السياسي.
1: طب إلى أي مدى يمكن أن تتحكم إيران بهذا المشهد ضمن المعادلة التي هي تريدها؟
2: إيران لديها ورقة اسمها حزب الله. هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا بأنفسهم، وقد تلاشت قدرتهم على اتخاذ أي قرار، وأصبحوا مجرد بيدق ينطق باسمهم ويحركهم الحرس الثوري الإيراني. علينا أن نلاحظ كمية التعليقات وكمية التدخل السافر الإيراني في الشأن اللبناني في الأيام الماضية، غير مسبوق هذا يعني هذه الوقاحة في الهجوم على الدولة اللبنانية، في التدخل بالشؤون اللبنانية علانية وبكل صراحة. هذا المستوى من التدخل الإيراني الذي وصل إلى حد الاستهزاء برئيس الجمهورية وتهديده، وأيضا استهداف رئيس الحكومة والتهديد بتطهير الحكومة في الشارع، كل هذا دليل على أن إيران لا ترى في لبنان إلا ورقة تفاوضية فقط لا غير. ولو أدى هذا الأمر إلى يعني قتل كل اللبنانيين لا مشكلة عند الإيرانيين، المهم أن تبقى لديها القدرة على التفاوض والمساومة باسم لبنان. هذا هو الواقع.
1: طيب سيد توفيق، أشرت قبل قليل بأن الآن في ظل هذا الصراع وتبادل تصريحات بالمزيد من الصواريخ ومن قبل الجانب الإيراني والإسرائيلي، الكرة بملعب الطرف الأمريكي، في حال كان هنالك أي تدخل فعلا أمريكي، هل سيكون يؤثر ربما على مسار المفاوضات؟ هل سيكون له أي دور بناء على المعطيات الحاصلة؟
0: أنا بتقديري يعني سير المفاوضات سيتم كما هو عليه الآن. التأثير على المفاوضات قد يقوي من موقف إيران في المفاوضات، لأنها استطاعت أن تربط الملف اللبناني بالملف الإيراني، وتربط وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من لبنان بوقف الحرب على إيران طبعاً، والشروط اللي متعارف عليها أنه فتح مضيق هرمز، رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وأيضاً الحديث عن ملفات أخرى في المنطقة. أنا بتقديري أنه الآن بغض النظر يعني حبينا إيران أو بغضناها، ولنا على إيران مواقف كثير، وبنعرف هذا الشيء في سوريا والعراق وكل مكان، نحن عندنا مواقف عليها معروفة جداً، لكن إيران استطاعت أن تسجل اليوم هدف تسجل هدف في إسرائيل، أنه إسرائيل الآن بعثت هذه الرسالة كانت قوية حتى للداخل الأمريكي وللرئيس ترامب. الرئيس ترامب لم يدين العملية، لم يدينها، قال كفى، قال أنتم أخذتم ما أردتم، أو أنه أنا لم أطلب، إسرائيل لم تنسق معنا لهذه الضربة. يبدو أن هناك غضب أمريكي من قيام إسرائيل في هذه في العمليات الأخيرة واستهداف الضاحية. هذا كله يصب في مصلحة إيران. أيضا الرئيس الأمريكي يبعث برسالة إلى مجتبى خامنائي ويطلب اللقاء معه، هذا أيضا هذا لا يصب في مصلحة إسرائيل. إسرائيل لا تريد أي تقارب بين الولايات المتحدة وإيران، فتريد تخريبه في لبنان. لا تستطيع ضرب إيران، لأن هناك في اتفاق مع الولايات المتحدة، وقف الحرب، وقف الاستهدافات. فتضرب إسرائيل بدل إيران، تضرب لبنان، لأنه بيعرفوا في إيران أنه هذا الملف مرتبط مع الملف الإيراني، وأي عمل بتكون في إسرائيل هذا اعتداء على لبنان كما تعتبر إيران طبعا، أي عدوان أو أي استهداف في لبنان وكأنه يستهدف إيران، فبالتالي هذا يقوي من موقف إيران في المفاوضات. نعم قد يكون لها أوقف، لكن سير المفاوضات سيتم كما كان في السابق. أنا بتقديري سيتم احتواء ما حصل بشكل سريع. لا يريد ترخص ترامب، لا يريد حقيقة، هو لا يريد التصعيد، لأنه كل هذا التصعيد سيغير من شكل المنطقة، ستكون المنطقة كلها الولايات المتحدة لا تريد الدخول في الحرب، لأنه بتعرف المتأثر واللي راح يتأثر بالحرب الدول العربية التي تقوم إيران باستهداف بضرب الدول العربية. فهذا أيضا لا يريد ترامب ولا يريد الحلفاء ولا يريد أيضا حتى الدول العربية والخليجية منها، لأنه الآن أصبحت كارثة اقتصادية وكارثة إنسانية وكارثة سياسية في المنطقة. فترامب يريد إنهاء هذه الحرب، لكن حتى الآن هناك شروط يبدو للإيراني أنها شروط تعجيزية أو شروط صعبة، ولهذا السبب في المفاوضات تأخذ فترة طويلة. فإيران الولايات المتحدة كما قلت أو إسرائيل لا تريد الاتفاق، تريد تخريب أي اتفاق قادم، فتضرب لبنان، ولأن إسرائيل بتعرف أنه ملف اللبناني حساس بالنسبة لإيران، تريد أن تبتز إيران، تبتز اللبنانيين، فتضرب الضاحية، تضرب لبنان حتى تقوم إيران بالرد. وهنا تقع، ويعتقد الإسرائيلي أن أمريكا ستدخل بالحرب مرة ثانية مع إسرائيل. أنا بتقديري أمريكا لن تدخل بالحرب مرة ثانية مع إسرائيل، لا تريد، لأن الرئيس الأمريكي يعتقد، والكثير في الداخل الأمريكي وكثير أيضا في الإدارة الأمريكية والحزب الجمهوري خاصة يعتقدون أن هذه الحرب جاءت بدوافع إسرائيلية وليست بدوافع أمريكية. هذه الحرب على إيران وعلى المنطقة جاءت من مصلحة بمصلحة إسرائيل وليس للأمريكان أي علاقة فيها. فبالتالي عودة للحرب مرة ثانية على نطاق واسع أمر مستبعد. قد يكون الرئيس الأمريكي كما قلت سيحتوي ما حصل بشكل سريع ويعود للمفاوضات مرة ثانية مع الطرف الأمريكي على أمل الوصول إلى اتفاق.
1: إلى أي مدى تتفق مع ذلك سيد أحمد؟ هل تعتقد بأن فعلا هنالك إمكانية لدى الولايات المتحدة باحتواء التصعيد في حال قررت إسرائيل توجيه ضربة كبيرة لإيران كما تابعنا في التصريحات؟ سيد أحمد تسمعني؟
2: عفوا لو تعيد السؤال.
1: سألت حضرتك عن مدى إمكانية الولايات المتحدة فعلا في احتواء التصعيد في حال كان هنالك ضربة كبيرة من قبل إسرائيل لإيران.
2: لا شك أن هذا الأمر سيعقد المشهد بشكل كبير جدا، وسيؤدي إلى صعوبة في ضبط الأمور. واضح أن نتنياهو ليس لديه مصلحة بإقامة أي اتفاق ثابت ونهائي قبل أن يضمن مصالحه في هذا الاتفاق، سواء فيما يتعلق بالصراع مع إيران أو فيما يتعلق بالوضع في لبنان. يعني بمعنى أن لدى نتنياهو مسارا محددا يريد أن يحصل عليه في لبنان، وهو الأمر الذي لم يجري حتى الآن وما زال في بدايته. وأيضا هناك ما يعتبره نتنياهو الهواجس والمخاوف الإسرائيلية من النووي ومن الأزرع وما إلى ذلك في السياسة الإيرانية، يريد أيضا أن يكون له دور. ومن طبيعة ترامب أنه لا يحبذ الشركاء، بل يتخذ القرارات بنفسه ويقصي الآخرين، ويستطيع أن يفاجئ الجميع بهذا الأمر. لذلك المسألة يعني غير قابلة للتوقع مع ترامب، مش هتقدر تغمض عينيك يعني كما يقال. ف يعني لا نستطيع فعلا أن نتوقع، لكن لا شك أن المأزق يتعمق وبأن الجميع في ورطة، والمخرج بقدر ما هو ضروري بقدر ما هو صعب.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي من طرابلس الكاتب والصحفي أحمد الأيوبي، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا توفيق طعمة الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط، كان معنا من لوس أنجلوس، شكرا جزيلا لكما.
3: شكرا.
1: وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه التغطية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، نبحث فيها على مدار ساعتين السياحة في سوريا، كيف تبدو مع افتتاح الموسم السياحي للعام الحالي؟ ما تحدياتها وما فرصها؟ وهل القطاع في طريقه للتعافي؟ أما في ملفنا الثاني نبحث فيه بدء إجراء مقابلات وزارة الداخلية مع عناصر من الأسايش من أجل ضمهم، فكيف سيتم هذا الدمج وما أدوار المنضمين في هيكل الوزارة وغير ذلك من التفاصيل المالية والوظيفية. نستهل في ساعتنا الثانية في مناقشة دور غرف التجارة والصناعة السورية الحالي في المشهد الاقتصادي، وخصوصا بعد لقاء رئيس الشرع مع ممثلين من غرف التجارة والصناعة في دمشق وريفها. وأخيرا نناقش أو إلى الولايات المتحدة حيث نناقش التقارير عن رفع البنتاغون مستوى التهديد المرتبط بأنشطة التجسس الإسرائيلي إلى أعلى درجة، ما مؤشرات ذلك وما علاقته بالحرب مع إيران والشرق الأوسط وما درجة ثقة طرف بالآخر. أهلا بكم.

0: تفقد الرئيس أحمد الشرع عددا من المواقع السياحية والتراثية في جزيرة أرواد بمحافظة طرطوس، كما زار ساحة المهرجانات على الكورنيش البحري في المدينة. تأتي زيارة الشرع للمشاركة في إطلاق فعاليات الموسم السياحي 2026 في المحافظة. هذا ورصدت مراسلة تلفزيون سوريا بدء فعاليات موسم طرطوس السياحي لعام 2026 في ساحة المهرجانات بطرطوس بحضور الرئيس أحمد الشرع.
1: نحن الآن في ساحة المهرجانات في محافظة طرطوس، حيث يتم الآن افتتاح الموسم السياحي في المحافظة بحضور الرئيس أحمد الشرع الذي كان قبل قليل في جزيرة أرواد كأولى فعاليات هذا الافتتاح، ويتم الآن استكمال فعاليات الافتتاح عبر عروض ترفيهية وثقافية، إضافة إلى التعريف على أبرز المعالم السياحية والثقافية في المحافظة. طبعا تم اختيار محافظة طرطوس بسبب موقعها الاستراتيجي على الساحل السوري، والتي تعتبر من أبرز المعالم السياحية في سوريا. تلفزيون سوريا لينجبارة طرطوس.
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي دكتور راكان عبد الله التايه، المدير العام للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي، معنا مباشرة من طرطوس. مرحبا بك، وأرحب أيضا بمعاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور راكان، في البداية نتحدث عن تقييمكم للواقع السياحي لهذا العام مع انطلاق فصل الصيف وهذه الفعاليات.
2: مساء الخير ديم عليك وللسادة المشاهدين. نحن الآن في ساحة المهرجانات على الكورنيش في محافظة طرطوس. منذ قليل غادر فخامة الرئيس السيد أحمد الشرع هذا المكان بعد أن شرفنا بحضوره في افتتاح موسم طرطوس الصيفي 2026. لو تعيدي لي السؤال لو سمحت.
0: كنا نتحدث عن ما هو تقييمكم للواقع، واقع الموسم السياحي لهذا العام، ومع خصوصا مع هذه الفعاليات وبدء الموسم السياحي.
2: للأمانة يعني نحن متفائلون جدا بهذا الموسم، ونأمل أن يكون هذا الموسم مختلف تماما عن المواسم السابقة كليا، وذلك لخصوصية هذا الموسم، للجهود المبذولة من قبل الحكومة السورية على مستوى محافظة طرطوس بشكل خاص والساحل السوري بشكل عام. طبعا خصوصية محافظة طرطوس تأتي من التنوع الذي تمتلكه هذه المحافظة، سواء من الشريط الساحلي أو الريف الغربي الذي يتمتع بطبيعة أو بيئة مناخية ممتازة جدا، مما تجعلها مقصدا سياحيا لجميع الزوار.
0: طب ما الخطوات التي اتخذت لتحسين الخدمات والبنية التحتية السياحية خلال هذا الموسم؟
2: هناك خطوات عديدة تم تنفيذها من قبل محافظة طرطوس والمديريات المركزية الموجودة في المدينة على مستوى البنية التحتية، على مستوى تحسين المظهر الحضاري أو المظهر الجمالي. أنا أتحدث الآن أمامكم، الآن أنا على الكورنيش، الفرق واضح لمن يعرف كورنيش طرطوس، يرى الفرق واضح بين الماضي المظلم، بين الكورنيش القديم، الكورنيش التعيس، الكورنيش الكئيب دعوني أقول ذلك، وبين الكورنيش الآن الحيوي الذي يعج حقيقة بالحياة والنبض. طبيعة الأشخاص الآن هنا على الكورنيش ترى في عيونهم السعادة، ترى في عيون تشعر بنبض الحياة، تشعر بأن هؤلاء فرحون بموسم سياحي، وهم أبناء هذه المحافظة ينتظرون بالطبع جميع الزوار سواء سياحة داخلية أو خارجية.
0: طب هل من إجراءات اتخذت للسياحة الخارجية واستقطاب السياح من الخارج؟
2: تحدث محافظ طرطوس خلال كلمته عن إجراءات متعددة تم اتخاذها من قبل المحافظة والجهات المعنية المرتبطة. طبعا من أهم هذه الإجراءات وأهم رسالة للسائح الخارجي هي الرسالة الأمنية، وتعهد المحافظ بأن يكون أمن السواح والزوار للمحافظة هو ذو أولوية قصوى لديهم. طبعا من هذا المنطلق هناك إجراءات أيضاً أخرى من خلال جهات مرتبطة بوزارة السياحة، مثل اتحاد غرف السياحة، مثل المكاتب السياحية المعنية، والتي تلعب دور كبير في بالعادة في استقطاب وفود سياحية من خارج البلد، طبعاً يرافقها خلال جولاتها دليل سياحي. وهذا الدليل اليوم الحمد لله بدأت دورة الدلالة السياحية في مبنى الهيئة العامة للتدريب السياحي للفندق بدمشق.
0: بحسب الإحصائيات حتى الآن، هل من أرقام معينة متوقعة للموسم الحالي بناء على افتتاح الموسم الصيفي الجديد السياحي؟
2: للأمانة أنا يعني شخصيا ليس لدي أي إحصائيات، ولكن أتوقع أن الأخوة في مديرية السياحة لديهم أرقام بالتأكيد.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور راكان عبد الله التايه، المدير العام للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي، كنت معنا من طرطوس، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا شكرا.
0: وأنتقل إليك سيد معاذ القاسم للحديث عن هذه الخطوة مع افتتاح الموسم السياحي لهذا العام. هل يمكن اعتبار هذه الحركة اليوم وهذه الخطوات والإجراءات المتبعة الجديدة في الساحل السوري مؤشرا كافيا للحكم على واقع القطاع السياحي الحالي لهذا العام؟
3: حياكم الله أنسرين، أسعد الله مساءكم وجميع السادة المشاهدين بكل خير. بالطبع تعتبر هذه الخطوات وخاصة اللفتة الكريمة من زيارة الرئيس أحمد شرعي للساحل السوري خطوة إيجابية ومشجعة لتحفيز وإعادة تنشيط القطاع السياحي، خاصة في هذا الموسم الحالي موسم 2026. ولكن هذه الخطوات وحدها لا تكفي حقيقة، لأن قطاع السياحة اليوم يعتمد على حلقة متكاملة تتمثل في إعادة تأهيل البنية التحتية للوصول للمنشآت السياحية ولا سيما الطرق البرية، بالإضافة إلى تأهيل قطاع الكهرباء وتأمين خدمة الكهرباء 24 ساعة، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات والإنترنت والعديد من الخدمات السياحية والفندقية المتعلقة بقطاع السياحة. للأسف ما زالت هذه الخدمات متوقفة إلى اليوم بعد التحرير في سوريا منذ أكثر من عام ونصف. تتطلب السياحة اليوم جهود مضاعفة من قبل وزارة السياحة، من قبل وزارة النقل، وزارة الإدارة المحلية، لإعادة تأهيل الطرق أو البنية التحتية للوصول للمنشآت السياحية، وأيضا جعل الخدمات الفندقية توازي الأسعار التي يتم تخصيصها وأخذها في مناطق الساحل السوري. نحن نتحدث في فترة العيد الأضحى الذي مضى عليه أسبوع، أكثر من 100 أو 150 دولار في اليوم للليلة الفندقية الواحدة، مع ضعف شديد في الخدمات المتمثلة في الضعف في خدمات الكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى الأسرة والأغطية والفرش. وهذا الأمر غير مطابق حقيقة ولا يلائم الحالة السورية، بسبب كما ذكرت أنا التحصيل المرتفع مقارنة بالخدمات السيئة، وخاصة في ظل وجود منافسين كثر اليوم لسوريا، ولا سيما الجارة تركيا الأقرب التي تعمل على تنشيط قطاع السياحة والاهتمام به بشكل مضاعف وتأمين الخدمات بأسعار منافسة وجيدة.
0: نعم، طب يعني هذه النقطة أود التطرق إليها قبل الخوض في مسألة التحديات، ما الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع هذه الأسعار من وجهة نظرك؟
3: الأسباب الرئيسية هو عدم وجود خطة إقليمية للسياحة السورية، وعدم وجود خطط واضحة من قبل وزارة السياحة ووزارة الإدارة المحلية تعمل على ضبط الأسعار وجعلها ملائمة للخدمة، أو إلزام أصحاب المنشآت السياحية مثل الشاليهات والفنادق وغيرها بالإنفاق على الجودة الخدمية والفندقية. يعني الجميع يهتم بالتحصيل ولا يهتم بالإنفاق، وهذا أمر غير مطابق وخاصة في السياحة. يجب أن يكون هناك موازنة أو توازي ما بين الإنفاق وما بين الخدمات المقدمة. يعني نحن نتحدث عن 100 إلى 150 دولار لليلة الفندقية الواحدة، طيب بالمقابل شو ما هي الخدمات المقدمة؟ كم جودة الخدمات؟ كم تقاس بالنجوم؟ يعني مثلا خدمة نجمتين، ثلاثة، أربعة، خمس نجوم. هذا كله يتعلق في أو يقع على عاتق وزارة السياحة والإدارات والوزارات المعنية في ضبط السوق اليوم والاهتمام بالقطاع أكثر.
0: إلى أي مدى تؤثر فعلا مستويات الدخل وتكاليف الخدمات وأيضا النقل على الموسم الحالي، الموسم السياحي الداخلي والخارجي أيضا؟
3: نعم، سؤال جيد. أنا ذكرت في حديثي أن هناك العديد من المنافسين لسوريا ولقطاع السياحة السوري في المنطقة ولا سيما تركيا. نحن اليوم إذا ما نظرنا إلى الشركات السياحية أو الدليل السياحي الذي تحدث عنه الضيف الكريم، وأنا كسائح خارجي أجنبي، لا نتحدث عن سواح الداخليين أو السياحة الداخلية، كسائح خارجي أو السياحة الخارجية، إذا ما أجريت مقارنة بين الأسعار والخدمات المقدمة في سوريا وتركيا، أيهما أختار اليوم مقارنة بالجودة والسعر؟ طبعا المنافسة ستكون شديدة والاختيار سيقع على الأفضل جودة خدمات أو الخدمات المقدمة والأفضل سعرا. ولكن في سوريا نعاني للأسف كما ذكرت من الاقتصاد الحر أو صعوبة ضبط السوق. صعوبة ضبط السوق هنا يجعل الموضوع عشوائي ومطاط نوعا ما. كل صاحب منشأة أو فندق أو شاليه ممكن أن يطلب كما يقدر هو مساحة شاليه وكم يقدر الليلة الواحدة، وهذا الأمر خطأ. يجب أن يكون هناك ضبط، يجب أن يكون هناك تعميم من قبل وزارة السياحة، من قبل وزارة الإدارة المحلية والمؤسسات المعنية بتحديد أسعار الليلة الواحدة والخدمات المقدمة، وإعادة تقييم المنشآت من جديد، وإعادة أيضا منحها التراتبية التي تحدثنا عنها بالخدمات الفندقية، الخدمات السياحية مثل نجمة 2، 3، 4 إلى 5 نجوم أو أكثر.
0: بالتالي سيد معاذ، إلى أي مدى هل يستطيع فعلا القطاع السياحي أن يؤدي دورا حقيقيا ويسهم ويكون له دور حقيقي فعلا في تحريك القطاع الاقتصادي الحالي في سوريا؟
3: طالما القطاع السياحي اليوم في سوريا نسميه موسمي أو موسم سياحة كما ذكرتم أنتم في بداية النشرة، لا يمكن التعويل عليه وبناء نموذج اقتصادي مستدام. يجب أن تكون السياحة على مدار العام وتكون صيفية وشتوية للتعويل عليها وخلق نموذج اقتصادي مستدام يمكن أن يسهم في الناتج المحلي كما كانت السياحة في سوريا قبل عام 2011. أسهمت السياحة في سوريا قبل عام 2011 أعتقد في عام 2010 بنسبة من 13 إلى 14% من الناتج الإجمالي المحلي للموازنة العامة ولسوريا. أسهمت في تأمين الكثير من فرص العمل والكثير من تشجيع المنشآت السياحية التي اعتمدت على السياحة بشكل كبير. هذا الأمر يتطلب جهودا إضافية من قبل وزارة السياحة كما ذكرت لإعادة تنشيط السياحة الشتوية وعدم الاعتماد على الساحل السوري كمؤشر مهم وكمفتاح للسياحة، وهذا يعتبر خطأ استراتيجي. في سوريا هناك الكثير من المواقع الأثرية والسياحية غير الساحل السوري يمكن الاعتماد عليها وإعادة تأهيلها وتنشيطها من جديد، ولا سيما السياحة الدينية والأثرية، السياحة الأثرية مثل حلب القديمة، دمشق القديمة، حمص القديمة، حماة، الكثير من المدن اليوم فيها مواقع أثرية تاريخية قديمة يمكن الاعتماد عليها إعادة تأهيل المتاحف وافتتاحها من جديد. هذا كله ينشط السياحة التاريخية ما عدا السياحة الدينية التي يمكن الحديث عنها في دمشق وغيرها. إذا ما تم الاعتماد على السياحة كسنوية بشكل كامل وإلغاء كلمة موسمية فلا يمكن أن تخلق نموذج اقتصادي وأثر مستدام، لأن الموسم هو شهر، شهرين، ثلاثة وبعد ذلك بعدها لا يتم
0: لا يمكن التعويل على
3: قطاع السياحة في سوريا.
0: طب الآن ما المعوقات الأساسية؟
3: لا يمكن التعويل على السياحة كنموذج اقتصادي مستدام إلا إذا كانت سياحة مستدامة على مدار العام 12 شهر وعدم الاعتماد على الموسمي أو السياحة الموسمية.
0: طب ما المانع أو ما المعوقات التي لا تزال فعلا تمنع وتحد من استعادة السياحة الخارجية خلال على أعلى المستويات من خلال ما تفضلت به؟
3: صراحة للأسف هناك العديد من التحديات، منها التحدي الأمني الذي ترافق في أحداث الساحل في 2025، في أذار 2025. ما زال الكثير من السياح الداخليين السوريين يخشون من الذهاب إلى الساحل بسبب التحديات الأمنية التي مرت بها المنطقة، بسبب النمط أو الذاكرة التي انطبعت في أذهان السوريين. التحدي الأمني نوعا ما يجب العمل عليه إعلاميا من خلال الترويج اليوم لحملات السياحة لتخريج دورات شرطة سياحية، الترويج إعلاميا للجروبات والفرق السياحية التي تقوم بزيارة المنطقة، والإجراء العديد من اللقاءات سواء كان مع السياح الداخليين أو مع الأجانب. هذا الأمر يجب العمل عليه من خلال الماكينة الإعلامية لإظهار الواقع والحقيقة كما هي دون تزييف أو ترويج زائف. بالإضافة أيضا إلى البنية التحتية كما ذكرت هي من أكبر المعوقات والتحديات. الطرق للوصول للمنشآت السياحية أمر مهم جدا وضروري. تأمين الخدمات الكهرباء والاتصالات أمر مهم جدا لأي سائح وخاصة السواح القادمين من الخارج. أيضا هناك يعني نوعا ما خلينا نقول التنويع المؤسسي الموجود أدى إلى اليوم تداخل المهام للوزارات والمؤسسات المعنية. هناك وزارة السياحة، هناك وزارة الإدارة، وزارة النقل، المؤسسات السياحية المعنية، اتحادات الغرف وإلى آخره. هذه المؤسسات بحاجة اليوم إلى وضع خطة استراتيجية موحدة لإطار السياحة، إطار متكامل في سوريا. أيضا تحديد أهم المواقع السياحية سواء كان صيفية أو شتوية كما ذكرت، والعمل على الترويج إليها إعلاميا وربطها من خلال أيضا أو الترويج إليها من خلال منصات السوشيال ميديا والمنصات الرقمية. جميع هذه الأمور تساعد اليوم على الترويج للسياحة السورية خارجيا وتنشيط قطاع السياحة أيضا على مستوى الخارج والداخل على حد سواء.
0: طب ما المطلوب اليوم فعلا لتنشيط السياحة الداخلية وأيضا الاستقطاب السياح من الخارج؟
3: أنا ذكرت أنه الترويج الإعلامي اليوم أمر مهم جدا وضروري. إعادة تأهيل المناطق والمواقع الأثرية، افتتاح الفنادق من جديد وإعادة تأهيلها، القلاع الأثرية لسيما قلعة حلب كانت خطوة جيدة بإعادة افتتاح القلعة أمام الزوار منذ أكثر من شهر أو شهرين. يعني هذا الأمر يخلق أيضا نموذج سياحي واقتصادي. إعادة تأهيل الأسواق التاريخية المحيطة بقلعة حلب أو القلاع الأثرية المدمرة، هذا أمر أيضا مهم جدا، الاهتمام أكثر بهذه المنشآت والعمل على إعادة ترميمها. أيضا هناك إذا ما عدنا إلى الساحل السوري أو الشريط هذا الموجود، هناك دركوش كسب، هذه مناطق سياحية يمكن الاستفادة منها لخلق نموذج اقتصادي وسياحة شتوية. هناك الثلوج التي تتراكم على المرتفعات الجبلية، هذه المرتفعات تعمل على جذب اليوم السياح المهتمين بالتزلج وإلى آخره. أيضا مناطق الساحل مشهورة بالهواء النقي والطبيعة الخلابة، يمكن التأسيس كمراكز استشفاء للأمراض، هذه المراكز يمكن الإشراف العمل عليها من خلال إشراف أطباء مختصين، هؤلاء الأطباء يمكن أن يختاروا المواقع ويقوموا بتأسيس اليوم بناء وأيضا وضع التجهيزات اللازمة للقدوم السواح سواء كان من الداخل أو الخارج للاستشفاء والاستمتاع بطبيعة وجمال هذه المناظر. كلها مواقع يجب الاستفادة منها حقيقة، وأيضا بذل أو تخصيص أموال من الموازنة العامة لتنشيط قطاع السياحة الذي يعتبر قطاع مهم جدا. إذا ما ذكرت أنا منذ قليل كان يساهم ب 13-14% من الناتج المحلي، هذا رقم يعني كبير جدا. للأسف يعني أنا منذ قليل طلعت على أحد المواقع بأن خسائر قطاع السياحة في سوريا منذ عام 2011 بلغت 2.3 تريليون دولار.
0: نعم.
3: يعني رقم هائل جدا، أنا تفاجأت حقيقة بالرقم. يعني هذا الرقم يجب العمل على إعادة تنشيط السياحة لاستغلال هذه الأرقام وإعادة إدخالها إلى الناتج المحلي والموازنة حقيقة. نعم.
0: طيب يعني دعنا نتحدث عن مسألة استقطاب السياح، وهل السياحة الداخلية مقتصرة فقط على الساحل السوري؟ يعني سوريا تمتلك العديد والكثير كما ذكرت قبل قليل من ضمن المناطق، إذا أردنا الحديث عن المناطق التي تمتلك الفرص الأكبر والأكثر لاستقطاب الزوار سواء كان من الداخل أو حتى الخارج.
3: نعم، أنا تحدثت أنه من الخطأ ويعتبر خطأ استراتيجي اعتبار الساحل هو المفتاح للسياحة في سوريا. نعم، الساحل من أهم المناطق السياحية التي تعمل على جذب السياح سواء كان من الداخل أو الخارج، ولكن هناك العديد من السياح المهتمين اليوم بالمواقع الأثرية والتاريخية. يعني على سبيل المثال إعادة تأهيل أثر تدمر يمكن أن يكون أحد أهم المفاتيح التي كانت سابقا للسياحة في سوريا. بصرة الشام أيضا موقع أثري تاريخي مهم جدا استقطب العديد من الزوار خلال عام 2025. المتاحف الأثرية، الأسواق القديمة مثل دمشق وغيرها، كلها هذه تخلق نموذج كما تحدثت سياحي شتوي. يعني هون نحن نبتعد عن السياحة الموسمية تمام، وتبقى السياحة لدينا على مدار العام، وهذا الأمر يجب العمل عليه حقيقة. هذه المواقع طبعا يجب أن يكون هناك خارطة، أنا يعني يجب أن يكون متحدث عن هذا الموضوع، يجب أن يكون هناك خارطة موضوعة من قبل وزارة السياحة تحدد أهم هذه المواقع الأثرية والفترات التي يمكن زيارتها وأيضا المطلوب لزيارتها سواء كان أمنيا أم خدميا أو غيرها. هذه الخارطة الاستثمارية يجب أن تكون جاهزة على موقع وزارة السياحة أو مطروحة على المواقع والسوشيال ميديا بشكل عام لمساعدة السياح القادمين، خاصة القادمين من الخارج، لزيارة هذه الأماكن وأيضا الاستفادة منها.
0: طب إذا أردنا الحديث اليوم وتقييم نجاح الموسم السياحي الاقتصادي الحالي بناء على هذه افتتاح الموسم السياحي للعام الحالي، هل تكفي فعلا أعداد الزوار؟ هل هنالك معايير محددة، ربما حجب الإنفاق والعائد الاقتصادي لتقييم هذا الموسم؟
3: لا، يعني أنا لا أرى أن هناك اختلاف كبير ما بين

0: تحسن موسم السياحة لعام 2026، ولكن هذه الأرقام لا يمكن أن تصدر في الوقت الحالي، لأنها تعتمد يمكن أن تصدر في نهاية الموسم، أعتقد في نهاية الصيف بداية الشتاء. إذا ما تم أخذ هذه الإحصائيات والأرقام وطرحها، يمكن من بعدها إجراء مقارنة ما بين عامي 2025 2026 وتحليلها وأخذ مؤشر نسبي عن مدة أو عن كمية تحسن الموسم السياحي للعام الحالي.
1: نعم.
0: ولكن يعني لا أعرف أو لا أعلم مدى عمل وزارة السياحة أو المؤسسات المعنية على هذه الأرقام والإحصائيات، بالإضافة أيضا إلى تزويد المنشآت بهذه الآلية، آلية إحصاء الزوار، آلية مثلا نحن نتحدث عن الفنادق، ممكن هذه موجودة بالفنادق، ولكن الشاليهات الفردية، الكثير من الزوار خاصة للساحل السوري يقومون بزيارة أو باستئجار شاليهات خاصة. ما هي الآلية التي يجب العمل عليها لضبط عمل الشاليهات الخاصة أيضا؟ يعني هذا حديث آخر ممكن.
1: طيب
0: نعم، ممكن الفنادق تكون مضبوطة إلى حد ما، لأن هناك سيستم ونظام ما معين فندقي يتم العمل عليه وتعميمه. أما الحالات الفردية أو الأملاك الخاصة مثل الشاليهات والشقق، يعني ما لا أعلم، ولم يصدر أيضا من الوزارات أو المؤسسات المعنية آلية ما معينة للتعامل مع هذه الحالات أو ضبطها.
1: طيب نعم. في هذا السياق أيضا، وهنالك فيما يتعلق بقطاع الطيران، وكما شاهدنا إعادة تنشيط قطاع الطيران في سوريا، إلى أي مدى يمكن أن يساهم ويكون له دور فعال في استقطاب أيضا الزوار، وخاصة بأننا شاهدنا بالفترة الأخيرة دخول شركات طيران جديدة إلى سوريا؟
0: أعتقد أن قطاع الطيران يعني ليس له علاقة كبيرة بقطاع السياحة، لأننا
1: ولا حتى في استقطاب السياح
0: سوريا
1: من الخارج.
0: لا لا لا لا أعتقد أنه يعني مؤشر على استقطاب سياح من الخارج. غالبية الزائرين لسوريا هم ترانزيت، يعني ممكن أن تكون مثلا مطار دمشق إحدى المحطات للانتقال إلى محطة أخرى، أو مطار حلب كذلك الأمر. فلا يمكن إصدار المؤشرات التي صدرت مثلا عن الهيئة العامة للطيران المدني أو الأستاذ عمر حصري الذي ينشرها بشكل متكرر على صفحته الخاصة، أنا متابع لها، كمؤشر لتنشيط السياحة. هذا الأمر مختلف نوعا ما. نحن نتحدث عن السياحة الداخلية، يعني إذا ما أقدم السائح الأجنبي إلى الدخول إلى المناطق السياحية والقيام بجولات سياحية في سوريا، لا يمكن اليوم وضعها على قائمة الإحصائيات أو المؤشرات التي تحدثنا عنها. نعم، هناك تحسن في الأجواء السورية وفي أعداد الزائرين إلى سوريا وفي شركات الطيران التي أعادت التعامل وتنشيط الحركة إلى المطارات السورية، ولكن ليس لها يعني التداخل كبير مع قطاع السياحة، لأن الأمر أعتقد أنه منفصل إلى حد كبير.
1: طب اليوم ما هي المؤشرات الأساسية لتقييم؟
0: لأن الزوار
1: نعم
0: الزوار إلى سوريا كما ذكرت، يعني ممكن أن يكون هو محطة عبور أو ترانزيت، يعني القادم مثلا من أوروبا إلى دول الخليج، يمكن أن تكون سوريا إحدى المحطات يستقل طيارة أخرى أو للاستراحة. ليس لها علاقة كبيرة بقطاع السياحة. نعم، تفضلي.
1: طب ما حجم المساهمة المتوقعة سيد معاذ لقطاع السياحة في سواء كان في النشاط الاقتصادي وبناء على المؤشرات الحالية؟ هل هنالك ربما حجم واضح وبناء على الإحصائيات للمساهمة فعلا في دعم القطاع الاقتصادي؟
0: تحدثت منذ قليل عن موضوع السوق الحر. وفي السوق الحر الاستفادة العظمى والقصوى تكون لمن؟ تكون لصاحب المنشأة، ولا تكون للدولة عموما. فاليوم صاحب المنشأة يقوم بتقدير الأجر المفروض أو الذي يمكن أن يأخذه من السائح بحسب رغبته، وبالتالي العائد المادي الأكبر ونسبة 80-90% منها ستعود إلى جيبه الخاص وإلى أشخاص، ولا يمكن للدولة أن تستفاد بالقدر الكبير التي يمكن أن نتحدث عنه بمساهمة في الناتج الإجمالي المحلي.
1: نعم.
0: وهنا أنا أركز بشكل كبير جدا على آلية الضبط وآلية تحصيل الضرائب والرسوم التي المفروضة على القطاع الخاص أكثر من القطاع العام أو المنشآت العائدة للقطاع العام. هذا حقيقة من إحدى خلينا نقول المؤشرات أو المآخذ على السوق الحر. صعوبة الضبط، صعوبة اليوم بمكان تحصيل أو إعادة بناء القاعدة الضريبية للدولة من المنشآت السياحية كما كانت عليه سابقا. فالفائدة العظمى والقصوى ستذهب إلى صاحب المنشأة وإلى الخاص، القطاع الخاص، وليس إلى العام أو القطاع العام للدولة.
1: طيب
0: وهنا يجب إعادة كما ذكرت ضبط هذه الآليات.
1: طيب سيد معاذ، أود أن أختم معك في هذه النقطة فيما يتعلق بما المطلوب اليوم لتحويل الموسم الحالي الموسم

0: السياحي الحالي من نشاط موسمي محدد إلى ربما يتركز في الساحل السوري فقط إلى ربما قطاع اقتصادي يتعلق في جميع المحافظات السورية ليس فقط في الساحل السوري ومتكامل على مدار العام؟
1: تماما. أثناء الحديث يعني تطرقت إلى العديد من المواضيع، ومن أهمها هو إصدار الخارطة السياحية منذ الآن، منذ بداية الموسم الحالي. الخارطة السياحية تتضمن أبرز المواقع الموجودة على مختلف المدن السورية بجميع المحافظات السورية، وأيضا العمل على تنشيط السياحة الشتوية منذ الآن والتحضير لها، الاهتمام بقطاع الكهرباء في منطقة الساحل بشكل كبير، تأمين خدمة الكهرباء لمدة 24 ساعة، التركيز على قطاع الاتصالات والبنية التحتية والطرق وإعادة تأهيلها ولو بشكل إسعافي وطارئ. نحن لا نتحدث اليوم عن إعادة تصفية كامل للطرقات المؤدية مثل الاسترادات والهايوي، ولكن ترميم الحفر الموجودة. هذا الأمر كله يسهل اليوم وصول السواح والزائرين إلى مناطق الساحل. هناك أيضا التركيز نوعا ما على طرح المنشآت السياحية للاستثمار والتعجيل بهذا الأمر. هناك العديد من الجبال كما ذكرت، ممكن إنشاء مثلا تل فريك بين المناطق من منطقة إلى أخرى، تشجيع السياحة الشتوية والتزلج. هذه الأمور يعني هذه المواضيع كلها تعيد تنشيط السياحة الشتوية وتبقي السياحة على مدار العام وليست سياحة موسمية. هذا الأمر يجب حقيقة التركيز عليه والاهتمام به من المؤسسات والوزارات المعنية منذ الآن.
0: نعم، أشكرك. نعم. أشكرك جزيل الشكر ضيفي من دمشق الباحث الاقتصادي معاذ القاسم.
1: كل الشكر لكم وحياكم الله، سعد الله مساءكم.
0: شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل بدء إجراء مقابلات مع ضباط من الأسايش لضمهم إلى وزارة الداخلية السورية.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أعلن نائب قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة محمود خليل علي أن عملية دمج الأسايش في وزارة الداخلية قد بدأت رسمياً وعملياً. من جانبه أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق مع قسد أحمد الهلالي أن هناك تقدماً في ملف دمج عناصر قوات الأسايش ضمن مؤسسات الأمن الداخلي، حيث دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي وبدأت المقابلات والإجراءات الإدارية وفق الأنظمة المعتمدة في وزارة الداخلية.
1: دمج عناصر قوات الأسايش في الحسكة ضمن وزارة الداخلية يدخل مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. هذا ما صرح به محمود خليل علي نائب قائد قوى الأمن الداخلي في الحسكة، إذ قال لشبكة روداو إن عملية الدمج بدأت رسمياً وعملياً، مشيراً إلى أنها انطلقت اليوم بإجراء مقابلات خاصة لدمج 100 ضابط من الأسايش في الهيكلية العامة لقوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية. وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني، لفت خليل إلى أن حوالي 500 من أفراد الأسايش من أبناء منطقة عفرين الذين عادوا مؤخراً إلى مناطقهم سينضمون إلى قوات الأمن العام هناك، معتبراً أن إلحاق هؤلاء العناصر بقوات الأمن في عفرين يأتي كخطوة استراتيجية لتعزيز أمن واستقرار المدينة وإسهاماً في إعادة ترتيب الملف الأمني محلياً. وفي هذا السياق أكد نائب محافظة الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق مع قسد أحمد الهلالي أن العمل يتواصل بشكل حثيث لتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة، مؤكداً في تصريحات إعلامية أن هناك تقدماً ملموساً في ملف دمج عناصر الأسايش، وأشار إلى أن العملية دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي حيث بدأت المقابلات والإجراءات الإدارية وفق الأنظمة والقوانين المعتمدة في وزارة الداخلية. يعد بدء التنفيذ الفعلي لدمج قوات الأسايش في وزارة الداخلية خطوة مفصلية في مسار إعادة هيكلة الملف الأمني بالحسكة، لتتجه الأنظار بعدها نحو استكمال باقي الإجراءات الإدارية والأمنية لضمان انتقال سلس وكامل لمسؤولية حفظ الأمن والنظام العام إلى مؤسسات الدولة الرسمية.
0: هذا الموضوع رحب بدكتور فادي حيلاني مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية معنا مباشرة من واشنطن، مرحبا بك. وأرحب ببدر ملا رشيد مدير مركز رامان للأبحاث والاستشارات معنا مباشرة من القامشلي، مرحبا بكم. أبدأ معك سيد بدر للحديث عن الصيغة التي تم التوصل إليها بين دمشق وقسد للوصول إلى مرحلة دمج الأسايش بوزارة الداخلية.
2: تحياتي لكم أستاذة ديما ولضيوفنا الأعزاء والضيف الكريم. منذ توقيع اتفاقية 29 كانون الثاني بدأت الخطوات العملية التي باتجاه يعني دمج محافظة الحسكة ودمج قوات قسد والمناطق التي كانت تسيطر عليها ضمن هيكلية الدولة. بداية كان هناك ربما معوقات تتعلق تشكيل الأرضية التي يمكن رسم المسار، سواء كان على المسار الإداري الأمني العسكري في المنطقة وبدء الخطوات الأولى، ولكن يبدو أن هناك حدثت توافقات جيدة بين قسد أو الأجهزة الإدارية في الإدارة الذاتية من جهة والحكومة السورية من جهة أخرى، ولاحظنا أن هناك دقة جيدة من الطرفين في كيفية إدارة الملف، بالأخص البدء بخطوات غير حساسة كانت تتعلق بتعيين المحافظ ولاحقا مدير الأمن العام نائب مدير الأمن العام، وهناك حركة جيدة بين الطرفين، يعني هناك زيارات مشتركة من قبل مدير الأمن العام في الحسكة ونائبه، سواء كان داخل محافظة حسكة شهدنا أكثر زيارة لهم إلى مدينة رأس العين قبل يوم، وهي كانت ربما أكثر المناطق حساسية التي يمكن أن يحدث فيها اللقاء أو يحدث فيها تواجد لهيكل الطرفين أو لممثلي الطرفين لنقول، ونجحت هذه الزيارة. لذا اليوم يبدو أن الاتفاقية وصلت إلى أكثر الملفات حساسية وهو الملف الأمني، حتى بعد تجاوز جزء مهم من الملف العسكري عبر تشكيل ألوية وفرقة الاستشراف من الجنود السابقين من قسد ضمن 3 أولياء في المحافظة، حيث تم خطو معظم الخطوات في هذا الملف أيضا.
0: طيب كيف ستفرز سيد بدر، كيف ستفرز وتوزع عناصر الأسايش بناء على هذه الخطوات بعد استكمال عملية الدمج؟
2: يعني يبدو أن هناك خطوة بالنسبة من سواء كان من طرف الحكومة بشكل رئيسي ولاحقا قسد، الخطوة الرئيسية أن يكمن في تشكيل يعني السير الذاتية لعناصر سواء كانت الأسايش أو قسد ولاحقا هيكلتهم ضمن هيكلية إدارية وعسكرية متوافقة مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بشكل رئيسي. وهذه الخطوات مثل ما ذكرت في قسد تم اتخاذ خطوات جيدة، حيث هناك لقاءات بين قادة الألوية التي تم تشكيلها وقادة العسكريين في بقية الألوية والفرق السورية، تحدث في دمشق وتحدث في حلب بشكل دوري جيد. اليوم هنا نتجه إلى الملف الأمني وهو ملف حساس. هذه الخطوة ستشكل الأرضية الأولى في هيكلية القوات المرتبطة بقسد أو الإدارة الذاتية بشكل رئيسي. لاحقا سيبدأ ملف حساس آخر، أن هناك المناطق ضمن محافظة الحسكة خارج المناطق الكردية أو المناطق التي بقيت تحت سيطرة الدولة الآن، سواء فيما يتعلق بالشدادة، مبروكة، تل حميس، تل تمر. هذه المناطق لا ندري إن تم تشكيل هياكل أمنية بشكل كامل في ضمن وزارة الدفاع وسيتم دمجها بشكل كامل، أو سيتم إعادة هيكلة جديدة في تلك المناطق مع ما تم تشكيله.
0: سأعود إليك إلى هذه النقطة ومسألة آلية الدمج، لكن دعني أن أتطرق مع ضيفي دكتور فادي فيما يتعلق بحزمة التعديلات التي أقرها البنتاغون على موازنة وزارة الدفاع. من ضمن هذه التعديلات دعم قسد، ما شكل هذا الدعم؟
3: نعم، أولا مساء الخير لحضرتك والضيف الكريم والسادة المشاهدين. طبعا هذا الدعم الذي يأتي ضمن موازنة وزارة الدفاع هو ضمن ما يعرف بموازنة مكافحة الإرهاب، وبالتالي هذه الموازنة مواجهة لتدريب القوات، إصلاح السجون، وكل ما من شأنه مكافحة داعش. واسم البرنامج بالحرف هو صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة تنظيم داعش، أي أن هذه الأموال ليست مخصصة لقوات بعينها بمقدار ما هي مخصصة لبرنامج يقوم على مكافحة داعش، وطبعا تأهيل البنية التحتية والعسكرية لتنفيذ هذا البرنامج ومكافحة هذا التنظيم. ومن هنا هذه الأموال تصرف بحسب هذا القانون ضمن موازنة وزارة الدفاع دون المرور عبر الكونغرس، لأنها ضمن الموازنة المعطاة لوزارة الدفاع، ولكنها تصرف لقوات كما يعني يصفها القانون، قوات شركة يتم التحقق من خلفيتها طبعا وتجري عمليات التدقيق والتحقق في هذا المجال. وبالتالي كيف سوف طبعا يؤثر ذلك الاندماج على يعني هذه الموازنة؟ هذه الموازنة صالحة للعام 2026.
0: طب كيف ستصرف هذه الموازنة اليوم بعد دمج، بعد يعني خطوات دمج قسد بالحكومة؟ هل سيكون ستصرف بشكل منفرد للحكومة أم لقسد؟
3: سوف تصرف طبعا بشكل عام، لن تصرف للحكومة إلا يعني لا تستطيع صرفها وزارة الدفاع للحكومة بشكل مباشر إلا بعد موافقة الكونغرس، لأن هذه تصبح دعم من حكومة إلى حكومة، وهذا ليس الحال في موضوع الموازنة المخصصة في برنامج وزارة الدفاع. برنامج وزارة الدفاع كما ذكرت هذه الموازنة تصرف بدون المرور عبر الكونغرس، لأنها لا تصرف لحكومة دولة أجنبية كما هي الحال لو أنها قررت أي وزارة الدفاع منح هذه الأموال إلى حكومة دمشق، ولكنها تصرف إلى طبعا قوات شريكة في مكافحة الإرهاب، ونقصد هنا طبعا قوات سوريا الديمقراطية في هذه الحالة. الآن نحن أمام نموذج يشبه النموذج العراقي، يعني الدعم الأمريكي المالي في وزارة الدفاع هو أيضا ضمن برنامج مخصص لإعادة تأهيل بعض البرامج في وزارة الدفاع العراقية وليس كلها، ونتحدث هنا عن برنامج مكافحة الإرهاب. فتدعم الولايات المتحدة الأمريكية جهاز مكافحة الإرهاب في الجيش العراقي بشكل مباشر، ولا تصرف هذه الميزانية للجيش العراقي أو للحكومة العراقية. وبالتالي على الأقل في الفترة التي نتحدث عنها في العام 2026 سيتم صرف هذه الأموال 135 مليون دولار يعني القسم من الجيش السوري، وهنا نتحدث عن قسد سابقا إذا صح التعبير، الذي جرى التحقق منه والتي تعتبر إلى الآن قوات شريكة للولايات المتحدة. ولكن هنا يعني يجب أن نضع يعني موضوع مهم جدا، أن هذه الأموال تصرف طبعا بإشراف أمريكي على هذا البرنامج بالتحديد، يعني كل ما يتعلق بإصلاح السجون، بإعادة شراء آليات معينة لهذه السجون أو لقوات حرس السجون على سبيل المثال، وكل ما يتعلق بتنظيم داعش وقوات تشرف على هذا البرنامج من القوات الشريكة التي كما ذكرت جرى التحقق من خلفيتها تستفيد من هذه الأموال، ولكن ليس طبعا الحكومة السورية بطبيعة الحال، لأن هذا يحتاج إلى موافقة مباشرة وقانون خاص من الكونغرس، وهو معروف بطبيعة الحال بأنه دعم من دولة إلى دولة، ولكن هذا ليس الحال في هذا البرنامج الذي أتحدث عنه.
0: طيب سيد بدر، أعود معك لمسألة الخطوات بعد عملية الدمج، ماذا عن الرواتب؟ هل ستكون موحدة مع رواتب وزارة الداخلية أم هناك ربما حسابات أو ربما ترتيبات أخرى لهذه الخطوة؟
2: بالإضافة إلى ما ذكرتي وضيف الكريم فيما يتعلق بالواردات التي كانت تأتي إلى قصد الحل، الوضع الحالي من قبل يعني البنتاغون والجيش الأمريكي الذي كان متواجدا في الوضع الحالي بشكل رسمي، ليست هناك قواعد أمريكية متبقية في المنطقة، ولا ندري إذا كان هناك يعني نقاط تنسيق للقوات الأمريكية لا يتم الإفصاح عنها ستدير هذه العملية أو ستكون مشرفة حتى على عملية الدمج أو على عملية استقبال الحوالات المالية وإعادة صرفها. ما يتم تداوله حتى الآن فيما يتعلق بالرواتب التي يتم صرفها لقوات قسد فالتي اندمجت ضمن وزارة الدفاع، يتم تداول أن هناك دفع لرواتبهم من قبل وزارة الدفاع مع التأمين الناقص الذي كان هو بحدود $200 بين ما يختلف بين سعر السوق السوداء والسعر الرسمي لصرف الدولار، يتم تأمينه من قبل الإدارة الذاتية أو الجناح العسكري أو ما يتبقى من قوات سوريا الديمقراطية وميزانية لها، فيتم تغطية النقص من هناك، بالإضافة إلى أو قوات الأمن أو الأسايش حتى الآن تتسلم رواتبها من الهيكل الإداري التابع للإدارة الذاتية، ولكن ما يتم تداوله أن هذا الأمر أو الدفعات المالية أيضا تم تنظيمها أو دمجها مع وزارة الداخلية، وأيضا هناك بعض النقص فيما يتعلق بالكمية أو بالمبلغ يتم تداركه من قبل الإدارة الذاتية بمبالغ يعني قليلة، هي عمليا بالعملة القديمة ربما 300,000 أو 400,000 200,000 حسب السلم الرواتب. لذا حتى الآن هناك يعني لا أعتقد أن موضوع يعني هو ربما يشكل غبنا على العناصر الذين انضموا إلى هذه القوات فيما يتعلق برواتبهم، حيث أن هناك يعني نوعا ما لبكة فيما يتعلق بكمية أو المبلغ الذي يستلمونه، ولكن يبدو أن تم خلق آلية لربط تمويلها وإدارتها المالية ومصاريف هذه القوات من قبل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية السورية حتى الآن.
0: طيب كم كانت تتقايض عناصر الأسايش سابقا؟
2: يعني هناك مبالغ بين مليون و800,000 إلى أكثر من 3 ملايين وأكثر، يعني كان بين ما يقارب $170 في سعر الصرف آنذاك حتى $300-$350 حسب يعني، وهذا سعر اختلاف سعر الصرف اليوم اختلاف سلم الرواتب هو ما يتم تداوله أنه يتم صرف ذات سلم الرواتب الذي كانوا يتقاضونه سابقا، ولكن المبلغ الذي يأتي من دمشق هو نوعا ما أقل مما كان يتم تسليمه سابقا، ويتم تدارك هذا المبلغ بمبالغ تبلغ مثل ما قلت 200,000 أو 150,000 300,000 حسب العنصر وموقع الإداري، حيث كل موقع إداري أو موقع منصب يعني التراتبية الأمنية والرتب العسكرية يختلف فيها سلم الرواتب، فيتم تغطيته من قبل الإدارة الذاتية حتى الآن. هذا ما يتم تداوله، ولكن المعلومة جزء منها دقيق بالضبط، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي، يعني لذا هناك تباين في تطبيق هذه الآليات حتى الآن.
0: دكتور فادي، هذه الخطوات التي تسير الآن فيما يتعلق بعملية الدمج، كيف تنظر إليها واشنطن، وهل ما يجري اليوم تحت مراقبة أمريكية؟
3: هي تحت مراقبة أمريكية واضحة، وبالتالي لذلك دائما يعني هناك مراقبة لعملية الدمج، مراقبة أيضا لعملية إعادة هيكلة الجيش السوري. وهنا يعني توضيح نقطتين فقط يعني في موضوع طبعا هذه الرواتب وهذه الميزانية. يعني من ناحية عامة ومن ناحية القانون، هذا القانون يتيح المجال طبعا لوزارة الدفاع أن تستمر بصرف الرواتب وأيضا بصرف جميع يعني المستحقات التي تتعلق ببرنامج مكافحة الإرهاب كما ذكرت، حتى لو اندمجت قسد داخل الجيش السوري. ولا ننسى بأن هذه الموازنة، أقصد موازنة وزارة الدفاع، صدرت في ديسمبر 2025 وهي تتحدث عن العام 2026 بالكامل. الآن في العام 2026 نحن نتحدث عن آلية دمج، وبالتالي هذه الآلية تتيح لهذا يعني لوزارة الدفاع كما ذكرت أن تستمر في صرف الرواتب وصرف المستحقات وإعادة التأهيل للسجون وما إلى ذلك ضمن آلية مراقبة مطلوبة من الكونغرس، حيث يتم التحقق بأن هذه الأموال يتم صرفها ضمن هذه البرنامج. ولكن ما يتم الآن في طبعا المسودات، القرار الذي يطلب طبعا تجديد هذه الأموال هو أن يكون هناك توجه لصرف هذه الأموال لإعادة تأهيل الجيش السوري طبعا في الأعوام القادمة. ولكن هذا مرتبط بنقطتين مهمتين. النقطة الأولى، وهنا نتحدث عن آلية المراقبة، هي أن يعطي وزير الدفاع في نهاية العام الذي العام 2026 في ديسمبر بالتحديد أن يعطي إحاطة للكونغرس عن عمليات الدمج التي تمت بين قسد قسد بشكل عام والجيش السوري. هذه نقطة أولى مهمة. في نفس مسودة القانون الذي نتحدث عنه مطلوب من وزير الدفاع أيضا إحاطة الكونغرس بالتواجد الروسي في حميميم لدى للكونغرس الأمريكي، ومدى إمكانية أن يشكل هذا التواجد، خاصة في ظل معطيات تقول بأن روسيا في اليومين الماضيات يعني قامت بإرسال معدات عسكرية جديدة وقامت بتحديث القاعدة العسكرية. تريد إحاطة من وزير الدفاع الأمريكي عن مدى تشكيل هذه القاعدة في حميميم تهديد على القاعدة الأمريكية في إنجرليك في تركيا، وأيضا على طبعا الحرب الأوكرانية والتواجد الأمريكي بشكل عام في المنطقة. على وزير الدفاع أن يعطي في ديسمبر إحاطة وتقارير غير سرية للكونغرس حول موضوع الدمج أو على موضوع طبعا التواجد الروسي في سوريا، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا بشكل كامل. بناء على هذين المعطيين، الاندماج وموضوع روسيا في سوريا، سيتم إقرار الميزانية في العام القادم، وبالتالي هنا قد نشهد تحول. هل يكون هناك توجه أمريكي لصرف المستحقات إذا صح التعبير، أو موازنة مخصصة للحكومة السورية؟ هذا سوف يحتاج إلى بند وقانون خاص من الكونغرس. ولكن السيناريو الآخر هو أن تستمر الولايات المتحدة في دعم برامج محددة تتعلق بمكافحة الإرهاب كما ذكرت ضمن هيكلية الجيش السوري وليس إلى كل الجيش السوري، وبهذه الحالة تلحق هذه الموازنة بوزارة الدفاع ولا تحتاج إلى طبعا قانون خاص من الكونغرس، لأنه سينظر إليها على أنها دعم برنامج معين وليس دعم إلى الحكومة السورية. طبعا إذا قررت وزارة الدفاع أو حتى الحكومة الأمريكية صرف مبلغ معين إلى الحكومة السورية لدعم الجيش السوري، هذا طبعا سوف يحتاج إلى أمرين، كما ذكرت هذه الإحاطات من وزير الدفاع في ديسمبر في 2026، وأيضا تحقق أمني ومراجعات أمنية للجيش السوري الحالي، ومدى طبعا إمكانية أن تكون هذه المستحقات المالية تصرف في البرامج التي تتحدث عنها الولايات المتحدة وليس طبعا لأمور أخرى.
0: طيب
3: وبالتالي هذا يحتاج الكثير من التدقيق والعمل، ولكن كما ذكرت جواب لسؤال حضرتك، موضوع آلية التدقيق هي تخضع لنوعين من الآليات، آلية التدقيق في الاندماج وأيضا موضوع التواجد الروسي في سوريا.
0: طيب سيد بدر، متى يتوقع بحسب المعطيات، متى يتوقع استكمال عملية دمج الأسايش بوزارة الداخلية؟ هل هنالك تحديات، ربما معوقات تواجه هذه العملية بحسب المعطيات؟
2: أعتقد أن المعوقات هي كانت السبب الرئيسي في عدم نجاح اتفاق 10 آذار ولاحق محاولات التفاهم السابقة وصولا إلى الأحداث المؤسفة في 17-18 كانون الثاني ولاحقا اتفاقية 29 كانون الثاني. حاليا ما نشهده هو بالعكس الوصول إلى أرضية توافق وخطوات عملية من الجانبين حتى الآن، ووصولا إلى آليات ترقيق السيارة الذاتية للعناصر، ما يمكن أن يشكل لاحقا ربما معوقا أو ربما يحتاج إلى التأني في تطبيقه كيفية دمج مناطق محافظة الحسكة بالكامل، يعني المناطق شمال يعني المناطق السيطرة المختلفة حاليا تحت سيطرة ما تبقى، لأن قصد لم يتم حلها ولم يتم إعلان الحل أو لم يتم دمج هذه المناطق تحت سيطرة عسكرية أو أمنية كاملة حتى الآن. فربما إذا ما شهدنا التحقق كامل سير هؤلاء العناصر وتم دمجهم يتم الحديث ليس عن يعني هو ما تحدث به نائب المحافظ عن 10,000 عنصر، ولكن ربما هناك 3,000 إلى أكثر من 5,000 تقريبا عنصر يتم تثبيتهم، ولا ندري كم هو عدد العناصر الذين سيتم دمجهم، سواء هناك الكثير من هذه العناصر التي ستقدم الآن بالأساس هي من مناطق الشدادة وتلحميز وريف الحسكة يعني، وربما يتم إضافة عناصر أخرى تم حاليا دمجهم في الهيكل الموجود هناك بعد السيطرة الحكومة عليها. هذا هو المعوق أعتقد الرئيسي يعني بعد عملية إكمال عملية السبر والامتحانات أو الامتحان الذي يتم يعني تقديمه حاليا من قبل العناصر، إذا انتهى أعتقد المعوق الرئيسي هو هذا، ونتيجة وجود سيطرة جيدة من قبل الحكومة في دمشق حتى على تلك المنطقة أعتقد أنها سيكون تجاوزه بشكل
0: بالتالي سلس. بالتالي سيد بدر، بعد يعني بدء دمج مؤسسات أخرى كوزارة الزراعة، هل نحن فعلا أمام مسار متكامل لعملية دمج الوزارات التي تأخذ طابع اقتصادي وحتى عسكري وأمني؟
2: يعني هناك دمج مثل ما ذكرتي في وزارة سواء كانت الصحة التربية وبقية الوزارات يتم الحديث أو المديريات هنا عن دمجها، العملية تحدث بالأخص فيما يتعلق بوزارة الزراعة، سنشهد ربما تعاونا جيدا، وهو أن قصد أو الإدارة الذاتية هذا العام لم تعلن من طرفها أي تسعيرة لاستلام القمح كما كان في السنوات السابقة، يعني طيلة أكثر من 10 أعوام كان هناك تسعيرة يتم يعني قصد أو عفوا الإدارة الذاتية تطرحها، وهناك تسعيرة من قبل النظام السوري في دمشق. هذا العام هو العام الأول هناك تسعيرة موحدة في سوريا للقمح، هذا مؤشر على هناك وجود يعني اتفاق بين الطرفين على هذا الأمر، لذا أعتقد أن بقية يعني
0: باختصار شديد، لماذا لم يشهد حتى الآن الملف القضائي دمجا مماثلا حتى الآن؟
2: يعني الملف القضائي يبدو أن هناك كان من يعني أكثر الملفات الذي هو حساسية في موضوع يعني الكفاءة والتقادم، يعني ما يتعلق بالقضاء هو ليس كملف التعليم أنه يعني هناك إمكانية مثلا لخلق فرضا كمية جيدة وعدد جيد من المدرسين خلال دورات مكثفة، ولكن ليس هناك إمكانية من خلق يعني قضاة أكفاء خلالهم بدورات مكثفة. الأمر الآخر أن القضاة الذين كانوا في المربعات الأمنية في الحسكة ودمشق قبل سقوط النظام هم قضاة بشكل رئيسي بعثيين مرتبطين بالنظام البائد بشكل وثيق، ولا يمكن إعادتهم بشكل كامل إلى هيكل الإداري أو الهيكل القضائي في المنطقة، لذا هذين العاملين كانا عاملين رئيسيين في إحداث نوعا ما نوع من الارتباك ونوعا ما من التوتر، ليس كبقية الملفات أخرى. يعني دمج هيكل قسد مع هيكل الحكومة الجديدة ممكن، ولكن عندما نتحدث عن هيكل سابق بالكامل هو مكون من النظام البائد مثل القضاء فهو ربما كان الأصعب نقطة.
0: نعم دكتور فادي، أود أن أختم معك فيما يتعلق بنقطة التي ذكرتها قبل قليل، دور واشنطن في المرحلة القادمة، هل ستكتفي واشنطن بدور المراقب أم ربما سنشهد لها دور متعلق في تدليل ربما أي عقبات قد تواجه المرحلة القادمة؟
3: تقوم واشنطن بدورين حقيقة، هي تقوم بدور المراقب ودور الداعم، وهذين الدورين لا ينفصلان الواحد عن الآخر. يعني بشكل عام في القانون الأمريكي حتى تستطيع الولايات المتحدة أن تدعم يجب أن يكون هناك آليات مراقبة تتحقق من هذا الدعم. في الوقت الذي نتحدث عنه وضمن موازنة 2025 كما ذكرت التوجه كان لدعم موضوع مكافحة الإرهاب وما إلى ذلك، ولكن هناك نية أو رغبة في بعض أعضاء الكونغرس أن يتوجه هذا الدعم إلى دعم مؤسسات أكثر أكثر لهيكلية الجيش السوري، خاصة فيما يتعلق بموضوع العلاقات أو التعاون الاستخباراتي الأمريكي السوري فيما يتعلق أولا بمكافحة داعش وأيضا عدم عودة إيران إلى سوريا. هناك طبعا رغبة أمريكية في أن لا تعود سوريا يعني جسر كما كان يقال عنها سابقا، وتهريب أسلحة من بين إيران إلى حزب الله وما إلى ذلك، ولذلك هناك رغبة أمريكية في أن يكون التعاون تعاون عسكري واستخباراتي على المستوى المؤسساتي. في الوقت الحالي نتحدث المعطيات الموجودة ضمن القانون السابق كما ذكرت الذي صدر في العام 2025 بما يخص هذا العام هو دعم مكافحة الإرهاب، وقد يستمر على الأقل في المرحلة الراهنة في هذا البرنامج، وحتى لو جددناه يعني تم تجديد هذا القانون في العام القادم ربما يأخذ يعني نفس السياق أو يتم توسيعه. ولكن موضوع المراقبة هي ملزمة لصانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية لمراقبة موضوع آلية الدعم وما إلى ذلك. وأنا موضوع يعني تطرقت لموضوع طبعا الوجود الروسي في سوريا، لأن هذا يدخل ضمن حزمة المراقبة التي نتحدث عنها وهي ضرورية طبعا لصرف هذه المستحقات كما ذكرت.
0: شكرا جزيلا دكتور فادي حيلاني مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا بدر ملا رشيد مدير مركز رامان للأبحاث والاستشارات، كنت معنا من القامشلي، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل دور غرف التجارة والصناعة في المشهد الاقتصادي السوري.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: التقى الرئيس أحمد الشرع وفدا من غرف الصناعة والتجارة في دمشق وريفها لبحث ملفات اقتصادية مرتبطة بالقطاع الخاص، وذلك في قصر الشعب بدمشق وبحضور وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظي دمشق وريف دمشق. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم مسار التعافي الاقتصادي، كما ناقش التحديات التي تواجه الصناعة والتجارة المحلية وسبل تدليلها بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الاستثمار والنمو المستدام. وينضم إلينا براء رباح، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك، وأرحب بمحمد علبي باحث اقتصادي معنا مباشرة من ألمانيا. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد براء للحديث عن لقاء الرئيس أحمد الشرع بوفد من غرف الصناعة والتجارة في دمشق. كيف يمكن قراءة هذه اللقاءات وطبيعة هذه اللقاءات التي تمت في هذا التوقيت تحديدا؟
1: مساء الخير، شكرا للاستضافة. مساء الخير. باعتبار السيد الرئيس إنسان متابع جدا لكل الأحداث داخليا وخارجيا، ما شاء الله، يعني ما شاء الله كل مقابلاته بيكون هو حافز لنا كغرف تجارة وصناعة. نحن طلبنا كذا مرة يعني يكون موجودين دائما متابعين لجميع القطاعات الصناعية والتجارية، فكان طلبنا مجاب فورا، واجتمع معنا تقريبا أول مرة تقريبا شي ساعتين، ثاني مرة اجتمع تقريبا مبارح قريب الساعة ونص، كتب كل شيء. إنسان جدا متابع، ويعني ما شاء الله، يعني هو بحفزك غرف تجارة وصناعة أنه تكوني أنت، باعتبار هو يعني حكى شغله كثير مهمه، انه بجميع سفراته واتصالاته الخارجيه دائما بيحكي باهم شغله هي مشكله التجاره والاستيراد والتصدير. يعني هذا اهم شيء. كل حكى امبارح كل عجز تجاري، نحن بنحس انه دائما نحن عندنا عجز تجاري، هو بيعتبره كل عجز تجاري مقابله فرصه استثماريه. نحن يعني نحن شايفين مثلا، نحن باعتبارنا شايفين هذا الوضع مثلا امور سيئه، الامور التجاريه سيئه، لا تماما، هو ما شاء الله بيكون انسان دائما متابع وسباق بالافكار الجديده. طيب هذا يعني اهم.
0: طيب كون الرئيس الشرع اجتمع بغرف التجاره والصناعه، دعنا نتحدث عن الدور الذي يؤديه فعلا او تؤديه غرف التجاره والصناعه اليوم في دعم النشاط الاقتصادي في سوريا.
1: بدعم بكل مجالات. هو الفكره الاولانيه، الفكره الاهم، انه نحن يعني مو طالبين دائما نحن من الغرف التجاري، يعني الحكومه، نحن دائما نطالب، يعني هي الفكره انا كثير بدي ركز عليها، انه ما نكون نحن دائما نطالب الحكومه والرئيس وسياده الرئيس بالتشاركيه، لازم نحن نكون سباقين. يعني نحن شو عنا؟ نحن دائما طالب صانع القرار انه يكون هو يحل مشاكل الدوله جديده، ونحن لازم نوقف معها. يعني انا هذا رايي، نحن لازم نوقف مع الدوله، مو بالضروره دائما نكون سباقين نحن بحل مشاكل الدوله. نحن كثير عندنا مشاكل بغرف التجاره، كوننا نحن قريبين جدا من السوق. ما شاء الله، هلا مثلا عندك وزير الماليه بتطلبي منه اي امر، يعني هو بيحضر لعندك على الغرفه، بيقول لك انا خادم لهالناس، هي شو بتحب وشو انا مستلزمات القرارات، تعديل قرارات، هذا دائما هو يعني سباق لها.
0: طب دعنا نستمع الى رايه
1: دائما في
0: طيب ساعود اليك لهذه النقطه، دعني نستمع الى سيد محمد، كيف تنظر لهذه طبيعة هذه اللقاءات التي جرت بين الرئيس الشرع وغرفة التجارة والصناعة؟ ما الدور الذي تمثله فعلا هذه الغرف على القطاع الخاص؟
2: هلا أول شيء تحياتي لك ديما وللسادة
0: أهلا.
2: والسيدات المتابعين والضيف الكريم. هلا من الإنصاف القول أن غرف التجارة والصناعة يعني ما كانت غائبة تماما عن المشهد الاقتصادي خلال الفترة الماضية، يعني نجحت بعدة محطات بالدفع باتجاه عدد من القرارات اللي طالبوا فيها الصناعيين والتجار، مثل معالجة بعض ملفات القروض، الإعفاءات المتعلقة بإعادة تأهيل المنشآت المتضررة. هي القرارات كلها كان وراها كمان عمل، يعني لا شك في ذلك، من غرف التجارة أو سواء من غرف الصناعة والتجارة، إضافة إلى أنه أيضا ضغوط من طرف غرف الصناعة ساهمت في الوصول إلى النشرة الجمركية الجديدة يلي حملت يعني نوعا ما طابعا حمائيا نسبيا دعما للإنتاج المحلي، وهذا بيدل على أنه الغرف لسه قادرة تأثر في بعض الملفات وقادرة أنه أيضا تدافع عن بعض مصالح أعضائها. بس التأثير شيء والاستقلالية شيء تاني، يعني حتى الآن عم نشوف أنه في مؤشرات كثيرة بتدل على استمرارية الوصاية على التنفيذية على هذه المؤسسات. ومن الأمثلة المهمة يعني مثلا حاليا الاجتماع الأخير بنشوف مثلا في تمييز جغرافي، عم نشوف دائما في اهتمام اكبر بدمشق وريفها بغرف التجاره والصناعه فيها اكثر من محافظات اخرى. عم نشوف كمان مثلا ما حصل في غرفه صناعه حلب قبل فتره، اعتقد في اكتوبر او نوفمبر الماضي، حيث تقدم عدد كبير من اعضاء مجلس ادارتها، من اعضاء مجلس اداره صناعه حلب، غرفه صناعه حلب، باستقالتهم، ولكن رفضت يعني من طرف وزير الاقتصاد بوقتها. بغض النظر هلا عن تفاصيل الواقعة، بس المبدأ بحد ذاته يعني بيثير إشكالية
0: لكن تفاصيل
2: مؤسسية.
0: واقع
2: لأن الأصل
0: مهمة سيد محمد، ما أسباب هذا التمييز المرتبط بغرف تجارة وصناعة حلب؟
2: هلا بشكل عام التشوهات التي خلقتها الحرب وخلقها اقتصاد الحرب ادى الى هروب لرؤوس الاموال ولبعض الصناعيين وبعض التجار الى دمشق والى ريفها، كونها كانت يعني نسبيا اكثر استقرارا. هلا بعد سقوط النظام يبدو ان السلطه يعني تفضل التعامل مع حاله من المصالح الواضحه لدى هؤلاء الذين يعني يعتبرون نسبيا أكثر، يحظون نسبيا باستقرار أكبر مما يحظى به آخرون في حلب مثلا أو في حمص أو في الجزيرة أيضا، حيث هناك الكثير من المطالب، وهذه المطالب تزعج يعني تصبح فيما بعد تتحول إلى نوع من الإزعاج، يعني هكذا تعتبره السلطة، رغم أن وظيفة غرف التجارة والصناعة الأساسية هي تمثيل مصالح القطاع الخاص، والتمثيل مرتبط طبعا جغرافيا بالمدن التي تأتي منها هذه الغرف.
0: طيب سيد براء، إلى أي مدى تمتلك فعلا غرف التجارة والصناعة فعلا استقلالية القرار؟ يعني ذكر قبل قليل ضيفي بأن هنالك تمييز بين المحافظات.
1: يعني عفوا، نحن دائما صايرين غرف التجارة والصناعة بين مطرقة السوق وسندان الوزارة، دائما مطالبين. نحن دورنا دور يعني تحفيزي، بنكشف السوق للوزارات، ما بنحسن نحمل غرف التجارة والصناعة، لأنه هي مو هي مصدر قرار بالنهاية، هي غرف التجارة والصناعة نحن بنكون مساعدين. يعني ما فينا نقول انه والله غرف التجاره والصناعه مهمه شيء بحلب وحمص، بحمص وحما، كون كمان في عندك مشكله كثير كبيره انه يعني 30 60 70% من واردات الحكومه، هذا الحكي طبعا بال 2025 2024، واردات الحكومه من ماليه دمشق. يعني نحن بدنا نطالب انه والله نقول ان نحن دائما نجلد انفسنا انه مهمشين، ما في تشاركيه لغرف التجاره، بس حلب وحمص، حلب ودمشق هي
0: طب
1: اللي
0: الى اي مدى تمثل غرف
1: المراكز القويه
0: مصالح
1: فيها. هذا شيء
0: التجار
1: طبيعي كمان.
0: والصناعيين في مختلف المحافظات؟
1: عفوا،
0: الى اي مدى تمثل فعلا هذه الغرف مصالح جميع المحافظات في غرف التجاره والصناعه؟
1: غرف التجاره. هلا نحن نحكي على غرفه تجاره دمشق. غرفه تجاره دمشق بتمثل شريحه كبيره من من من تجار وصناعيين. اكبر يعني استثمارات هي يعني كمان مو ذنبني انا والله كغرفه تجاره او غرفه صناعه. طيب. انه بيجوا مستثمرين من دول الخليج او من دول اوروبيه بيطلبوا دائما استثمار بدمشق. هي العاصمه يعني. هلا طبيعي انه نحن لازم نحول اتجاهات ثانيه لغرف صناعات درعا. كمان درعا مو بزراعتها وانتاج الزراعي كمان، هذا لازم نحن كوزارات. بس انا ما بطالب غرف التجاره والصناعه، ودائما نحن نجلد انفسنا احنا مقصرين.
0: سيد محمد، هل غرف الصناعه اليوم والتجاره مستقله في قراراتها؟
2: هلا شوفي استاذه ديما، يعني غرف التجاره والصناعه بتكون مستقله اول شيء لما بتتمتع ب يعني مثل ما قلنا بتتمتع بهيكليه مؤسسيه واضحه، وكمان بنفس الوقت بتتمتع بتلتزم بمعايير معينه في حوكمتها الداخليه. يعني انا كيف بدي امن انه غرف التجارة والصناعة أو حتى النقابات كمؤسسات تمثل مصالح أفراد آخرين في هذا المجتمع فاعلين اقتصاديين
0: يعني
2: آخرين.
0: لها دورا فاعلا في القرار الاقتصادي حاليا؟
2: لا، بس لحتى أوضح لك الفكرة. نعم. أكثر كيف بدي آمن بهذا الموضوع إذا ما كان في انتخابات داخلية داخل هاي الغرف؟ يعني على أي أساس يتم التمثيل؟ في كتير معايير مانا واضحة. دائما كان في تعيين للمجالس، وبعدين عن المجالس صار في ببعض الأحيان انتخابات شكلية للمكاتب التنفيذية، ولكن بالصلب هي مؤسسات تدار من طرف السلطة، وهذه مش إشكالية كبيرة جدا، يعني لأنه غرفة التجارة والصناعة في أي دولة هي مؤسسات تمثيلية للقطاع الخاص.
0: وهل من يمثلها يمثل الطبقة الصناعية والتجارية؟
2: كيف؟
0: هل من يمثلها يمثل الطبقة الصناعية والتجارية أيضا؟
2: يعني لازم يفترض أنه يكون هيك، بس ولكن للأسف يعني عم نشوف سواء في النقابات أو في غرف الصناعة والتجارة للأسف. نعم. يعني حتى الآن لا يوجد توجه نحو انتخابات تمثيلية حقيقية. هي مؤسسات تمثيلية، كيف إذا ما كانت معينة تعيين؟ يعني في شيء غلط.
0: طيب ما هو الدور الحقيقي سيد براء التي تقوم به غرف التجارة والصناعة، من سواء كان دورها الحقيقي وطبيعة العلاقات ما بينها وبين وزارة الاقتصاد في مسألة القرار الاقتصادي الحالي؟
1: بس إذا بتسمحي لي بدي أعقب. نحن يعني هذا برجع بقول لك إنه نحن دائما نحن بنجلد أنفسنا، نحن معي إنه نحن هلا نحن هذا الوقت نحن تعيينا تعيين. أوكي طيب الحكومة معينة تعيين، يعني الحكومة معينة. نحن هلا هي مشكلتنا صارت إنه نحن معينين، نحن عم ندور على مشكلة التعيين أو مشكلة نحن شو لازم نشتغل على الأرض. يعني شو دور الغرفة بالعمل اللي هي عم تساويه؟ أما نحن دائما استقلاليا نحن مستقلين دائما. يعني إذا أنت بتمسك سماعة التليفون بتدق لوزير بتقول له تفضل عندك اجتماع، بيقول لك أنا حاضر. يعني شو بدك أكثر من إنه تكون أنت ممثل لوزير تطلب منه؟ إمتى كنت تطلب من وزير يحضر على غرفة؟ متى كان وزير مالية يحضر لعندك على غرفة التجارة وتناقشوا وتجتمعوا ناس من جميع التجار والصناعيين يناقشوا وزير مالية وياخذوا قرار، يعني ويسمع القرار. فهذا التعيين انه والله معينين تعيين، يعني بالنهاية نحن عم نشتغل. وقالوا عملوا فسيرى الله عملكم. انت اليوم بدك تشتغل، هل نحن معينين تعيين؟
0: طب كيف تمت التعيينات؟
1: منتخبين انتخاب. تعيينات هي بالنهاية تعيينات نظامية، نحن ما يعني نطينا ببرشوت عفوا بهالكلمة وزنا بالغرفة، كلها تعيينات نظامية اجت. مو والله يعني نحن بدنا ندور على المشكلة ولا ندور
0: ما هي الآلية؟ يعني ما هي المعايير التي اعتمدت؟ بناء على ماذا التعيينات تمت؟
1: طلبنا طلب، يعني طلبنا بالأسماء من قبل السيد وزير الصناعة وزير الاقتصاد. يعني نحن هي مشكلتنا، هل هي الفكره نحن مشكلتنا نحن تعيينا تعيين. انت بدك تشتغل، البلد بدها نمو اليوم، نحن بنضل نحكي بمشاكل جانبيه والمشكله الاساسيه طب البلد ايمتى بدها تنمو؟ لسه نحن عم نحكي مشاكل ما بتؤدي لنتيجه. هلا بالنهايه قاعدين لنهايه التعيين، يعني
0: هل لديكم فتره زمنيه معينه؟
1: مده طبعا مده الاربع سنين موجودين وان شاء الله عم لك انه نحن عم نشتغل، يعني والله يعني تاركين شغلنا وتاركين بيوتنا والحمد لله عم نشتغل. يعني طلبنا من السيد الرئيس،
0: طيب ما هي هذه الانجازات؟ امتى كانت غرفة التجارة والصناعة؟
1: عفوا متى يعني امتى بتحسني تتعدي مع السيد الرئيس جمهورية ساعتين وتناقشي بامور تجارية وصناعية ويسمع منك؟ فنحن هلا مشكلتنا بالتعيين، يعني هي بدنا نتجاوزها رجاء يعني.
0: طيب ذكرت بانكم صدر. تعملون وهنالك خطوات جديه على الارض، ما هي الانجازات التي يتم العمل
1: قلتلك
0: عليها؟
1: قلت لك من شوي، قلت خبرتك انه نحن في مشاكل بالقرارات اللي عم تطلع، عم نحسن ناخذ نحكي مع وزير ماليه، نحكي مع وزير الاقتصاد. ما ما ما عم يقصروا.
0: ما الذي جرى يعني خلال اللقاء؟
1: البلد اليوم 60 سنه دمار، 60 سنه دمار وخراب، بدك عفوا 60 سنه دمار وخراب. نعم. نحن يعني والله يعني رجاء خلي عم بحكي هيك انا بالعامي، بتطلع على وش الرئيس امبارح تعبان، يعني وجهه تعبان، بدنا نقوم معه نحن اللي ضل عم نحكي بشغلات جانبيه امور جانبيه، انسان وجهه تعبان يعني حامل هم البلد. نحن بنرجع منضيف مشاكل ومنضيف مشاكلنا بنحمله اياها له. بدك انت اليوم كغرفه تجاره، كغرفه صناعه، كتاجر، انت بدك تكون على موجود على الارض، انت تشتغل. شو سويتوا انتم يعني عفوا نحن يا التجار شو عم نشتغل نحن بالبلد؟ وين الاستثمارات اللي جبناها للبلد؟ السيد الرئيس هو اللي طلع على الدول وعم يجيب عم يركب الناس بالطياره وينزلوا يستثمروا بهالبلد هي. انت كتاجر، جميع التجار اللي عفوا والصناعيين اللي هربوا منقول بمعاملهم ومادياتهم، طلعوا اشتغلوا وعملوا انتاج برا بالاردن ومصر وتركيا، ليش اشتغلوا؟ يعني لانه هن بس معهم ماده؟ لا، في مقومات للتاجر السوري اليوم والصناعي السوري، في عنده امكانيات، عنده فكر، عنده قوه قلب. هي قوه القلب بتجي منك انت تكون على الارض امورك مرتاحه. ما اقعد انا والله افكر اني انا يعني كيف بدي امن اليوم، يعني انت كتاجر انت بتكون مبادر لهالقصه.
0: طب ماذا طلبتم؟ قلت بانكم التقيتم
1: وتحمل هم مع هم.
0: طيب سيد براء، التقيتم بالرئيس الشرع، ما الذي تم نقاشه؟ ماذا طلبتم؟ ما هي الوعود التي قدمت؟
1: نحن السيد الرئيس يعني انسان ما عملك متابع وبيسجل يعني كل امر بصراحه، يعني الامور كانت نحن طلبنا يعني دائما نطلب التشاركيه ونكون نحن بصناع القرار قبل ما يطلع القرار، نكون نحن كغرفة صناعة وغرفة تجارة مبادرين، يعني باعتبارنا نحن موجودين على الأرض، يعني المعلومة لازم تكون عندنا.
0: لأن هنالك من يقول سيد براء،
1: يكون في عندنا نحكة عفوا يكون عندنا ثقة. طيب. ثقة التاجر الحكومة بالتاجر السوري، هي أهم نقطة. نحن لازم يكون كوزارات يكون عندنا ثقة بالتاجر السوري والصناعي، ما يكون عندنا هالفجوه اللي خلاها النظام البائد 60 سنه. نحن هذا 60 سنه، احنا لساتنا سنه ونص. الشيء اللي صار يعني بالدوله وان كان هلا الاسواق تعبانه،
0: لانه يعني دائما مشكله والله ذكرت بانكم تتحدثون عن
1: السوق تعبان.
0: طب هناك من يقول يعني ما هي ضمانات فعلا بانكم تتحدثون باسم جميع الصناعيين؟
1: شو الضمانات؟ شو بدي ادي ضمانات انا خطيه يعني؟ انا عم
0: بشتغل. كونكم لم تكونوا منتخبين.
1: فوق العملوا في ما في ضمانات. هلا بغض النظر منتخبين، شايفه كيف بنرد بنرجع نقول والله منتخبين ولا نحن معينين؟ نحن عم نشتغل.
0: لذلك نريد ان نشرح.
1: مو والله يعني لا كون في كثير امور، يعني هلا خبرتك من شوي انه عم نحاور الوزراء نحن عم نحاور الصندوق السيادي، طلبنا حضوره لغرفة التجارة، كان ملبى الطلب، كل شيء أمور تقدمت للصندوق السيادي تسجلت وعم ينعمل عليها، بس نحن ما عن لا الحكومة عندها خاتم سحري مارد ولا غرفة التجارة وغرفة الصناعة. بالنهاية غرفة التجارة والصناعة هي عفوا يعني بتكشف السوق يعني بتشرح مشاكل التجار إن كان للوزارات لما لا. فأنت ما بيصير تقولي والله الطالبي بكل غرفة التجارة دائما نحن ما عم لك أول حديث قلت لك إنه مطرقة التاجر وسندان الحكومة، يعني اعتبار نحن في تعب وفي شغل وفي يعني بدنا النتائج مو بيوم وليلة بتطلع.
0: على كل حال يعني لم تجبني عن المشاكل ونقل هذه المشاكل باسم جميع الصناعيين والتجار. طيب دعني أن أذهب إليك سيد محمد عن الطبقة الاقتصادية، من هي الطبقة الاقتصادية فعلا التي تدير غرف التجارة والصناعة؟ هل هي معروفة؟ هل هنالك فئات معروفة؟
2: أستاذة ديما شوفي تاريخيا بسوريا ما كان في مشكلة أصلا بسماع السلطة لهذه المؤسسات أو غيابة عن موضوع القرار، يعني أنا بس بدي أقول

0: كنا بنعرف قصة بدر الدين شلاح يلي كان رئيس غرفة تجارة دمشق، والتسوية مع حافظ الأسد يلي أفشلت إضراب ب 1982. فهي المؤسسات تلعب دور سياسي أيضا. يعني من الخطأ أنه نقول أنه والله هي مؤسسات فقط هي مهنية، ولذلك المطلوب انه تكون هاي المؤسسات تمثيلية وتكون مستقلة، مثل النقابات. النقابات نفس الشيء، كل وحدة منهم بتمثل مصالح فئة من فئات هذا الشعب. الآن عم بتسأليني إذا كانت عم بتمثل هي مصالح أو مراكز أو مراكز يعني ظهور مراكز قرار جديدة،
1: وهي
0: يعني
1: معروفة ومتوافق
0: التوصيل
1: عليها أيضا.
0: إنه يعني حتى الآن لا يوجد بوضوح تشكل لطبقة أو نخبة تجارية واضحة غير مرتبطة بالسلطة، كلها مرتبطة بالسلطة. يعني إما هي من بنية هيئة تحرير الشام نفسها، أو هي يعني أقسمت على الولاء، خلينا نحكيها هيك بصريح العبارة. يعني ف لا في في يعني مقاربة للتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام. يعني أساسا النقابات وغرف المهن وغرف الصناعة والتجارة يعني هي مؤسسات
1: نعم،
0: مجتمع مدني، والمجتمع المدني عم يمثل مصالح فئات من الشعب، من المواطنين. فإذا كانت هي المؤسسات أصلاً معينة من طرف السلطة التنفيذية، كيف أنا بدي أحكي عن تمثيل لمصالح هدول الفئات؟ يعني في شيء ما نورك بان. حتى انا بحترم اللي قاله الاستاذ، يعني جدا انا بعرف انه عم يشتغلوا، وبعرف انه النية حسنة، وبعرف انه هذا كله شيء جيد. بس نحن بدنا نرجع نأسس لعلاقة بين لشراكة بين سلطة وقطاع خاص ومجتمع مدني، ام نريد ان نؤسس لشراكة بين الدولة وليس السلطة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني؟ يعني يجري الحديث باستمرار عن الشراكة بين الدولة وبين الدولة والقطاع الخاص، ولكن ما نراه حاليا هو أكثر شراكة بين سلطة سياسية وقطاع خاص، وهذه مشكلة كبيرة. يعني تبعاتها ستتأتى لاحقا وستتكشف لاحقا. هذا حصل في زمن الأسد الأب، واستمر واتخذ منحنى اكثر حده في فتره الاسد الابن. وشفنا بعدين صعود لطبقه من المحاسيب، يعني اكلت البلد مثل ما بيقولوا بالعامي، من رامي مخلوف لمحمد حمشو لابناء الاخرس. وجزء من هدول الاشخاص تمت اعاده تدويرهم. فلا، في إشكال حقيقي، في إشكال في تمثيل مصالح المواطنين سواء كانوا تجارا أم صناعيين، في إشكال في تمثيل مصالح الفئات العاملة. يعني إذا كنا عم نحكي عن نقابات واتحادات، في غياب كامل للحياة السياسية بالبلد. فمن الطبيعي إنه نحن عم نعيد إنتاج رأسمالية محاسيب جديدة.
1: طيب سيد رباح، فيما يتعلق بالمستثمر المحلي والدولي، كيف تنظر الحكومة إلى المستثمر المحلي مقارنة بالمستثمر الدولي؟
2: عفوا برجع بدي كرر اعتراضي على الكلام اللي قاله الأخ، إنه نحن عم نرجع نعيد. يعني احنا كحكومه هلا انت برايك عم تعيد ما انتجته حكومه الاسد؟ هذا حكي يعني والله خلصنا منه، والله تعبنا، يعني حاجه لسه نفس الكلام عم
0: طيب
2: ينعاد
0: اعطيني
2: ويتكرر.
0: الحجه، يعني
2: خلينا
0: قل لي
2: نطلع
0: شو هي
2: بشيء جديد
0: الحجه يا
2: رجاء.
0: استاذي.
2: ما في الحجه اللي حتشوفها قدامك ما حتحسن انت. ما نحن ما بدنا يعني نحكي كلام هيك بالمطلق ونلقي اتهامات هيك جزافا، والله انه رح نرجع نحن نحط
0: يا استاذ.
2: يعني
0: هي سيرورة
2: عن اليوم
1: حمشو.
2: اليوم رئيس الغرفه عندنا، رئيس الغرفه عندنا عصام، الاستاذ عصام غريواتي. يعني انه بدنا نقعد نحن نعيد ولا وزير اقتصاد انه
1: طيب
2: نحن ندور
1: ماذا
2: ونعيد
1: عن حمشو؟ هل هو ايضا موجود في غرف الصناعه والتجاره؟
2: ما له موجود ولا ممثل. هو الاستاذ عم يقول انه والله نحن رح نرجع نعيد وندور ونكرر. هذا الحكي يعني والله العظيم خلصنا منه، يعني انتهينا تعبنا، يعني نفسيا تعبنا، ما عم نحسن ننتج نشتغل، يعني دائما الكاسه فاضيه. يعني خلص والله يعني نحن هلا نحن كحكومه عم نرجع ندور انفسنا لانه تعيننا تعيين

0: يعني هذا حكي اول عم يحكي الاخ، نحن تعيينا تعيين من قبل، فنحن بنرجع بندور انفسنا كوزاره وزارات وكل هالشغل اللي عم يشتغلوه يعني والتعب اللي عم يتعبوا 24 ساعه، المحافظ ما بينام ما بينام يعني ولا اليوم وزراء ما عم تنام ببيوتها، عم يدوروا العجله القديمه، يعني هذا الحكي ما له منطقي رجاء يعني.
1: طيب سألت حضرتك قبل قليل عن ما هي مقاربة غرف التجارة والصناعة حيال المستثمر الدولي؟
0: نحن مهتمين بالمستثمر، نحن الآن عم نهتم بالمستثمر المحلي. نعم. هلا المستثمر الدولي عم يجي عم يعمل يعني مذكرات موجودة، عم يتوقع عم يوقع مذكرات تفاهم، بصراحة ما عم نعرف شو اللي عم يصير، يعني بيسافر بيرجع ما بيرجع، هذا الحكي إذا ما في شيء على الأرض نحن عم نشتغل ونتعب لحتى المستثمر، عندنا مستثمرين عرب ما شاء الله وسوريين، امبارح كانوا موجودين معنا مع سيادة الرئيس الأستاذ حسان دعبول، أستاذ عماد النن ما شاء الله، هدول كل أسماء، هدول أسماء موجودة، المولوي كلهم ما شاء الله أسماء قوية موجودين وأخذين يعني استثمارات كبيرة الأستاذ عماد النن عم يرجع شركة الدرة عم ترجع تعمل مصنع هون هلأ مبدئيا 1000 عامل، بكرة 3000 عامل، السنة القادمة 3000 عامل، 3500 معمل فتح من بداية العام الماضي لليوم، هذا رقم مو قليل، 3500 منشأة عم تفتح بسوريا، هذا رقم ما له هين، نحن عم نرجع بنقول انه والله نحن عم نعيد حمشو، خلصنا من حمشو انتهى وما حيرجع، لا بشار الأسد حيرجع ولا حمشو حيرجع ولا رامي مخلوف حيرجع، لسه بتهددونا وبتقولوا لنا والله بكره لحد اذا ما بده يرجع بدنا نحن نعيد انفسنا، هذا الحكي يعني رجاء يعني انتهينا منه.
1: طيب باختصار شديد سيد محمد، كيف ترد على ما تفضل به ضيفي باختصار لو سمحت؟
2: أنا مرة أخرى أصدق ما يتفضل به ضيفك تماما، يعني أنا ما عم بشكك فيه وما عم بقول إنه هذا الحكي فيه يعني تجني على الناس، وإنما هذه سيرورة الأمور يا أستاذة ديمة، لما نحن بنكون عم نحكي عن مؤسسة تمثيلية فيجب أن تكون مؤسسة تمثيلية، وإلا خلينا نسميها اجتماع للتجار مع رئيس جمهورية أو مع وزير الاقتصاد، اجتماع لأفراد.
1: شكرا.
2: ولكن ما دامت مؤسسة تمثيلية فيجب أن تمثل مصالح الناس.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي من ألمانيا الباحث الاقتصادي محمد علبي، شكرا جزيلا لك. أشكر براء رباح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق.
0: آخر كلمة بدك تعطيني آخر
1: تفضل
0: كلمة.
1: تفضل باختصار تفضل.
0: يعني ببشره إن شاء الله مؤسسة تنفيذية، إن شاء الله مؤسسة تنفيذية، وإن شاء الله رح تكون عند حسن ظن التجار والصناعيين، ورجاء تنزل على الأرض أنت لعنا لهون تشوف بشرفنا أنك تنزل على غرفة التجارة والصناعة وتشوف الشغل وتشوف الإمكانيات إن شاء الله الضخمة اللي موجودة اللي عم تنتج من هالتجار الناس الموجودين هون، وإن شاء الله اللي عم يتعبوا ليل مع نهار بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي براء رباح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل. البنتاغون يرفع مستوى التحذير من التجسس الإسرائيلي إلى الدرجة القصوى.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
5: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
6: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.
2: هل نعترف اعترافات اليوم؟
3: سوري واسمي لي شرف، حمدا لله أنا سوري.
2: والنعم،
3: فخرجت صرخت أنا حر حقي بالنص الدستوري.
2: فلماذا حمص يا أستاذ ياسر؟
3: لحمص حكاية تختال حينا وتسكب جمرها في القلب حينا.
2: أنت تغادر هنا، تغادر النص وتغادر المرأة وتغادر الحب.
3: إذا مت هل ستكتب شعراً كهذا في رثائي؟ فطبعاً هزتني الكلمة جداً،
2: حزنتنا من البداية.
3: وإذا تناقشنا وطال نقاشنا صار السؤال معلقاً بسؤالي.
2: أتظن أنني لن أكشف للسادة المتابعين شيئاً منها؟
3: من أين استخرجتها يا رجل؟
2: يصنعون من الحبة قبة كما يقال.
3: يعني قبة جميلة، وما المانع يعني؟
2: هذه هي القسوة الذكورية التي يفارق فيها الشاعر أنثاه.
3: هذا ظن الشاعر يعني، وبعض الظن أثر.
2: يعني رسالة في بريد المهمل جعلت منها قصيدة في المرسل.
3: أعجزت حتى الجن أن تتعلمها.
2: هل تظن أنها ستقول لك اغضب كما تشاء؟
3: إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى.
2: فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري.
3: إن لم يكن لمعاندي ومدللي فلمن أسوق تغنجي
2: ودلالي. الله الله الله يا أستاذ ياسر، يا سلام.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: رفعت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مستوى التهديد المرتبط بأنشطة التجسس الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة إلى أعلى درجة بعد التوصل إلى تقييم يتهم تل أبيب بأنها حاولت التجسس على مسؤولين للحصول على معلومات حول المداولات الداخلية في إدارة ترامب بشأن النزاعات في الشرق الأوسط.
1: في مؤشر غير معتاد داخل العلاقة بين الحلفاء، يزداد القلق على ما يبدو في أروقة وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لترفع مستوى التحذير من أنشطة التجسس المرتبطة بإسرائيل إلى أعلى درجاته، مستندة إلى تقييم داخلي أعدته وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية. هذا التقييم كشفت عنه شبكة NBC نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى مخاوف متزايدة من سعي إسرائيل لمراقبة كبار المسؤولين الأمريكيين للحصول على معلومات مرتبطة بالمداولات الداخلية لإدارة ترامب بشأن الأحداث المتصاعدة بالشرق الأوسط وخاصة إيران. ولتعزيز هذا القلق، قال المسؤولون الأمريكيون إن التقييم مدعم بمواد تحليلية ورسوم بيانية خلصت إلى أن قدرات إسرائيل في مجال التجسس البشري وعملياته التقنية بلغت مستوى حرجا، مستندة إلى ما وصفته بسلسلة حوادث نوعية أثارت قلقا متزايدا داخل البنتاغون. وعلى الضفة الأخرى في واشنطن إلى نفي صحة ذلك، وأشارت إلى أن إسرائيل لا تجمع معلومات استخباراتية عن جهات أمريكية أو مسؤولين حكوميين، ووصفت الموضوع بأنه مزاعم مضللة وذات دوافع سياسية في وقت امتنع فيه البنتاغون عن التعليق. ويأتي ذلك في سياق ما قيل إنه توتر سياسي متصاعد بين إدارة ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مستقبل الحرب مع إيران والعمليات الإسرائيلية في لبنان، في وقت يعيد فيه هذا الملف سوابق تجسسية أخرى إلى الواجهة، أبرزها قضية جوناثان بولارد الذي أدين عام 1985 بتسريب وثائق أمريكية سرية إلى إسرائيل.
0: حول هذا الموضوع رحب بالدكتور عمر الرداد خبير أمني واستراتيجي معنا مباشرة من عمان، مرحبا بك. وأرحب بالدكتور إحسان الخطيب أستاذ في العلوم السياسية معنا مباشرة من ولاية كنتاكي، مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور إحسان فيما يتعلق بخلفية هذا القرار من قبل البنتاغون برفع مستوى التحذير بسبب عمليات تجسس أنشطة تجسس داخل الولايات المتحدة.
2: تحياتي للجميع، شكرا للاستضافة. يعني ليس جديد في أن العملية التجسس الإسرائيلية تقوم بذلك منذ عقود، يعني معروف جدا أنه عندهم عملية تجسس كبيرة جدا في أمريكا، يعني هم جيدون، يعني الأمريكي يقول هم ممتازون في عملية التجسس. لماذا هذا التسريب؟ لكي يضغطوا على الإسرائيلي، يقولوا يعني اختشي، يعني إحراجهم في الإعلام، لذلك كان هناك تسريب. يعني ليس هناك اعتراف أمريكي، البيت الأبيض نفى هذا الموضوع وإسرائيل نفت هذا الموضوع، هم أصدقاء، علاقتهم مميزة، إسرائيل عندها وجود سياسي قوي في واشنطن، ولكن الدولة العميقة يعني تضغط على إسرائيل لتتراجع إلى الوراء في هذا الموضوع. وهذا يؤكد المؤكد أنه ترامب لا يعمل لإسرائيل، وأن هناك تفاوت بالآراء بين ترامب ونتنياهو، أن ترامب يعني هو ليس تابع لنتنياهو إطلاقا، يعني أمريكا إسرائيل تتحكم بأمريكا. كل هذا يعني إشارات تؤكد المؤكد أنه أمريكا غير تابعة لإسرائيل، وأن هناك تفاوت بالآراء، وأن ترامب غير تابع لنتنياهو، والتجسس يعني جزء من العلاقة التاريخية بين أمريكا وإسرائيل.
0: وخصوصا هذا يأخذنا إلى السوابق التاريخية، إلى أي مدى تعيد هذه الخطوة فعلا إلى الأذهان ربما قضية جوناثان بولارد، أم أن الموضوع اليوم مختلف عن ما جرى في السابق؟
2: موضوع مختلف، يعني هناك هذه عملية جوناثان بولر كانت يعني عملية فضيحة كبيرة، ولكن هي التجسس لم يبدأ في ذلك الوقت، يعني منذ عقود المعروف إنه إسرائيل تتجسس على أمريكا بشكل كبير، يعني وهي يمكن رقم واحد، دولة رقم واحد في أمريكا في التجسس، ولم تغير في المعطيات لأنه علاقتهم القوية سياسية بسبب اللوبي اليهودي، ويتفهم الأمريكي أنه إسرائيل دولة صغيرة تخاف وتريد يعني أن تطمئن على مصالحها، فلذلك يتعاملوا بنعومة مع هذا الموضوع. يعني هو تسريب فقط لضغط معنوي عليهم، ولكن العلاقة السياسية لن تتأثر بهذا.
0: طيب دكتور عمر، فيما يتعلق بهذه الخطوة من قبل البنتاغون، ما الذي يعنيه عمليا رفع مستوى التحذير العالي من أنشطة التجسس داخل الولايات المتحدة؟ وعمليا كيف تتم هذه العملية والخطوة من عملية تجسس، وكيف تقوم عليها إسرائيل تفعل هذه الخطوات؟
3: نعم، مساء الخير لك يا أخوة المشاهدين. أعتقد يجب أن نفهم المجتمع الأمريكي، هذا المجتمع الديمقراطي الذي يعد تقارير استقصائية وينشرها الحقيقة، لكن بالعمل الاستخباراتي الحقيقة تطرح مجموعة من الأسئلة. أولا حول المصدر الذي نشر هذا التقرير. المسألة الأخرى خاصة أن البنتاغون حتى اللحظة لم يعلق على التقرير الإعلامي الذي نشرته NBC. يضاف إلى ذلك سياقات الحقيقة، وهي مسألة مهمة جدا. صحيح أن هناك خلفية تاريخية حول اختراقات استخباراتية إسرائيلية لأجهزة استخبارية وعسكرية أمريكية لجامعات ومراكز بحوث وأهداف مختلفة، لكن كانت بالسابق مثل قضية جوناثان مختلفة لأنها عملية تجنيد بشري لشخص اعترف بالجريمة المنسوبة له وسلم وثائق تخص استخبارات البحرية الأمريكية وسلمها مقابل أموال للموساد الإسرائيلي. أمام مسألة مختلفة الحقيقة. هذه المسألة مرتبطة بالتجسس عبر الوسائط الإلكترونية وبوسائط مختلفة على مجموعة من الشخصيات، ومن الملفت للنظر أن من بينه شخصية ويتكوف وهو المبعوث الخاص للرئيس ترامب، وبين قوسين وهو الموالي لإسرائيل والمدافع عن إسرائيل وحقوق إسرائيل وما يعتقد أنها مكان لإسرائيل. أنا لا أستطيع أن أفصل السياق الحقيقة، سياق نشر هذا التقرير عن مسألتين. كما قلت، المصدر الوسيط الإعلامي أو المنصة الإعلامية التي نشرت هذا التقرير مرتبطة إلى حد كبير باليسار الديمقراطي. اليوم هناك مسألة تناقش بالإعلام داخل الولايات المتحدة، والتقرير يغذي هذا النقاش حول اتهامات للرئيس ترامب وللإدارة الديمقراطية الإدارة الجمهورية بتبعيتها لنتنياهو، وهناك تساؤلات الحقيقة حول مشروعية مشاركة الولايات المتحدة بالحرب على إيران ودورها، وأنها لا ناقة ولا جمل لها بهذه الحرب، وانساقت وراء مطالب نتنياهو، وربما قدمت معلومات مضللة من الموساد الإسرائيلي حول إيران، وكلنا قرأنا ذلك على الأقل بالإعلام. هذا من جهة. هذا الوسيط الإعلامي الحقيقة كما قلت مرتبط باليسار الديمقراطي. هذا اليسار اليوم يجهد إلى جانب نيويورك تايمز وCNN وغيرها من المؤسسات الإعلامية التابعة أو الموالية للديمقراطيين أو لبعض أوساط الديمقراطيين بصيغة أو بأخرى، وأرادت نشر هذه القضية ليس من زاوية الحقيقة التأكيد على العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لا بل من زاوية أخرى هي التحريض ضد الرئيس ترامب. طيب. والتحريض ضد نتنياهو، لا سيما وأن هناك ليس هناك معلومات محددة توازي ما تم نشره. نعم. بقضية. نعم. على سبيل المثال جوناثان، هذه القضية غير بعيدة الحقيقة عن استهدافات، يعني هي ليست مستحيلة بمعنى أنها ربما تكون حقيقية. طيب. هناك مخاوف لدى الإسرائيلي من إمكانية أن يذهب الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية بعيدا باتفاق مع إيران.
0: طيب دكتور إحسان، ذكرت قبل قليل بأن حالات التجسس هي ليست بجديدة، وهنالك حالات قديمة لها سوابق تاريخية متكررة، ولكن التوقيت حساس فيما يتعلق بنزاعات الشرق الأوسط، ما الذي فعلا تخشاه تل أبيب؟ هل ربما تحركات أمريكية منفردة متعلقة بالقرار على الحرب الإيرانية الجارية بين الطرفين؟
2: يا صحيح، لأنه اليوم أنت تنظر إلى لبنان، لبنان هو ضابة إسرائيل، والدور الأمريكي هو حكم يعني ويرسم خطوط حمر أمام الإسرائيلي، لا توسع الحرب، لا تضرب بيروت، لا تهاجم الجيش اللبناني، كل هذه الأمور. ولكن بالنسبة لإسرائيل وإيران وأمريكا، إيران هي موضوع أمريكي بامتياز، هذه لعبة أمريكا وخطوط حمر وحدود يرسمها الأمريكي، أن هذا إيران خط أحمر بالنسبة له، لا يعني القرار أمريكي بامتياز، لعبة أمريكية بامتياز، ويعرف الإسرائيلي حدوده. واليوم ترامب يقول أنه يبحث في هذا الموضوع مفاوضات، لا يريد العودة للحرب، نتنياهو يريد الحرب، نتنياهو يقول أنت تضيع وقتك، إيش التدمير الدولة الإيرانية، لأنه لا مجال للتفاهم معهم، بينما ترامب غير مقتنع بذلك وهو خارج المفاوضات، وهم يريدوا أن يكونوا في جو المفاوضات، يعتبروا أنه الأمريكي يعني يعطيهم معلومات ولكن يريدوا معلومات أكثر لتقوي الموقف الإسرائيلي. وهذا يعني لا جديد في ذلك، دائما حتى بيل كلينتون قال كانت أعتقد نتنياهو قال له على العلاقة مع مونيكا لوينسكي وجمعة معلومات إسرائيل عشان هذا يعني تجسسوا منذ الزمن، والأمريكي يعرف ذلك، والتسريب هو للضغط المعنوي عليهم كما كان التسريب.
0: طيب أود أن نناقش هذه النقطة معك، أساليب التجسس دكتور عمر كيف تتم عادة، بجمع المعلومات أم ربما بعمليات اختراقات تتم بصيغة مختلفة؟
3: المجتمع الأمريكي مجتمع ديمقراطي، صحيح الأجهزة الأمنية هناك حصنات وهناك تدريب أمني، لكن إسرائيل كعادتها الحقيقة تتعامل حتى مع الولايات المتحدة الداعم الاستراتيجي الأقرب إليها. ونذكر قبل يومين ماذا أعلنت وزارة الدفاع حتى المستهدفة بهذا الاختراق، إذ أعلنت أشبه ما يكون بصيغة مقترحة جديدة للتوحد والتداخل بين الجيش الإسرائيلي ووزارة الحرب الأمريكية. الأساليب، لكن كما هي العادة إسرائيل لا تثق بشكل مطلق وتريد أن تحصل دوما على معلومات دقيقة، وتشعر بأنها مستهدفة وأن الأمريكي ربما بلحظة ما يتخلى عنها، خاصة بالسنوات حكم نتنياهو، أي منذ 12 عاما نجد هذه الصيغ الجديدة من قبل نتنياهو ومن قبل اليمين الإسرائيلي، ورأينا على الأقل مع الديمقراطيين في عهد الرئيس بايدن كيف كانت العلاقة إلى حد كبير جدا متشنجة، خاصة بعد 7 أكتوبر 2023، ووصلت الأمور إلى حجب بعض الأسلحة وبعض الأسلحة والمعدات العسكرية عن إسرائيل. الولايات المتحدة أعتقد أنها سواء بإدارة ديمقراطية أو بإدارة جمهورية، أي رئيس يحاول الحقيقة بناء استراتيجيته على النحو التالي، وهي الفصل بين الحكومة الإسرائيلية الحزبية كما هي الحكومة الحالية وهي متطرفة يمينية، وبين الشعب ودولة إسرائيل واستمرار الالتزام الأمريكي بضمانات لحماية إسرائيل. اليوم نتنياهو يشعر الحقيقة بعوامل نقص كثيرة، إذ يتعرض لضغط من قبل المعارضة الإسرائيلية أيضا بأن من يدير أمور إسرائيل بالكامل هو الرئيس ترامب، وليس وكأن ليس هناك حكومة إسرائيلية. الأساليب الحقيقة اليوم تميزت هذه الأساليب، بدلا من التجنيد البشري المباشر كما حدث مع جوناثان وغيره. اليوم أعتقد أن إسرائيل تترجم المعطيات التكنولوجية وهي متقدمة بهذا الجانب على الولايات المتحدة كما تطبقها.
0: دكتور عمر وأشكرك جزيل الشكر، انتهى الوقت، شكرا جزيلا دكتور عمر الرداد خبير أمني واستراتيجي كنت معنا من عمان، والشكر لدكتور إحسان الخطيب أستاذ في العلوم السياسية كان معنا من ولاية كنتاكي، شكرا جزيلا لكما. وصلنا الآن مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدي اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معا إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

0: مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. قصف صاروخي إيراني يستهدف إسرائيل وتل أبيب تتوعد بالرد، وترامب يقول إنه لا يريد أن ينهار الاتفاق بسبب ما يحدث. سوريا تغلق الممرات الجوية الجنوبية مؤقتا بسبب التطورات الإقليمية، وتقول إن الإجراء يستمر لمدة 12 ساعة. الرئيس الشرعي يشارك في إطلاق موسم طرطوس السياحي ويزور مواقع سياحية وأثرية في جزيرة أرواد. بعد احتجاجات أمام مبنى المحافظة في السويداء، رئيس ما يسمى مجلس الإدارة في جبل باشان يعلن حل المكتب الأمني التابع للهجري. أهلا بكم إلى التفاصيل. أطلق الجيش الإيراني 3 دفعات من الصواريخ باتجاه شمالي إسرائيل في أول رد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مواقع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه حيفا والجليل وسط حالة تأهب قصوى عامة. وقالت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في شمالي إسرائيل بالتزامن مع عمل منظومات الدفاع الجوي على اعتراض الصواريخ. ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، وأضاف أن الاستعدادات تشمل أيضا احتمال إطلاق الصواريخ من حزب الله في ظل إعلان حالة تأهب قصوى عامة في إسرائيل. هذا وأكد الجيش الإسرائيلي أن إيران ارتكبت خطأ فادحا، في حين قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن تل أبيب ستضرب إيران بقوة فور الحصول على الضوء الأخضر. بالمقابل، حذر قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني من ضربات إيرانية أشد إذا وسعت إسرائيل هجماتها في لبنان أو ردت على طهران. وقال قائد مقر خاتم الأنبياء إن إيران كانت قد حذرت مسبقا من استهداف الأراضي المحتلة إذا توسعت العمليات في الضاحية الجنوبية لبيروت، وطالب إسرائيل بوقف هجماتها على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية، محذرا من أن أي توسع في لبنان أو رد على الإجراء الإيراني سيقابل بهجمات مدمرة. بدوره، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن قريبة جدا من اتفاق مع طهران. وأعرب ترامب في حديث لموقع أكسيوس عن أمله في ألا تمضي إسرائيل باتجاه الرد على القصف الإيراني، وأشار إلى أن الضربات الإيرانية لم تسفر عن إصابات، محذرا من أن أي رد إسرائيلي قد يعيد التصعيد إلى نقطة البداية. وقال ترامب إنه لا يريد أن ينفجر الوضع بسبب التطورات الأخيرة، كما انتقد الغارات الإسرائيلية على بيروت قائلا إنها لم تنسق مع واشنطن وإنه غير سعيد بها. بالغضون، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه صاحب القرار بشأن إيران، وإن نتنياهو لا خيار أمامه سوى قبول ما يقرره. وأوضح ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتقد أن الصفقة مع إيران جارية وأنه ينتظر ما ستؤول إليه. وأضاف أن الضربات الإيرانية لن يكون لها أي تأثير على الصفقة، مشيرا إلى أن نتنياهو لا خيار أمامه سوى قبول قراره بشأن إيران. بالمقابل، ذكر إعلام إسرائيلي أن نتنياهو أبلغ ترامب خلال الاتصال الهاتفي بينهما أن إسرائيل سترد بقوة على إيران. لمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا من أوتاوا الأستاذ محمد سالم الباحث في الشأن السياسي. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بكم. بداية، ما العوامل التي دفعت إيران إلى استئناف قصف إسرائيل في هذا التوقيت تحديدا؟
1: تحياتي لكم ولمشاهديكم الأكارم. يعني أنا لا أعتقد طبعا بأنه استئناف مطول، هو حادثة إلى حد ما معزولة، ولكن بالطبع هو مبادرة وحدث مهم جدا، كون أنه بالفعل كما قال الإسرائيليون هي محاولة إيرانية لوضع أسس جديدة للصراع أو تغيير قواعد الاشتباك. وأعتقد بأنهم يستغلون أنهم بالفعل وصلوا إلى طريق أو إلى تقدم معين، رغم أن هناك نقاط عالقة مع الولايات المتحدة، وبأنه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تستضيف أو في استعدادات لاستضافة كأس العالم، وبالتالي تحاول أن تغير قواعد الاشتباك بدعم حاضنة حزب الله ودعم حزب الله، اللي هو يعتبر كما يقال درة التاج في الميليشيات الإيرانية. بالنسبة لإيران هو مهم، وكان دائما طبعا هناك ضغط كبير على حزب الله وعلى حاضنته، وأن أنتم تقومون بهذه الأمور لصالح إيران وإيران لا تفعل أي شيء بدونكم. فالإيران اليوم فعلت شيء وإن كان رمزيا، يعني الضرر الذي حدث من هذه الصواريخ ربما لا يوجد ضرر أو ضرر بسيط جدا، لكن هذا الشيء الرمزي اليوم يؤمن دعم معنوي وسياسي كبير لحزب الله ولإيران ولحاضنة حزب الله في هذه الظروف الصعبة. وأعتقد بأنه دائما إيران هي تستغل الظروف، بمعنى تحاول أن تعصر الموقف بأقصى قدر ممكن، بمعنى أنه هي تجد الآن مجال بالفعل، وهذا واضح من موقف ترامب، تجد مجالا بأنه ترامب اليوم لا يريد التصعيد، وبالتالي هي تحاول أن تستغل الموقف وتقوم بهذه الضربة، وبالتالي تكسب دعاية كبيرة معنويا وسياسيا ورمزيا لها ولحاضنتها وللميليشيات التابعة لها.
0: نعم، يعني أستاذ محمد، ما يعني فهمته من حديثك يعني إيران هي تريد من هذه الهجمات الرد المباشر على التطورات الميدانية في لبنان، وأنها ربما تسعى إلى تثبيت قواعد اشتباك جديدة مع إسرائيل.
1: تماما، يعني اليوم قواعد الاشتباك الجديدة أنه اليوم لم يعد فقط مثلا إسرائيل تقوم بضرب لبنان وتأتي الضربات أو الردود من لبنان فقط، لا، اليوم تأتي من إيران، وبالتالي وكأن إيران تقول أنه لبنان يعنيني، والاعتداء على حزب الله هو يمثل أيضا اعتداء علي، وأنه سنقوم بالرد. هذا لا شك تطور جديد، لم يكن هذا في الحسبان. بالعادة كان العكس، كان ما يحدث هو العكس، كانت إسرائيل تقوم بالضربات على إيران وإيران بالكاد ترد. يعني نحن حتى أول ضربة، نحن نذكر في أول ضربة قامت بها إيران ضد إسرائيل بشكل مباشر من إيران إلى إسرائيل، كانت في تقريبا في إبريل أو يعني نيسان في عام 2024، عندما يعني بعثت إيران في ذلك الوقت أسراب من الطائرات المسيرة والصواريخ. قبل ذلك ما الذي كان يحدث؟ كانت المعادلة إيران تتلقى الضربات، يتم أو تتلقى ضربات سواء من إسرائيل أو من الولايات المتحدة، الرد يأتي من الأذرع أو الميليشيات التابعة لإيران على إسرائيل. الآن ما حدث هو تطور بالتأكيد، بمعنى أنه إيران اليوم تضع نفسها في المقدمة بنفسها كجيش، كانت في البداية يعني في ذلك الوقت لا ترد على استهدافها، حتى إيران لا ترد على استهدافها كإيران، فاليوم ترد على استهداف ليس لإيران، استهداف لميليشيا تابعة لإيران، وهذا يعني تحول ولو شكلا، تحول لا شك بأنه كبير. وأعتقد أنه هذا نتيجة للسياسة، للخطأ الكبير في تقدير الموقف سواء عند الإسرائيليين أو الأمريكان، وعندما كانوا يظنون أن حرب إيران ستكون سهلة وأنها سوف تكون مثل فنزويلا، وأنهم يمكنهم أن يغيروا النظام بسرعة، وبأنهم يمكنوا أن يفرضوا أجنداتهم على إيران، وبالتالي ظهر بالفعل أن الموضوع ليس سهلا، وبالتالي إيران تحاول أن يعني تكسب وأن تثبت هذه النقاط. وبالتالي من سنتين إلى الآن لا شك أنه يعني هذه معادلة جديدة، أنه اليوم إيران ترد على إسرائيل ليس لأنها ضربت إيران، بل لأنها ضربت منطقة أو ميليشيا تابعة لإيران.
0: إذا أستاذ محمد، يعني طهران هل تسعى إلى توسيع نطاق الصراع أو هذه الضربات والهجمات، أم إبقائه ضمن سقف مدروس؟
1: لا تسعى إلى التوسع الكبير بالتأكيد، ولذلك هي تستغل الوضع وتعلم أنه ترامب لا يريد ذلك، سواء كونه يعني تعب داخليا، ليس لديه وضع داخلي مناسب، الولايات المتحدة تستضيف بطولة وهناك مفاوضات، والرأي العام الأمريكي أصلا يعني يضغط بهذا الموضوع، وهي تعلم إيران ذلك، وبالتالي تستغل هذا الموقف للرئيس الأمريكي، وخاصة أنه الرئيس الأمريكي أصلا كان غير سعيد كما قال، أو أنه منزعج مما فعلته إسرائيل داخل لبنان. وبالتالي هي إيران تحاول أن تستفيد من ذلك، وتعلم أنه لن يتوسع نطاق الحرب. وإن ردت إسرائيل وكان هناك هذا النوع من المناوشات، هذا هو لنقل كما نقول نحن عز الطلب بالنسبة لإيران، لأنه هذا النوع من المناوشات يبقي التهديد الخارجي أو حجة التهديد الخارجي للحكومة الإيرانية أمام شعبها، وهو لا يستنزف إيران بشكل كبير، يعني لا يهدد إسقاط النظام. إيران تتحمل هذا النوع من الاستنزاف غير الكبير، يعني لو أنها قامت في حين يعني لو أنها قامت بتبادل الضربات الخفيفة مع إسرائيل، هي لا ليس لديها رأس مال كبير تخسره، في حين أنه العائد الدعائي والسياسي لإيران من ذلك عائد كبير، بأنها تقاوم وبأنها، فلذلك أعتقد بأنها ضربت وقامت بحسابات لهذا الموضوع وخطورته. يعني بالتأكيد هناك خطورة للموضوع، بأنه إسرائيل مثلا تقوم برد غير متوقع أو رد كبير جدا، لكن هذا غير متوقع، لأنه واضح أنه يعني ترامب اليوم يمسك نتنياهو ولا ويلجمه عن مثل هذا الرد، وبالتالي تعلم إيران ذلك، وتعلم بالتالي أنه نحن أمام احتمالين عمليا، إما أن لا يرد الإسرائيليون أبدا بناء على ضغط ترامب، وإما أن يردوا ردا ضعيفا وهزيلا، وبالتالي أو ردا حتى لو كان نوعيا لكنه ليس باتجاه حرب كبيرة، وهو من النوع الذي تتحمله إيران، وقد تحملت الكثير
0: نعم،
1: من الضربات وتحملت حربا كاملة.
0: بخصوص الرد الإسرائيلي أستاذ محمد، هيئة البث الإسرائيلية تقول إن إسرائيل قد تؤجل الرد على إيران لعدة أيام بسبب معارضة ترامب. طبعا في السياق ترامب قال إنه صاحب القرار بشأن إيران، وإن نتنياهو لا خيار أمامه سوى قبول ما يقرره. هل نفهم من ذلك يعني هناك خلافات بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل أستاذ محمد بخصوص
1: بالتأكيد
0: إيران؟
1: الخلاف
0: طبعا
1: طبعا طبعا، يعني نتنياهو لو أن الأمر لنتنياهو لما وافق أبدا على الذهاب باتجاه المفاوضات، يعني هو يريد استمرار الحرب حتى النهاية، يريد تغيير النظام، وهو أصلا يعني هو وفريقه الاستخباراتي بحسب ما رشح من معلومات وتحدث بها يعني الكثير من المحللين الأمريكان، هو من أقنع ترامب بأنه هذا الموضوع سهل ويمكن بالفعل، واقتنع ترامب وإدارته قلة قليلة منها التي كانت معه بأنه بالفعل يمكن خوض هذه المغامرة وأن تكون نزهة سريعة كما كان لا. ولكن عندما أدرك ترامب أنه يستجر إلى مستنقع كبير ويستهلك رأس ماله السياسي، بمعنى أنه اليوم بدأ يفقد مؤيديه، بدأت الاحتجاجات تتصاعد ضده داخل الولايات المتحدة، رجع عن الخيار الذهاب باتجاه الذي كانت تريده إسرائيل، وهو حتى يعني تغيير النظام، وحتى موضوع كان يعني مثلا دعم القوات الكردية كان هذا مطروح وكانت تريده إسرائيل، لكن تراجع عنه ترامب أيضا بسبب يعني أنه لا يريد أن يزعج تركيا، إضافة إلى العوامل الأخرى أنه لا يريد أن يتورط أكثر ولا يريد أن يخسر قاعدته الشعبية. فلا شك أنه في خلاف بين الطرفين، وكما قلنا أنه نتنياهو لا يريد أصلا المفاوضات، وما تحدث به ترامب حقيقة محرج جدا جدا لنتنياهو في ظروفه الحالية. يعني نتنياهو الآن أمام بين نارين، بين أن يعني يغضب ترامب بشكل كبير، وبين أن يغضب حاضنته أيضا المتطرفة، اليمين المتطرف، وهو الذي يعني أيضا محشور في زاوية كونه أيضا يعاني من مشاكل داخلية، ويعني ربما هذا المشهد يعكسه ما نشرته إحدى الصحف الأمريكية قبل فترة، بأنه كان هناك محادثة هاتفية بين نتنياهو وترامب، وترامب يعني قام بشتم نتنياهو وقال له أنا أنقذتك من السجن، طبعا لأن نتنياهو يحاول أن يتمرد ويلعب ويحاول أن، وتحديدا في جبهة لبنان، يحاول أن يخرب المفاوضات من خلال الضغط على حزب الله، وصرح ترامب بشكل واضح أنه أنا لست سعيدا، عدا عن ما سرب كما قلنا من هذه المكالمة التي قيل بأن ترامب كان غاضبا من نتنياهو وشتمه وقال له أنا أنقذتك من السجن وأنك لا إلى آخره. فلا شك أنه في خلاف بين الطرفين، واليوم ترامب يعني أدرك ربما الخطأ الذي وقع به ربما في البدايات من سوء تقدير الموقف، واليوم يحاول أن يلعب المفاوضات أكثر من موضوع الضغط العسكري.
0: نعم، طيب أستاذ محمد، بالنسبة لهذا التصعيد كيف يؤثر على مسار العلاقات الأمريكية الإيرانية في ظل حديث ترامب أن واشنطن قريبة جدا من اتفاق مع طهران؟
1: طبعا يعني حديث واشنطن هنا عن أنه قرب الاتفاق صار سمعناه مرارا وتكرارا، لكن في الحقيقة هناك الكثير من النقاط العالقة التي لا يبدو أنها سوف تحل قريبا، وإذا كانت ستحل فستحل على حساب الولايات المتحدة. أول نقطة هو أن الولايات المتحدة تريد المواد الكيماوية أو اليورانيوم المخصب بنسبة 60% اللي هو 460 كيلوغرام أو 475 كيلوغرام. إلى الآن هذه المواد لا تريد إيران، لا تسليمها لدولة ثالثة ولا تعترف أين هي، ويعني لم تصل أمريكا وإسرائيل إليها لا بالحلول العسكرية، ولا إيران اليوم مستعدة. يعني تم هناك حديث وأنه والله أمريكا قالت أنه ربما إيران مستعدة لتسليمها للصين ولروسيا إلى الآن، لكن هذا كله إلى الآن غير دقيق، وإيران يعني لا تتقدم بهذه النقطة. النقطة الثانية موضوع أيضا تخصيب اليورانيوم، تصر الولايات المتحدة على أن إيران يجب أن تفقد حقها في التخصيب تماما، وهذا الذي ترفضه إيران. نقطة ثالثة موضوع الشفافية فيما يتعلق بالتفتيش على هذه الأمور، الأسلحة النووية أو يعني التخصيب وإلى آخره، إيران لا تبدي مرونة به. النقطة الأخيرة موضوع العقوبات و تحرير الأموال الإيرانية. كل هذه النقاط حتى الآن وفق ما يرد وفق ما يرشح كلها تقريبا عالقة، على الرغم من أنه يعني ترامب يسوق بأنه يذهب باتجاه الاتفاق، وكل يوم يعني والثاني نسمع بأننا قريبون من اتفاق، ولكن هذا حقيقة يقوي الموقف الإيراني. ولذلك أنا أسمع الكثير من المحللين الأمريكان يقولون بأنه إيران اليوم لديها يعني أستذى في المفاوضات، لأن من يتحدث بأننا قريبون من اتفاق وكأنه بحاجة إلى اتفاق هو ترامب، في حين أن إيران تقول لا لسنا كذلك وأن هذه النقاط ما تزال عالقة. إذن ما يحدث الآن هو أنه حتى لو حدث تصعيد فلا أعتقد أنه سيؤثر على الموقف الإيراني الذي واضح أنه يتصلب في هذه النقاط. وأعتقد أنه نتيجة الحرب التي حدثت بين الطرفين هو أنه انتقلت الكثير من النقاط الجوهرية التي كانت إيران الولايات المتحدة عفوا تريدها في

0: الاتفاق إلى نقاط أخرى. يعني الولايات المتحدة تريد أن تركز على الملف النووي، في حين الآن الحديث حول موضوع هرمز، لأنه أصبحت نقاط جديدة هذه في المفاوضات. من الذي يتحكم بمضيق هرمز؟ من يأخذ الأتاوات أو الرسوم على العبور؟ وهل لإيران الحق في ذلك؟ إذا إيران أغرقت، يعني أولا تصلبت في هذه النقاط، ثانيا أغرقت طاولة المفاوضات بتفاصيل جديدة تحتاج إلى حلها، إلى اشتراك مع باقي الدول. لذلك أعتقد أنه يعني لا يوجد تأثير واضح حتى الآن لمثل هذا الحدث على طاولة المفاوضات، اللي هي أنا أعتقد أنها على الأغلب لا تتقدم كما يريد ترامب. ولكن إن حدث تصعيد كبير، لا شك أنه هذا سيؤثر سلبا على طاولة المفاوضات، وتتصلب إيران ربما بشكل أكبر.
1: يعني إذا تصاعدت الأمور، هل من الممكن، ولا سيما إذا استهدفت إيران المصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة، هل من الممكن أن تنخرط الولايات المتحدة من جديد في الحرب ضد إيران؟
0: هذا ما تتمناه إسرائيل. إسرائيل تريد أن تجر الولايات المتحدة إلى هذا، وبالتالي اليوم عفوا ترامب بالفعل يحاول أن عفوا يمنع نتنياهو من أن يعني يجر الولايات المتحدة إلى مثل هذه، إلى أتون هذه الحرب، لأنها ليست في مصلحته في هذا الوقت. لكن إذا ما قامت إيران بالفعل بمثل هذه الضربات، قد تضطر الولايات المتحدة إلى مثل هذا الأمر. لكن أنا أعتقد أن إيران بالفعل أثبتت أنها تتصرف نوعا ما، أنا لا أريد أن أمدحها هنا، أريد أن أتكلم بشكل موضوعي، تتصرف بشكل عقلاني، بمعنى أنها تقوم بخيارات محسوبة. مثل ما ضربت عندما قامت بالرد على الضربات التي استهدفت، أو الرد على مقتل القائد في ذلك الوقت في عام 2019 القائد العسكري في
1: للحرس
0: ذلك الوقت،
1: الثوري
0: قامت
1: سليمان.
0: بضربات، قائد الحرس الثوري بالضبط،
1: نعم.
0: قامت بضربات محسوبة بحيث أنها لا تحرج الولايات المتحدة، لا تسبب لها أضرار كبيرة. فربما الولايات يعني إيران تقوم ببعض هذه الضربات للولايات المتحدة أو لبعض القواعد أو لدول الخليج، كما شهدنا نحن 70 إلى 75%، ربما 80% ضربات كانت أصلاً أو استهدفت يعني بعض دول الخليج دون أن يكون لديها تأثير فاعل على الولايات المتحدة. لذلك هو مستبعد يعني حدوث تصعيد، خاصة إذا كان الموقف واضحا، وحتى الآن نراه واضحا بالفعل، بأنها غير معنية وغير منخرطة في دعم إسرائيل بهذا الخيار. لذلك إذا قامت إسرائيل بالرد، ربما إيران ترد على إسرائيل نفسها، أو ترد ردود رمزية على القواعد الأمريكية، أو بضرب الخليج أيضا.
1: نعم. طيب، بالنسبة للموقف الأمريكي أستاذ محمد، برأيك هل يشهد تغيرا ربما بسبب احتجاجات ضد ترامب، احتجاجات داخلية، أو كما تفضلت في بداية الحديث نحن على أعتاب كأس العالم في الولايات المتحدة وفي كندا والمكسيك، هل بسبب هذا أم لأسباب أخرى نشهد تغيرا واختلافا في الموقف بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران؟
0: يعني أعتقد أنه بالفعل الأسباب الداخلية بالنسبة للولايات المتحدة أسباب مهمة جدا. بالنتيجة الرئيس الأمريكي هو سياسي، وهو من جهة أخرى كما نعلم هو يأتي من خلفية رجال الأعمال، هو رجل أعمال وهو تاجر، وبالتالي هو يحسبها، هو خاسر في هذه المعادلة. يعني إذا هو أصر على المضي قدما في الحرب، سواء على من الناحية الحزبية كحزب الحزب الجمهوري، اليوم أنت عندك تتقدم باتجاه انتخابات نصفية. اليوم في حديث أنه طبعا في غالبية جمهورية في مجلسي النواب الأمريكيين، الكونغرس والشيوخ. نتيجة الحرب طبعا، دائما السياسيين الأمريكان أو الأحزاب الحزبين الأساسيين الأمريكيين دائما يراقبون الرأي العام الأمريكي من خلال استطلاعات الرأي. واضح أن حرب إيران كان لها أثر سلبي جدا على شعبية سواء الحزب الجمهوري أو على شعبية الرئيس ترامب. فلماذا يمضي بها وهو كما قلت عقلية السياسي وعقلية التاجر، وهو قادم على انتخابات نصفية فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية، وأيضا لاحقا هو سيقدم على انتخابات رئاسية، وإن كان ليس هو ربما الذي سيجدد له، لكن كحزب جمهوري ويخضع أيضا قواعده الشعبية وخاصة قواعد الحزب الجمهوري التي يعني بالتأكيد تريد أن تهدئ من الوضع، وخاصة أنه هو أصلا لم يتم الوصول إلى سلام كامل مع إيران، هو لم يتم الوصول يعني إلى اتفاق كامل، لازلنا في أجواء الحرب والضغط اليوم الشارع

0: وبالتالي هو حاليا الوضع الحالي هو ليس سلم، وبالتالي هو لا يريد أن يذهب نحو مزيد من التصعيد. هم يقولون له الآن أنت أصلا لا زلت في حالة حرب، لماذا تريد أن تذهب باتجاه تصعيد؟ يعني إلى الآن هو لم يفك الحصار تماما عن إيران، لم يرفع العقوبات عن إيران، لا تزال أزمة الوقود وأزمة الطاقة العالمية موجودة، وبالتالي الناخب الأمريكي المواطن الأمريكي لا زال تحت الضغط، وبالتالي يتساءل متى يا ترامب ستنهي هذه الإشكالية التي أوقعتنا بها.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد سالم الباحث في الشأن السياسي، كنت ضيفنا من أوتاوا، شكرا جزيلا لكم. سقطت بقايا صاروخ إيراني شمالية مدينة طفس غربية درعا بعد اعتراضه من قبل الدفاعات الإسرائيلية من دون ورود معلومات عن أضرار أو إصابات.

0: أعلنت هيئة الطيران المدني السوري إغلاق الممرات الجوية الجنوبية مؤقتا لمدة 12 ساعة بسبب التطورات الإقليمية، ويبدأ إغلاق الممرات الجوية الجنوبية من الساعة 11 من مساء الأحد حتى 11 من صباح اليوم الاثنين، وفق بيان الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي. ويترتب على القرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي خلال فترة الإغلاق. وقالت الهيئة إن الإجراء جاء احترازيا عقب تقييم فني شامل وبالتنسيق مع الجهات المعنية حفاظا على سلامة الملاحة الجوية وعمليات الطيران. أعلنت إدارة الحج والعمرة السورية تأجيل رحلات الحجاج من المدينة المنورة إلى مطاري دمشق وحلب حتى إشعار آخر، وذلك بسبب التطورات الإقليمية الراهنة. وقالت الإدارة إن القرار يشمل جميع الرحلات المقررة اليوم الاثنين 8 حزيران والقادمة من المدينة المنورة إلى مطاري حلب ودمشق. وأوضحت أن التأجيل جاء استنادا إلى تعليمات صادرة عن هيئتي الطيران المدني في سوريا والمملكة العربية السعودية. أجرى الرئيس أحمد الشرع زيارة إلى محافظة طرطوس للمشاركة في فعاليات إطلاق الموسم السياحي 2026. وبحسب مراسلة تلفزيون سوريا، شملت زيارة الرئيس الشرع عددا من المواقع السياحية والتراثية في جزيرة أرواد بالمحافظة، إضافة إلى زيارته ساحة المهرجانات على الكورنيش البحري في المدينة وسط حضور شعبي ورسمي واسع. كما رصدت مراسلة تلفزيون سوريا بدء فعاليات موسم طرطوس السياحي لعام 2026 في ساحة المهرجانات بطرطوس بحضور الرئيس أحمد الشرع.
1: نحن الآن في ساحة المهرجانات في محافظة طرطوس، حيث يتم الآن افتتاح الموسم السياحي في المحافظة بحضور الرئيس أحمد الشرع الذي كان قبل قليل في جزيرة أرواد كأولى فعاليات هذا الافتتاح، ويتم الآن استكمال فعاليات الافتتاح عبر عروض ترفيهية وثقافية، إضافة إلى التعريف على أبرز المعالم السياحية والثقافية في المحافظة. طبعا تم اختيار محافظة طرطوس بسبب موقعها الاستراتيجي على الساحل السوري والتي تعتبر من أبرز المعالم السياحية في سوريا. تلفزيون سوريا لينجبارة طرطوس.
0: أعلن رئيس ما يسمى مجلس الإدارة في جبل باشان شادي مرشد أعلن حل المكتب الأمني التابع لميليشيا الحرس الوطني. وأوضح مرشد أمام حشد من أهالي السويداء قرب مبنى المحافظة خلال تجمع احتجاجي على تحرير القوات

0: الأمنية 3 أشخاص كانوا مختطفين لدى الحرس الوطني في مدينة السويداء، أوضح أنه لن يكون هناك مكتب أمني بعد اليوم في السويداء، وسيحال إلى القضاء العسكري كل من يتحدث باسمه. وكان عدد من أهالي المختطفين والموقوفين نفذوا وقفة احتجاجية تنديدا بما وصفوه بالخيانة من قبل المكتب الأمني والحرس الوطني، وذلك عقب اتهامات ببيع مختطفين كانوا محتجزين لدى الميليشيا. هذا وأصدر محافظ السويداء مصطفى البكور بيانا وجهه إلى أهالي المحافظة، أعرب فيه عن أسفه إزاء ما تشهده الطرق ولا سيما طريق دمشق السويداء من قطع وتعطيل للحركة، مما أدى إلى انقطاع في المحروقات والطحين والبضائع الأساسية وانعكاساته السلبية على المواطنين. واتهم البكور الجهات التي تقطع الطرق وتمنع الطلاب من أداء امتحاناتهم بأنها لا تمثل أي قضية مشروعة، بل تتاجر بجوع الناس وآلامهم وتدافع عن مصالحها الضيقة وسوقها السوداء، مشيرا إلى أن المستفيد من قطع المحروقات هو من يبيع اللتر بضعف ثمنه، ومن قطع الطحين هو من يحتكر البضائع ويفرج عنها بأسعار مرتفعة. أعلن نائب قائد قوى الأمن الداخلي في الحسكة محمود خليل علي بدء عملية دمج الأسايش في وزارة الداخلية رسميا وعمليا. وأوضح خليل في تصريح لشبكة روداو أن العملية بدأت أمس بمقابلات لدمج 100 ضابط من الأسايش في هيكل قوى الأمن الداخلي، مؤكدا أنهم سيحصلون على الراتب نفسه الذي كانوا يتقاضونه. وأشار إلى أن نحو 500 من أفراد الأسايش من عفرين الذين عادوا مؤخرا إلى مناطقهم سينضمون إلى قوات الأمن العام هناك، تعزيزا لاستقرار المدينة وأمنها. هذا وأكد نائب محافظي الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق مع قسد أحمد الهلالي أن العمل مستمر لتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة. وأوضح الهلالي في تصريحات إعلامية أن العمل متواصل في ملف الخدمات والاقتصاد، حيث بيّن أن مدينة القامشلي تشهد عودة التيار الكهربائي إلى عدد من أحيائها للمرة الأولى منذ سنوات طويلة بعد إنجاز 60% من أعمال الصيانة، كما لفت إلى بدء تحويل عائدات معبر سيمالكا إلى خزينة الدولة اعتبارا من الأول من حزيران الجاري، بالتوازي مع استمرار أعمال التأهيل والصيانة في عدد من المرافق الحيوية. وأضاف الهلال أن هناك تقدما في ملف دمج عناصر قوات الأسايش ضمن مؤسسات الأمن الداخلي، حيث دخلت العملية مرحلة التنفيذ الفعلي وبدأت المقابلات والإجراءات الإدارية وفق الأنظمة المعتمدة في وزارة الداخلية وفي ملف التعليم. أشار الهلال إلى أن مناطق الحسكة شهدت انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة للمرة الأولى بشكلها الحالي بعد سنوات من التعطيل، إذ كانت تقتصر سابقا على 7 مراكز فقط ضمن المربعات الأمنية، معتبرا ذلك منعطفا كبيرا في مسار الدمج التربوي. أعلنت وزارة الزراعة بدء خطوات دمج المؤسسات الزراعية في محافظة الحسكة تنفيذا لبنود اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد. وقالت الوزارة في بيان إن اجتماعا ضم مدير زراعة الحسكة هايل الكلش والمكلف من هيئة الزراعة في الإدارة الذاتية مظلوم حسن، حيث تقرر البدء بدمج مديرية الزراعة كأولى الخطوات وسط توافق كامل على وضع خطة شاملة وفق معايير وأولويات محددة. كما تناول الاجتماع آلية توزيع المناشئ على الدوائر الزراعية وسبل تسويق المحاصيل، إضافة إلى الاستعدادات اللازمة لاستقبال محصول القمح بما يسهم في إنجاح الموسم الزراعي. زار محافظ حلب عزام الغريب مدينة عين العرب كوباني بريف حلب، والتقى مسؤولين وأهالي في المدينة بهدف متابعة آلية سير عمل المؤسسات ضمن إطار عملية الاندماج مع قسد.
1: المحافظ اكيد يعني الى وقت،
2: فنحن كنساء كوبانيه طالبنا بحقوقنا تكون ضمن الدستور السوري بشكل اكثر عداله، بشكل حقوقي ودستوري طبعا، وتكون اللغه الكرديه هي لغه وطنيه، مو لغه وطنيه، لغه رسميه بدوله سوريا، لانه هدفنا هو سوريا الديمقراطيه، سوريا تجتمع بكل اللغات بكل المكونات. نحن شاركنا وناضلنا خلال هاي السنوات الشعب السوري بكل المكونات سواء عرب أو كرد وبقية الطوائف والمكونات،
3: فمساحات شاسعة آلاف.
0: أعلنت وزارة الداخلية القبض على ساري مؤيد مخلوف بتهمة التورط في جرائم عدة أبرزها المشاركة في مجزرة البيضاء في بانياس، إضافة إلى السلب والسطو المسلح والخطف مقابل الفدية وسرقة السيارات. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورطه في إدارة شبكة تهريب دولية بالاشتراك مع بشار طلال الأسد وحافظ منذر الأسد، مستغلا صفته الأمنية في عهد النظام المخلوع للتغطية على نشاطاته الإجرامية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإطلاق الاحتلال الإسرائيلي سراح 4 أشخاص من أصل 5 كانوا قد اختطفوا من قبل قواته خلال عملية توغل نفذتها في ريف القنيطرة أمس. وأوضح مراسلنا أن قوة تابعة للاحتلال توغلت في بلدة جبات الخشب بالريف الشمالي، حيث أقدمت على اختطاف 4 أشخاص بينهم قاصران، مشيرا إلى أن التوغل طال مزرعة صيد الحانوت في الريف الجنوبي، حيث اختطفت قوات الاحتلال شابا آخر وعمدت إلى نصب حاجز عسكري على أطراف القرية لتفتيش المارة.

0: أطلقت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات خدمة جديدة تتيح تعبئة رصيد خطوط شركة سيرياتيل عبر كل مكاتب البريد السوري المنتشرة في المحافظات. ووفقا لما نقلته وكالة سانا، فإن الخدمة الجديدة ستقدم بالسعر الرسمي المعتمد ومن دون فرض أي عمولات أو رسوم إضافية. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات وتمكينهم من تعبئة أرصدتهم الحيوية بيسر وسهولة، مستفيدين من شبكة مكاتب البريد واسعة الانتشار التي تغطي مختلف المدن والمناطق. أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان في منطقة ضاحية قدسية بريف دمشق مشروع أبيات هيلز كأول مشروع سكني متطور، حيث سيضم المشروع قرابة 2000 وحدة سكنية والعديد من الأبنية التجارية الحديثة.
1: طبعا اليوم اطلاق هذا المشروع بشكل رسمي. هذا المشروع قريب من ضاحيه قدسيه، اسم الجزيره اي 3. اطلقنا اسم المشروع ابيات هيلز. طبعا هذا اول مشروع بيتم تحويل مذكرات التفاهم اللي تم توقيعها برعايه فخامه الرئيس وكمان برعايه المجلس السوري السعودي اللي تم تشكيله منذ تقريبا بضعه اشهر. اطلاق هذا المشروع طبعا تم بعد تحويل مذكره التفاهم الى عقد متكامل بين القطاع العام الممثل بالمؤسسه العامه للاسكان وبين القطاع الخاص الممثل بشركه ابيات للتطوير العقاري. تم الانتهاء من كل الدراسات الخاصه في الموقع العام او الدراسات المعماريه. المشروع متكامل، هو مشروع سكني يغطي تقريبا 2000 وحده سكنيه.
0: قال رئيس فرع مرور دمشق ثائر عوير لتلفزيون سوريا إن جميع المخالفات المرورية وليس فقط مخالفة عدم ربط حزام الأمان ما تزال مطبقة وفق القانون المعتمد منذ عهد النظام المخلوع بقيمة واحدة باستثناء الدراجات النارية، وذلك إلى حين صدور قانون مروري جديد.
2: كافة المخالفات ما زالت فعالة من أيام النظام البائد حسب القانون رقم 31 لعام 2004. ما زالت كافة المخالفات سارية المفعول ومنها حزام الأمان، ولكن إعادة التنشيط لهذه المخالفة، والمخالفة هذه تشمل السائق والمرافق، وهو غير مستثنى المرافق للتوضيح يعني. وكافة المخالفات ما زالت سارية المفعول حتى تاريخه، يعني لم يتغير أي شيء في الواقع، ولكن انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة حتى تعتاد الناس على هذه المخالفات.
3: ليس فقط حزام الأمان،
2: لا، كافة المخالفات سارية المفعول. حزام الأمان، تجاوز إشارة، أي مخالفة مرورية هي قابلة للتطبيق، والجزاء المالي، والجزاء المالي محدد ب 25,000 بسوية واحدة لكافة السائقين المخالفين حتى وقتنا الحالي، طبعا بانتظار جلسات مجلس الشعب والإعلان الدستوري وتحديد يعني قانون سير جديد قابل للتطبيق يتناسب مع مختلف المخالفات وقيمها المالية.
0: تواصل الحوادث المرورية تسجيل ارتفاع ملحوظ في العاصمة دمشق وسط تزايد المخاوف من تداعياتها على سلامة المواطنين، وتشير المعطيات إلى أن السرعة الزائدة والقيادة من دون رخصة نظامية تعدان من أبرز الأسباب التي تسهم في ارتفاع معدلات الحوادث على الطرقات.
4: يتصاعد معدل الحوادث المرورية في دمشق، ويؤكد ذلك السائقون والمارة ورجال الشرطة على حد سواء. ورغم وضوح مسببات تلك الحوادث، فإن الحد منها يبدو أكثر تعقيدا مما هو متوقع.
5: والله ما شوف، أنا كأنه قيادة عرناء لشباب متهورة وما معها عفوا شهادات سواء، أو ما في ترخيص أو موقفين شهادات، وبيلتوه بالموبايل وشغلة الموبايل. والله لازم مشكلة، معظم الحوادث عدم الانتباه والسرعة الزائدة من السيارات الحديثة بشوارع ضيقة، وبظن هذا أكبر سبب يعني.
6: هلا بالنسبه للمسافات الاسترادات، تكون فجاه ماشي على الاستراد مسرع، انت قدامك جوره مطب يوقف توقف مفاجئ، تلاقي السياره وراها عبه فيه، يعني ما في لحق حاله يضرب فرام، ما في لحق، وبالنسبة للعالم اللي عم تسوق بالشام أكثر أني كلياتها ما معها شهادات، في ناس ما معها شهادات عم تسوق ومسافات كاينين سوق بضيع وهيك، بس هون بالشام أني ما في مسافات أني تحاور فيها، توقف مفاجئ، انعطاف يمين انعطاف يسار.
4: لا تقتصر جذور هذه المشكلة المتفاقمة على السرعة الزائدة فحسب، بل تمتد لتشمل الأطر القانونية وبعض الأمور الإجرائية المهمة.
2: ما زالت إجازات السوق قيد الدراسة، وتم تشكيل لجنة للبت في موضوع إجازات السوق. ندرس حاليا يعني إيجاد بنود جديدة تدخل ضمن باركود خاص بإجازات السوق، وبنفس الوقت إيقاف التلاعب والتجاوز الذي تم أيام النظام البعد والشهادات المزورة وإلى آخره. يتم حاليا في الوقت الحالي الاستعاضة عن إجازات السوق بشهادات تمنح من مدارس السواق المنتشرة في العاصمة دمشق، إلى حين إيجاد إن شاء الله إجازات سوق سارية المفعول وتطرح في لدى فرع مرور دمشق في القريب العاجل إن شاء الله.
4: سجلت العاصمة نحو 3000 حادث مروري خلال العام الماضي، لكن المنح البياني أخذ بالارتفاع، إذ سجل الربع الأول من العام الحالي وحده أكثر من 800 حادث.
3: سائقون بلا شهادات قيادة وسط زيادة بعدد السيارات في دمشق، قانون سير قديم بحاجة إلى تعديل، كلها مشكلات بحاجة إلى حل، بقاؤها يسهم بزيادة حوادث السير في العاصمة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: في السياق ذاته تشهد مدينة حلب تكرارا ملحوظا في حوادث السير، ما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية متواصلة، وسط مطالبات بتعزيز إجراءات السلامة المرورية والحد من مسببات الحوادث.
7: تواصل الحوادث المرورية تسجيل حضورها على طرقات مدينة حلب، وتشهد بعض المحاور والطرقات الرئيسية داخل المدينة وخارجها حوادث متكررة. يعز مختصون أسبابها إلى عوامل متعددة، من بينها تضرر البنية التحتية ونقص الإنارة في بعض المواقع، إضافة إلى غياب الإشارات المرورية في عدد من التقاطعات والطرق الحيوية.
8: سبب الحوادث هو عدم الالتزام بإرشادات وعلامات المرور، وعدم في تقصير من الدولة، هو عدم سبب إعطاء رخصة قيادة للسائقين الجدد. يعني أعظم السائقين هلأ جدد، يتراوح أعمارهم بين 18 و 25، لا يملكون شهادات سواقة.
9: يعني الله الطرقات شوي صعبة، حفر مع حفر، هاي لابد منها إجبار، شوي فيها صعوبة. ما تبقى ما يعني قليل حتى بتزف فيها حدا، اذا ما في شرط المرور ما حدا بتزف فيها، اذا في شرط المرور كلها بتزف فيها.
7: ووفق احصائيات رسميه سجل منذ بدايه العام الجاري 41 حاله وفاه بسبب الحوادث المروريه، اضافه الى 189 حادث اصطدام بين المركبات، و 121 حادث صدم لمشاة او اجسام ثابته على الطرقات. وسط دعوات متكررة لتعزيز إجراءات السلامة المرورية والالتزام بقواعد السير.
10: بالنسبة لنا كفرع مرور حطينا خطط لعلاج شيء ضمن اختصاصنا، زدنا العدد، دربنا الكوادر، حاولنا نغطي أغلب النقاط بحلب. بس في عنا مشكلة تانية هي إشارات المرور المدمرة، تم من قبل قسم هندسة المرور في المحافظة أصلاح جزء كبير منها، ولكن لسه في جزء كبير وخصوصا في مناطق حلب الشرقية مدمر، يجب إعادة تفعيله وإعادة إصلاحه وتأسيسه من جديد. في عنا مشكلة إنه لازم ننتقل حاليا لنظام المدينة الذكية، النظام القديم نظام سيء جدا، بدائي بكل معنى الكلمة. طرحنا عدة خطط وعم نشتغل على عدة محاور ممكن ننفذ جزء منها حسب الاستطاعة.
7: وتؤكد الجهات المعنية أن خطط التأهيل والصيانة مستمرة وفق الإمكانات المتاحة، مع التركيز على المواقع التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة وحوادث متكررة.
11: حوادث تتكرر وأسباب تتشابه بين بنية تحتية تحتاج إلى تأهيل، ومخالفات مرورية تتطلب مزيدا من الضبط والرقابة. بين هذا وذاك يبقى الهدف واحدا، طرق أكثر أمانا وخسائر أقل. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: تتواصل حوادث الغرق في نهر الفرات بمحافظة دير الزور مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط إقبال متزايد من الأطفال والشبان على السباحة، وذلك رغم التحذيرات المتواصلة من الجهات المعنية.
12: بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات ودخول فصل الصيف، شهدت محافظة دير الزور عددا من حوادث الغرق، كان آخرها وفاة طفلتين خلال السباحة في النهر، في حين تمكن الأهالي من إنقاذ طفل ثالث كان برفقتهما.
13: احنا نتمنى من الأهالي أن يوعون أطفالهم، ما يخلونهم ينزلون. شكون 5 سنين شكون يعمل الجو على المي؟ يعني طفلتين وولد 5 سنين و6 سنين شكون يعمل هذا على المي؟ هالطفل هذا شكون وين أهله يعني؟
12: تأتي هذه الحوادث رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الجهات المعنية، إلا أن الإقبال على السباحة ما يزال مستمرا.
14: نعم هاي هوايتنا يا عمي، لأن إذا ما نسبح ما نرتاح. تمام، ألحس في شباب تغرق يعني معاهم حق إنه جاي يحذرون، لأن عندهم أطفال عالم ما جاي يكمش أطفالها، ما جاي تسوي شيء.
15: يا جماعة الخير، أنا من أهل هالبلد، أخاف على أهل هالبلد، والله كأنهم ولادي وظناي. الساعتين قام يسبحون بالنهر دائما أطفال، الخوف عليهم. أهل الأهالي بشكل عام ما تخافون على ولادكم؟ ما تخافون من غرقهم؟ والغرق مستمر.
12: تتواصل الدعوات للأهالي بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب السباحة في النهر حفاظا على الأرواح وخاصة الأطفال.
16: يتم إبلاغنا تقريبا بشكل يومي يعني حالة غرق في محافظة دير الزور في نهر الفرات تحديدا. السباحة في هذا النهر خطيرة جدا، وخاصة بعد ارتفاع منسوب المياه وتغير المحيط الجغرافي لسرير النهر. طبعا بلغ عدد الحالات منذ بداية الصيف وحتى هذه اللحظة 25 حالة، توفي منها 10 حالات وتم إنقاذ 15 أخرى.
12: ومع ارتفاع درجات الحرارة تزداد مخاوف الأهالي من تكرار هذه الحوادث في ظل غياب مواقع مخصصة وآمنة للسباحة، ما يجعل كثيرا من الشبان والأطفال يقصدون النهر بحثا عن الترفيه، غير مدركين للمخاطر التي قد تواجههم. يبقى الحذر السبيل الأهم لتجنب هذه الحوادث، فالنهر الذي يمنح الحياة لأهالي دير الزور قد يتحول إلى مصدر خطر يهددها. لتلفزيون سوريا صعب الحنت، دير الزور.
0: يواجه مزارعو قرية كويا بريف درعا تحدية متزايدة في الوصول إلى أراضيهم الزراعية الواقعة في وادي اليرموك نتيجة لتدهور حالة الطريق المؤدية إليها، ويتسبب هذا الواقع بارتفاع كلفة النقل وتأخير وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق، إضافة إلى ما يشكله من مخاطر على سلامة المزارعين ومركباتهم في أثناء التنقل.
17: مع ساعات الصباح الأولى يبدأ مزارعو قرية كويا في منطقة حوض اليرموك بجني محاصيلهم الزراعية وتحميلها في الشاحنات، لكن مشقة العمل لا تنتهي عند هذا الحد، إذ يتعين على الشاحنات سلوك طريق ترابي متضرر قبل الوصول إلى الطريق المعبد الواقع على سفح الوادي.
18: قاعدين نعاني من الطريق من أكثر من 50-60 سنة، قاعدين الخضرة ننقلها بصعوبة، يعني بيام أكثر إيش بيام المطر نعاني، يعني 1 كيلو لما ننزل على بساتيننا ونحط السيارات عن بستاننا 1 كيلو لما ننزل لما نصل مشاريعنا.
17: يبلغ طول الطريق الترابي أكثر من 1 كيلومتر، وهو مليء بالحفر والمطبات التي تعيق حركة الشاحنات المحملة بالخضروات، كما أن ضيق الطريق بمرور مركبتين في الوقت نفسه ما يزيد من صعوبة التنقل عليه.
19: عم نعاني أيام الشتاء من نقل المحصول، وخاصة المحاصيل الباكورية، لأنه هالطرق هو دائما محفر وتعاني السيارات من هذه الحفر، ومما يؤدي إلى خراب المحصول. فلذلك نطلب من الجهات المعنية إنها مساعدة الفلاح بالنسبة لهذه الموضوع.
17: يتسبب سوء الطريق بأعباء مادية إضافية على المزارعين، إذ ترتفع كلفة النقل بشكل كبير، خاصة عندما يضطر بعضهم إلى نقل محصوله على دفعتين بسبب صعوبة الوصول أو ضيق الطريق.
20: عندي سيارة تشيل مثلا 200 فلينة قاعد أحط بها بالزور 100 فلينة حتى تطلع بها، وعم نعاني كثير من هالطريق. إذا تكرمت علينا الدولة حكومتنا، إذا في مجال يبعثون قلاب ومع تريكس ويحطوا به بقايا مقالع.
17: تعد منطقة وادي اليرموك من أبرز المناطق المنتجة للخضروات الباكورية، ما يجعل تأهيل الطرق الزراعية وتوفير الخدمات الأساسية للمزارعين ضرورة ملحة لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي.
0: ختام نشرة، شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطاً وافراً من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1958. بقي منافحاً عن عروبة لبنان واستقلاله، ومدافعاً عن القضايا العربية، فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في المهجر. من آثاره الأدبية الزمازم عام 1962، وديوان القروي عام 1952. من أشهر قصائده بنت العروبة هيئ كفني، أنا عائد لأموت في وطني، أأجود من خلف البحار له بالروح ثم أضن بالبدن. توفي عام 1984، وأوصى أن يصلي عليه شيخ وكاهن، وأن ينصب على قبره هلال وصليب.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. خلال الساعات الماضية تحول اعتصام حمل عنوان قانون وكرامة من وقفة مطلبية حول المعيشة والخدمات إلى معركة تخوين وتصنيفات واتهامات متبادلة، حتى أن النقاش حول المشاركين طغى على النقاش حول مطالبهم. عاد شعار نفسه الذي رفع قبل أشهر أمام مبنى المحافظة إلى دمشق، لكن هذه المرة أمام مجلس الشعب حاملا معه الأسئلة نفسها تقريبا. من يقف خلف الاعتصام؟ هل المطالب معيشية أم سياسية؟ هل يحق السوريين الاعتراض السلمي أصلا؟ وبين المؤيدين والرافضين وجد السوريون أنفسهم أمام نسخة جديدة من الجدل القديم. شارك في الاعتصام عشرات الأشخاص أمام مجلس الشعب ورفعوا مطالب تتعلق بمكافحة الفساد وتحسين الواقع المعيشي وتجريم الخطاب الطائفي وتفعيل مسار العدالة الانتقالية والإصلاح السياسي. كما شهد المكان تجمعا مضادا وانتهى الاعتصام بعد تدخل قوات الأمن. يختلف اعتصام الأمس عن الاعتصام الأول الذي نظم في نيسان الماضي في ساحة يوسف العظمى، لأن نقاش هذه المرة انصب بدرجة أكبر على المطالب المرفوعة نفسها، بينما هيمنت في الاعتصام السابق السجالات حول المنظمين والمشاركين واتهامات التخوين المتبادلة، خصوصا بعد الاحتكاكات التي وقعت مع تجمعات مضادة آنذاك. أما على مواقع التواصل فقد بدا المشهد متشابها إلى حد كبير. تلخص بفريق رأى في الاعتصام تعبيرا مشروعا عن مطالب شعبية، وفريق آخر اعتبره تحركا سياسيا يهدد الاستقرار أو يخدم أجندات معينة. وبين الطرفين استمرت المعركة الأبرز على الصور والمقاطع المتداولة وعدد المشاركين وتوصيف الحدث أكثر من النقاش حول المطالب نفسها. القصة مشاهدينا بدأت قبل 3 أيام عندما نشر تجمع 17 من نيسان، وهو صفحة رسمية لحركة احتجاجية على الفيسبوك لا يعرف القائمون عليها، نشر دعوة لوقفة احتجاجية جديدة أمام مبنى البرلمان في دمشق. نظرا لعدم استجابة السلطات القائمة في دمشق للمطالب المحقة التي رفعناها سابقا وتجاهلها لصوت الشارع المستعر وجعا والذي ضاق ذرعا بالفوضى، نعلن لعموم الشعب السوري عن تجديد حراكنا السلمي والعودة إلى الاعتصام يوم السبت القادم 6 حزيران أمام مبنى البرلمان في العاصمة دمشق 5:00.